تقرير نشرته وكالة ستاندرد أند بورز جلوبال مؤخرا إلى أن استخدام طريق رأس الرجاء الصالح لنقل النفط الخام السعودي إلى كوريا الجنوبية يضيف قرابة 11 دولار، والحسابة بتحسب على تكلفة نقل كل طن متري واحد مقارنة بأسعار طريق باب المندب. ومن المرجح أن تؤدي التحديات المتزايدة التي تواجه تدفقات النفط السعودية إلى دفع المشترين الأسيويين نحو البحث عن بدائل. بورت بس بطريقة جديدة فضل من الله. بورت من أرامكو.

ما فيش معنا وقت. فوكس نيوز ندخل في العميق، جينا العبانة. فوكس نيوز: باب المندب نقطة الضعف الثانية في وجه القوة الأمريكية. اعتبرت شبكة فوكس نيوز الأمريكية أن مضيق باب المندب والبحر الأحمر يبرزان كنقطة ضعف ثانية في المنطقة، تكسر الصورة النمطية للقوة الأمريكية بعد انكسار واشنطن في مواجهة إيران في مضيق هرمز. أخي جت لنا الفرصة، فضل من الله جت لنا الفرصة، ما نضيعش أي فرصة في كسر ظهري العدو الأمريكي. الرجال بنقول الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، نفلتها. جت لنا الفرصة أخي، أنتم بتخدموا إيران، عنقول لهم فرصتنا ما ضيعناهاش. وهذا من الذكاء، فضل من الله والحكمة والإيمان. والله شو يقول لي، احمد الله على نعمة القيادة، مثلا بالسيد القائد العلم أبو جبريل يحفظه الله، أسأل من الله أن يجعلني فداء له.

شبكة فوكس نيوز الأمريكية. وفق الشبكة الأمريكية، فإن تساؤلا استراتيجيا متزايدا يلوح في الأفق العالمي مفاده: هل يمكن أن يصبح هذا الممر المائي الضيق هرمزا آخر في وجه أمريكا وحلفائها في المنطقة؟ يا سعم باب المندب. وتضيف الوكالة الأمريكية فوكس نيوز أن تعطل حركة الشحن عبر مضيق هرمز بسبب الحرب الأمريكية على إيران جعل من باب المندب والبحر الأحمر بديلا لتصدير نفط السعودية ودول الخليج. سمعتوا؟ عوضا عن مضيق هرمز الذي تغلقه إيران في وجه أمريكا وأوروبا والعالم كله. داوة ترامب يطلع يقول له، ما قال أول من أمس، قال أعلن أنه مضيق هرمز أراضي أمريكية. أيوة كذا الصاع قد نفضت لثلاث خزانات وفي الشبكة الرئيسية في الوقود والغاز والتيزل والبنزين ووقود الطائرات.

0: والإثم العدوان كل من ظهرك ألن كل من ظهرك ويضغط عليك الأمريكي ما يضغطش لصالحك بيدور مصلحته عايل كوباك عايل طرا وكراه الأمريكي ما يعرف شموه عرف الله مصلحته ويرى مسؤول أمريكي تحدث إلى شبكة فوكس نيوز الأمريكية أن واشنطن تفضل البقاء على الحياة أنا ما علي أياها أول من بلد السعودي صاحبه حبيب قلبه الذي هو عسل وقراص مدلاسي مسؤول أمريكي تحدث إلى شبكة فوكس نيوز الأمريكية أن واشنطن تفضل البقاء على الحياة في الصراع بين السعودي واليمنيين الذين فرضوا عليها حظرا بحريا شاملا قد فلت اليهودي اليهودي اليهودي الأمريكي فلته أي وقع اليهودي أعز من السعودي رغم أن كلهم يهود أمريكي ما يعرف شموه شتي ظلط شتي بياس الذين فرضوا عليه حظرا سعودي حظرا بحريا شاملا وحظرا جويا جزئيا المسؤول الأمريكي قال ما قد تموش عادم ردا على الحصار الذي يفرضه التحالف بقيادة السعودية على اليمن منذ 12 عاما ويقول مسؤول آخر في البيت الأبيض للشبكة الأمريكية إن إدارة ترامب تتوقع من اليمنيين الاستمرار في الالتزام ببنود وقف إطلاق النار معها طالما أن أمريكا لم تبدأ بمهاجمتهم واشنطن تركز على حماية مصالح الأمن القومية الاستراتيجية الملحة لح لك لح والله ما أسبرين احتلحوا ولا ترغب في مفاقمة التحديات الأمنية الإقليمية مغرز مغرز مغرز حانب حانب إيران حنبته كسرت ظهره فضل من الله فضل من الله وفتح جبهة بحرية وعسكرية جديدة في باب المندب في الوقت الذي لا تزال فيه جبهة مضيق هرمز الإيرانية كموجة لم تتمكن القوى العسكرية الأمريكية من تجاوزها حانب حانب ويذهب خبراء أمريكيون إلى ما هو أبعد من ذلك فيحذرون من التعامل مع باب المندب على أنه مجرد هرمز ثاني ويقول كبير المستشارين في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات والمسؤول السابق في مجلس الأمن القومي الأمريكي ريتشارد جولدبرغ لشبكة فوكس نيوز الأمريكية إن السبب في هذه القراءة يعود لكون إيران لا تملك التأثير المباشر نفسه على تدفق شحنات النفط الذي يملكه اليمن عبر باب المندب بدوره يرى متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أيوة في تصريح منفصل لشبكة فوكس نيوز أن حماية الملاحة التجارية عبر البحر الأحمر ومضيق هرمز تمثلان التحديين الرئيسيين المرتبطين بتحديات الأمن القومي الأمريكي في المنطقة الأمريكي قال لك ما يشتش يحنب حماره جنب حمار المدبر السعودي
1: إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد على الآتي أولا تعلن القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم وفق معادلة الحصار بالحصار وسيدخل حيز التنفيذ من لحظة إعلان هذا البيان

واجه بالمثل. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أنه بعد تنصل النظام السعودي عن جميع الالتزامات السابقة وتصعيده بالحصار بصورة غير مسبوقة، عمدت الجمهورية اليمنية إلى فرض معادلة الحصار بالحصار. نحمد الله على نعمة القيادة، نحمد الله على نعمة القائد العلم السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي، فضل من الله نحمده ونشكره. هذا القائد العلم المؤمن الرباني، والله انه نعمة، واذا فرطنا في هذا النعمة اي شيء، والله ما بلا ننتبه، نسأل من الله ان يجعلنا فداء الله.

أنت داري ليش بنقول لكم نحمد الله على نعمة القيادة؟ لأنه رحمة، حتى رحمة بالعدو، رحمة بالعدو. جيت تقصف مطار صنعاء يا سعودي وتشتين سأذن منك، بسرو ما أعلنها السيد القائد معادلة استراتيجية، ثبت معادلة استراتيجية جديدة جديدة جديدة، لحرق السعوديين من طرف على الطرف زي ما أخورنا ولا يخور واحد عادي ولا أي إنسان، ها ما حركهاش من الطرف للطرف، وعندك قدرة يحركها. بس قائد علم رباني رحيم حتى بالعدو، رحيم حتى بالأعداء، ثبت معادلة استراتيجية جديدة. ما هي هذا المعادلة؟ الحصار بالحصار. أستأذن منك عصب طائرة، أستأذن منك عزب يخرجوا اليمنيين حكم الطبيعي، يصير يتعالج، يصير دورة، يصير يتزوج بالثالث والرابع، يصير من حكه. نستأذن منك يا سعودي، أعلنها السيد الحصار بالحصار، وما ومواجهة التصعيد بالتصعيد. لا تظن أنه ضعف ومواجهة التصعيد الشامل بالتصعيد الشامل. شكسر رأسك، اتنومس، قع ناس بيأتبه. هذا من رحمة القائد. تحاصرني تقتلني وتحاصرني وعادك تشي مني يجي استأذنك، من يقولوا لك من هو الذي أيضا؟ قالها سيد، ما افتجعناش من الأمريكي، واجهنا الأمريكي سيد عبد الملك، البعض قد نسي، واجهنا الأمريكي. أتخوفني أنت وأنت عبد للأمريكي؟ نحن عبيد لله، يحفظ ربي، ما بنطبلاش، وإنما مصادق لما بنشاهده ونعيشه. لهذا بنذكر الناس، احمدوا الله على نعمة قواتنا المسلحة المؤمنة المجاهدة المبدعة المطورة الباذلة المضحية، واحمدوا الله على نعمة القيادة، نعمة القيادة. البعض بينسى، لهذا احنا بنذكر الناس ما عملنا.

المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار. كان يفترض بالسعودي أن يأخذ الدرس من 8 سنوات من التصعيد بذل فيها كل جهده للسيطرة على بلدنا، نفذ فيها أكثر من 250,000 غارة جوية، عقد فيها أكبر صفقات تاريخية على مدى التاريخ من السلاح من القنابل، وألقى بها بإشراف أمريكي ومساعدة أمريكية على بلدنا، على البيوت، على المساكن، على المدارس، على الطرقات، على الأسواق، على المساجد، وفشل. القتال برا وجوا وبحرا على مدى 8 سنوات في ذروة التصعيد وفشل. كان يفترض به أن يأخذ الدرس من ذلك. هل يتصور أنه سينجح بتصعيده من جديد ضد بلدنا؟ هو خائب وفاشل، ولا يعرف حقيقة هذا الشعب الذي ينطلق من منطلق إيماني راسخ. خيارنا واضح، نفوسنا طيبة مهما كانت التضحيات. لن يتمكن السعودي ولا سيده الأمريكي ولا البريطاني ولا الإسرائيلي ولا أحد من هذه الدنيا من استعبادنا ومصادرة حريتنا وكرامتنا. إذا كانت مشكلة السعودي معنا هي حريتنا، هي مطاراتنا، موانئنا، ثروتنا، أرضنا، بضائعنا، حركتنا، خروج مرضانا للعلاج، علاقاتنا في إطار عالمنا الإسلامي، مواقفنا ضد أمريكا وإسرائيل، فهو في موقف وموقع الباغي الظالم المعتدي المتكبر الذي يورط نفسه بكل ما لذلك من تداعيات ونتائج لا يتصور أن المسألة نزهة. المسألة مختلفة تماما. بإصراره على الحصار واتجاهه للعدوان الشامل لن نألو جهدا في التصدي له بكل ما نملك وبكل ما سنملك، ومستعينين بالله ومتوكلين على الله وهو خير الناصرين. نعم المولى ونعم النصير. الثبات العظيم الذي كان لشعبنا على مدى كل السنوات الماضية، في المستقبل بإذن الله تعالى نحن أكثر ثباتا، أكثر عزما، أكثر تفانيا في سبيل الله تعالى، وأكثر فاعلية وتأثير في الموقف. كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية هي هدف لصواريخنا وطائراتنا المسيرة. إذا ورط نفسه في العدوان الشامل على بلدنا واتجه للتصعيد بدلا من أن يحترم نفسه وأن يكف عن حصارنا، أن يكف عن هذا التدخل الدنيء الوقح في كل شؤوننا، حتى على مستوى حبة القمح التي تدخل، حتى على مستوى حبة الدواء التي تصل إلى بلدنا تحتاج إلى ترخيص سعودي، حتى على مستوى خروج مريض للعلاج يحتاج إلى إذن بعد مراجعة 4 أشهر أو 5 أشهر من السفير السعودي أو من اللجنة الخاصة أو من ضابط سعودي هنا أو هناك، وهو بإذن أمريكي أو بريطاني أو إسرائيلي. هذه الحالة لا يمكن أن نقبل بها أبدا. نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

0: تسريبات. أبناء عدن يرفضون خطة سعودية لعسكرة ميناء عدن ونقل الأسلحة عبره. عبر أبناء عدن المحتلة عن رفضهم لخطة سعودية لعسكرة ميناء عدن، محذرين من تداعيات تحويل الميناء إلى موقع عسكري واستخدامه
1: لا ونعم
0: لنقل الأسلحة والمعدات للفصائل التابعة للرياض.
1: أيوة هكذا بسروة الذي بيخدم العدو السعودي عنده استعداد يخدم الطارف ضد شعبه وطنه.
0: وقال رافضو الخطة إن إدخال الميناء في التجاذبات العسكرية والسياسية يمثل خطرا على أحد أهم المرافق الحيوية في المدينة، وقد يهدد نشاطه المدني والتجاري، فضلا عن تعريض المنشآت والعاملين فيها لمخاطر مرتبطة بالتصعيد العسكري. تحيل للعقلاء للأحرار بيوزنوها يا أخي بيوزنوها. يقول لك هرجع أنا أمرر من عندي تحشيدات وأسلحة للعدو السعودي، قضك بنبسر بعيون أنا، ما حد بيقول لنا ولا شيء، بنبسر لا بار. هذا يبين أيضا أن السعودي ما عادش مرغوب حتى في المحافظات المحتلة، حتى الذي قال شكرا سلمان عاد يشتاش، بيد الصعود صور محمد بن سلمان في حضرموت، بيد الصعود صور محمد بن سلمان في السعودية مش الله في حضرموت، مالك أنت.
2: وقال رافضو الخطة إن إدخال الميناء في التجاذبات العسكري والسياسي يمثل خطرا على أحد أهم المرافق الحيوية في المدينة، ويهدد وقد يهدد نشاطه المدني والتجاري، فضلا عن تعريض المنشآت والعاملين فيها لمخاطر مرتبطة بالتصعيد العسكري.
1: ايوه كلوا لدارك عفاش العفافيش، وحزب الاصلاح في مارب
2: واضافوا ان تحويل الميناء الى ما وصفوه بثكنة سعودية في جنوب اليمن من شأنه ان يجعله هدفا مباشر بدلا من بقائه منشأة مدنية مخصصة للحركة التجارية واستقبال السفن.
1: كلوا لدارك عفاش،
3: قولوا له هذه قلب ميناء المخال
1: للوساخات.
2: وحذر أبناء عدن من أن استخدام الميناء لأغراض عسكرية قد يؤدي إلى استهدافه أو تعطيل عمله، معتبرين أن ذلك ستكون له انعكاسات مباشرة على حركة التجار والإمدادات في المدينة والمناطق المحيطة بها.
1: مش أحلامنا العق.
0: تسريبات.
4: الحرس الثوري الإيراني ينفي وجود محادثات مع واشنطن ويصف تصريحات ترامب بالأوهام.
5: قالوا قدو مرجوج قدو مرجوج
4: لا ونشهد.
0: وعادك وعاد. من أرصفة الموانئ إلى الصيدليات، الشحن الاضطراري يرفع كلفة الدواء في السعودية. وعادك وعاد.
2: رادار الأخبار. تفاعلت في الأسواق السعودية الآثار المالية المتراكمة لاستمرار لجوء شركات المستلزمات الطبية للشحن الجوي الاضطراري.
6: ظهر لكم.
2: حيث بدأت الصيدليات ومنافذ التجزئة بالرياض وجدة بتطبيق سياسات تسعير وتدوير نقدي سريع لمواجهة الارتفاع المتواصل في كلفة الاستيراد البديل الناتجة عن تعطل الشحن البحري عبر البحر الأحمر للجوء إلى الجوي.
6: ظهر لكم.
2: وأظهرت التحديثات رادار الأخبار، أظهرت التحديثات التجارية اليومية
7: تسارعا في الضغوط التشغيلية على الموردين والموزعين المحليين نتيجة اضطرارهم لدفع مبالغ فورية بالعملة الصعبة لتغطية أجور النقل الجوي المرتفعة، وهو ما انعكس تدريجيا على تقليص التسهيلات الائتمانية للمستهلكين والاعتماد على التدفقات النقدية المباشرة لضمان تأمين المخزون الطبي الحرج. وتؤكد هذه الانعكاسات المتزايدة أن مفاعيل الحظر البحري اليمني تحولت من مجرد أزمة ملاحة مؤقتة إلى واقع اقتصادي دائم يضغط يوميا فاضل من الله على القوة الشرائية بالداخل السعودي الكبرى الكبرى، ملقية بتبعاتها المالية المباشرة على الميزانيات التشغيلية لقطاع الرعاية الصحية والطبية في المملكة. قد يوصل السعودي للصيدلي يقول له افعل لي شرنجة وريدي، يقول أبدا والله ما بالله عضلي

صدق او لا او لا تصدق اخي الصامد اختي الصامده ان السعوديه تلجا الى نقل نفطها من سفينه الى سفينه. الا يا وارد الماء وارديه، الا يا ما ما ولا احتصلي. السعودية تلجأ إلى نقل نفطها من سفينة إلى سفينة لتجاوز مخاطر البحر الأحمر، ما عاد باقي إلا إلى الثموسفن. جاء ما ضحكني.

بدأت السعودي بتنظيم عمليات نقل مكوكية لنفطها، تتضمن عرض شحنات من مواقع قبالة سواحل عمان بعمليات نقل من سفينة إلى سفينة في محاولة لتجاوز اضطرابة الملاحة في البحر الأحمر. وفقا لتقارير نشرتها كل من رويترز وبلومبرغ، فإن شركة أرامكو تعرض شحنات من النفط وفق آلية النقل من سفينة إلى سفينة قبل تحميلها على ناقلات أكبر قرب سواحل عمان. ما عباقي الله يلبسوا كوافي عمانية. فضل من الله. ما يرجح إعادة توجيه جزء من الصادرات السعودية القادمة من داخل الخليج العربي. وتشير المعلومات إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد اعتماد السعودي بشكل متزايد على ميناء ينبع. استخبارات يا ولد، أمانة أنهم رجال ربي سلام الله عليهم. الكبت صبوح الدافي ما بشحلا منه ينبع، دارين أين الوجاع. أما كما الواحد مقفل مشو داري ما يوجع عدوه. أيوة هكذا العمل. سلام الله على رجال ربي في قواتنا المسلحة البري والبحري والجوي والاستخباراتي والمدد وكل الوحدات العسكرية أينما كان. هكذا العمل ولا فلا.

0: حيال مؤسسات الدولة والمسؤولين على هذه المؤسسات والهيئات والوزارات والقطاعات يشتغلوا نفس شغل قواتنا المسلحة. لو جن احنا في الجنة والله، لو جن احنا في، لو جن قد انتصرنا مش الله. خي يجي الكلام زارد حين ما نشتهلي من بيجي.
1: صواريخنا يا صواريخنا، هديب الدماء ورد النبال، هديب الدماء ورد

مع المولد النبوي، مولد النور، مولد الرحمة المهداة. وزارة الخارجية حذرت السعودية من مواصلة التصعيد ودعتها إلى رفع الحصار. ماشي والله أنه من بطونهم، من ظهورهم، من جلودهم، من عيونهم، من مفاصلهم، من شحومهم، من أكبادهم، من قلوبهم.

0: تسريبات. مشي صوت الريق يا حفظ في التسريبات. تاكو تاكو صح بالسكرين. في التسريبات تقول التسريبات: يا سادة يا كرام، ألف ليلة وليلة، كان ما قصدك. لقضع غيار الخون والمرتزق والعملاء العليمي قالوا بيستعد يشيع دارك صامد يبقى وحده لا إله إلا الله. في التسريبات بدأ رشاد العليمي رئيس المجلس الرئاسي حق المرتزق والخون والعملاء الموالي للسعودية قالوا بدأ الاثنين تحركات واسعة بتفكيك نفوذ طارق صالح عفاش بيفكك الساعة السيكل البيدل. عد بالسيكل البيدل عطاق الله طارق آخر حبات في الكرتوش. بتفكيك نفوذ طارق عفاش يتزامن ذلك مع تعرض لضربات قوية في معقلب الساحل الغربي لليمن. في معقله معن معقل ما بش معقل. التسريبات تقول إن مصادر مطلعة في حكومة المرتزقة أفادت أن العليمي سلم اللجنة الخاصة السعودية قائمة بأسماء ضباط من خارج قوات طارق عفاش يسعى لتسميتهم في قيادة السنة. بسين الله بصات يا أخي هكذا مكتوب الساحل الغربي. وكانت السعودية قد استدعت في وقت سابق قادة السنة تكبير قادة السنة طارق أو ألسنة الميدانيين من المخاء. قالوا لهم يجوا شكلهم عيركموهم. ليش ما قلت من جمرك هين؟ وأوضحت المصادر أن خطوة العليمي حظيت بمباركة غالبية أعضاء المجلس الرئاسي. شل منه ناولة شل منه ناولة متوقعة إعلان التعيينات في قوات طارق عفاش قالوا خلال الأيام المقبلة المدبرة. ويسعى العليمي من خلال الخطوة الجديدة إلى إنهاء نفوذ طارق عفاش على فصائلها المحسوبة على الإمارات على غيري. قالوا في ساحل الغربي سمعتوا ما بتقول التسريبات. وكان العليمي والسعودية قد نجحا بدمج قوة طارق عفاش دمجوها وخصومه بحزب الإصلاح. ما يخلطوش بين الزبيب قل لهم. تحت مسمى فرقة جديدة بدرع الوطن وما ضن ضن عين لها يوسف الشراجي قائدا لها. وتوقيت تحرك العليمي لتفكيك نفوذ طارق عفاش بالساحل الغربي يشير إلى محاولة استغلال وضعه حاليا. ليش؟ أو وضعي ضمن حيث يواجه ضربات قوية للماء أو بيلعب ملاكمة. نجحت بتدمير أكبر ترسانته العسكرية وانهيار قواته. صامد يبقى
1: وقولوا لطارق عفاش تقدم لن تتشال لحقك بعد العم.
0: والذي ما ينفعش عماه ما با ينفع حتى البرقع.
1: ومحارب ومحارب حقنا قربت
0: العليمي. يذكر أن العليمي لم يعلق بعد على ما يجري في المخاء، يكتفي مجلسه لقطاع غيار الخون والمرتزق والعملاء بنشر تصريحات لمصدر مجهول. اعجبني الصدق، مصدر مجهول العليمي بكله في فندق في الرياض. مالك أنت؟ يتوعد فيه برد قاس على هجمات، وهو ما فسر من قبل نخب طارق تقول التسريبات بمثابة تماهي أو تخادم مع ما تتعرض له المخا. وقوات طارق هي الفصائل الإماراتية الوحيدة المتبقية التي لم يتم تفكيكها، رغم بعثرت بقية الفصائل جنوبا. صمد يبقى

غيبات. طارق عفاش يهدد بالانسحاب من المندب. هددت فصائل طارق عفاش المتمركز جنوب الساحل الغربي الاثنين صبح الثالوث وهذا بالانسحاب من المواجهات مع الحوثي. من هدد يتزامن ذلك مع تصاعد الضربات المركزة. مضاد حيوي، أمان مضاد حيوي، عمليات قواتنا المسلحة عضلي عضلي. كشفت مصادر رفيعة رفيع عمك حدده كذا قديسة على العودي في المجلس الرئاسي حق العليمي لقطع غيار الخوان والمرتزقة نص مذكرة بعثتها قيادات ميدانية بقوات طارق عفاش تبلغها باستكمال من وصفتهم بالحوثيين تضويقها عسكريا مع قطع خطوط إمداداتها وعزل قواتها ومعسكراتها في الجزر اليمنية عن معقلها في البر اليمني تحديدا المندب. واعتبرت المذكرة سقوط المندب لن يخص فصيلا سياسيا معينا بل كل قوى التحالف في إشارة واضحة إلى أنها لم تعد قادرة على المواجهة. التسريبات تقول أن الرسالة تضمنت ورسالة مطولة بعد الأمارية تحذيرات للعليمي من أن التخلي عن معاقلها سيتبعه إسقاط مأرب ومطالبات بتدارك الوضع نفداله. ولم يعرف ما إذا كانت المذكرة محاولة من طارق عفاش لابتزاز العليمي مع تجاهل العليمي حديث طارق. خلوني أزعل ماما، خلوني ارتاح. عن خسائر بمليار دولار. ام تكشف حقيقة الوضع على الارض. وكانت مناطق في المخا تعرضت لليوم السادس على التوالي لضربات صاروخية ومسيرة تمكنت من تدمير آخر سفن الإمداد بين الجزر إضافة لزوارق حربية تابعة له. وتخشى فصائل طارق عفاش أن يكون الهجوم الجوي المكثف مقدمة لعملية برية حيث تلقي بكل ثقلها لنفي أي مواجهات على الأرض. ولا يزال مصير قادة الصف الأول تقول التسريبات بقوات طارق عفاش غامضا بمن فيهم مؤسسها وأشقاؤه مع اكتفاء وسائل إعلامه ببث مقاطع قديمة تحاول من خلالها رفع الروح المعنوية لمقاتليها المنهارين بالضربات الجوية. يا دفاع الله وبحجر الله والثمر وعلي عبد الله يا حجاب الله يا دفاع الله يا دفاع

0: تسريبات إغراق أسطول عسكري سعودي بالمندب.
1: هذا ما عادش تسريبات صوتكم، ما أننا بنعرق من كل شعرة. هذا قدو كشف حساب يا جماعة، خير فضل من الله.
0: قواتنا المسلحة الاثنين كشفت عن تفاصيل عملية عسكرية كبيرة، يتزامن ذلك مع دخول قرار حظر الملاحة السعودية أسبوعه الرابع. العملية استهدفت سفينة إنزال عسكرية تابعة للقوات السعودية وأربعة زوارق مرافقة لها. حريوة هذا ما عادش سفينة إنزال، حريوة. تم قصف الأسطول قبالة المخا. المتحدث الرسمي لقواتنا المسلحة العميد يحيى سريع أكد أنه تم استخدام عدد من الصواريخ البالستية في العملية، مؤكدا تدميره بالكامل. هو الله. وجدد بيان قواتنا المسلحة تأكيده متابعة القوات اليمنية للتحركات السعودية وتحشيداتها العسكرية، متوعدا بضربها في البر والبحر. تقول بقى يتعض من هو الذي على رأسه البطحة؟ إي إي إي إي هذا إذا زد لقي وقت يتحسس.

0: فاينانشال تايمز الأمريكية مثل ما قالت 53% من الناخبين الأمريكيين يرون تدهور أوضاعهم المالية في عهد ترامب. وانتوا قلعوا تالكم الفقر شعلكم الفقر. واشنطن بوست الأمريكية غضب خليجي متصاعد ومراجعة لمستقبل القواعد الأمريكية في المنطقة. أي خرج ولا تقول أنت؟ قالت صحيفة واشنطن بوست في تقرير لها إن حالة من الإحباط المتزايد تسود دول الخليج تجاه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسط مخاوف لدى قادة خليجيين من عجز واشنطن عن إدارة المسار الدبلوماسي اللازم للتوصل إلى سلام مع إيران. قالت لكم إيران في يوم أبيض عليهم قدو يوم أسود عليكم يا عكن والديكم خرجوا. كانت تقول لهم إيران خرجوا بل كان يجي الضرر من عندهم. هذا الحين رجعوا تحموا قواعد الأمريكي المفروض الذي كان يحميكم. وهذا التبور يلا الحرم زايل وأهله.
1: يا بعض حكام الخليج المهابيل اللي فشلنا تالي الوقت فيكم ما تراضيتم سوات الرجاجيل ولا لعنا والدي والدي.

سرو والله قد صبرت خيرات هذا حن قد وصلت قبل أن نغادركم. قبل أن نغادركم في آخر الأخبار المتداولة، أعلام العدو الأمريكي عن مسؤولين أمريكيين مخاوف من أن يؤدي اتفاق إيران وعمان إلى ترسيخ سيطرة طهران على مضيق هرمز. هو ده جولدن قدي أدعلن هرمز مضيق هرمز أراضي أمريكية. يا مام عماك يا ترامب للمت ترامب مع أم مو صدق تري ما يبصرتهاش. إعلام العدو الأمريكي في آخر الأخبار المتداولة الآن وليس غدا. إعلام العدو الأمريكي عن الأسطول الأمريكي السابع قبل الريوس هذا وما سابع هو سابع الريوس وما تري أسطول عن الأسطول الأمريكي السابع عند دار معلان انقطاع الطاقة لأربعة أيام بمدمرة أمريكية ببحر جنوب الصين في يوليو الماضي. نمع بيسرجوا شاناك وكل ما غرس الأمريكي في زوه يهرب إلى الأمام. يصير يتي بعدها من هذا الأخبار جنوب الصين شرق الصين على جنب عن كلهم بيخرج الوجع في شكل ثاني. هذا ديدن الأمريكي دائما إعلام العدو الأمريكي ما يتيش الوجع لحظته يرجع يتيب بعد قال لكم في 4 يوليو ما له هذا. في آخر الأخبار المتداولة يقول لك غارات جوية نفذها طيران العدو الصهيوني الحربي استهدفت مدرج مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب الشرقي سوريا حيث تتمركز قوات تركية. يا عجينا هيا عاد موقعوا اتفاقية قالوا في مكة السعودي والتركيا ما بلا يغيروا علي من يغير على السعودي قال لك يغير على التركي. في آخر الأخبار المتداولة عدوان صهيوني على جنوب لبنان. الله يحفظ أهلنا في جنوب لبنان وأي طنب النصر يا الله.

مسلحة يعني صديق تحديدات العدو السعودي ضد كل في وقت حالي. أربع طائرات أمريكية لا تزود بالوقود تتجه من الكيان الصهيوني نحو مضيق هرمز. رم الله على من بيغوروا. طائرة إنذار مبكر وتحكم تقلع جوا من طراز E3G التابعة لسلاح الجو للعدو الأمريكي 77 رقم القعاد 0351 عن جمرك. والله على الرقم والله أنا قطعك هارد. أيوة مالها طائرة الإنذار المبكر والتحكم المحمول جوا من طراز هذا ورقم التابعة لسلاح سلاح الجو الأمريكي قال لك أقلعت من الرياض للعمل بالقرب من مضيق هرمز. ما بلا ينتبهوا.

خام برنت يواصل الارتفاع ليصل إلى 91 دولار للبرميل. يا حراجة يا رواجة. وعليها الأحمق ترامب: نحن نسيطر على مضيق هرمز. عنقول لهم. رقم كم قدي هذا؟ هل هو يقول هكذا نسيطر على مضيق هرمز؟ قدو بيتهم 3 مرات في اليوم ساعة المبطل الحيوي. نحن نسيطر على مضيق هرمز. نحن يذكر روحه إنه مغرس. فضل من الله. مخزونات النفط الأمريكي عند أدنى مستوى منذ عام 1982. صار من كل شيء أحسنه أمانه.

مال مطار دبي قالوا مغلق للماء وقع عندهم بيرنجوا الظهر ولا شيء ولا ما بيسوا بينفضوه. قال لك مطار دبي مغلق للمن ما معاهم او دخلوا مكان الولاد تريد.

لا لا شوفوا الخبر انتو دير ما هو الخبر. امتناع عدد اضاف الخبر المتداولة امتناع عدد من الطائرات المدنية عن الهبوط في مطار دبي للماء او ملنش هوك واتخاذها مسارات دائري في الاجواء لاسباب لا قالوا متشولة. صار من كل شيء احسنه.

توقف سفينة نفطية إماراتية في مضيق هرمز أو نجح البترول أو كانت على ضلعه. تشير بيانات الملاحة البحرية إلى أن سفينة نفطية تابعة لشركة إماراتية قد توقفت أثناء عبورها مضيق هرمز. هذا الضفيرة مش غيرها، ما مش غير الضفيرة ولا البلاكات. إذا أنا توعدت أبلغ بسروة المصفي. بيانات الملاحة البحرية تؤكد إيقاف ناقلة نفط في مضيق هرمز والناقلة متوقفة بالقرب من قشام. كروبات، هذا شكل التواير أخي، بيقول لك مضيق هرمز مالك أنت بين الماء، قال لك التواير. شكلها احتجاز ناقلة نفط مخالفة للقوانين في مضيق هرمز والقانون على الناس جمعاه.

اليمن يؤدبهم، اليمن يؤدبهم، العدو السعودي يا بذا وكل واحد عقل في رأسه يعرف خلاصه حب. كلمة قصيرة نفاعة. محاولة العدو السعودي تغطية الضربات التي تتلقاها والحصار المستمر لملاحتها وضرب تحشيداتها بالأكاذيب لن تغير الواقع ولن تمنع اليمن من البدء في المراحل التالية.

صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية: ارتفاع أسعار الشحن عبر قناة بنما ونهر الراين والبحر الأحمر والبحر الأسود، نسينا ما نتي لكم نهر الراين، إلى مستويات قياسية الشهر الماضي، وبعدها رجعوا قالوا خلال هذا الأسبوع. والمهم من هذا التأثير المزدوج للصراعات وفترات الجفاف الطويلة في أوروبا وأمريكا اللاتينية السبب في الارتفاع الحاد لأسعار الشحن. فاينانشال تايمز عن الرئيس التنفيذي لشركة الشحن البلجيكية سي ام بي تك: العالم يشهد طفرة في أسعار الشحن وهذا أمر غير مسبوق، ليس أمام المصانع إلا الإغلاق أو تأمين السلع من مناطق أكثر تكلفة في العالم.

قبل أن نغادركم، العدو السعودي وأدواته يوقفون مخصصات علاج جرحاهم، لا حول ولا قوة إلا بالله. فضيحة نصب تلاحق المرتزق ناصر ثوابه، قائد ما يسمى باللواء أول حرس حدود التابع للسعودية. يا فضائحة. ومن عدن المحتلة شبان يقطعون الطرقات احتجاجا على انعدام الخدمات.

شجار بين مواطنين في عدن بسبب أزمة الغاز المفتعلة منذ أشهر. سعودية تشتي هذا الحال في كل المحافظات اليمنية، في كل اليمن تشتي بيناتنا البين ما أي تمشي.

العدو السعودي التاريخي لليمن واليمنيين يواجه أياما صعبة وكبيرة بفضل من الله من استهداف معسكراته بما تحتوي من معدات وآليات وأسلحة في المخا ومأرب والرويك والعبر وغيرها من المعسكرات.

قبالة سواحل المخا. استهداف معسكر صحن الجن بمأرب بما يحتوي من حشود أباليس الجن للعدو السعودي ومعداتهم وتحركاتهم بعدد من الطائرات المسيرة الصالحة والمؤمنة والتي استمعت جيدا قبل انطلاقها إلى مظلومية أحفاد الأوس والخزرج، الأمر الذي جعلها تغضب وتتعجب من تعنت وتنصل جار السوء عن مطالب الشعب اليمني المشروع، ولأنها تؤمن لن يعاد الحق ويزهق الباطل إلا بتحركات عسكرية تلاحق أباليس الجن في معسكرات صحن الجن والمخا وغيرها من المعسكرات. وخلال هذه الاستهدافات كتبت بالخط العريض المخلوط بدماء وأشلاء تحشيدات العدو السعودي من خلال الهمس في آذانهم: لقد وجدنا لدى بلدنا وأبناء شعبنا كتاب مؤلفه وصفحاته من عدوانكم وحصاركم لاثني عشر عاما، يحمل تفاصيل ومعاناة كبيرة وغير مسبوقة من دماء وأشلاء النساء والأطفال. لقد جعلتم من كل أسرة يمنية أن تعيش اليتم بدون أب أو أم أو أخ، قطعتم عنهم الرواتب، حاصرتمهم، منعتوا عنهم حتى حليب الأطفال، دمرتم المساكن والمدارس والمنشآت المدنية، والتفاصيل المعمدة بأعمالكم العدوانية كثيرة جدا. وبما أنكم جيران لبلد الإيمان والحكمة الذين يتصفون ويتسمون بأرق القلوب وألين الأفئدة، فقد اختصروا لكم كل الحكايات التي يمكن أن تنهي ما اقترفت أيديكم في عدد من النقاط المشروعة والمحقة، والتي على إثرها حصل خفض التصعيد قبل 4 أعوام في سلطنة عمان. لقد ذكرتم بها سابقا وذكرتم بها مرارا وتكرارا، لكنكم بغبائكم تتهربون تتكبرون، واليوم نعيدها لكم من جديد، عسى أن تراجعوا مواقفكم الشيطانية التي تعلمتموها من أباليس الجن في البيت الأبيض وما بش غيرها: رفع الحصار، الانسحاب من المحافظات المحتلة وكل شبر في اليمن، فتح المطارات والموانئ والمنافذ، صرف المرتبات، تقديم التعويضات، جبر الضرر الذي خلفه عدوانكم وحصاركم بحق بلدنا وأبناء شعبنا المؤمن. أبو علي حمطان من الجوف، هنا صنعاء، هنا صوت اليمن الكبير، دعوة المجاهدين وقائد المجاهدين السيد عبد الملك يحفظه الله. أي تحركات للأنذال على بلاطة، بلغ على الرقم 100 أو 199، وما بدأ عليها العميد يحيى سريع، بدأنا عليه ولا

عزتك وأيد حماتها بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر واعنهم بالصبر والطف لهم في المكر. اللهم صل على

واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم الرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخ

وجبنهم عن مقارعة الأبطال، وبعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر، تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق

ملتك أو مجاهد جادهم ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرام.

لو بالعافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم وأعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكرة

في عينه وصغر شأنا في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن

خلف غازيا أو مرابطا في داره، أو تعهد خالفيه في غيبته، أو أعانه بطائفة من ماله، أو أمده بعتاد، أو شحذه على جهاد، أو أتبعه في وجهه دعوة، أو رعى له من ورائه حرمة.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

إخوة الإيمان في كل مكان، الآن ننتقل بحضراتكم إلى الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء لنرفع لكم من هناك أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

0: لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله تعبدا ورقا، لا إله إلا الله قبل الموت، لا إله إلا الله قبل الفوت، لا إله إلا الله قبل انقطاع الصوت، لا إله إلا الله نشهد بها مع الشاهدين، لا إله إلا الله نحملها عن الجاحدين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا وبالقرآن كتابا وبالكعبة قبلة. اللهم ربنا ورب كل شيء خلقته ورزقته رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وبعث اللهم المقام المحمود، وأعطه الحوض المورود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض وارحمنا يوم العرض عليك يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان في كل مكان، هكذا رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة آيات من سورة الكهف، وقبل أن ندخل في القسم الثالث منها نذكر أبرز النقاط التي جاءت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله عليه أولا وهو يتحدث عن الإعوجاجات، قال: حتى نفهم أن هناك إعوجاجات كثيرة، عندما تجد حملة العلم لا يتحركون ولا يضجون على أن هناك توجها يهوديا للسيطرة على مناهج المسلمين. ثانيا أكد أن الله قد حفظ الكتاب في نفسه، لكن نحن بحاجة إلى أن نحفظ أنفسنا ونحفظ التزامنا به ونحفظ استقامتنا به. وإذا لم نحفظ استقامتنا بالالتزام به وبالسير على هديه وهو قيم، فسنصبح معوجين في حياتنا، وتصبح معوجة كل نتائج مواقفنا هذه السيئة. ثالثا أكد أن توجه الأمريكيين لتغيير المناهج يبين لكل من لا يفهمون أن الأمريكيين متجهون لتغيير ثقافة الأمة هذا، ليبنوا جيلا يتولاهم، يحبهم، يجلهم، يمكنهم من الهيمنة عليه. فهم يريدون الاحتلال لأفكارنا، لنفوسنا، لبلادنا، لقيمنا، لكل ما يربطنا بديننا. رابعا قال: أبعد من ذهنك أمريكا كبيرة، إسرائيل كبيرة، هي تعتبر عوجا، وهي التي دائما تقعد الناس. فعلا لا يأتي عوج إلا من داخل النفوس، تجعل الناس يقعدون فلا يعودون يتحركون لشيء، أو يتحركون ببرودة وتثاقل. لأنك حين تنظر لأمريكا أنها كبيرة وإسرائيل كبيرة، هذا عوج في أين؟ داخل نفسك. هذا العوج الذي في داخل نفسك يحول بينك وبين أن تتحرك. خامسا يجب أن نفهم أننا أمام أعداء يريدون أن يحتلوا ويحاربوا ديننا فعلا، لأننا عندما نسكت فسنسكت عن أعداء رهيبين يتجهون ليجعلوا القرآن قراطيس، وقد جعلوه لحد الآن قراطيس، بمعنى أنه أصبح رسما لا تستفيد منه الأمة في معالجة وضعها، في تقويم اعوجاجها. سادسا أكد أن الشيطان يعرف أن حياتنا هنا، سعادتنا، قوتنا، عزتنا، مجدنا، شرفنا مرتبط بديننا، فليضرب الدين حتى لا تقوم لنا قائمة. واليهود والنصارى يعرفون هذه الطريقة، هم فاهمون أن أهم شيء يجب أن يركزوا عليه هو ما يتعلق بديننا، فليفصلون عن هدي الله، عن دينه، فيكونوا قد حققوا كل شيء. لأنه عندما يضرب دينك في نفسك تنتهي حياتك، تخسر كل شيء. يجب أن نكون متنبهين لحرب الدين، وأن نغضب عندما نسمع أن هناك استهداف للدين. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه: يجب أن نفهم علاقة الدين بنا وحاجتنا الماسة والشديدة إلى الدين، الذي يعني هدي من الله لنا في هذه الحياة لنكون سعداء. الله لم يخلق الإنسان في هذه الدنيا ليشقى، هل تعرفون هذا؟ لا يأتي الشقاء إلا من الأعراض عن دين الله. لا يأتي الشقاء في هذه الدنيا إلا بما صنعه المعرضون عن هدي الله. ليس فقط سيقولون لك أن الله خلق الدنيا هكذا متعبة، مصائب وبلاوي وشقاء وأشياء من هذا، لا، الله خلق هذه الدنيا كحياة للإنسان ليسعد فيها. والقرآن الكريم يؤكد هذا في أكثر من آية، وهذه الآية نفسها واضحة: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ماذا يعني يشقى؟ لا يشقى كما شقي آدم عندما أخرج من الجنة. ألم يكن في جنة؟ جعل الله له جنة يعيش فيها حياة سعيدة وعيشة واسعة. ولكن عندما خالف ما نهاه الله عنه شقي. ألم يشقى؟ أي أخرج من تلك الجنة حتى نزعوا عنهم ملابسهم وينزل يدبر نفسه، يتعلم كيف يحرث ويزرع وكيف ينسج له لباسا، فلم يستتروا إلا بورق من ورق الجنة يغطون على عوراتهم بها. فعلا ليس المعنى أنه لباس التقوى ينزع عنهما لباسهما، ليس المقصود أي لباس التقوى، لا، هذا قضية حقيقية أن الله يؤكد فيها أن الناس ما يشكون في هذه الحياة، لا يشكون في هذه الحياة إلا بسبب إعراضهم عن هديه. لهذا فالأعداء الأذكياء الخبثاء أشد عداوة هم من يتجهون إلى ضرب الدين، أي إلى فصلنا عن ديننا. وهذا العمل الذي يعمل عليه إبليس على مدى آلاف السنين ليضربنا في أهم قضية يتوقف عليها سعادتنا في الدنيا وفي الآخرة، الدين، سعادتك مرتبطة بدينك، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، حافظ على دينك، الذي يعمل اليهود على استهدافه. فيجب على الإنسان أن يكون واعيا ومنزعجا جدا عندما يسمع أن هناك توجها لحرب الدين، أن تعرف أنهم يحاربونك في أهم مفصل ويضربونك في أهم موقع بالنسبة لك، بالنسبة لحياتك كلها في الدنيا وفي الآخرة. كثير من الناس يسمع بحرب للدين وأمانة، الدين والدين والدين، عنده في 60 داهية، الدين عنده هناك شيء ثانوي. وهذا مثل ما قلنا أكثر من مرة، هذا مثل واضح فعلا أنهم بتوجههم إلى السيطرة على مناهجنا الثقافية أنهم محاربون لديننا، أليس كذلك؟ وأن توجههم إلى هذه النقطة لأنهم يعرفون بأنها أهم نقطة يتوجهون إليها، فإذا ما تمكنوا منها تمكنوا من كل شيء بالنسبة لنا، وضيعونا في الدنيا وفي الآخرة. لأنه بالنسبة للآخرة، أليس الله حكى عنهم أنهم قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى؟ يريدون أن يتحكموا في الدنيا ويتصورون أنهم أيضا سيتحكمون في الجنة، لا يريدون أن يروا عربا قبلهم في الجنة نهائيا إذا دخلوا. اليهود اشتوا يدخلوا الجنة وزد لا يروا عرب أمامهم في الجنة، يتصورون أنهم سيدخلونها هم، لا يريدون أن يرونا قبلهم لا في الدنيا ولا في الآخرة. هنا يقول في هذه الآية ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، لأنه سيأتي بالحديث عن أناس انطلقوا في سبيله وهم أصحاب الكهف، انطلقوا بموقف قوي أعلنوا فيه إيمانهم بالله الواحد القهار، أعلنوا فيه إيمانهم بالله وحده وكفرهم بكل ما يعبد قومهم من آلهة أخرى، بموقف علني وموقف قوي. إذن فهذا القرآن نفسه لينذر بأسا شديدا من لدن الله، ألم يقول هكذا؟ لينذر بأسا شديدا من لدن، لأن الكثير من الناس أمام العمل في سبيل الله ولإعلاء كلمة الله دائما يخافون بأس الآخرين، أليس كذلك؟ يخاف أن يسجنوه، يخاف أن يلحقه شيء، يخاف أن يقتل، يخاف إلى آخره. يقول له إن الشيء الذي يجب أن يخافه الناس هو البأس الشديد من لدن، من الله وليس مما لدن الآخرين. لينذر بأسا شديدا من لدن، وبأس في الدنيا وبأس في الآخرة أشد من بأس أي طرف آخر، أو أشد من أي بأس من لدن الآخرين الذين نخاف منهم فنقعد عن التحرك لنصر الله وإعلاء كلمته ومواجهة أعدائه. أليست هذه وحدها عالجت إشكالية أخرى لدينا؟ هذه الآية، ما يقعد الناس عن التحرك في سبيل الله إلا مفاهيم معوجة، ونظرت أن الحياة هذه معوجة من عند الله، هذه واحدة أبعدها ولم يجعل له عوجا. ما يبعد الناس أيضا عن التحرك في سبيل الله إلا الخوف من بأس الآخرين، البأس الذي يأتي من لدن الآخرين، من لدن الأمريكيين، من لدن دولة، من لدن إسرائيل، من لدن أي شخص كان أو أي جهة كانت. أليس هذا هو الذي يقعد الناس؟ قل وهذا واحدة. يعني هنا في سورة الكهف، لأن الله تحدث بريع يتحدث عن أولياء له انطلقوا ووقفوا مواقف قوية من موقع استضعاف شديد، ولكن أثروا ووقفوا موقف علني قوي جدا في وسط إمبراطورية كبرى. عالج إشكاليتين هنا. أولا أبعد العوج، لأن ما يقعد الناس عن التحرك في سبيل الله مفاهيم معوجة، ونظرة أن الحياة هذه معوجة، أن المؤمنين يكونون مستضعفين لا يقدرون على أن يتحركوا، أن البلاوي تصطب على المؤمنين صبا، وهم يكونوا فقراء مساكين مضطهدين مظلومين مجهورين. هذه عوج عالجها وقال لم يجعل له عوجا قيما، قيم يستقيم بمن يتحركون عليه، يزيح المطبات من أمامهم. وكذلك ما يقعد الناس عن التحرك الخوف، وهنا عالج إشكالية الخوف. نجد أن الله يذكرنا بأنه لا، وأن البأس الشديد الذي يجب أن نخافه هو البأس الشديد الذي من لدنه هو، أما ما كان من لدن الآخرين فلا يمثل شيئا، وهذا شيء معلوم. حتى تعرف البأس الشديد من لدن في هذه الدنيا، انظر إلى ما توعد به من أعرضوا عن ذكره، ما توعد به من أصبحوا أولياء لأعدائه، ما توعد به المفرطين في مسؤوليتهم في إعلاء كلمته. خزي شديد في الدنيا، ذلة، قهر، إهانة، معيشة ضنكا في الدنيا، وفي الآخرة سوء الحساب وجهنم. أليس هذا بأسا شديدا؟ يوم واحد في جهنم أشد من 100 سنة عذاب في هذه الدنيا، في زنزانة أو في سجن كيفما كان، أن يوما واحدا في جهنم أشد. لينذر بأسا شديدا من لدن في نفس الوقت، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، من انطلقوا يخافون البأس الشديد من لدن الله، فيما إذا فرطوا وقصروا هل ظلوا يتخوفون من الآخرين ويرون الآخرين أكبر من الله؟ هؤلاء انطلقوا فكان عملهم عملا مهما، وما أعد الله لهم من الثواب العظيم في الدنيا وفي الآخرة بالشكل الذي يقول فيه ويبشر. والبشارة لا تأتي إلا بالشيء العظيم بالنسبة لك. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، ينطلق في العمل الصالح، ولأنه عمل صالح يرضي الله، ولأنه عمل صالح في سبيل إعلاء كلمة الله، فإنه ينطلق فيه، لا يذهب أولا يسأل سيدي فلان أو سيدنا فلان هل قد وجب علينا أن نرفع الشعار، هل هذا الشعار واجب؟ لا، المؤمنون الذين ينطلقون لمجرد أن يعرف أن هذا عمل صالح يرضي الله فإنه يتحرك فيه، أما الآخرون فلا يعبرون فعلا عن صلاحهم، إنما يعبر عن ماذا؟ إنما يعبر عن أنه ماذا؟ لا علاقة له بالله، إلا علاقة يعني أنه يحاول إذا قد أصبح الشيء لم يعد منه مجال، قد أصبح خائفا أن الباري سيضربه فلا بأس سيتحرك فيه، ما بيتحرك إلا فالشيء الذي قد مهيا منه. ولكن أنه أحيانا قد يكون الزمن بالشكل الذي لم تعد الإشكالية عند من ينطلق يسأل، بل عند المسؤول نفسه من تسأله قد أصبح هناك إشكالية عنده، يقول لك بعضهم لا ما قد وجب، لأنه قد أصبح هناك خلل في ثقافتنا، خلل في معلوماتنا، بحيث لم يعد يتذكر أن هذا الشيء قد يمكن أن يكون واجبا ومهما من الواجبات المهمة. إذن هذا فيما يتعلق بالقرآن، فيما يتعلق بإزاحة بعض الأشياء التي تعتبر عائقا أمام العمل بالقرآن لإعلاء كلمته. الخوف من الآخرين أزاحه الله، لينذر بأسا شديدا من لدنه، العوج والمطبات التي تقعد الناس عن العمل أكد أنه لا عوج أمام من ينطلقون في سبيله. ننتقل إلى آية أخرى وهي قول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فلعلك باخع نفسك. ماذا يعني البخع؟ هو أن تقد بطنك بسلاح، هذا معنى البخع، أي من شدة أساه وأسفه أن قومه لم يرضوا أن يهتدوا بهذا القرآن ولا يستمعوا له ولا يسيروا على هديه من شدة أسفه. ماذا يعني هذا؟ يعني أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعرف عظمة هذا القرآن، وهو إنسان رحيم بالناس، حريص على الناس، يحب للناس الخير إلى أقصى درجاته، حتى أولئك الأعداء الذين يواجهونه، لأنه عرف أنه رسول للعالمين، ولا يزال الكثير من الناس معاندين، ومع هذا لشدة أسفه لأنهم لم يرضوا أن يهتدوا، يكاد أن يقتل نفسه لشدة أساه. لاحظوا كيف موقفنا نحن، ليس هناك أحد ممكن أن يدفعه أسفه إلى أن يتعاون بأبسط شيء من أجل القرآن، فضلا عن أن يقتل نفسه أو ينطلق في عمل من أجل إعلاء كلمة هذا القرآن. إن لم يؤمنوا بهذا الحديث، أي بهذا الكتاب، أسفا عليهم. ولهذا فإنه يجب علينا إذا كنا متأسين برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ننطلق ولو بجزء، ونحن نحمل جزءا من نفسيته، من اهتمامه، من إخلاصه، من حرصه، من صموده، من قوته. فهنا يكشف لك نفسية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا كما نقول إن القرآن الكريم هو أهم مصدر لمعرفة سيرة النبي. القرآن يعرفك حتى على مشاعر النبي ونفسية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومواقفه، فهو يعتبر من أهم المصادر للتعرف على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. القرآن الكريم أهم من كتب السير. كتب السير هي تتحدث عن أحداث تاريخية، أحداث مثل معركة كذا كانت في يوم كذا بتاريخ كذا وأدت إلى كذا في سنة كذا وإلى آخر، يعني ما تتعرف على الرسول أبدا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. الآية التي قبلها عرفنا حرص الرسول واهتمام الرسول بالناس، على حرصه على هداية الناس وشدة الأسى والأسف على أولئك الذين لم يهتدوا. هنا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. هذه أيضا قد تكون من العوائق بالنسبة لكثير من الناس الذين لا يفهمون ماذا تعني الحياة الدنيا وماذا تعني الحياة الآخرة كمجموعة مظاهر. مما هي زينة في هذه الحياة تشده أن يخلد إليها، ينسى أن هذه الحياة هي فترة محدودة، وأنه قد يضيع بسبب الانشداد النفسي إليها، قد يضيع الحياة العظيمة الآخرة، الحياة الطويلة في أرقى نعيم، يضيع الجنة. فهذه هي زينة لها في هذه الحياة، ويتمتع الإنسان بها في هذه الحياة، لكن لا يجوز أن تشكل عائقا أمام الحياة الأخرى، لأن هذه ستكون خسارة. تتعمر ولو 120 سنة في أرقى نعيم في هذه الدنيا وبعدها تموت وبعدها تدخل جهنم، أليست تعتبر خسارة كبيرة؟ لكن نتفهم ما هي الحياة، هذا الحياة الدنيا. هذا إذا نظر الناس فعلا إلى هذه الحياة نظرة صحيحة وواقعية، تعيش ومهما تمتلك في هذه الدنيا فلا يمكن أن يعيقك، لأنك ترى نفسك أمام حياتين: الحياة الدنيا هذا والحياة الآخرة. تفترض أنك في أرقى نعيم، أنك ملك لهذه الدنيا كلها، هي بيدك، أنك تعتبر خاسرا إذا كان تصرفك فيها بالشكل الذي يجعلك تخسر الجنة، لأن الجنة نعيم عظيم ودائم ملايين السنين، مليارات السنين، لا تنقطع. وهذا التي هي من مظاهر الحياة وزينة الحياة أيضا لها دور مهم في تبيين من هو الأحسن عملا. لنبلوهم أيهم أحسن عملا، أحسن عملا، أحسن إنتاجا، أحسن في عمارته للحياة هذا، أي لها دخل في عمارته، في عمارة الحياة، لها دخل في إعلاء كلمة الله، في نشر دين الله. أليس هذا شيئا معلوما؟ أن مظاهر هذه الحياة، أن مظاهر الحياة هذا لها دخل في هذا الموضوع، في نصر دين الله، في إعلاء كلمة الله. أنت عندما تريد أن تتحرك في سبيل الله، أليس يظهر أمامك حاجة إلى قائمة طويلة عريضة من مظاهر هذه الحياة؟ أنت تريد أموالا، تريد أجهزة، تريد آليات، تريد أسلحة. عندما تنوي أن تنطلق في سبيل الله تحتاج إلى كل هذه الأشياء. يظهر أمامك مجموعة أشياء من مظاهر الحياة تكون محتاجا إليها في التحرك لإعلاء كلمة الله ونشر دينه. فمعنى هذا أن ما يمتلك الناس في هذه الدنيا أن يفهموا أن له علاقة قوية بماذا؟ بإعلاء كلمة الله، بنصر دين الله، بأن يكونوا أحسن عملا. وفعلا من يتحركون في هذا المجال هم أحسن عملا في الدنيا وللدنيا وللآخرة. من يتحركون في سبيل الله من أجل إعلاء كلمة الله، هو يبتليهم أيهم أحسن عملا. أي لا تنظر إلى ما عندك وكأنه مثل عندما ينبذ للثور. الدنيا هذا ليست نبذة، نبذة ثور يأكل منها، يعني ينبذ للثور يلفوا له علف ويرموا به للثور يأكل منه. حتى تلاحظوا بالنسبة للثور نفسه، عندما يأتي واحد يكلف امرأة تؤكل الثور، أليس يريد ليكون الثور أحسن عملا؟ أو يقدم له علفا ويتركه يأكل قليلا ويرتاح، ويقدم له علفا جيدا، أليس من أجل أن يكون أحسن عملا؟ عندما يكون يعمل عليه، يعني عندما يحرث عليه بأكل الثور أكلا جيدا من أجل أن يحرث عليه ولا يتعب الثور. يجب أن نفهم أن الدنيا هذا، إذا فهم الواحد هذه الدنيا بشكل صحيح فلن ينشد إليها. هذا نقطة. إذا فهم الإنسان، إذا فهم الواحد هذه الدنيا بشكل صحيح فلن ينشد إليها، لن ينشد إليها فعلا مهما ملك، ويمشيها بشكل صحيح لنبلوهم أيهم أحسن عملا. إذن فتفهم بأن ما لديك من الممتلكات في هذه الدنيا، من مظاهر هذه الدنيا، أن المطلوب منك أن تتحرك بها ومن خلالها لتكون أحسن عملا. أي ليست نبذة مثل ما ينبذون للثور، مثل ما ينبذون للدابة من الدواب لتأكل فقط. وفي الأخير، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، في يوم من الأيام بكل ما عليها من مظاهر، بكل ما عليها من أشياء، تصبح صعيدا ليس فيه أي شيء، لا نبات ولا مطبات ولا تعرجات. هذا يوم القيامة. إذن هذه الدنيا هي ماذا؟ لنبلوهم أيهم أحسن عملا. سخر لك الله ما في هذه الدنيا. ليس المقصود أن يترك الإنسان الدنيا ويتغلق داخل المسجد ولا يأكل من هذه الدنيا، ولا يستخدم النعم التي أنعم الله عليه بها في هذه الدنيا. الله أنعم عليك بنعم كثيرة في هذه الدنيا، ومن ينظر إلى هذه الدنيا نظرة صحيحة فلا يمكن أن ينشد إليها. فعل كل ما فيها من نعم، لأن الله أنعم بها عليك من أجل ماذا؟ لتكون أحسن عملا. تنطلق تفعل كل هذه النعم في طريق الحق، تكون أحسن عملا، تكون أحسن عملا في طريق الحق، الطريق التي رسمها الله سبحانه وتعالى. عندما يفعل الإنسان هذه الدنيا وينظر إليها من هذا المنظار، من منظار أن يستخدمها في ميدان العمل لله وفي سبيل الله، لا يمكن أن ينشد إليها. خلاص معيشتي غادر هذه الحياة، يخاف من الموت ويريد أن يبقى في هذه الحياة دائما أبدا. نسأل الله العلي القدير في الأخير أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله تعالى أن يرحم شهداءنا ويشفي جرحانا ويفرج عن أسرانا وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
2: إذاعة الجمهورية اليمنية. من صنعاء.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه وعلى الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين، وبعد. السلام عليكم أيها المستمعون ورحمة الله، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله من قوله تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين، إلى آخر الآيات، وهي الآيات 27 إلى 32 من سورة المائدة، وهي سورة مدنية. والآيات هذه تأتي بعد جانب من السورة استعرضت عددا من آثام وأخطاء بني إسرائيل، وبهذا يتضح أنهم في هذا النبأ يمثلون عبر التأريخ في نبأ ابني آدم، يمثلون الجانب الآثم القاتل الذي يرفض التعايش مع الآخرين ويضيق صدره حسدا لما يتمتع به الآخرون من فضل الله وعطائه، ويصمم على اقتلاع كل شخص من طريقه حتى ولو كان أخاه، ويصر على اجتثاث حياة الآخرين ظنا منه أن قتل النفس هو الظفر وأن ذلك نصر مؤزر. هذا هو النموذج الذي يصور بني إسرائيل والذي يمثله الجانب الآثم في ابني آدم، ولهذا كتب الله عليهم أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وهذا هو الحق، فمن كان على استعداد لقتل إنسان لا لذنب إلا لأنه معه على الطريق، ومن كان هذا حاله فإنه على استعداد لقتل الناس جميعا، لأن حال الناس كلهم معه هو هذا الحال، فلا بد في هذه الحياة من اجتماع وتنافس، ولا بد فيها من سباق وسعي على طريق واحد، فلماذا نضيق بحياة الآخرين، ولماذا لا نتعاون معهم على إقامة الحياة وبناء الحضارة بالبر والتقوى؟ أما إذا اجتث الإنسان كل فرد يقف أمامه وعصف بمن يقابله ويناكبه من الناس، فإن الناس يندثرون والحياة تفسد وتدمر، وبهذا يكون هذا الإنسان الأناني ممن يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، ويكون كمن قتل الناس جميعا، بل هو قاتل للناس جميعا بلا شك. هكذا كتب الله على بني إسرائيل وأوضح لهم وبين بمختلف الوسائل والأساليب، فماذا عملوا؟ ها هو الله يجيب: ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. كيف يجيبون الرسل وهم أعداء الحق؟ بل كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، ومن يقتل رسل الحق فليس يتورع عن قتل الناس بدون حق، وهكذا كثير من بني إسرائيل، هكذا هو شأنهم، إنهم في الأرض مسرفون. وعلى أي حال، فإن نبأ ابني آدم في الآيات يوضح لنا وللناس أجمعين طبيعة الناس عبر العصور، فالناس في كل زمان ومكان فريقان، فمنهم شقي وسعيد، منهم التقي المبتغي إلى ربه الوسيلة، ومنهم الغوي الذي يضل سبيله، ومنهم المحب للناس ما يحب لنفسه، ومنهم من يقتل الناس في حب نفسه، ومنهم الذي يخاف مقام ربه وينهى النفس عن الهوى، ومنهم من يحارب الله ورسوله ويتبع سبيل الغي والغوى. فشتان ما بين النموذجين وما بين المسلكين. وعليه فإن ابني آدم في هذا النبأ يمثلون مرآة عظيمة لبني آدم أجمعين على المدى. وإذا كان الأمر كذلك فتعالوا نتطلع في المرآة لنجد صورة أنفسنا ولنتفحص سير الحوار بين ابني آدم. لنبدأ من البداية. إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، فماذا يعني هذا؟ معناه أن أحدهما ناله فضل من الله وتخلف هذا الفضل عن الآخر، فما هو السبب؟ إننا حين نمضي في الحوار يتضح السبب، إذ نجد هذا الآخر بدلا من أن يسأل الله من فضله، بدلا من ذلك يتمنى ما فضل الله به أخاه ويحسده عليه، وبدلا من أن يمد حبل الأمل والرجاء في رحمة الله يقطعه باليأس والقنوط من رحمة الله. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ونتيجة هذا اليأس والقنوط ترك الله ورأه ظهريا واتجه إلى أخيه جبارا عصيا. اتجه إليه لا ليسلبه الفضل الذي ناله من الله فحسب، بل ليسلبه الحياة بكاملها، وليقذف في وجه أخيه بكلمة واحدة لا أكثر صمم عليها وأصر، قال لأقتلنك. قالها وصمت ولم ينبس بكلمة سواها. وبهذا يتضح لنا سوء نفسه، ويبين لنا أنها نفس لئيمة أثيمة لا تجيد من وسائل الحياة والعيش إلا القتل، ولا تعرف من أساليب الحوار إلا الدمار. نفس تحرص على الدنيا بدناءة وتحب المتاع بهلع واندفاع، وتتعامل مع الآخرين بعدوان وطغيان واستهجان، وكأن الأرض لها وحدها وليس لأحد معها نصيب إلا الفناء. أسلوب يجيده كل شرير مثله، وطريقة يعرفها كل أثيم يشبهه في كل زمان. وإذن وعلى هذا الموقف الذي استبانت فيه طوية نفسه يتضح لنا السبب في عدم قبول قربانه، فهو غوي شقي يئوس قنوط. والآن تعالوا لنتعرف على نفسية أخيه الذي تقبل الله القربان منه، لنعرف أن السبب أن له نفسا زكية مطمئنة تحب للناس ما تحب لنفسها وتخاف ربها، لا تطيع في عصيانه الهوى. وهذه هي نفوس عباده العلماء الذين يخشون الله ولا يخشون أحدا إلا الله. نقول هذا استخلاصا من أسلوبه في الحوار الذي أبان فيه عن علم وحكمة واستبصار. فاستمعوا كيف واجه كلمة لأقتلنك وماذا قال. قال إنما يتقبل الله من المتقين. أسمعتم؟ إنه قول مستنير منير يشع بالعلم والحكمة، وكأنه يقول لأخيه إذا لم تنل يا أخي فضلا من الله ونلته أنا فلا تيأس، ولا تظن أن الذنب ذنبي والعيب عيبي، بل العيب عندك في نفسك، الذنب ذنبها، فعد إلى نفسك زكها، وعليك نفسك أصلحها، ولا تحاول أن تنال فضلي بقتلي، بل اسأل الله من فضله واتق الله ليتقبل منك العمل ويزيدك من فضله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا هو مفهوم كلمته لأخيه. ثم ماذا؟ ثم يسترسل في الحوار بطمأنينة وثقة قائلا لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. أسمعتم؟ إنه يعلن بطمأنينة ووضوح أن أسلوبه في الحياة ليس البطش والعدوان، ولا طريقته في العيش البغي والطغيان، ولهذا فليس مستعدا لقتل أحد لمجرد أنه يشاطره الحياة ويشاركه في متاعها. إن زخرفها تافه لا يكلف أن نتعادى عليه وأن نتقاتل، وليس يقترف اجتثاث حياة إنسان لمجرد أنه يسعى معه في العيش كفرسي رهان. فهذا شأن الحياة والناس في كل زمان، فمن ضاق بالناس ضاقت عليه الحياة. وليس هذا من موقف الضعف الذليل، بل لسبب جليل أصيل، هو إني أخاف الله رب العالمين. هذا هو السبب، وهو طريق الحب والسلام، وهو صمام الأمان للإنسان على الدوام. فمن لم يخف الله يسرع إلى الفساد في الأرض، فيقتل النفوس وينتهب الحقوق بلا وازع ولا رادع. وهل ما أصاب الإنسانية من الشرور عبر العصور إلا ممن لا يخافون الله. وهكذا فإنه يريد أن يرجع إلى ربه سليم القلب طاهر الذنب ويقول إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. لقد أطال في الحوار ووضع الأسس الكريمة للحياة الآمنة السليمة في الدنيا والآخرة، لكن الأخ الآخر لم يجد فيه هذا الكلام، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. لقد طمع أنه يمكن أن يرث المال والثروة والجاه وأن تتسع له الحياة، فلم يرث سوى جيفة منتنة فاسدة متعفنة تخنق حوله الحياة والآفاق وتزيد مع مرور الساعات الشناعة وتتسع حوله المخاوف والفضاعة. لم يربح إلا ضيقا وحرجا وحيرة ومأزقا وترقبا وقلقا، وهذا هو الخسران المبين. وهكذا حال من ينزع حياة الآخرين ليبقى، ما هي إلا أيام حتى يلحق بمن قتل يحمل أوزاره رغم أنفه. ومن الغريب والمضحك أن ابن آدم هذا قد استطاع أن يبتكر وسيلة لقتل أخيه وعجز عن ابتكار وسيلة لدفنه ومواراة سوءته وجيفته. وهكذا الناس في كل زمان يبتكرون وسائل الدمار ويتثاقلون في وسائل الإعمار، يخترعون أساليب القتل والإعدام ويخفقون في طريق الحب والسلام، ويتسابقون في إظهار قدراتهم العدوانية الهدامة ويتقاعسون عن السباق في مضمار الحب والسلامة. فهل اهتدوا بمن حولهم وبما بعث الله لهم من أمارات وحيوانات تسعى في الحياة بحب وتعيش وتتعايش بسلام وتتسابق إلى الفلاح، لا تنكشف لها سوءة ولا تظهر لها على الأرض سيئة؟ حتى الغراب الذي هو علامة شؤم عند بعض الناس ها هو يدل ابن آدم كيف يستر العورات ويخفي السيئات ويعمل الحسنات. فهل لا تعلم الناس في سعيهم على هذه الأرض من الحيوانات والنبات؟ كلا إنهم في غيهم يعمهون. اللهم اجعلنا ممن اتعظوا واعتبروا واجعلنا من الآمنين ومن من عاش في السلام. والسلام عليكم.

أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة وطرفة يطرف بها أهل السماوات وأهل الأرض، وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك

لم أعدم عونك وبرك وخيرك وعزك وإحسانك طرفة عين منذ أنزلتني دار الاختبار والفكر والاعتبار لتنظر ما أقدم لدار الخلود والقرار والمقامة.

فباعدت بين المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد الحكم.

أوليائك، وقطعت أعناق الأكاسرة لأتقيائك، وأهلكت الفراعنة ودمرت الدجاجلة لخواصك المقربين.

وإخلاص التقرب والتقريب والتفريد وإمحاض التمجيد بطول التعبد والتعديد. لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك لا يبلغك بعد الهمم ولا ينالك غوص الفطن ولا ينتهي إليك بصر ناظر في مجد جبروتك ارتفعت عن

ينتقص ما أردت أن يزداد ولا يزداد ما أردت أن ينتقص. لا أحد شهدك حين فطرت الخلق ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك. وكيف يوصف كنه صفتك يا

0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
2: وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. حسان بن ثابت.
3: شاعر الرسول حسان بن ثابت، مسلسل في حلقات، أعده للإذاعة إبراهيم سعادة، إخراج عمر حامد.
4: يا حسان، يا حسان،
5: ما بك يا علقمة؟
4: مهلا، إلى أين تريد؟
5: أما علمت إلى أين؟ إلى هناك، إلى سوق عكاظ.
4: وماذا تفعل؟ أتبارز شعراء العرب؟
5: أجل، ألست شاعرا يبارز الشعراء يا علقمة؟
4: بلى يا حسان بلى، ولكن أخشى أن يغلبوك يا ابن ثابت.
5: لا لا، وسترى لمن تكون الغلبة.
4: أتسمع مني يا حسان؟
5: قل.
4: تخرج معي إلى الصيد وتترك السوق.
5: دع الصيد الآن وهلم معي لتشهد ميدان الشعر والشعراء.
4: ولكن
5: ماذا؟ هلم يا علقمة وسيرى العرب شعراءهم. أترى تلك القبة المضروبة في السوق يا علقمة؟
4: أجل، من صاحبها يا حسان؟
5: النابغة الذبياني، أتعرفه؟
4: ومن لا يعرف أبا أمامة؟ إنه من فحول الشعراء في هذا الزمان.
5: أجل أجل، والشعراء يؤمونه من كل مكان.
4: انظر، من أولئك الذين يجلسون عنده؟
5: إني ألمح الأعشى أبا بصير.
4: وتلك امرأة دخلت عليه.
5: إنها الخنساء أخت صخر.
4: حسان، وذاك شاعر آخر يدخل القبة،
5: لعله قيس بن الخطيب. امشي الآن يا علقمة ولندخل عليه. عمت صباحا يا أبا أمامة.
6: عمت صباحا، أجئت يا حسان؟
5: أجل، جئت أعرض عليك شعري.
6: عندك شعر تعرضه في السوق؟
5: كأنك لا تثق بشعري يا أبا أمامة.
6: لا لا، ولكن هنا من هم أشعر منك.
5: لك أن تسمع ثم تحكم.
6: هات أنشدنا ما معك.
5: أبى رسم دار الحي أن يتكلم، وهل ينطق المعروف من كان أبكما؟ نسود ذا المال القليل إذا بدت مروءته فينا وإن كان معدما. وإنا لنقر الضيف إن جاء طارقا من الشحم ما أمسى صحيحا مسلما. لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى، وأسيافنا طرن من نجدة دما. أبى فعلنا المعروف أن ننطق الخنا، وقائلنا بالعرف إلا تكلما. لنا حاضر فعم وباد كأنه شماريخ رضوى عزة وتكرما. حسبت قدور الصاد حول بيوتنا قنابل دهما في المحلة صيما. ولدنا بني العنقاء وابني محرق، فأكرم بنا خالا وأكرم بنا ابنما.
6: هل انتهيت يا حسان؟
5: أجل، ما حكمك فيما سمعت؟
6: ندع الحكم الآن حتى نسمع غيرك. أتسمعيننا يا خنساء؟
3: نعم يا أبا أمامة.
6: إذن هات ما عندك.
3: قذا بعينيك أم بالعين عوار، أم ذرفت إذ خلت من أهلها الدار؟ تبكي خناس على صخر وحق لها، إذ رابها الدهر، إن الدهر ضرار، وإن صخرا لتأتم الهداة به، كأنه علم في رأسه نار، حمال ألوية، هباط أودية، شهاد أندية، للجيش جرار.
6: هذا والله الشعر، والله لولا أن الأعشى أنشدني قبلك لقلت إنك أشعر الجن والإنس، أنت والله أشعر من كل أنثى.
3: بل والله إني لأشعر من كل رجل.
5: والله لأنا أشعر منك ومن أبيك أنت يا صاحب القبة.
6: مهلا يا حسان، أشعر مني حيث تقول ماذا؟
5: حيث أقول لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى، وأسيافنا يقطرن من نجدة دما. ما بك تضحك؟ ألا يعجبك شعري؟
6: بلى، ولكنك أخطأت في عدة مواضع.
5: وكيف ذاك؟
6: لقد أقللت جفانك وأسيافك وقلت بالضحى، ولو قلت بالدجى لكان أبلغ في المديح، لأن الضيف في الليل أكثر.
5: وماذا بعد؟
6: وقلت يقطرن من نجدة دما، فدللت على قلة القتل، ولو قلت يجرين لكان أكثر لانصباب الدم، أليس كذلك يا خنساء؟
3: أجل أجل يا أبا أمامة.
5: أجل؟ أنتما والله لا تحسنان أن تقولا مثل هذا.
6: بل أنت يا ابن أخي لا تحسن أن تقول مثل قولي، فإنك كالليل الذي هو مدركي، وإن خلت أن المنتأى عنك واسع، خطى طيف حجن في حبال متينة تمد بها أيد إليك نوازع.
5: أتعني بهذا أنني لست شاعرا ولا تضعني في عداد الشعراء الذين يعرضون عليك؟
6: بلى والله إنك لشاعر يا حسان.
5: آه يا علقمة، إني والله لأذكرها ما طلعت شمس كل يوم.
7: تذكر من يا حسان؟
5: عمرة زوجي، طلقتها ولا زال قلبي شغوفا بها.
7: ويحك يا حسان، لما فعلت ذلك؟
5: عيرتني بأخوالي وفخرت علي بقومها الأوس.
7: ولهذا طلقتها؟
5: أجل، وكم أنا نادم يا علقمة.
7: وماذا قلت فيها؟
5: قلت أجمعت عمرة صرما فابتكر، إنما يدهن للقلب الحصر، لا يكن حبك حبا ظاهرا، ليس هذا منك يا عمرو بسر. سألت حسان من أخواله، إنما يسأل بالشيء الغمر. قلت أخوالي بنو كعب، إذا أسلم الأبطال عورات الدبر. رب خال لي لو أبصرته، صبط الكفين في اليوم الخصر. يوقد النار إذا ما أطفئت، يعمل القدر بأثباج الجزر. منهم أصلي، فمن يفخر به يعرف الناس بفخر المفتخر. نحن أهل العز والمجد معا، غير أنكاس ولا ميل عسر. فسلوا عنا وعن أفعالنا، كل قوم عندهم علم الخبر.
6: لا فض فوك يا حسان، لا فض فوك، فأنت والله العاشق المفاخر.
5: وأنا والله شاعر قومي يا علقمة، لم يلهن العشق عن الذود عنهم وإذاعة مفاخرهم.
6: ومن لا يعرف ذلك؟ فقد خط غمار الشعر وأبليت في الفخر والهجاء في كل موقع.
5: نعم، وقد وقفت لشعراء الأوس بالمرصاد ونلت منهم.
6: لله درك يا أبا الوليد، لقد أثبت أنك فارس السيف واللسان، تحمي الذمار وتقود القوم منتطقا بسيفك ولسانك.
5: هل سألت هداك الله ما حسبي؟ أم الوليد وخير القول للواعي، أسعى على جل قوم كان سعيهم وسط العشيرة سعيا غير دعداعي، ولا أصالح من عادوا وأخذلهم، ولا أغيب لهم يوما بأقذاعي. لقد غدوت أمام القوم منتطقا بصارم مثل لون الملح قطاعي، تحفز عني نجاد السيف سابغة فضفاضة مثل لون النهي بالقاع، في فتية كسيوف الهند أوجههم نحو الصريخ إذا ما ثوب الداعي.
7: ألديك ما تقول يا قيس؟
8: أجل، ما جئت إلا لهذا يا أبا أمامة.
7: إذن هات ما معك.
8: لعمري لقد حالفت ذبيان كلها وعبسا على ما في الأديم الممدد، وأقبلت من أرض الحجاز بحلبة تعم الفضاء كالقطى المتبدد، تحملت ما كانت مزينة تشتكي من الظلم في الأحلاف حمل التغمد، أرى كثرة المعروف يورث أهله وسود عصر السوء غير المسود، وإني لا أغنى الناس عن متكلف يرى الناس ضلالا وليس بمهتدي.
7: كفى كفى يا ابن الخطيم، إنك أشعر الناس يا ابن أخي.
5: مهلا مهلا يا أبا أمامة.
7: ماذا يا حسان؟
3: وغدا نلتقي
2: حسان بن ثابت.
3: حسان بن ثابت مسلسل في حلقات أعده للإذاعة إبراهيم سعادة. التسجيل والمونتاج عبد السلام التجاني. إخراج عمر حامد.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم في رحاب النبوة. في رحاب النبوة سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. يعدها ويقدمها للإذاعة الدكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين.
2: السلام عليكم يا الأخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. وسنتحدث حول نبذ من حياة رسول الله قبل البعثة. ما زلنا في ما يتعلق بذكرى مولد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. الآن سنتحدث عن نبذ من حياة رسول الله قبل البعثة. طبعا من خلال استقراء واقع الأنبياء قبل البعثة من خلال القرآن الكريم، بنلاحظ أن القرآن كان بيهتم في إبراز شخصية ومشاعر أنبياء والتي جعلتهم فيما بعد مؤهلين لحمل الرسالة الإلهية. بمعنى الأنبياء قبل النبوة هو لم تكن عملية اختيارهم عملية عشوائية، ما جاش النبي بشكل تماتيكي ومباشرة وقع نبي، لا، في الواقع كان هناك مؤهلات نفسية ومؤهلات عملية ويتميز بها النبي وأصبح مؤهلا لأن يصبح يختاره الله كنبي. هم في الواقع كانوا شخصيات قبل النبوة، شخصيات تحمل قيم نبيلة وشخصيات تحمل روحية وأخلاقيات عالية جدا. مثلا لاحظوا كنبي الله موسى سلام الله عليه، رغم أنه عاش في بيئة مهيئة فيها له كل أسباب الترف والراحة، ومع ذلك حافظ على زكاة نفسيته وعاش حالة الإحسان واستشعار معاناة المستضعفين، هذا كله قبل النبوة. نصب نفس النصير للمستضعفين، وكان أي طاغية يستضعف من الرعية هذا المستضعف يأتي يستغيث بموسى. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. يعني أي مستضعف يستغيث به يقوم معه يوقف معه. بعدها لما خرج وقد حالته حالة مطرود وما عاد معه لا مكان اجتماعية ولا أمكانات مالية والفرعون بجيشه يلاحقه، ما عاش الحالة الشخصية الأناني، لأن الناس عادة لما يمروا بظروف صعبة بيقول لك أنا حانب بروحي عاد أنا عدا أو بهلي البقية خلق الله. وصف الباري مشهد من المشاهد قام بها، ربما الكثير منا يشاهد هذا المشهد ولا يتأثر مثل ما تأثر موسى سلام الله عليه. شاهد مجموعة من الرجال مزاحمين في بير، وشاهد ثنتين نسوان مستطاعين ينزعين الماء، تألم وغثى ليش هذولا ما عندهم نخوة الرجال يفسحوا لهن، وليش ذولا النسوان مستطاعين ينزعين الماء. سار بنفسه سقى لهن ونزع لهن الماء ورجع يستظل تحت ظل شجرة. ولما ورد ماء مدينة وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. طيب هنا يبين لك كيف مشاعرهم سلام الله عليهم، هي مشاعر في الواقع مشاعر إحسان واهتمام بالآخرين، اهتمام بالآخرين. النبي صلوات الله عليه وعلى آله هو كان هكذا، كان يتحلى بمشاعر نبيلة وقيم إيمانية وسلوكيات وأخلاقيات ورعاية ولطف إلهي منذ أن كان صغيرا. ولذلك الله قال ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. كان يحظى برعاية الله رب العالمين، كان يحظى برعاية الله، كان يحوطها الباري برعاية. وكان النبي شخصية متميزة منذ الصغر، حتى عندما كان صغيرا لم يكن يمارس ما يمارسها الصغار من بعض السلوكيات الغير لائقة وعدم الاهتمام بالطهارة، وكان نموذج حتى وهو طفل صغير كان متميزا في سلوكياته وأعماله ونبله ذكائه وفهمه. وكان في شبابه يبتعد عن مناطق أماكن اللهو والأماكن التي لا ينبغي لأصحاب الشرف والشهامة أن يدخلوا فيها. وكان هناك مواصفات مؤهلة تأهلت النبي فيما بعد ليصبح هل يختاره الله كنبي بل بخاتم الأنبياء وأعظم المرسلين. للأسف بعض المنحرفين كان يتحدث عن النبي أشياء باطلة وغير صحيحة. النبي صلوات الله عليه وعلى آله كان موحدا ومرتبطا بالله حتى قبل البعثة، فلم يكن النبي كان على دين نبي الله إبراهيم سلام الله عليه، لم يكن يسجد للأصنام، ولم يكن يمارس طقوس الجاهلية الشركية، ولا كان يأكل مما ذبح على النصب، ولا كان يمارس سلوكياتها القذرة. وقد كان يخلو حتى في أوقات معينة في غار حراء متضرعا وداعيا ربه. الإمام علي بيتحدث عن تلك الصفة التي كان يمارسها النبي صلوات الله عليه وعلى آله، قال: ولقد كان يجاور في كل سنة بحراء، اللي هو غار حراء، فأراه ولا يراه غيري. كان يختلي في هذا الغار ويدعو الله رب العالمين. أيضا كان يلتزم بمكارم الأخلاق عندما كان يتاجر مع خديجة سلام الله عليها التي فيما بعد أصبحت زوجته. لاحظوا إيش بتقول الرواية، قال أن أبا طالب أقبل عليه ذات يوم فقال: يا ابن أخي، هذه خديجة بنت خويلد تستعين بالرجال كل سنة مع غلامها ميسرة، فهل لك أن تخرج معه فتنتفع من ناحيتها؟ طبعا أجمع رأي النبي. الواقع بيقول هناك الروايات الأصح هي تقول أن خديجة هي من بادرت ليشتغل النبي معها، طبعا بشراكة مضاربة، ما هوش كأجير، من باب الشراكة والمضاربة، عندما شاهدت قيمه وأخلاقه، وهي بعدها من طلبت الزواج منه عندما شاهدت أخلاقه وقيمه. النبي صلوات الله عليه وعلى آله تحرك مع ميسرة من باب الشراكة والمضاربة مع خديجة سلام الله عليها، قالت: إني أجعل لكل رجل خرج معك إلى الشام بكرا، وهذا ابن عمي محمد قد جعلت له بكرين، فأحسن صحبته فقد عرفت شرفه وخطر في بني هاشم. فتهيأ ميسرة وخرج برسول الله صلى الله عليه وآله في تجار مكة فيهم السائب ابن أبي السائب، وكان شريكا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله، فلذلك قال له بعدما بعث: ألم تكن شريكي في الجاهلية؟ قال: بلى بأبي أنت وأمي، فنعم الشريك، كنت لا تماري ولا تداري. هذا السائب بيتذكر كيف كان أخلاق رسول الله حتى في الجاهلية. فقال صلى الله عليه وآله: فانظر الأخلاق الحسنة التي صنعتها في الجاهلية فاصنعها في الإسلام، أقر الضيف وأحسن إلى اليتيم وأكرم الجار. الشيء الذي كنت أعرفك فيه تمارسه في الجاهلية، يعني النبي بيخاطب السائب، مارسه أيضا في هذا، لأن الإسلام هو جاء متمم المكارم الأخلاق، عاد الناس إلى فطرتهم الطبيعية. كان النبي أيضا بيهمه الآخرين والمستضعفين والمظلومين. فكان أحد المشاركين في حلف الفضول الذي عقد في الجاهلية لنصرة المظلوم، وطبعا كان سبب هذا الحلف أن رجل من زبيد باع بضاعة من العاص بن وائل السهمي، هذا أحد جلاوزة الجاهلية، فمطله بالثمن، ما رضي يدي له الثمن، كل مره بمطله بمطمط ويتهرب فاستعدى عليه قبائل قريش فانتهروه، يعني استغل مكانته الاجتماعية وخلى قبائل قريش تنتهر هذا الشخص، ما عليك دخل من العاص بن وائل. فقام صارخا وقريش حول الكعبة: يا آل فهر لمظلوم بضاعته، ببطن مكة ناء الدار والنفر، أنا جيت من مكان بعيد وأخذوا بضاعتي وظلموني. طبعا في أبيات كثير استغاثهم بها. قام الزبير بن عبد المطلب وقال: ما له هذا مترك، فاجتمعت هاشم وزهرة، وهاشم وزهرة كانوا أفضل حيين في قريش، معروفين بالمقارنة ببقية قبائل قريش بشهامتهم وشرفهم وأخلاقهم واهتمامهم بالمستضعفين، وطبعا كانت في دار عبد الله بن جدعان. فتعاقدوا وتحالفوا في شهر ذي القعدة الحرام، تحالفوا على ويش؟ على نصرة المظلوم والتآسي في المعاش، ما بل بحر صوفة وما رسى حران وثبير مكانهما. ثم مشوا إلى العاص فأرغموه على رد سلعة الزبيدي. قال الواقدي: ولا نعلم أحدا سبق بني هاشم بهذا الحلف، وقد كان النبي يشيد بهذا الحلف، فقد بعد بعثته النبي كان بيقول صلوات الله عليه وعلى آله: لقد شهدت في دار ابن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم، لو دعيت به في الإسلام لأجبت. يعني كان هذا الحلف بدوافع إنسانية نبيلة، وكان لنصرة المستضعفين والمظلومين، وكان نصرة، شاهدوا كيف النبي حتى في شبابه قبل البعثة كان يتحرك في هذا الموضوع، بيهمه أمر المستضعفين. النبي كان له مواصفات عالية جدا حتى قبل البعثة، كان معروف في قومه بالصفات والخلال النبيلة والكاملة، وكان مشهور بها. يعني ذكرت كتب السير أن أبا طالب عم النبي صلوات الله عليه وعلى آله قال للنبي: ابن أخي، هذه خديجة بنت خويلد قد انتفع بمالها أكثر الناس، وهي تبحث عن رجل أمين، فلو جئتها فعرضت نفسك عليها لأسرعت إليك وفضلتك على غيرك لما يبلغها عنك من طهارتك. رد الرسول صلوات الله عليه وعلى آله عليه: فلعلها أن ترسل إلي في ذلك. حصل ما أراده الرسول، وبعثت إليه قائلة: إني دعاني إلى البعثة إليك ما بلغني من صدق حديثك وعظم أمانتك وكرم أخلاقك. شوفوا، كان النبي معروف من زمان بهذا القيم والأخلاق. وأنا أعطيك ضعف ما أعطي رجلا من قومك، وأبعث معك غلامين يأتمران بأمرك في السفر. طبعا المؤرخين أكدوا على أنه كانت العلاقة التجارية بينه وبين خديجة سلام الله عليها هي شراكة وبالمضاربة، ولم يكن أجير، ولم يكن أجيرا. فالإمام علي يتحدث كذلك، يتحدث الإمام علي حاكيا رعاية الله لنبيه منذ أن كان فطيما، قال: ولقد قرن الله به صلى الله عليه وآله من لدن أن كان فطيما أعظم ملك من ملائكته، يسلك به طريق المكارم. شوفوا، رعاية إلهية عن طريق الملائكة، ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره. ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيلة أثر أمه. الإمام علي كان يمشي بعد النبي بتي الطريق، يستفيد من رسول الله. يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علما، ويأمرني بالاقتداء به، ولقد كان يجاور في كل سنة بحراء فأراه ولا يراه غيري، ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام غير رسول الله وخديجة وأنا ثالثهما. كانوا ثلاثة، هذا بداية دولة الإسلام من هؤلاء الثلاثة. أرى نور الوحي والرسالة وأشم ريح النبوة، ولقد سمعت رنة الشيطان حين نزل الوحي عليه صلى الله عليه وآله، فقلت: يا رسول الله، ما هذه الرنة؟ فقال: هذا الشيطان قد أيس من عبادته، إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى، إلا أنك لست بنبي ولكنك لوزير وإنك لعلى خير. أيضا كان العدو حتى نفسه يعترف بطهر زكاة نفسية النبي. يعني النبي ما كان شخصية مغمورة، كان معروف في المجتمع الجاهلي بأن شخصية لمكانته وأخلاقه وقيمه، ومعروف بصدقه وشجاعته ونبله. وهذا شيء من الأشياء المهمة، أن النبي الذي يبعث في بيئة معينة ما هو شخصية مغمورة لا أحد يعرف أخلاقه وقيمه، شخص معروف، وهذا حجة على المجتمع الذي نشأ فيه النبي وبدأ انطلاقته فيه، حجة عليه لأنتم تعرفوه منذ صغره وشبابه أنه على أرقى مستوش الذي دفعكم تعرضه. شوفوا كيف بيقول النضر بن الحارث، النضر بن الحارث هذا كان أحد كفار الجاهلية والمعادين لرسول الله، قال: يا معشر قريش، إنه والله قد نزل بكم أمر ما أتيتم له بحيلة بعد، قد كان محمد فيكم غلاما حدثا أرضاكم فيكم وأصدقكم حديثا وأعظمكم أمانة، هذا وهو غلام صغير، حتى إذا رأيتم في صدغه الشيب وجاءكم بما جاء به قلتم ساحر، لا والله ما هو بساحر، لقد رأينا السحرة ونفثهم وعقدهم، وقلتم كاهن، لا والله ما هو بكاهن، قد رأينا الكهنة وتخالجهم وسمعنا سجعهم، وقلتم شاعر، لا والله ما هو بشاعر، قد رأينا الشعر وسمعنا أصنافه كلها هزجه ورزه، وقلتم مجنون، لا والله ما هو بمجنون، لقد رأينا الجنون فما هو بخنقه ولا وسوسته ولا تخليطه، يا معشر قريش فانظروا في شأنكم فإنه قد نزل بكم أمر عظيم. وكان النضر بن الحارث من شياطين قريش، كان من أشد الناس إذا لرسول الله، لكن حتى رؤوس الباطل في الأخير ما بيستطيعوا إلا إيش، محمد معروف ما يستطيعوا يغطوا، معروف كان في بيئته وكانوا يعرفوه أنه على أرقى مستوى في أخلاقه وقيمه وشجاعته وصدقه ونبله. كان النبي كذلك لديه قدرة على احتواء المشاكل والخروج بحلول حكيمة، يعني كان قدره على احتواء المجتمع وقدرة على الخروج بحلول حكيمة. كان النبي عاد في مرحلة الشباب تمكن من معالجة مشكلة كبيرة اندلعت بين وجهاء قريش على أساس من الذي يتولى وضع الحجر الأسود في الكعبة بعد أن عادوا بناءها بسبب سيل عظيم دمر الكعبة. تأخرت عملية بناء الكعبة 5 أيام وهم متصارعين من الذي يحط الحجر الأسود، كل قبيلة تشي تقول أنا الذي أضعها، وكادت أن تندلع حرب دامية حتى قام فيهم شيخ منهم وقال: خلاص يا معشر قريش، اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه، أول من يدخل باب هذا البيت اللي هو مكة الذي يدخل من ذي المسجد ذي البيت يقضي بينكم فيه، فقبلوا رأيه، فكان أول داخل عليهم محمد رسول الله، فقالوا هذا محمد الأمين، رضينا هذا محمد. فقال الرسول هلم إلي ثوبا، شوفوا كيف كان حكيم، قال الدولي ثوب، هلم إلي ثوبا، فأخذ الحجر ووضعه فيه وقال لي تأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب ثم ارفعوه جميعا. رفعوه ثم وضعه بيده في مكانه، كلهم رضيوا أنه يضعه الحجر. شوفوا كان شخصية مقبولة، ما عندهم عذر الجاهلين عندما بدأوا بعدها يشنعوا عليه، عندما بدأ يدعوهم إلى الله رب العالمين. هم عارفين أن كل أكاذيب ومتبريراتهم على أن الساحر مجنون كذاب مدري وش، ادوا في رسول الله أقذر الألفاظ وأقذر العيوب، وهم عارفين أنهم بيفتروا، وهم عارفين أنهم بيفتروا وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يبصرنا، ونسأل الله أن يجعلنا ممن يتبعون محمد صلوات الله عليه وعلى آله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: كنتم مع في رحاب النبوة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، يعدها ويقدمها للإذاعة الدكتور أحمد مطهر الشامي.

كان الشعر وما زال لسان حال يرسم الموقف بالكلمات، فترى المشاهد تتحرك بين السطور. منذ مئات السنين رسم الشعراء مواقفهم شعرا، وما زلنا نتناقلها إلى اليوم، وما زلنا أيضا نجهل كثيرا من المواقف رغم أهميتها. مواقف أدبية.

0: مواقف أدبية يعرض عليكم مشهدا مصورا في قصيدة عبر إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: مواقف أدبية،
2: مواقف أدبية،
1: مواقف أدبية. مواقف أدبية من أعداد وتقديم مطيع حسين الفقيه. جسد الشخصيات أسعد أشعر. إخراج طاهر الحرازي.
3: أسعد الله أوقاتكم بكل الخير مستمعينا الأعزاء، ونجدد الترحيب بكم في هذا اللقاء من لقاءات برنامج مواقف أدبية. في الحلقة الماضية توقفنا مع شاعر محب لآل البيت، وكان في العصر العباسي، العصر الدموي الذي اشتهر بكراهيته وبغضه لآل البيت، واشتهر بقتله أيضا لأئمة آل البيت، كما كان العهد الذي سبقه العهد الأموي. توقفنا في الحلقة الماضية مع الشاعر المعروف باسم ديك الجن، وهو أبو محمد عبد السلام بن رغبان الحمصي الكلبي. وكونه غزيرا في حبه لآل البيت، وكون قصائده كثيرة في رثائه لهم، وأيضا لم نستطع إكمال الموضوع أنا وضيفتي الدكتورة ابتسام المتوكل، أستاذ اللسانيات المساعد بقسم اللغات العربية كلية الآداب جامعة صنعاء، لذلك سنستكمل الموضوع في هذه الحلقة. نجدد الترحيب بك دكتورة.
4: شكرا جزيلا لاستضافتكم.
3: دكتورة، في الحلقة الماضية تحدثنا عن اسمه ونسبه، ولكن لم نتطرق إلى وصفه أو تسميته بديك الجن. ترى ما هو سبب التسمية؟
4: اختلفت الروايات في هذا اللقب ديك الجن، وهو لقب فعلا متفرد ليس مسبوقا، فقال بعضهم لأن عينيه كانتا خضراوين، وبعضهم ذهب لأن السبب أنه رثى ديكا لأحد أصحابه حين دعاهم على مائدة طعام وكان فيها هذا الديك فقال فيه أبياتا فسمي أو لقب بديك الجن.
3: نعم،
4: هذه أبرز الروايات في تسمية ديك الجن. والحمصي هو نسبة إلى مدينة حمص في
3: نعم. لماذا لقب بالحمصي رغم أنه من قبيلة كلب؟
4: لملازمته مدينة حمص في بلاد الشام، ولم يفارقها على عادة الشعراء الذين قصدوا بغداد التي كانت موطن خلافة بني العباس.
3: نعم،
4: ورغم أنه عاصر 4 خلفاء، ولكن يعني وصولا إلى المأمون، ولكنه لم يذهب إلى، لم يقصد أحدا منهم، بل كان متعففا كما قال الدارسون لشعره وحياته أنه كان متعففا وكان كريما حتى بشعره، فكان يعطي بعض أشعاره للشعراء ليتكسبوا بها لا ليتكسب بها هو.
3: نعم،
4: فتنسب إليهم. ومن الروايات أنه أعطى أبا تمام أبياتا وقال خذ هذه وتكسب بها واستعن بها على قوتك، فسئل من هذا فقيل إنه أبو تمام واسمه حبيب بن أوس الطائي.
3: نعم،
4: وهو من أشعر الشعراء أبو تمام، لكن الدارسين يقولون أن ديك الجن أشعر من أبي تمام وخصوصا في الرثاء.
3: نعم، أيضا اشتهر ديك الجن كما تحدثنا في الحلقة الماضية بحبه لآل البيت، وهنا
4: ربما هذا سبب اشتهاره بالرثاء، أن هذه المحبة أنتجت مرثيات كثيرة.
3: صحيح،
4: لآل البيت، فارتبط إجادته بهذه المحبة لأنه كان يكتب هذه القصائد كما يقال بمداد القلب.
3: نعم، هنا القصيدة الرائية، رائيته المعروفة، ربما معروفة لدينا ولدى المثقفين ولكن الكثير يجهلها، التي مطلعها يقول فيها:
5: قتلى يحن إليها البيت والحجر شوقا وتبكيهم الآيات والصور، مات الحسين بأيد في مغائظها طول عليه وفي إشفاقها قصر. لا در در الأعادي عندما وتروا، ودر درك ما تحوين يا حفر. لما رأوا طرقات الصبر معرضة إلى لقاء ولقيا رحمة صبروا. قالوا لأنفسهم: يا حبذا نهل محمد وعلي بعده صدروا. ردوا هنيئا مريئا آل فاطمة حوض الردى، فارتضوا بالقتل واصطبروا. الحوض حوضكم، والجد جدكم، وعند ربكم في خلقه غير. أبكيكم يا بني التقوى وأعولكم، وأشرب الصبر وهو الصاب والصبر. في كل يوم لقلبي من تذكركم تغريبة، ولدمعي فيكم سفر. موتا وقتلا بهامات مغلقة، من هاشم غاب عنها النصر والظفر. أنسى عليا وتفنيد الغواة له، وفي غد يعرف الأفاك والأشر. من ذا الذي كلمته البيد والشجر، وسلم الترب إذ ناداه والحجر؟ أم من حوى قصبات السبق دونهم يوم القليب وفي أعناقهم زور؟ أليس قام رسول الله يخطبهم وقال: مولاكم ذا أيها البشر، وقال: مولاكم ذا أيها البشر.
3: دكتورة، كما استمعتي هنا، وهذه الإشارة ربما هذا سبب التغييب، تغييب لهذه القصيدة وقصائد أخرى. أين الحسين وقتلى من بني حسن وجعفر وعقيل غالهم عمر؟
4: يعني هو ليس احتمالا، بل الدراسات تؤكد أن إهمال هذا الشاعر وتغييب قصائده على جودتها وعلى اعتراف نقاد عصره بأنه شاعر مفلق وشاعر يعني من المجيدين المحدثين، إلا أنه قد غابت معظم قصائده، وليس له ديوان ولا تدرج قصائده في كتب الدراسة ولا في البحوث. فمعظم الدارسين، إن لم نقل كلهم، يعزون ذلك إلى ارتباطه بآل البيت ومعاداة السلطة لهذا الارتباط وهذه المحبة، وارتباط شعره بهذه المحبة كما في رثائياته. فلهذا كان لابد أن يغيب هذا الصوت بتشويهه، بإلحاقه بالزندقة وبالإلحاد وبتهم السلطة حين ذاك،
3: نعم،
4: وأيضا بتغييب الشعر وبإهماله، وبأنه إذا سألت اليوم في شخصا متعلما من هو ديك الجن فلن يجيبك.
3: صحيح، للأسف.
4: بالنسبة لهذه القصيدة أيضا، لو لاحظت أنه يبدأ بالسؤال وهو يعرف الإجابة، بدليل أنه قالها: أغالهم عمر. وتعرف أن الحسين والحسن وعقيل وغيرهم من نجوم آل البيت لم يقتلهم عمر،
3: يعني لم يكونوا في عصره،
4: لم يكونوا في عصره، بل هم جاءوا بعده. لكن هو ذكر ذلك في قصيدة سابقة، عندما طلب النبي أن يأتوا بالصحيفة،
3: قال إنه
4: فهو يعيد المشكلة إلى التمرد على تعليمات رسول الله في وقته، في حياته، في آخر أيامه، ثم على حادثة السقيفة
3: الأساس
4: التي هي أساس الانحراف الأمة عن المسار النبوي المحمدي الذي أراده الله لهذه الأمة. فكما قال أحد الشعراء: وكل مصاب نال آل محمد فليس سوى يوم السقيفة جالبه.
3: صحيح.
4: فهنا كأن ديك الجن يتفق مع هذه المقولة ويعيد المأساة آل البيت إلى المربع الأول، النقطة الأولى التي انطلقت منها مخالفة التعليمات النبوية وبداية الانقلاب على المسار الذي رسمه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وتهميش الإمام علي وإقصائه وإبعاده عن الصدارة التي وضعه فيها رسول الله في أحاديث كثيرة وفي مواقف كثيرة، آخرها كان غدير خم.
3: نعم.
4: أو أشهرها وليس آخرها. فهنا ديك الجن ليس شاعرا محبا فقط، بل هو مثقف وقارئ للتاريخ وينطلق من معرفة تاريخية بالأحداث، فيعيد صحيح. الأمور إلى نصابها وإلى الأسباب الحقيقية الكامنة وراء ما وصلنا إليه.
3: نعم، حتى أنه في ختام القصيدة يقول: أم من حوى قصبات السبق دونهم يوم القليب وفي أعناقهم زوروا، أليس قام رسول الله يخطبهم وقال مولاكم ذا أيها البشر؟ وأنتم
4: هذا ما قلنا يعني.
3: نعم، وأنتم
4: نعاد إلى موضوع، شفت لما قال عمر الآن هو يريد أن يعيدنا إلى يوم السقيفة وإلى يوم أن كان رسول الله يطلب صحيفة ليكتب فيها ما يبين للأمة، لأنه بدأ يرى التمرد والالتفاف على تعليماته صلوات الله عليه وعلى آله، فأراد أن يكتب شيئا لهذه الأمة. فمن الذي تصدى؟ قال دعوه فإنه يهجر
3: عمر. نعم،
4: فهذه هي جزء من أشياء غيبت أيضا، هذه الروايات على مصداقيتها وموثوقيتها غيبت عن السيرة النبوية، غيبت عن قراءتنا للتاريخ.
3: نعم، التحسس دكتورة في هذا الموضوع وهذه جزئية ربما بعيدة عن ديك الجن وعن شعره، ولكنها ضمن ما وثقه ديك الجن، حساسية من يقولون بحساسية الحديث في هذا الموضوع. وبداية كانوا يقولوا لنا لحوم العلماء مسمومة، وإذا تحدثت عن عمر فهو الخليفة الفاروق، وهو
4: هناك هالة من القداسة التي تجرم الاقتراب من شخصية عمر بالنقد أو بالدرس أو بالتمحيص وفق الروايات التاريخية نفسها وليس بروايات محدثة، يعني وفق المصادر التاريخية. لكن قوة السلطة وهيلمان السلطة أراد أن يجعل هذه الشخصية بمنأى عن النقد ومنأى عن الدرس، ولأنه يعرف أنه بدأ منها وانطلق من يعني الإجراءات التي وضعها عمر ليصل الأمر إلى الخلافة.
3: نعم.
4: والملك المتعارضين مع الشورى الإسلامية ومع فكرة يعني تولية الأفضل.
3: نعم،
4: وليس تولية بالدم أو بالسلالة.
3: نعم، وأيضا الجزئية مهمة أنهم بدأوا بالتفريق وبالطائفية، لأنه هؤلاء من بني هاشم والأحقية لنا إحنا بني أمية، بدأوا بالتفريق ثم حرموا هذا الأمر الطائفية على من يريد أن يثبت الحق. الآن
4: نعم.
3: يقولون يجرمون
4: جعلوه طائفيا،
3: يجعلوه طائفيا، من يبحث عن الحق طائفي، بينما هم
4: كما قال المثل رمتني بدائها وانسلت.
3: نعم، نعود إلى أيضا الرثاء، وعرف ديك الجن بالرثاء كما وضحتي دكتورة من حبه لآل البيت ورثائه لهم. هنا قصيدة،
4: طبعا أنا أريد أن أقول أنه حتى الآن لا يوجد تأصيل حقيقي للفواجع التي حلت بآل البيت، وإلا فهي مأساة إنسانية وليس فقط خاصة بآل البيت، هي مأساة كيف الإنسانية تنقلب على أعلامها وعلى رموزها وعلى الناس الذين ضحوا لأجلها من أجل السلطة خوفا أو طمعا، من أجل تجنب العقاب الذي كانت تستخدم السلطة في الترهيب، وأيضا طمعا في العطاء الذي كانت تستخدم السلطة في الترغيب. فالمسألة أن فاجعة كفاجعة كربلاء مثلا لم تدرس حتى الآن ولا تسرب إلا نتفا في المناسبات. أعطيني الآن كتبا تتحدث وتوثق هذه الفاجعة كاملة.
3: ما فيش. لكن ممكن
4: نتف
3: نأخذها
4: الكتب القديمة متفرقة
3: ومن الشعراء
4: الذين وثقوها.
3: نعم.
4: فهذه مسألة مهمة جدا، أنك لن تجد كتابا نثريا يعني يؤصل لهذه الظاهرة ويدرسها ويكتب بصدق وبشفافية كل المجريات والواقع ويتحدث عن الأشخاص بأسمائهم وبما فعلوا، لكنك ستجدها في الشعر.
3: صحيح.
4: هنا الشعر استطاع أن يكون يكتب التاريخ الذي غيبته السلطة،
3: وكأن هذه القصائد دكتورة وثائق
4: تاريخي.
3: وكليكز
4: نعم فليكس عصرها. نعم
3: صحيح. أيضا دكتورة هنا بين أيدينا مرثية له يرثي كأنه يرثي أخا أو صديقا، لأنه من ضمن أبياتها يقول بكاك أخ لم تحوه بقرابة بلى إن إخوان الصفاء أقارب. يبدو أنه رثى صديقا له لكن لم يتضح من هو صديقه. يقال إنه أبو هاشم ولكن لم يعرف من هو بالتحديد أبو هاشم. مطلع القصيدة معروف، على هذه كانت تدور النوائب وفي كل جمع للذهاب مذاهب. نستمع إليها.
5: على هذه كانت تدور النوائب وفي كل جمع للذهاب مذاهب. نزلنا على حكم الزمان وأمره وهل يقبل النصف الألد المشاغب. وتضحك سن المرء والقلب موجع ويرضى الفتى عن دهره وهو عاتب. ألا أيها الركبان والرد واجب، قفوا حدثونا ما تقول النوادب. إلى أي فتيان الندى قصد الردى، وأيهم نابت حماه النوائب. فيا لأبي العباس كم رد راغب، لفقدك ملهوفا وكم جب غارب. ويا لأبي العباس إن مناكبا تنوء بما حملتها لنواكب. فيا قبره جد كل قبر بجوده، ففيك سماه ترة وسحائب. فوالله إخلاصا من القول صادقا، وإلا فحبي آل أحمد كاذب.
3: دكتورة في هذه القصيدة الرثاء بالحب وبالعاطفة ربما بعيدا عن الثورة الذي كان واضحا الرثاء بالثورة، والتحدث عن شهداء آل البيت ومن قاوموا الأمويين والعباسيين. هذه المرثية كيف تقيمينها في ميزان الشعر؟
4: هو كما قلنا قالوا أنه أكثر إجادة من أبي تمام في شعره وخصوصا في رثائياته. وهذه الرثائية الإنسانية لأنها تتحدث ليس عن شهيد أو قتيل، بل ربما هو يتحدث عن موت.
3: مات نعم.
4: فالموت يعيدك إلى الجانب الإنساني للفقد للألم. لا يحتاج إلى الحديث عن ثورة لأن ليس هناك قاتل بشري.
3: نعم.
4: بل هو الموت الذي هو سنة الحياة والذي هو أول تجربة يعني للإنسان في الخوف من المغادرة من الفناء. يعني طبيعة النفس الإنسانية تميل لهذا. قصيدة فيها الكثير من الحزن والأسى كأمر طبيعي، وفيها الكثير من القوة الشعرية والجزالة والفصاحة، وفيها أيضا مضامين إيمانية.
3: نعم.
4: كما تحدث عن التسليم، تسليم الرضا، وأن هناك قاعدة موجودة أنه القرآن الكريم أشار له أنه لا يمكن أن يؤمن الإنسان ولم يسلم.
3: صحيح.
4: بما حكم الله ولم يحكم نبيه فيما شجر بينهم. أنه لا يمكن أن تؤمن وتنتقي، تؤمن ببعض الكتاب وتكفر ببعض، تنتقي ما يعجبك لتؤمن به ثم ترفض ما سواه. لابد من التسليم.
3: نعم.
4: المطلق والكامل لله سبحانه وتعالى ولرسوله وللذين آمنوا. هذا التسليم هو جزء من بناء الفرد في المجتمع الإسلامي ليكون قادرا على الانضباط والانضواء في منظومة قيمية واجتماعية وثقافية أيضا تؤهله ليبني لا ليهدم، ليكون قادرا على تمثيل العبودية الكاملة لله التي
3: نعم.
4: لا تتجلى في انتقاء موقف نؤمن به وموقف آخر نرفضه.
3: نعم.
4: فيعني قصائد ديك الجن فيها الكثير من المفاهيم الثقافية الفكرية المرجعية الشيعية التي ينتمي إليها،
3: والمرجعية حتى القرآنية.
4: القرآنية نعم. لأن
3: نعم.
4: هذا التسليم هو موجود أصلا في القرآن الكريم.
3: نعم. هنا يقول في قصيدة أخرى يرثي بها الإمام علي عليه السلام ويربط نفسه بآل البيت جميعا وتسليمه لهم، يقول
5: شرفي محبة معشر شرفوا بصورتها الأتى، وولاي في من فتكه لذوي الضلالة أخبتا، وإذا تكلم في الهدى جح الغوي وأسكتا، فلفتكه ولهديه سماه ذو العرش الفتى، ثبت إذا قدم سواه في المهاوي زلتا، لم يعبد الأصنام قط ولا أراب ولا عتا، صنواني هذا منذر وافي وذا هاد أتى، يهدي لما أوفى به حكم الكتاب وأثبتا، فهو القرين له وما افترقا بصيف أو شتا، لكنما الأعداء لم يدعوه أن يتفلتا، ثقل الهدى وكتابه بعد النبي تشتتا، وحسرة من غصبه وسكوته وحسرة، طالت حياة عدوه حتى متى وإلى متى.
3: هنا في هذه الأبيات وأيضا في بيت يقول فيه: صنواني هذا منذر وافى وذا هاد أتى. إذن هو يتحدث عن استمرار الولاية واستمرار هذا الحبل الذي لن ينقطع.
4: وتعرف أنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله آخى علي عليه السلام في المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، فعندما يعني جعل كل مهاجر يؤاخي أنصاريا، عندما حانت الدور عليه وعلى الإمام علي آخى عليا، فهم صنوان يعني في أخوة مستمرة وامتداد، ولولا أنه لا نبي بعده لكان الإمام علي هو النبي بعد رسول الله، قال هو مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. صحيح. فوقفت المسألة العلاقة بالسماء، لكن بقي الامتداد السماوي في أعلام الهدى ابتداء من الإمام علي.
3: أهمية هذا الامتداد، ونحن نختتم هذه الحلقة، وأهمية توثيقه، وهنا كما أشرنا التوثيق شعرا، ما خطورة الابتعاد عن هذا الامتداد، وما أهمية أن يذكر الشعراء هذا الأمر الذي ابتعد عنه الموثقو المراحل؟
4: عرف الشعر العربي بأنه استطاع أن يوثق الجانب الاجتماعي والتاريخي، حتى الأيام العرب وثقت شعرا، كان الشعر هو خارطة الحياة اليومية لدى العرب، لكن هذا الشعر الذي يحمل الرسالة غيب كما قلنا، وأقصى كثير من الأصوات الشعرية، بالإضافة إلى أن الشعر الحديث ذهب إلى انتقاص ربما من هذا الشعر التوثيقي التاريخي، وبدأ يتحدث بغموض عن قضايا أخرى ليست هي القضايا الحيوية للأمة. هذه مسألة أيضا أخرى، أنه الآن الأجيال الموجودة اليوم لا توثق ولا تتحدث بشكل واضح كما نستلهم ونستقي من قصائد ديكور.

0: جعلتنا نتخبط كل هذه الفترة وجعلت أعداءنا يستطيعون أن يخترقونا. يعني ما يحدث الآن من وجود عرب ومسلمين يرون العدوان الصهيوني على غزة ولا يتحركون هو من ثمار هذا الابتعاد صحيح. عن أئمة الهدى عن الامتداد النبوي للرسالة في الأشخاص الذين استطاعوا أن يحملوها بجدارة وأن يكونوا هم الامتداد للإسلام المحمدي.
1: نعم.
0: اليوم نرى عربا يؤيدون الصهاينة، نرى عربا يصمتون، نرى عربا ومسلمين لا يتوجعون لما يحدث في غزة ويرون أن السبب هو حماس والسبب هو المقاومة ويردون اللوم على المقاوم على صاحب الأرض على من ينتصر لدينه ولعرضه ولشرفه ولشرف الأمة كما فعلوا تماما في العدوان على اليمن. هذه واحدة من أسوأ الكوارث التي حلت بنا نظرا لابتعادنا عن هذا المسار.
1: صحيح. أنا أشكرك كثيرا دكتورة ابتسام المتوكل، أستاذ اللسانيات المساعد بقسم اللغة العربية كلية الآداب جامعة صنعاء. طبعا توفي ديك الجن الحمصي في حمص ودفن بها، وكما قلنا أنه لم يغادر حمص منذ ولادته حتى وفاته، وكما كان مغيبا ومهمشا في عصره ومن أقرانه ومن فقد رحل دون أن يكون لرحيله تأثير على منهجهم، لم يهمهم رحيله أيضا، وكما لم يمدحه أو يهجه أحد منهم فلم يرته أيضا أي أحد منهم، لأنه كان مخالفا لهم وكان مناصرا
0: الخوف من السلطة، لأنه لو رثي لا عوقب، لو رثاه شاعر ما. لكن أيضا لاحظ قيمة الكبيرة في أنه لم يهجه أحد، مع أنه كان ممكن أن يتطوع أحد ما لهجوه استرضاء للسلطة للخلفاء بني العباس،
1: لكن هيبة
0: الشاعر وهيبة الحق الذي هو في نهجه جعلتهم يحجمون ولا يستطيعون أن يتطاولوا على قامة شعرية وإنسانية ودينية كما هو حال ديك الجن.
1: نعم، رحم الله ديك الجن. وهكذا مستمعينا الأعزاء نصل إلى ختام هذه الحلقة وإلى ختام الموضوع أيضا الذي نرجو أن نكون قد وفقنا في التعريف بهذا الشاعر الذي هضم كثيرا في عصره ومن بعد ذلك حتى اليوم. أكرر الشكر لك دكتورة ابتسام المتوكل، أستاذ اللسانيات المساعد بقسم اللغة العربية كلية الآداب جامعة صنعاء. كما نشكركم مستمعينا الأعزاء، في الأسبوع القادم لنا وقفة جديدة مع شاعر محب آخر. حتى ذلكم الحين دمتم في أمان الله.

0: مواقف أدبية.
1: مواقف أدبية.
2: مواقف أدبية من أعداد وتقديم مطيع حسين الفقيه. إخراج طاهر الحرازي.

0: إذاعة صنعاء
1: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
2: جزيرة الأحلام،
3: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
4: ما الخطو يا شيبوب؟
5: حذيفة بن بدر فارس وبني فزارة.
4: ما بال حذيفة يا شيبوب؟
5: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
6: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
0: إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
7: كمن يعجبك الفشر قوي
8: هلا يا سيلاه،
0: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة

0: من إرشيفها الإذاعي
1: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نشيها.
2: أنديت المرء والحباب.
3: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركة.
0: من الإرشيف
4: توقفوا معنا لنسمع دقات هذه الأجراس.
0: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان،
5: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
6: ولمدة نصف ساعة.
0: من الإرشيف
7: وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
0: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول، روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
8: فالحين ما قال مجلس الأمن.
9: مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
8: وأمريكا
9: أكبر العاشقات العظمى لحوالي مليون صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.

0: إذاعة صنعاء، تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
1: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
0: من الإرشيف،
2: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
3: هنا صنعاء، هنا صنعاء،
4: هنا صنعاء،
5: هنا صنعاء. من إرشيف الإذاعة ومما لا يزال عالقا في ذاكرة ووجدان الكثيرين، مساحة برامجية دافئة تميزت بالروحانية أسلوبا ومضمونا ومحتوى هادف يعكس الهوية الإيمانية واليمنية والقيم الحقيقية للمجتمع اليمني. ومن الإرشيف اخترنا لكم
6: ولله الأسماء الحسنى. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، صدق الله العظيم.
7: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة، صدق رسول الله.
6: ولله الأسماء الحسنى رحلة مباركة عطرة للجلال الإلهي. الرحمن، الرحمن ذو الرحمة الواسعة الشاملة للكل.
7: وحظ العبد من اسم ربه الرحمن جل جلاله أن يتخلق بعين الرحمة وعون المخلوق بحوله أو دعائه ويورثه نور العلم والبيان.
6: يقول سبحانه على لسان الرسول هارون عليه السلام في سورة طه: بسم الله الرحمن الرحيم، وإن ربكم الرحمن، صدق الله العظيم.
7: والرحمن هو المتفضل بالنعم العظيمة، فأين هي؟
6: الجواب منها أنه سبحانه خلق عباده من العدم منعما عليهم بكرامة الوجود، وثانيا تولى شأنهم في بطون أمهاتهم بشكل عجيب، وثالثا يأتي الطفل إلى الدنيا فيجد حنان أم وأب وإخوة وأقارب،
7: ورابعا يجد الإنسان كل لوازم حياته التي تساق إليه بلا كبير عناء، وخامسا لم يترك الرحمن عباده يتخبطون في دنياهم ضاربين أخماسا في أسداس لمعرفة مغزى وجودهم، وإنما بعث إليهم الرسل حاملين منهجه القويم فيه الهدى والنور والفلاح في الحياة وبعد الممات.
6: وهنا نتساءل، ماذا خلق الرحمن؟ يقول تعالى في سورة الملك: بسم الله الرحمن الرحيم، الذي خلق 7 سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، صدق الله العظيم.
7: وهنا علينا أن نعلم أنه ليس الكوكب الصغير المسمى الأرض هو كل الوجود، وإنما هناك كون هائل تعجز قوى الإنسان المحدودة من بلوغ أبعاده، فتتوقف عند مدى يسير ويبقى بعده أطراف لا يحيط بها إلا الرحمن خالقها سبحانه، إنه رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. صدق الله العظيم.
6: إن فعل الرحمن واسع كثير في هذا الكون، وقوانين تضافرت بتقدير الرحمن، وأخطار عديدة محيطة بالإنسان، لو طاشت لما بقي فوق الأرض مخلوق، بل لذهب كل الكوكب ضياعا في عالم الفناء.
7: وأمثلة على ذلك تعطل قوانين الجاذبية، واصطدام الأرض بجرم آخر بحجمها، وتضاعف حرارة الشمس أو انخفاضها إلى النصف، واختلال تركيب الهواء، وسوء الطعام والشراب، وحدوث الزلازل والبراكين والأعاصير والحرائق والفيضانات بشكل مدمر، وعدم امتصاص النبات لثاني أكسيد الكربون، وعدم فرزه الأكسجين، وتعطل قوانين التفاعل الكيميائي في كل الأشياء.
6: والتعداد يطول لو تقصينا كل الأخطار. المهم أن رحمة الرحمن بادية أمام النظر، ولا يستطيع أحد في هذا الكون نزعها من خلقه إلا هو جل وعلا وحده ينزعها بقدر متى شاء. وهنا علينا أن نتأمل قوله تعالى في سورة فاطر: بسم الله الرحمن الرحيم، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.
7: وعلينا أن نتأمل أيضا قوله تعالى في سورة الملك: بسم الله الرحمن الرحيم، أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، إن الكافرون إلا في غرور. صدق الله العظيم.
6: كما علينا أن نتأمل قوله تعالى في سورة الإسراء: بسم الله الرحمن الرحيم، أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا، أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. صدق الله العظيم.
7: ويبقى القول: الرحمن أخص من الرحيم، ولذلك لا يسمى به غير الله.
6: وفي ذلك جاء قوله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. صدق الله العظيم. ولله الأسماء الحسنى.
0: من الإرشيف
5: إذاعة صنعاء، الهوية الثابتة والروح المتجددة والعاكسة دوما لقيم شعب الإيمان والحكمة. وفي ذكرى ميلاد النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نستعيد الصورة الأجمل التي واكبت بها إذاعة صنعاء هذه الذكرى على مدى العقود الماضية.

0: كانت ذكرى ميلاد النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا تزال مناسبة متفردة ترجمها الشعب اليمني كهوية إيمانية وارتباط وثيق بالنبي الأعظم. ومن إرشيف إذاعتنا نستعيد هذه الذكرى بكل التفاصيل.
1: طبعا أريد أن أشير هنا إلى أنه أول من وشح للإذاعة هو أحمد الرحومي، وبإمكان المخرج أن يعود إلى هذا الموشح لنسمع الأخوة المستمعين جزءا منه. وأيضا أول من أتوا به لتلاوة القرآن الكريم هو الأستاذ محمد أبو طالب الخطيب، وثم أتوا بالقريطي. نعم، هؤلاء أول من قرأ القرآن. فعندما سيأتي الحديث عن أبو طالب ممكن أول القريطي سنستمع إليهم. الآن لو بالإمكان أن نستمع إلى أول موشح ديني تبثه الإذاعة،
2: إذن لنستمع.

0: البشر.
1: أصدقائنا، كان هذا أول موشح ديني تبثه إذاعة صنعاء في عام 1947
2: و46.
1: الحقيقة نحن الآن في ذلك الزمن، ونحن عدنا أو رحلتنا هي عودة إلى ذلك الزمن لا أستطيع أن أسميه الجميل بإمكانياته البسيطة.
3: حقيقة أنا معجب بالبدايات هذه، معجب بحسن الاختيار، معجب بالاجتهاد، يعني عندما كان يحاول أن يخرج عمل، وبالذات عندما يكون المخرج ما هوش مخرج، هو أحد المذيعين الذين يعملون في الأخبار، والأستاذ أحمد الرعيمي. فمثلا لاحظ أيضا الذين يقومون بالتمثيل كانوا من طلايا الطلبة المستنيرين. فمثلا كان تأتي أي مناسبة فيعملون لها عمل تمثيلي. جاء المولد النبوي أو مولد النور اسمه، يعني عن مولد الرسول، وأيضا اختاروا شيء من ما كتبه الدكتور طه حسين. لاحظ لاثن قفزوا إلى طه حسين وهم طلبة في المدرسة التحضيرية أو الثانوية، قفزوا إلى طه حسين وأخذوا مقطع مما كتبه وعدوه بشكل تمثيلي ووظفوه أيضا، وظفوه لجانب سياسي غير مباشر. وطبعا العمل التمثيلي بعنوان مولد النور، وتلاحظ الطلبة الذين قاموا بالتمثيل معظمهم أصبحوا من ضباط الثورة أو من الذين أناروا الطريق لهذا البلد. المرحوم يحيى المتوكل هذا من ضباط الثورة، المرحوم يحيى الشمسي طبعا هذا من الزملاء الذين ظلوا على وفاء للإذاعة إلى أن توفاه الله وهو في الإذاعة. أيضا الأخ محسن الأكوع وهو من ضباط الثورة أيضا. الأستاذ محمد موسى هو طبعا من الإذاعيين، ومحمد مطهر زيد هذا أيضا من أهم ضباط الثورة، وحسن المحبشي ومحمد البابلي ومحمد علي الشهاري الذي صار يعرف فيما بعد الدكتور محمد علي الشهاري صاحب المؤلفات المتعددة والشخصية السياسية التاريخية المعروفة. هذه التمثيلية ستلاحظ كيف الأستاذ أحمد الرعيني حاول أن يستخدم الفواصل الموسيقية فيها، وإن كان أداؤهم لم يرتقي إلى مستوى الأداء التمثيلي إنما بدايات يعني. واستخدم المرش العسكري، استخدم الموسيقى الذي كانت متوفرة لدي في الإذاعة، ولا أطيل الحديث عنها، أتركها لكي تحكي عن نفسها، ونترك الفرصة.
1: إذن لنستمع إلى مقطع منها من تمثيلية مولد النور، والتي طبعا نفذت خصيصا بمناسبة المولد النبوي الشريف في ذلك الزمان، فلنستمع.
4: الإذاعة اليمنية تقدم مولد النور، تمثيلية كتبها الدكتور طه حسين ويخرجها للإذاعة أحمد الرعيني.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. أشرنا في العمق وعبر وقفة سابقة إلى بعض شواهد المكر والإجرام والخداع المتمرس المتمكن لدى أعدائنا من قوى الاستكبار والصهينة، ومن ذلك البصمة الصهيونية البريطانية المبكرة في الكثير مما لحق بأمتنا من أذى ومصائب ومآس، ومنها التأسيس لكياني الشر الخبيثين الصهيونيين، اليهودي في فلسطين والسعودي في نجد والحجاز، وذلك عبر المهام الاستخبارية والأمنية والسياسية التي تقوم على الخداع والانتحال وتزييف وتزوير الهويات والشخصيات، كما هو شأن الجاسوس البريطاني الخطير جون فيليبي الذي لعب دورا أساسيا ومحوريا في تأسيس مملكة آل سعود، وهو الذي وضع اسم هذا الكيان المعروف حتى اليوم المملكة العربية السعودية، كما أنه هو الذي حدد علمها أيضا على هذا النحو، وفيه تلك العبارة التي تعد أقدس العناوين المؤسسة لهوية المسلم، أي الشهادتان. هذا مثل من أمثلة كثيرة قديمة وحديثة ومعاصرة على هذا المكر الجهنمي الشيطاني المفرط، والذي كان ضمنه تلقيب أو تسمية طغاة بني سعود العملاء المجرمين خدام الحرمين الشريفين. وهنا تبرز المفارقة الصارخة فائقة الغرابة والعجب بين اللقب المحترم المقدس وحامليه زورا وتدليسا وتضليلا، تبرز شاهدا حيا مستمرا حتى اليوم وناطقا بواحدة من أخطر ابتكارات الخداع والمكر الغربي الصهيوني اليهودي المحترف والمتمرس، والذي يحوك من اللغة الزئبقية المراوغة والمتمردة على طبيعتها وفطرتها الدلالية السليمة والخارجة على أصولها المعرفية والمنطقية والثقافية وعلى قواميسها ومهادها الإنسانية المعروفة المألوفة عقلا وإدراكا وفهما، يحوك منها أردية لشروره وجرائمه ومخططاته ومشاريعه الظلامية المدمرة للمستهدفين بها، ويفصل من الألقاب والعناوين والمصطلحات معاطف أنيقة لأقبح وأشنع مجرورات تلك الشرور والجرائم ومحمولاتها. وهكذا إذن يجري الذي جرى وما زال، ويرى الرائي المتأمل المتعمق حتى الرائي العادي على ضوء الوقائع والمجريات والتجارب المتوالية وذات القدرة العملية العالية على كشف الخفايا والحقائق المطمورة تحت ركام كيد الأعداء ومكرهم، أن مصطلح أو لقب خادم الحرمين الشريفين هو بالفعل من بين تلك المصطلحات المقدسة والمجلة والمحترمة التي تقع في قلب معرض الانتهاك والتنكيل بقصد التضليل من قبل أعداء الأمة الأشرار، أولئك الذين ربطوا هذا اللقب وألصقوه بأسوأ من تجافوا مع مدلوله ومعناه وأمثاله من التعريفات والتوصيفات الجليلة سلوكا وأخلاقا وسيرة ونهجا ووظيفة، وهم الملوك والأمراء في الأسرة الخبيثة التي أتى بها أسوأ الأقدار وأنحس الحظوظ وأقدر المشاريع العدوانية وألعن الطغاة المجرمين في هذا العالم من المستكبرين والبغاة والغزاة والصهاينة القتلة السفاحين للتربع على عرش غشوم ظلوم تحكموا عبر صولجانه المشؤوم وشدوا قبضتهم على أقدس أماكن الأرض وبقاعها لدى المسلمين مكة المكرمة والمدينة المنورة. إنهم عائلة الشر والنفاق والظلام وسلالة عبيد الشيطان سعود وبنوه وأحفاده الذين هم مطايا لظلام هذا العالم ومجرميه وأشد أعداء الله والعرب والمسلمين والإنسانية. وما أنشئ عرشهم ومملكتهم الملعونة إلا لهذه الغاية الشيطانية. ولذلك فالصواب في تلقيب ملوكهم هو خادم الصنمين الشنيعين أمريكا والصهيونية العالمية وليس خادم الحرمين الشريفين الذي هو في شأنهم مصطلح مزور وكاذب وغارق في حالة من الانتحار الدلالي والصدام مع المصداقية حالة لا مثيل لها، بل يشكل توريطا للغة وللمصطلح في خيانة دلالية مفرطة في الفجاجة والشناعة والترويع.
0: في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشاري.

ففلسطين ستبقى حاضرة. ونحن اليوم ننادي كل شعوب العالم العربي والإسلامي أن المسؤولية المنقاطة على عواتقكم كبيرة، وعندما تكون الأنظمة تمتلك من الإمكانيات ما يمكن أن تزيل هذه الغدة السرطانية من جسد الأمة فنراها تتنصل وتتراجع وتترحل، فإن المسؤولية الآن ملقاة على عاتق الشعوب. فتلك الأنظمة تخلت عن مواقفها، فمن نعم الله على الشعوب أن يمنحها مواقف تجعل منها مواقف مؤثرة في مواجهة الكيان الصهيوني.

0: علمتنا أن المناصب والكراسي لا يجوز بأي حال عشقها، ولمسح نعل مجاهد أسمى لديك من المناصب. علمتنا أن الرئاسة والفخامة.
1: سامعنا الأكارم، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الصباحات الصيفية الجميلة التي نعيشها في أجوائنا اليمنية المتميزة بهذا التفرد الفريد في بلادنا. لذا سنتوجه إياكم الآن إلى المركز الوطني للأرصاد الجوية، ومعنا على خط الهاتف الأستاذ ضرار الأديمي. صباح الخير أستاذ ضرار.
2: أمل.
1: حياكم الله. نعم، ماذا عن درجات الحرارة وهل هناك أمطار قادمة بمشيئة الله؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير في محافظة صنعاء وضواحيها وكذلك المحافظات. بداية، ولو طولنا أختي أماني، أمل شوية كذا من النشرة. طبعا يوم أمس حصلت أمطار وكانت الأجواء متميزة ما بين المتوسطة إلى الغزيرة، مصحوبة بحبات البرد، وكذلك على أثرها يعني سالت السيول وامتلأت الوديان الحمد لله على أجزاء كل من ذمار وصعدة وتعز والبيضاء وصنعاء والمحويت وحجة وشبوة ولحج وإب وعمران والضالع، وكذلك وادي زبيد وأجزاء من أجزاء الحديدة. نسأل الله أن يجعل تلك الأمطار أمطار خير وبركة. طبعا هناك في أمطار هطلت ولكن كانت خارج نطاق المحطات، ونحن دائما نذكر هذا الكلام. طبعا أصلا طبعا المركز الوطني خلال الشهرين، شهر من نصف السبعة نقدر نقول الذي هو يوليو إلى أغسطس، ويحذر ويحذر الإخوة المواطنين بالذات في المرتفعات الجبلية من هطول الأمطار وعدم التواجد في الشعاب والوديان ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار. وننصح كذلك الإخوة السائقين بعدم العبور من الجسور الأرضية. هذا واحد. الشيء الثاني كذلك العواصف الرعدية والرياح الشديدة، ودائما نحن نذكر تثبيت الألواح وكذلك الطرابيل على المزروعات أو أي شيء يجب أن كذلك الأعمدة ربما تنقلع الأعمدة نتيجة الرياح الشديدة. التدني الملحوظ في مدى الرؤية الأفقية هذا خاص بالإخوة سائقي المركبات، خاصة في الصباح الليل والصباح الباكر، خاصة في المنحدرات والمنعطفات الجبلية. وأخيرا التحذير موصولا إلى الإخوة في المناطق الصحراوية وكذلك الساحلية والسهول الساحلية بعدم التعرض مباشر لأشعات الشمس اللافحة. طبعا النشرة المعتادة أختي أمل يكون الطقس على المرتفعات الجبلية طقس صحوا إلى غائم جزئيا يتحول إلى الغائم، ونتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة. طبعا عندما نقول متفاوتة الشدة تكون من المتوسطة إلى الغزيرة ومصحوبة بحبات البرد على محافظات الضالع وتعز وإب وذمار وريمة والمحويت وحجة وأجزاء من صنعاء وعمران وصعدة، وأمطار متفرقة على أجزاء من محافظة لحج وأبين والبيضاء وشبوة، وقد يتشكل الضباب أو الشابورة المائية على أجزاء من تلك المرتفعات. المناطق الصحراوية طقس صحو إلى غائم جزئيا حار إلى شديد الحرارة، تتراوح درجات الحرارة ما بين 39 إلى 43 درجة، وقد تتشكل خلايا متفرقة من السحب الممطرة على أجزاء من حضرموت وشبوة ومأرب والجوف، والرياح شمالية شرقية معتدلة تنشط أحيانا خاصة في المناطق المكشوفة. المناطق الساحلية وأرخبيل سقطة طقس صحو حار ومع ارتفاع في الرطوبة وأمطار متفرقة قد يسحبها الرعد على سهل تهامة والسواحل الغربية، والرياح نشطة شديدة السرعة ربما تصل إلى 48 عقدة حول أرخبيل سقطرة. ولهذا نحن دائما خاصة هذا شهر 7 و8 وجزء من 9، أو نقدر نقول من شهر 6 و7 و8 وجزء من 9، ننبه الإخوة الصيادين بالذات في أرخبيل سقطرة والمناطق المجاورة لها كذلك باب المندب لأخذ الحيطة والحذر. أما درجات الحرارة العظمى والصغرى أعزائي المستمعين، صنعاء 33 17 درجة، عدن 38 30، تعز 32 18 درجة، المكلا 34 29، الحديدة 37 32 سيئون 44 27، سقطرى 34 28، دمار 28 13 درجة، إب 27 14 درجة، الغيبة 29 24، أبين 39 30، الضالع 31 19 درجة، لحج 39 29، عتق 38 27، مأرب 39 28، صعدة 34 17 درجة، المحويس 27 17 درجة، عمران 32 15 درجة، المخا 37 31، الجوف 41 26، حجة 31 21، البق 41 26، البيضاء 31 15 درجة، الريمة 26 17 درجة، وأخيرا أعزائي المستمعين بيحان 40 والصغرى 28.
1: هي التحية لكم الأستاذ ضرار القديمي من المركز الوطني للأرصاد الجوية، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا.

البداية بالعناوين. عضو سياسي الأعلى الحوثي يؤكد أن رئيس حكومة التغيير والبناء ورفاقه الوزراء كانوا رجال مسؤولية وموقف. القوات المسلحة تستهدف سفينة إنزال وزوارق للعدو السعودي أمام سواحل المخا. العدو الإسرائيلي يصعد من اعتداءاته الإجرامية على فلسطين ولبنان وسوريا. الحرس الثوري الإيراني يؤكد استعداده التام لسحق أي تهديد أو اعتداء بمنتهى الحزم. وطهران تشير إلى أن دول المنطقة تعتبر أمريكا شريكا غير موثوق. إلى التفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. أكد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي أن رئيس حكومة التغيير والبناء الشهيد أحمد غالب الرهوي ورفاقه الوزراء الشهداء كانوا رجال مسؤولية وموقف، حملوا أمانة العمل العام في ظرف بالغ الصعوبة جراء العدوان والحصار الأمريكي السعودي. وقال محمد الحوثي في بيان بالذكرى السنوية لاستشهاد رئيس الوزراء أحمد الرهوي ورفاقه: نستذكر اليوم هؤلاء الرجال الذين ارتقوا وهم يؤدون واجبهم في وقت كانت فيه أمتنا تواجه أعنف عدوان صهيوني على فلسطين وغزة ولبنان وسوريا والعراق وإيران، عدوان بالقتل والإبادة وانتهاك حرمة المسجد الأقصى المبارك والتهديد بهدمه. وأشار الحوثي إلى أن موقف اليمن من قضية فلسطين ومظلومية الشعب الفلسطيني في غزة كان تعبيرا عن ضمير شعب لم يقبل أن يقف متفرجا أمام المأساة الإنسانية التي يعيشها إخوته مهما كانت التضحيات والتبعات، وعمد الموقف بالدم كواجب إيماني وأخلاقي وإنساني. وأوضح أن الشعب اليمني وقائده كان منذ اليوم الأول لهذا الموقف مدركين أن التضحية في سبيل الله هي طريق نصرة الإخوة في فلسطين، وأن الشهادة في هذه المعركة ليست خسارة بل منزلة رفيعة وفوزا عظيما. ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري برئاسة القائم بأعمال رئيس المجلس العلامة محمد مفتاح عددا من المواضيع المدرجة في جدول أعماله، منها ما يتعلق بمسار التغيير الجذري والتطوير الإداري لعدد من وحدات الخدمة العامة. ووقف المجلس أمام بيان السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي بشأن تكرار الإساءات الصهيونية الأمريكية للقرآن الكريم وإحراقه من قبل مجرميهم، مؤكدا أن تكرار هذه الإساءات يكشف حالة العداء الصريحة للإسلام ورموزه المقدسة وكره الصهاينة لقيم الخير والحق والعدل. وأكد المجلس على أهمية إبراز الموقف الإيماني لشعبنا اليمني إزاء جريمة الأعداء في إساءتهم إلى القرآن الكريم في الفعاليات والأنشطة التي يقيمها بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، وكذلك في المظاهرات والوقفات. استهدفت القوات المسلحة سفينة إنزال عسكرية تابعة للعدو السعودي مع 4 زوارق عسكرية مرافقة لها في البحر الأحمر أمام سواحل المخا. وأوضحت أن الاستهداف تم بعدد من الصواريخ البالستية وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة. وأشارت إلى أن العملية أدت إلى احتراق سفينة بشكل كامل مع إغراق عدد من الزوارق واحتراق البقية، مؤكدة أنها ترصد بدقة كل تحركات العدو السعودي وتحشيد وستستهدف تلك التحركات والتحشيدات سواء في البر أو البحر. كما أكدت القوات المسلحة أنها مستمرة في تثبيت معادلة الحصار بالحصار واستهداف كافة التحشيدات السعودية أينما كانت. أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس أن الوزارة تتابع باهتمام بالغ المفاوضات الجارية حاليا في العراق المتعلقة بتنفيذ اتفاق غزة. وقال أبو راس: نؤكد للوسطاء أن مسؤوليتهم تتضاعف نتيجة تنصل الكيان المجرم عن التزامات المرحلة الأولى من الاتفاق. وأشار إلى أن على الوسطاء والضامنين مسؤولية وضع الرأي العام الدولي في صورة ما يجري وبكل نزاهة في حال استمر الكيان الصهيوني في ارتكاب جرائمه وعدم الوفاء بالتزاماته. كما أكد أن الكيان المجرم أن يعي جيدا أن جرائمه بحق الشعب الفلسطيني لن تسقط بالتقادم وأنه يغرق نفسه في وحل جرائمه. وقال: على النظام السعودي أن يدرك كذلك أنه لن يشغل اليمن عن قضية الأمة المركزية.
وفي فلسطين استشهد مواطن فلسطيني متأثر بإصابته بقصف لقوات العدو الإسرائيلي استهدف شارع البركة بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وأصيب طفل جراء إطلاق أهليات العدو النار على خيام النازحين في خان يونس. كما أصيب عدد من المواطنين جراء قصف مدفعي للعدو على حي التفاح شرق مدينة غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة اقتحمت قوات العدو الإسرائيلي أمس بيت جالة والدوحة وبيت فجار والخضر وأبو نجيم في بيت لحم وقرية أودلا جنوب نابلس وبلدة شقبة غرب رام الله وبلدة كفل حارس شمال سلفيت وضاحية بلعاشر قاطول كرمة ومنزل في بلدة العيساوية شمال شرق القدس المحتلة. وصل جيش العدو الإسرائيلي اعتداءات وخروقات مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار مستهدفا عددا من بلدات جنوب لبنان، حيث نفذت قوات العدو أمس سلسلة تفجيرات ضخمة في بلدة زوطر الشرقية بقضاء النبطية وبني حيان قضاء مرجعيون برعشيت وقضاء بنت جبيل، وذلك في استمرار الخروقات الصهيونية المتصاعدة لوقف إطلاق النار. وتعرضت بلدات زوطر الشرقية والمنصور وعترون لقصف مدفعي من قبل العدو، كما تعرضت بلدة عترون لتمشيط الأسلحة الرشاشة، فيما ألقت مسيرات تابعة للعدو قنابل حارقة فوق حقول في دوحة كفر رمان تسببت باشتعال الحرائق في المنطقة وامتدت إلى ما تبقى من محمية شهداء كفر رمان. استهدفت قوات العدو الإسرائيلي أمس بقذيفتين أراض زراعية في المنطقة الواقعة بين قريتي الصمدانية وتلك الروم في ريف محافظة القنيطرة جنوب سوريا، وذلك بعد ساعات من قصفها بقذائف المدفعية محيط الأحمر الشرقي بريف المحافظة. كما استهدفت قوات العدو المتمركزة في ثكنة الجزيرة بشكل عشوائي منازل المدنيين في الحي الغربي من قرية معير بريف درعا. وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن ذلك يأتي في ظل استمرار التحركات العسكرية للعدو الإسرائيلي في محافظة القنيطرة ومناطق الجنوب السورية وسط تصاعد وتيرة القصف والتحركات الميدانية خلال الفترة الأخيرة في ظل صمت السلطات الحالية. قالت وكالة أنباء فارس الإيرانية أنه جرى توقيف ناقلة نفط إماراتية في مضيق هرمز بالقرب من جزيرة قشم أثناء عبورها بصورة مخالفة للممر الذي حددته طهران. بالتوازي أكد الحرس الثوري الإيراني في بيان بمناسبة ذكرى عودة الأسرى المحررين الاستعداد التام لسحق أي تهديد أو عدوان وفق استراتيجية الرد الأقصى والعمليات الهجومية القوية لحماية سيادة البلاد ومصالحها الوطنية. هذا ونفى المتحدث باسم الحرس الثوري العميد حسين محبي ادعاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشان وجود محادثات سرية مع الحرس الثوري، مؤكدا أنها ليست إلا سوى أوهام ناتجة عن الهزيمة. وسياسيا أكد النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف أمس أن العدو يهدف لإحداث انهيار اجتماعي عبر ممارسة ضغوط اقتصادية على البلاد بعد فشله العسكري في الحربين المفروضتين الأخيرتين. إلى ذلك أكد نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي أمس أن بلاده ألحقت هزائم قاسية وبليغة بأمريكا والكيان الصهيوني. وأفادت وكالة التسنيم الإيرانية بأن غريب أبادي أجرى مشاورات ثنائية مع نظيره الصيني، أكد خلالها على ضرورة تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وقالت إن المحادثات تناولت وجهات النظر حول السلام والأمن الإقليميين وال أوضاع في مضيق هرمز وتوسيع نطاق التعاون في المحافل الدولية بما فيها منظمة الأمم المتحدة ومنظمة شنغهاي، فيما أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي أن دول المنطقة بدأت تدرك

عضو السياسي الأعلى الحوثي يؤكد أن رئيس حكومة التغيير والبناء ورفاقه الوزراء كانوا رجال مسؤولية وموقف. القوات المسلحة تستهدف سفينة إنزال وزوارق للعدو السعودي أمام سواحل المخا. العدو الإسرائيلي يصعد من اعتداءاته الإجرامية على فلسطين ولبنان. والحرس الثوري الإيراني يؤكد استعداده التام لسحق أي تهديد أو اعتداء بمنتهى الحزم. وطهران تشير إلى أن دول المنطقة تعتبر أمريكا شريكا غير موثوق. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء قدمنا لحضراتكم نشرتنا الإخبارية الأولى.

0: مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا التجول السريع بين طيات صحيفة لا الورقية الصادرة من هذا الثلاثاء 18 من شهر أغسطس لعام 2026 الموافق 5 من ربيع الأول للعام 1448 للهجرة.
1: الرياضة تعتقل أسرة بن حبريش وتهين قبائل حضرموت.

0: الخوانج يعزلون مارب عن الشبكات الوطنية ويفتحونها لسترالينك.
1: طهران تمهل واشنطن لإنهاء الحصار، وترامب يتوعد بقصف مسقط.
0: وعدسة الرياضة بلا رموش رحيل علي شهر.
1: وفي طيات صحيفة لا فوكس نيوز، باب المندب نقطة ضعف جديدة للولايات المتحدة، والقوات المسلحة تستهدف سفينة وزوارق عسكرية سعودية قبالة المخا.
0: وصنعاء لا مفر للسعودية من رفع الحصار وإنهاء التحشيدات.
1: وفي غزة 23 شهيدا وجريحا خلال 48 ساعة جراء العدوان الصهيوني.
0: المولد النبوي، محبة ووفاء وسيرة المصطفى في وجدان اليمنيين.
1: الإخوان يواصلون قطع النت والاتصالات لليوم 12، رسالة تهديد وطلقة كلاشينكوف تستهدف شيخا سلفيا في مارب.
0: وأيضا إلى سيد الثورة ذكرى 10 للمولد النبوي، وتوجيهاتكم لإنصافي لم تلف.

0: وفي قلب المحور طهران تضغط على واشنطن بضعة أسابيع لحسب مذكرة التفاهم، وترامب يهدد بقصف عمان إذا وقفت أمام رغباته.
1: جنوب لبنان تحت النار، اعتداءات صهيونية متواصلة.
0: القدس وغزة والضفة وجنين ورام الله ويافا تتنافس على كأس حجة.
1: وتحذيرات أمريكية تطال 2810 يمنيين.
0: وغضب الطبيعة، حرائق بلجيكا تخرج عن السيطرة والنيران تتجه نحو ألمانيا. إذن مستمعينا، كانت هذه هي أبرز العناوين الصادرة في صحيفة لا لهذا اليوم.

صنعاء تقدم وعي صحي.

0: وعي صحي، برنامج توعوي يهدف لنشر الوقاية قبل المرض، فالصحة أغلى ما في الحياة.
1: ضربة الشمس خطر صحي وبيئي يمكن الوقاية منه.

مع ارتفاع درجات الحرارة وتزايد موجات الحر بسبب تغير المناخ، أصبحت الأمراض المرتبطة بالحر من أهم التحديات الصحية في العالم. فالحرارة خطر بيئي، حيث أن ضربة الشمس حالة طبية طارئة قد تكون قاتلة إذا تأخر التدخل، كما أن موجات الحر قد تفاقم أمراض القلب والسكر والرب والصحة النفسية، وتزيد خطر الحوادث وتعطل الخدمات الصحية والإنتاجية. الفقرة العلمية الأولى، ما هي ضربة الشمس؟ ضربة الشمس هي أشد أشكال الأمراض المرتبطة بالحرارة، وتحدث عندما يفشل الجسم في التخلص من الحرارة الزائدة والمحافظة على حرارته الداخلية، وغالبا ما ترتفع حرارة الجسم إلى مستويات خطيرة مع اضطراب في الوعي أو تشوش أو فقدان للوعي، وهي ليست مجرد تعب من الحر بل حالة إسعافية تحتاج إلى استجابة سريعة. الفقرة العلمية الثانية، لماذا تزداد الخطورة؟ الحرارة الشديدة ليست خطراً فردياً فقط بل خطر صحي عام، فموجات الحر أصبحت أكثر تكراراً وأطول مدة وأشد تأثيراً، حيث أن التعرض للحرارة يزداد مع العمر والحالة الصحية ونوع العمل والظروف الاقتصادية، كما أن كبار السن ومن لديهم أمراض مزمنة هم أكثر عرضة لهذه المضاعفات.

الفقرة العلمية الثالثة، من الأكثر تعرضاً؟ الأكثر عرضة للإصابة هم الأطفال وكبار السن والحوامل ومرضى القلب والسكري وأمراض الكلى والجهاز التنفسي، وكذلك العمال في الهواء الطلق ومزاول الحرف اليدوية والرياضيون والعاملون في الحماية المدنية. وتزداد الخطورة أيضا في المساكن الرديئة التهوئة أو التي تفتقر إلى وسائل التبريد.

الفقرة العلمية الرابعة: كيف تؤثر الحرارة على الجسم؟ عندما ترتفع الحرارة الخارجية والرطوبة ويضعف تحرك الهواء، أو عندما تمنع الملابس خروج الحرارة، يتراكم الحمل الحراري داخل الجسم. عندها يزداد الضغط على القلب والكليتين، وقد تظهر مضاعفات مثل الانهاك الحراري وضربة الشمس، كما قد تتفاقم الأمراض المزمنة ويحدث ضرر حاد في الكلى. لذلك فإن آثار الحر الشديد قد تظهر بسرعة، وأحيانا في اليوم نفسه أو خلال الأيام التالية.

الفقرة العلمية الخامسة، العلامة التحذيرية. من العلامات التي تستدعي الانتباه حرارة مرتفعة جدا، صداع، دوخة، ضعف شديد، غثيان، تشوش الكلام أو التفكير، فقدان التوازن، الإغماء أو التشنجات. وإذا ظهرت هذه الأعراض مع الجو الحار فيجب التعامل معها على أنها حالة طارئة.

الفقرة العلمية السادسة، الوقاية. ينصح بتجنب الخروج أو القيام بمجهود بدني شديد في أشد ساعات الحر أو الاحتماء بالظل، وقضاء وقت في مكان بارد خلال النهار، ومتابعة التحذيرات الرسمية الخاصة بموجات الحر. كما تنصح بتبريد المنزل ليلا وبالتهوية عندما تكون الحرارة الخارجية أقل من الداخلية، والحرص على إبقاء الجسم رطبا ومراقبة الأشخاص الضعفاء في المحيط، خاصة كبار السن ومرضى الأمراض المزمنة.

0: الفقرة العلمية السابعة، رسائل وقائية مختصرة للمستمعين. اشرب الماء بانتظام وقت الظهيرة، واشرب الماء واحتمي بالظل، واطلب الإسعاف فورا إذا ظهر تشوش أو إغماء أو تجنجات مع الحرارة.
1: وعي صحي.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. الفترة المفتوحة، تحيا اليمن. أهلا ومرحبا بكم ومستمعين الأعزاء عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، ولكم التحايا من طاقم الفترة، إعدادا وتقديما أمل إبراهيم وأماني عامر. من الإشراف طاهر الحرازي، من الإشراف العام عبد الرحمن الحمران. نظم ومعلومات هشام العيزري. ومن إدارة الأخبار يحيى الأديب صايمة إبراهيم وعبد الرزاق الباشا. من المكتبات بسام الحمامي. هندسة صوتية أمين السنحاني. ومن الإخراج جميلة الورافي. أهلا ومرحبا بكم.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الذي ما كحلت عين بمثل التملي بجمل طلعة ذاته المحمدية، والذي ما أبهج النظر بمثل النظر في حسن بهاء لطيفته الأحمدية، والذي ما تمتع فؤاد بمثل التنزه في رياض محاسن كمالاته المصطفوية، والذي ما شفيت غلة مشتاق بمثل نفحات حضرات قربه القدسية، والذي ما شنفت مسامع بمثل سماع حديث شمائله العذبة الهندية.

اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد، تنحل به العقد وتفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى به الغمام وتذهب بذكره الأسقام، نور النور وبهجة السرور بنور وجهه الكريم، وعلى آله في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Okay.

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله صاحب البهجة السنية والرتبة العلية والكمالات الخلقية والخلقية، صلاة تفتح لنا بها باب الإقبال عليك، واسقنا من شراب محبتك ومحبته، والبسنا نور المعرفة بك، ونور أعيننا وبصيرتنا وقلوبنا، وانضمنا بجودك وكرمك يا كريم يا حنان يا منان.

قيل ليوسف عليه السلام وهو في السجن: إنا نراك من المحسنين. وقيل له وهو على خزائن مصر: إنا نراك من المحسنين. المعدن النقي لا تغيره الأحوال. أنا يوسف وهذا أخي، ولم يقل أنا عزيز مصر، بل ذكر اسمه خاليا من أي صفة. صاحب النفس الرفيعة لا يلتفت إلى المناصب ولا الرتب.

سورة يوسف سميت بأحسن القصص. سورة يوسف سميت بأحسن القصص لأنها السورة الوحيدة التي بدأت بحلم وانتهت بتحقيق هذا الحلم، وكأن الله يخبرنا أن نتمسك بأحلامنا، وتعلمنا أيضا بأن المريض سيشفى، وبأن الغائب سيعود، وبأن الحزين سيفرح، وبأن الكرب سيرفع، وبأن صاحب الهدف سيصل. ليس هناك مستحيل في الحياة، والرب على كل شيء قدير.

لما كان موسى يسري ليلا متجها إلى النار يلتمس شهابا قبسا، لم يدري بخلده وهو يسمع أنفاسه المتعبة أنه متجه ليسمع صوت رب العالمين، فثق بعوض الله تعالى لك.

0: طرح إبراهيم ولده الوحيد واستل سكينه ليذبحه، وإسماعيل يردد افعل ما تؤمر، وكلاهما لا يعلم أن كبشا يربى بالجنة تجهيزا لهذه اللحظة. فثق بربك.
1: لما دعا نوح عليه السلام ربه إني مغلوب فانتصر، لم يخطر بباله أن الله تعالى سيغرق البشرية لأجله، وأن سكان العالم سيفنون إلا هو ومن معه في السفينة. فثق بربك دائما وأبداً.

جاء موسى عليه السلام وصراخه يملأ القصر، لا يقبل المراضع، الكل مشغول به، آسيا، المراضع، الحرس، كل هذه التعقيدات لأجل قلب امرأة خلف النهر مشتاقة لولدها، رحمة ولطفا من رب العالمين لها ولابنها، فثق بربك.

0: أطبقت الظلمات على نبي الله يونس عليه السلام واشتدت الهموم، فلما اعتذر ونادى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قال الله تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم فثق بربك.
1: مستلقا عليه الصلاة والسلام في فراشه حزينا، ماتت زوجته وعمه واشتدت عليه الهموم، فيأمر ربه جبريل أن يعرج به إليه، يرفعه إلى السماء فيأنس بالأنبياء ويخفف عنه بالملائكة: فثق بربك.
0: لما أخرج الله تعالى يوسف من السجن لم يرسل صاعقة تخلع باب السجن، ولم يأمر جدران السجن فتتصدع، بل أرسل رؤيا تتسلل في هدوء الليل لخيال الملك وهو نائم: فثق بالله تعالى دائما وأبداً.

0: ثق بربك وارفع أكف الخضوع والتضرع إلى الله، واعلم أن فوق سبع سماوات رب حكيم عظيم. نحن قوم إذا ضاقت بنا الدنيا اتسعت لنا السماء، فكيف نيأس؟
1: نعم، وما أجمل الثقة بالله عندما تتزين في القلب، وعندما تستقر في القلب فإنها تملأ هذا القلب إيمانا وثقة بالله سبحانه وتعالى، وتوكلا وإخلاصا وصدقا في العمل والنية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا دائما وأبدا من الواثقين به مهما اشتدت الظروف والصعاب.

ولأننا ولجنا التاريخ من أوسع أبوابه إلى تلك المدن الجميلة، إلى ذلك الاتساع التاريخي الذي نتأمله بين الحينة والأخرى، لأننا أردنا أن نتجول بين جنبات هذا الوطن المتسع من الوريد إلى الوريد، إلى إحدى مدن اليمن الجميلة، إلى الجمال المترع بالتاريخ والثقافة والإبداع والإنسان الذي بنى وعمر وترك أثرا رائعا يليق به ويليق بهذا الوطن الجميل.

المدن التاريخية اليمنية كلآلئ مرتصة في أرض الوطن الكبير. اليمن كلها مدينة تاريخية مقدسة الأثر لها ذلك الجمال والحضور الرائع. عندما يحضر الآخرون إلى اليمن ليتعرفوا على هذا البلد الكبير يحتاجون إلى سنوات طوال حتى يقرؤون كل حجر فيه وكل تربة فيه وكل جمال فيه. فكل صباح في اليمن يعبر عن جمال ليس له نظير في هذا الكون. اليمن درة الأكوان وجمال منقطع النظير. اليمن هو العالم وهو الحياة وهو النظر إلى الأمل المتجدد دائما وأبدا.

تعجز الكلمات في الحديث عن مدن التاريخية على اليمن الكبير بما اختصه هذا الوطن من حضارات، وارتبط اسم اليمن الكبير بالسدود القديمة والتجارة واللبان والبن بمدن عريقة ما زالت حتى اليوم تحمل ملامح حضارة ضريبة في أعماق التاريخ.

في اليمن مدن لا تحتاج إلى أن تتحدث كثيرا عن تاريخها، يكفي فقط أن تمشي في أزقتها حتى تشعر أن الحجارة نفسها تحفظ الحكاية. ومن بين هذه المدن مدينة ثلا التاريخية التي تقف شامخة كأنها صفحة قديمة من كتاب اليمن لم تستطع السنون أن تطويها.

حين تريد أن ترى اليمن كما كان يتنفس في صفحات التاريخ، اذهب إلى ثلا، فهناك لا تمشي في مدينة عادية، بل تمر داخل ذاكرة عمرها قرون، فوق حجارة حفظت خطى الأجداد، وبين بيوت شامخة تبدو كأنها الجبل نفسه قد منحها ملامحه القوية.

سلا المدينة التاريخية القديمة الواقعة في محافظة عمران، من أجمل المدن الجبلية في بلادنا وأكثرها حضوراً وهيبة. مدينة حصينة تتكئ على المرتفعات وتطل من موقعها الجبلي على مشهد يأسر العين والقلب معه. جبال متعانقة، وديان تمتد في الأفق، وبيوت يملية متراصة تندرج على السفوح وتتدرج هنا وهناك، فتبدو المدينة من بعيد كأنها لوحة حجرية نحتتها يد الزمن.

أسوارها وأبوابها ومبانيها القديمة ليست مجرد عناصر معمارية، إنها شواهد على قدرة الإنسان اليمني على بناء مدن متماسكة حصينة ومنسجمة مع تضاريس الجبال. وتعلو المدينة قلعتها التاريخية التي تمنح المكان شخصية استثنائية، بينما تتداخل الأزقة والممرات والبيوت القديمة في نسيج معماري يجعل التجول فيها أشبه برحلة إلى زمن

0: التاسعة صباحا في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وموجز لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أكد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي أن رئيس حكومة التغيير والبناء الشهيد أحمد غالب الرهوي ورفاقه الوزراء الشهداء كانوا رجال مسؤولية ومنقف، حملوا الأمانة العمل العام في ظرف بالغ الصعوبة جراء العدوان والحصار السعودي الأمريكي. استهدفت القوات المسلحة سفينة إنزال عسكرية تابعة للعدو السعودي مع 4 زوارق عسكرية مرافقة لها في البحر الأحمر أمام سواحل المخا. أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس أن الوزارة تتابع باهتمام بالغ المفاوضات الجارية حاليا في القاهرة المتعلقة بتنفيذ اتفاق غزة. واصلت قوات العدو الإسرائيلي مساء أمس اعتداءاتها على المواطنين الفلسطينيين واقتحاماتها عدة مناطق في الضفة الغربية بفلسطين المحتلة وسط اعتقالات ومواجهات. واصل جيش العدو الإسرائيلي اعتداءاته وخروقاته المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار مستهدفا عددا من بلدات جنوب لبنان. استهدفت قوات العدو الإسرائيلي أمس بقذيفتين أراضي زراعية في المنطقة الواقعة بين قريتي الصمدانية وتلكروم في ريف محافظة القنيطرة جنوبي سوريا. النبأ الأخير. قالت وكالة أنباء فارس الإيرانية أنه جرى توقيف ناقلة نفط إماراتية في مضيق هرمز بالقرب من جزيرة قشم أثناء عبورها بصورة مخالفة للممر الذي حددته طهران. سمعنا الأكارم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: الزكاة هي السبيل لتطهير القلوب من الأحقاد والحسد والضغائن، لأنها تنشر في المجتمع مظاهر التراحم والتعاون والتعاطف، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية. إنترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: أخي التاجر، أخي المستورد، استيفاء الترخيص والموافقات اللازمة من قبل الجهات المعنية قبل عملية الاستيراد يضمن سرعة استكمال الإجراءات الجمركية والإفراج عن الشحنة.
5: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
6: هيا ما بتكتب، ما بتخطط، ما بتشخبط،
7: فينكتب رسالة حب واعتذار.
6: لمن؟
7: رسالة حب واعتذار للشجر وللجزر الوسطية والأرصفة أذيف الشوارع.
6: ما رأيك تغني لهن؟
7: وهذا يصبر، أش يعتذر للشجر والجزر الوسطية والأرصفة عن النفايات والمخلفات اللي بيرجموها البعض على الجزر الوسطية والأرصفة. أش يعتذر لكل شجرة مزروعة وحولها كومة من النفايات والقمامة.
6: عندك حق في هذا، ووجب الاعتذار، لأنها لو تحاكت لقالت أنا زرعت لأعطي منظر جمالي، أنا زرعت ليستظل الإنسان تحتي من حرارة الشمس، وزرعت لأنقي الهواء واستبدال ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين، أنا زرعت لأزين لكم الحياة.
7: ولو تحاك الرصيف لقال أنا بنيت لأجل عينيك يا حبيبي المواطن، وعشان تخطى وانت آمن، وعشان أنظم حركة السيارات ومنع الحوادث. ولو تحاكت الجزر الوسطية لقالت أنا بنيت لأضم الشجرة في جنباتي وأحميها.
6: ولو تحاكوا كلهم لقالوا خيرة الله عليكم لا ترجموش القمامة والنفايات عندنا، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.
7: كلام في محله.
6: مع تحيات
8: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
9: مستمعينا الأعزاء، سنكون في هذه اللحظات مع بث مشترك من إذاعة الحديدة مع إذاعة صنعاء البرنامج العام والإذاعات المحلية. ترتبط معنا في هذا البث إذاعة وطن وبرك وإذاعة دلتا.
10: الحديدة حارس البحر الأحمر.
11: إذاعة الجمهورية اليمنية تقدم.
10: نور الزمان.
11: نور.

0: نور الزمان برنامج خاص بذكرى المولد النبوي الشريف.
1: بطه نحمد الله ونشكره على طه، رسول الله خير الخلق أزكاها وأبهاها، عليه وآله الصلوات هذا الشعب صلاها. فذكرى يوم مولده تجلى نور بشراها، فبسم الله مجراها وبسم الله مرساها.
2: نور الزمان، إعداد وتقديم أحمد فضل العبسي،
0: تقديم رندا الشميري،
2: نصار عزيزي، لقاءات ميدانية
0: رندا الشميري،
2: محمد المزجاجي،
0: جمال عبد الناصر،
2: مكتبة وتنسيق
0: أنسام أحمد،
2: منال المحلج،
0: متابعة وتسجيل
2: إيمان راشد،
0: إخراج
2: محمد المزجاجي،
0: إشراف عام
2: هاي العزيزي.

مستمعين الأكارم، نرحب بكم في هذا البث الإذاعي الخاص من إذاعة الحديدة حارس البحر الأحمر عبر إذاعة صنعاء البرنامج العام والإذاعة الوطنية، إذاعة صعدة، إب، حجة، تعز، ريمة، البيضاء، وإذاعة وطن.

0: أيها الأعزاء المستمعون الكرام، قبيل مناسبة ذكرى مولد الرسول الأعظم تبدأ الأرواح في تهامة السمراء كعادتها بالاستعداد للاحتفال بمولد سيد البشرية صلى الله عليه وآله وسلم. يحتفل الكون كله بهذه المناسبة العظيمة، وتختلف هيئة الاحتفال والفرحة من مكان لآخر. أما في تهامة يختلف الأمر تماما، الوجوه السمراء بسحنتها والمضيئة بحبها لمحمد تحتفل بطريقتها الخاصة وتستعد أيضا بطريقتها الخاصة.
1: وأنت في تهامة قبيل المولد النبوي الشريف ترى كل شيء يستعد لهذا اليوم العظيم، ترى الفرحة بادية على وجوه المسنين والرجال والنساء والشباب والأطفال. هنا طلع البدر علينا.

ضوء القمر المنير يغمر هذه القطعة الجغرافية بلون الطهر منذ بداية سفر، ولا يكاد يغيب ليلة واحدة. البحر الأحمر تشكل موجاته الزرقاء لوحة خضراء تراها بمجرد وصولك إلى الشاطئ. النخيل والفل والحقول والسهول تلونها صبغة محمدية بديعة، فحيث تمر تلمس الطهر بعينه وهو يعطر الأرجاء. القرى المتناثرة ومساجدها وبيوتها المبنية من القش اليابس تردد الصلوات على خير البرية في كل

0: استعدت الأرواح، لانت القلوب ورقت الأفئدة، وهي تذوب شوقا إلى الحبيب الذي أخرجها من الظلمات إلى النور. بدأت المدن تكتسي باللون الأخضر، وأبواب المحلات تكتسي بالحلل الخضراء في كل شارع وفي أزقة المدن والحارات. خطاط هنا يكتب لبيك يا رسول الله، وآخر يرفع السلم ويزين المكان بلون الجنة. المشهد يكتمل، وعقارب ساعات القلوب تصلي وتسلم على خير الخلق لتصل بكل شوق إلى الساعة المحمدية. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
1: أيها الأعزاء، وتأتي هذه المناسبة في ظل ما تشهده الأمة الإسلامية من تحديات لتؤكد أهمية العودة إلى النهج المحمدي باعتباره المنهج القادر على صناعة الوعي وبناء الإنسان وتعزيز روح المسؤولية تجاه الدين والأمة وتجديد الالتزام بالقيم التي جاء بها الرسول الأعظم، وفي مقدمتها نصرة المستضعفين والدفاع عن المقدسات والوقوف إلى جانب الحق والعدل. وفي هذا الإطار أجرت إذاعة الحديدة حارس البحر الأحمر لقاء مع وكيل أول المحافظة مسؤول التعبئة العامة بمحافظة الحديدة الأستاذ المجاهد أحمد البشري.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. أولا نحيي جميع الأخوة المستمعين والمستمعات لهذه الإذاعة العظيمة والمباركة والمجاهدة، إذاعة الصمود والثبات، إذاعة الحديدة التي واكبت هذه المرحلة بكل قوة واقتدار. ونحن الآن في إعداد وتجهيز لمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم. نحن الآن في ساحة المناسبة ومع اللمسات الأخيرة التحضيرية لهذه المناسبة، وفي عملية تحشيد كبير ومستمر لهذه المناسبة. الفعاليات ممتدة على امتداد هذه المحافظة في مديرياتها وعزلها وقراها وبزخم كبير.

0: باهتمام كبير وحثيث من الجميع، كما نراها في جميع محافظات الجمهورية اليمنية ومدنها وعزلها ومديرياتها وقراها، حبا وشوقا ولهفة لهذا المولد النبوي الشريف وارتباطا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله الذي أكرم أهل اليمن بذلك الوسام الإيمان يمان والحكمة يمانية. وهذا ليس غريب لأهل الإيمان والحكمة أن يرتبطوا بالرسول صلى الله عليه وعلى آله، فهم كانوا منذ اللحظة الأولى، كان الأوس والخزرج في مقدمة من آوى ونصر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وحمل رسالة الإسلام على كاهله ونشروا دين الله في أصقاع هذه الأرض وفي أصقاع المعمورة حبا لرسول الله واقتداء واهتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله. فلذلك نحن الآن نجهز ونعد هذه المناسبة العظيمة بكل ما أتينا من قوة، ونرى الجميع باستعدادهم وجهوزيتهم يعملون على قدم وساق من أجل إخراج هذه المناسبة إخراجا عظيما. وفي الجهة الأخرى وفي المقرب الآخر نجد أبطال قواتنا المسلحة يتحركون في ضرب التحشيدات السعودية والمخازن الأسلحة التي يريد العدو أن يوجهها إلى الشعب اليمني ليقتل كما قتل عشرات الآلاف سابقا وجرح عشرات الآلاف، يريد من جديد أن يقتلنا بأسلحته وبأيدي مرتزقته، وهذا لن يتم. فالقوات المسلحة اليمنية كما يلاحظ الجميع أصبحت الآن في هجوم، في حالة هجوم، بدلا أن كانت في حالة دفاع الآن هي في حالة هجوم، وهجوم مستمر على العدو لملاحقته في أي مكان وفي أي شبر من أرض الوطن بتوجيهات السيد القاضي حفظه الله، القيادة السياسية وقيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان، وأيضا بدعم كبير من الشعب ومن التعبية العامة وقوات التعبية العامة، وبإصرار عظيم من هذا الشعب العظيم والذي خرج في جمعة التحذير والنفير وما بعدها من الجمعة الأخرى ليؤكد أنه لن يقبل باستمرار العدوان والحصار على هذا البلد واحتلال أجزاء من هذا البلد. فالجميع مستنفرون والجميع جاهز وحاضرون في توجيه السيد القائد يحفظ الله ورعاه لضرب العدو السعودي إذا لم يعد إلى صوابه، وإذا لم يرفع يده أولا عن هذا الشعب وعن مقدراته ويخرج من هذا البلد ويترك لهذا الشعب أن يدير نفسه بنفسه، وأيضا يقدم كل التزامات السلام التي التزم بها في 2022 أو في الاتفاقية التي وقعت سابقا والتفاهمات السابقة اتفاقات واستحقاقات السلام، لأنه لا يزال يماطل، لا يزال يغلق الموانئ ويغلق الأجواء ويحاصر هذا الشعب، ونحن بالتالي سنواجه الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، وإذا فرضت علينا حرب شاملة فنحن جاهزون لها وقد خضناها من من من من دي قبل خلال 12 عاما. نحن في حرب متواصلة مع النظام السعودي ومرتزقته من جهة، وخضناها مع الأمريكي وخضناها مع الإسرائيلي ومع الأوروبي، ووفقنا الله سبحانه وتعالى توفيقا كبيرا، ورأينا الانتصارات على محور الشر والباطل أمريكا وإسرائيل ومن معهم، وفقنا الله سبحانه وتعالى توفيقا كبيرا، ورأينا كيف انهزم الأعداء وانكسروا بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيق.
1: تحشيدات للفعالية المركزية في 12 من ربيع أستاذ أحمد،
0: هي دعوتنا لكل الأحرار الشرفاء أبناء هذا الشعب الكريم أبناء هذه المحافظة إلى أن يكونوا في الساحات في يوم 12 من شهر ربيع الأول، وأن يبدأوا من الآن بالحضور في جميع الساحات والفعاليات والأمسيات والمناسبات واللقاءات، أن يكونوا في مقدمة الصفوف، فهذا فيه أجر كبير وهو استجابة لدعوة الله سبحانه وتعالى، أقول بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، هو خير من كل شيء، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله رحمة للناس ونعمة على الناس، ولا بد أن نستجي بالله سبحانه وتعالى بإحياء هذه الذكرى وتعظيم شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أدعو كل الأحرار والشرفاء من هذا الشعب الكريم العظيم المجاهد إلى أن يكونوا في يوم 12 من شهر ربيع طوفانا كبيرا هادرا يهتفوا باسم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، ويحضروا في الساحات ليجدد العهد مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وليجدد في نفس الوقت التفويض السيد القائد في أي خيارات سيتخذها لإنهاء العدوان الظالم على هذا البلد.

0: ما زلنا معكم في هذا الربط الإذاعي من الحديدة حارس البحر الأحمر عبر إذاعة صنعاء البرنامج العام والإذاعات الوطنية إذاعة سعدة، إب، حجة، تعز، ريمة، البيضاء وإذاعة وطن.
1: إن شعبنا العزيز وكما في الأعوام الماضية يحيي هذه المناسبة بفرح وابتهاج وسرور من منطلق قول الله تبارك وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ويقيم الفعاليات الثقافية التي تهدف إلى الاستفادة من نور هذه المناسبة وما يتضمنه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن سيرته ورسالته من هداية وبصيرة ووعي ونور وأثر تربوي عظيم، وبأنشطة وأعمال خيرية وإغاثية وإنسانية كنفحة رحمة من رحمة الله المسداة للعالمين. ثم هو اليوم يحضر في ساحات الاحتفال بالمناسبة حضورا كبيرا ومتميزا وفي الصدارة بين شعوب أمتنا الإسلامية، معبرا بذلك عن محبته وتعظيمه وولائه لرسول الله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله، ومجسدا لانتمائه الإيماني الأصيل الذي عبر عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: الإيمان يمان والحكمة يمانية، ومتزودا من عطاء وأثر وبركات هذه المناسبة ما يرتقي به في درجات الإيمان وما يزداد به ثباتا وتمسكا بالموقف الحق وعزما وقوة إرادة على مواصلة السير في درب الهدى وبالاهتداء والاقتداء بخير قدوة وأعظم أسوة رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله، وذلك ثمرة الإيمان به وبرسالته، كما قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
0: تعم الفرحة في وجوه المارة وفي كل الأسواق وفي كل مكان، كل لحظة عند أبناء تهامة في ذكرى مولد النور تشبه ليلة القدر. هنا ملائكة الرحمن وأنصار محمد جاءوا وفي أيديهم أكثر من 1448 سنة من الولاء، جاءوا للقاء الرسول فوجدوه قد سبقهم صلى الله عليه وآله وسلم في كل ساحة وميدان ليبادلهم هذا الحب.
2: وعن مشروع حضاري متكامل أوضح نائب رئيس جامعة دار العلوم الشرعية الشيخ علي عضابي في هذا الحديث:
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد، نحن في هذه الأيام المباركة أبرك أيام الله سبحانه وتعالى على الخلق. الله سبحانه وتعالى يقول: وذكرهم بأيام الله. ومن أعظم أيام الله سبحانه وتعالى هي يوم مولده صلى الله عليه وآله وسلم، هذا المولد العظيم الذي استفادت منه الأمة بأسرها، والذي جاء فيه خاتم النبيين وهو أعظم مخلوق، كما قال عن نفسه صلى الله عليه وآله وسلم: إني لعبد الله وخاتم النبيين وآدم منجدل في طينته. وسأنبئكم عن ذلك دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى عندما قال سيدنا عيسى مبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. ثم قال: ورؤيا أمي التي رأت، وكذلك أمهات الأنبياء يرين. وماذا رأت أمه؟ كما تروي لنا كتب السيرة أنها رأت عند وضعه نورا يضيء قصور الشام. ثم تلا صلى الله عليه وآله وسلم الآية، وهي قوله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو السراج المنير الذي أنار الله سبحانه وتعالى به هذه الأمة. وتأتي أهمية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف لهذه المعاني التي ذكرناها. نحن عندما نحتفل بميلاده صلى الله عليه وآله وسلم فنحن نحتفل بيوم من أيام الله، ونحن عندما نحتفل بميلاد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إنما الغرض من هذا الاحتفال هو التعظيم. والتعظيم للرسول صلى الله عليه وآله وسلم له فوائد على الأمة وعلى الأفراد. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يغضون أصواتهم، أي تعظيما، فغض الصوت عند رسول الله تعظيما له صلى الله عليه وآله وسلم فيه الأجر وفيه المغفرة للذنوب. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله تعظيما، أي تعظيما، لهم مغفرة وأجر عظيم. فالذي يغض صوته تعظيما له مغفرة وله أجر عظيم، أي الذي يعظم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بغض الصوت له المغفرة كما قال الله سبحانه وتعالى، وله الأجر العظيم. فما بالنا بالذي يعظم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالخروج إلى الساحات وبالاحتفالات وبالبذل المال في سبيل الله سبحانه وتعالى وبالزينة التي يعلقها في بيته أو في مسجده أو في دكانه على سبيل التعظيم. فلا شك أن هذه الأشياء تساوي، إن لم نقول أنها أفضل من غض الصوت عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا أي سلوك يسلكه المرء، أي سلوك يسلكه المرء الغرض منه التعظيم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولو بالوسائل العصرية، ولو حتى استخدم وسائل التواصل الاجتماعي وجاء ببعض العبارات أو بعض الرسومات أو اللوحات أو الشعارات التي الغرض منها التعظيم للرسول، فهو يثاب على ذلك. وأيضا من فوائد التعظيم هو تقوية الإيمان بالله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى في آية عجيبة ربط بين الإيمان والتعظيم عندما قال الله سبحانه وتعالى آمرا للمؤمنين: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، أي تعظموه صلى الله عليه وآله وسلم. كأن التعظيم للرسول هو غاية من غايات إرساله إلينا صلى الله عليه وآله وسلم، كما الإيمان، الإيمان غاية من غايات الرسل أو إرسال الرسل، وكذلك التعظيم للرسول صلى الله عليه وآله وسلم غاية من غايات إرسال الرسل، كما في الآية التي سمعناها: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه صلى الله عليه وآله وسلم. فأنت أخي المسلم عندما تشارك بالتعظيم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مثل هذه الأيام المباركة، وتظهر الفرحة وتظهر التعظيم للرسول من خلال الوسائل البسيطة، ولو باللمبة الخضراء ولو بالراية الخضراء أو الشال الأخضر أو الاجتماع والاحتشاد، وندعوكم من خلال المقابلة لندعوكم الاحتشاد الكبير الذي يليق بمقام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ويليق بمقام أبناء تهامة المحبين للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، الاحتشاد الذي إذا رآه الناس يعرفون مدى عظمة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون وإياكم أيها الإخوة المؤمنون الأعزاء المستمعون لكم ممن يعظم الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ننال بذلك

0: مغفرة الذنوب والأجر العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: بفضل الله سبحانه وتعالى، بتوفيقه، بهدايته، استعادت هذه المناسبة حضورها بدءا من بلدنا العزيز الذي كان رائدا في إحياء هذه المناسبة، ثم يتنامى الاهتمام بها والاستعادة لهذه المناسبة في قدسيتها وفي العناية بها في بقية البلدان الإسلامية، ويتفاوت هذا الحال من بلد إلى آخر.
2: ما زلنا معكم في هذا الربط الإذاعي من الحديدة حارس البحر الأحمر عبر إذاعة صنعاء، البرنامج العام والإذاعات الوطنية، إذاعة سعدة، إب، حجة، تعز، ريمة، البيضاء، وإذاعة وطن.
3: أيها الأعزاء المستمعون الكرام، إنه أعظم قائد في التاريخ، حاضر في الميدان كما هو حاضر في الأرواح والساحات. ها هم يحتشدون لإحياء يوم المناسبة وكلهم شوق ولهفة ليقفوا أمامه بهتاف لبيك يا رسول الله،
4: لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله.

0: لبيك يا محمد.
1: وللمرأة حضورها في لوحة الاحتفاء من خلال المجالس والفعاليات النسائية التي تتضمن المحاضرات والندوات والبرامج الثقافية والمدائح النبوية، بما يعكس مشاركتها الفاعلة في إحياء المناسبة.
2: أرحب بضيفتنا الأستاذة عائشة صعفان، منسقة الفعاليات في الهيئة النسائية الثقافية في محافظة الحديدة. مرحبا بك أستاذ عائشة.
3: أهلا وسهلا، حياكم الله.
2: أستاذ عائشة، بداية، ماذا يمثل المولد النبوي الشريف وما الرسالة التي ينبغي أن نستحضرها في هذه المناسبة؟
3: طبعا بعد أن نقول بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة ربي وسلامه على أشرف وأنبل من أقلت هذه الأرض، أشرف مخلوق على هذه الأرض، رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله. طبعا المولد النبوي الشريف، وبهذه المناسبة العظيمة نبارك لشعبنا اليمني العظيم قيادة وشعبا ولسيد القائد سلام الله عليه ولكل الأمة الإسلامية. هذه المناسبة العظيمة، مناسبة المولد النبوي الشريف الذي يمثل بالنسبة للأمة العربية ولمن يحبون رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، يعتبر المولد النبوي محطة سنوية تربوية، محطة نتزود منها ومن سيرة الرسول العطرة صلوات الله عليه وعلى آله، من أخلاقه ومن سيرته ومن كل ما هو عذب من سيرة رسول الله. وأيضا هذه المناسبة هي أيضا مناسبة لشكر الله سبحانه وتعالى وعرفانا لله بالنعمة وإعزازا وتقديسا وتوقيرا وتعظيما لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله.
2: النبي صلى الله عليه وسلم وآله لم يكن قدوة في العبادة فقط، بل في التعامل والأخلاق وبناء المجتمع. ما القيمة النبوية التي ترين أنها أو أننا اليوم بأمس الحاجة إليها وبحاجة لتطبيقها في أرض الواقع أكثر من أي وقت مضى؟
3: طبعا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله من الأخلاق العظيمة التي كان يحملها، زكاه الله سبحانه وتعالى بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. فأيضا في قول الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. فما نحن نفتقر إليه في هذه الأيام هي الرحمة، هي الرحمة التي كان يتمتع بها رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، أن نكون رحماء فيما بيننا. فنحن نرى كل ما يجري في الساحة وما يحدث لشعب الفلسطيني ولكل شعوب الأمة من مآسي ومن اعتداء من العدوان الأمريكي والعدوان الإسرائيلي، وكل ما يجري في الساحة يحتاج إلى أن نكون رحماء فيما بيننا. رسول الله كان رحيما بالمستضعفين، فلو كان رسول الله حاضرا في مثل هذه الأيام لما ترك أبناء غزة ولما ترك الشعب الفلسطيني ولما كان يرضى عما يحدث في الساحة العربية والإسلامية في هذه الأيام.
2: ما الدور الذي يمكن أن تؤديه المرأة بوصفها مربية ومثقفة في غرس محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله ومسيرة أيضا في نفوس الأجيال؟
3: طبعا إن المرأة هي المسؤولة الأولى عن هذه الأمة، إذا قلنا ذلك كما قال السيد سلام الله عليه إن المرأة هي كل المجتمع، فإن المسؤولية الملقاة على عاتق المرأة، واليوم هنا في ظل هذه المواجهة الشاملة مع قوى الاستكبار، هي مسؤولية كبيرة ومسؤولية مقدسة تبدأ من مسؤوليتها داخل بيتها وداخل أسرتها، كيف تحصن أبنائها وبناتها، كيف تحافظ عليهم من الاختراق الفكري والثقافي الذي يسعى اليهود ويسعى الغرب لفرضه عبر وسائل الإعلام وعبر شبكات التواصل، وتربية الأبناء داخل المنزل على حب الله وحب رسوله وآل بيت رسوله وارتباطهم بكتاب الله والاقتداء بالنساء الصالحات المؤمنات والاقتداء بالسيدة الزهراء سلام الله عليها والسيدة خديجة سلام الله عليها. فالمرأة اليمنية هي لا زالت حاضرة وبقوة في كل الميادين، بصبرها بثباتها بعفتها بحشمتها بعفافها فدعمها للجبهات إنفاقها، فهي بذلك تقدم للعالم النموذج. إذا قلنا إن المرأة هي مسؤولة عن كل ذلك، هي من ستقدم النموذج الراقي لأسرتها ولأبنائها بثقافتها، وستقدم سيرة رسول الله وتغرس ذلك في أجيالها في المستقبل إن شاء الله.
2: بصفتك من الهيئة النسائية الثقافية أستاذة عائشة، ما الرسالة التي تودين توجيهها للمرأة اليمنية في ذكرى المولد النبوي الشريف؟
3: نرسل رسالة إلى المرأة اليمنية، يعني المرأة اليمنية هي كل شيء تعتبر. المرأة اليمنية هي المرأة الصابرة، هي المجاهدة، هي الباذلة، هي المضحية، هي من وهبت الرجال، وهي من دفعت إلى الميادين الجهاد، وهي من أنفقت، وهي من ساهمت، فيكون لها يعود لها الفضل في كل ما يجري في اليمن، وكل ما حصل من عز من انتصارات تكون المرأة هي شريكة في ذلك. إذن المرأة لن تعود إلى طريق النجاة وإلى طريق العزة وتوصل المجتمع إليها وتوصل مجتمع اليمن إليها إلا بعودتها الصادقة إلى القرآن الكريم وإلى الاقتداء والتأسي بالرسول صلوات الله عليه وعلى آله وآل بيته والسيدة فاطمة سلام الله عليها. فمن أين ستحصل المرأة على ذلك؟ كيف ستتخلص المرأة من الجاهلية الحديثة التي يسعى العدو إلى إيصال المرأة إليها إلا بعودتها إلى كتاب الله وإلى البيت رسول الله وإلى الثقافة القرآنية السليمة التي لن تحصل عليها إلا من مدارس الكوثر القرآنية؟ نقول للمرأة إذا كنت من حفيدات الأنصار وحفيدات رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله تريدين أن تسعي أو أن تصلي إلى طريق النجاة وأن تسيري في ركب العظماء التحقي بمدارس الكوثر القرآنية. وأيضا نرسل رسالة إلى الأمهات وإلى النساء، نتمنى من جميع النساء أن يتوجهنا إلى ساحات المولد إلى ساحات الرسول الأعظم، لأننا بذلك سنرسل رسالة إلى الأعداء. كل من سعى إلى تدنيس كتاب الله وإلى تدنيس آية الله سبحانه وتعالى وسعى إلى تشويه الأمة وسعى إلى أن يشوه الإسلام، كل ذلك سيكون الرد بإذن الله تعالى في الساحات في يوم 12 من شهر ربيع الأول.
2: أستاذ عائشة صعفان منسقة الفعاليات في الهيئة النسائية الثقافية في محافظة الحديدة، شكرا لك وكتب الله أجر الجميع.
3: شكرا جزيلا لكم وأشكركم أيضا على هذه التغطية العظيمة، ونتمنى أن نكون نحن وأنتم عونا وسندا بإذن الله سبحانه وتعالى لإحياء هذه المناسبة العظيمة وإظهارها بما يرضي الله وما يليق بمقام رسول صلوات الله عليه وعلى آله.

0: ما زلنا معكم في هذا الربط الإذاعي من الحديدة حارس البحر الأحمر عبر إذاعة صنعاء البرنامج العام والإذاعات الوطنية إذاعة صعدة، إب، حجة، تعز، ريمة، البيضاء وإذاعة وطن.
1: حبيبي يا أبا الزهراء يا رسول الله، كيف لي أن لا أحتفل بيوم مولدك الشريف وأنت نعمة الله ورحمة العالمين؟ كيف لي أن أتوانى لحظة واحدة عن الخروج معك وأنت قائد معركة الحق ضد الباطل؟ كيف لنا أن لا نحتفل بنورك وأنت أخرجتنا من الظلمات إلى النور فأبصرنا العزة والكرامة وطرق النجاة بفضل الله وأنت الفضل؟ هذا العام كله ربيع، وهذا العمر كله ربيع، وهذه الانتصارات كلها ربيع يا رسول الله.
2: أيها الأعزاء، اكتسبت الفعاليات والأمسيات الاحتفائية بمولد الرسول الأكرم بالمديح النبوي الزاخر بألوان إنشادية متعددة في حب النبي، تعبيرا عن الهوية الإيمانية للشعب اليمني، والتي صدحت بها حناجر الفرق الإنشادية في مختلف الاحتفالات تجسيدا لعظمة المناسبة ومحبة النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، مع الزميل جمال عبد الناصر والمدايح النبوية وفرقة إنشاد جامعة دار العلوم الشرعية بمحافظة الحديدة.
3: أرحب بداية الأخ العزيز جلال النهاري، وكذلك الأخ العزيز عبد السلام البرعي، وأيضا الأخ فؤاد الحشيبري. أهلا ومرحبا بكما.
4: أهلا وسهلا بك في رحاب جامعة دار العلوم الشرعية، هذه الجامعة السباقة إلى الاحتفاء والاحتفال بمولد رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله.
3: أسمعون أنشودة أو توشيح أو ما حبيتم في مدح النبي صلى الله عليه وعلى آله من اللحن والتراث التهامي الأصيل.
5: بالنسبة للحن والتراث التهامي، فهناك لحن سمع يعني يقوم به المنشد يعني كصفة شخصية، وهناك ترديد فيسمعنا الأستاذ عبد السلام.
3: جميل.
5: نموذج. وبالنسبة للترديد يشاركنا الأستاذ محمد حسين بقصيدة ترديدية في مدح النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
4: طيب،

0: أشكر ضيوفنا الأكارم من هنا من جامعة دار العلوم الشرعية بمحافظة الحديدة الأستاذ جلال النهاري وكذلك الأستاذ فؤاد حشيبري والأستاذ عبد السلام البرعي وكذلك الأستاذ من انضم معنا حديثا الأستاذ محمد حسين، ونشكر كل من انضم معنا في هذه الجلسة وهذا اللقاء المبارك. أترككم في حفظ الله ورعايته وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأعود بالميكروفون إلى الاستوديو ومع الزملاء.
1: عيد مولدك يا أبا الزهراء في يمن الإيمان والحكمة لا يقتصر على ربيع فحسب، بل كل عام وشهر ويوم وساعة ودقيقة ولحظة. سيدي يا رسول الله، خلفك نحتشد وإياك نعتمد، ومن نفحاتك نستمد. أيها الرحمة المزجاة والنعمة المهداة، يا صاحب النور والجاه، هذا هو اليمن، هؤلاء هم الأنصار، هذه هي المسيرة. بكل شيء نراك يا محمد، نراك في حلنا وترحالنا، نراك في شاشات أجفاننا وحدقات أعيننا، نراك في بحرنا وبرنا وجونا، نراك في الآفاق والأحداق، ويسكن حبك في أعماق الأعماق.
2: أعزائنا، تحضر في هذه المناسبة صور متعددة من التعبير الشعبي، حيث تمتزج الأهازيج والقصائد بالمجالس العامة، لتبقى ذكرى المولد النبوي الشريف حاضرة في تفاصيل الحياة اليومية لأبناء المحافظة.
3: كم فل، كم حنون، كم قيصوم هب هب، كم فل، كم حنون، كم قيصوم هب هب، على يمننا اليوم يا طه شذاك، لما بواب رشينا وبخرنا بشرب، وبنضيف جدمنا وعمحنا هواك، سمرنا وهللنا وقربنا بقرب، وعليك صلينا جعل روحي فداك، وامسا مساجدنا مآذن ومقبب، متدفية بالنور زينها ضياك، خضرة وسواحلنا تراقص في عجب، وجواءنا نور وتواهج من حلاك، كل مشكر همز مرد ونذهب، سبحان من في قلوبنا رسخ هواك، وطبع غرامك في جوانح ومهدب، محل ما تلفت عيون احنا تراك، في عيد طه هاجس الليلة كتب شعرك عرف مسيل لا نسنس فجاك، قلبي محب النور للحضر انجذب، قلبي محب النور للحضر انجذب، وهام يا طه وحلك في مداك، وسردود من حبه علم كاذي الحزب، وارسل مع الأنسام صلى الله عليك، وانفل من نورك تشفي كل جب، ومعطر عرفه بات ينفح من شذاك، والناس من بو زهر لوادي خلب، بك رحبا والنفط نور من ضياك، حسنك كسم ساحل وزاده بمونب، فالنور نورك والبهاء كله بهاك، زخمو متى مقبل جود مغيث صب، وفينا مكرامة حل يا طه معاك، صلى عليك الله ما مزنو سكب، صلى عليك الله ما مزنو سكب، وما وقف جونو على مشاجح وباك، وما هتن غيمو وما قمرمو شب، في مولدك غنى على غصن الأراك، خصيتنا بالفضل من دون العرب، وزدتنا بين الورى رتبة بثناك، فلا عجب يا سيدي اليوم لا عجب، من موطن الإيمان لو لبى نداك، فلا عجب يا سيدي اليوم لا عجب، من موطن الإيمان لو لبى نداك، وبجر ربيعك واحتفى فرحة وهب، في كل ساحة يا نبي يعلن ولاك، من يوم واليناك يا زاك الحسب، وسرنا مع الأعلام في مركب هداك، الوضع من أصله تغير واقتلب، عز وكرامة ومجد يا محلى هداك، يا صاحب البرهان يا عالي الرتب، يا من لنا رحمة وهدى ربي هباك، عليك وادي مور صلى ومحجب، ومحز ومحجور وهلم سبح ذاك، وصلم بنادقنا وقشطنا ومجعب، ومجون ومزعفور من يالله رضاك، صلى وصلينا وحادينا شغب، لبيك يا من للهدى ربي اجتباك، يا مصطفى يا ملتجى يا منتجب، يا مصطفى يا ملتجى يا منتجب، يا من عليك العرش صلى والملاك، أرض متهايم بك على مر الحكم، لأكبر ربيعك ترتدي حلة بهاك، يا من بذكرة تنجلي كل مكرب، ومن نفس تبلغ ما تريده في لقاك. كن عوننا في الحسن يا طه اكترب، والشعب من ضيق اتجه كله سناك. بالله وبقد لاد والراس اتصب، كله سند يا غوث من يرفع لواك. صلوا على اللي من تمسك به غلب، وما نصرنا يا رب إلا من سماك، وما نصرنا يا رب إلا من سماك. لإذاعة الحديدة، علي مغربي الأهدل.
4: ومن شواطئ وسواحل البحر الأحمر، حارس البحر الأحمر، إلى عمق الريف التهامي، تمتد أنوار المولد في لوحة واحدة تجمع المدن والقرى، وتوحد مظاهر الفرح في مشهد يعكس حضور المناسبة في وجدان أبناء الحديدة. ونلتقي ورسولنا العظيم يوم 12 من ربيع الأول 1448 هجرية في ساحة النبي الأعظم وبقية الساحات في عموم مديريات محافظة الحديدة حارس البحر الأحمر.
2: مولدك الشريف لا يأتي إلا بالبشريات لأنصارك ومن تولاك وتولى آل بيتك الأطهار. لبيك يا رسول الله. كنتم مع
5: الله أكبر الله أكبر.
4: نور الزمان،
2: نور

0: نور الزمان برنامج خاص بذكرى المولد النبوي الشريف.
1: بطه نحمد الله ونشكره على طه، رسول الله خير الخلق أزكاها وأبهاها، عليه وآله الصلوات هذا الشعب صلاها. فذكرى يوم مولده تجلى نور بشراها، فبسم الله مجراها وبسم الله مرساها.
2: نور الزمان، إعداد وتقديم أحمد فضل العبسي،
0: تقديم رندا الشميري،
2: نصار عزيزي، لقاءات ميدانية
0: رندا الشميري،
2: محمد المزجاجي،
0: جمال عبد الناصر،
2: مكتبة وتنسيق
0: أنسام أحمد،
2: منال المحلج،
0: متابعة وتسجيل
2: إيمان راشد،
0: إخراج
2: محمد المزجاجي،
0: إشراف عام
2: هاي العزيزي،

0: عارضة لتقهر البغي والعدوان.
1: العاشرة صباحا في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وموجز لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أكد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي أن رئيس حكومة التغيير والبناء الشهيد أحمد غالب الرهوي ورفاقه الوزراء الشهداء كانوا رجال المسؤولية والموقف، حملوا أمانة العمل العام في ظرف بالغ الصعوبة جراء العدوان والحصار السعودي الأمريكي. استهدفت القوات المسلحة سفينة إنزال عسكرية تابعة للعدو السعودي مع 4 زوارق عسكرية مرافقة لها في البحر الأحمر أمام سواحل المخا. أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس أن الوزارة تتابع باهتمام بالغ المفاوضات الجارية حاليا في القاهرة المتعلقة بتنفيذ اتفاق غزة. واصلت قوات العدو الإسرائيلي مساء أمس اعتداءاتها على المواطنين الفلسطينيين واقتحاماتها عدة مناطق في الضفة الغربية بفلسطين المحتلة وسط اعتقالات ومواجهات. واصل جيش العدو الإسرائيلي اعتداءاته وخروقاته المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار مستهدفا عددا من بلدات جنوب لبنان. استهدفت قوات العدو الإسرائيلي أمس بقذيفتين أرض زراعية في المنطقة الواقعة بين قريتي الصمدانية وتل كروم في ريف محافظة القنيطرة جنوبي سوريا. أكد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي أمس أن بلاده ألحقت هزائم قاسية وبالغة بأمريكا والكيان الصهيوني. أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقايا أن الدول المنطقة باتت تدرك بأن الولايات المتحدة الأمريكية شريك لا يعول عليه ولا يمكن الوثوق به. النبأ الأخير. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها اعترضت ودمرت 791 طائرة ومسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية فوق مناطق روسية عدة. سمعنا الأكارم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم بموجز لأهم الأنباء.
2: وقفة إعلانية.
3: من مقاصد الزكاة أن تحافظ على مستوى الكفاية لأفراد المجتمع من مخاطر الفوارق الاجتماعية، وتقوي أواصر الأخوة والمحبة بينهم، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
4: أخي المستهلك، يجب قراءة كافة البيانات المدونة على العبوة الاستهلاكية بكافة أنواعها، غذائي صناعي قبل الشراء، وخاصة تاريخ الإنتاج والانتهاء، بلد المنشأ، مكونات المنتج، التحذيرات، تعليمات الحفظ والاستخدام. الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
5: بالشوق والفرح والبهجة والسرور انتظرناها،
6: بالأضواء الساطعة والزينة الحالية وغرس الشجر ونظافة البيت والشارع والحارة، مع الأهل والجيران تعاوننا، استعدينا لها واستقبلناها
5: بالتسبيح والتهليل وذكر النبي وآله والاقتداء بهديه. بنعيش معاكم كل لحظاتها وساعاتها،
6: وبحلول ذكرى المولد النبوي الشريف نهنئكم، وبأسمى آيات التهاني والتبريكات لكم تمنيناها، وبالصلاة على النبي وآله ختمناها.
5: كلام في محله،
6: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: أخي العامل في القطاع الخاص، حرصا من الدولة على حمايتك والحفاظ على حقوقك بشكل يضمن مساواتك بموظف القطاع العام، أنشئت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تمنحك حق الحصول على المعاش التقاعدي. المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مستقبلك مضمون.
1: كلما حل الذكرى مولد الرسول الأعظم أضاء الكون وازدان وجه الزمان. وبهذه المناسبة العظيمة يسرنا في المستشفى العربي الدولي تقديم عروضنا التخفيضية، خصم 20% من كافة الخدمات والعمليات والإجراءات بالمستشفى، خصم 50% من المعاينة في جميع أقسام العيادات، 40,000 ريال فقط للولادة الطبيعية. يسر العرض ابتداء من الأول وحتى 15 من ربيع الأول 1448 هجرية. المستشفى العربي الدولي، 60 الشمالي شرق جولة عمران، جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
2: أخي السائق، إن شراء وتركيب طفاية حريق صغيرة في سيارتك سيمكنك من إطفاء أي حريق قد ينشب فيها عند حدوث تماس كهربائي أو اشتعال الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

القوات المسلحة اليمنية تستهدف سفينة وزوارق عسكرية سعودية قبالة المخاوف. فوكس نيوز، باب المندب نقطة ضعف جديدة للولايات المتحدة.

0: وقال المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان أن العملية نفذت بعدد من الصواريخ البالستية، مؤكدة تحقيق إصابات دقيقة ومباشرة بالسفينة.
1: محاولة عبثية للالتفاف على معادلة الحصار بالحصار، تذهب السعودية إلى أبعد الخيارات وعقدها، تبدو في مهمة إضاعة الوقت والإمكانات ليس أكثر، وكان حريا بها أن توفر كل ذلك برفع الحصار عن اليمن والاستجابة لاستحقاقات شعبه المشروعة، وهي أقصر الطرق وأيسرها وأقلها كلفة. في هذا السياق تكشف وكالة رويترز أن السعودية تعرض شحنات من النفط الخام خارج مضيق هرمز، وتجري مفاوضات خاصة مع شركات التكرير الآسيوية، ما يؤكد سعيها الحثيث لإيجاد مخرج لشحناتها النفطية نحو خليج عمان في ظل اضطرابات طويلة الأمد في المضيق نتيجة الحصار الأمريكي على إيران.
2: 5 قارات تتصل اليوم بهذه المنطقة، هي تعتبر أو هذا الميناء يتوسط موانئ المملكة على ساحل البحر الأحمر.
1: يمثل ذلك تطورا ملحوظا، وقد بدت السعودية في الأشهر الماضية أقرب إلى الاستغناء عن هرمز بفضل خط الأنابيب الذي ينقل نفطها من الشرق إلى ينبع ومنها إلى باب المندب ثم الأسواق الآسيوية، قبل أن تصطدم بالحظر اليمني على ملاحتها البحرية نتيجة تعنتها في رفع الحصار عن اليمن. فرضت المعادلة اليمنية نفسها عبر استهداف مجموعة من السفن النفطية السعودية وتحويل مسار العشرات منها لتتجه الرياض إلى قناة السويس في الرجاء الصالح، المسار الأطول والأكثر كلفة وتعقيدا، وهو ما تسبب بانخفاض كبير في صادرات النفط السعودي. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل لجأت ناقلاتها إلى إطفاء أنظمة التتبع عقب انتقال القوات المسلحة اليمنية إلى ضرب السفن في شمال البحر الأحمر بعد تحييدها تماما في جنوبه، وهو ما أكدته شركة كابلر لتتبع السفن بقولها إنها لم ترصد أي شحنات نفطية سعودية عبر باب المندب. هذا النجاح الميداني للمعادلة اليمنية بدأ يفرض نفسه بوضوح على زبائن النفط السعودي، إذ أفادت وكالة بلومبرغ الأمريكية بأن مصافي آسيوية تعارض طلب أرامكو استلام شحنات النفط من ينبع في ظل صعوبات بالغة في العثور على سفن مستعدة للإبحار نتيجة الحظر اليمني. وأضافت أن مصفاتين آسيويتين طلبت استلام شحنات شهر سبتمبر من ميناء سيديكرير المصري على البحر الأبيض المتوسط. خلاصة النتائج، السعودية محاطة بكابوس اليمن، وما زرعته بالأمس من مؤامرات تحصده اليوم أزمات وتداعيات خطيرة، على أن الحصاد لا يزال في بداياته، وما راهنت عليه من انهيار لليمن وإخضائه بالكامل يرتد عليه اليوم بنتائج عكسية، إذ تترجم معادلة الحصار اليمنية نفسها بإنجازات استراتيجية متتابعة للقوات المسلحة توازيها خيارات سعودية محدودة ومعقدة جميعها تقود إلى كارثة اقتصادية محققة ما لم تنزل سلطة الرياض عن شجرة الغرور والغطرسة.
3: صحيح اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إذن مستمعينا الأعزاء، بعد هذه العملية التي أعلنت عنها قواتنا المسلحة اليمنية بفضل الله سبحانه وتعالى يوم أمس أنه تم استهداف سفينة إنزال تابعة للعدو السعودي مع 4 زوارق عسكرية مرافقة لها في البحر الأحمر قبالة سواحل المخا. العميد يحيى سريع المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة في بيان له قال إن العملية نفذت بعدد من الصواريخ البالستية، وأكد تحقيق إصابة دقيقة ومباشرة في السفينة. أضاف أيضا أن العملية أدت إلى احتراق سفينة الإنزال بشكل كامل وإغراق عدد من الزوارق العسكرية المرافقة واحتراق الزوارق الأخرى. أكد أيضا أن القوات المسلحة تتابع تحركات القوات السعودية وتحشيداتها، مشددا على أن هذه التحركات ستبقى هدفا للاستهداف في البر والبحر. إذن هذه العمليات التي تقوم بها قواتنا المسلحة باستهداف السفن وفرض هذه المعادلة الجديدة، معادلة الحصار بالحصار، هي ما زالت في البدايات، يعني هي كالتنبيه للعدو السعودي بأن يعود عن غيه، بأن يرفع الحصار على الشعب اليمني، وبأن

0: يعود إلى طاولة المفاوضات وينفذ ما تم الاتفاق عليه من إطلاق الأسرى وصرف المرتبات. أكدت القوات المسلحة اليمنية أيضا على استمرار العمل وفق معادلة الحصار بالحصار واستهداف التحشيدات السعودية أينما كانت.
1: أعمدة الدخان تتصاعد من مخازن أسلحة تحشيدات العدو السعودي في الساحل الغربي وصحراء مأرب. هذه العمليات للقوات المسلحة المتنقلة بين نقاط حساسة لا تقاس فقط بنتائجها المباشرة، بل أيضا بتأثيرها التراكمي مع فرض صورة ميدان غير مستقر في إيقاع شبه يومي يشكل مسرح ضغط ميداني متكامل يرسي معادلة إزالة التهديدات السعودية الوشيكة. لكن هذه العمليات تبلور تحولا استراتيجيا أوسع من ضرب تحشيدات الغزو من الداخل إلى واقع تفرض فيه قواعد اشتباك جديدة تتقن حرب التجفيف المركب للعديد والعتاد المعادي ما ظنته مملكة قرن الشيطان كمينا استراتيجيا نصبته لليمنيين يحبط يوميا ويرتد عليها القوات المسلحة تعيد توظيفه لصالح فرض خيارات صنعاء بشكل قسري على الرياض. المجامع المحشدة في ربوع اليمن المحتلة تتآكل، تطاردها صواريخ التحرير، ويستكين العدو السعودي خشية تعاظم تصاعد النيران في ساحة المملكة نفسها باعتبارها واقعا كل شيء، المجيش والممول والقاتل العابر للحدود. وهذا الانتقال اليمني إلى وضع ليس قائما على معادلة الضربة المشروعة والاعتداء السعودي الآثم يجعل المعتدين أمام معادلة أكثر تعقيدا. وهنا تحديدا يكمن التحول في مسار الصراع من محاولة سعودية لإحداث صدمة فاصلة داخل اليمن عبر ما بني من جيوش احتلال إلى فضاء اشتباك تتلقى فيه الضربات وتخشى الانخراط فيه بشكل كلي ولو على الأقل راهنا، خشية الذهاب إلى مستنقع استنزاف لا تملك أدوات حسمه وترهنه بتحرك أوسع من الأمريكي والإسرائيلي المهزومين في اليمن سابقا. وهذه معضلة سعودية معمرة، فهي تضع كل بيضها في السلة الأمريكية دون أي اعتبار بالتجارب السابقة أو دراسة للمتغيرات اللاحقة. فلثمان سنوات خلت رهن المعتدي على القوى العظمى والأدوات والتوصيف للسعودي نفسه دون أي فائدة، لكنه مع ذلك يعود إلى البدايات حتى مع انقلاب أدوات السيطرة إلى قيود، ومن هنا تواجه المملكة فجوة حاسمة. الاستدارة اليمنية إلى خيار مواجهة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد ضرورة وطنية قد تنتقل إلى مسارات خطية جديدة برأي مراقبين تقود إلى تعطيل قدرة فعل المحتلين أو أي نتائج مهمة، وهو سياق يؤكد أن الميدان لا يزال يمتلك الكلمة الفصل وأن الاقتدار فيه بفضل الله هو حقيقة صلبة تحمي الجغرافيا وتصون السيادة وتفرض الحقوق ولا تستجديها.

0: إذن مستمعينا الأعزاء، مع هذه المعادلة التي فرضتها القوات المسلحة اليمنية وحظر الملاحة على سفن العدو السعودي، هذه المعادلة، معادلة الحصار بالحصار، بدأت في حين أعلنتها القوات المسلحة اليمنية، وكان هناك مجموعة من الاستهدافات، كان هذا آخرها يوم أمس باستهداف سفينة إنزال عسكرية تابعة للعدو السعودي. أيضا تم قبلها استهداف تحشيدات عسكرية تابعة للعدو السعودي في منطقة المخا ومحافظة مارب بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. تؤكد القيادة أيضا أن القوات المسلحة على أتم الجاهزية لمواجهة العدوان السعودي، وتواصل استهداف التحشيدات العسكرية السعودية، وتشدد على أن معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد خيار لا رجعة عنه حتى تحقيق مطالب الشعب اليمني برفع الحصار ودفع المرتبات. دفعت أيضا هذه التطورات المتسارعة في البحر الأحمر واشنطن إلى إعادة قراءة خريطة المخاطر في الشرق الأوسط، بعد أن تحول مضيق باب المندب إلى معضلة استراتيجية تنافس في تعقيدها أزمة مضيق هرمز، في مشهد يرسم ملامح مرحلة جديدة من الصراع، وتكشف عن محدودية القوة العسكرية الأمريكية في مواجهة تهديدات غير تقليدية. شبكة فوكس نيوز أقرت في تحليل استراتيجي بأن مضيق باب المندب بات يشكل نقطة ضعف ثانية للولايات المتحدة في المنطقة، وأشار التحليل أيضا إلى أن تعطيل حركة الشحن في هرمز دفع السعودية ودول الخليج إلى الاعتماد المفرط على ميناء ينبع، ما جعل باب المندب عنق الزجاجة الجديد الذي يهدد تدفق النفط الخليجي.
1: رفضت مصافي تكرير أسيوية استلام شحنات النفط السعودية من ميناء ينبع على البحر الأحمر بسبب مخاطر الحظر الذي تفرضه قوات صنعاء على الملاحة السعودية. ووفقا لتقرير نشرته بلومبرغ، فإن مصافي النفط الأسيوية رفضت طلب شركة أرامكو السعودية استلام مشترياتها من النفط الخام من ميناء ينبع بسبب صعوبة العثور على سفن مستعدة لمواجهة المخاطر المرتبطة بحظر قوات صنعاء. وكشفت وكالة رويترز أن شركة أرامكو بدأت بتطبيق نظام جديد لتوزيع حصص العملاء الآسيويين، وذلك وفقا لكل حالة على حدة، حيث يتم تحديد الحصص وفقا لمناقشات فردية مع العملاء، وأن المشترين الذين حصلوا على حصصهم لا زالوا غير متأكدين بشأن إمكانية إخراج الشحنات واستلامها. جاء ذلك بعد أن أظهرت بيانات تتبع تدفقات النفط الأسبوع الماضي انخفاضا حادا في صادرات ميناء ينبع، حيث تم تسجيل هبوط بأكثر من 52% منذ بدء الحظر البحري الذي تفرضه قوات صنعاء على السعودية. وأشار تقرير نشرته وكالة ستاندرد أند بورز جلوبال مؤخرا أن نقل النفط السعودي لكوريا الجنوبية عبر رأس الرجاء الصالح يضيف 11 دولارا على كل طن متري واحد مقارنة بأسعار طريق باب المندب. ومن المرجح أن تؤدي التحديات المتزايدة إلى دفع المشترين الآسيويين نحو البحث عن بدائل.

0: إذن مستمعينا الأعزاء، أكدت شبكة فوكس نيوز الأمريكية أن واشنطن تفضل تجنب الانخراط في مواجهة مباشرة مع القوات المسلحة اليمنية في ظل انشغالها بأزمة هرمز التي لم تتمكن من حسمها عسكريا، معتبرة أن فتح جبهة جديدة في باب المندب قد يربك حساباتها الإقليمية، خاصة مع إدراكها أن القوة العسكرية وحدها لا تكفي لضمان أمن الملاحة، وأن الحل يكمن في معادلات سياسية معقدة قد لا تكون في صالحها. كشفت بيانات أيضا لتتبع السفن نشرتها شركة كوبلر مرور 49 سفينة شحن في مطلع الأسبوع الجاري، انخفاضا من 55 سفينة في الأسبوع الماضي، في حين لم ترصد أي شحنات نفطية سعودية. إذن للحديث حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتور محمد عبد الله الحيفي الخبير السياسي. أهلا وسهلا بك دكتور محمد. مرحبا دكتور محمد. إذن يبدو أن هناك مشكلة في الاتصال، نعاود الاتصال بدكتور محمد الحيفي المحلل السياسي ونجري بعدها اللقاء. من ضمن التحذيرات التي وردت عن صنعاء هي ما ورد عن وزارة الخارجية والمغتربين أن النظام السعودي مهما تنصل من جميع الالتزامات إلا أن تصعيده بالحصار بصورة غير مسبوقة عمدت الجمهورية اليمنية إلى فرض هذه المعادلة، معادلة الحصار بالحصار، كخطوة ضرورية لإنقاذ الشعب اليمني من أسوأ كارثة إنسانية في العالم. نعود إلى الدكتور محمد الحيفي. مرحبا بك دكتور.
1: أهلا وسهلا بكم، شكرا لكم على الاستضافة.
0: كل التحية لك. بداية دكتور، بالأمس بفضل الله سبحانه وتعالى أعلنت القوات المسلحة استهداف سفينة إنزال عسكرية تابعة للعدو السعودي مع 4 زوارق عسكرية مرافقة لها في البحر الأحمر قبالة سواحل المخا. العملية أدت إلى أن هذه السفينة أحرقت بشكل كامل وتم إغراق عدد من الزوارق العسكرية. الآن قواتنا المسلحة يعني بهذه العملية التي ما تزال متفرقة مركزة ودقيقة، ما هي الرسائل التي ترسلها للنظام السعودي وحجم القدرات التي تتمتع بها اليوم القدرات القوات المسلحة اليمنية بفضل الله سبحانه وتعالى؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وطبعا كما هو معروف يا سيدتي بأن السعودية اليوم ترفض الجلوس على مائدة المفاوضات، وذلك للهروب إلى الأمام، لأن لديها التزامات واستحقاقات لابد أن تقوم بها، وهي اتفاقية خارطة الطريق الذي تمت قبل 4 سنوات على أساس عندما تم الاتفاق بالنسبة للهدنة. ولكن اليوم السعودية أرادت أن تقوم بعملية التحسيدات، وهذا هو عمل تصعيدي. لذا قامت الجمهورية اليمنية المتمثلة بحكومة صنعاء بعملية إضباق الحصار على الكيان السعودي، وذلك تدريجيا، ولكنه على أساس أنه التدريجي سيجعل منه النزول عن الشجرة لكي يصل إلى مائدة المفاوضات للتوقيع، ولكنه رفض ذلك وقام بعملية التحشيد. والتحشيد هو عملية تصعيد بكل ما تعني الكلمة من معنى. والسيد عبد الملك حفظه الله قد أعلن في إحدى كلماته، خاصة الكلمات الأخيرة، عندما قال يبدو أن السعودية هي تسعى إلى عملية التصعيد، وهنا اليمن لابد أن يقوم بعملية التصعيد، ليس فقط الحصار مقابل الحصار، ولكن أيضا التصعيد مقابل التصعيد. فالسعودية قامت بعملية التحشيدات وبدأت العمليات العسكرية بالنسبة للجيش اليمني العظيم، ابتداء من المحافظات الشرقية والغربية، وأيضا انتهاء بالشك طبعا بالساحل الغربي. وهنا الجيش اليمني أصبح اليوم يمتلك القوة الرادعة لمن؟ ليس فقط على مستوى المملكة السعودية. المملكة السعودية تعتبر بأن ما لها وكل ما تملكه من ثروات تستطيع أن تجلب العالم، وقامت حتى على مستوى إعداد وأيضا واتفاق بما سمي باتفاق مكة على أساس تركيا وأيضا باكستان وكذلك السعودية، مقابل من؟ مقابل الجيش اليمني، لأنها تريد الهروب إلى الأمام وتريد أن تعلم العالم بأن اليمن اليوم هو في حرب أهلية، وهذا بعيد كل البعد عن التفكير السعودي، لأنه يريد يقول للعالم هذا. ولكن كل يعرف بأن العمليات العسكرية بدأت منذ عام 2015 في 26 مارس بسبب من؟ خالد الزبير، أيام ما كان سفيرا في الولايات المتحدة الأمريكية وكان في البيت الأبيض مع وزير الخارجية الأمريكي، وأعلنوا الحرب على اليمن بما سمي بعاصفة الحجم. إلى هنا ما هو الحادث اليوم؟ الحادث اليوم أن اليمن قد امتلك القوة العسكرية التي تردع العدو السعودي وليس فقط السعودي، فالعمليات العسكرية في البحر الأحمر أمام الجيش الأمريكي وخمس حاملات طائرات من ردعها؟ ردعها الجيش اليمني في عملية الإسناد مع إخواننا في غزة، كذلك حتى على مستوى الكيان الصهيوني والضربات الصاروخية والطيران المسير الذي وصل إلى الكيان الصهيوني وجعل من الكيان الصهيوني في الجلوس في مائدة المفاوضات. وأنا في اعتقادي بأن التصعيد اليمني سيصل قريبا إن شاء الله وعاجل جدا، وسيكون عاجل جدا بأن يجعل السعودية تجلس على مائدة المفاوضات وتقوم بكل ما عليها، لأنها ليست منه ولا نطلب منها أن تقوم بدفع هذه المبالغ لنا، ولكن كونها هي التي اعتدت علينا ولم نعتدي عليها.
0: نعم بإذن الله سبحانه وتعالى. دكتور محمد، القوات المسلحة أعلنت أنها تتابع تحركات القوات السعودية وتحشيداتها وتعتبرها أهدافا سواء في البر والبحر، ماذا يعني ذلك عسكريا بالنسبة للسعودية إذا أصبحت عملية التحشيد نفسها مكشوفة وقابلة للاستهداف قبل أن تتحول أصلا إلى عمل عسكري؟
1: طبعا السعودية تعتقد بأن ما زالت هي المسيطرة، وهذا هي الإشكالية التي ينطق من فيها، لأن الوعود الأمريكية التي طبعا أبلغت حلفائها سواء كانوا الأوروبيين أو الخليجيين من أبيالها خاصة السعودية الذي تعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستحقق الانتصار في إسقاط النظام في إيران، ولكنها خسرت وخابت. لماذا؟ لأن اليوم الأمريكي يحاول فقط فتح مضيق هرمز، أليس كذلك؟ إذن اليمن بماذا قامت؟ قامت اليمن بالعمليات الاستخباراتية، وهذا مهم جدا في معرفة كافة المناطق التي وجود فيها التحشيدات العسكرية السعودية، وكذلك حتى على مستوى المخازن وغرف العمليات العسكرية. وهناك ما يدل وهو مؤكد 100% لأن العمليات الاستخباراتية التي قام بها الأمن اليمني والجيش اليمني سواء كانت الاستخبارات العسكرية أو الاستخبارات الأمنية الداخلية، وهذا مهم جدا، عرفت بالأماكن وكافة الأعمال الذي يقوم بها السعودي، أي بمعنى اليوم أن اليمن تمتلك القوة العسكرية الرادعة وكذلك تمتلك التكنولوجيا في اكتشاف ما تريد اكتشافه، أي بمعنى اليوم أن اليمن أصبحت قوة عسكرية تستطيع أن تضرب في المكان المناسب والوقت المناسب الذي تريده. اليوم على السعودي أن يعرف بأنه لابد اليوم أن يفكر ألف ألف مرة قبل أن يقوم بعملية تحشيدات أو بعمليات عسكرية نحو هذا البلد، لأن البلد اليوم أصبح مختلف تماما. فاليوم اليمن بعد ثورة 21 سبتمبر وبعد طوفان الأقصى مختلف تماما، وحتى على مستوى المواجهات الأمريكية اليمنية على في البحر الأحمر، اليوم اليمن يستطيع أن يطبق الحصار ليس فقط على السعودي وحدها، ولكن يستطيع أن يطبق الحصار على مستوى البحر في لدول كثيرة. اليوم الاقتصاد العالمي في أزمة اقتصادية كبيرة جدا، اليوم الأمريكي يعاني من أزمة اقتصادية خانقة بسبب مضيق باب المندب وأيضا بسبب مضيق هرمز، كذلك الكيان الصهيوني يعاني أيضا من أزمة اقتصادية كبيرة بسبب مضيق باب المندب الذي أغلقه اليمن، أي بمعنى السعودي اليوم لابد أن تفكر، فالأحلاف التي تقوم بإنشائها لا تفيدها، فقد جربت عدد من الأحلاف، حلف طبعا ما سمي بحلف الازدهار الذي قادته الولايات المتحدة الأمريكية أمام الجيش اليمني، وكذلك حلف سبيدس الأوروبي والذي تلقى هزائم، وكذلك الأمريكي تلقى هزائم، فأي أحلاف اليوم السعودية لا تنفع ستكون خسائرها أكبر، واليوم الخسائر الاقتصادية بالنسبة للسعودية اليوم هي تقوم بعملية ماذا؟ بتحاول أن تتصل بالشركات لبيع النفط عن طريق استلامها عن طريق البحر الأحمر البحر الأبيض المتوسط، ولكن هناك شركات آسيوية رفضت أن تقوم بعقد اتفاقات مع السعودية لأن نسبة المخاطر الاقتصادية وأيضا حتى على مستوى التأمين بالنسبة لنقل النفط وغيره أصبح كبيرا جدا على من يقوم بعملية نقله، ويخافون أيضا من العمليات العسكرية اليمنية، لأن اليمن قام بإغراق 230 سفينة تقريبا، ما بالك بالسعودية اليوم حوالي 30 سفينة التي تم إرجاعها وعادت إلى طبعا إلى السعودية، في نفس الوقت اليوم أكثر من 12 سفينة تم إغراقها من قبل الجيش اليمني، أي بمعنى أن اليمن لا يمتلك خطوط حمر وليس له خط أحمر وليس له حسابات سياسية، لأن الشعب اليمني قد وصل في ذروته، لأن الشعب اليمني اليوم يعاني، ومن هو الذي يحاصرنا؟ يحاصرنا السعودي، يقول إنه الأمريكي يأتي بتوجيهات، وهذا كله كذب ليس له أصل من الصحة. اليوم السعودي لم تستطيع أن تؤمن بأن الشعب اليمني أصبح شعبا لديه القدرة وصاحب سيادة واستقلال، اليوم اليمن لديه كل ما تملكه الدول العظمى، وقد قالها الرئيس الروسي بوتين، لا تستهينوا بقوة اليمن على مستوى النظام الإقليمي، ولكن لا تستهينوا أيضا أن يكون قوة إقليمية عالمية قادمة. لماذا؟ لأن العالم اليوم هو عالم متعدد ومتغير وعالم أقباب، لن تحكمه أمريكا التي ظلت تسفك الدماء في كل مكان تضطهد الشعوب، وما حدث في سوريا وما حدث في غير سوريا وفي العراق وفي لبنان وفي اليمن إلا نتيجة المال السعودي، لأنها أغنى دولة في العالم وأمريكا القوة العسكرية. اليوم يختلف العالم وبدأ يختلف بكل ما تعنيها الكلمة من معنى. اليوم اليمن لاعب دولي بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، فعلى السعودية اليوم أن تعرف بأنها يجب أن تعرف بأن قدرة الجيش اليمني للوصول إلى الهدف الذي تريده في أي وقت وفي أي مكان وفي الساعة المناسبة، الذي سيجعل من السعودية أن ترضخ، وليس فقط السعودي ولكن حتى على مستوى المنطقة.
0: نعم دكتور محمد، وردنا الآن هذا الخبر العاجل، مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية: سبأ القوات المسلحة اليمنية تستهدف مصفاة أرامكو في جيزان بعدد من الطائرات المسيرة ردا على اختراق الأجواء في صعدة وحجة. تعليقكم دكتور محمد على هذه العملية؟
1: طبعا ردنا على هذه العملية بأن اليمن اليوم هو يتحدى، يتم ضرب السفن وإغراقها، أليس كذلك؟ وهذا تهديد للسعودية. أيضا يقوم بعملية عسكرية جديدة الآن بضرب جيزان وشركة أرامكو، هذا طبعا تهديد أكبر، أي بمعنى قدرة اليمن على تدمير المصالح السعودية. وأنا أرى أن السعودية اليوم يجب عليها أن تعرف بأن أهدافها الحيوية والأساسية سيتم ضربها، خاصة شريس ودقيق، سيتم ضرب أيضا البتروكيماويات، سيتم ضرب أيضا كافة المصالح السعودية في المنطقة، في السعودية أولا وحتى على مستوى المنطقة.
0: إذن كيف تقرأ الدلالات الرد السريع اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى على اختراق الأجواء اليمنية؟ كانت من قبل الطائرات السعودية تسرح وتمرح، وليس هذا فقط بل وترتكب أبشع المجازر بحق أبناء الشعب اليمني، لكن اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى ما إن تحلق طائرة سعودية وتخترق الأجواء اليمنية إلا ويأتيها الرد السريع والاستهداف المباشر، ويتم الإعلان أيضا عن هذه العمليات بفضل الله سبحانه وتعالى. كيف تقرأ دلالة الرد السريع على اختراق الأجواء اليمنية باستهداف منشأة لأرامكو في جيزان؟
1: أي بمعنى أن اليوم الجيش اليمني هو لا يأتي للسعودية أي اعتبار، يأتي لها اعتبار بأن تجلس على مائدة المفاوضات وأن تأتي بحقوق الشعب اليمني. هذا هو الذي اليوم الجيش اليمني يريد أن يوصل الرسالة للسعودية، الذي لم تفهم ولم تعي، ولكن كونها لم تفهم ولم تعي هو يقوم بعملية الرد السريع. لماذا؟ لضرب مصالحها وتكبيدها أكبر خسائر، فعليها اليوم أن تسرع في دفع مستحقات الشعب اليمني الذي هو يجب عليها أن تدفع أكثر، أفضل لها من أن تتكبد خسائر أكثر، لأن اليوم حتى السعودي لا يستطيع عمليات الرد، أن يقوم بعملية رد على الشعب اليمني أو يضرب المدنيين أو يضرب الأعيان المدنية كما هو ديدنه من قبل، هذا اليوم لا يستطيع أن يقوم به. لذا اليمن هي تقوم بالعمليات العسكرية، يقوم الجيش اليمني بالعمليات العسكرية السريعة لإبلاغ السعودية أنه ستدفع أكثر، ستخسر أكثر، وأيضا يا سيدتي قد تصل خسائرك إلى أن يسقط نظامك، وهذا مهم جدا على السعودية أن يعرف ذلك، لأن اليمن اليوم مختلف تماما. كما قلنا اليوم اليمن يختلف تماما، الولايات المتحدة الأمريكية لن تقدم للسعودية أي شيء. لماذا؟ لأن اليوم الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن خسرت قواعدها الأمريكية فيما سمي بالوعد الصادق مع إيران، ضربت كافة القواعد الأمريكية. اليوم الجيش الأمريكي لا يستطيع، وخاصة المشكلة التي هي اليوم موجودة على مستوى البحر العربي أو في المحيط الهندي بالنسبة لحاملة الطائرات إبراهيم لينكولن، الذي طبعا الجيش الأمريكي اليوم يصيح بأعلى صوته بأنها ليست صالحة للاستخدام الآدمي، ما بالك اليوم السعودية الذي تقوم بإعداد تحالفات. هذه نعم. التحالفات لن تقدم ولن تؤخر ولن تحقق أهداف السعودية، ولن تجعل من العالم أن يغير رأيها اليوم بالنسبة لليمن، لأن اليمن ليس في حربا أهلية، وهو السعودية الذي بدأ بالحرب، إذن لابد أن يتحمل نتائجه وخسائره ما لم فعله الوصول إلى صنعاء إلجاء للجلوس على مائدة المفاوضات ودفع كافة الالتزامات الذي قام بتوقيعها قبل أربع سنوات.
0: نعم دكتور محمد، اختيار المنشآت النفطية بالتحديد خاصة بعد اختراق الأجواء اليمنية، طبيعة الرسالة التي أرادت القوات المسلحة اليمنية إيصالها للقيادة السعودية؟
1: طبعا القيادة السعودية للأسف الشديد لم تعي ولم تعقل ولم تؤمن، هذه هي الإشكالية. هي تعتقد بأن اليمن ما زال قبل 21 سبتمبر على أساس أن اللجنة الخاصة هي التي تتكفل بكل الأمور حتى على مستوى التعيينات الداخلية. اليوم اليمن يقول له بأننا الجمهورية اليمنية المتمثلة بحكومة صنعاء، صنعاء هي عاصمة الجمهورية اليمنية أولا، وأي أوامر أو توجيهات أو قرارات يتم اتخاذها يتم اتخاذها في صنعاء، وليس كما كانت تعتقد من الرياض أثناء حرب ما سمي بعاصفة الحزم. القرارات التي تم اتخاذها انتهت في تلك الفترة، أما اليوم يختلف، فكل قرار يتخذ في صنعاء هو القرار الوحيد الذي سيتم تنفيذه سواء كان على مستوى الجيش اليمني أو الحكومة اليمنية أو القيادة الثورية أو القيادة السياسية. لماذا؟ لأن الشعب اليمني اليوم هو صاحب القرار الذي يخرج في الساحات ويأتي بالتوجيهات للقيادة الثورية وللجيش اليمني، وما على الجيش اليمني إلا أن يقوم بماذا؟ بما يريده الشعب اليمني، لأن اليوم الجمهورية اليمنية هي صنعاء العاصمة وهي دولة ذات سيادة وصاحبة قرار، والحكومة التي تم انتخابها انتخابها من صنعاء وليس من الرياض كما كان يتم قبل 21 سبتمبر. ولكن مع المرتزقة اليوم يختلف، اليوم المرتزقة لن يقدموا ولن يؤخروا سواء كانوا مرتزقين محليين أو خارجيين، وأنا في اعتقادي بأن هناك عدد كبير من المرتزقة في ضرب العمليات العسكرية التي تم القيام بها الجيش اليمني سواء كان على مستوى الساحل في المخاء وغيرها، وأيضا على مستوى المحافظات الشرقية والغربية سواء كان في مارب أو في صحن الجن أو في المخا أو في الخوخة أو في أي مكان. اليوم اليمن هي دولة ذات سيادة وصاحبة قرار، لا يستطيع أحد أن يقول لها ما هو القرار الذي تتخذه، ولكنها هي التي تتخذ القرار من السلطات الخاصة في صنعاء، وهذا هو الأهم. اليوم الرسالة الذي يريد اليمن أن يبلغها للسعودية وغير السعودية حتى على مستوى الأنظمة النظام العربي الرسمي الذي اليوم يدين العمليات العسكرية اليمنية. لماذا يدينها؟ لأن السعودية تقول بماذا؟ بأنه يستهدف الأعيان المدنية. اليوم السعودية تتكلم عن الأعيان المدنية وهي منذ بداية الحرب وأول ضربة وأول عملية غارق كانت على صنعاء استهدفت أعيان مدنية وقتلوا فيها 36 مواطن يمني في حي المطار وأكثر من 30 أو 40 جريح. أيضا لا ننسى الباص، باص الأطفال في ضحيان، لا ننسى أيضا المدارس في نهك، خاصة الطفل إشراق الذي كانت رجلها مقطوعة وتنزف وماتت ولم يستطع أحد أن يقوم بإسعافها لأنه كان يستهدف حتى على مستوى المنقذين. إذن عندما يتكلم السعودي اليوم عن الأعيان المدنية يجب أن يصوم أولا عن الكلام، يعرف بأنه هو اليوم الذي طلب أن يصل إلى ما وصل إليه اليوم، ويجب عليه أن يعرف بأن صنعاء مختلفة تماما وهي دولة ذات سيادة ومستقلة ولن يتخذ أحدا القرار بديلا عنها لأن الحكومة هي في صنعاء والعاصمة صنعاء.
0: نعم دكتور محمد، نأتي إلى الحسابات السعودية، هل تعتقد أن مثل هذه العمليات يمكن أن تجعل الرياض تعيد حساباتها أم أنها ستستمر في المسار العسكري؟
1: طبعا هي تعتقد بأن هناك في أمل أن الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن تتحرك وتحقق نصر على إيران أو على محور المقاومة وإنهاء محور المقاومة، ولكن يجب عليها أن تعرف حساباتها اليوم هي تفرجت على أخواننا الفلسطينيين وهم يبادون في غزة على الأطفال والنساء والعزل من السلاح، تتفرج على أخواننا في لبنان ولديها ضلع، هي التي تقوم بعملية إرسال الحقائب الدبلوماسية مليئة بالهدايا وبالدولارات الخضراء الأمريكية إلى كافة مسؤولية النظام العربي الرسمي لإدانة محور المقاومة. اليوم اليمن يا سيدي تصل بالسعودية الرسالة كبيرة جدا لأن اليمن سينصر المستضعفين ليس فقط على مستوى غزة أو على مستوى لبنان ولكن على مستوى كل مستضعف على مستوى العالم. اليوم السعودية حساباتها هي صفر بكل ما تعنيها الكلمة من معنى. لماذا؟ لأن خسائرها كل يوم تزيد. اليوم الضربة الذي قام بها الجيش اليمني في شركة أرامكو في جيزان هو دليل قطعي على أن السعودية اليوم الحسابة تحسب بأن خسائرها ستكون أكبر مما تتصوره. فاليوم عليها أن تعيد حساباتها سريعا، ليس لديها وقت كبير، لأن العملية العسكرية ستمتد إلى أماكن أخرى، ستمتد إلى حقل الشيبة، ستمتد إلى البتروكيماويات، ستمتد إلى حقل طبعا خريص وبقيق، ستمتد إلى حقول كثيرة، إلى المواني، إلى المطارات. ستقف المطارات كما وقفت الكيان الصهيوني مطار بن غوريون، أليس كذلك؟ من أوقفه؟ أوقفه الجيش اليمني بالصواريخ اليمني والطيران المسير، أليس كذلك؟ إذن السعودية يجب عليها أن تعرف بأن مطاراتها ستتوقف بكل ما تعني الكلمة من معنى. 100 مليون زائر سنويا للسعودية سيقفون تماما، أي بمعنى أن اقتصاد السعودية سيتم ضربه ومفاصلة في كل مكان، في كل مكان، على مستوى المطارات، على مستوى المواني، على مستوى مصادر الطاقة، على مستوى حاملات النفط السعودية، الشركات، كل شيء سيصله الصاروخ اليمني والطيران المسير، لأن اليمن قد قرر أن ينتزع حقه، وليس أن يأخذ حقه فقط، ولكن انتزاع حقه الذي يجب على السعودية أن تدفعه بكل ما تعنيها الكلمة من معنى.
0: نعم دكتور محمد، إذا كانت السعودية كما قلت ما زالت تراهن على الولايات المتحدة الأمريكية، بالأمس نشر تحليل استراتيجي في شبكة فوكس نيوز الأمريكية، وأكدت فيه أن واشنطن تفضل تجنب الانخراط في مواجهة مباشرة مع القوات المسلحة اليمنية، خاصة في ظل انشغالها بأزمة هرمز، وأيضا بأن باب المندب يشكل نقطة ضغط جديدة إضافة إلى مضيق هرمز على الولايات المتحدة. يعني نريد أن نعرف موقف الولايات المتحدة ورأيكم من خلال هذا التقرير الذي نشر في شبكة فوكس نيوز الأمريكية، وأيضا على ماذا تراهن السعودية اليوم والولايات المتحدة تتحدث بشكل مباشر بأنها لا تريد الانخراط في مواجهة مباشرة مع القوات المسلحة اليمنية.
1: طبعا الولايات المتحدة الأمريكية خبرت الجيش اليمني في البحر الأحمر أثناء عملية الإسناد، وطبعا ذهبت إلى الوصيد العماني وطلبت منه إيقاف العمليات العسكرية بين الجيش الأمريكي وكذلك الجيش اليمني أو مع حكومة صنعاء المتمثلة بحكومة صنعاء، وهذا مهم جدا، أي بمعنى أن اليوم الولايات المتحدة الأمريكية خسرت قوتها اللوجستية وهي قواعدها الأمريكية. في نفس الوقت إغلاق مضيق هرمز هو أدى إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تستطيع الرجوع إلى قواعدها لكي تؤهلها لكي تستطيع الاستمرار في العمليات العسكرية على مستوى إيران أو على مستوى محور المقاومة. وكان الوعد كما قلت سابقا في أول الكلام، لأن أمريكا وعدت حلفائها الأوروبيين وكذلك حتى وعدت العالم ككل بما فيها أديالها في المنطقة وخاصة السعودية الذي تدفع المليارات، هي دفعت 5 تريليون دولار. لماذا؟ لإنهاء محور المقاومة، لإنهاء إيران والنظام في إيران، لإنهاء حزب الله، لإنهاء اليمن، لإنهاء العراق، لإنهاء القضية الفلسطينية. ولكنها إلى يومنا هذا اليوم نحن في السنة الثالثة لم تستطع الولايات المتحدة الأمريكية أن تقوم بتنفيذ مشروعها في إقامة إسرائيل الكبرى، أي بمعنى اليوم أن الولايات المتحدة الأمريكية ليس لديها القدرة في الانخراط مع الجيش اليمني لأنها خبرته، هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الضغوطات الداخلية السياسية على الحكومة الأمريكية الذي يمكن أن تسقط في الانتخابات في أكتوبر، وهذا مهم جدا، أي ممكن اليوم أن يسقط ترامب كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية للفترة الثانية من حكمه. أيضا في نفس الوقت اليوم الخلافات القائمة بين الحزب الحاكم بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، الخلافات في داخل طبعا الكونغرس، أيضا داخل الحزب الجمهوري اليوم يروا بأن ترامب يريد أن ينهي قوة الولايات المتحدة الأمريكية ويريد اليوم أن يضيع الولايات المتحدة الأمريكية فوق ما قد ضاعت وفوق ما قد خسرت. طبعا أمريكا خسرت التريليونات، اليوم أكبر ديون في العالم هي ديون الولايات المتحدة الأمريكية، أكثر من 40 تريليون، أكبر مديوني في تاريخ البشرية، لم يحدث على الإطلاق. أي اليوم حتى على مستوى دول الخليج، اليوم دول الخليج لا تستطيع أن تدفع فوائد الأقساط الذي يضربها ترامب لكي يدفع من مديونيته. اليوم السعودية تؤمن في الهواء في الفضاء، ليس لديها القدرة وليس لدى الولايات المتحدة الأمريكية القدرة. اليوم العالم متغير ومتعدد الأقباب، وأنا في اعتقادي بأن الداخل الأمريكي قد آمن بأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد قوة حاكم للعالم، ولكنها قوة من جيش القوى الذي ستكون متعددة الأقباب في العالم الجديد، وهذا هو الأهم. والسعودية اليوم لابد عليها أن ترجع إلى نفسها وترجع إلى أهم شيء، أنه حتى نفطها لو تفكر في نفطها الأمريكي لو يعود سيأخذ كافة نصها، سيقوم ببناء أو بإنشاء إسرائيل الكبرى الذي ستسيطر على النفط الخليجي كاملا، ستسيطر على الأمة العربية والإسلامية لألف عام. وقالها لينسي جراهام الذي طبعا توفى قبل فترة في أوكرانيا، أليس كذلك؟ وقالها أيضا السفير الأمريكي الصهيوني الموجود في تل أبيب، بأنهم يريدوا ماذا؟ يريد إسرائيل أن تقوم إسرائيل الكبرى لكي تحكم العالم، ويأتي من؟ وينزل المسيح. هذه كلها خيالات، والذي يسعى إليها السعودي في الاتفاقية الإبراهيمية والتطبيع، وهذا كله محور المقاومة قد أوقفه واليمن جزء رئيسي من هذه العمليات التي تم توقيف هذه المشاريع الأمريكية إلى هذه اللحظة. وعلى السعودي أن يؤمن إيمانا قطعيا بأنه لا بد أن يجلس على مائدة المفاوضات، وأن يلتزم ويقوم بتنفيذ كافة التزاماته الذي التزم بها قبل 4 سنوات.
0: نعم دكتور محمد، قبل أن نختم هذا اللقاء يعني بشكل سريع إذا سمحت، ماذا يعني توعد ترامب بقصف مسقط بعد أن أمهلته طهران إنهاء الحصار؟
1: يعني سأقولها بكل صراحة، أنا أعرف أنها كلمة ماشي كويسة، ولكن سأحاول أن أجعلها كويسة. اليوم ترامب ماذا يريد؟ يريد إرجاع عمان إلى بيت الطاعة الخليجي الأمريكي، لأن قطر لأن عمان هي الدولة الوحيدة التي صمدت أيام الزلزلة ووقفت مع أمتها العربية والإسلامية ومع قضاياها الإسلامية والعربية وخاصة قضية فلسطين. اليوم ترامب يهدد عمان، تخيل يهدد عمان الذي أخرجته من عدد من المشاكل خاصة أمام الجيش اليمني، والذي هي الذي عملت الاتفاق وضغطت على صنعاء بإيقاف العمليات العسكرية ما ضد القوات الأمريكية أن تواجد في البحر الأحمر. اليوم يريد قصف عمان، لم يستطع على إيران، لم يستطع على محور المقاومة، لم يستطع على اليمن، لم يستطع على فلسطين. اليوم يهدد عمان، عمان هذه الدولة العظيمة الذي وقفت أيام الزلزلة ووقفت مع أمتها العربية والإسلامية، أي بمعنى أن أمريكا أعلنت هزيمتها بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، وتذهب إلى أين؟ تذهب إلى قصر عمان لكي تعيدها إلى بيت الطاعة الأمريكي كدول الخليجية الذي فتحت أراضيها، فتحت أراضيها للولايات المتحدة الأمريكية في قصف اليمن، في قصف عمان، في قصف لبنان، في قصف محور المقاومة ككل. ولكن اليوم يختلف تماما، والعالم متغير وقد تغير، هو ليس ستاتيكي، العالم ليس ستاتيكي، عفوا نقول لأمريكا ونقول للسعودية، العالم ليس جامدا، هو عالم متغير. لابد أن تعي السعودية وكما وعت الولايات المتحدة الأمريكية وصولها إلى قصف عمان، وهذا أكبر دليل على عجز الولايات المتحدة الأمريكية بأنها لم تستطع تحقق أي انتصار، وتعتبر عمان جزء لا يتجزأ من محور المقاومة، وهذا فخر لمحور المقاومة بأن عمان هذا البلد العظيم الذي أصبح اليوم جزء لا يتجزأ من محور المقاومة، والذي طبعا صمدت الزلزلة. وعندما نقول الزلزلة كما قال عبد العزيز آل سعود للرئيس الأمريكي روزفلت عندما اجتمع به في البحر الأحمر في طبعا 40ينيات القرن الماضي، عندما قال أنه يعطي الكيان الصهيوني أرض فلسطين حتى تصيح الساعة. وهذا هو الخلاف اليوم بين عمان وبين السعودية، اليوم الخلاف بين عمان والنظام العربي الرسمي الذي يعتقد بأن أمريكا هي على كل شيء قدير.
0: نعم دكتور محمد، إذن أي إضافة أخيرة لك قبل أن نختم هذا اللقاء؟
1: ولكم الشكر على الاستضافة في أمان الله وحده.
0: كل التحايا لك، شكرا جزيلا لك دكتور محمد الحيفي الخبير السياسي، كل
1: التحايا.
2: هل يتصور أنه سينجح في تصعيده من جديد ضد بلدنا؟ هو خائف، هو فاشل، ولا يعرف حقيقة هذا الشعب الذي ينطلق من منطلق إيماني راسخ ثابت، الشعب الذي قال عنه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: الإيمان يمان والحكمة يمانية. والإيمان أعظم مبدأ للثبات وأعظم صلة بالله للحصول على النصر والتأييد، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وكان حقا علينا نصر المؤمنين.

0: يقال إن المصائب لا تأتي فرادى، هذا ما يواجه النظام السعودي اليوم. فبعد إغلاق مضيق هرمز، أحد أهم منافذ تصدير النفط، لجأت الرياض إلى البحر الأحمر كمنفذ بديل، لكنها فوجئت بعواقب سياساتها العدوانية وقد سبقتها إلى هناك، بعد أن أعلن اليمن حظر الملاحة البحرية السعودية ردا على الحصار بالحصار. فماذا يعني ذلك بالنسبة للسعودية؟ الإجابة بدأت بالظهور في باب المندب، فقد سجلت منصة ويندوورد تراجعا حادا في حركة السفن المرتبطة بالسعودية بنسبة 46%، وهو الممر الذي أصبح منفذا حاسما لصادرات المملكة النفطية عبر البحر الأحمر. وخلال الفترة من مارس إلى يونيو عبرت منه أكثر من 90% من تلك الصادرات. أما بيانات منصة كيبلر فكشفت ما هو أشد خطورة، إذ انخفضت تدفقات النفط الخام السعودي عبر باب المندب بنحو 50%، وتراجعت حركة ناقلات النفط في البحر الأحمر بنحو 39%. وفي محاولة لتفادي الحظر ارتفعت حركة السفن التي أوقفت نظام التعريف الآلي في البحر الأحمر بنسبة 144%، لكن حتى إخفاء هوية السفن لم يكن كافيا، حيث تم الإعلان عن استهداف 8 ناقلات سعودية منذ بدء الحظر. وكشف موقع لويدز ليست انتليجنس أن 8 ناقلات غيرت مساراتها بعيدا عن باب المندب، غير أن هذا الحل جاء بكلفة باهظة، فالرحلات أصبحت أطول بنحو 30 يوما، فيما ارتفعت أقساط تأمين الحرب في البحر الأحمر من نحو 0.30% إلى 0.75% من قيمة الناقلة، ووصلت في بعض الحالات إلى 3%. كما رفعت شركات التأمين العالمية تسعير مخاطر البحر الأحمر بنسبة تراوحت بين 200 و500% مقارنة بمستويات ما قبل الحظر، وكلها عوامل رفعت تكلفة الرحلة بحسب التقديرات إلى ما بين 3 و5 ملايين دولار في بعض السيناريوهات، بينما تضاعفت أجور الشحن على بعض المسارات إلى أكثر من 4 أضعاف. لكن حتى هذا الخيار أصبح مهددا، حيث أعلنت القوات المسلحة اليمنية مؤخرا أنها ترصد كل السفن النفطية السعودية ولن تسمح بمرورها من جنوب البحر الأحمر أو شماله. هذا الشلل البحري امتدت تداعياته إلى قلب الاقتصاد السعودي، ليتلقى سهم أرامكو ضربة موجعة متراجعا بنسبة 2.29%، ما أدى إلى تبخر 40 مليار دولار من قيمتها السوقية.
1: طيب الحوثي قفل، وش بيصير؟ ما عندك فلوس تعطي الناس رواتب؟ ما عندك فلوس تدفع التزاماتك لسداد الدين؟
0: ويبقى السؤال اليوم، أما آن للنظام السعودي أن ينصاع لصوت العقل فيرفع حصاره عن اليمن، أم أن تعنته سيدفعه إلى تكرار أخطاء الماضي؟

0: هل يتصور أنه سينجح في تصعيده من جديد ضد بلدنا؟ هو خائف وفاشل ولا يعرف حقيقة هذا الشعب الذي ينطلق من منطلق إيماني راسخ ثابت، الشعب الذي قال عنه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: الإيمان يمان والحكمة يمانية. والإيمان أعظم مبدأ للثبات وأعظم صلة بالله للحصول على النصر والتأييد. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، وهذا أبرز ما فيها. عضو السياسي الأعلى محمد الحوثي يؤكد أن رئيس حكومة التغيير والبناء ورفاقه الوزراء كانوا رجال مسؤولية وموقف. القوات المسلحة تستهدف مصفاة أرامكو في جيزان. العدو الإسرائيلي واصل خرق الهدنة في قطاع غزة. إسقاط 791 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية عدة. التفاصيل. أكد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي أن رئيس حكومة التغيير والبناء الشهيد أحمد غالب الرهوي ورفاقه الوزراء الشهداء كانوا رجال مسؤولية وموقف، حملوا أمانة العمل العام في ظرف بالغ الصعوبة جراء العدوان والحصار السعودي الأمريكي. وقال في بيان في الذكرى السنوية لاستشهاد رئيس الوزراء ورفاقه: نستذكر اليوم هؤلاء الرجال الذين ارتقوا وهم يؤدون واجبهم في وقت كانت فيه أمتنا تواجه أعنف عدوان صهيوني على فلسطين وغزة ولبنان وسوريا والعراق وإيران، عدوان بالقتل والإبادة وانتهاك حرمة المسجد الأقصى المبارك والتهديد بهدمه. وأشار إلى أن موقف اليمن من قضية فلسطين ومظلومية الشعب الفلسطيني في غزة كان تعبيرا عن ضمير شعب لم يقبل أن يقف متفرجا أمام المأساة الإنسانية التي يعيشها إخوته مهما كانت التضحيات والتبعات، وقد عمد الموقف بالدم كواجب إيماني وأخلاقي وإنساني. وأوضح أن الشعب اليمني وقائده كانوا منذ اليوم الأول لهذا الموقف مدركين أن التضحية في سبيل الله هي طريق نصرة الإخوة في فلسطين، وأن الشهادة في هذه المعركة ليست خسارة بل منزلة رفيعة وفوزا عظيما. أكد مصدر عسكري أن القوات المسلحة استهدفت مصفاة أرامكو في جيزان بعدد من الطائرات المسيرة، وأوضح أن استهداف المصفاة جاء ردا على اختراق الأجواء في محافظتي صعدة وحجة، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. أفادت وكالة سند الفلسطينية للأنباء بارتكاب قوات العدو الإسرائيلي منذ فجر اليوم 5 خروقات جديدة لهدنة غزة، حيث استهدف قصف مدفعي المناطق الشرقية لمدينة خان يونس. وأشارت الوكالة إلى أن آليات العدو تطلق النار قرب وادي غزة وشارع صلاح الدين شمال مخيم البريج للاجئين والنازحين. ونفذت قوات العدو عملية نسف طالت منازل ومنشآت المواطنين في منطقة جنوب شرق مدينة خان يونس، وسمع دوي انفجارات تزامنا مع إطلاق نار مكثف من قبل الدبابات في المناطق الشرقية لمدينة غزة. واصل جيش العدو الإسرائيلي اعتداءاته وخروقاته المستمرة اتفاق وقف إطلاق النار مستهدفا عددا من بلدات جنوب لبنان، حيث نفذ سلسلة تفجيرات ضخمة في بلدات زوطر الشرقية بقضاء النبطية وبني حيان قضاء مرجعيون وبرع شيت قضاء بنت جبيل. وتعرضت بلدات زوطر الشرقية والمنصوري وعترون لقصف مدفعي، كما تعرضت بلدة عترون لتمشيط بالأسلحة الرشاشة، فيما ألقت مسيرات قنابل حارقة فوق حقول في دوحة كفر رمان تسببت باشتعال الحرائق وامتدت إلى ما تبقى من محمية الشهداء. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن القوة الصلبة لا تزال تتصدر عناصر قوة الدول في العالم اليوم، مشيرا إلى أن الصواريخ الإيرانية كانت محور قوة بلاده خلال الحرب الأخيرة إلى جانب عوامل أخرى تشكل ما يعرف بالقوة الناعمة. وأوضح أن القوة الاقتصادية والإعلامية إلى جانب عوامل أخرى تسهم في بناء قوة الدول، مشددا على أن القوة البشرية المتخصصة والمهنية تعد من أهم هذه العوامل، وأن نظام التعليم والتربية هو المسؤول عن إعدادها. وقال إن وزارة الخارجية يمكنها دعم نظام التعليم والتربية من خلال ما يسمى بالدبلوماسية التعليمية، لافتا إلى أن من أبرز مهامها تبادل الخبرات مع الدول الأخرى والاستفادة من تجاربها في أساليب التنفيذ، فضلا عن نقل التقنيات المرتبطة بالتعليم والتربية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها اعترضت ودمرت 791 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية فوق مناطق روسية عدة. النبأ الأخير. أظهر تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا أن أكثر من نصف ضحايا العمل بهذا القطاع في العالم سقطوا في غزة العام الماضي. وأوضحت البيانات الرسمية الصادرة عن أوتشا أنه من بين إجمالي 350 عاملا إنسانيا قتلوا في مختلف أنحاء العالم خلال العام الماضي، لقي 186 منهم عطوفهم في قطاع غزة وحده. وتشير هذه المعطيات إلى أن القطاع استحوذ على ما يزيد على 53% من إجمالي الوفيات المسجلة بين صفوف العاملين في المجال الإنساني عالميا، مما يجعله البؤرة الأكثر خطورة على حياة مقدمي المساعدات في الوقت الراهن. وتسلط هذه الأرقام الضوء على التحديات غير المسبوقة التي تواجه العمليات الإنسانية في مناطق النزاع المسلح، بينما يفترض أن يتمتع العاملون في المجال الإنساني بحماية خاصة بموجب القانون الدولي. في ختام النشرة نعيد قراءة ما جاء في مقدمتها. عضو السياسي الأعلى محمد الحوثي يؤكد أن رئيس حكومة التغيير والبناء ورفاقه الوزراء كانوا رجال مسؤولية وموقف. القوة المسلحة تستهدف مصفاة أرامكو في جيزان. العدو الإسرائيلي يواصل خرق الهدنة في قطاع غزة. إسقاط 791 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية عدة. وبهذا أيها الإخوة والأخوات تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: وقفة إعلانية.
2: الزكاة هي العبادة التي تجسد المعنى الحقيقي للسعادة والتناغم الاجتماعي، لأنها كفاية المستحقين وترقية المزكين، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجانا. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: رجعت إلى اليمن واشتغلت في شركة من الشركات الكبرى في اليمن، ومسكت منصب محاسب. تم تعاقد معي على راتب شهري مع تأمين شامل، تأمين اجتماعي. عند بدايتي في العمل في الشركة منذ 1990 تم تحويل مبلغ من راتبي بما يعادل 6% والشركة كانت تدفع بقية المبلغ حتى وصل إلى 18% كنسبة من الراتب الإجمالي وتؤخذ إلى المؤسسة العامة للتأمينات. في سنة 2015 تم تقاعدي وتحولت إلى التقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. بعد ما تقاعدت نصحونا بأن نتجه إلى التأمينات وأن على أساس نستلم راتب شهري منهم ويكون أنت مؤمن. فاتجهت إلى المؤسسة وقدمت لهم باسمي واسم الشركة والأولويات حقي في الشركة، كيف كانت أعمل وكم كان الراتب آخر راتب، فكل أوراق يعني رسمية قدمت لهم واعتمدوها

0: التأمين وأن يسجل اسمه في التأمينات من أول شهر يتم فيها العقد معهم، حيث أن هذه الفائدة بتكون له، بدل أن يمد جده لحد بعد التقاعد أو عند الإصابة أو عند الوفاة هو أو أولاده، فهذا أفضل طريقة له أنه يجي له راتب وهو معزز مكرم في بيته دون أي عمل أو مجهود. أنصح كل شخص مش مؤمن أن يأمن، هذا شيء ومرجع لك ولأولادك.
1: في هذا الشارع وغيره تم وضع سلة مهملات أمام كل محل، وهذا لا يعني بأنها لصاحب المحل وزبائنه فقط، بل هي للجميع. وإذا ما لقيت سلة أنت متحضر، خليها في يدك لما تحصل سلة.
2: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين لأمانة العاصمة.
3: اليمن بيئة استثمارية خصبة وتتمتع بالعديد من المزايا، أهمها الموقع الجغرافي الاستراتيجي والثروات الطبيعية والقوة البشرية. معا نحو الترويج لفرص الاستثمار في اليمن، مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار.

سامعين الأكارم، أشد على الكفار رحماء بينهم. في هذه الآية الكريمة تجلت محبة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكيف كان رسول الله رحماء على أصحابه شديدا على الكفر والكافرين. بمناسبة هذه الذكرى، ذكرى المولد النبوي الشريف للعام 1448 للهجرة، وبدعوة عامة تشرف مكتب ضرائب أمانة العاصمة وفرع الوحدة التنفيذية لضريبة مبيعات القات المنطقة الأولى بإقامة هذا الحضور الاحتفالي.

0: لي بهذه المناسبة العظيمة ومع هذه الرسالة الصوتية والزميل محسن الشعبي.
1: أسعد الله بخير أوقاتكم مستمعينا ومستمعي إذاعة صنعاء، تحية لمن تحت شعار الشرطة في خدمة الشعب وبمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف 1448 هجرية وبرعاية معالي وزير الداخلية اللواء عبد الكريم أمير الدين الحوثي وتحت إشراف وكيل قضاء الأمن والاستخبارات ووكيل قضاء الموارد البشرية والمالية وبالتعاون مع وزارة الصحة والبيئة، يدشن قضاء الموارد البشرية والمالية ممثلا بمستشفيات الشرطة مخيم الرسول الأعظم الطبي المجاني الرابع في التخصصات التالية: أمراض الباطنية وأمراض النساء وأمراض الأطفال والأمراض الجلدية. وهناك خدمات للمخيم، معاينات واستشارات تخصصية وفحوصات مخبرية وأشعة تلفزيونية وتخطيط قلب وصرف الأدوية المجانية. طبعا عنوان المخيم مجمع الروض الطبي القابل وادي ظاهر مديرية بن الحارث، ابتداء من 3/5 ربيع الأول 1448 هجرية. طبعا معنا في هذه اللحظات الوالد اسمه الكريم
2: القاضي عبد الرحمن عبد الله حسن المتوكل.
1: قاضي، حدثونا عن انطباعكم وحضوركم اليوم في قرية القابل في هذا المخيم، كيف يجسد الإحسان في ذكرى مولد خير البشرية محمد
2: صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله؟ احنا نشكر القائمين اولا على هذا المخيم من أطباء ومن كوادر مختبرات وصيدلة وأدوية، وعلى رأسهم الدكتور المناضل المجاهد فهد المدومي الذي حشد الأطباء وحشد الشركات والوزارة وجمعنا إلى هذا المكان من أجل خدمة المواطن في هذا المنطقة وغيرها. وهذا هو المخيم الرابع الذي يقام بمناسبة احتفالنا واحتفاءنا بذكرى مولد سيد البشرية صلوات الله وسلامه عليه الذي هو رحمة للعالمين. فالآن المخيم والاحتفاء هو ذكرى عظيمة لسيد البشرية ويقام في كل سنة، يمتد من أسبوع إلى 12 يوم إلى 15 يوم بحسب الحالات، وبكفاءات عالية وخدمات متوفرة من كل شيء. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقهم ويبارك فيهم وأن يعافيهم وأن يجعلهم يعني في خير وعافية وناجحين في أعمالهم، وأن يرزقهم الصحة في أبدانهم، وأن يشفي كل الأمراض، وأن يشفي شعب اليمن والإيمان، وأن يدينهم العافية. وكل مجاهد وكل من قدم من كوادر طبية ومن وسائل إعلام ومن مشرفين ومن متطوعين ومن مدراء ومن أطباء، نسأل الله أن يبارك فيهم ويجعل مساءهم خيرا وبركة وسعادة للجميع. وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: طبعا ننتقل للدكتور فهد المدومي، طبعا رجل الظل الجنود المجهولين، كان لكم بصمات في المخيمات السابقة، آخرها كانت طبعا في بني الحارث في الرحبة. طبعا اليوم تميز هذا المخيم، لاحظنا كإعلاميين تميز في تقسيم ويعني الحالات وفي تقسيم الرجال والنساء وفي عملية الانضباط وفي توفير المستلزمات والاحتياجات.
3: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. احتفاء بمولد النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، تقيم مستشفيات الشرطة برعاية قطاع الأمن والاستخبارات في وزارة الداخلية وقطاع الموارد البشرية والمالية برعاية معالي وزير الداخلية اللواء عبد الكريم أمير الدين الحوثي، احتفاء بمولد النبي صلوات الله عليه وعلى آله. ندشن المخيم الطبي، مخيم الرسول الأعظم الطبي الرابع المجاني في مديرية بني الحارث في منطقة وادي ظهر قرية القابل مركز الروض الطبي. يستهدف هذا المخيم ما يقارب من 15,000 حالة مرضية تقدم فيها التخصصات التالية: الباطنية، أمراض النساء، أمراض الأطفال، وأمراض الجلدية. طبعا المعاينات والاستشاريات وكذلك الفحوصات والأشعة والتلفزيون والأدوية كلها تصرف مجانا، والذي سيستمر على مدى أسبوع ابتداء من يومنا هذا الثلاثاء الخامس من ربيع الأول، وإن شاء الله بإذن الله نحقق أهداف إنسانية عظيمة يستفيد منها الفقراء والمساكين والنازحين، وأملنا كبير في الله سبحانه وتعالى في تعاون الجميع. وأيضا نوجه رسالة لشركات الأدوية وأيضا التجار للنزول إلى هذا المخيم للإطلاع على الزخم الكبير والإقبال الكبير من المواطنين على هذا المخيم، لدعم هذا المخيم بما استطاعوا من تجهيزات وأدوية ومحاليل ومستلزمات طبية. سائلين المولى عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يستفيد الناس من هذا المخيم اقتداء وتأسيا بنبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، نبي الرحمة، نبي الإنسانية، نبي التكافل. وكل عام وأنتم بخير.
4: كيف جسدتوا عملية الإحسان الدول والوفاء، وكيف تجاوزتوا أي أخطاء كانت في المخيمات السابقة وخليتها على الواقع تكون متميزة في هذا المخيم الرابع؟
3: طبعا تم ترتيب هذا المخيم وفصله للرجال والنساء، معهم مسار مستقل والرجال مسار مستقل. تم توفير كافة الخدمات اللازمة للتخصصات المذكورة سابقا، مختبرات وأشعة وتخطيط القلب وتلفزيون ألتراساوند، وكذلك صيدلية نموذجية تطلعون عليها. تم توفير كل الأدوية اللازمة للتخصصات المذكورة، وأنا هنا أتقدم بجزيل الشكر والتقدير للشركات الداعمة، وكذلك أيضا للأخوة في وزارة الصحة. وكان من ضمن الدعم الأكبر في هذا المخيم سجل للأخوة في شركة رواسي هيلان وكثير من الشركات الأخرى، هنالك توافد كبير ودعم لهذا المخيم. ولا أنسى أن أذكر الجميع بمزيد من الدعم، وأدعوهم للنزول إلى هذا المخيم للإطلاع على الزخم الكبير، وإن شاء الله بإذن الله نتوفق في هذا المخيم بما يرضي الله ورسوله ويستفيد منه الفقراء والمساكين والنازحين في هذا الجانب.
4: دعوتكم للاحتشاد الكبير في 12 ربيع.
3: طبعا لا ننسى أن نذكر المواطنين جميعا في اليمن شرقها وغربها وشمالها وجنوبها بالاحتشاد الكبير لحضور الفعالية المركزية والفعالية في المحافظات، فعالية مولد النبي الأكرم محمد صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، نبي الرحمة ونبي الإنسانية ونبي التكافل، ولكي نجسد الوحدة اليمنية ونجسد التكافل الاجتماعي ونجسد الانتماء لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. وشاكرين أيضا تواجدكم، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
2: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
4: معنا من أبناء قريه القاب، اسمكم؟
5: الدكتور عبد الوهاب محمد صبرة.
4: يا دكتور، حدثنا عن انبساطك وارتياحك لهذا المخيم، وكيف تجسد الاحتفال بمولد خير البشرية من خلال هذه الخدمات الطبية.
5: الحقيقة بادرة طيبة، بادروا بها الأخوة في مستشفى الشرطة، وطبعا هذا المخيم سيخدم عدد كبير جدا في المنطقة، لأنه أصبحت المنطقة هذه متسعة وأصبح عدد السكان يتزايد يوما بعد يوم، ونظر لقل الخدمات التي موجودة في المنطقة هذه، هذا طبعا سيقوم بإجراء يعني كثير من الفحوصات لنساوي في كثير من التخصصات. طبعا هذا يتزامن مع قرب حلول مولد النبي الشريف محمد صلى الله عليه وسلم، وطبعا هذا يعتبر المخيم قد تلا عدد مخيمات من قبل المستشفى الشرطة، ونشكر لهم هذا البادرة الطيبة التي بادروا بها، ونتمنى أن يستفيد الكثير من المواطنين، وأن تكون الخدمات في المستوى المسؤولية ومستوى الاستفادة من الجميع. شكرا.
4: طبعا معنا في هذه اللحظات العقيد أبو مجد الخطيب، مدير أمن منطقة بن الحارث الغربية. انطباعكم اليوم وحضوركم ومساندتكم في نجاح هذا المخيم.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. وصراحة في مثل هذه المخيمات بتجيه خدمة للمجتمع وبتعكس نظرة بشكل كبير جدا، ومناسبة قدوم ذكرى مولد سيد البشرية سيدنا محمد صلوات الله عليه وعلى آله فتجي، وهذه هي نعمة عندما بيقدموا الناس خدمة للمجتمع للمرضى. ومستشفى الشرطة النموذجي هو نموذجي بالذات بشكل يعني بشكل عام. وهذه المخيمات بتجي ولها دور كبير جدا في المجتمع، وبتشوف الزخم المجتمع من المرضى من الشيبان من كبار السن من النساء، بتجي ولها خدمة كبيرة جدا. وإن شاء الله أنها تستمر هذه الخدمة من قبل مستشفى الشرطة التابع لوزارة الداخلية، فهو نعمة كبيرة جدا، وجميع المتعاونين مع مستشفى الشرطة بتجي له دور كبير جدا. ونتمنى من الأخوة القائمين أن يستمر هذه المخيمات وأن تكون في عدة مناطق، لما لها من أثر إيجابي في أوساط المجتمع وخدمة كبيرة جدا. نتمنى لهم التوفيق والسداد والنجاح بعون الله سبحانه وتعالى.
4: معنا كذلك في هذه اللحظات
7: العميد خالد محمد المداني، مدير العلاقات الخارجية وشرطة الجنايات الدولية.
4: اليوم هذا المخيم، انطباعكم عنه وكيف تجسد الإحسان في احتفالات المولد النبوي الشريف؟
7: نحمد الله ونشكر فضله على هذا النعمة الكبيرة التي نحن فيها في يمن الإيمان والحكمة، يمن الإيمان والسلام، يمن الرحمة والتراحم. تجسدت الرحمة والإنسانية في هذا الشعب العظيم في ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه أزكى الصلاة وأزكى التسليم. وهذه نعمة كبيرة أن يتراحموا الناس وأن يقوموا بمثل هذه الأعمال العظيمة الخيرة التي الناس بحاجتها والمجتمع بحاجتها في وقتنا الحالي، حيث الأوضاع التي يمر بها البلاد والحصار الذي يمر بها البلاد حصار مطبق على أصحاب العرب اليمن بشكل كبير جدا. وهذا النعمة الكبيرة أن قيادتنا العظيمة ممثلة في السيد القائد العلم عبد الملك بدر الدين الحوثي سلام الله عليه، وفي قيادة وزارة الداخلية ممثلة في اللواء عبد الكريم أمير الدين الحوثي الذي أقاموا هذا المخيم العظيم من أجل الإنسان ومن أجل الإنسانية ومن أجل الرحمة والإيمان والتكافل الاجتماعي، من أجل مراعاة الوضع الذي يمر به البلاد، حيث يوجد كثير من الأسر لا توجد لا تدري كيف تعمل إذا حصل لها مرض أو تعب أو اضطرت إلى أن تمشي إلى مستشفى. فأقاموا هذا المخيم العظيم من أجل الرحمة والتراحم والإنسانية والإيمان الذي تمثل في عظمة هذا المولد الشريف على صاحبي أزكى الصلاة وأزكى التسليم.

0: إذن مستمعينا الأعزاء في هذه الفترة الصباحية المباشرة المفتوحة عبر أثير إذاعة صنعاء وفي إطار الفعاليات الخاصة بالمولد النبوي الشريف تحت شعار محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تقيم محكمة استئناف محافظة حجة فعالية ثقافية بهذه المناسبة. الضيف القاضي وليد العبالي نائب رئيس محكمة الاستئناف رئيس الشعبة الثانية وزميل ماجد زيت.
1: السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله مستمعين الأعزاء عبر الفترة التحية اليوم الأثير إذاعة صنعاء البرنامج العام. أبرز الأنشطة والفعاليات اليوم في محافظة حجة والمحكمة الاستئناف وجميع الشعب التابعة لها تحيي فعالي أحياء ذكرى مولد الرحمة المهدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بفعالية ثقافية متنوعة. حول هذا الموضوع أيها الأعزاء استضفنا فضيلة القاضي العلامة وليد العبالي نائب رئيس شعبة الاستئناف أيضا رئيس الشعبة الثانية، حياك الله سيدي الفاضل.
2: حياك الله، أهلا وسهلا بكم، حياكم الله ونشكركم على هذا الاستضافة. وبالنسبة للمولد النبوي، نحن أولا نتحدث عن مشروعية المولد النبوي، حول من يتكلمون من الأعراب وغيرهم ويحرمون ذلك المولد، فنحن نرسل رسالة لهم لأن هذا المولد النبوي لنبينا صلى الله عليه وسلم له مشروعة في كتاب الله سبحانه وتعالى بأنه واجب ديني بفطرتنا وإنسانيتنا وحبنا لرسول الله وعشقنا لرسول الله وآله، نرى أنه مشروعية واجبة وهو شعيرة من شعائر الله عز وجل، يعني تعتبر شعائر من شعائر الله سبحانه وتعالى والتي هي تعبر عن تقوى القلوب. وبالتالي نحن اليمنيون عندما نحضر في هذه الاحتفاليات وفي هذه الفعاليات نعبر بحبنا الصادق والصريح لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونرى أن ذلك إكمال في الإيمان واكتمال في الإيمان ودلالة منا على وجود الارتباط بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف لا نحبه صلى الله عليه وسلم وهو الشافع المشفع وهو نور شمس العرفان ومهبط أسرار القرآن. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كيف لا نحبه وهو أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. ونستطيع أن نقول أن من دلائل محبتنا أيضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يجب أن يكون لا يكون هناك حبا معنويا فقط في قلوبنا فقط، ولكن يجب أن تتجلى محبتنا للرسول صلى الله عليه وسلم في معاني المحبة المادية، وهي أن نقوم بتنفيذ تعاليمه وأن نقوم بالنهج على نهجه والسيرة على سيرته والاقتداء به في جميع حياتنا وفي تعاليمنا الإسلامية، وأن نقوم بالإتمار بأوامره والنهي عن ما نهى عنه رسول الله، فذلك هو أسمى وأعلى صور للمحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. و
1: سيد الفاضل، طبعا هي هذه المناسبات هي موضوع اهتداء واقتداء أيضا.
2: فعلا موضوع اهتداء واقتداء سبحانه وتعالى، ونعمة من الله سبحانه وتعالى أن أرسل إلينا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولولا إرساله إلينا لكنا في ظلام. نحن كنا أمة ترعان الأمم قبل أن يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم، قبل أن يأتي إلينا هاديا ومعلما ومنهجا بسيرته النبوية العطرة، وكنا أمة ترعان الأمم، ولكن بعد أن جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وأرسل إلينا تعاليمه الدينية وحي من الله سبحانه وتعالى أصبحنا أمة لنا عزتنا، فنحن يعني أمة الإسلامية عظم الله بالإسلام، فإن ابتغينا غيره أضلنا الله، إن ابتغينا غيره أضل الله. وللأسف نجد أننا نحن في هذا الوقت الذي نحن فيه للأسف أننا في في في غياهيب الظلام وفي الوهن وفي الضعف الذي نشاهده للأمة الإسلامية وللشعوب العربية والإسلامية.
1: ما الدليل على ذلك سيد الفاضل إلا الإساءات المتكررة في هذا الضعف وهذا الذي نعيشه، الإساءات المتكررة للرسول وأيضا للمنهج المقدس، وكان آخرها الإساءة للقرآن الكريم.
2: نعم، لنتساءل بيننا وبين، لماذا تجرى علينا أولئك الكفرة من اليهود والنصارى من أولئك الأمريكان والصهاينة والماسونية، لماذا تجروا على إساءة إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولماذا تجروا على القرآن الكريم وتكرر تجرؤهم على القرآن الكريم والإساءة إلى كتابنا المقدس؟ ما تجروا علينا إلا إنهم رأوا فينا الضعف والهوان، ورأوا أننا أمة مليارية غثائية كغثاء السيل لا تسمن ولا تغني من جوع، وذلك كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، حدث متنبئا عما سيحدث في آخر الزمان، ونحن للأسف في هذا الزمان. حدث الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: توشك الأمم أن تتكالب عليكم كما تتكالب الأكلة على قصعتها، قالوا أمن قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل هذا يا رسول الله غلب عليهم الوهن، أي الضعف وحب الدنيا. ونحن وللأسف نحن نلاحظ أن هذه الأشياء هي الموجودة في عصرنا هذا. ما تجرأت علينا تلك الأمم الكافرة إلا لأن الشعوب العربية بأمرائها ورؤسائها وشعوبها وشبابها تركوا دين الإسلام، تركوا، وصلوا إلى مرحلة اللامبالاة في دين الإسلام، وصلوا إلى مرحلة الضعف والهوان، وبالتالي أصبحت الأمة الكافرة متهيمنة علينا. ولو كنا أولئك المسلمين، لو كنا تمسكنا بكتاب الله وبالمبادئ الشرعية القرآنية التي هي مصدر قوتنا لما تجرأت علينا. ومن تلك المبادئ القرآنية والشرعية قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الجهاد ماض إلى يوم القيامة. ولكن للأسف عطل باب الجهاد في معظم الدول العربية وشعوبها، ولا نجد هنالك جهادا إلا في دول المقاومة كما نعرف في دول المقاومة. أما بقية الدول الإسلامية العربية وللأسف عطل الجهاد في سبيل الله، بينما الرسول يقول الجهاد ماض. وتجد أنه من علماء العرب في الخليج وغيرهم من يؤولون ويحرفون معنى الجهاد إلى الجهاد في أشياء أخرى غير الجهاد في القتال في دين الله للحفاظ على دين الله وعلى الدولة الإسلامية وعلى المسلمين وعلى الحفاظ على كتاب الله وعلى مقدساتنا وحبا في رسولنا وحفاظ على سمعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعطل باب الجهاد. كذلك نجد أنه من المبادئ القرآنية التي تركت في هذا العصر الذي نحن فيه والتي أدت إلى ضعف هوان هذه الأمة العربية، نجد أنهم عطلوا يعني كلام الله سبحانه وتعالى في مده الذي قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط خير ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين منهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. لو اتبعنا هذه الآية القرآنية وأعدنا القوة التي هي قوة صارمة تردع كل تلك الدول الكافرة لما تجرت علينا دول أمريكا ولا إسرائيل ولا كل الدول الكافرة، لما تجرت علينا لو كنا لدينا القوة. ولكن للأسف تجد أنه في الواقع العملي لدى المجتمعات العربية وخاصة دول الخليج تجد لديهم الفلوس بالمليارات، ولكنهم لا توجد لديهم القوة التي تكون قوة رادعة تخيف المجتمعات الغربية الكافرة. الله سبحانه وتعالى أمرنا في هذه القرآن في هذه الآية القرآنية أن نرهب أولئك الناس، أي بمعنى المصطلح الحديث نهددهم تهديد ولربما إرهاب، كما هم يسمون الآن بمصطلحات أن المسلمين هم إرهابيين، نحن مأمورون بالإرهاب لهم لكي لا يتعدوا علينا وعلى حرماتنا ويحدثوا فينا الفتن وخلخل في ديننا الإسلامي. الله سبحانه وتعالى ذكر كثيرا من المبادئ الإسلامية، لو استبعناها لما وصلنا إلى هذا الانحطاط الذي نحن فيه من ضعف وهوان ومن إساءة إلى رسول الله ومن إساءة إلى كتابنا المقدس. لو أمرنا الله سبحانه وتعالى بأن نعتصم بحبل الله جميعا، ولكن نجد أنه لا وجود للعصمة ولا جمع للكلمة ولا جمع للصف في معظم شعوبنا العربية إلا من رحم الله، ربما أن نجد في دول المقاومة من هم مصطفين ضد أولئك الكفرة وغيرهم. ولكن للأسف السواد الأعظم من أولئك الأمم والشعوب العربية والشباب لا تجدهم يعتصمون بحبل الله جميعا، ولا تجد أمرائهم ورؤسائهم يعد القوة، ولا تجد معهم الغيرة على دولهم وعلى شعوبهم التي تنهك مثل غزة ولبنان وغيرها، ومثل ما نجده الآن في إيران وما تتكالب عليهم الدول وغيرها، وما هو نجدهم من حصار في اليمن. لا نجد أولئك الشعوب العربية ولا أمرائها يتضافرون معنا، وكل ذلك معناه ابتعادا عن عصمة الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى قال: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، أمرنا بقتالهم، وأمرنا في نفس السياق بأن لا نعتدي، إن الله لا يحب المعتدين. أمرنا الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم. أمر الله سبحانه وتعالى بأن ننصر الله. الله ليس في حاجة لنصرنا، ليس في حاجة لنصرنا، ولكن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتخذ مبادئ كتاب الله وأن نعمل بكتاب الله وأن نتبع كلام الله سبحانه وتعالى، وهي معناها النصر لله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى سيمكننا من النصر والتمكين إن اتبعنا كتاب الله واتبعنا مبادئ الله سبحانه وتعالى. ولكن للأسف هذه الأمة وجدت نفسها في هذا الوقت انحطاط، إلا ما نجده النزل القليل في دول المقاومة، والله المستعان على ذلك.
3: الأعزاء، الصمت في حرم الجمال جماله كما قال الشاعر. إذا نشكر فضيلة القاضي العلامة وليد العبالي نائب رئيس محكمة الاستئناف محافظة الحجة، تحدثنا فيها عن أهمية الاهتداء والافتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا لنا لقاءات قادمة مستقبلا عبر تلفزيون الطبعان برنامج العام، إن شاء الله سنوافيكم بأي أنشطة جديدة مستقبلا. السلام عليكم ورحمة الله.

0: التي تتغنى بالمصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وسنحط رحلنا الآن إلى محافظة ذمار ومع هذه الرسالة الصوتية والزميل محمد صالح الكليبي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأكارم، نلتقيكم مجددا في رسائل متواصلة عبر أثير إذاعة صنعاء، نسلط فيها الأضواء على الابتهاجات والاحتفالات المتواصلة في جميع مديريات محافظة ذمار. ذمار كعروس بحليها، ليلها كنهارها، هناك احتفالات صباحية وهناك احتفالات مسائية. اليوم بالتحديد نلتقيكم من القطاع التربوي. القطاع التربوي يسلط الأضواء على أن تكون هذه المناسبة مناسبة عظيمة يشارك فيها القطاع التربوي كغيره من القطاعات بتميز متكامل. طبعا هناك احتفالات متواصلة على نطاق جميع مدارس المحافظة، ونحن بالتحديد اليوم نزور عدد من مدارس المدينة حيث يتم عمل برامج إذاعية خصصت للمناسبة العظيمة، مناسبة استقبال مولد الرسول الأعظم للعام 1448 هجرية. طبعا هناك لجان تربوية تزور وتحضر هذه الفعاليات في جميع المدارس لعمل تقييم للبرامج الإذاعية لكي يتم عرضها بشكل متكامل في برنامج متكامل يمثل القطاع التربوي بشكل عام على نطاق المحافظة في احتفائية خطابية إنشادية ثقافية مميزة يسهم بها القطاع التربوي كغيره من القطاعات في الاحتفال والابتهاج بقدوم مولد الرسول الأعظم. طبعا اليوم ونحن في احتفائية في عدد من المدارس ونزور البرامج الإذاعية المميزة التي لاحظناها من أبنائنا الطلاب المتحدثة شعرا وقولا وكذلك معبرة عن فرحة أبناء اليمن باستقبال هذه المناسبة وأنهم أنصار رسول الله وأنهم سوف يكونوا على النهج سائرين متمسكين برسول الله في أقوالهم وأفعالهم. ما أجمل أن يكون أبناءنا الطلاب هم نبراس العلم وهم الذين يحملون مشاعر العلم، هم من سوف يسطرون بأفكارهم وكذلك مشاركاتهم الصورة الجميلة عن كل هذه المناسبة. طبعا اليوم نحن نزور عدد من المدارس في هذه البرامج الإذاعية. يسعدنا أن يكون معنا الأستاذ خالد القحطي نائب مدير مكتب التربية بمدينة ذمار والذي تحدث إلينا حيث قال:
2: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين، بتكليف من الأستاذ الفاضل المجاهد محمد حسن الهادي مدير عام مكتب التربية والتعليم، وكذلك من الأستاذ المربي الفاضل المجاهد علي عبد الشريك مدير مكتب التربية والتعليم، للنزول المباشر إلى جميع مدارس المديرية للتقييم أفضل إذاعة وأفضل فقرات. القطاع التربوي في استنفار كامل واستعداد تام وكبير لاستقبال أفضل وأعظم المناسبات، وهي مناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف للعام 1448 هجرية. هناك العديد من الاحتفالات في جميع المدارس بمديرية ذمار وعموم مديريات المحافظة، ونحن في مديرية ذمار ممثلة بالقطاع التربوي قمنا بالنزول الميداني كل صباح، نقوم بالنزول الميداني كل صباح إلى مدارس المديرية الحكومية المدارس الحكومية والأهلية لمشاركتهم أفراحهم بهذه المناسبة، وعمل تقييم للإذاعات المدرسية المعبرة عن هذه المناسبة العظيمة والغالية على قلوب كل المسلمين، ونقوم باختيار الفقرات المميزة لإدماجهم في حفل في الحفل الخطابي الثقافي والإذاعي الذي سيتم مشاركتهم الاحتفال القطاع التربوي ممثلا بقطاع التربية على مستوى المحافظة استعدادا واستقبالا للمناسبة الكبرى في الثاني من ربيع الأول 1448 هجرية الذي في الثاني عشر من ربيع الأول 1448 هجرية الذي سيقام في ساحة الرسول الأعظم في ساحة جامعة ذمار. نشكر أبناءنا الطلاب المشاركين ومدراء المدارس ومديرات ومعلمين ومعلمات الذين أعدوا في مدارسهم هذه البرامج الإذاعية المتميزة، وندعو بقية المدارس أن يكون هناك تفاعل كبير لإنجاح هذه الفعالية، والجميع مدعوين للحضور والحشد إلى الذكرى الكبرى في ساحة النبي الأعظم، والله الموفق، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: طبعا هناك الاحتفالات المتواصلة في مدارس محافظة دمار، يشارك بها أبناؤنا الطلاب البراعم والزهرات، وكذلك جميع الطلاب متفاعلين مع المناسبة العظيمة. هنا يسعدنا أن يكون معنا الدكتور علي الفقيه مدير مدارس السماء الرشيد، والذي تحدث عن المناسبة وقال:
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من يومنا هذا إلى يوم الدين. حقيقة لا أدري من أين أبدأ، من أين أبدأ في مديح محمد؟ لا الشعر ينصفه ولا الأقلام، هو صاحب الخلق الرفيع على المدى، هو قائد للمسلمين همام، هو سيد الأخلاق دون منافس، هو ملهم، هو قائد مقدام. ماذا أقول عن الحبيب المصطفى؟ فمحمد للعالمين إمام. ماذا أقول عن نبي المجتبى؟ في وصفه تتكسر الأقلام. إنني على ثقة أنني ومهما تحدثت ومهما تحدث غيري ومهما قال الشعراء ومهما قال من قال عن النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما ذاك إلا قدرة من مطرة من أخلاقه ومن شمائله صلوات ربي وسلامه عليه. وأجمل منك لم تر قط عيني، وأفضل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، أبسمك أم باسم الفضيلة أبتدي كلامي، فإني حرت في ذاك سيدي. ألف فيه المؤلفون، حتى أنني أذكر أن رجلا أمريكي ألف كتابا أسماه العظماء المئة، يقول هذا الرجل في كتابه قال: ولقد جعلت محمدا في المقدمة، وإني لأعلم أن الأمريكان سوف يغضبون، ولكنها هي الحقيقة. نقول لهذا ولغيره: أرغم الله أنفك وأنف الأمريكان، إن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الأول في التاريخ، هو الأول في الكرم، الأول في الشجاعة، الأول في الصبر، الأول في الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هو الأول ذكاء صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ماذا فعل حين اختلف الناس من يضع الحجر الأسود؟ دخل عليهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فماذا فعل؟ أخذ رداءه ووضع الحجر، فإذا بكل قبيلة تأخذ بطرف من ذلك الرداء ووضعه بيديه الشريفتين صلوات ربي وسلامه عليه. لا أكتفي بهذا القول، إن محمد صلى الله عليه وسلم هو الأول في التاريخ، ليس هناك رجل وليس هناك قائد وليس هناك عظيم كمحمد صلى الله عليه وسلم. أكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وبارك الله فيكم.
1: تتنوع الفقرات والمشاركات من أبنائنا الطلاب في إذاعاتهم المتميزة في جميع مدارس محافظة دمار لاستقبال المناسبة العظيمة، مناسبة المولد النبوي الشريف في 12 من ربيع الأول. وأبناؤنا الطلاب شاركوا عبر أثير إذاعة صنعاء، حيث بدأت هذه المشاركة بأنقل الميكروفون إلى الطالبة حيث شاركت معنا وقالت:
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مديرتنا المؤقرة، معلمين الأفاضل، إخواني وأخواتي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الأيام المباركة تتنفس الأرض عطرا، وتشرق القلوب شوقا وفرحا، ونحن مستقبل ذكرى عطرة تلامس شغاف القلوب، ذكرى ميلاد خير البشرية ونور الوجود سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لقد أشرق في ربيع الأنوار بدر الهدى، فوضعت الأرض أزوارها، وأنشقت ظلمات الجهل والضلال بنور رسالاتها الخالدة. لم يكن مولده صلى الله عليه وسلم مجرد حدث تاريخي، بل كان ميلاد لأمة، وأحياء لقيم العدل والرحمة والأخاء والأخلاق الكريمة التي جعلت منه أسوة حسنة للبشرية جمعا. أيها الأحبة، إن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف ليس مجرد كلمات تقال، بل هو تجديد للعهد باتباع سنة الغراء، وتخلق بأخلاقه وتحلي بالصدق والأمانة والتواضع والرحمة التي غرسها في نفوس أصحابه. فلنعلن همومنا ولنقتد بسيرته العطرة في دروب العلم والعمل، لنكون بحق خير أمة أخرجت للناس. وصلى الله عليه وآله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مشاركات شعرية من الإذاعة المدرسية، حيث نقلنا بعضها عبر أثير إذاعة صنعاء.
5: محمد أشرف الأعراب والعجم، محمد خير من يمشي على قدمي، محمد باسط المعروف جامعه، محمد صاحب الإحسان والكرم، محمد تاج رسل الله قاطبة، محمد صادق الأقوال والكلم، محمد ثابت الميثاق حافظه، محمد طيب الأخلاق والشيم،
6: محمد رويت بالنور ضينته، محمد لم يزل نورا من القدم، محمد حاكم بالعدل ذو شرف، محمد معدن الإنعام والحكم، محمد خير خلق الله من مضر، محمد خير رسل الله كلهم،
7: محمد دينه حق ندين به، محمد مجملا حقا على علمي، محمد ذكره روحا لأنفسنا، محمد شكره فرض على الأمم، محمد زينة الدنيا وباجتها، محمد كاشف الغمات والظلم،
8: محمد سيد طابته مناقبه، محمد ساغه الرحمن بالنعم، محمد صفة الباري وخيرته، محمد ضاحك للضيف ومكرمه، محمد جاره والله لم يظم،
9: محمد طابت الدنيا ببعثته، محمد جاء بالآيات والحكم، محمد يوم بعث الناس شافعنا، محمد نوره الهادي من الظلم، محمد قائم لله ذي همم، محمد خاتم للرسل كلهم.
10: من أين أبدأ والحديث غرام، فالشعر يقصره والكلام كلام، من أين أبدأ في مديح محمد، للشعر ينصفه ولا الأقلام، هو صاحب الخلق الرفيع على المدى، هو قائد للمسلمين همام، هو سيد الأخلاق دون منافس، هو ملهم هو قائد مقدام.

0: سمعنا الأكارم الكثير والكثير من الفعاليات التي تقام في هذه الذكرى العظيمة، ذكرى المولد النبوي الشريف. سنحط الرحال الآن إلى محافظة أبو والزميل علي عبد علي.
1: عليكم ورحمة الله وبركاته. ها هي محافظة طيب تتواصل فيها العديد من الفعاليات والأنشطة حول المولد النبوي على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ومن أهم هذه المرافق القيادات التربوية والمدارس على مستوى مديرية المحافظة، واستعدادا أيضا للفعالية الكبرى في 12 من ربيع الأول، المولد النبوي على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فقد عقد مكتب التربية بالمحافظة اجتماعا موسعا برئاسة القاضي عبد الفتاح غلاب مسؤول التعبئة العامة بالمحافظة، والأستاذ محمد درم الغزالي مدير مكتب التربية، وكذا أيضا بحضور مدراء المدارس الحكومية والأهلية بمديرية الظهار والمشنة، وذلك لمناقشة تفعيل لجان الحشد والتنظيم والحضور المهيب لهذه الفعالية المركزية لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف لهذا العام 1448 بما يليق بعظمة هذه المناسبة، وكذا أيضا ومحبتي أيضا للأمة، وكذا الذي أخرجنا الله سبحانه وتعالى من الظلمات إلى النور. كما أيضا تحدث القاضي عبد الفتاح غلاب مسؤول التعبئة العامة بالمحافظة حول عظمة هذه المناسبة الخالدة في قلوب اليمنيين وما تعكس من ارتباط وثيق فعلا وقولا، وكذا أيضا مناقشة دور المدارس في التحشيد لهذه الفعالية الكبرى، وكذا أيضا تحدث بالمناسبة الأستاذ محمد درهم الغزالي مدير مكتب التربية والتعليم حول أيضا ضرورة الجدية في التحشيد مع الطلاب وأولياء الأمور ومجالس الآباء، وأيضا مشددا أن يكون الحضور للفعالية المركزية بحجم الحدث ويليق بمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن جانب آخر أيضا شهدت مديرية المشنة بالمحافظة العديد من الأنشطة والفعاليات المختلفة بهذه المناسبة، مناسبة ذكرى المولد النبوي على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وإقامة العديد من الفعاليات لمختلف شرائح المجتمع بهذه المديرية. كما أيضا تحدث للإذاعة الأستاذ خالد الورافي أمين عام المجلس المحلي بمديرية المشنة حول هذه المناسبة، حيث قال
2: البارزة فهذه المحافظة دائما هي السباقة في كل المواقف وفي كل الفعاليات، فقد قمنا نحن في مديرية المشنة وعلى مدى 25 يوما بالفعاليات على مستوى المدارس، على مستوى العقال، على مستوى الأمناء، على مستوى جميع الحارات. كل قاطبة وكل متر وكل شبر في هذه المديرية قامت بفعالية لذكرى المولد النبوي الشريف، وهذا ليس بغريب على أبناء اليمن عامة وعلى أبناء محافظة

0: سامعين الأكارم، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الفترة الصمودية، فترة تحيا اليمن.
1: شعب على كل الشعوب تفوق، وبيوم مولدك الشريف تألق فأضاء حتى صار من أهل السماء، واخضر في ذكراك حتى
0: تقبلوا فائق التقدير والاحترام فريق فترتنا لهذا اليوم، عددا وتقديما أماني عامر وأمل إبراهيم، مشرف الفترة طاهر الحرازي، والأشراف العام عبد الرحمن الحمران، من إدارة الأخبار يحيى الأديب، صيمة إبراهيم، عبد الرزاق الباشا، من النظم والمعلومات هشام العيزري، ومن الصيانة أحمد عامر، المكتبات بسام الحمامي، هندسة صوتية أمين السنحاني، ومن الإخراج جميلة الوراثي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. مستمعينا نقدم لحضراتكم موجزا للأنباء. أكد مصدر عسكري أن القوات المسلحة استهدفت مصفاة أرامكو في جيزان بعدد من الطائرات المسيرة. وأوضح المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبا أن استهداف المصفاة جاء ردا على اختراق الأجواء في محافظتي صعدة وحجة، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. ارتكبت قوات العدو الإسرائيلي فجر اليوم 5 خروقات جديدة لهدنة غزة، واستهدفت قصف مدفعي إسرائيلي المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وأطلقت آليات العدو النار قرب وادي غزة وشارع صلاح الدين شمال مخيم البريج للاجئين والنازحين وسط القطاع وشمال شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع. ونفذت قوات العدو عملية نسف طالت منازل ومنشآت المواطنين الفلسطينيين في منطقة جنوب شرق مدينة خان يونس، وسمع دوي انفجارات تزامنا مع إطلاق نار مكثف من قبل دبابات العدو في المناطق الشرقية لمدينة غزة. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن القوات الصلبة لا تزال تتصدر عناصر قوة الدول في العالم اليوم، مشيرا إلى أن الصواريخ الإيرانية كانت محور قوة بلاده خلال الحرب الأخيرة، إلى جانب عوامل أخرى تشكل ما يعرف بالقوات الناعمة. وقال عراقجي خلال كلمته في الدورة 39 لاجتماع رؤساء إدارات التربية والتعليم في إيران التي نشرها اليوم على قناته بمنصة تيليجرام إن القوة الاقتصادية والإعلامية إلى جانب عوامل أخرى تسهم في بناء قوة الدول، مشددا على أن القوة البشرية المتخصصة والمهنية تعد من أهم هذه العوامل، وأن نظام التعليم والتربية هو المسؤول عن إعدادها. أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم أن أنظمة الدفاع الجوية التابعة لها اعترضت ودمرت 791 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية فوق مناطق روسية عدة. أظهر تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا أن أكثر من نصف ضحايا العمل بهذا القطاع في العالم سقطوا في غزة العام الماضي. وأوضحت البيانات الرسمية الصادرة عن أوتشا أنه من بين إجمالي 350 عامل إنساني قتلوا في مختلف أنحاء العالم خلال العام الماضي، لقي 186 منهم حتوفهم في قطاع غزة وحده. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: إنما أوجب الله سبحانه وتعالى فريضة الزكاة لتحفظ للفقراء إنسانيتهم وكرامتهم، فلا تمنع عنهم هذا الحق بامتناعك عن أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: قمامة الجيران الطيبين
4: مالها؟
3: هذه جملة اضطر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما انتعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
4: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان لك قلب وإحساس بمعنى الجورة وأهمية عدم أذية الجار.
3: صدقتي، فوضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
4: لا، وللناس الخاطئ في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق وشكلها تغم النفس.
3: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس اللي مبالين بالنظافة يشيل القمامة اللي عند البرميل ويرجمها جنب البرميل، المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
4: أيضا تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحيانا ما يقدرش يرفعها للبرميل، فبتبصر برميل القمامة فاضي وحول كوما من القمايم.
3: كلامي صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بأحكام عشان ما تتناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
4: ولا تنسى أن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
3: كلام في محله مع تحيات
4: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
5: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية، انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
6: اعلم أخي المواطن أن من أهم مصادر تلوث البيئة هو انبعاث عوادم السيارة الناتج من احتراق الوقود في محركها، فاحرص على التقليل من انبعاثات هذه العوادم. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
2: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
7: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. نواصل حديثنا عن الجانب الاقتصادي وكيف استطاع الرسول صلوات الله عليه وعلى آله أن يبنيه في المجتمع المدني، وكيف يجب أن نستفيد من سيرة رسول الله ومن أعمال رسول الله لكي نخرج من هذا الواقع الاقتصادي السيء. واقع الأمة اليوم، الواقع الاقتصادي لها عبارة عن أشبه ما يكون بما قاله الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، قصعة يتسابق عليها الشرق والغرب. الجانب الاقتصادي لدى الأمة، ثروات الأمة، كل ما مكن الله الأمة منه عبارة عن أشياء يستفيد منها الغرب أكثر مما يستفيد منها الأمة وينهبها الغرب. وإلا فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل للمسلمين في أرضهم وفي بلادهم من الثروات ما يكفي البشرية كلها، وما يجعلهم مهيمنين على البشرية كلها بما لديهم من هدى، من دين، من قيم، من مبادئ، وبما لديهم من ثروات. لكن عندما تخلى المسلمون عن الدين لم يستطيعوا حتى أن يسيطروا من خلال ثرواتهم، من خلال الإمكانيات المادية التي أمدهم الله بها. سيطر الغرب على كل شيء لأن المسلمين تخلوا عن الدين، فقوة المسلمين في دينهم، في علاقتهم القوية بالله سبحانه وتعالى، ولن ينهضوا ما داموا بعيدين عن الله، عن هداه، عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله بنى جانب اقتصادي قوي جدا للأمة الإسلامية في تأسيسه للدولة الإسلامية، وكما قلنا استطاع أن ينقل المجتمع المدني خلال سنوات معدودة إلى حالة الاكتفاء الذاتي، وطرد اليهود، طرد بنو قينقاع وبنو قريظة وبنو النضير الذين كانوا أشبه ما يكونوا بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وعائلة روتشيلد وروكفيلر ومورجان وغيرها من العوائل اليهودية المسيطرة على كثير من جوانب الاقتصاد العالمي. استطاع الرسول أن يطردهم من المدينة وأن يبني المجتمع ليحصل على حالة الاكتفاء الذاتي. في الجانب التجاري أسس سوق المدينة وطرد اليهود ومنع المسلمين من التعامل مع اليهود، ثم طرد اليهود تماما من المدينة. وفي الجانب الصناعي شجع على أن يكتسب الناس ويتعلم الناس الحرف الصناعية، وفعلا طرد اليهود وبقي المسلمون هم من يصنعوا لأنفسهم، بينما كانوا قبل أن يأتي الرسول معتمد المجتمع اليثربي كله على ما يصنعه اليهود من سلاح أو من أدوات زراعة أو من أدوات منزلية أو حتى من مصوغات ومجوهرات وغيرها. إذن ما هي الأشياء الأساسية التي رسخها الرسول ليبني الجانب الاقتصادي؟ كما تحدثنا في الحلقة الماضية، قضى على الربا، لأن الربا حرب من الله ورسوله عندما يتعامل به المجتمع المسلم. أيضا يستطيع اليهود أن يسيطروا على المجتمع من خلال الربا، فحرم الإسلام الربا ومنع الرسول الربا. من الأشياء المهمة التي رسخ النبي في الجانب مثلا التجاري لينهض بالجانب الاقتصادي هو الغرر في البيع، والغرر بمعنى الشك أو الخداع أو الجهالة، ولذلك نهى الرسول عن بيع الغرر بمعنى أن يكون البيع بشيء واضح، يجب أن تعرض السلعة على المشتري بشكل واضح. يعني الإسلام يقوم على التبيين في كل شيء، لا يخدع أي إنسان ولا يجوز الخداع. كم هو موجود الآن من غرر لدى المجتمع المسلم؟ مثلا يغرك، يغشك في أبسط سلعة، في أصغر سلعة، ظاهرها ينمقه يكبره، وداخلها وباطنها فيها الكثير من الخلل، فيها الكثير من الغش، وبالتالي لا يمكن للأمة الإسلامية أن تنهض ما دامت بعيدة عن المبادئ النبوية الإلهية التي رسخها الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. لأنه لا يريد الإسلام أن يقوم المعاملة الاقتصادية على الضرر، لا ضرر ولا ضرار، أن لا يكون هناك غش، أن لا يكون هناك أيضا كما قلنا بيع غرر، أيضا الغش، من غشنا فليس منا. منع الرسول صلوات الله عليه وعلى آله الغش تماما. فعندها يستطيع الإنسان المشتري أن يشتري شيء واضح بين، ليس ظاهره منمق وباطنه مغشوش فيه خلل.

0: هناك سمعة طيبة لمنتجاتهم وهكذا. مشكلة عندما يكون البوذي مطبق لمبادئ الإسلام والمسلم الذي يسمي نفسه مسلم ويقول أنه متبع لمنهج الله ومتبع لرسول الله ومن أهل القرآن ويغش في بضاعته ويغش في صناعته ويغش في تعامله مع الناس. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله أيضا من الأشياء التي رسخها في البيع أنه منع الحلف لترويج السلعة، وقال صلوات الله عليه وعلى آله الثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم المنفق سلعته بالحلف الكاذب. اليوم كم تجد من أيمان عندما يدخل الإنسان السوق في البيع والشراء؟ كم من أيمان، وقد منع الإسلام من الحلف الكاذب لإنفاق السلعة. منع الرسول أيضا الاتجار بالأشياء المحرمة، لأن الأشياء المحرمة تدخل الإنسان في حرب مع الله سبحانه وتعالى، وتنزع عن الإنسان البركة، البركة في النفس، البركة في المال، البركة في كل جوانب الحياة. منع الرسول مثلا بيع الخنزير والخمر، ومنع كل الأشياء التي حرمها الإسلام. هذه هي أسس الاقتصاد، أسس النهضة في المجتمع المسلم. إذا أراد المجتمع أن ينهض اقتصاديا لابد أن يعود إلى ما أسسه الرسول ووضعه الرسول. بعض من الناس قد يقول هذه أشياء بسيطة، إنما ما هي الأشياء الأخرى التي رسخها رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله؟ يجب أن نهتم بما اهتم به الرسول، ولنعرف أن ما اهتم به الرسول هو المهم. حتى لو كنا في تحليلنا وفي تفكيرنا وفي نظرتنا نرى هذا الشيء غير مهم، ما دام الرسول قد اهتم به فهو المهم. رسول الله يعلم أكثر مما نعلم، ويفهم أكثر مما نفهم، ويدرك أكثر مما ندرك، يدرك العواقب ويفهم المآلات التي تؤول عندما يكون هناك أشياء منحرفة عن منهجية الله. أيضا من الأشياء الأساسية التي رسخها الرسول صلى الله عليه وعلى آله هو الاحتكار، وهذا من أكثر ما يضرب اقتصاد الناس، الاحتكار. يلاحظ الإنسان كم هناك من احتكار. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله لا يحتكر إلا خاطئ. أيضا في عهد الإمام علي أن الإمام علي يقول لمالك الأشتر فامنع من الاحتكار، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله منع منه. الاحتكار من أسوأ المعاملات التجارية. عندما يعلم الإنسان التاجر أو المستثمر أن الناس يحتاجون إلى سلعة معينة ثم يخفيها حتى يزداد عليها الطلب، ثم يخرجها للناس بمبالغ مضاعفة بأسعار مضاعفة، هذا من أكثر ما يضرب الأمة الإسلامية، لأن هذا الإنسان يدخل في حرب مع الله سبحانه وتعالى. الرسول لم يمنع إلا شيء حرام، لا يجوز أن يكون هناك احتكار. اليوم الاحتكار توسع بشكل كبير وجاءت له مسميات أخرى. احتكار لم يعد احتكار السلعة، رغم أنه موجود احتكار السلعة. لاحظها لدى التجار عندما يسمعوا أن هناك مثلا أزمة أو طلب لمنتج معين يختفي من الأسواق تماما. أحيانا يكون هناك فقط منشور كذب افتراء في وسائل التواصل.
1: إخوة الإيمان، ننتقل الآن إلى الجامع الكبير بصنعاء لنرفع لكم من هنالك أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: حقا وصدقا وعدلا ويقينا وتوحيدا وشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. هكذا إخوة الإيمان رفعنا لكم من الجامع الكبير في صنعاء أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم الرسول في القرآن. الرسول في القرآن برنامج خاص بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، يعده ويقدمه للإذاعة الدكتور يوسف الحاضري.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. نتكلم عن محمد، وهل يطيب الكلام إلا عن رسول الله محمد؟ وهل يحلو الكلام إلا الحديث على رسول الله محمد؟ لذلك جعلت الصلاة دائمة، وأهل اليمن انفردوا بها في صلاتهم على رسول الله محمد. عندما يتكلمون في أمور دنياهم يقولون صلوا على رسول الله وآله، عندما يتجادلون ويختلفون يقولون صلوا على رسوله وآله، عندما يبدأون أملا أمرا ما أو يريدون أن يتحدثوا في مواضيع كالزواج والنكاح والخطوبة يقول أحدهم صلوا على محمد وآله، عندما يكون هناك اختلاف وشداد وشجار عنيف جدا فيتدخل أحدهم ليفض هذا الشجار يقول صلوا على محمد وآله، عندما يكون هناك بيع وشراء وما إلى ذلك ويريد أحدهم أن يتفاوض في هذا السعر أو في ذلك السعر يقول للآخر صلي على محمد وآله، حتى عندما يستهجن أحدهم ويريد أن يرد الآخر عن خطئه أو عن مبالغة ما يقوم بها يقول لي يا أخي صلي على محمد وآله. وهكذا كل شؤون حياتنا صلوا على محمد وآله، فصلوا على محمد وآله. سنتحدث عن هذا الرجل الذي اجتاح حياتنا، اجتاح أنفسنا، اجتاح كلامنا، اجتاح قلوبنا، اجتاح لحظاتنا، اجتاح مساكننا، اجتاح كل شيء، حتى عندما نعجب بشيء نقول اللهم صل على محمد وآله، فهو فيه الخيرة وفيه البركة وفيه النعمة وفيه الدبول وفيه التفوق وفيه كل شيء. حتى أولئك الطلاب الذين يختبرون ويمتحنون فتعصى عليهم مسألة أو ينسون أمرا فيقول اللهم صل على محمد وآله، يستحضر البركة ويستحضر المنزلة. من هو هذا محمد؟ لن نتحدث بعيد عن القرآن الكريم، لن نحاول أن نتفلسف ونذكر محمد بعيد عما ذكره الله خالق محمد وخالق العالم أجمع، لأن هناك من سعى ليشوه محمد صلى الله عليه يشوه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بطرق يدعون فيها أنهم يرفعون من منزلته، وليس موضوع حديثنا هذا. يقول الله سبحانه وتعالى عن محمد وإنك لعلى خلق عظيم. خلق محمد عظيم، استعظمه الله العظيم، ليس مدحا، ليس توصيفا من إنسان لإنسان آخر، وإنما هو من الله الذي لا يجامل أحدا وليس لديه مصلحة عند أحد، بل نحن نبحث عن مصالحنا عند الله، وحتى نبيه محمد يبحث مصلحته عند الله سبحانه وتعالى، والخلق جميعا يبحثون مصالحهم عند الله. عندما يقول الله لمحمد وإنك لعلى خلق عظيم، أي أنه ينفي عنه كل الصفات السلبية ما ظهر منها وما بطن، ما كبر منها وما قل، ما كثر منها وما قل، ما كبر منها وما صغر. ينفي عن محمد هذه الصفات السيئة. هذا الرجل الذي يمتلك هذا الخلق العظيم وغيرها من تلك الأمور التي تندرج تحت هذه الآية، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، أي أن محمد ليس فظا وليس غليظ القلب على الإطلاق، وإنما هو لينا لأصحابه. تندرج تحته محمد والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم رحيم بهم، لقد أرسلنا إليكم رسولا من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه هي صفات نبي الله محمد. صفات نبي الله محمد تندرج تحتها كل الأمور الراقية العظيمة الإيجابية التي يألفها كل نفس بشرية، مهما كان مكانه أو زمانه، مهما كانت جنسيته، مهما كانت لغته، مهما كانت انتماءه الفكري، ومهما كانت خلفيته المذهبية أو الفكرية أو الدينية أو السياسية أو الجغرافية، مهما كان الجميع يأتلف للأخلاق الرفيعة. لذلك جعل محمدا ذو خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. لماذا؟ لأنه أرسل رحمة للعالمين لتنجذب إليه كل قلوب العالمين، فيخرجون من ظلمات القلوب وظلمات الأفكار وظلمات الحياة، ظلمات الأعمال وظلمات المعاملات وظلمات الممارسات، ظلمات الأفكار وظلمات السياسة وظلمات الاقتصاد وظلمات العسكري الجانب العسكري وظلمات الإعلامية وظلمات كل ظلمات الحياة، إلى نور كل شيء في هذه الحياة على يد نبي الله محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لأنه ذو خلق عظيم لا يمكن أن يكون رحمة للعالمين فتألفه كل قلوب العالمين، فتنجذب إليه كل قلوب العالمين، فتتحرك بعده كل قلوب العالمين، إلا من كان ذو خلق عظيم. وإنك لعلى خلق عظيم. تنفي عنه كل الصفات السيئة السلبية، سواء تلك الكبيرة أو حتى الصغيرة، تنفى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإنك لعلى خلق عظيم، هكذا يقول الله عن محمد، عمن نحتفل به اليوم، عمن نتشرف ونعتز ونفتخر بأننا نرفع محمدا برفعة الله، ورفعنا لك ذكرك. إذن نحن نتأسى بنبي الله محمد، نحن نقتدي بنبي الله محمد، نحن نرتبط بنبي الله محمد، ونحن نحب نبي الله محمد، ومن يحب عليه أن يتبع. يقول الله سبحانه وتعالى، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أي أن الحب اتباع. يجب أن نكون ذو خلق عظيم، يجب أن نكون ذا خلق عظيم كما كان نبي الله محمد، نقتدي به نتأسى به في تعامله مع أهل بيته، مع أصحابه، مع من حوله. محمد هو قدوة الجميع، يجب أن نقتدي به، أن يكون مرسوم على وجوهنا تلك الابتسامة. لا، إذا أصبحت في منصب رفيع تبدأ ملامح الإنسان الغضوب والإنسان كما يقال الهيبة والمهيب، لا، الهيبة على الكفار أعزة على الكافرين وليس على المؤمنين، بل أن على المؤمنين يجب أن يكون بعضهم لبعض أذلة، واستخدمت لفظ أذلة كأدنى مستويات علاقات يمكن للمسلمين أن يتعاملوا مع بعضهم البعض رحماء بينهم. لن تخسر شيء عندما تبتسم، لن تخسر شيء عندما تتعامل برفق مع من حولك، لن تخسر شيء عندما تعفو وتصفح. فاعفو عنهم واصفح، فاعفو واصفح عنهم كما قال الله سبحانه وتعالى نبيه. لن تخسر شيء عندما تتجاوز كل أخطاءهم، لن تخسر شيء عندما تكون يدك كريمة، لن تخسر شيء عندما تكون محبا معطاء، لن تخسر شيء عندما تمتلك الصفات الرحيمة الكاملة والصفات العالية وذو أخلاق عظيمة. لن تخسر شيء، وإنما ستكسب كل شيء كما كسب كل شيء نبي الله محمد هي منهجية وإنك لعلى خلق عظيم. فكسب محمدا كل شيء ورفع ذكره، ومن أراد أن يكسب كل شيء في الدنيا وفي الآخرة يجب أن يقتدي بنبي الله محمد في أخلاقه وفي تعاملاته وفي إحسانه وفي لطفه وفي كرمه وفي عفوه وفي صفحه وفي كل جوانب الأخلاق العظيمة، وإنك لعلى خلق عظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج الرسول في القرآن، برنامج خاص بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، يعده ويقدمه للإذاعة الدكتور يوسف الحاضري. إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه وعلى الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين، وبعد. السلام عليكم أيها المستمعون ورحمة الله، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله من قوله تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين، إلى آخر الآيات، وهي الآيات 27 إلى 32 من سورة المائدة، وهي سورة مدنية. والآيات هذه تأتي بعد جانب من السورة استعرضت عددا من آثام وأخطاء بني إسرائيل، وبهذا يتضح أنهم في هذا النبأ يمثلون عبر التأريخ في نبأ ابني آدم يمثلون الجانب الآثم القاتل الذي يرفض التعايش مع الآخرين ويضيق صدره حسدا لما يتمتع به الآخرون من فضل الله وعطائه، ويصمم على اقتلاع كل شخص من طريقه حتى ولو كان أخاه، ويصر على اجتثاث حياة الآخرين ظنا منه أن قتل النفس هو الظفر وأن ذلك نصر مؤزر. هذا هو النموذج الذي يصور بني إسرائيل والذي يمثله الجانب الآثم في ابني آدم، ولهذا كتب الله عليهم أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وهذا هو الحق، فمن كان على استعداد لقتل إنسان لا لذنب إلا لأنه معه على الطريق، ومن كان هذا حاله فإنه على استعداد لقتل الناس جميعا، لأن حال الناس كلهم معه هو هذا الحال، فلا بد في هذه الحياة من اجتماع وتنافس، ولا بد فيها من سباق وسعي على طريق واحد، فلماذا نضيق بحياة الآخرين، ولماذا لا نتعاون معهم على إقامة الحياة وبناء الحضارة بالبر والتقوى؟ أما إذا اجتث الإنسان كل فرد يقف أمامه وعصف بمن يقابله ويناكبه من الناس فإن الناس يندثرون والحياة تفسد وتدمر، وبهذا يكون هذا الإنسان الأناني ممن يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، ويكون كمن قتل الناس جميعا، بل هو قاتل للناس جميعا بلا شك. هكذا كتب الله على بني إسرائيل وأوضح لهم وبين بمختلف الوسائل والأساليب، فماذا عملوا؟ ها هو الله يجيب: ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. كيف يجيبون الرسل وهم أعداء الحق؟ بل كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، ومن يقتل رسل الحق فليس يتورع عن قتل الناس بدون حق. وهكذا كثير من بني إسرائيل هكذا هو شأنهم، إنهم في الأرض مسرفون. وعلى أي حال، فإن نبأ ابني آدم في الآيات يوضح لنا وللناس أجمعين طبيعة الناس عبر العصور. فالناس في كل زمان ومكان فريقان، فمنهم شقي وسعيد، منهم التقي المبتغي إلى ربه الوسيلة، ومنهم الغوي الذي يضل سبيله، ومنهم المحب للناس ما يحب لنفسه، ومنهم من يقتل الناس في حب نفسه، ومنهم الذي يخاف مقام ربه وينهى النفس عن الهوى، ومنهم من يحارب الله ورسوله ويتبع سبيل الغي والغوى. فشتان ما بين الأنموذجين وما بين المسلكين. وعليه فإن ابني آدم في هذا النبأ يمثلون مرآة عظيمة لبني آدم أجمعين على المدى. وإذا كان الأمر كذلك، فتعالوا نتطلع في المرآة لنجد صورة أنفسنا، ولنتفحص سير الحوار بين ابني آدم. لنبدأ من البداية. إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. فماذا يعني هذا؟ معناه أن أحدهما ناله فضل من الله وتخلف هذا الفضل عن الآخر. فما هو السبب؟ إننا حين نمضي في الحوار يتضح السبب، إذ نجد هذا الآخر بدلا من أن يسأل الله من فضله، بدلا من ذلك يتمنى ما فضل الله به أخاه ويحسده عليه، وبدلا من أن يمد حبل الأمل والرجاء في رحمة الله يقطعه باليأس والقنوط من رحمة الله. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ونتيجة هذا اليأس والقنوط ترك الله وراءه ظهريا، واتجه إلى أخيه جبارا عصيا. اتجه إليه لا ليسلبه الفضل الذي ناله من الله فحسب، بل ليسلبه الحياة بكاملها، وليقذف في وجه أخيه بكلمة واحدة لا أكثر صمم عليها وأصر، قال لأقتلنك. قالها وصمت ولم ينبس بكلمة سواها. وبهذا يتضح لنا سوء نفسه، ويبين لنا أنها نفس لئيمة أثيمة لا تجيد من وسائل الحياة والعيش إلا القتل، ولا تعرف من أساليب الحوار إلا الدمار. نفس تحرص على الدنيا بدناءة، وتحب المتاع بهلع واندفاع، وتتعامل مع الآخرين بعدوان وطغيان واستهجان، وكأن الأرض لها وحدها وليس لأحد معها نصيب إلا الفناء. أسلوب يجيده كل شرير مثله، وطريقة يعرفها كل أثيم يشبهه في كل زمان. وإذا وعلى هذا الموقف الذي استبانت فيه طوية نفسه، يتضح لنا السبب في عدم قبول قربانه، فهو غوي شقي يئوس قنوط. والآن تعالوا لنتعرف على نفسية أخيه الذي تقبل الله القربان منه، لنعرف أن السبب أن له نفسا زكية مطمئنة تحب للناس ما تحب لنفسها وتخاف ربها، لا تطيع في عصيانه الهوى. وهذه هي نفوس عباده العلماء الذين يخشون الله ولا يخشون أحدا إلا الله. نقول هذا استخلاصا من أسلوبه في الحوار الذي أبان فيه عن علم وحكمة واستبصار. فاستمعوا كيف واجه كلمة لأقتلنك وماذا قال. قال إنما يتقبل الله من المتقين. أسمعتم؟ إنه قول مستنير منير يشع بالعلم والحكمة، وكأنه يقول لأخيه إذا لم تنل يا أخي فضلا من الله ونلته أنا فلا تيأس، ولا تظن أن الذنب ذنبي والعيب عيبي، بل العيب عندك في نفسك، الذنب ذنبها، فعد إلى نفسك زكها، وعليك نفسك أصلحها، ولا تحاول أن تنال فضلي بقتلي، بل اسأل الله من فضله واتق الله ليتقبل منك العمل ويزيدك من فضله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا هو مفهوم كلمته لأخيه. ثم ماذا؟ ثم يسترسل في الحوار بطمأنينة وثقة قائلا لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. أسمعتم؟ إنه يعلن بطمأنينة الموضوح أن أسلوبه في الحياة ليس البطش والعدوان، ولا طريقته في العيش البغي والطغيان، ولهذا فليس مستعدا لقتل أحد لمجرد أنه يشاطره الحياة ويشاركه في متاعها. إن زخرفها تافه لا يكلف أن نتعادى عليه وأن نتقاتل، وليس يقترف اجتثاث حياة إنسان لمجرد أنه يسعى معه في العيش كفرسي رهان. فهذا شأن الحياة والناس في كل زمان، فمن ضاق بالناس ضاقت عليه الحياة. وليس هذا من موقف الضعف الذليل، بل لسبب جليل أصيل، هو إني أخاف الله رب العالمين. هذا هو السبب، وهو طريق الحب والسلام، وهو صمام الأمان للإنسان على الدوام. فمن لم يخف الله يسرع إلى الفساد في الأرض، فيقتل النفوس وينتهب الحقوق بلا وازع ولا رادع. وهل ما أصاب الإنسانية من الشرور عبر العصور إلا ممن لا يخافون الله؟ وهكذا فإنه يريد أن يرجع إلى ربه سليم القلب طاهر الذنب، ويقول إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. لقد أطال في الحوار ووضع الأسس الكريمة للحياة الآمنة السليمة في الدنيا والآخرة، لكن الأخ الآخر لم يجد فيه هذا الكلام، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. لقد طمع أنه يمكن أن يرث المال والثروة والجاه وأن تتسع له الحياة، فلم يرث سوى جيفة منتنة فاسدة متعفنة تخنق حوله الحياة والآفاق، وتزيد مع مرور الساعات الشناعة، وتتسع حوله المخاوف والفضاعة. لم يربح إلا ضيقا وحرجا وحيرة ومأزقا وترقبا وقلقا، وهذا هو الخسران المبين. وهكذا حال من ينزع حياة الآخرين ليبقى، ما هي إلا أيام حتى يلحق بمن قتل يحمل أوزاره رغم أنفه. ومن الغريب والمضحك أن ابن آدم هذا قد استطاع أن يبتكر وسيلة لقتل أخيه، وعجز عن ابتكار وسيلة لدفنه ومواراة سوءته وجيفته. وهكذا الناس في كل زمان يبتكرون وسائل الدمار ويتثاقلون في وسائل الإعمار، يخترعون أساليب القتل والإعدام ويخفقون في طريق الحب والسلام، ويتسابقون في إظهار قدراتهم العدوانية الهدامة، ويتقاعسون عن السباق في مضمار الحب والسلامة. فهل اهتدوا بمن حولهم وبما بعث الله لهم من أمارات وحيوانات تسعى في الحياة بحب، وتعيش وتتعايش بسلام، وتتسابق إلى الفلاح، لا تنكشف لها سوءة ولا تظهر لها على الأرض سيئة؟ حتى الغراب الذي هو علامة شؤم عند بعض الناس، ها هو يدل ابن آدم كيف يستر العورات ويخفي السيئات ويعمل الحسنات. فهل لا تعلم الناس في سعيهم على هذه الأرض من الحيوانات والنبات؟ كلا، إنهم في غيهم يعمهون. اللهم اجعلنا ممن اتعظوا واعتبروا، واجعلنا من الآمنين ومن من عاش في السلام. والسلام عليكم.
0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
4: وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. حسان بن ثابت.
5: شاعر الرسول حسان بن ثابت، مسلسل في حلقات، أعده للإذاعة إبراهيم سعادة، إخراج عمر حامد.
6: يا حسان، يا حسان،
7: ما بك يا علقمة؟
6: مهلا. إلى أين تريد؟
7: أما علمت إلى أين؟ إلى هناك، إلى سوق عكاظ.
6: وماذا تفعل؟ أتبارز شعراء العرب؟
7: أجل، ألست شاعرا يبارز الشعراء يا علقمة؟
6: بلى يا حسان بلى، ولكن أخشى أن يغلبوك يا ابن ثابت.
7: لا لا، وسترى لمن تكون الغلبة.
6: أتسمع مني يا حسان؟
7: قل.
6: تخرج معي إلى الصيد وتترك السوق.
7: دع الصيد الآن وهلم معي لتشهد ميدان الشعر والشعراء.
6: ولكن
7: ماذا؟ هلم يا علقمة وسيرى العرب شعراءهم. أترى تلك القبة المضروبة في السوق يا علقمة؟
6: أجل، من صاحبها يا حسان؟
7: النابغة الذبياني، أتعرفه؟
6: ومن لا يعرف أبا أمامة؟ إنه من فحول الشعراء في هذا الزمان.
7: أجل، والشعراء يؤمونه من كل مكان.
6: انظر، من أولئك الذين يجلسون عنده؟
7: إني ألمح الأعشى أبا بصير.
6: وتلك امرأة دخلت عليه.
7: إنها الخنساء أخت صخر.
6: حسان، وذاك شاعر آخر يدخل القبة،
7: لعله قيس بن الخطيب. امشي الآن يا علقمة ولندخل عليه. عمت صباحا يا أبا أمامة.
8: عمت صباحا، أجئت يا حسان؟
7: أجل، جئت أعرض عليك شعري.
8: عندك شعر تعرضه في السوق؟
7: كأنك لا تثق بشعري يا أبا أمامة.
8: لا، ولكن هنا من هم أشعر منك.
7: لك أن تسمع ثم تحكم.
8: هات أنشدنا ما معك.
7: أبا رسم دار الحي أن يتكلم، وهل ينطق المعروف من كان أبكما؟ نسود ذا المال القليل إذا بدت مروءته فينا وإن كان معدما، وإنا لنقر الضيف إن جاء طارقا من الشحم ما أمسى صحيحا مسلما. لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى، وأسيافنا يقطرن من نجدة دما. أبى فعلنا المعروف أن ننطق الخنا، وقائلنا بالعرف إلا تكلما. لنا حاضر فعم وباد كأنه شماريخ رضوى عزة وتكرما. حسبت قدور الصاد حول بيوتنا قنابل دهما في المحلة صيما. ولدنا بني العنقاء وابني محرق، فأكرم بنا خالا وأكرم بنا ابنما.
8: هل انتهيت يا حسان؟
7: أجل، ما حكمك فيما سمعت؟
8: ندع الحكم الآن حتى نسمع غيرك. أتسمعيننا يا خنساء؟
9: نعم يا أبا أمامة.
8: إذن هات ما عندك.
9: قذا بعينيك أم بالعين عوار، أم ذرفت إذ خلت من أهلها الدار؟ تبكي خناس على صخر وحق لها، إذ رابها الدهر إن الدهر ضرار. وإن صخرا لتأتم الهداة به، كأنه علم في رأسه نار. حمال ألوية، هباط أودية، شهاد أندية، للجيش جرار.
8: هذا والله الشعر. والله لولا أن الأعشى أنشدني قبلك لقلت إنك أشعر الجن والإنس. أنت والله أشعر من كل أنثى.
9: بل والله إني لأشعر من كل رجل.
10: والله لأنا أشعر منك ومن أبيك أنت يا صاحب القبة.
8: مهلا يا حسان، أشعر مني حيث تقول ماذا؟
10: حيث أقول لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى، وأسيافنا يقطرن من نجدة دما. ما بك تضحك؟ ألا يعجبك شعري؟
8: بلى، ولكنك أخطأت في عدة مواضع.
10: وكيف ذاك؟
8: لقد أقللت جفانك وأسيافك وقلت بالضحى، ولو قلت بالدجى لكان أبلغ في المديح، لأن الضيف في الليل أكثر.
10: وماذا بعد؟
8: وقلت يقطرن من نجدة دما، فدللت على قلة القتل، ولو قلت يجرين لكان أكثر لانصباب الدم، أليس كذلك يا خنساء؟
9: أجل أجل يا أبا أمامة.
10: أجل؟ أنتما والله لا تحسنان أن تقولا مثل هذا.
8: بل أنت يا ابن أخي لا تحسن أن تقول مثل قولي، فإنك كالليل الذي هو مدركي، وإن خلت أن المنتأى عنك واسع، خطى طيف حجن في حبال متينة تمد بها أيد إليك نوازع.
10: أتعني بهذا أنني لست شاعرا، ولا تضعني في عداد الشعراء الذين يعرضون عليك؟
8: بلى والله إنك لشاعر يا حسان.
10: آه يا علقمة، إني والله لأذكرها ما طلعت شمس كل يوم.
6: تذكر من يا حسان؟
10: عمرة، عمرة زوجي، طلقتها ولا زال قلبي شغوفا بها.
6: ويحك يا حسان، لما فعلت ذلك؟
10: عيرتني بأخوالي وفخرت علي بقومها الأوس.
6: ولهذا طلقتها؟
10: أجل، وكم أنا نادم يا علقمة.
6: وماذا قلت فيها؟
10: قلت أجمعت عمرة صرما فابتكر، إنما يدهن للقلب الحصر، لا يكن حبك حبا ظاهرا، ليس هذا منك يا عمرو بسر. سألت حسان من أخواله، إنما يسأل بالشيء الغمر. قلت أخوالي بنو كعب إذا أسلم الأبطال عورات الدبر، رب خال لي لو أبصرته صبط الكفين في اليوم الخصر، يوقد النار إذا ما أطفئت، يعمل القدر بأثباج الجزر. منهم أصلي، فمن يفخر به يعرف الناس بفخر المفتخر. نحن أهل العز والمجد معا، غير أنكاس ولا ميل عسر. فسلوا عنا وعن أفعالنا، كل قوم عندهم علم الخبر.
6: لا فض فوك يا حسان، لا فض فوك، فأنت والله العاشق المفاخر.
10: وأنا والله شاعر قومي يا علقمة، لم يلهن العشق عن الذود عنهم وإذاعة مفاخرهم.
6: ومن لا يعرف ذلك؟ فقد خط غمار الشعر وأبليت في الفخر والهجاء في كل موقع.
10: نعم، وقد وقفت لشعراء الأوس بالمرصاد ونلت منهم.
6: لله درك يا أبا الوليد، لقد أثبت أنك فارس السيف واللسان، تحمي الذمار وتقود القوم منتطقا بسيفك ولسانك.
10: هل سألت هداك الله ما حسبي؟ أم الوليد وخير القول للواعي، أسعى على جل قوم كان سعيهم وسط العشيرة سعيا غير دعداعي، ولا أصالح من عادوا وأخذلهم، ولا أغيب لهم يوما بأقذاعي. لقد غدوت أمام القوم منتطقا بصارم مثل لون الملح قطاعي، تحفز عني نجاد السيف سابغة فضفاضة مثل لون النهي بالقاع، في فتية كسيوف الهند أوجههم نحو الصريخ إذا ما ثوب الداعي.
8: ألديك ما تقول يا قيس؟
11: أجل، ما جئت إلا لهذا يا أبا أمامة.
8: إذن هات ما معك.
11: لعمري لقد حالفت ذبيان كلها وعبسا على ما في الأديم الممدد، وأقبلت من أرض الحجاز بحلبة تعم الفضاء كالقطى المتبدد، تحملت ما كانت مزينة تشتكي من الظلم في الأحلاف حمل التغمد، أرى كثرة المعروف يورث أهله وسود عصر السوء غير المسود، وإني لأغنى الناس عن متكلف يرى الناس ضلالا وليس بمهتدي.
8: كفى كفى يا ابن الخطيم، إنك أشعر الناس يا ابن أخي.
10: مهلا مهلا يا أبا أمامة.
8: ماذا يا حسان؟
5: وغدا نلتقي
4: حسان بن ثابت.
5: حسان بن ثابت مسلسل في حلقات أعده للإذاعة إبراهيم سعادة. التسجيل والمونتاج عبد السلام الدجاني. إخراج عمر حامد.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، مستمعينا نقدم لحضراتكم موجزا للأنباء. أكد مصدر عسكري أن القوات المسلحة استهدفت مصفاة أرامكو في جيزان بعدد من الطائرات المسيرة. وأوضح المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبا أن استهداف المصفاة جاء ردا على اختراق الأجواء في محافظتي صعدة وحجة، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. ارتكبت قوات العدو الإسرائيلي فجر اليوم 5 خروقات جديدة لهدنة غزة، واستهدفت قصفا مدفعيا استهدف قصف مدفعي إسرائيلي المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وأطلقت آليات العدو النار قرب وادي غزة وشارع صلاح الدين شمال مخيم البريج للاجئين والنازحين وسط القطاع وشمال شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع. ونفذت قوات العدو عملية نسف طالت منازل ومنشآت المواطنين الفلسطينيين في منطقة جنوب شرق مدينة خان يونس، وسمع دوي انفجارات تزامنا مع إطلاق نار مكثف من قبل دبابات العدو في المناطق الشرقية لمدينة غزة. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن القوات الصلبة لا تزال تتصدر عناصر قوة الدول في العالم اليوم، مشيرا إلى أن الصواريخ الإيرانية كانت محور قوة بلاده خلال الحرب الأخيرة إلى جانب عوامل أخرى تشكل ما يعرف بالقوات الناعمة. وقال عراقجي خلال كلمته في الدورة 39 لاجتماع رؤساء إدارات التربية والتعليم في إيران التي نشرها اليوم على قناته بمنصة تيليجرام إن القوة الاقتصادية والإعلامية إلى جانب عوامل أخرى تسهم في بناء قوة الدول، مشددا على أن القوة البشرية المتخصصة والمهنية تعد من أهم هذه العوامل، وأن نظام التعليم والتربية هو المسؤول عن إعدادها. أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم أن أنظمة الدفاع الجوية التابعة لها اعترضت ودمرت 791 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية فوق مناطق روسية عدة. أظهر تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا أن أكثر من نصف ضحايا العمل بهذا القطاع في العالم سقطوا في غزة العام الماضي. وأوضحت البيانات الرسمية الصادرة عن أوتشا أنه من بين إجمالي 350 عامل إنساني قتلوا في مختلف أنحاء العالم خلال العام الماضي، لقي 186 منهم حتوفهم في قطاع غزة وحده. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس في دي اس ال من الاتصالات اليمنية، انترنت أسرع في الرفع والتنزيل وثبات أعلى في الخدمة واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجانا. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: يا كامل الحسن والأوصاف يا سيد الخلق يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف.
4: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
3: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف.
4: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: كلام في محله.
1: حجاب الله وياسين على جو اليمن، خصوصا في موسم الأمطار، أجواء تشرح الصدر وتفتح النفس للخروج والتنزه.
2: فعلا جو اليمن ثاني، خصوصا في موسم الأمطار، لكن الخرجة والتنزه أحيانا بتكون مستحيلة.
1: للمها كذا،
2: لأن السيول بتجوب الشوارع، وبعض الأحياء قد تجمعت فيها المياه والسيول وقد دخلت للبيوت والمحلات التجارية والبدرومات.
1: وليش تجمعت المياه؟ وليش ما نزلت من مجاري وقنوات تصريف مياه الأمطار والسيول؟
2: لأنها مسدودة، مسدودة بالمخلفات والنفايات، والذي سدها هو شخص مستهتر ومدعمم بيرمي هذا المخلفات في مجاري تصريف السيول، وكسل وغير ملتزم برمي المخلفات في براميل القمامة أو إخراجها عند مرور سيارات الجمع المباشر.
1: الله يهديهم، يعني حرمونا من الخرجة. والحل؟
2: الحل هو التزام الجميع برمي المخلفات في الأماكن المخصصة،
1: وأهم شيء تكون الرسالة قد وصلت إلى كل من تسبب في هذه المشكلة، وعرف أنه بتصرفه هذا قد تضرروا ناس وغرقت بيوتهم ومحلاتهم. وبالنسبة لي شدخل جمعية لمدة 100 عام عشان أشتري طيارة هيليكوبتر أو غواصة وأخرج أتمشى، والسبب دعممته وتصرفها اللامسؤول.
2: إن شاء الله يكون المدعمم الذي بيرمي المخلفات في مجاري السيول قد سمعنا ويخاف الله من هذا التصرف.
1: وصلاتي على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
0: كلام في محله،
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
0: كان الشعر وما زال لسان حال يرسم الموقف بالكلمات، فترى المشاهد تتحرك بين السطور. منذ مئات السنين رسم الشعراء مواقفهم شعرا، وما زلنا نتناقلها إلى اليوم، وما زلنا أيضا نجهل كثيرا من المواقف رغم أهميتها. مواقف أدبية.

0: مواقف أدبية يعرض عليكم مشهدا مصورا في قصيدة عبر إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: مواقف أدبية،
2: مواقف أدبية،
1: مواقف أدبية. مواقف أدبية من أعداد وتقديم مطيع حسين الفقيه. جسد الشخصيات أسعد أشعب. إخراج طاهر الحرازي.
3: أسعد الله أوقاتكم بكل الخير مستمعينا الأعزاء، ونجدد الترحيب بكم في هذا اللقاء من لقاءات برنامج مواقف أدبية. في الحلقة الماضية توقفنا مع شاعر محب لآل البيت، وكان في العصر العباسي، العصر الدموي الذي اشتهر بكراهيته وبغضه لآل البيت، واشتهر بقتله أيضا لأئمة آل البيت كما كان العهد الذي سبقه العهد الأموي. توقفنا في الحلقة الماضية مع الشاعر المعروف باسم ديك الجن، وهو أبو محمد عبد السلام بن رغبان الحمصي الكلبي. وكونه غزيرا في حبه لآل البيت، وكون قصائده كثيرة في رثائه لهم، وأيضا لم نستطع إكمال الموضوع أنا وضيفتي الدكتورة ابتسام المتوكل، أستاذ اللسانيات المساعد بقسم اللغات العربية كلية الآداب جامعة صنعاء، لذلك سنستكمل الموضوع في هذه الحلقة. نجدد الترحيب بك دكتورة.
4: شكرا جزيلا لاستضافتكم.
3: دكتورة، في الحلقة الماضية تحدثنا عن اسمه ونسبه، ولكن لم نتطرق إلى وصفه أو تسميته بديك الجن. ترى ما هو سبب التسمية؟
4: اختلفت الروايات في هذا اللقب ديك الجن، وهو لقب فعلا متفرد ليس مسبوقا. فقال بعضهم لأن عينيه كانت خضراوين، وبعضهم ذهب لأن السبب أنه رثى ديكا لأحد أصحابه حين دعاهم على مائدة طعام وكان فيها هذا الديك، فقال فيه أبياتا فسمي أو لقب بديك الجن.
3: نعم،
4: هذه أبرز الروايات في تسمية ديك الجن. والحمصي هو نسبة إلى مدينة حمص.
3: نعم، لماذا لقب بالحمصي رغم أنه من قبيلة كلب؟
4: لملازمته مدينة حمص في بلاد الشام، ولم يفارقها على عادة الشعراء الذين قصدوا بغداد التي كانت موطن خلافة بني العباس.
3: نعم،
4: ورغم أنه عاصر 4 خلفاء، ولكن يعني وصولا إلى المأمون، ولكنه لم يذهب إلى، لم يقصد أحدا منهم، بل كان متعففا كما قال الدارسون لشعره وحياته أنه كان متعففا وكان كريما حتى بشعره، فكان يعطي بعض أشعاره للشعراء ليتكسبوا بها لا ليتكسب بها هو.
3: نعم،
4: فتنسب إليهم. ومن الروايات أنه أعطى أبا تمام أبياتا وقال خذ هذه وتكسب بها واستعن بها على قوتك، فسئل من هذا فقيل إنه أبو تمام واسمه حبيب بن أوس الطائي.
3: نعم،
4: وهو من أشعر الشعراء أبو تمام، لكن الدارسين يقولون أن ديك الجن أشعر من أبي تمام وخصوصا في الرثاء.
3: نعم، أيضا اشتهر ديك الجن كما تحدثنا في الحلقة الماضية بحبه لآل البيت، وهنا
4: ربما هذا سبب اشتهاره بالرثاء، أن هذه المحبة أنتجت مرثيات كثيرة.
3: صحيح،
4: لآل البيت، فارتبط إجادته بهذه المحبة لأنه كان يكتب هذه القصائد كما يقال بمداد القلب.
3: نعم، هنا القصيدة الرائية، رائيته المعروفة، ربما معروفة لدينا ولدى المثقفين ولكن الكثير يجهلها، التي مطلعها يقول فيها:
5: قتلى يحن إليها البيت والحجر شوقا وتبكيهم الآيات والصور، مات الحسين بأيد في مغائظها طول عليه وفي إشفاقها قصر. لا در در الأعادي عندما وتروا ودر درك ما تحوي.

0: أزكيكم يا بني التقوى وأعولكم وأشرب الصبر وهو الصاب والصبر في كل يوم لقلبي من تذكركم تغريبة ولدمعي فيكم سفر موتا وقتلا بهامات مغلقة من هاشم غاب عنها النصر والظفر أنسى عليا وتفليد الغواة له وفي غد يعرف الأفاق والأشر من ذا الذي كلمته البيد والشجر وسلم الترب إذ ناداه والحجر أم من حوى قصبات السبق دونهم يوم القليب وفي أعناقهم زور أليس قام رسول الله يخطبهم وقال مولاكم ذا أيها البشر وقال مولاكم ذا أيها البشر
1: دكتورة كما استمعتي هنا وهذه الإشارة ربما هذا سبب التغييب لهذه القصيدة وقصائد أخرى أين الحسين وقتلى من بني حسن وجعفر وعقيل غالهم عمر
2: يعني هو ليس احتمالا بل الدراسات تؤكد أن إهمال هذا الشاعر وتغييب قصائده على جودتها وعلى اعتراف نقاد عصره بأنه شاعر مفلق وشاعر يعني من المجيدين المحدثين إلا أنه قد غابت معظم قصائده وليس له ديوان ولا تدرج قصائده في كتب الدراسة ولا في البحوث فمعظم الدارسين إن لم نقل كلهم يعزون ذلك إلى ارتباطه بآل البيت ومعاداة السلطة لهذا الارتباط وهذه المحبة وارتباط شعره بهذه المحبة كما في رثائياته فلهذا كان لابد أن يغيب هذا الصوت بتشويهه بإلحاقه بالزندقة وبالإلحاد وبتهم السلطة حين ذاك
1: نعم
2: وأيضا بتغييب الشعر وبإهماله وبأنه إذا سألت اليوم في شخصا متعلما من هو ديك الجن فلن يجيبك
1: صحيح للأسف
2: بالنسبة لهذه القصيدة أيضا لو لاحظت أنه يبدأ بالسؤال وهو يعرف الإجابة بدليل أنه قالها غالهم عمر وتعرف أن الحسين والحسن وعقيل وغيرهم من نجوم أهل البيت لم يقتلهم عمر
1: يعني لم يكونوا في عصره
2: لم يكونوا في عصره بل هم جاءوا بعده لكن هو ذكر ذلك في قصيدة سابقة عندما طلب النبي أن يأتوا بالصحيفة
1: قال إنه يهجر
2: فهو يعيد المشكلة إلى التمرد على تعليمات رسول الله في وقته في حياته في آخر أيامه ثم على حادثة السقيفة
1: الأساس
2: التي هي أساس الانحراف الأمة عن المسار النبوي المحمدي الذي أراده الله لهذه الأمة فكما قال أحد الشعراء وكل مصاب نال آل محمد فليس سوى يوم السقيفة جالبه
1: صحيح
2: فهنا كأن ديك الجن يتفق مع هذه المقولة ويعيد المأساة آل البيت إلى المربع الأول النقطة الأولى التي انطلقت منها مخالفة التعليمات النبوية وبداية الانقلاب على المسار الذي رسمه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وتهميش الإمام علي وإقصائه وإبعاده عن الصدارة التي وضعه فيها رسول الله في أحاديث كثيرة وفي مواقف كثيرة آخرها كان غدير خم
1: نعم
2: أو أشهرها وليس آخرها فهنا ديك الجن ليس شاعرا محبا فقط بل هو مثقف وقارئ للتاريخ وينطلق من معرفة تاريخية بالأحداث فيعيد صحيح. الأمور إلى نصابها وإلى الأسباب الحقيقية الكامنة وراء ما وصلنا إليه
1: نعم حتى أنه في ختام القصيدة يقول أم من حوى قصبات السبق دونهم يوم القليب وفي أعناقهم زور أليس قام رسول الله يخطبهم وقال مولاكم ذا أيها البشر وأنتم
2: هذا ما قلنا يعني
1: نعم وأنتم
2: ونعاد إلى موضوع شفت لما قال عمر الآن هو يريد أن يعيدنا إلى يوم السقيفة وإلى يوم أن كان رسول الله يطلب صحيفة ليكتب فيها ما

0: ما يبين للأمة، لأنه بدأ يرى التمرد والالتفاف على تعليماته صلوات الله عليه وعلى آله، فأراد أن يكتب شيئا لهذه الأمة. فمن الذي تصدى؟ قال دعوه فإنه يهجر
1: عمر. نعم،
0: فهذه هي جزء من أشياء غيبت أيضا، هذه الروايات على مصداقيتها وموثوقيتها غيبت عن السيرة النبوية، غيبت عن قراءتنا للتاريخ.
1: نعم، التحسس دكتورة في هذا الموضوع وهذه جزئية ربما بعيدة عن ديك الجن وعن شعره، ولكنها ضمن ما وثقه ديك الجن، حساسية من يقولون بحساسية الحديث في هذا الموضوع. وبداية كانوا يقولوا لنا لحوم العلماء مسمومة، وإذا تحدثت عن عمر فهو الخليفة الفاروق وهو
0: هناك هالة من القداسة التي تجرم الاقتراب من شخصية عمر بالنقد أو بالدرس أو بالتمحيص، وفق روايات تاريخية نفسها وليس بروايات محدثة، يعني وفق المصادر التاريخية. لكن قوة السلطة وهيلمان السلطة أراد أن يجعل هذه الشخصية بمنأى عن النقد ومنأى عن الدرس، ولأنه يعرف أنه بدأ منها وانطلق من يعني الإجراءات التي وضعها عمر ليصل الأمر إلى الخلافة.
1: نعم.
0: والملك المتعارضين مع الشورى الإسلامية ومع فكرة يعني تولية الأفضل.
1: نعم،
0: وليس تولية بالدم أو بالسلالة.
1: نعم، وأيضا الجزئية مهمة أنهم بدأوا بالتفريق وبالطائفية، لأنه هؤلاء من بني هاشم والأحقية لنا إحنا بني أمية، بدأوا بالتفريق ثم حرموا هذا الأمر الطائفية على من يريد أن يثبت الحق. الآن
0: نعم.
1: يقولون يجرمون
0: جعلوه طائفيا،
1: يجعلوه طائفيا، من يبحث عن الحق طائفي، بينما هم
0: كما قال المثل رمتني بدائها وانسلت.
1: نعم، نعود إلى أيضا الرثاء، وعرف ديك الجن بالرثاء كما وضحت دكتورة من حبه لآل البيت ورثائه لهم. هنا قصيدة،
0: طبعا أنا أريد أن أقول أنه حتى الآن لا يوجد تأصيل حقيقي للفواجع التي حلت بآل البيت، وإلا فهي مأساة إنسانية وليس فقط خاصة بآل البيت، هي مأساة كيف الإنسانية تنقلب على أعلامها وعلى رموزها وعلى الناس الذين ضحوا لأجلها، من أجل السلطة خوفا أو طمعا، من أجل تجنب العقاب الذي كانت تستخدم السلطة في الترهيب، وأيضا طمعا في العطاء الذي كانت تستخدم السلطة في الترغيب. فالمسألة أن فاجعة كفاجعة كربلاء مثلا لم تدرس حتى الآن، ولا تسرب إلا نتفا في المناسبات. أعطيني الآن كتبا تتحدث وتوثق هذه الفاجعة كاملة،
1: ما فيش. لكن ممكن
0: نتف نأخذها من الكتب القديمة متفرقة،
1: ومن الشعراء
0: الذين وثقوها.
1: نعم.
0: فهذه مسألة مهمة جدا، أنك لن تجد كتابا نثريا يعني يؤصل لهذه الظاهرة ويدرسها ويكتب بصدق وبشفافية كل المجريات والواقع ويتحدث عن الأشخاص بأسمائهم وبما فعلوا، لكنك ستجدها في الشعر.
1: صحيح.
0: هنا الشعر استطاع أن يكون يكتب التاريخ الذي غيبته السلطة،
1: وكأن هذه القصائد دكتورة وثائق
0: تاريخي.
1: نعم،
0: كليكس عصرها. نعم.
1: صحيح. أيضا دكتورة، هنا بين أيدينا مرثية له يرثي، كأنه يرثي أخا أو صديقا، لأنه من ضمن أبياتها يقول: بكاك أخ لم تحوه بقرابة، بلى إن إخوان الصفاء أقارب. يبدو أنه رثى صديقا له، لكن لم يتضح من هو صديقه. يقال إنه أبو هاشم، ولكن لم يعرف من هو بالتحديد أبو هاشم. مطلع القصيدة معروف: على هذه كانت تدور النوائب، وفي كل جمع للذهاب مذاهب. نستمع إليها.
2: على هذه كانت تدور النوائب، وفي كل جمع للذهاب مذاهب. نزلنا على حكم الزمان وأمره، وهل يقبل النصف الألد المشاغب؟ وتضحك سن المرء والقلب موجع، ويرضى الفتى عن دهره وهو عاتب. ألا أيها الركبان والرد واجب، قفوا حدثونا ما تقول النوادب. إلى أي فتيان الندى قصد الردى؟ وأيهم نابت حماه النوائب؟ فيا لأبي العباس كم رد راغب لفقدك ملهوفا وكم جب غارب. ويا لأبي العباس إن مناكبا تنوء بما حملتها لنواكب. فيا قبره جد كل قبر بجوده، ففيك سماه ترة وسحائب. فوالله إخلاصا من القول صادقا، وإلا فحبي يا آل أحمد كاذب.
1: دكتورة، في هذه القصيدة الرثاء بالحب وبالعاطفة، ربما بعيدا عن الثورة الذي كان واضحا الرثاء بالثورة، والتحدث عن شهداء آل البيت ومن قاوموا الأمويين والعباسيين. هذه المرثية كيف تقيمينها في ميزان الشعر؟
0: هو كما قلنا، قالوا أنه أكثر إجادة من أبي تمام في شعره، وخصوصا في رثائياته. وهذه الرثائية الإنسانية لأنها تتحدث ليس عن شهيد أو قتيل، بل ربما هو يتحدث عن موت.
1: مات، نعم.
0: فالموت يعيدك إلى الجانب الإنساني، للفقد، للألم. لا يحتاج إلى الحديث عن ثورة، لأن ليس هناك قاتل بشري، بل هو الموت الذي هو سنة الحياة، والذي هو أول تجربة يعني للإنسان في الخوف من المغادرة، من الفناء. يعني طبيعة النفس الإنسانية تميل لهذا. قصيدة فيها الكثير من الحزن والأسى كأمر طبيعي، وفيها الكثير من القوة الشعرية والجزالة والفصاحة، وفيها أيضا مضامين إيمانية.
1: نعم.
0: كما تحدث عن التسليم، تسليم الرضا، وأن هناك قاعدة موجودة أنه القرآن الكريم أشار إليه، أنه لا يمكن أن يؤمن الإنسان ولم يسلم.
1: صحيح.
0: بما حكم الله ولم يحكم نبيه فيما شجر بينهم. أنه لا يمكن أن تؤمن وتنتقي، تؤمن ببعض الكتاب وتكفر ببعض، تنتقي ما يعجبك لتؤمن به ثم ترفض ما سواه. لابد من التسليم.
1: نعم.
0: المطلق والكامل لله سبحانه وتعالى ولرسوله وللذين آمنوا. هذا التسليم هو جزء من بناء الفرد في المجتمع الإسلامي، ليكون قادرا على الانضباط والانضواء في منظومة قيمية واجتماعية وثقافية أيضا، تؤهله ليبني لا ليهدم، ليكون قادرا على تمثيل العبودية الكاملة لله، التي
1: نعم.
0: لا تتجلى في انتقاء موقف نؤمن به وموقف آخر نرفضه.
1: نعم.
0: فيعني قصائد ديك الجن فيها الكثير من المفاهيم الثقافية الفكرية المرجعية الشيعية التي ينتمي إليها،
1: والمرجعية حتى القرآنية.
0: القرآنية، نعم. لأن
1: نعم.
0: هذا التسليم هو موجود أصلا في القرآن الكريم.
1: نعم. هنا يقول في قصيدة أخرى يرثي بها الإمام علي عليه السلام، ويربط نفسه بآل البيت جميعا وتسليمه لهم، يقول:
2: شرفي محبة معشر شرفوا بصورتها الأتى، وولاي في من فتكه لذوي الضلالة أخبتا، وإذا تكلم في الهدى جح الغوي وأسكتا، فلفتكه ولهديه سماه ذو العرش الفتى، ثبت إذا قدم سواه في المهاوي زلتا، لم يعبد الأصنام قط ولا أراب ولا عتا، صنواني هذا منذر وافي وذا هاد أتى، يهدي لما أوفى به حكم الكتاب وأثبتا، فهو القرين له وما افترقا بصيف أو شتاء، لكنما الأعداء لم يدعوه أن يتفلتا، ثقل الهدى وكتابه بعد النبي تشتتا، وحسرة من غصبه وسكوته وحسرة، طالت حياة عدوه حتى متى وإلى متى؟
1: هنا في هذه الأبيات وأيضا في بيت يقول فيه: صنواني هذا منذر وافى وذا هاد أتى. إذن هو يتحدث عن استمرار الولاية واستمرار هذا الحبل الذي لن ينقطع.
0: وتعرف أنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله آخى علي عليه السلام في المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، فعندما يعني جعل كل مهاجر يؤاخي أنصاريا، عندما حانت الدور عليه وعلى الإمام علي آخى عليا، فهم صنوان يعني في أخوة مستمرة وامتداد، ولولا أنه لا نبي بعده لكان الإمام علي هو النبي بعد رسول الله، قال هو مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. فوقفت المسألة العلاقة بالسماء، لكن بقي الامتداد السماوي في أعلام الهدى ابتداء من الإمام علي.
1: أهمية هذا الامتداد، ونحن نختتم هذه الحلقة، وأهمية توثيقه، وهنا كما أشرنا التوثيق شعرا، ما خطورة الابتعاد عن هذا الامتداد، وما أهمية أن يذكر الشعراء هذا الأمر الذي ابتعد عنه الموثقو المراحل؟
0: عرف الشعر العربي بأنه استطاع أن يوثق الجانب الاجتماعي والتاريخي، حتى الأيام العرب وثقت شعرا، كان الشعر هو خارطة الحياة اليومية لدى العرب، لكن هذا الشعر الذي يحمل الرسالة غيب كما قلنا، وأقصي كثير من الأصوات الشعرية، بالإضافة إلى أن الشعر الحديث ذهب إلى انتقاص ربما من هذا الشعر التوثيقي التاريخي، وبدأ يتحدث بغموض عن قضايا أخرى ليست هي القضايا الحيوية للأمة. هذه مسألة أيضا أخرى، أنه الآن الأجيال الموجودة اليوم لا توثق ولا تتحدث بشكل واضح كما نستلهم ونستقي من قصائد ديك الجن وأمثال من الشعراء الذين لم يسلموا للسلطة، وإنما وثقوا ما رأوا وتحدثوا عن قضايا مصيرية للأمة. الآن الخطورة أولا في أننا لا نجد امتدادا شعريا لديك الجن، ثم لا نجد امتدادا معرفيا أو تاريخيا بأهمية العودة السوية إلى الدين الإسلامي عبر القرآن الكريم والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأيضا الإمام علي وآل البيت. هذه المسألة جعلتنا نتخبط كل هذه الفترة، وجعلت أعداءنا يستطيعون أن يخترقونا. يعني ما يحدث الآن من وجود عرب ومسلمين يرون العدوان الصهيوني على غزة ولا يتحركون، هو من ثمار هذا الابتعاد. صحيح. عن أئمة الهدى، عن الامتداد النبوي للرسالة في الأشخاص الذين استطاعوا أن يحملوها بجدارة، وأن يكونوا هم الامتداد للإسلام المحمدي.
1: نعم.
0: اليوم نرى عربا يؤيدون الصهاينة، نرى عربا يصمتون، نرى عربا ومسلمين لا يتوجعون لما يحدث في غزة، ويرون أن السبب هو حماس والسبب هو المقاومة، ويردون اللوم على المقاوم، على صاحب الأرض. نعم. على من ينتصر لدينه ولعرضه ولشرفه ولشرف الأمة.
1: صحيح.
0: كما فعلوا تماما في العدوان على اليمن. هذه واحدة من أسوأ الكوارث التي حلت بنا نظرا لابتعادنا عن هذا المسار.
1: صحيح. أنا أشكرك كثيرا دكتورة ابتسام المتوكل، أستاذ اللسانيات المساعد بقسم اللغة العربية كلية الآداب جامعة صنعاء. طبعا توفي ديك الجن الحمصي في حمص ودفن بها، وكما قلنا أنه لم يغادر حمص منذ ولادته حتى وفاته، وكما كان مغيبا ومهمشا في عصره ومن أقرانه ومن فقد رحل دون أن يكون لرحيله تأثير على منهجهم، لم يهمهم رحيله أيضا، وكما لم يمدحه أو يهجه أحد منهم فلم يرثه أيضا أي أحد منهم، لأنه كان مخالفا لهم وكان مناصرا.
0: الخوف من السلطة، لأنه لو رثي لا عوقب، لو رثاه شاعر ما، لكن أيضا لاحظ قيمة الكبيرة في أنه لم يهجه أحد. مع أنه كان ممكن أن يتطوع أحد ما لهجوه استرضاء للسلطة صحيح. للخلفاء بن العباس،
1: لكن هيبة أنه على
0: هيبة الشارع وهيبة الحق الذي هو في نهجه جعلتهم يحجمون ولا يستطيعون أن يتطاولوا على قامة شعرية وإنسانية ودينية كما هو حال ديك الجن.
1: نعم، رحم الله ديك الجن. وهكذا مستمعينا الأعزاء نصل إلى ختام هذه الحلقة وإلى ختام الموضوع أيضا، الذي نرجو أن نكون قد وفقنا في التعريف بهذا الشاعر الذي هضم كثيرا في عصره ومن بعد ذلك حتى اليوم. أكرر الشكر لك دكتورة ابتسام المتوكل، أستاذ اللسانيات المساعد بقسم اللغة العربية كلية الآداب جامعة صنعاء. كما نشكركم مستمعينا الأعزاء، في الأسبوع القادم لنا وقفة جديدة مع شاعر محب آخر. حتى ذلك الحين دمتم في أمان الله.

0: مواقف أدبية.
1: مواقف أدبية.
2: مواقف أدبية من إعداد وتقديم مطيع حسين الفقيه. إخراج طاهر الحرازي.

0: إذاعة صنعاء
1: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
2: جزيرة الأحلام،
3: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
4: ما الخطو يا شيبور؟
5: حذيفة بن بدر فارس وبني فزارة.
4: ما بال حذيفة يا شيبور؟
5: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
6: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
0: إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
7: كمن يعجبك الفشر قوي قوي
8: الله يا سيلاه،
0: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
9: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نجنيها.
10: البيت المرير والحباب.
11: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
0: من الإرشيف
12: توقفوا معنا لنسمع دركات هذه الأجراس.
0: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان،
13: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
14: ولمدة نصف ساعة.
0: من الإرشيف
15: وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
0: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول، روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
16: فالحين ما قال مجلس الأمن.
17: مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
16: وأمريكا
17: أكبر العاشقات العظمى لحوالي مليون صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.

0: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
1: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطن الحبيب.
0: من الإرشيف،
2: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
3: هنا صنعاء، هنا صنعاء،
4: هنا صنعاء،
5: هنا صنعاء. من إرشيف الإذاعة ومما لا يزال عالقا في ذاكرة ووجدان الكثيرين، مساحة برامجية دافئة تميزت بالروحانية أسلوبا ومضمونا ومحتوى هادف يعكس الهوية الإيمانية واليمنية والقيم الحقيقية للمجتمع اليمني. ومن الإرشيف اخترنا لكم
6: ولله الأسماء الحسنى. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، صدق الله العظيم.
7: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة، صدق رسول الله.
6: ولله الأسماء الحسنى رحلة مباركة عطرة للجلال الإلهي. الرحمن، الرحمن ذو الرحمة الواسعة الشاملة للكل.
7: وحظ العبد من اسم ربه الرحمن جل جلاله أن يتخلق بعين الرحمة وعون المخلوق بحوله أو دعائه ويورثه نور العلم والبيان.
6: يقول سبحانه على لسان الرسول هارون عليه السلام في سورة طه: بسم الله الرحمن الرحيم، وإن ربكم الرحمن، صدق الله العظيم.
7: والرحمن هو المتفضل بالنعم العظيمة، فأين هي؟
6: الجواب منها أنه سبحانه خلق عباده من العدم منعما عليهم بكرامة الوجود، وثانيا تولى شأنهم في بطون أمهاتهم بشكل عجيب، وثالثا يأتي الطفل إلى الدنيا فيجد حنان أم وأب وإخوة وأقارب،
7: ورابعا يجد الإنسان كل لوازم حياته التي تساق إليه بلا كبير عناء، وخامسا لم يترك الرحمن عباده يتخبطون في دنياهم ضاربين أخماسا في أسداس لمعرفة مغزى وجودهم، وإنما بعث إليهم الرسل حاملين منهجه القويم فيه الهدى والنور والفلاح في الحياة وبعد الممات.
6: وهنا نتساءل، ماذا خلق الرحمن؟ يقول تعالى في سورة الملك: بسم الله الرحمن الرحيم، الذي خلق 7 سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، صدق الله العظيم.
7: وهنا علينا أن نعلم أنه ليس الكوكب الصغير المسمى الأرض هو كل الوجود، وإنما هناك كون هائل تعجز قوى الإنسان المحدودة من بلوغ أبعاده، فتتوقف عند مدى يسير ويبقى بعده أطراف لا يحيط بها إلا الرحمن خالقها سبحانه، إنه رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. صدق الله العظيم.
6: إن فعل الرحمن واسع كثير في هذا الكون، وقوانين تضافرت بتقدير الرحمن، وأخطار عديدة محيطة بالإنسان، لو طاشت لما بقي فوق الأرض مخلوق، بل لذهب كل الكوكب ضياعا في عالم الفناء.
7: وأمثلة على ذلك تعطل قوانين الجاذبية، واصطدام الأرض بجرم آخر بحجمها، وتضاعف حرارة الشمس أو انخفاضها إلى النصف، واختلال تركيب الهواء، وسوء الطعام والشراب، وحدوث الزلازل والبراكين والأعاصير والحرائق والفيضانات بشكل مدمر، وعدم امتصاص النبات لثاني أكسيد الكربون، وعدم فرزه الأكسجين، وتعطل قوانين التفاعل الكيميائي في كل الأشياء.
6: والتعداد يطول لو تقصينا كل الأخطار، المهم أن رحمة الرحمن بادية أمام النظر، ولا يستطيع أحد في هذا الكون نزعها من خلقه إلا هو جل وعلا وحده ينزعها بقدر متى شاء. وهنا علينا أن نتأمل قوله تعالى في سورة فاطر: بسم الله الرحمن الرحيم، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.
7: وعلينا أن نتأمل أيضا قوله تعالى في سورة الملك: بسم الله الرحمن الرحيم، أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، إن الكافرون إلا في غرور. صدق الله العظيم.
6: كما علينا أن نتأمل قوله تعالى في سورة الإسراء: بسم الله الرحمن الرحيم، أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا، أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. صدق الله العظيم.
7: ويبقى القول: الرحمن أخص من الرحيم، ولذلك لا يسمى به غير الله.
6: وفي ذلك جاء قوله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. صدق الله العظيم. ولله الأسماء الحسنى.
0: من الإرشيف،
5: إذاعة صنعاء، الهوية الثابتة والروح المتجددة والعاكسة دوما لقيم شعب الإيمان والحكمة. وفي ذكرى ميلاد النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نستعيد الصورة الأجمل التي واكبت بها إذاعة صنعاء هذه الذكرى على مدى العقود الماضية.

0: كانت ذكرى ميلاد النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا تزال مناسبة متفردة ترجمها الشعب اليمني كهوية إيمانية وارتباط وثيق بالنبي الأعظم. ومن إرشيف إذاعتنا نستعيد هذه الذكرى بكل التفاصيل.
1: طبعا أريد أن أشير هنا إلى أنه أول من وشح للإذاعة هو أحمد الرحومي، وبإمكان المخرج أن يعود إلى هذا الموشح لنسمع الأخوة المستمعين جزءا منه. وأيضا أول من أتوا به لتلاوة القرآن الكريم هو الأستاذ محمد أبو طالب الخطيب، وثم أتوا بالقريطي. نعم، هؤلاء أول من قرأ القرآن. فعندما سيأتي الحديث عن أبو طالب ممكن أول القريطي سنستمع إليهم. الآن لو بالإمكان أن نستمع إلى أول موشح ديني تبثه الإذاعة،
2: إذن لنستمع.

0: أصدقائنا، كان هذا أول موشح ديني تبثه إذاعة صنعاء في عام 1947
1: و46.
0: الحقيقة نحن الآن في ذلك الزمن، ونحن عدنا أو رحلتنا هي عودة إلى ذلك الزمن، لا أستطيع أن أسميه الجميل بإمكانياته البسيطة.
1: حقيقة أنا معجب بالبدايات هذه، معجب بحسن الاختيار، معجب بالاجتهاد، يعني عندما كان يحاول أن يخرج عمل، وبالذات عندما يكون المخرج ما هوش مخرج، هو أحد المذيعين الذين يعملون في الأخبار، والأستاذ أحمد الرعيني. فمثلا لاحظ أيضا الذين يقومون بالتمثيل كانوا من طلايا الطلبة المستنيرين. فمثلا كان تأتي أي مناسبة فيعملون لها عمل تمثيلي. جاء المولد النبوي أو مولد النور اسمه، يعني عن مولد الرسول، وأيضا اختاروا شيء من ما كتبه الدكتور طه حسين. لاحظ لاثن قفزوا إلى طه حسين وهم طلبة في المدرسة التحضيرية أو الثانوية، قفزوا إلى طه حسين وأخذوا مقطع مما كتبه وعدوه بشكل تمثيلي ووظفوه، أيضا وظفوه لجانب سياسي غير مباشر. وطبعا العمل التمثيلي بعنوان مولد النور، وتلاحظ الطلبة الذين قاموا بالتمثيل معظمهم أصبحوا من ضباط الثورة أو من الذين أناروا الطريق لهذا البلد. المرحوم يحيى المتوكل هذا من ضباط الثورة، المرحوم يحيى الشمسي طبعا هذا من الزملاء الذين ظلوا على وفاء للإذاعة إلى أن توفاه الله وهو في الإذاعة. أيضا الأخ محسن الأكوع وهو من ضباط الثورة أيضا. الأستاذ محمد موسى هو طبعا من الإذاعيين، ومحمد مطهر زيد هذا أيضا من أهم ضباط الثورة، وحسن المحبشي ومحمد البابلي ومحمد علي الشهاري الذي صار يعرف فيما بعد الدكتور محمد علي الشهاري صاحب المؤلفات المتعددة والشخصية السياسية التاريخية المعروفة. هذه التمثيلية ستلاحظ كيف الأستاذ أحمد الرعيني حاول أن يستخدم الفواصل الموسيقية فيها، وإن كان أداؤهم لم يرتقي إلى مستوى الأداء التمثيلي إنما بدايات يعني. واستخدم المرش العسكري، استخدم الموسيقى الذي كانت متوفرة لدي في الإذاعة، ولا أطيل الحديث عنها، أتركها لكي تحكي عن نفسها، ونترك الفرصة.
0: إذن لنستمع إلى مقطع منها من تمثيلية مولد النور، والتي طبعا نفذت خصيصا بمناسبة المولد النبوي الشريف في ذلك الزمان، فلنستمع.
2: الإذاعة اليمنية تقدم مولد النور، تمثيلية كتبها الدكتور طه حسين ويخرجها للإذاعة أحمد الرعيني.

0: أين القائد؟
1: نعم مولاي.
0: هل أرسلت الضلائع لتغير على مكة وما حولها وتستاق كل ما تجد أمامها من مال؟
1: نعم فعلت ذلك، وكلفتهم بأن يسألوا عن سيد قريش وعظيمها، ويخبروه بأنكم يا مولاي لا تريدون قتالهم ولا حربهم، ولكنكم تريدون أن تهدموا البيت.
0: حسنا، علي بعظيم قريش،

0: مولاي الملك، هؤلاء رسلك ومعهم عبد المطلب سيد قريش وصاحب عيرها.
1: دعوه فليدخل.
0: تكلم يا سيد قريش، فالملك يقول سل حاجتك.
2: حاجتي أن ترد إلي 200 من الإبل أخذتها طلائعك فيما أخذت أمس من المال.
1: لقد أعظمتك حين رأيتك، وإني لأصغر من شأنك الآن. لقد كنت أظن أنك ستحدثني في بيتك هذا الذي أريد أن أهدمه، والذي هو دينك ودين أبائك، فإذا أنت تحدثني في 200 من الإبل.
2: أنا رب الإبل فلأحدثك فيها، أما البيت فإن له ربا سيمنعه.
1: لن يمنعه مني.
2: أنت وذاك، أما أنا فأطلب منك أن ترد إلي إبلي.
1: ردوا إلى الشيخ إبلة.
0: لقد برك الفيل. يا للعجب، إنه لا يتقدم خطوة واحدة إذا وجه إلى مكة. ذلك سحاب كثيف يبدو من ناحية البحر. انظروا انظروا.
3: يا هول ما أرى، لست أرى سحابا كالسحاب ولا غماما كالغمام، إنما أرى سحابا حيا يخفض بأجنحته خفقة.
4: إن منظر هذا خير يخلي ويبعث الرعب في الإنسان.
5: رباه، ماذا أرى؟ أفي يدغة أنا أم في منام؟
6: آمنة آمنة، ماذا تسعين؟
5: أخشى أن تنكرين علي ما أقول.
6: تكلمي يا أختاه، ماذا ذاك؟
5: لقد رأيت نورا ينبعث مني فيملأ الأرض من حولي ويزيل الحجب عن عيني.
6: لقد رأيت شيئا من هذا، وأنا أيضا، ولكني خفت أن تظنن بي الظنون إذا أخبرتكم. فماذا رأيت يا آمنة؟
5: لقد رأيت قصور البصرة في أطراف الشام، ورأيت أعناد الإبل تردي في عرس الصحراء.
6: أما أنا فإني أرى كل شيء نورا، إذا فليس ما رأيته بقريب عن كل ما تتحدثن عنه، والذي سمعته أعجب من ذلك.
5: ماذا رأيت وماذا سمعت؟
6: لقد رأيت نجوم السماء تبدو من الأرض وتمط إليها أشعة قوية نقية باهرة ساحرة، وإنها لتتنو حتى يخيل إليه أنها توشك أن تمس الأرض وتقع عليها.
0: يا عبد المطلب، يا عبد المطلب، عم صباحا، لقد ولد لك غلام فهلم فانظر إليه.
7: يا بشرى، أهو ابن عبد الله؟
0: نعم هو ابن عبد الله.
2: عني صباحا يا آمنة، عساك بخير يا بنيتي، اعضني ولدي لأراه.
5: تفضل يا عماه.
2: وفرحتاه كأنما كنت مع هذا الطفل على ميعاد، فطالما انتظرته لأسمينه محمدا.
5: لقد أتاني آت في النوم فأمرني أن أسميه أحمد.
2: فهو محمد وهو أحمد، وما أرى إلا أنهما بعض أسمائه.

0: قدمت لكم الإذاعة اليمنية تمثيلية مولد النور. قام بالتمثيل عبد الجحاف، محمد البابلي، محمد موسى، محمد مظهر زيد، إيديح المتوكل، محسن الأكوع، حسين حسن المحبشي، محمد علي الشهري، وأحمد الرعيمي. الكتابة التمثيلية الدكتور ضه حسين، وأخرجها للإذاعة أحمد الرعيمي.
1: هنا صنعاء.
2: من الإرشيد.
3: إذاعة صنعاء منارة للوعي وصوت اليمن الأول وتاج المعرفة والتواصل الفعال.
2: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
4: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
2: من الإرشيف. من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
3: وقفة إعلانية.
5: عليك أن تختار لنفسك ما يقربك من الله وتنال الثواب والفضل العظيم بالمبادرة إلى أداء الزكاة، أو الخسران المبين والعذاب المهين بامتناعك عن أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
6: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس في دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجانا. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
7: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
8: أخي السائق، بعد الانتهاء من تعبئة الوقود تأكد من إغلاق فتحة خزان الوقود بإحكام، تجنباً لتسرب الوقود ولحماية السيارة من أي مشاكل محتملة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
9: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ثغور العزة والكرامة، المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وبناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن. تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي. يا من سطرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار. وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: رسالته صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت ثورة حق على الباطل ودعوة حرية في وجه الطغاة. قاد المعارك وهزم الجبابرة وحرر العبيد.
1: إضاءة ثورية.
2: يحتفل شعبنا العزيز بهذه المناسبة المباركة بكل محبة وإعزاز وتوقير وتقديس وتعظيم لرسول الله وخاتم أنبياء الله والرحمة المهداة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
3: افتتاحية البرنامج.
4: أبطال قواتنا المسلحة الشجاعة، أيها المجاهدون الأحرار، يا من ترابطون على خطوط النار، أنتم في الميدان تعرفون حقيقة ما يجري أكثر من أي مراكز قيادة، لأنكم تعيشون الخريطة بكل تفاصيلها وتقرؤون تحركات العدو من غبار آلياته ومن إشارات ترصدها أعينكم التي لا تغفل، ترون تحشيداته التي يظن أنه يخفيها عليكم لكنكم ترصدونها ليل نهار، وأنتم من تعرفون أن الحصار الذي فرض علينا ليس مجرد إغلاق منافذ بل محاولة لثني عزائمكم، لكنكم كل يوم تثبتون أنه كلما اشتد الخناق زادت دقة ردودكم وأصبح استهدافكم أكثر إيلاما. أيها المجاهدون الأحرار، إن العدو يظن أنه يضيق عليكم لكنه في الحقيقة يضيق على نفسه، لأن جبهاتكم تحولت إلى شوكة في خاصرته وكمائن متحركة لا تترك له متنفسا، وما تفعلونه اليوم في الميدان هو الرد العملي الذي يترجم كل ما يقال في البيانات بل يسبقه ويفرض على العدو حقائق جديدة. أنتم من يثبت أن صمود الجبهات هو عنوان المرحلة، وأن كل عملية نوعية تنفذونها في ميادين الشرف والعزة هي جزء من معادلة الردع التي تبنونها بأيديكم وتصنعونها بإرادتكم المقرونة بالتوكل على الله. أيها الأبطال، ابقوا كما أنتم عيونا ساهرة وأياد على الزناد وقلوبا لا تعرف التردد، فما دمتم في مواقعكم فالعدو يتراجع غائبا والأرض تبقى لكم، فلم يبقى أمامكم إلا طريق واحد، النصر أو الشهادة، وكلاهما فوز مبين، فالله الله في ثباتكم، فإن مع العسر يسرا وإن النصر مع الصابرين.

0: عين على الأحداث.
1: أيها البواسل المجاهدون الأبطال، تكشف التطورات الميدانية عن تصاعد واضح في المواجهة مع التحشيدات التابعة للعدو السعودي المتغطرس، بعدما أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عمليات استهدفت تجمعات ومواقع عسكرية في عدد من المحاور أبرزها مأرب والمخا والوديعة. وتكتسب هذه العمليات أهميتها من اتساع نطاقها الجغرافي وتكرارها خلال فترة زمنية قصيرة، إذ لم تعد التحشيدات العسكرية في محور واحد بمنأى عن الاستهداف، بعد أن باتت تواجه ضغطا متزامنا في مناطق مختلفة، الأمر الذي يضع أي ترتيبات عسكرية جديدة أمام حسابات أكثر تعقيدا. وتظهر أهمية هذه التطورات في طبيعة الأهداف التي جرى الإعلان عن استهدافها، حيث امتدت من القوات المتجمعة إلى مخازن الأسلحة ومقار القيادة، بما يعني أن تأثير العمليات يتجاوز الضغط على الأفراد إلى التأثير في عدد من مكونات المنظومات العسكرية. فأي تحشيد عسكري يحتاج إلى منظومة متكاملة من القيادة والإمداد والتنسيق والانتشار حتى يتحول إلى قوة قادرة على تنفيذ عملية واسعة. وعندما تتعرض هذه القوات المرتزقة للضغط في الوقت نفسه، تصبح عملية الحفاظ على الجاهزية أكثر صعوبة، خصوصا في ظل اتساع المسافات بين محاور مأرب والمخا والوديعة. رجال الرجال، أبطال قواتنا المسلحة، الإخوة المجاهدون، بعد أيام تحل علينا مناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبها وآله أفضل الصلوات وأزكى التسليم، ونحن في بلد الإيمان في حالة من العزة والكرامة يملأ الشوق قلوبنا حبا لرسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله، فتتزين الأرض نهارا بلباسها الأخضر لما ترتويه الأرض من ماء السماء المنهمر ببركة الرسول الأعظم. وما أن يجدل الليل ستارة إلا واخضرت أخرى بأنوار المنازل الخضراء حتى لا تكاد تميز بين نهارها وليلها. وهذه الفرحة والاهتمام بها لم يكونا ولدا لحظة، بقدر ما هما إرث اليمانيين عن أسلافهم الذين كان لهم النصيب الأوفر في سبق الانتماء والحب والولاء لرسول رب العالمين. فلإحياء فعالية مولد الرسول الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أثر نفسي كبير وأهمية بالغة على نفسية أبناء الداخل الإسلامي، وله أثر بالغ وأبعاد سياسية على أبناء الإسلام في الخارج. لذلك فإن الأمة في هذه المرحلة الحرجة هي بحاجة إلى تعظيم رسول الله بالعلن والتذكير به وإحياء فعالية ذكرى مولده وإظهار تعبير الفرحة بما يليق بمقامه ومكانته.

صرخة الشعب. جئت نورا ورحمة وسلاما ونبيا للأنبياء ختاما، وحملت للحرب سيفا ورمحا، فمحوت من الوجود الظلاما، وبنيت للمسلمين جيوشا بها أرسيت دولة ونظاما، إذ فتحت بها الأرض شرقا ثم غربا حتى علوت مقاما. كم جمعت للفتح ذاك رجالا مؤمنين ومخلصين عظاما، وشققت درب الجهاد صبورا وعلى المشركين

الصلاة في كل حين يا نبيا فذا شجاعا هماما. وعلى الآل والصحاب سلام ما محب لله صلى وصام. ليت يوم المولد يستمر في احتفاء يظل

0: بهذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف، بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نبدأ اليوم أيها الإخوة في القسم الرابع من ملزمة آيات من سورة الكهف. وقبل أن ندخل إلى درس اليوم نذكر أبرز النقاط التي جاءت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله عليه أولا أنه يجب أن نفهم علاقة الدين بنا وحاجتنا الماسة والشديدة إلى الدين الذي يعني هدي من الله لنا في هذه الحياة لنكون سعداء. ثانيا أكد أن الأعداء الخبثاء الأشد عداوة هم من يتجهون إلى ضرب الدين، أي إلى فصلنا عن ديننا، وهذا العمل هو الذي عمل عليه إبليس على مدى آلاف السنين ليضربنا في أهم قضية يتوقف عليها سعادتنا في الدنيا وفي الآخرة. ثالثا أكد أنه يجب على الإنسان أن يكون واعيا ومنزعجا جداً

0: يسمع أن هناك توجهاً لحرب الدين، أن تعرف أنهم يحاربونك في أهم مفصل ويضربونك في أهم موقع بالنسبة لحياتك كلها في الدنيا والآخرة. رابعاً، أكد أن ما يقعد الناس عن التحرك في سبيل الله إلا مفاهيم معوجة ونظرة أن الحياة هذه معوجة من عند الله. أيضاً، ما يقعد الناس عن التحرك في سبيل الله إلا الخوف من بأس الآخرين. هذه هي الأشياء التي تقعد الناس. في سورة الكهف عالج هذه الأشياء التي تقعد الناس. أولاً، قال بأن هذا الكتاب كتاباً قيماً لا عوج فيه، لا عوج فيه. وأيضاً أنه البأس الذي يجب أن تخاف منه وأن تخشى منه هو البأس الذي من لدن الله سبحانه وتعالى. خامساً، أكد أن قول الله تعالى فلعلك باخع نفسك، يعني أن رسول الله يعرف عظمة هذا القرآن، وهو إنسان رحيم بالناس، حريص على الناس، وأنه عرف أنه رسول للعالمين، ولا يزال الكثير من الناس معاندين، ومع هذا لشدة أسفه لأنهم لم يرضوا أن يهتدوا، يكاد أن يقتل نفسه لشدة أساه وأسفه. سادساً، يجب علينا إذا كنا متأسين بالرسول أن ننطلق ولو بجزء، ونحن نحمل جزءاً من نفسيته، من اهتماماته، من إخلاصه، من حرصه، من صموده، من قوته. سابعاً، أكد أن القرآن الكريم هو أهم مصدر لمعرفة سيرة النبي. القرآن يعرفك حتى على مشاعر النبي ونفسية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومواقفه. أخيراً، أكد أنه إذا فهم الواحد هذه الدنيا بشكل صحيح فلن ينشد إليها مهما ملك، ويمشيها بشكل صحيح، لأن الله قال لنبلوهم أيهم أحسن عملا. إذن فتفهم بأن ما لديك من الممتلكات في هذه الدنيا، من مظاهر هذه الدنيا، أن المطلوب منك أن تتحرك بها ومن خلالها لتكون أحسن عملا، لتكون أحسن عملا، تفعل ما فيها، ولكن في طريق العمل لله وفي سبيل الله. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه بعد قول الله تعالى أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. العلاقة ما بين أول السورة تتحدث عن عظمة إنزال الله لهذا الكتاب باعتبارها نعمة كبيرة، ووعد أنه في واقع الحياة أن ليس هناك مطبات أمامه، وإنما من عندكم أنتم لا تتفهمون، وأن ما تتصورونه بأسا شديدا لدى الآخرين أن البأس الشديد الذي يجب أن تخافوه هو من عند الله. وكيف كانت نفسية رسول الله لما كان مصدقا بهذه الأشياء؟ قضية مهمة كما قلنا سابقا، يجب أن تكون مصدقا بما أنت تنطلق فيه لتكون أكثر فاعلية. فاعلية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم واهتمامه بلغ إلى هذه الدرجة، فلعلك باخع نفسك على آثارهم، أي يكاد أن يهلك نفسه، أن يطعنها لشدة أساه، إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا على أنهم لم يؤمنوا بهذا القرآن. فالقرآن الذي لا يبدو له قيمة عند العرب الآن، ومستجيبين لأمريكا تعمل ما تريد، ولا كأن هناك قرآنا، ولا كأن لهم علاقة بالقرآن، ولا كأنه يمثل شيئا في حياتهم. تحدث عن دور مظاهر الحياة هذه كآليات ووسيلة لأن يكون الناس أحسن عملا، وعن نهايتها. هنا يعني هذا المقطع الذي قرأناه هو لخص ما مضى من الملزمة بشكل كامل. أولا، أن بداية الآيات من سورة الكهف تحدثت عن عظمة إنزال الله لهذا الكتاب باعتبارها نعمة كبيرة، وأنه في واقع الحياة ليس هناك مطبات أمام هذا الكتاب، لم يجعل له عوجا قيما، وأن البأس الشديد الذي يجب أن تخافوه هو من عند الله، وأيضا يجب أن تكون مصدقا بما أنت تنطلق فيه لتكون أكثر فاعلية، كما كان الرسول مصدقا ووصل إلى درجة من الاهتمام، فلعلك باخع نفسك على آثارهم. ولأن هذا موضوع عملي يضرب مثلا فيما يتعلق بمجموعة من الناس انطلقوا في سبيله، وكيف كانت هدايته لهم، وكيف كانت رعايته لهم وثناؤه عليهم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ من الآيات العجيبة، من أعجب الآيات التي تكشف رعاية الله وعنايته بأوليائه وثناءه على من ينطلقون صامدين في سبيله. آية لمن؟ آية لمن بعدهم؟ آية للناس، آية من آيات الله تكشف لنا حقيقة، تعطينا عبرة، تعطينا رؤية، نحن المتأخرين من بعد أصحاب الكهف. إذ أوى الفتية إلى الكهف، فتية، مجموعة فتيان، فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ودائما ترى القرآن الكريم كلما يتحدث ويعرض أي نموذج من أوليائه في أي مجال من مجالات أعمالهم، دائما يكشف لك مشاعرهم أنها ممتلئة بحب الله والانشداد إليه. وهذه حالة مهمة، مهمة جدا، قضية مهمة جدا. لاحظ هؤلاء يعني مشاعرهم كيف فيه. فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لأن نسيان الناس لله، نسيان الإنسان لله، يكون له آثار سلبية خطيرة جدا عليه في دنياه وفي آخرته، ولا يتمكن أن ينهض بأي مسؤولية. الإنسان الناسي لله إذا لم يكن مرتبطا بالله ومشاعره مرتبطة بالله يظل دائما ضعيفا مهما ملك، كضعف حكام العرب الآن، أليسوا ضعافا؟ لديهم ممتلكات هائلة من الأموال، ولديهم أسلحة هائلة، ولديهم لكن تراهم في أضعف موقف. هنا نقطة ثانية خلاصتها أن القرآن الكريم كلما يعرض أي نموذج من أولياء الله في أي مجال من مجالات عملهم يكشف لك مشاعرهم أنها ممتلئة بحب الله والانشداد إليه. وهذا حالة مهمة جدا، لأن الإنسان الناسي لله لا يتمكن أن ينهض بأي مسؤولية، يكون دائما ضعيف. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. هذا موجز القصة، خلاصتها. ثم يقول في تفصيلها نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم، مؤمنون بالله ومنشدون إلى الله انشدادا قويا. فتية، مجموعة شباب آمنوا بربهم، ونحن، أليس كل واحد يدعي أنه مؤمن؟ لكن يوجد فوارق كبيرة جدا بين إيمان مجرد كلام، إيمان لا يحرك ساكنا في مشاعرك، إيمان لا يوجد لديك أي غضبة لله سبحانه وتعالى، هذا إنما هو مجرد عنوان إيمان، مجرد اسم. هؤلاء آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم، قوى قلوبهم. وهذه هي قضية عندما يقول عنها في المقدمة بأنها آية من آياته، آية لنا المتأخرين لنعرف، ليعرف الناس أنهم إذا انطلقوا مؤمنين بالله بشكل صحيح، مؤمنين بالله بشكل جاد، فإن الله يقوي أنفسهم، يقوي أنفسهم، لأنه هو الذي يتحكم في نفوس الناس. هذه أيضا تلغي أمامك كثيرا من التقديرات التي تحصل عند كثير من الناس عندما يتحرك الناس في عمل، فيكونون في الأخير ينظرون أن ليس معهم مشايخ كبار، وينظرون أن ليس معهم علماء كبار كثير، ولا وجهاء ولا تجار، فكأنهم يرون أنفسهم ضعافا. لا، هنا يقول لك إن الناس إذا انطلقوا بصدق فإنه يرفعهم هو سبحانه وتعالى. وفي الأخير ترى في يوم من الأيام أولئك الآخرين الذين تراهم الآن كبارا تراهم صغارا، يصغرون فعلا، يتهمشون، يضيعون. وهذه لها أمثلة من واقع الحياة، رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما بعث ألم يكن قد نشأ يتيما ونشأ فقيرا؟ بعثه الله رسولا وفي مكة وفي الطائف وفي مجتمعه شخصيات كبيرة ووجهاء، عمل على أن يسلموا أن يؤمنوا، لم يرضوا، يعني أولئك الوجهاء والكبار. الآخرون الذين كانوا عنده كان كثير منهم مجموعة من الناس يبدو مساكين، لم يكن الآخرون يتنازلون أن يأتوا إليه، أولئك الكبار الوجهاء والعباقرة لم يكونوا يتنازلون إلى أن يأتوا إلى عنده، يقولون اطرد هؤلاء من عندك، يعني ذولاك المستضعفين. ما الذي حصل بعد؟ هذه هي سنة إلهية، الله رفع أولئك الذين كانوا مستضعفين ونفوسا ضعيفة وقلوبا ضعيفة عندما انطلقوا مؤمنين، رفعهم وقوى قلوبهم، وأصبح أولئك الكبار أين؟ في أسفل السافلين، وأصبحوا تحت أقدامهم صرعى في بدر. ألم يحصل هذا؟ هذا يعطي الإنسان ثقة بأنك أنت لا تقول ماذا سنعمل نحن، لا معنى تجار مثل هؤلاء، ولا وكم سنمحو مما يعمل اليهود، نحن كأننا ضعاف، ويحس الواحد بنفسه وكأنها ضعيفة. هذه نقطة ثالثة خلاصتها أنه عندما قال الله ربطنا على قلوبهم ليعرف الناس أنهم إذا انطلقوا مؤمنين بالله بشكل صحيح بشكل جاد فإن الله يقوي نفوسهم، لأنه هو الذي يتحكم في نفوس الناس. يجب أن تفهم أن الله هو من يصنع النفوس ويقوي القلوب، هو وأن أولئك الذين يرون أنفسهم مساكين وكأنهم أغبياء، ليس معهم عباقرة، ليس معهم مفكرون، ليس معهم مثقفون، ليس معهم كذا، أن الله سيعطيهم المعرفة ويعطيهم العلم ويعطيهم البصيرة وينور قلوبهم ويقوي قلوبهم فيصبحوا عظماء فعلا، وترى الآخرين مهمشين. هذا الذي حصل، عباقرة قريش، وجهاء قريش، كبار قريش انتهوا وتهمشوا فعلا. حصل هذا مع كثير من الشباب الذين انطلقوا يكبرون في الجامع الكبير، يحس بقوة فعلا، يعني يصرخون بشعار الله أكبر، الموت الأمريكا، الموت الإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام، بعد صلاة الجمعة في الجامع الكبير بصنعاء، يحس بقوة فعلا. كثير منهم وهم يحققون معه وهم كذا، ويرى أولئك الذين يحققون معه يراهم أصغر منه، يحكون لنا كثير من الشباب هذه القضية. لاحظ كيف أن كثيرا من الكبار منا كيف يكون خائفا، ربما يسجنونه، يعني لم يهتف بهذا الشعار خوفا من السجن، هذا ينطلق لا يبالي بالسجن. ألم يظهر هذا بشكل عجيب؟ هذا مما يطمئن على أن طريقة الناس هي طريقة هدى وطريقة حق، وأنهم عندما يكونون على هذا النحو فإنهم يحظون بتأييد من الله سبحانه وتعالى وتقوية لنفوسهم وتقوية لقلوبهم، فعلا ينطلقون يكبرون ويسجنونهم، وكبروا ودخلوهم الأمن السياسي باعتبارهم مزعجا ومرعبا، بحيث أنهم في الأخير أفادوا هذا العمل بشكل كبير من خلال السجن، أفادوا العمل هذا نفسه، أي برهنوا على أنه لا يزال هناك في الناس من أوساط الناس من هم أقوياء نفوس، من هم رافضون لهذه الوضعية التي يجبن أمامها الكبار. لذلك لحد الآن يعتبر مظهرا من هذا القبيل، أنه بدأ لنا زعماء العرب ضعافا في الوقت الذي بدأ أطفالنا وشبابنا أقوياء، أقوياء يتحدون أمريكا بشعار، وأنهم يستطيعون أن يؤثروا على أمريكا بشعار. يعني دول المستضعفين ظهروا أقوياء وزعماء بأكملهم لديهم جيوش وآليات وممتلكات، لم يجرؤوا أن يتحدوا أمريكا، وفضحوا أمريكا. هذا ثمرتين من ثمار السجن، أنهم أثبتوا أنه لا زال في الناس من نفوسهم قوية، وفي نفس الوقت وفضحوا أمريكا أيضا. تعرفون أنهم فضحوها؟ أنه من الفوائد الكبيرة إذا كنا نفهم بأن الذين ينطلقون ليسجنوا هؤلاء ظهر أن الأمريكيين وراء الموضوع. هذا فضح الأمريكيين، لأن الأمريكيين يقولون إنهم دعاة حرية وديمقراطية ورعاة حقوق الإنسان وعناوين من هذا، أليسوا يقولون هكذا؟ لكن هذا الشعار فضحهم. يعني كيف تقول أنك حامي ديمقراطية وحريات وحقوق إنسان وأنت نصف دقيقة في الأسبوع ما استطعت أن تمسك أعصابك أمامه؟ فضحهم بأنهم كذابون في ادعائهم أنهم حماة للحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان. أليس من حق الإنسان أن يتكلم؟ لكن هذا مع أنه عبارات الموت لأمريكا والموت لإسرائيل، هل فيها سب؟ ليس فيها سب، أليس هذا صحيحا؟ فيه اللعنة على اليهود، اللعنة على اليهود، الأمريكيون لا يظهرون أنهم يهود، واليهود أساسا هم ملعونون عند الكل، يوجد الكثير منا يكرهونهم ومن النصارى يكرهونهم، لكن هم قد تغلبوا على النصارى وهم يثقفونهم مثلما يتجهون إلينا يثقفوننا، وقد أصبحوا يحولون النصارى إلى صهاينة يشتغلون معهم. تعرفون بأنهم قد أصبحوا يحولون النصارى إلى صهاينة؟ قد أصبح يهوديا في قالب نصراني، مثل الآن يحولونه يهوديا وشكله مسلم، هم هكذا يعملون. نقول إذن هذا نفسه فضح الأمريكيين فعلا، نصف دقيقة في الأسبوع تفضحك، لا تستطيع أن تتحمل أنك ترعى الديمقراطية وتحميها وحقوق الإنسان وأشياء من هذا، لأنه اتضح فعلا أنهم وراء هذا السجن، هم الذين وجهوا بالسجن. وربطنا على قلوبهم، إن الله يقوي القلوب هو سبحانه وتعالى. متى منطلق الناس على هديه؟ إذ قاموا فقالوا، قاموا معلنين صريحين متحدين، ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها. ما هذه عبارة تعبر عن موقف صمود وإصرار؟ لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا انشططا. والقرآن الكريم يعرض هذه الأشياء كنموذج للمواقف، وإن كان قد يأتي فيما بعد في طريق من يسيرون على هديه أن يكون لهم مواقف، لو لم تعد بهذا التعبير تماما، لأنه مما يستوحى من هذه القصة وقوفهم بقوة، إصرارهم، صمودهم، صمودهم المعلن. إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها. إذن معك شاهدين أن الله يقوي القلوب. أهل الكهف عندما انطلقوا وهتفوا بقولهم ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، فقوى الله نفوسهم وربط على قلوبهم، استطاعوا أن يقفوا هذا الموقف الكبير جدا. وأولئك الذين صرخوا في وجه أمريكا هم أناس شباب فتية ضعاف، عندما صرخوا ربط الله على قلوبهم فشعروا بالقوة في نفوسهم، ورأوا كل أولئك أمريكا وما لدى أمريكا وسجون أمريكا كلها لا تساوي شيئا عندهم. إذن عندما ينطلق الشباب ويقومون بقوة ويرفعون شعارا كهذا، أليس معناه أنه لن نكون كأولئك الخانعين الخاضعين الخائفين القاعدين المرتدين عن دينهم؟ أليس هذا معناه؟ وإن كان هذا بعده أمريكا تهدد، وإن كان هذا بعده سجن، وإن كان بعده ما بعده، هذا هو نفسه من مظاهر الصمود لمن يسيرون على هدي الله، ويبين الفارق بين ضعف نفوس من هم معرضون عن هدي الله، وإن كانوا كبارا بما يمتلكونه، لكنه قد أصبح يقول للأمريكي تمام، غير كيفما تريد، في مساجد، في مدارس، أعمل ما تريد إذا قبلت أسلمنا شرك. وبين من ينطلقون، أليس ذلك الأول يبدو ضعيفا؟ زعيم دولة مع جيش مع ممتلكات، ولكن يقول لأمريكا تمام، والآخر رفض وما معه شيء. أليس ذلك الأول يبدو ضعيفا؟ ضعيف جدا ومهزوز. ومن ينطلقون يقولون لا، الموت لأمريكا، وسنعمل على أن تموت أمريكا، ونواجه أمريكا، ونحارب أمريكا. أليس هذا هو الموقف القوي؟ ألم يظهروا أقوى من أولئك الكبار الذين لديهم طائرات ودبابات وجيوش، ثم تصبح في الأخير لا تمثل شيئا؟ لأن القوة قوة النفس. إذا كان الإنسان قويا في الله ويسير في طريقة حق، فستصبح لديه وسائل بسيطة مؤثرة جدا. وإذا ضعف الإنسان بسبب إعراضه عن الله وعن هدي الله، يصبح كل ما لديه من قوات كثيرة لا تمثل شيئا في الأخير. وهذا معلوم، أليس واضحا الآن؟ طائرات ميج 29 وطائرات F-15 وF-16 ودبابات متطورة مع العرب من كل بلاد، وجيوش بعشرات الآلاف. لما كانوا يمتلكون نفوسا ضعيفة أصبحت هذه لا تمثل شيئا، الطائرات والدبابات والجيوش، أليس كذلك؟ وترى من ينطلقون بقوة سواء في لبنان، في فلسطين، شباب يهتفون بشعارات من هذا، أليسوا في الأخير يكشفون أمريكا ويفضحون أمريكا ويفضحون من يبدون أقوياء فيما لديهم من إمكانيات وقلوبهم مهزوزة وتهتز ضعفا؟ فهؤلاء من يصبح للأشياء البسيطة فاعلية، تنفسهم نفوس قوية بارتباطهم بالله، من يصبح للأشياء البسيطة فاعلية وأثر كبير، هم من يربط الله على قلوبهم. إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها. معظم العرب الآن متجهون إلى أمريكا وكأنها إله، ويطيعونها فيما تريد، ولتعمل ما تريد، وتنفذ ما تشاء، وتفعل ما تشاء، ولا تسأل عما تفعل. هكذا يتعاملون معها فعلا، كما لو كانت إلها. فالذين ينطلقون في وجهها معناه لن ندعو من دون الله إلها آخر كمثلكم. وفعلا قالوا، هناك حديث أنا لم أطلع عليه، هناك حديث أنه لا تقوم الساعة حتى يعبد العرب بيتا غير الكعبة، واحد نشره، وأظن بأنه أضافه إلى كنز العمال وحلل هذا الحديث، قال إنه فعلا يبدو من وضعية العرب الآن متجهين للبيت الأبيض، لم يعودوا يتجهون لبيت الله المعبر عن ألوهية الله وملك الله وتوحيد الله، لأن الله جعل البيت مثابة للناس مرجعا، ومن خلاله يكشفون أنهم عبيد لله، وأنهم مربوبون بالله ومملوكون لله، وأنهم يجب أن يألهوا إلى الله. وهكذا نكتفي بهذا المقدار. وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط باختصار شديد. أولا، كانت أول نقطة، أول مقتطف من النص قرأناه تلخيص لما مضى وخلاصة ما مضى. من بداية الآيات من سورة الكهف تحدثت عن عظمة إنزال الله لهذا الكتاب باعتبارها نعمة كبيرة، وأنه في واقع الحياة ليس هناك مطبات أمام هذا الكتاب، وأن البأس الشديد الذي يجب أن تخافوه هو من عند الله، ويجب أن تكون مصدقا بما أنت تنطلق فيه لتكون أكثر فاعلية كما كان رسول الله. ثانيا، أكد أن القرآن الكريم كلما يعرض أي نموذج من أولياء الله في أي مجال من مجالات عملهم يكشف لك مشاعرهم أنها ممتلئة بحب الله والانشداد إليه، وهذه حالة مهمة جدا، لأن الإنسان الناسي لله لا يتمكن أن ينهض بأي مسؤولية. ثالثا، قال ليعرف الناس، يعني عندما تحدث الله عن أصحاب الكهف وقال وربطنا على قلوبهم إذ قاموا، من أجل ماذا؟ ليعرف الناس أنهم إذا انطلقوا مؤمنين بالله بشكل صحيح، مؤمنين بالله بشكل جاد، فإن الله يقوي أنفسهم، لأنه هو الذي يتحكم في نفوس الناس. رابعا، يجب أن تفهم أن الله هو من يصنع النفوس ويقوي القلوب هو. خامسا، إن الله يقوي القلوب هو سبحانه وتعالى، متى من طلق الناس على هديه؟ إذ قاموا فقالوا، قاموا معلنين صريحين متحدين ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها. فالله بيقوي القلوب متى من طلق الناس على هديه. سادسا أن القوة قوة النفس. إذا كان الإنسان قويا في الله ويسير في طريقة حق فستصبح لديه وسائل بسيطة مؤثرة جدا، وإذا ضعف الإنسان بسبب إعراضه عن الله وعن هدي الله يصبح كل ما لديه من قوات كثيرة لا تمثل شيئا في الأخير. نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله أن يربط على قلوبنا وأن يقوي نفوسنا، ونسأله أيضا أن يرحم شهداءنا ويشفي جرحانا ويفرج عن أسرانا ويعجل بنصره العظيم، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

0: إعلانية.
1: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية. إنترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6-0. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.

0: اقطب استعجل خارجنا وفي ساعة.
1: هذا اقطب وأخواته مثل كان وأخواته، ماذا تقصد بذكر هذه الأفعال وماذا تريد أن تقول يا أبو الأسود الدؤلي؟
0: أشي أقول إن إحنا بنستخدم هذه الكلمات بكثرة في حياتنا اليومية.
1: طيب، هذا دليل إن إحنا شعب عملي ونحب ننجز كثير من الأعمال.
0: سابر، بس كونك مستعجل فهذا لا يعني إنك تخالف النظام وتسبق غيرك في عمل أو تنجز معاملة عامة أو خاصة قبل الناس أو ترجم المخلفات في أقرب رصيف أو توصل لجنب البرميل وترميها من بعيد ساع كرة السلة، وطبعا ما تهدفش وتتناثر القمامة جنب البرميل وتخلي من بسروك يلقوا عليك التحية ويسلموا عليك سلام مش مفهوم وتكون سبب في أذية الناس،
1: أو توقف السيارة في نص الشارع وتسبب زحمة لأنك مستعجل وما تشتيش توقفها بعيد شوية وتمشي خطوتين،
0: أو تطلع بسيارتك من فوق الرصيف وتتسبب في حادث. والخلاصة قالها الحكماء في أمثال وحكم كثيرة، منها في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، ومنها من استعجل أبطاء أو تأخر، ومنها العجلة من الشيطان، حديث نبينا الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومسك الختام صلوا عليه وعلى آله.
1: كلام
0: في محلة
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
1: عيلطف الله، ما نفعل لها.
0: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة.
1: نسينا.
0: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتجة.
1: وهذا ما يقع به؟
0: بيتلف من دول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
1: خلاص، جل من لا يسهو.
0: السلامة تشتي الحرص.
1: وما نفعل؟
0: للمرة الأخيرة استخدام رغبة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
1: إن شاء الله.
0: سيدرس من جديد إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم. فتح نافذة المطبخ للإحتياط. عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
1: هيا أقوم أفعل هنا الآن وارقد بأمان.
2: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
3: إذاعة صنعاء تقدم في العمق. في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
4: أهلا بكم مستمعين الكرام. في كل ذكرى عطرة ومناسبة مباركة ميمونة من مناسبات المولد النبوي الشريف التي تتوالى سنويا، تتداعى الانبثاقات والمعاني والمضامين ومضخات الروح الإيمانية والجهادية لدى كل حر وشريف في هذا العالم، ومنهم أبناء أمتنا العربية والإسلامية، لا سيما الأحرار والشرفاء الذين أدركوا مكامن النور واتجهت بوصلتهم في الاتجاه الصحيح في كل مجال وعلى كل مستوى، فاستناروا وأناروا. هؤلاء هم الذين يستمدون في كل ذكرى من ذكريات المولد النبوي الشريف على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم الكثير والكثير مما يرفد الروح السامية لديهم، ومما يدلهم ويرشدهم ويضيء سبلهم ويعزز نهوجهم نحو مرابع الكرامة والحرية ووضع حد لما يبصمه طغاة العالم في حياة البشر بجرائمهم وما يسعون إليه من استعباد لعباد الله. نتذكر في أمثال هذه المناسبة أن محمدا هو المعلم الأول للبشرية، وهو الرمز الأكبر للحرية والكرامة الإنسانية التي لا تقبل عبودية لغير الله سبحانه وتعالى، وخصوصا وأننا نرى في هذا العصر وفي هذه المرحلة التاريخية الدقيقة والحساسة قوى استمرأت أن تستعبد البشر وأن تستبيح حرماتهم وحقوقهم ومقدراتهم ومقدساتهم. وما تتعرض له أمتنا وفيها شعوب زاد منسوب الظلم الذي تتعرض له كالشعب الفلسطيني، ما تتعرض له هذه الأمة هو يأتي في قلب السياق الاستعبادي العدواني الإجرامي الذي تمارسه هذه القوى، وعلى رأسها الشيطان الأكبر أمريكا ومنظومتها الصهيونية العالمية، ومن لحقهم وتبعهم وتذيل في نهجهم ومسارهم من قوى النفاق والخيانة والتطبيع، وعلى رأسها النظام السعودي، هذا النظام المنافق الكهنوتي الذي دهرا من الزمن وهو يخدع الأمة ويضللها ويحتال عليها في عقيدتها وفي قضاياها الكبرى، ويتواطأ مع الأعداء وينخرط في صفوفهم ويتخندق في معسكرهم بكل وقاحة وبكل سفاهة وبكل جهالة، ويدعي خدمة الحرمين الشريفين ويتلطى بالعناوين المقدسة والجميلة والمضيئة، وهو يتغرغر بالظلام من رأسه حتى قدميه وبالخيانة وبكل الإجرام الذي مس الأمة في أقدس مقدساتها منذ أكثر من 80 عاما بسبب هذا النظام التوأم للنظام الصهيوني، والذين خرج من عباءة المكر والطغيان البريطاني المبكر في حق هذه الأمة، وهو جزء من طغيان قوى الشر والاستكبار التي عربدت وما زالت وارتكبت الجرائم والإبادات. والبشرية والإنسانية تتألم منذ حين بما يتعرض له الشعب الفلسطيني، وهي الإبادة الكبرى والعظمى والجريمة الأكثر جسامة وفظاعة في هذا العصر بحق الإنسانية. تعد اليوم مثالا واضحا ناصعا سافرا عن مضامينه ودلالاته لما يرتكبه أولئك الطغاة، والذين تحتاج البشرية في مواجهتهم وفي مسار مقارعتهم إلى ما يضيء لها دروبها ويعزز روحها ويثري القيم الكبرى والأساسية التي تعد عناصر في الموقف المطلوب الناجع والناجح في مواجهة هؤلاء الطغاة. ولا خلاص للبشرية إلا بروح تستقي من محمد ونهجه وسيرته، ولا يمكن أبدا أن تتخلص البشرية من ربقة هذا الطغيان والظلام إلا بنور يخرج من مشكات إلهية كنور محمد، سيرة ونهجا وقيما وجهادا، صلى الله عليه وآله وسلم.
3: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.

طاب مقي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه النشرة الأخبار الثالثة لهذا اليوم، يقرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي، وأبدأها بالعناوين الرئيسة. القوات المسلحة اليمنية تستهدف مصفاة أرامكو في جيزان. العدو الإسرائيلي يواصل خرق الهدنة في قطاع غزة. وإسقاط طائرات مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية عدة. التفاصيل أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. بعث فخامة المشير ركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة إلى وكيل محافظة صنعاء مدير مديرية بني ظبيان عبد الله علي الطاهري في وفاة والدته الفاضلة، معبرا عن خالص التعازي وصادق المواساة، وسائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. أكد مصدر عسكري أن القوات المسلحة استهدفت مصفاة أرامكو في جيزان بعدد من الطائرات المسيرة. وأوضح المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن استهداف المصفاة جاء ردا على اختراق الأجواء في محافظتي صعدة وحجة، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله تعالى. أفادت وكالة سند الفلسطينية للأنباء بارتكاب القوات الإسرائيلية منذ فجر اليوم 5 خروقات جديدة لهدنة غزة. وفي الضفة الغربية أصيب 11 عاملا فلسطينيا جراء تعرضهم للضرب من قبل جيش العدو الإسرائيلي في سلفيت. وفي الأغوار أصدرت سلطات العدو الإسرائيلي أمرا عسكريا بالاستيلاء على 10 دونمات من أراضي المواطنين الفلسطينيين. شنت طائرات حربية تابعة للعدو الإسرائيلي فجر اليوم 4 غارات على مطار أبو الظهور العسكري بريف محافظة إدلب شمال سوريا، وحتى الآن لم ترد أي معلومات عن سقوط قتلى أو جرحى. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن القوة الصلبة لا تزال متصدرة لعناصر قوة الدول في العالم اليوم، وأشار إلى أن الصواريخ الإيرانية كانت محور قوة بلاده خلال الحرب الأخيرة إلى جانب عوامل أخرى تشكل ما يعرف بالقوة الناعمة. وأضاف خلال كلمته في الدورة 39 لاجتماع رؤساء إدارة التربية والتعليم في إيران أن القوة الاقتصادية والإعلامية إلى جانب عوامل أخرى تسهم في بناء قوة الدول، وشدد على أن القوة البشرية المتخصصة والمهنية تعد من أهم تلك العوامل، وأن نظام التعليم والتربية هو المسؤول عن إعدادها. كما أوضح أن وزارة الخارجية يمكنها أن تدعم نظام التعليم والتربية من خلال ما يسمى بالدبلوماسية التعليمية، لافتا إلى أن من أبرز مهامها هو تبادل الخبرات مع الدول الأخرى والاستفادة من تجاربها في أساليب التنفيذ، فضلا عن نقل التقنيات المرتبطة بالتعليم والتربية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها اعترضت ودمرت
791 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية فوق مناطق روسية عدة. أظهر تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا أن أكثر من نصف ضحايا العمل بهذا القطاع في العالم سقطوا في غزة العام الماضي. البيانات الرسمية الصادرة عن أوتشا أوضحت أنه من بين إجمالي 350 عاملا إنسانيا قتلوا بمختلف أنحاء العالم خلال العام الماضي، لقي 186 منهم خطوفهم في قطاع غزة لوحده. هذه المعطيات تشير إلى أن القطاع استحوذ على ما يزيد عن 53% من إجمالي الوفيات المسجلة بين صفوف العاملين في المجال الإنساني عالميا، مما يجعله البؤرة الأكثر خطورة على حياة مقدمي المساعدات في الوقت الراهن. وتسلط هذه الأرقام الضوء على التحديات غير المسبوقة التي تواجه العمليات الإنسانية في مناطق النزاع المسلح.

كان ذلكم سامعين الأكارم، هو النبأ الأخير في هذه النشرة، في نهايتها تذكير بالعناوين. القوات المسلحة اليمنية تستهدف مصفاة أرامكو في جيزان. العدو الإسرائيلي يواصل خرق الهدنة في قطاع غزة. وإسقاط 791 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية عدة. إلى هنا سامعينا الأكارم تنتهي نشرة الأخبار الثالثة لهذا اليوم. قرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي من صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام. الزميلة أمل إبراهيم توافيكم بالمتابعات الإخبارية بعد قليل.

سامعين الأكارم، أهلا ومرحبا بكم إلى متابعتنا الإخبارية لهذا اليوم والتي تستمعون فيها. استهداف المخا وصحن الجن يرسخ معادلة صنعاء الاستراتيجية في جغرافية المواجهة، وتواصل فعاليات إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف. أهلا بكم.

في تطور ميداني نوعي يختزل مسارا طويلا من التحولات العسكرية في المشهد اليمني، جاء إعلان القوات المسلحة أمس الاثنين عن استهداف سفينة إنزال عسكرية تابعة للعدو السعودي وأربع زوارق مرافقة لها قبلة سواحل المخا بالبحر الأحمر عبر صواريخ باليستية دقيقة، بالتزامن مع ضرب مخزن أسلحة في معسكر صحن الجن بمأرب بواسطة الطائرات المسيرة ليمثل قفزة مركبة في إدارة المواجهة وتثبيت معادلة الحصار بالحصار. وفقا للمعطيات الميدانية فأن احتراق سفينة إنزال سعودية بالكامل وإغراق وتدمير الزوارق المرافقة لا ينفصل عن خلفية تاريخية تراكمت فيها أدوات الردع البحري والبري اليمني، وذلك منذ اندلاع العدوان الأمريكي السعودي عام 2015، إذ ظلت سواحل المخا ومضيق باب المندب إلى جانب جبهة مارب الاستراتيجية المحاور الأكثر حساسية في رسم توازنات القوة. ويرى مراقبون أن اختيار القوات المسلحة اليمنية لاستهداف السفينة قبلة سواحل المخا تحديدا بدلا من استهداف في عرض البحر المفتوح ينطوي على رسائل استراتيجية وميدانية متعددة الأبعاد، منها ما يأتي تأكيدا للسيطرة على المياه الإقليمية، وفي إشارة صريحة إلى أن الساحل اليمني بأكمله بما فيه المناطق القريبة من الممرات الاستراتيجية مثل باب المندب وخليج عدن يخضع للسيطرة النارية والرصد الدقيق، ولا يوجد فيه مساحة آمنة لتحركات تحالف العدوان. كما أن استهداف سفينة إنزال عسكرية قرب الساحل يعني إحباط أي محاولات إنزال تكتيكي أو دعم لوجستي أو تثبيت نقاط تمركز جديدة للعدو بالقرب من اليابسة وتحويل السواحل إلى نقطة قتل مباشر للقطع المهاجمة، ما يؤكد إسقاط كل رهانة التحشيد المباشر وغير المباشر ويرسل تنفيذ العملية على التماس المباشر مع الساحل. بتزامن مع عملية البر في مارب رسالة نارية وفادها أن القدرة على حماية الأراضي اليمنية لا تقتصر على خطوط المواجهة البرية، فهي تمتد لتشمل الحماية البحرية القريبة ومنع التهديدات قبل وصولها إلى البر، والتي تأتي ضمن استراتيجية الربط بين جبهات البر والبحر. وتهدف العملية أيضا إلى تعمد إظهار تكلفات سياسية وعسكرية مضاعفة، فإصابة الهدف على مقربة من الساحل توفر توثيقا ميدانيا واضحا وتحدث صدى إعلاميا ونفسيا أشد تأثيرا، حيث يظهر تحالف العدوان عاجزا أمام القوات المسلحة اليمنية وهو كذلك عن حماية قطعة العسكرية حتى أثناء اقترابها من مهامها المباشرة وقبل أن تصل إلى تحشيداتها على الأرض. واللافت أنه منذ العمليات الأولى لتحالف العدوان على اليمن حتى فرض هذا التكافؤ التسليحي خضعت الممرات المائية لعمليات الكري والفري والتأمين العسكري المحتدم، لتأتي هذه العمليات المزدوجة السلاح والمزدوجة المسرح لتؤكد أن تحركات وتحشيدات العدو السعودي باتت تحت عين الرصد الدائم وفي مرمى النيران المباشرة أينما وجدت. وتكتسب عمليات الساحل القريب في علم التكتيك العسكري بعدا استراتيجيا يتجاوز مجرد إلحاق الخسائر المادية بالعدو، إذ تحول الشريط الساحلي من نقطة ضعف جغرافية إلى حائط صد ناري، حيث يعتمد تحالف العدوان تاريخيا على تفوقه في القطاع البحري للقيام بتمشيط السواحل وتسهيل عمليات الإنزال دون رادع، غير أن استهداف سفينة الإنزال على مقربة من البر يسقط على مقربة من البر يسقط هذا التكتيك كليا ويجبر السفن والزوارق على التراجع بعيدا عن أرض البحر، ما يفقدها قدرتها على دعم القوات البرية أو القيام بعمليات إنزال خاطفة. ويعد الساحل الغربي والمخا شرايين لوجستية حيوية، وحين تتلقى القوات المهاجمة ضربات صاروخية دقيقة في المياه الإقليمية الضيقة

للعدو من تحريك الاحتياط أو إعادة توزيع القوات بين الجبهات البحرية والبرية، ويثبت توجيه صواريخ باليستية مسددة بنجاح إلى أهداف متحركة بالقرب من الساحل، وامتلاك تقنيات تتبع وتوجيه متطورة قادرة على تجاوز أنظمة الدفاع الجوي وتشويش المقترنة بالقطع البحرية الحديثة المعادية، ما يثبت فعالية منظومة الرصد والاستخبارات وترابطها بغرف عمليات الترسانة الباليستية. وبالنتيجة فإن الربط بين تدمير قطع بحرية عسكرية قبالة سواحل المخ واستهداف النقطة اللوجستية في صحن الجن بمارب يعكس تكامل الجبهات وتعاضد الجهود الحربية وإسقاط رهانة التحالف على تحشيد القوى والمناورة الميدانية، مشددا على أن أي تحرك عسكري بري أو بحري سيبقى هدفا مشروعا ومستحيلا على الاختفاء ضمن الخارطة البحرية البرية للجمهورية اليمنية.

0: أقامت قيادة ألوية الحماية الرئاسية فعالية احتفائية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وخلال الفعالية الاحتفالية التي حضرها قيادة ألوية الحماية الرئاسية وقيادة ألوية الحماية وأركانات وقادة كتائب وضباط ألوية الحماية الرئاسية، أكد العميد الركن خالد حسن الجبري قائد اللواء الثاني حماية رئاسية أن الاحتفال بمولد النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا العام يأتي اليمنيين في عزة وشموخ وإباء وطاعة وامتثال لتعاليمه وأوامره.
1: إننا في هذه المناسبة العظيمة المباركة ذكرى مولد النذير البشير النور المنير مخرج الأمة من الظلمات إلى النور، مولد العزة والكرامة والحرية والاستقلال، نقوم بإحياء هذه المناسبة ونحن نواجه حربا شرسة على محور المقاومة المتمسك بنهجي وطريقك يا سيدي يا رسول الله. إن أئمة الكفر أمريكا وإسرائيل وأحذيتهم من الأعراب والمنافقين والعملاء والمطبعين حشدوا حشدهم وجمعوا جمعهم وكادوا كيدهم ووضعوا نصب أعينهم، هلاكنا والقضاء على مسيرتنا المباركة، ونسوا أننا متمسكون بالعروة الوثقى، متمسكون بك يا رسول الله، متمسكون بعترتك سفينة النجاة. إننا في يمننا العزيز حبان الله عز وجل بالمسيرة المباركة وبأعلام الهدى من أحيوا فينا دين الحق، دينه الحق الطاهر النقي، من أحيوا فينا مقارعة الظلم والظالمين. إننا هنا وفي هذا المكان وفي هذه الذكرى والمناسبة المباركة نعاهد الله ورسوله وآل بيته الأطهار أعلام الهدى الأبرار بأن نكون حربا ونكالا لأعداء الله، متمسكين بنهج رسول الله، متمسكين بنهج علي الكرار في مقارعة الطغيان والمنافقين والكفار. ولا نقبل أبدا أن نعيش إلا أحرارا كرماء، ونقول لأعداء الأمة ما حشدكم إلا فند، وما جمعكم إلا بدد، ولا نقول لكم إلا ما قال الله عز وجل فيكم: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها وتكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. صدق الله العظيم. سيهزم الجمع ويولون الدبر، سيهزم الجمع ويولون الدبر، سيهزم الجمع ويولون الدبر، والعاقبة للمتقين.
0: إلى ذلك، وابتهاجا بالمناسبة ذاتها، قامت الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد ودار الرفقاء لرعاية الأيتام بصنعاء اليوم فعالية احتفائية بهذه المناسبة الغالية، حيث نفذت الهيئة العامة للأوقاف استضافة وتكريم لطلاب دار الرفقاء لرعاية الأيتام في إطار برنامج وتعاون على البر والتقوى للعام 1448 الهجرة المرحلة الخامسة. وفي الفعالية تحدث الدكتور فؤاد ناجي نائب رئيس الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد بكلمة أكد فيها أن ما تقوم به الهيئة العامة

0: أوقاف من عمل الإحسان والبر والخير في هذه الأيام المباركة والربيع المحمدي، إنما ذلك يعد جزءا يسيرا مما يجب أن تقدمه للمستضعفين سواء كانوا أيتام أو مرضى الفشل الكلوي أو السرطان أو غيره من الأحداث التي يتعرض لها الإنسان في هذه الحياة.
1: نحن في الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد حببنا أن يكون حضورنا في ذكرى المولد النبوي الشريف بجزء من الإحسان والتراحم الذي يذكرنا ونتذكر به رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله مولد الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير. وأقول لأبنائي الأيتام إن اليتم بقدر ما هو محنة هو منحة، وبقدر ما هو تهديد هو فرصة، وبقدر ما هو نقطة ضعف ونقطة قوة. فكثيرا من العظماء خرجوا من بين فرث ودم ومن بين محنة ومعاناة ومن آلام اليتم كانوا قادة وكانوا عظماء، ولم يكن اليتم يوما من الأيام عائقا أمامهم أن يشكوا الطريق نحو مستقبلهم. ولنا في الأنبياء القدوة والأسوة الحسنة، فرسول الله محمد كان يتيم الأبوين، ورسول الله موسى كان يتيم الأب، وعيسى بن مريم كان بدون أب من الأصل. وهكذا كان الكثير من الأنبياء وكان الكثير من العظماء. الإمام علي بن أبي طالب توفي والده وهو صغير.
0: من جانبه تحدث الدكتور محمد الضبياني وكيل دار الرفقاء لرعاية الأيتام بكلمة قال فيها: أننا نلتقي اليوم مع هيئة الأوقاف لنستلهم قيم العطاء والرحمة من سيرة الرسول الأعظم ومعاني الإنفاق نحو الأيتام وما يجب علينا إزاه للعظماء الذين هم قادة المستقبل لهذه الأمة.
2: نلتقي لنستنشق من سيرة النبي الأكرم قيم العطف والحنان، نتذكر أنه عليه الصلاة والسلام عاش يتيما فكان أشعر الناس بمرارة الفقد، أكثرهم حنوا على الصغار والضعفاء. إن لمثل هذه الفعاليات والزيارات في نفوس أبنائنا أثرا لا تمحوه الأيام، فهي لا ترمم فقدان الحرم فقط، بل تزرع في أرواحهم الطمأنينة، تمنحهم الأمل والثقة بأن هناك من يرعاهم، من يستمع إليهم، من يقاسمهم لحظات الفرح، تصنع منهم جيلا قويا محبا لمجتمعه ولأمته.
0: وكان الطالب علي جمال قد تحدث بكلمة عن طلاب دار الرفقاء لرعاية الأيتام، أشار فيها إلى الاهتمام الكبير والرعاية التي يتلقاها الأيتام في الدار، شاكرا في ذات السياق اللفتة الكريمة التي تقوم بها هيئة الأوقاف تجاه الأيتام وتقديم ما تستطيع تقديمه من الأموال والأشياء العينية تجاههم في هذه الدار.
3: ضيوفنا الأعزاء، إن حضوركم اليوم بيننا لتكريم طلاب الدار وتفقد أحوالهم يمثل جسرا من الوفاء ولفتة كريمة تخفف عن الكاهل وتزرع الأمل في النفوس. وإننا في دار الرفقاء طلابا وإدارة نرفع إليكم أسمى آيات الشكر والامتنان والعرفان بالجميل. إن دعمكم المستمر ورعايتكم الكريمة لدار الأيتام ليست مجرد واجب مؤسسي، بل هي تجسيد حي لروح التكافل الإيماني ورسالة حب ورعاية بالغة تجعلنا نشعر جميعا بأننا في حدق العيون وفي محط الاهتمام.
0: وفي ختام الحفل الذي تخلله العديد من الأناشيد والقصائد الشعرية والزوامل المعبرة عن الظروف التي تعيشها بلادنا جراء العدوان والحصار، تم تكريم طلاب ومنتسبي دار الرفقاء لرعاية الأيتام من قبل الهيئة العامة للأوقاف. سامعنا الأكارم، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام متابعتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم التحية من الأعداد سميح عز الدين تقي، ومن الكمبيوتر والإنترنت صيمة إبراهيم، تنفيذ أمين السنحاني، وهي لكم مني أمل إبراهيم. إلى اللقاء.

0: وقفة إعلانية.
1: ينتظرك الفقراء والمساكين وذو الحاجة والحرمان أن تؤدي إليهم حقهم، فلا تتهاون في أداء الزكاة طيبة بها نفسك. الهيئة العامة للزكاة.
2: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: أخي المستهلك، عند شراء المواد الغذائية بالوزن تأكد أن الميزان يحمل علامة وملصق التحقق والمعايرة من قبل الهيئة. خط الدفاع الأول، الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وضبط الجودة.
4: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
5: أخي السائق، تجنب تحميل السيارة أثقالا زائدة غير ضرورية، فالوزن الزائد يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

تأذن

وبهجتها.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة في عالم كبير
1: تتشعب أحداثه
0: وتتنوع قضاياه،
1: نجمع لكم الخبر
0: والحدث
1: والقصة،
0: نقرأها
1: ونحللها
0: في
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة.
1: مرحبا بكم سامعين الأفاضل إلى حلقة اليوم من برنامج 60 دقيقة. نخوض في هذه الدقائق تفاصيل عمليات قواتنا المسلحة إلى جانب اتساعها في البر وأيضا في البحر. يصحبكم فيها من الإعداد ياسين أحمد شعبان ومن الإخراج جميل الورافي.

وفي فقرات هذه الدقائق حديث الساعة: القوات المسلحة تستهدف مصفات أرامكو في جيزان. وأيضا في حديث الساعة: من البر إلى البحر، اتساع مسرح المواجهة مع كيان العدو السعودي وتحشيداته. شاهد وشواهد: سقوط تحشيدات العدوان تحت ضربات القوات المسلحة اليمنية. وفي المرصد: الصمود الفلسطيني مشروع بقاء وطني يحول المعاناة إلى طاقة للحياة والبناء والتحرير. وراء الأحداث: الجيش اللبناني بين سندان السلطة ومطرقة كيان العدو الصهيوني. وطهران تقرر تحويل سياساتها من دفاعية إلى هجومية بالكامل.

0: وفي حديث الساعة، القوات المسلحة تستهدف مصفاة أرامكو في جيزان.
1: يعني لو أصدروا في اليوم الواحد مليار بيان، واجتمعت منظمات هنا وهناك ومؤسسات دولية وغيرها لتدين موقفنا في الدفاع عن أنفسنا في مواجهة الظلم الذي علينا، لا نغبأ بها، لا نكترث لها، ليس لها قيمة تسوى شيئا أبدا. لأننا نعرف أنهم يتعاونون على الإثم والعدوان، يقفون مع الظالم، مع الطاغي، مع صاحب الثروة والمال. حساباتهم حسابات دنيئة منحطة، قائمة على أكل السحت الحرام، على المجاملات مع الطغاة والمجرمين، ولهذا لم يعملوا شيئا للشعب الفلسطيني في مظلوميته الرهيبة. نحن نتجه في موقفنا بقناعة، وكذلك نقدر كل المواقف الشريفة التي تنطلق من أصالة الموقف الإنساني الإسلامي الأخلاقي على مستوى أمتنا الإسلامية، أو الموقف الإنساني على مستوى العالم في كل الدول والبلدان، في أحرارها الذين يقفون موقف الحق لتأييد الموقف المظلوم والموقف الحق.
0: نفذ سلاح الجو المسير لقواتنا المسلحة عملية استهداف لمنشأة مصفاة أرامكو في جيزان في جنوب السعودية بعدد من الطائرات المسيرة. وأكد مصدر عسكري في تصريح رسمي، هذه الضربة الجوية تأتي لتؤكد مساعي قواتنا المسلحة في ترسيخ معادلة الرد المباشر والحاسم ضد أي شكل من أشكال الانتهاكات والتصعيد الميداني بحق الأراضي اليمنية، وشدد على أن مساس السيادة الوطنية لن يمر دون كلفة عسكرية ميدانية مرتفعة، وتعيد هذه العملية إلى الأذهان سلسلة الضربات الاستراتيجية السابقة التي نفذتها قواتنا المسلحة في عمق الأراضي السعودية طالت المنشآت الحيوية والاقتصادية.

هل يتصور أنه سينجح في تصعيده من جديد ضد بلدنا؟ هو خائف وفاشل ولا يعرف حقيقة هذا الشعب الذي ينطلق من منطلق إيماني راسخ ثابت، الشعب الذي قال عنه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: الإيمان يمان والحكمة يمانية. والإيمان أعظم مبدأ للثبات وأعظم صلة بالله للحصول على النصر والتأييد. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين.

0: إذن هكذا ستصل كل الأسلحة إلى السعودية التي تسعى للعربدة في سماء هذا الوطن الكريم. إذن نقول أرامكو تنتقل بعد هذه الضربات التي تنالها وتصلها من قواتنا المسلحة من نموذج تصدير التقليدي يعتمد على مسارات محددة مستقرة إلى ترتيبات أكثر تعقيداً تتطلب إعادة توزيع الشحنات، إلى جانب تغيير نقاط التسليم وتحمل أعباء إضافية لضمان استمرار تدفق النفط. طبعاً الطريقة واضح ومعروف، تعترف السعودية أو كيان العدو السعودي بحق أبناء الشعب اليمني وتعيد الحق لأصحابه، وتخرج هي ومن معها من المرتزقة خارج هذا الوطن الكريم.
1: العدوان على اليمن ليس سعوديا كما قيل لك. الرياض كانت الأداة فقط. تعال لأخبرك كيف. لنبدأ من الليلة الأولى، فجر 26 من آذار مارس عام 2015، السعودية ومعها أكثر من 15 دولة عربية وإسلامية تستعد لإطلاق واحدة من أكبر حروب المنطقة، والهدف هو اليمن. منطقياً أين تتوقع أن يعلن القرار؟ من الرياض، وزارة الدفاع السعودية، الديوان الملكي؟ لا هذا ولا ذاك.
2: I wanted to meet with you to inform you that the Kingdom of Saudi Arabia launched military operations in Yemen.
1: إعلان العدوان على اليمن خرج من واشنطن. هناك أطل عادل الجبير سفير السعودية لدى الولايات المتحدة آنذاك معلنا بدء الهجوم. الآن تأمل المشهد جيدا. دولة عربية ستقصف دولة عربية أخرى، لكنها اختارت العاصمة الأمريكية لتعلن بدء الحرب منها. ثم أجبني في التعليقات، من كان المستفيد الأول من كل هذا الدمار والإجرام والحصار في اليمن؟
0: وفي حديث الساعة أيضا، من البر إلى البحر، اتساع مسرح المواجهة مع كيان العدو السعودي وتحشيداته.
3: أعمدة الدخان تتصاعد من مخازن أسلحة تحشيدات العدو السعودي في الساحل الغربي وصحراء مأرب. هذه العمليات للقوات المسلحة المتنقلة بين نقاط حساسة لا تقاس فقط بنتائجها المباشرة، بل أيضا بتأثيرها التراكمي، مع فرض صورة ميدان غير مستقر في إيقاع شبه يومي يشكل مسرح ضغط ميداني متكامل يرسي معادلة إزالة التهديدات السعودية الوشيكة.
0: لم تعد المواجهة مع بلادنا تقاس فقط بما يجري على خطوط التماس البرية، إنما باتت تمتد إلى البحر والممرات الدولية وإلى عمق مناطق التحشيد العسكري. هذا ما تعكسه العمليات التي أعلنت عنها قواتنا المسلحة، والتي حملت رسائل عسكرية سياسية تتجاوز أهدافها المباشرة.
4: في خمرة الحسابات التي تحسب على الورق وتتحطم على الشاطئ، تكتشف الرياض أن الجغرافيا ليست مجرد مساحة للنفوذ، بل مسيطة لمن يسيء تقديره. هناك حيث أريد لخرائط الميدان أن تتبدل لتخفيف خناق الحظر المناحي الشامل في البحر الأحمر وباب المندب. كانت الضربات الاستباقية للقوات المسلحة تسير وفق توقيت آخر، توقيت يجهض المؤامرة السعودية في البهد قبل أن تمتلك أجنحة للتحليق. قبالة سواحل المخا لم يكن البحر مرة أخرى ملاذا آمنا لخطط التحشيد. سفينة إنزال عسكرية تابعة للعدو السعودي تحوطها أربعة زوارق مرافقة، ظنت أن المياه الإقليمية لليمن مجرد ممر آمن للدعم والتعزيز، لكن الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة كانت أسبق. إصابة دقيقة ومباشرة استهدفت السفينة المعادية وتركتها كتلة من اللهب مع الأربعة الزوارق التي كانت ترافقها في درس يقدم صورة جلية لما يؤول إليه الرهان على السيطرة البحرية. ومن جحيم البحر إلى عمق الصحراء، حيث كشف معسكر صحن الجن بمدينة مأرب عن وجه آخر للقصة. طائرات مسيرة انقضت بتوقيت محكم لتستهدف مخزن أسلحة استراتيجية يتبع تحشيدات العدو، لتشتعل فيه النيران وتحرق معه آخر أوراق التصعيد الداخلية التي غامر بها العدو السعودي في محاولة لتخفيف الضغط القاتل على بلاحته بقرار يمني. خبراء عسكريون اعتبروا أن هذه الضربات الاستباقية أحدثت زلزالا عنيفا في بنية العدو العسكرية، إذ شلت قدرته على المناورات الهجومية وفرضت حالة من الذهول والانهيار في معنويات قياداته التي باتت تدرك أن تحركاتها مرصودة بالكامل، الأمر الذي يكشف يقظة القوات المسلحة ويؤكد أن أي محاولة لتشتيت الضغط البحري عبر تحريك الجبهات البرية ستواجه بضربات أشد قسوة. بهذا الإنجاز الميداني تكرس صنعاء معادلة الحصار بالحصار كواقع غير قابل للكسر، فارضة معادلة ردع جديدة تجعل كل تحشيد للعدو برا أو بحرا هدفا زاحفا ليد القوات المسلحة الطولة، مستهدفة أي تحرك للعدو أينما وجد.
0: بحسب ما أورده بيان قواتنا المسلحة، تم استهداف سفينة إنزال عسكرية تابعة لكيان العدو السعودي مع أربعة زوارق عسكرية مرافقة لها في البحر الأحمر أمام سواحل المخام. الاستهداف تم بعدد من الصواريخ البالستية، وكانت الإصابة دقيقة.

0: نشرته بلومبرغ، فإن مصافي النفط الآسيوية رفضت طلب شركة أرامكو السعودية استلام مشترياتها من النفط الخام من ميناء ينبع بسبب صعوبة العثور على سفن مستعدة لمواجهة المخاطر المرتبطة بحظر قوات صنعاء. وكشفت وكالة رويترز أن شركة أرامكو بدأت بتطبيق نظام جديد لتوزيع حصص العملاء الآسيويين، وذلك وفقا لكل حالة على حدة، حيث يتم تحديد الحصص وفقا لمناقشات فردية مع العملاء، وأن المشترين الذين حصلوا على حصصهم لا زالوا غير متأكدين بشأن إمكانية إخراج الشحنات واستلامها. جاء ذلك بعد أن أظهرت بيانات تتبع تدفقات النفط الأسبوع الماضي انخفاضا حادا في صادرات ميناء ينبع، حيث تم تسجيل هبوط بأكثر من 52% منذ بدء الحظر البحري الذي تفرضه قوات صنعاء على السعودية. وأشار تقرير نشرته وكالة ستاندرد أند بورز جلوبال مؤخرا أن نقل النفط السعودي لكوريا الجنوبية عبر رأس الرجاء الصالح يضيف 11 دولارا على كل طن متري واحد مقارنة بأسعار طريق باب المندب. ومن المرجح أن تؤدي التحديات المتزايدة إلى دفع المشترين الآسيويين نحو البحث عن بدائل.
1: هنا تظهر أهمية الجغرافيا اليمنية، إذ لم يعد باب المندب مجرد ممر بحري، والمخا مجرد منطقة ساحلية، ومارب مجرد محافظة بعيدة عن الساحل، لكن الاجتماع لهذه الجغرافيا في سياق العمليات يكشف عن قدرة صنعاء في نقل الضغط إلى أكثر من ساحة ورفع كلفة أي محاولة لتوسيع الحرب. الخبير العسكري والاستراتيجي العميد ملك أيوب، ما هي القراءة العسكرية للسيدة في القوات المسلحة لسفينة إنزال عسكرية تابعة لكيان العدو السعودي وأربعة زوارق أمام سواحل المخا؟
2: قراءة عسكرية أولية لجهة استهداف سفينة إنزال عسكرية تابعة للمملكة العربية السعودية، يرافقها أربع زوارق حربية. المفروض بهذه الزوارق هي تتأمن الحماية لسفينة الإنزال. إذا كانت هذه الزوارق عاجزة عن حماية نفسها، فكيف يمكنها أن تحمي سفينة إنزال عسكري؟ وعندما تحدث عن هذا النوع من السفن، هي سفينة يعني معروف شو ما هي مهامها لجهة نقل العديد والعتاد إلى ميناء المخا، خاصة وأن تم استهداف هذه القطع البحرية قبالة شواطئ ميناء المخا. هذا يعود إلى التفوق الاستخباراتي اليمني، لأن أي عمل عسكري هو مرتبط بمدى نجاح الاستعلام الاستخباراتي المسبق، سواء في البحار أم في البر. وفي الأيام السابقة تم استهداف ميناء المخا، هناك كان هناك تحشيدات عسكرية، كان هناك عملية إنزال لمعدات وآليات عسكرية للجماعات الموالية للمملكة العربية السعودية. نتيجة الاستعلام المسبق الاستخباراتي تم استهداف هذه التحشيدات، وكانت الإصابات دقيقة. نوعية السلاح التي تستخدمها القوات المسلحة اليمنية هي عبارة عن صواريخ مجنحة أرض بحر لاستهداف القطع البحرية، سواء كانت سفن تجارية أم نقلات نفط عائدة للسعودية أو إلى قطع حربية عسكرية. هناك مسيرات، إما مسيرات انقضاضية هجومية أو سيارات استطلاعية مهمتها هي جمع المعلومات. فضلا عن الصواريخ الباليستية، منها ما هو من الجيل الثالث ومنها من هو الجيل الرابع، والجيل الرابع هي الصواريخ الفرط صوتية التي باتت اليوم المنشآت التصنيعية العسكرية اليمنية تنتج وبوفرة هذا النوع من الصواريخ، لأنه يحتاج إلى نوع معين من التقنيات والتكنولوجيا، باتت بحوزة القوات العسكرية اليمنية بفضل الله سبحانه وتعالى، لأن هذا النوع من الصواريخ هو كل من الدول التي تستطيع أن تمتلك هذا النوع من الصواريخ المخيفة صراحة. وشهدنا ما هي مفاعيل هذه الصواريخ إبان إسناد غزة لمدة سنتين، وحجم الدمار الذي لحقته بالمواقع العسكرية الإسرائيلية، سواء في مطار اللد أم في حيفا أم في صحراء النقب أم في إيلات. هو الموضوع لا يقتصر فقط على استهداف التحشيدات العسكرية، سواء في مديرية الخوخة أو في منطقة المسيل في مأرب أم في مناطق أخرى يحاول السعودي

0: يعوق استخدام أدواته في الداخل من أجل شن حرب داخلية لتحقيق مكاسب ميدانية، ويكون هو بمنأى عن التورط في هذه الحرب. لكنه لا يدرك السعودي أنه إذا ما نشبت أي مواجهة في الداخل اليمني لن تبقى مقتصرة على حدود الجغرافيا اليمنية، وهو يعرف تماما المعرفة أن اليوم المواجهة قد تمتد خارج اليمن، وبالتحديد قد تطال الأراضي المملكة العربية السعودية وربما أراضي أخرى، خاصة وإذا علمنا بأن موقع الميدل إيست آي البريطاني تحدث عن أن الأمريكي اليوم بدأ بالعمل عسكريا في قاعدة بوصاص وفي بونتلاند في أرض الصومال، كبديل عن معسكر ليمونيه الموجود في جيبوتي، وهي أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في أفريقيا، لأن جيبوتي رفضت استخدام أراضيها لشن ضربات ضد اليمن، وبالتالي اليوم يحاول أن يعزز وجوده العسكري الأمريكي في أرض الصومال من أجل السيطرة على خليج عدن وعلى البحر الأحمر. علما إبان الإسناد تحدثنا يعني منذ حوالي سنة ونصف أن هذه القاعدة في بوصاصو من دخل إليها أولا هو الإماراتي، ودخل خلفه إسرائيلي، وعملوا على توسعة هذه القاعدة وأنشأوا فيها رادارات تتصل مباشرة بتل أبيب، وبالتالي من أجل مراقبة جماعة أنصار الله في البحر الأحمر، وخاصة وأن الحصار كان محكم على جميع السفن التي تطبت مباشرة أو غير مباشرة بإسرائيل. ولا ننسى أن السعودي منذ عدة أيام عمل في عجالة على إخلاء جنوده من الخبيث قطرة خشية على حياتهم، واليوم بات اليوم السعودي يستخدم أدواته في الداخل اليمني من أجل إحداث أو خلق ليس فقط زعزعة الاستقرار، إنها حرب داخلية داخل اليمن بين أبناء البلد الواحد من أجل تفكيك اليمن، ولكنه لا يعلم أن على الباغي تدور الدوائر. هذه الأحابيل سوف ترتد عليه سلبا، وسوف يتعرض هو للدمار. سعودي كشخص الذي يسكن في بيت زجاجي ويريد أن يراشق بالحجارة بيت جاره المحصن بالإسمنت، لأن اليوم السعودية يوجد على أراضيها العديد من الأهداف بحوزة القوات المسلحة اليمنية، من أنابيب النفط ومنشآت النفط ومحطات التحلية ومحطات الطاقة الكهربائية والبنى العسكرية والبنى الاقتصادية. لذلك لا يحاول السعودي اليوم المزاح مع اليمن، عليه أن يجلس معه على طاولة المفاوضات ورفع الحصار يقابله رفع حصار، وخفض الصعيد يقابله خفض الصعيد.
1: الصمود الأسطوري للشعب اليمني والموقف الشجاع للقيادة في صنعاء يمثلان محطة تاريخية فارقة في مسيرة الأمة نحو التحرر والاستقلال، حيث أثبت الأحرار في اليمن أن الإرادة الصادقة والاعتماد على الله سبحانه وتعالى قادرة على إسقاط إرهاب الطغيان الأمريكي البريطاني والصهيوني وفرض قواعد اشتباك جديدة تخدم قضايا المستضعفين، في مقدمتها القضية الفلسطينية التي تظل البوصلة الأساسية لكل الأحرار والشرفاء في العالم.
2: وكلاء إيران.
3: ويقدمون في توصيفاتهم عما يحدث، يقدمون ما يشوشون به ويلبسون به على المواقف الأصيلة ولصرف العرب عن مسؤوليتهم الإسلامية التي تعنيهم. يقدمون صورة مختلفة أن العرب غير معنيين بأي موقف ولا قضية لهم، وأن احتلال اليهود لفلسطين والبلاد العربية وحتى في إطار مخطط إقامة إسرائيل الكبرى التي يكونها على رقعة جغرافية عربية، وكذلك في قتل العدو الإسرائيلي للعرب ما يقتله من الفلسطينيين بمئات الآلاف منذ بداية احتلاله لفلسطين وإلى اليمن، ومن يقتلهم من لبنان وسوريا والأردن ومصر، في كل هذه الأمة بكل شعوبها وبلدانها يقدم المسألة حتى في مسألة الإبادة وحتى في مسألة الهتاف بالموت للعرب الذي يهتف به الصهاينة والاستهداف للمقدسات الإسلامية في بلاد العرب، المسجد الأقصى في بلاد عربية، مكة والمدينة وهي ضمن الأهداف وضمن المخطط الصهيوني وكل ما يفعله اليهود ضد العرب من احتلال أوطانهم، من استهداف ممتلكاتهم، من مثل الممارسات الإجرامية التي يمارسها الصهاينة اليهود ضد الشعب الفلسطيني يوميا في الضفة الغربية: ضرب، قتل، اختطاف، تعذيب في السجون، هتك للأعراض، تدمير للمنازل، تهجير قسري، قلع أشجار الزيتون، حرق للمحاصيل ونهب لبعضها، قتل لبعض الماشية ونهب لبعضها. كل أشكال الممارسات الإجرامية ضد من هم عرب، هذه كلها لا تعني العرب، لا دخل للعرب. هكذا منطقهم حتى مع الشعب الفلسطيني، حتى مع حماس وكتائب القسام وحركة الجهاد الإسلامي والفصائل المجاهدة في غزة.
1: أثبتت قواتنا المسلحة من خلال عملياتها الاستباقية والدفاعية في الجبهات الداخلية وفي البحار الثلاثة أن السيادة الوطنية والقرار السيادي هما خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وأن الرد على أي تحشيدات أو مؤامرات عدوانية سيكون حاسماً مؤلماً لقوى العدوان. الباحث السياسي الفلسطيني حنا خليل: المفاوضات بالنار هي التي سوف تجبر السعودية على انتزاع حقوق الشعب اليمني.
4: السعودية تستجيب فقط إلى هذا النوع من المفاوضات، المفاوضات بالنار. السعودية استنزف اليمن كل، يعني استنفذ اليمن صبره خلال 10 سنوات من أجل فك الحصار عبر المفاوضات وعبر الكلام الجيد، عبر القول: نحن شعب واحد، أمة واحدة، يجب ألا نستمر فينا مع بعضنا. وكلما أبدأ شيئا من المرونة، كلما أبدى اليمن شيئا من الليونة، ازداد بطش السعودية وتصلبها في مواقفها، لأنها كانت تعتقد أن الليونة هي من ضعف، هي موقف، تعرف السعودية أنها غير قادرة أن تحمي نفسها. أنا أريد أن أعلق على قضية التحالف، تحالف نظري وليس فعلي، لأن السعودية عمليا عندها التحالف مع الباكستان انفرادي بين الاثنين، ولكن الباكستان لن تأتي، رفضت أن تأتي لتقاتل اليمن، لأنها الباكستان هي من طين آخر، ليست كما هي تركيا. باكستان إلى يومنا هذا لا تعترف بإسرائيل. الباكستان هي علاقاتها الاقتصادية جيدة في مع الصين. الباكستان دولة نووية، الآن وقفت مع إيران في الحرب، ولكن النفوذ الأمريكي في المجتمع السياسي الباكستاني ما زال كبير، لأنهم عندما وقف رئيس وزرائهم عمرو خان أمريكا أجبر على الاستقالة، لأن النفوذ الأمريكي ما زال كبير، أدوات الأخرى يعني مشجع. أما بالنسبة لتركيا فليس عندها من شيء جديد تقدمه، لأن تركيا هي خبرتها في الحرب ضد محور المقاومة هي إرسال الدواعش، وهي تفضل باتفاق مع السعودية أو بعدم اتفاق مع السعودية، تركيا تقوم في هذا العمل. فهذا التحالف التركي الباكستاني السعودي لا يضيف شيئا على المعادلة التي نقوم فيها، ولكن يمكن أن يكون مخرجا لدول الخليج من هذه الأزمة التي وضعوا أنفسهم فيها، ليقولوا: نحن لا نريد التحالف مع أمريكا، نحن نريد أن نكون فقط حلف إقليمي واحد، ويطلب من مصر أن تدخل حلف، ويطلب من إيران أن تدخل حلف، ليكون حلف إقليمي من كل الدول، من إيران وغير إيران ومصر وجميعهم، وبهذا يخرجوا من هذا المأزق الذي وقعوا فيه، لأن أمريكا غير قادرة أن تحمي. انتهى العصر الذي كانت أمريكا تستطيع أن تحمي الآخرين منذ بداية حرب غزة. إن حرب غزة قسمت العالم العربي والإسلامي إلى قسمين: قسم يقاوم الاستعمار رغم الإمكانيات، إذا قيست بإمكانيات المعسكر المعادي، إمكانيات محور المقاومة أقل بكثير، ولكن ثباتهم في الميدان وثبات موقفهم السياسي والالتفاف الجماهيري حولهم أعطاهم اليد الطولة في الحرب في نهاية المطاف. هذه الحرب لا تحسم بالمفاوضة، يجب أن تحسم خلال الحسم العسكري، إلا إذا أرادت الدول الخليج أن تعود وتراجع كل مواقفها وتقول أن الولايات المتحدة لا تحمي، ونحن كعرب يجب أن نساند بعضنا بعضا من أجل الدفاع عن كرامتنا وعن سيادتنا على أوطاننا. فإذا انتقل السعودي والإماراتي وغيرهم إلى موقع إلى هذا النوع من الموقع، يمكن أن يكون هناك حل للأزمة غير الحل العسكري. أن ما قامت به إيران وما قامت به اليمن، أنهم قالوا سئمنا مفاوضات وهدن، لكل هدنة بعد كل هدنة هناك حرب أكبر، لأنهم يأخذوا نفس، يعدوا أنفسهم ليقوموا بحملة يعني لاحقة. ولكن بما أن اليمن اتخذ قرار أن هذا التصعيد مستمر إلى أن يفك الحصار عن اليمن وتنسحب السعودية من اليمن، وكذلك إيران أبقت على المضيق مغلقا إلى أن يتم خروج القوات الأمريكية من الميدان الإيراني، يعني بعيدا عن السواحل الإيرانية وبعيدا عن المواقع الإيرانية التي يسمح لأن تكون يعني تعطيها فترة لأن تقصف في الداخل الإيراني. هؤلاء القرارين مهما كانت صعوبة أخذ مثل هذا قرار، هو أفضل قرار أخذته إيران وأفضل قرار أخذته اليمن. وأنا حقيقة قلت هذا الكلام قبل أن يتخذ هذا القرار من إيران، قلت إذا بقيت الحرب يوم حرب ويوم مفاوضات واليوم اتفقنا وغدا لم نتفق، ستستمر هذه الحرب إلى ما لا نهاية لكي تستنزف أمريكا قوات إيران. والكلام أيضا للإخوة في اليمن، كمان قلنا قبل أن تقوم مبادرة الحصار مقابل الحصار، قلنا أن الحصار مقابل الحصار هو الحل الذي سيأتي بفك الحصار عن اليمن واستعادة اليمن قراها ومحافظاتها المحتلة من السعودية. هلأ السعودية تستطيع أن تنسحب من هذه المعركة بكلمة قليلة جدا، تقول نحن إخوة ولا نريد أن نقاتل بعضنا بعضا، وتنسحب بكرامتها، الأفضل لها أن تفعل ذلك. أما هم في قرارة أنفسهم، هم وقفوا إلى جانب إسرائيل في حرب غزة. كيف تقول للعالم، كيف نقول للعالم الأوروبي والعالم الغربي والعالم الإفريقي، كيف نقول لهم أننا مليارين مسلم 400 مليون عربي يقفوا ويروا وزالت إسرائيل وما زالت بعد سنتين أو ثلاثة سنوات من الحرب يحرق أبناء الإعلام في غزة، كيف يعاني أهل غزة؟ تحرك سوى اليمن والحزب الحزب الله في لبنان وإيران والحشد الشعبي إذا كان هناك إمكانية. وبالتالي أين ذهبت هذه الأمة العربية؟ أين ذهبت هذه الشعوب العربية؟ أين ذهبت هذه الأنظمة العربية؟
1: ستون دقيقة شاهد وشواهد. سقوط تحشيدات العدوان تحت ضربات القوات المسلحة اليمنية. المعادلة اليمنية أثبتت خلال سنوات العدوان أن امتلاك السلاح المتطور والمطور لا يكفي وحده لحسم معركة أمام طرف يمتلك القدرة على الاستنزاف والمناورة وتغيير ساحة الضغط. فالعمليات المعلنة السابقة في باب المندبة وفي المخا وفي مارب إلى جانب استهداف مصفات شركة أرامكو في منطقة جيزان بطائرتين مسيرتين تقدم انموذجا واضحا لفرض صنعاء معادلة ردع تقوم على ربط أي تصعيد ميداني بكلفة مباشرة على كيان العدو السعودي الذي يخسر ويهزم.
5: التطور الذي وصلت إليه القوات المسلحة اليمنية وبرزت ملامحه بوضوح خلال المعارك الأخيرة مع العدو السعودي ومرتزقته لم يأتي من فراغ، بل جاء ثمرة لسنوات من العمل الجاد والمثابر والجهود المتواصلة التي بذلتها القيادتان السياسية والعسكرية، وأسهمت في تحقيق نقلة في مستوى جاهزية القوات المسلحة وقدراتها العسكرية. منذ سنوات تدرك القيادتان السياسية والعسكرية أن أفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم، وأن خوض المعركة يتطلب إعدادا عاليا وتسليحا نوعيا وجيشا يتمتع بمعنويات رفيعة ويتحلى بالعقيدة القتالية وبالعزيمة الراسخة في سبيل الدفاع عن الأرض والعرض وصون الممتلكات العامة والخاصة. ومن خلال الحروب والمعارك التي خاضتها القوات المسلحة اليمنية في مواجهة العدو السعودي ومرتزقته، يتضح جليا أن ما تخشاه السعودية بدرجة كبيرة ليس حجم التسليح لوحده، بل هو نوعية المقاتل اليمني وقدرته على خوض المعارك ببسالة وثبات رغم محدودية الإمكانات العسكرية والتسليح في مواجهة عدو يمتلك إمكانات مالية ضخمة مكنته من اقتناء أحدث منظومات التسليح التي تنتجها الصناعات العسكرية الأمريكية والأوروبية. غير أن التجربة الميدانية امتلاك أحدث الأسلحة لا يحسم المعركة بمفرده، فالعامل الأكثر حسما يظل الإنسان بما يمتلكه من إرادة وعقيدة قتالية وشجاعة وقدرة على استخدام ما يتوافر لديه من إمكانات بكل كفاءة واقتدار. وبنظرة موضوعية يتضح للمتابع وللمحل للشأن السياسي والعسكري أن السعودية تعيش منذ فترة طويلة حالة من انعدام الأمن والخوف الدائم، لذا تلجأ إلى الإنفاق على اقتناء أحدث الأسلحة والمعدات العسكرية وإبرام العديد من الاتفاقات في المجالين العسكري والأمني، إلى جانب عقد تحالفات وشراكات عسكرية وأمنية مع دول متعددة. مع ذلك فإن امتلاك أحدث منظومات التسليح وتعدد الاتفاقات والتحالفات لا يضمن أحده تحقيق التفوق في ميدان المعركة ما لم يقترن بوجود مقاتل يمتلك الكفاءة والقدرة على استخدام تلك الأسلحة، يتمتع بعقيدة قتالية واضحة وهدف محدد، حتى أن بعض المتابعين للشأن العسكري السعودي يسخرون من ذلك بالقول إن السعودية تشتري أفضل أنواع الأسلحة ليس للقتال وإنما لمجرد اقتنائها وعرضها، شتان بين جيش يمتلك أحدث الأسلحة لكنه يفتقر إلى العقيدة القتالية الراسخة وجيش يمتلك عقيدة عسكرية واضحة ويقاتل بإرادة صلبة وشجاعة وبسالة. من هنا يتجلى الفارق بين القوات المسلحة اليمنية وجيش العدو السعودي، فالقوة العسكرية لا تقاس بحجم الترسانة لوحدها وإنما بمدى كفاءة المقاتل وقدرته على توظيف ما يمتلكه من إمكانات وإيمانه بالمهمة التي يقاتل من أجلها.
1: الرسالة الأساسية تبدو واضحة، فلا تحشيد دون ثمن، لا تصعيد دون ردة، لا محاولة لفرض معادلة عسكرية من طرف واحد دون أن تتغير خارطة المخاطر. يبقى التحدي الحقيقي في قدرة هذه المعادلة على فرض مسار سياسي يوقف التصعيد ويقود إلى معالجة جذور الصراع. فاستمرار العملية العسكرية يعني استمرار دفع اليمن والمنطقة نحو جولة جديدة من الاستنزاف. في المحصلة فالخطر الذي يتكشف من خلال هذه التطورات ليس بعدد الصواريخ أو بعدد الطائرات المسيرة المستخدمة، وإنما باتساع مساحة الردع اليمني وتعدد ساحاته. المحلل السياسي عزيز القاسم، هل الاستراتيجية التي يتبعها الآن الجيش اليمني هي فعلية لحماية البلاد وقهر العدو السعودي وتحشيداته؟
6: هذا المؤكد، نحن واضح أن الجيش اليمني اتخذ الاستراتيجية العسكرية الكفيلة بحماية اليمن وبمواكبة المعادلة التي فرضت القيادة وهي التصعيد بالتصعيد. الجيش اليمني بمعنى لن يتحرك العدو في أي محافظة إلا ويكون هناك ضربات. واضح أن لدى الجيش اليمني الاستعداد والاستراتيجية لذلك. لا يمكن أن يطلقوا بأن يحدد السعودي الأدوات سواء في البيضاء أو في الجنوب أو في أي مكان آخر إلا ويكون هناك تصعيد موازي وضربات استباقية من الكلاهي. فقط الآن نحن نشهد جبهتين فقط، لكن أعتقد ومن خلال التجربة ومن خلال الملاحظ أنه في العام 2019 و 2020 كان الجيش اليمني يقود المواجهة ويقود الحرب على أكثر من 41 جبهة. أما الآن فالأمور حينة والأمور سهلة، وزمن الإسناد استطاع اليمن أن يخوض معركة مع الولايات المتحدة ومع البحرية الأمريكية ومعركة مع كيان العدو الصهيوني بعيد جدا جدا جدا. لذلك هذه الآن يعني لم تعد بذلك الصعوبة، فقد جرب اليمن ما هو أكبر منها، وقد خاض اليمن ما هو أعظم منها، ولدى اليمن سلسلة من التجارب الميدانية الكفيلة. لكن نحن هنا نلحظ بأن هناك تحرك سعودي ومحاولة سعودية لتحريك أكثر من جبهة وأكثر من ملف وأكثر من مكان، ومع ذلك لا يعني كل هذا التحرك مرصود وكل هذه الأعمال ليست حتى مرصودة فقط بل يتم استهدافها، لأنه ربما يكون هناك رصد لكن ليس هناك القدرة على الاستهداف. لكن ما يحصل في اليمن أن هناك رصد ومعرفة ثم التعامل الفوري، وهذا التعامل ليس ضربات عادية. ينتقد أن الضربات كما يتحدث ناطق الجيش اليمني بأنها ضربات منكلة، بأنها ضربات تدمر، بأنها ضربات تقضي، يعني من يحصل على معلومة بهذا الحجم أكيد سيحصل على تفاصيل المعلومة، بمعنى ماذا يوجد في هذه المخازن، كم تحتاج من الأسلحة، كم تحتاج من الصواريخ، بل حتى ما يذكره بيان الجيش اليمني بأنه يتم استخدام عشرات الصواريخ وعشرات الطائرات المسيرة، وهذا يدل على أن الضربات ضربات موجعة وضربات تنكيلية تعمل على القضاء على كل أمل لدى السعودية وأدوات السعودية في الداخل اليمن. أثبت الواقع بأن السعودية في طول التاريخ منذ الاجتماع بين عبد العزيز آل سعود وبين الرئيس الأمريكي على حاملة الطائرات في خليج السويس في مدينة السويس العام 1945 وإلى اليوم، أن السعودية تخدم الأحداث الأمريكية في المنطقة وتم المشروع الأمريكي في المنطقة. ترامب نفسه قال السعود لو لم تكن السعودية لما كانت إسرائيل. كذا اليمنية أننا قلنا الموت لأمريكا، لو لم نقل الموت لأمريكا لكنا مدعومين من السعودية كما تدعم السعودية الداعشي الجولاني في سوريا، لأنه والى أمريكا ووقف في صف أمريكا. ليس الموضوع حقوق إنسان كالموضوع العرب والفرس، وليس الموضوع إنانة، وليس الموضوع انتخابات، وليس الموضوع شيئا ولا أم المؤمنين ولا شيء من التي من وجوهات الإعلام. الموضوع هل تعادي أمريكا وهل تعادي كان عدو صهيوني؟ إذا كان نعم فأنت مغضوب عليك من قبل السعودية والإمارات والبريطاني والأمريكي والصهيوني.
1: تقف المنطقة اليوم عند نقطة تحول استراتيجية متقدمة في مسار الصراع، عند نقطة تتداخل فيها المعطيات الميدانية مع معركة فرض الإيرادات والسيطرة على الممرات الملاحية في البحر الأحمر وفي باب المندب، وفي وقت تصاعدت فيه المساعي الإقليمية والدولية لإعادة هندسة المشهد البحري تحت عناوين الأمن الجماعي. الكاتب والمحلل السياسي اللبناني الدكتور محمد هزيمة: طبيعة الأنظمة المصطنعة أنها لا تملك قراراتها وهي عبارة عن كيانات وظيفية لخدمة الأعداء.
7: علينا أن نفهم طبيعة النظام السعودي والحكومات في الكيانات المصطنعة الوظيفية، أنها لا تملك قرارها وهي ليست سوى كيانات وظيفية تعمل بخدمة المشروع الأمريكي أو بخدمة مشروع استعمار الشعوب سواء كان بريطانيا أو أمريكيا. بمعركة اليوم اختلفت تضاريسها السياسية واختلفت تغيرت ديموغرافيا التوازنات. اليوم اليمن حضور سياسي بثبات عسكري في حق القوة وقوة الحق بمواجهة عدوان سواء كان سعوديا أو غير سعودي. فما يجري الآن هو معركة يحتاجها اليمني بالوقت الذي يمكن للسعودي أن يستغني عنها، فهي ليس من باب الترف عند القوات المسلحة اليمنية، ليس من باب الترف عند اليمن، هي حاجة حتى مقيدة وفق القوانين الدولية ومدرجة أو موجبة على السعودية بموجب اتفاق خفض التصعيد. وما يجري الآن هو نوع من المكابرة، لا يشكل هذا خدمة للمشروع الأمريكي المتعثر على مستوى الحرب. اليوم لم يعد خافيا التراجع الدور الأمريكي، لم يعد خافيا أن يعني مرحلة جديدة تدخل ضمن معادلة على منطقة الشرق الأوسط كانت نتيجة فشل أمريكا بالحرب على الجمهورية الإسلامية التي كانت يعني لها تبعات تغيير المعادلة الاستراتيجية. حاول السعودي أن يبلأها عبر ما سمي باتفاق مكة أو بسراب القوة، لكن المعادلة اليوم مختلفة. السعودي ليس من مصلحته أن يخوض الحرب، السعودية لا تتحمل، المكابرة هي نوع من الانتحار. لكن يبقى السؤال، هل السعودية تملك قرارها وتستطيع أن تتجاوز القرار الأمريكي الهادف لإرباك المنطقة؟ هل يغيب عنا أن الأمريكي دائما يسعى لإقلاق يعني الدول العالم؟ كيف إذا كانت كمنطقة الخليج وتحديدا اليمن بدورها لأول مرة على مستوى الخليج وعلى مستوى العالم يخرج الأمريكي مهزوما بمعركة حرب البحار؟ اليمن يعني قوة حاضرة بإمكانات تسليحية وقدرة على المواجهة، والأهم من ذلك أن لليمن قدرة للتكيف مع كافة أشكال القتال والتغلب عليها. واليمن أعدت نفسها لهذه المرحلة بما يتناسب مع واقع القوة والظروف في معركة لا يمكن التهاون فيها ولا تحتمل أنصاف الحلول. هذا لا ينطبق على السعودية التي هي بموقع المعتدي، التي هي بموقع المتعنت، والتي هي تصر على أن تكون جزءا من حرب تدفع فيها السعودية ثمنا اقتصاديا غير قادرة على تحمله.
8: 6 دول فقط تمتلك صواريخ فرط صوتية في العالم وأكثرها قدرة على المناورة، ومنها دولة عربية، اليمن. صاروخ فلسطين 2، السرعة تصل إلى 16 ما حوالي 19600 كيلومتر في الساعة.
1: ستون دقيقة وفي المرصد. الصمود الفلسطيني مشروع بقاء وطني يحول المعاناة إلى طاقة للحياة والبناء والتحرير. الصمود الفلسطيني هو مفهوم وطني ثقافي سياسي يعبر عن إرادة البقاء والثبات على الأرض، إلى جانب مقاومة محاولات اقتلاع الشعب الفلسطيني وتهجيره. يمثل الصمود أسلوب حياة وحالة ذهنية يومية لمواجهة كيان الاحتلال الصهيوني والسياسات المدمرة.
9: العدو حول كل قطاع غزة إلى منطقة غير صالحة للحياة تمهيدا لتهجير الشعب الفلسطيني من القطاع، هجرة قسرية جبرية ناتجة عن تدمير كل مقومات الحياة في غزة، بل وتدمير لكل أمل في المستقبل للجيل الصاعد ولما بعده من الأجيال. التفكير في الهجرة كخلاص للفرد والأسرة ونجاة من الموت واليأس وبحثا عن الحياة والأمل يسيطر على كثير من الناس، خاصة في فئة الشباب. لكن ما أن تنتهي المحنة وينقضي هذا الكرب العظيم حتى يعود للناس أملهم في الحياة وفي المستقبل، ويردد معا قولا وعملا: نشيد، سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحلو النغم. الصمود موجود في كل بيت يبنى، ومدرسة تؤسس، ومصنع يقام، وأرض تزرع، وبئر تحفر. الصمود موجود في كل طفل يولد، وتلميذ يدرس، وفلاح يحصد، وعامل ينتج، وموظف ينجز، وعالم يبدع. إعادة تعريف الصمود على أساس وركيزة البقاء والوجود كمنطلق لمشروع التحرير بعد حرب الإبادة هو المنظومة المتكاملة الأبعاد، تبدأ بالصمود الديمغرافي، ويعني الحفاظ على الحضور السكاني الفلسطيني وأنه موجود ومتواصل في فلسطين التاريخية، بهدف حماية الهوية الفلسطينية للأرض أمام تحدي الإبادة المادية. وتمر بالصمود المجتمعي، ويعني الحفاظ على المجتمع الفلسطيني موحدا متماسكا في أماكن وجوده، بهدف حماية التماسك الاجتماعي للشعب الصامد المقاوم أمام تحدي الإبادة المعنوية. وينتهي بالصمود الوطني، ويعني الحفاظ على وجود الشعب الفلسطيني كجماعة وطنية واحدة يلمها ويجمعها تاريخ ومصير مشترك، بهدف حماية القضية الفلسطينية والمشروع الوطني أمام تحدي المشروع الصهيوني الإحلالي العنصري. العلاقة التكاملية والاعتمادية بين أبعاد الصمود الثلاثة توصلنا إلى نتيجة واضحة، بأن الأساس وأن المنطلق فيها هو وجود الشعب الفلسطيني في وطنه فلسطين. من هنا تأتي أهمية بقاء الشعب في أرضه وعدم الهجرة منها كأقوى وثيقة تاريخية وقانونية لملكية الأرض وحفظ الهوية، وكأقوى ركيزة لمشروع المقاومة والتحرير والعودة، المشروع الذي سوف يوصل الشعب والأمة إلى بوابة النصر والتمكين بإذن الله تعالى، ليعود النهار إلى فلسطين، النهار الذي ستشرق شمسه ضوءا وأملا في قلوب الفلسطينيين وكل المستضعفين، النهار الذي ستحرق شمسه بنارها وغضبها الغزاة الصهاينة وكل المستكبرين.
10: كم هي ثقيلة وقاسية ومريرة الحقائق عندما تتكشف. لا أحد يستطيع أن يجادل أن أثقل حمل في هذا العالم هو حمل معرفة الحقيقة. كتب على هذا الجيل أن يتكشف أمام ناظريه ناصعا جليا حيا بأنفاس الخونة، من أجل إسرائيل ومن خاطر إسرائيل وعشان تبقى إسرائيل. من أجل إسرائيل سمح بإنشاء السعودية لتستطيع أن تسيطر وتحيد هذه المساحة الشاسعة لجزيرة العرب وفي القلب منها الحرمين الشريفين، تحيدهم من أنهم يكونوا ضد الصهاينة. أجل الصهاينة سمح للسعودية أن تستأسد على جيرانها وتتحصل على أجزاء من أراضيهم، اليمن على سبيل المثال، وأن تبقى دائما ممسكة بالعصا لهم. وبقيت السعودية واستمرت للحفاظ على الشرط الأساسي لإنشاء الدولة السعودية، المحافظة على الدولة اليهودية. وها هو ترامب يعلنها مدوية ليسمع من به صممه. لولا السعودية ما عاشت إسرائيل، لولا خادم الحرمين الشريفين ما بقي مغتصب ثالث الحرمين وأولى قبلتين.
1: ستون دقيقة ووراء الأحداث. الجيش اللبناني بين سندان سلطتي ومطرقة العدو الصهيوني. مما لا شك فيه أن الظروف الاستثنائية التي يشهدها لبنان خصوصا والمنطقة عموما تفرض نفسها وتلقي بثقلها على قيادة الجيش بالذات وبالتحديد وبقية الفاعلين المعنيين من السلطة إلى المقاومة والشعب. ربما تجد قيادة الجيش نفسها في موقف وفي وضع لا تحسد عليهما، لا سيما هذه القيادة الوطنية للجيش. الخبير في الشؤون الأمنية والعسكرية تشارل أبي نادر، كيف يمكن قراءة التصرفات كيان العدو الصهيوني في الجنوب اللبناني في ظل مسار التفاهمات؟
11: مساء الخير. اليوم إسرائيل تتصرف وكأنه لا يوجد هناك مسار مفاوضات مع لبنان وكأنه لا يوجد هناك اتفاق قطر. كل ما ربما تكتشف أن هناك قائد لحزب الله أو مسؤول لحزب الله تستهدفه وتقتله مع عائلته. هذا الموضوع وكأنه لا يوجد وقف إطلاق النار وكأنه لا يوجد طلب من الحكومة اللبنانية ومن الجيش اللبناني بالعمل على مناطق تجريبية وبالعمل على تجريد حزب الله بسلاحه أو على إنهاء مشكلة حزب الله. يعني تريد إسرائيل بنفس الوقت أن تتفاوض مع الحكومة اللبنانية، أن تأخذ الصورة أنها تتفاوض وأنها أصبحت في مسار سياسي معين، وفي نفس الوقت هي تتابع اغتيالتها، تتابع عملياتها وكأن شيئا لم يكن. هذا هو الذي يحصل اليوم سيدتي. أساسا يوجد مازال يوجد عناصر قصيرة من حزب الله وهي اليوم في منازلها وبين عائلاتها وتقتل بين أولادها الصغار. يعني هذا الموضوع هو أساسي. كيف يمكن أن يعطى أو تعطى فرصة للجيش اللبناني لكي يعمل عمله وللحكومة اللبنانية أن تعمل عملها؟ هذا الذي تفعله اليوم إسرائيل، تناقض الاتفاق بشكل كبير، تتابع اغتيالاتها وتدعي أن هناك إطلاق مسيرة على جنودها. ما هي بالأساس هي اليوم تهاجم علي الطاهر، تلال هي لم تستطع الوصول إليها أثناء المواجهة قبل وقف إطلاق النار. هذا هو الموضوع الأساسي الذي يحصل اليوم. إسرائيل تحاول أن تتابع عملياتها الحربية كما قلت أنا في البداية، تحاول أن تتابع عملياتها الحربية وأن تحقق تقدم ميداني وسيطرة على المناطق التي لم تستطع السيطرة إليها خلال المواجهة. اليوم السلطة اللبنانية تجد نفسها في وضع محرج. لماذا؟ هي تريد أن تنفذ اتفاق الإطار، ولكن أولا هناك إمكانيات وقدرات ضعيفة، هذا من ناحية. عمل الوقت هو ما زال ضاغطا، وإسرائيل من ناحية أخرى هي تضغط، لا تترك مجال لهذا الموضوع، هذا من ناحية. من ناحية أخرى لا أعتقد أن أحد ينتظر أن في لبنان أن السلطة اللبنانية والجيش اللبناني سوف يتقاتل مع حزب الله أو سوف ينزع سلاح حزب الله بالقوة. هذا الموضوع لن يكون إلا بأسلوب سياسي وبأسلوب التسوية والتراضي، وحزب الله أعلن عن هذا الموضوع أكثر من مرة، أعلن قادته ومسؤوله أنه تنسحب إسرائيل لأن الاحتلال الإسرائيلي هو الأساس في خلق السلاح، هو الأساس في امتلاك حزب الله للسلاح منذ اجتياحات عام 1982 وما تلاها. هذا هو الموضوع الأساسي والسلطة اللبنانية جاهزة لهذا الموضوع. ولكن اليوم أن تعمد السلطة اللبنانية يعني مثل ما تعمد إسرائيل إلى اغتيال المدنيين وإلى اغتيال عناصر حزب الله، هل يعني أحد ينتظر أن تعمد السلطة اللبنانية إلى مساعدة إسرائيل في هذا المجال؟ هذا مستحيل. يعني
1: 60 دقيقة ووراء الأحداث، طهران تقرر تحويل سياساتها من دفاعية إلى هجومية بالكامل. الكاتب والصحفي والمحلل السياسي عبد الله الحنبصي، هل يتجه المشهد الإقليمي في ضوء تآكل المظلة الردعية الأمريكية إلى أفول عصر الهيمنة الأحادية؟
12: بالتأكيد، وهذا ما يتضح بأنه إذا كانت خلال 39 يوم فقط من العدوان على اليمن، من العدوان على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، خسرت الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من مخزونها الاستراتيجي فيما يتعلق بأنظمة الدفاع الجوي وصواريخ توماهوك. يعني توماهوك وهذه أشياء يعني يظهر لك بأن فعلا الجيش الأمريكي أوهن من بيت العنكبوت والولايات المتحدة الأمريكية رغم التحالفات. حتى على مستوى التحالفات وجدنا مدى التخاذل الأوروبي مع الولايات المتحدة الأمريكية وعدم يعني تخوفها كثيرا من أن تنخرط حتى في مسألة ما يتعلق بفتح مضيق هرمز. هذا جانب، لكن جانب آخر أنا في اعتقادي بأن الولايات المتحدة الأمريكية ما ستركز عليه خلال هذه الفترة أو خاصة بعد انتهاء 60 يوم في أنها ستستمر على حالتها، في أنها تطيل تحاول الإطالة من أمد المفاوضات فيما تسعى من حين إلى آخر إلى توجيه ضربات متقطعة أو ضربات محدودة لا تدفع إلى أن يكون هناك حرب مباشرة أو حرب شاملة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لأنه ليس بمقدورها أن تمارس عليها في هذا الاتجاه. تصريحات كلباب على سبيل الذكر بأنه بالفعل هناك يعني بوارك نصر كبيرة فيما يتعلق بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية انتصرت سياسيا وانتصرت عسكريا.
1: 60 دقيقة
5: 60 دقيقة

0: تشير ساعتنا الآن إلى الخامسة مساء في صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. التحية لكم، وهذا موجز بأهم الأنباء. أكد مصدر عسكري أن القوات المسلحة استهدفت مصفاة أرامكو في جيزان بعدد من الطائرات المسيرة. وأوضح المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبا أن استهداف المصفاة جاء ردا على اختراق الأجواء في محافظة صعدة وحجة، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله سبحانه وتعالى. استهدفت مدفعية كيان العدو السعودي اليوم قرى آهلة بالسكان في عزلة غافرة في مديرية الظاهر ومنطقة غور المشواتة في مديرية غمر في محافظة صعدة. ارتكبت قوات كيان العدو الصهيوني منذ فجر اليوم 5 خروقات جديدة لهدنة غزة، حيث استهدف قصف مدفعي صهيوني المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وأطلقت آليات كيان العدو النار شمال مخيم البريج للاجئين والنازحين. وفي الضفة الغربية المحتلة أصيب 11 عاملا فلسطيني جراء تعرضهم للضرب من قبل جيش كيان العدو الصهيوني في سلفيت. واعتقلت قوات العدو شابا فلسطينيا من مدينة جنين عقب مداهمة منزله على شارع نابلس. شنت طائرات حربية تابعة لكيان العدو الصهيوني 4 غارات على مطار أبو الظهر العسكري في ريف محافظة إدلب شمال سوريا. ولم ترد حتى الآن معلومات عن سقوط قتلى أو جرحى إثر الغارات، فيما لم تصدر السلطات السورية بيانا بشأن الهجوم. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها اعترضت ودمرت 791 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية فوق مناطق روسية عدة. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام، قدمنا موجزا لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: إن مبادرتك إلى أداء الزكاة تعني أن تكون شريكاً مع الهيئة العامة للزكاة لتكفل يتيماً وتطعم جائعاً وتكسو محروماً وتكفي سائلاً وتداوي مريضاً وتنقذ غارماً. الهيئة العامة للزكاة.
3: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجانا. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: حين ترمى القمامة في الشارع تبدأ سلسلة أضرار تمتد إلى الصحة والمظهر العام، وخلال ساعات قليلة تتحول إلى بؤرة تشوه للمنظر العام وتجلب الحشرات ويصبح المكان بيئة غير آمنة. ضع مخلفاتك في الحاوية المخصصة لها وسلمها لسيارة النظافة، فالنظافة تبدأ منك. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
2: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
5: وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. حسان بن ثابت،
6: شاعر الرسول حسان بن ثابت، مسلسل في حلقات، أعده للإذاعة إبراهيم سعادة، إخراج عمر حامد.
7: مهلا مهلا يا أبا أمامة.
8: ماذا يا حسان؟
7: تقول بأنه أشعر الناس وهو ليس كذلك.
8: إذن فأنت، والله إنك لشاعر قبل أن تتكلم. هات ما معك.
7: لساني وسيفي صارمان كلاهما، ويبلغ ما لا يبلغ السيف مذودي، فلا المال ينسيني حيائي وعفتي، ولا واقعات الدهر يفللن مبردي، وإني ليدعون الندى فأجيبه، وأضرب بيض العارض المتوقد. فلا تعجلا يا قيس واربع، فإنما قصاراك أن تلقى بكل مهندي، حسام وأرماح بأيدي أعزة، متى تراهم يا ابن الخطيم تبلدي، ليوث لها الأشبال تحمي عرينها، مداعيس بالخطي في كل مشهد.
8: ما هذا يا حسان؟
7: هذا ما سمعت يا أبا أمامة.
8: لله أبوك، ما أحسن شعرك. أريد أن أسألك، ما قبيلتك؟
7: الخزرج الأزدية.
8: وهل الخزرج من الأزد؟
7: أجل، من الأزد، أزد اليمن.
8: وما جاء بها إلى يثرب؟
7: رحلت من هناك بعد خراب سد مأرب، فكان الأوس والخزرج في يثرب، والغسانيون في الشام، واللخميون في الحيرة.
8: ويحك يا حسان، هل الغسانيون واللخميون من الأزد؟
7: أجل أجل، وهم إخواننا وأبناء عمومتنا، ونحن جميعا ننسب إلى غسان.
8: هذا والله ما علمته إلا الآن.
7: اسمع يا أبا أمامة.
8: قل يا حسان.
7: إما سألت فإنا معشر نجب، الأزد نسبتنا والماء غسان، شم الأنوف لهم مجد ومكرمة، كانت لهم كجبال الطود أركان.
8: نعم والله النسب يا حسان. قل، من أي البطون أنت؟
7: من بني مالك بن النجار. أتعرفهم؟
8: كيف لا أعرف بطنا من أشهر بطون الخزرج، ويحق لك أن تفاخر بهم العلياء.
7: ما هاج حسان رسوم المقام، ومضعن الحي ومبنى الخيام، قومي بنو النجار إذ أقبلت شهباء ترمي أهلها بالقتام. لا نخذل الجار ولا نسلم المولى، ولا نخصم يوم الخصام، من الذي يحمد معروفه، ويفرج اللزبة يوم الزحام.
8: صدقت يا حسان، فبنو النجار قوم ذو نجدة وبأس وكرم، نهضوا لنصرة مالك بن العجلان يوم سمير.
7: نعم، وعز بهم بعد هوان، وكان لهم بلاء في أيام الأوس والخزرج.
8: ذكرتني بذلك اليوم الذي هزم فيه الخزرج الأوس.
7: إنه يوم فخر للخزرج يا أبا أمامة.
8: وما فعل الأوس بعد ذلك؟
7: ليفعل الأوس ما يشاءون، ستظل السيادة للخزرج في يثرب.
8: ألم يستعينوا بقريش ويهود؟
7: بلى، ولكنهم لم يفعلوا شيئا.
8: وما قلت في هذا يا حسان؟
7: يطيف بكم من النجار قوم كأسد الغاب مسكنها العرين، كأن إذ نساميكم رجالا جمال حين يجتلدون جون، ولن ترضى بهذا فاعلموه معاشر أوس ما سمع الحنين. وقد أكرمتكم وسكنت عنكم سرات الأوس لو نفع السكون، حياء أن أشاتمكم وصونا لعرضي إنه حسب سمين.
8: قل يا حسان، أكان هذا يوم الجسر؟
9: أجل، ذلك اليوم المشهود بين الأوس والخزرج.
8: ومن كان شاعر الأوس في تلك الوقعة؟
9: أبو قيس ابن الأسلت.
8: لعلك رددت عليه في هجائه.
9: بلى، لقد قلت: ألا أبلغ أبا قيس رسولا إذا ألقى لها سمعا تبين. نسيت الجسر يوم أبي عقيل وعندك من وقائعنا يقين؟ تجود بأنفس الأبطال سجحا وأنت بنفسك الخب الضنين.
8: لله ضرك يا حسان، قل الآن من أمك؟
9: أم الفريعة بنت خنيس من بني ساعدة بني كعب بن الخزرج.
8: ألهذا إذن يدعونك بابن الفريعة؟
9: ألا يعجبك نسب أمي يا أبا أمامة؟
8: بل أنت والله عالي النسبين لأبيك وأمك.

0: مهلا يا حسان، مهلا يا حسان. إلى أين؟
1: أريد الدخول إلى مولاك عمرو بن الحارث.
0: عد، لا سبيل إلى الدخول الآن.
1: ويحك أيها الحاجب، ألم آتك بالأمس فرددتني؟
0: بلى، وسأردك اليوم. عد.
1: اسمع، أدخل إلى مولاك وأخبره بأني أريد الدخول إليه، وإلا
0: وإلا ماذا؟
1: وإلا هجوت اليمن كلها ثم انقلبت عنكم.
0: أتفعل يا حسان؟
1: أجل، اذهب وافعل ما أمرتك به.
0: مهلا مهلا، لأخبر مولاي.
1: ها، ماذا أيها الحاجب؟
0: ادخل، لقد أذن لك مولاي.
1: عمت مساء أيها الملك.
2: عمت مساء. عد الآن يا ابن الفريعة، فإني باعث لك بصلة سنية ولا أحتاج إلى شعرك.
1: لا تحتاج إلى شعري؟ لماذا؟
2: إني أخاف عليك هذين السبعين، أتعرفهما؟
1: أما هذا فأعرفه، إنه النابغة. أما ذاك فلا أعرفه،
2: إنه علقمة بن عبدة.
1: وماذا تخاف علي منهما أيها الملك؟
2: أخاف أن يغلباك ويفضحاك، وفضيحتك فضيحتي، وأنت والله لا تحسن أن تقول ما قال النابغة.
1: وماذا قال النابغة؟
2: أسمعه يا أبا أمامة ما أنشدتنا إياه.
3: رقاق النعال طيب حجزاتهم، يحيون بالريحان يوم السباسب، تحييهم بيض الولائد بينهم، وأكسية الأضريج فوق المشاجب، يصونون أجسادا قديما نعيبها بخالصة الأردان خضر المناكب، ولا يحسبون الخير لا شر بعده، ولا يحسبون الشر ضربة لازبي. حبوت بها غسانة إذ كنت لاحقا بقومي، وإذ أعيت علي مذاهبي.
2: أسمعت يا حسان؟
1: أجل، إن سمح لي مولاي أن أسمعه شعري.
2: هات يا ابن الفريعة.
1: أسألت رسم الدار أم لم تسألي؟ بين الجواب فالبضيع فحوملي. دار لقوم قد أراهم مرة، فوق الأعزة عزهم لم ينقلي. لله در عصابة نادمتهم يوما بجد

0: الأنوف من الطراز الأول، نسبي أصيل في الكرام ومذودي، تكوي مواسمه جنوب المصطلي، ولقد تقلدنا العشيرة أمرها، ونسود يوم النائبات ونعتلي، وتزور أبواب الملوك ركبنا، ومتى نحكم في البرية نعدلي.
1: هذا وأبيك الشعر لا ما يعللاني به. منذ اليوم هذه والله البتارة التي بترت المدائح، هات له يا غلام 1000 دينار.
0: هذا كثير يا مولاي.
1: لا والله يا حسان، هذه لك، ولك علي مثلها في كل سنة.
2: هذا والله نصر ما بعده نصر يا حسان.
0: أجل يا علقمة أجل، ما كنت أظن أني سأقف أمام النابغة وابن عبدة.
2: يكفيك ثناء عمرو بن الحارث الغساني وأعطياته لك،
0: وسيثني علي جميع ملوك غسان، ولن يجرؤ فحول الشعر على الوقوف أمامي.
2: لله درك يا أبا الوليد، إنك أنت الشاعر الذي لا يدانى.
0: ولقد أريت الركب أهلهم وهديتهم بمهامه غبري، وبذلت ذا رحلي وكنت به سمحا لهم في العسر واليسر، فإذا الحوادث ما تضعضعني ولا يضيق بحاجتي صدري، إني أكارم من يكارمني، وعلى المكاشح ينتحي ظفري، لا أسرق الشعراء ما نطقوا، بل لا يوافق شعرهم شعري، وأخي من الجن البصير إذا حاك الكلام بأحسن الحبر، قومي بنو النجار رفدهم حسن وهم لي حاضرون نصري، الموت دوني لست مهتضما، وذو المكارم من بني عمري.
2: حسان، أترى ذلك الأعرابي يا حسان؟
3: وغدا نلتقي
0: حسان بن ثابت.
3: حسان بن ثابت مسلسل في حلقات، أعده للإذاعة إبراهيم سعادة. التسجيل والمونتاج عبد السلام الدجاني. عبد السلام الدجاني. إخراج عمر حامد.
4: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم في رحاب النبوة. في رحاب النبوة سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. يعدها ويقدمها للإذاعة الدكتور أحمد مطهر الشامي.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين.
6: السلام عليكم يا أخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. وسنتحدث حول نبذ من حياة رسول الله قبل البعثة، ما زلنا في ما يتعلق بذكرى مولد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. الآن سنتحدث عن نبذ من حياة رسول الله قبل البعثة. طبعا من خلال

0: استقراء واقع الأنبياء قبل البعثة من خلال القرآن الكريم، بنلاحظ أن القرآن كان بيهتم في إبراز شخصية ومشاعر أنبياء والتي جعلتهم فيما بعد مؤهلين لحمل الرسالة الإلهية. بمعنى الأنبياء قبل النبوة، هو لم تكن عملية اختيارهم عملية عشوائية، ما جاش النبي بشكل تماتيكي ومباشرة وقع نبي، لا، في الواقع كان هناك مؤهلات نفسية ومؤهلات عملية، ويتميز بها النبي وأصبح مؤهلا لأن يصبح يختاره الله كنبي. هم في الواقع كانوا شخصيات قبل النبوة، شخصيات تحمل قيم نبيلة وشخصيات تحمل روحية وأخلاقيات عالية جدا. مثلا لاحظوا كنبي الله موسى سلام الله عليه، رغم أنه عاش في بيئة مهيئة فيها له كل أسباب الترف والراحة، ومع ذلك حافظ على زكاة نفسيته وعاش حالة الإحسان واستشعار معاناة المستضعفين، هذا كله قبل النبوة. نصب نفس النصير للمستضعفين، وكان أي طاغية يستضعف من الرعية هذا المستضعف يأتي يستغيث بموسى. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. يعني أي مستضعف يستغيث به يقوم معه يوقف معه. بعدها لما خرجوا قد حالته حالة مطرود وما عاد معه لا مكان اجتماعية ولا أمكانات مالية، والفرعون بجيشه يلاحقه، ما عاش الحالة الشخصية الأناني، لأن الناس عادة لما يمروا بظروف صعبة بيقول لك أنا حان بروحي عاد أنا عدا أو بهلي البقية خلق الله. وصف الباري مشهد من المشاهد قام بها، ربما الكثير منا يشاهد هذا المشهد ولا يتأثر مثل ما تأثر موسى سلام الله عليه. شاهد مجموعة من الرجال مزاحمين في بير، وشاهد ثنتين نسوان مستطعين ينزعين الماء، تألم وغثاه ليش هذولا ما عندهم نخوة الرجال يفسحوا لهن، وليش ذولا النسوان مستطعين ينزعين الماء. سار بنفسه سقى لهن ونزع لهن الماء ورجع يستظل تحت ظل الشجرة. ولما ورد ماء مدينة وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. طيب هنا يبين لك كيف مشاعرهم سلام الله عليهم، هي مشاعر في الواقع مشاعر إحسان واهتمام بالآخرين، اهتمام بالآخرين. النبي صلوات الله عليه وعلى آله هو كان هكذا، كان يتحلى بمشاعر نبيلة وقيم إيمانية وسلوكيات وأخلاقيات ورعاية ولطف إلهي منذ أن كان صغيرا. ولذلك الله قال ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. كان يحظى برعاية الله رب العالمين، كان يحظى برعاية الله، كان يحوطها الباري برعاية. وكان النبي شخصية متميزة منذ الصغر، حتى عندما كان صغيرا لم يكن يمارس ما يمارسه الصغار من بعض السلوكيات الغير لائقة وعدم الاهتمام بالطهارة، وكان نموذج حتى وهو طفل صغير كان متميزا في سلوكياته وأعماله ونبله ذكائه وفهمه. وكان في شبابه يبتعد عن مناطق أماكن اللهو والأماكن التي لا ينبغي لأصحاب الشرف والشهامة أن يدخلوا فيها. وكان هناك مواصفات ومؤهلة تأهلت النبي فيما بعد ليصبح هل يختاره الله كنبي بل بخاتم الأنبياء وأعظم المرسلين. للأسف بعض المنحرفين كان يتحدث عن النبي أشياء باطلة وغير صحيحة. النبي صلوات الله عليه وعلى آله كان موحدا ومرتبطا بالله حتى قبل البعثة، فلم يكن النبي كان على دين نبي الله إبراهيم سلام الله عليه، لم يكن يسجد للأصنام، ولم يكن يمارس طقوس الجاهلية الشركية، ولا كان يأكل مما ذبح على النصب، ولا كان يمارس سلوكياتها القذرة. وقد كان بيخلو حتى في أوقات معينة في غار حراء متضرعا وداعيا ربه. الإمام علي بيتحدث عن تيصف التي كان يمارسها النبي صلوات الله عليه وعلى آله، قال ولقد كان يجاور في كل سنة بحراء اللي هو غار حراء، فأراه ولا يراه غيري، كان يختلي في هذا الغار ويدعو الله رب العالمين. أيضا كان يلتزم بمكارم الأخلاق عندما كان يتاجر مع خديجة سلام الله عليها التي فيما بعد أصبحت زوجته. لاحظوا إيش بتقول الرواية، قال أن أبا طالب أقبل عليه ذات يوم فقال يا ابن أخي هذه خديجة بنت خويلد، تستعين بالرجال كل سنة مع غلامها ميسرة، فهل لك أن تخرج معه فتنتفع من ناحيتها؟ طبعا أجمع رأي النبي. الواقع بيقول هناك الروايات الأصح هي تقول أن خديجة هي من بادرت ليشتغل النبي معها، طبعا بشراكة مضاربة، ما هوش كأجير، من باب الشراكة والمضاربة، عندما شاهدت قيمه وأخلاقه، وهي بعدها من طلبت الزواج منه عندما شاهدت أخلاقه وقيمه. النبي صلوات الله عليه وعلى آله تحرك مع ميسرة من باب الشراكة والمضاربة مع خديجة سلام الله عليها، قالت إني أجعل لكل رجل خرج معك إلى الشام بكرا، وهذا ابن عمي محمد قد جعلت له بكرين، فأحسن صحبته فقد عرفت شرفه وخطر في بني هاشم. فتهيأ ميسرة وخرج برسول الله صلى الله عليه وآله في تجار مكة فيهم السائب بن أبي السائب، وكان شريكا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله، فلذلك قال له بعدما بعث: ألم تكن شريكي في الجاهلية؟ قال: بلى بأبي أنت وأمي، فنعم الشريك، كنت لا تماري ولا تداري. هذا السائب بيتذكر كيف كان أخلاق رسول الله حتى في الجاهلية. فقال صلى الله عليه وآله: فانظر الأخلاق الحسنة التي صنعتها في الجاهلية فاصنعها في الإسلام، أقر الضيف وأحسن إلى اليتيم وأكرم الجار. الشيء الذي كنت أعرفك فيه تمارسه في الجاهلية، يعني النبي بيخاطب السائب، مارسه أيضا في هذا، لأن الإسلام هو جاء متمم المكارم الأخلاق، عاد الناس إلى فطرتهم الطبيعية. كان النبي أيضا بيهمه الآخرين والمستضعفين والمظلومين، فكان أحد المشاركين في حلف الفضول الذي عقد في الجاهلية لنصرة المظلوم. وطبعا كان سبب هذا الحلف أن رجل من زبيد باع بضاعة من العاص بن وائل السهمي، هذا أحد جلاوزة الجاهلية، فمطله بالثمن، ما رضي يدي له الثمن، كل من رهبي ما طله بمطمط ويتهرب فاستعدى عليه قبائل قريش فانتهروه، يعني استغل مكانته الاجتماعية وخلى قبائل قريش تنتهر هذا الشخص، ما عليك دخل من العاص بن وائل. فقام صارخا وقريش حول الكعبة: يا آل فهر لمظلوم بضاعته، ببطن مكة ناء الدار والنفري، أنا جيت من مكان بعيد وأخذوا بضاعتي وظلموني. طبعا في أبيات كثير استغاثهم بها. قام الزبير بن عبد المطلب وقال: ما لهذا مترك؟ فاجتمعت هاشم وزهرة، وهاشم وزهرة كانوا أفضل حيين في قريش، معروفين بالمقارنة ببقية قبائل قريش بشهامتهم وشرفهم وأخلاقهم واهتمامهم بالمستضعفين. وطبعا كانت في دار عبد الله بن جدعان، فتعاقدوا وتحالفوا في شهر ذي القعدة الحرام، تحالفوا على ويش؟ على نصرة المظلوم والتآسي في المعاش، ما بل بحر صوفت صوفة وما رسى حران وثبير مكانهما. ثم مشوا إلى العاص فأرغموه على رد سلعة الزبيدي. قال الواقدي: ولا نعلم أحدا سبق بني هاشم بهذا الحلف، وقد كان النبي يشيد بهذا الحلف، فقد بعد بعثته النبي كان بيقول صلوات الله عليه وعلى آله: لقد شهدت في دار ابن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم، لو دعيت به في الإسلام لأجبت. يعني كان هذا الحلف بدوافع إنسانية نبيلة، وكان لنصرة المستضعفين والمظلومين، وكان نصرة، شاهدوا كيف النبي حتى في شبابه قبل البعثة كان يتحرك في هذا الموضوع، بيهمه أمر المستضعفين. النبي كان له مواصفات عالية جدا حتى قبل البعثة، كان معروف في قومه بالصفات والخلال النبيلة والكاملة، وكان مشهور بها. يعني ذكرت كتب السير أن أبا طالب عم النبي صلوات الله عليه وعلى آله قال للنبي: ابن أخي، هذه خديجة بنت خويلد قد انتفع بمالها أكثر الناس، وهي تبحث عن رجل أمين، فلو جئتها فعرضت نفسك عليها لأسرعت إليك وفضلتك على غيرك لما يبلغها عنك من طهارتك. رد الرسول صلوات الله عليه وعلى آله عليه: فلعلها أن ترسل إلي في ذلك. حصل ما أراده الرسول وبعثت إليه قائلة: إني دعاني إلى البعثة إليك ما بلغني من صدق حديثك وعظم أمانتك وكرم أخلاقك. شوفوا، كان النبي معروف من زمان بهذا القيم والأخلاق. وأنا أعطيك ضعف ما أعطي رجلا من قومك، وأبعث معك غلامين يأتمران بأمرك في السفر. طبعا المؤرخين أكدوا على أنه كانت العلاقة التجارية بينه وبين خديجة سلام الله عليها هي شراكة وبالمضاربة، ولم يكن أجيرا. ف الإمام علي يتحدث كذلك، يتحدث الإمام علي حاكيا رعاية الله لنبيه منذ أن كان فطيما، قال: ولقد قرن الله به صلى الله عليه وآله من لدن أن كان فطيما أعظم ملك من ملائكته، يسلك به طريق المكارم، شوفوا رعاية إلهية عن طريق الملائكة، ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره، ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيلة أثر أمه. الإمام علي كان يمشي بعد النبي بتي الطريق، يستفيد من رسول الله، يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علما، ويأمرني بالاقتداء به، ولقد كان يجاور في كل سنة بحراء فأراه ولا يراه غيري، ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام غير رسول الله وخديجة وأنا ثالثهما. كانوا ثلاثة، هذا بداية دولة الإسلام من هؤلاء الثلاثة. أرى نور الوحي والرسالة وأشم ريح النبوة، ولقد سمعت رنة الشيطان حين نزل الوحي عليه صلى الله عليه وآله، فقلت: يا رسول الله، ما هذه الرنة؟ فقال: هذا الشيطان قد أيس من عبادته، إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى، إلا أنك لست بنبي ولكنك لوزير وإنك لعلى خير. أيضا كان العدو حتى نفسه يعترف بطهر زكاة نفسية النبي، يعني النبي ما كان شخصية مغمورة، كان معروف في المجتمع الجاهلي بأن شخصية لمكانته وأخلاقه وقيمه، ومعروف بصدقه وشجاعته ونبله. وهذا شيء من الأشياء المهمة، أن النبي الذي يبعث في بيئة معينة ما هو شخصية مغمورة لا أحد يعرف أخلاقه وقيمه، شخص معروف، وهذا حجة على المجتمع الذي نشأ فيه النبي وبدأ انطلاقته فيه، حجة عليه لأن تعرفوا منذ صغره وشبابه أنه على أرقى مستوش الذي دفعكم تعرضه. شوفوا كيف بيقول النضر بن الحارث، النضر بن الحارث هذا كان أحد كفار الجاهلية والمعادين لرسول الله، قال: يا معشر قريش، إنه والله قد نزل بكم أمر ما أتيتم له بحيلة بعد، قد كان محمد فيكم غلاما حدثا، أرضاكم فيكم وأصدقكم حديثا وأعظمكم أمانة، هذا وهو غلام صغير، حتى إذا رأيتم في صدغه الشيب وجاءكم بما جاء به قلتم ساحر، لا والله ما هو بساحر، لقد رأينا السحرة ونفثهم وعقدهم، وقلتم كاهن، لا والله ما هو بكاهن، قد رأينا الكهنة وتخالجهم وسمعنا سجعهم، وقلتم شاعر، لا والله ما هو بشاعر، قد رأينا الشعر وسمعنا أصنافه كلها هزجه ورزه، وقلتم مجنون، لا والله ما هو بمجنون، لقد رأينا الجنون فما هو بخنقه ولا وسوسته ولا تخليطه. يا معشر قريش، فانظروا في شأنكم، فإنه قد نزل بكم أمر عظيم. وكان النضر بن الحارث من شياطين قريش، كان من أشد الناس إذا لرسول الله، لكن حتى رؤوس الباطل في الأخير ما بيستطيعوا إلا عيش، محمد معروف ما يستطيعوا يغطوا، معروف كان في بيئته وكانوا يعرفوه أنه على أرقى مستوى في أخلاقه وقيمه وشجاعته وصدقه ونبله. كان النبي كذلك لديه قدرة على احتواء المشاكل والخروج بحلول حكيمة، يعني كان قدره على احتواء المجتمع وقدرة على الخروج بحلول حكيمة. كان النبي عاد في مرحلة الشباب تمكن من معالجة مشكلة كبيرة اندلعت بين وجهاء قريش، على أساس من الذي يتولى وضع الحجر الأسود في الكعبة بعد أن عادوا بناءها بسبب سيل عظيم دمر الكعبة. تأخرت عملية بناء الكعبة 5 أيام وهم متصارعين من الذي يحط الحجر الأسود، كل قبيلة تشي تقول أنا الذي أضعها، وكادت أن تندلع حرب دامية، حتى قام فيهم شيخ منهم وقال: خلاص يا معشر قريش، اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه، أول من يدخل باب هذا البيت اللي هو مكة الذي يدخل من ذي المسجد ذي البيت يقضي بينكم فيه. فقبلوا رأيه، فكان أول داخل عليهم محمد رسول الله، فقالوا: هذا محمد الأمين، رضينا هذا محمد. فقال الرسول: هلما إلي ثوبا، شوفوا كيف كان حكيم، قال: الدولي ثوب، هلما إلي ثوبا، فأخذ الحجر ووضعه فيه، وقال لي: تأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب ثم ارفعه جميعا. رفعه ثم وضعه بيده في مكانه، كلهم رضيوا أنه يضع هو الحجر، شوفوا كان شخصية مقبولة، ما عندهم عذر الجاهلين عندما بدأوا بعدها يشنعوا عليه، عندما بدأ يدعوهم إلى الله رب العالمين، هم عارفين كل أكاذيب ومتبريراتهم على أن ساحر مجنون كذاب مدري وش، ادوا في رسول الله أقذر الألفاظ وأقذر العيوب، وهم عارفين أنهم بيفتروا، وهم عارفين أنهم بيفتروا وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يبصرنا، ونسأل الله أن يجعلنا ممن يتبعون محمد صلوات الله عليه وعلى آله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: كنتم مع في رحاب النبوة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. يعدها ويقدمها للإذاعة الدكتور أحمد مطهر الشامي.

في خاطر جعل من حولي دعني تعال.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى من تاب معه وتبعه إلى يوم الدين، وعلى الأنبياء والمرسلين أجمعين. السلام عليكم أيها المستمعون ورحمة الله، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: فإذا جاءت الطامة الكبرى، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق الله العظيم. هذه هي الآيات 34 إلى 41 من سورة النازعات، وهي سورة مكية. والآيات كما سمعنا وأنصتنا تخبرنا عن حال الناس في يوم القيامة، وتحدثنا عن تقسيمهم إلى فريقين بحسب أعمالهم. وإذا استعرضنا السورة كاملة فإننا نجدها كذلك تؤكد على البعث وتقرب موعده، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، وتدلل على قدرة الله على إعادة الإنسان إلى هذا اليوم. فالذي خلق السماوات والأرض وما فيهما ومن فيهما أهون عليه أن يعيد الإنسان. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. وإذا فالذي أبدع خلق كل شيء وسخر كل هذا للإنسان لا بد أن يعيده لينال جزاء عمله، فليتمتع بما شاء من ملك الله وليعمل ما شاء، فإن الله معه رقيب يحصي ويعلم كل شيء ليوم معلوم. فإذا جاءت الطامة الكبرى، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى. ماذا سيحدث؟ هذا ما سيتضح بعد قليل. وعلينا أن نعرف أولا أنه قد جاءت الطامة الكبرى، الطامة التي تطم وتغطي كل هول وتغلب وتعلو على كل داهية. هذه الطامة هي يوم يتذكر الإنسان ما سعى، يتذكر ما يعرض عليه من شريط أعماله التي أحصاها الله ونسيها الإنسان. إنه اليوم الذي يصحو فيه النائمون وينتبه فيه الغافلون، ويتذكر الناسون ويفرح المتذكرون المتقون. فإذا الناس بين وجوه مسودة ترهقها قطرة، وبين وجوه مبيضة لسعيها راضية. ثم ماذا بعد؟ وبرزت الجحيم لمن يرى. لقد قضت قدرة الله بإبراز كل خفايا الجحيم وإظهار كل بواطنها وكشف أسرارها، بحيث يراها كل من في الساهرة، ويتقصى أهوالها كل ذي عينين، لا شيء يحجبها ولا بعد يمنع الرؤية. وهنا وأمام هذا الإبراز للجحيم بشكل مبين أمام الناس أجمعين، يسفر الجمع عن نتيجة هامة، هي أن للجحيم منهم قسما لا بد منه ونصيبا لا مناص عنه، أما القسم الآخر فإن له مأوى آخر من النعيم والهلاء. إنه تقسيم يفرزه ميزان الجزاء العادل، ويحدده كل فريق بما سعى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هكذا هو التقسيم العادل، وهذا هو الوعد الحق الذي نسيه الطغاة وأحصاه الله، وهذا هو المصير الذي غفل عنه البغاة وقضى به عدل الله. وكيف لا؟ فهل يترك الله من طغى وآثر الحياة الدنيا بدون جزاء؟ كلا. هل يجعل المتقين كالمجرمين؟ حاشا. فالله لم يخلق السماوات والأرض عبثا، وإنما خلقها ليبلوهم أيهم أحسن عملا. وإذن فإن من طغى وتجاوز حدود الله فإن الجحيم هي المأوى. إن الطغيان إفساد للحياة وإهدار للحق وامتهان للعدل وتخريب للسلام. إن الطغيان استهانة بالناس وعدوان على حدود الله وعصيان لله. ذلك أن من طغى فقد تجاوز واستزاد من كل شيء. إنه يمضي مكبا على وجهه لا يلتفت إلى حق، غارقا في مطامعه لا يرى عدلا، ولاهيا في شهواته لا يفيق، ومختالا في كبريائه لا يتورع، وسادرا في ظلمه وعدوانه لا يرعوي. إنه لا يخرج من إثم إلا ليدخل في أكبر، ولا ينتهي من خطيئة إلا ليقترف خطايا أكثر، ولا يفرغ من عدوان إلا ليرتكب الأخطر، لا يتوقف ولا يتدبر. هكذا هو من طغى في كل حال. والطغيان لا يختص بالحكم، ومن طغى لا يقتصر على الحكام، بل إن الطغيان قد يمارس ويرتكب في شتى أعمال الإنسان وسعيه اليومي. فالذي يستزيد من المال فوق حاجته ويجمعه بطريقة تتجاوز القواعد فقد طغى ويسمى طاغية. والذي يتحدى الأنظمة ويستهين بالعادات الصالحة وبالأعراف فإنه قد طغى ويسمى طاغية. وإن الذي يتجاوز الحدود ويتعدى القوانين ويخترقها في الحكم بين الناس يكون قد طغى. والذي يتجاوز الحق ويقفز على العرف والواقع في أي مجال من مجالات الحياة يكون طاغية طغى. حتى ذلك الذي يتجاوز العرف والعدل في معاملة زملائه وأبنائه يكون قد طغى. بل والذي يلج في إشباع شهواته وتلبية أهوائه يكون قد طغى. حتى الذي يتجاوز الحد في الملذات الحلال فإنه طاغية، ويصبح من المسرفين الذين لا يحبهم الله، ومن المبذرين الذين هم إخوان الشياطين. وعلى هذا فإن من طغى فقد خرج عن نظام الحياة وأفسد في الأرض. إنه عضو فاسد منتن، وعنصر جرثومي في كيانها، وفيروس وبائي في خلاياها، يجب أن يوقف عند حده، وأن تتخذ ضده كل أسباب المناعة والسلامة والصحة للحياة. إن من طغى فقد عصى خالقه، ولم يخف مقام ربه، ولم يحترم جلال الله. ثم لو سألنا ما الذي دعاه إلى الطغيان؟ إن السبب أنه أثر الحياة الدنيا، فالطغيان نتيجة لحب الدنيا. وهكذا فإن كل من أحب الدنيا ورآها هي المنتهى وهي الغاية والمنى، فإنه ينطلق فيها كالوحش وكالريح العاصف، لا يقف أمام حق، ولا يرده دين، ولا يردعه عرف، ولا يستحي من لوم، ولا يخجل من عيب. إن من أحب الدنيا وآثرها فإنها تصبح معبودته التي يمنحها كل جهده وكل قدراته، ويسخر لها كل حبه وقوته. فإذا هو يرى الكسب فيها هو الفلاح، ولو جاء على رؤوس الرماح ومن الدماء والجراح، ويرى أن متاعها هو الخلود ولو جاءت من عرق الجماهير والجهود، ويرى أن زينتها هي الملك الذي لا يبلى، حتى ولو استقدمها من أقصى الدنيا وبمختلف الوسائل الدنيئة. وهكذا فإن من آثر الحياة الدنيا فإنه مكذب بالأخرى، عاص لله، مفسد في الأرض، لا يصلح أبدا. وهذا ملموس في طبع هذا النوع من الناس، وفي طبع كثير من الأمم التي تعبد المال وتستغل الشعوب. إنها تلج في الطغيان وتستزيد من أساليبه، وتبتكر كل يوم جديدا من وسائل البطش والعدوان، وكل يوم عذرا لتبرير النهب والاحتكار والسيطرة على الناس والبلدان. ولهذا فإن حكم الله عليهم بقوله فإن الجحيم هي المأوى هو الحكم المناسب والمكان المناسب. ألم يجعل الدنيا جحيما على الناس؟ ألم يشعل الجمر في البطون الجائعة والأكباد المفجوعة والعيون المفزوعة؟ ألم يؤجج الحروب بين الأمم والشعوب؟ ألم يصب الزيت على نار الخلافات بين الإخوان والجيران، بل بين أبناء الأمة الواحدة؟ نعم، كل ذلك وأكثر عمله من طغى وآثر الحياة الدنيا في كل العصور بدون استثناء. فما جزاؤه إلا ما قضاه الله، وهو فإن الجحيم هي المأوى. والآن وقد عرفنا طبيعة ومصير القسم الأول، تعالوا نتعرف على طبيعة ومصير القسم الثاني. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. كيف لا؟ وقد أطاعوا الله وخافوه وقدروا مقامه وشكروا إنعامه وامتنعوا عن اتباع الهوى وكبحوا النفس الأمارة بالسوء فلم يسرفوا ولم يثيروا حربا ولم يؤججوا حقدا ولم يشعلوا خلافا بينهم وبين سواهم أو بين سواهم وآخرين بل كانوا دعاة حب وسلام وعدل ووئام أوفياء في العهود صادقين في الوعود متقين في الأعمال صادقين في الجهود لا يبذرون ولا يسرفون ولا يستكبرون وينفقون مما يحبون لهذا وسواه كثير استحقوا أن يكون الحكم لهم فإن الجنة هي المأوى وكيف لا وقد أصبحت الأرض بسلوكهم سالمة مطمئنة وأصبح أهلها في جنة وارفة الظلال وفي سلام وأمن واستقرار تنمو في ظله الخيرات وتتفجر الثروات وتطيب الثمرات وتتوسع الغلات وتبدع القدرات وينعم الكل بها ويقتسمها بالعدل والإحسان فيا لهم من أناس جعلوا الأرض جنة وأصلحوا الحياة الدنيا فصلحت لهم الأخرى ومن كان هذا حاله فإن الجنة هي المأوى اللهم اجعلنا من هؤلاء والسلام عليكم ورحمة الله.

وبهجتها.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. نواصل حديثنا عن الجانب الاقتصادي وكيف استطاع الرسول صلوات الله عليه وعلى آله أن يبنيه في المجتمع المدني، وكيف يجب أن نستفيد من سيرة رسول الله ومن أعمال رسول الله لكي نخرج من هذا الواقع الاقتصادي السيء. واقع الأمة اليوم، الواقع الاقتصادي لها عبارة عن أشبه ما يكون بما قاله الرسول صلى الله عليه وعلى آله، قصعة يتسابق عليها الشرق والغرب. الجانب الاقتصادي لدى الأمة، ثروات الأمة، كل ما مكن الله الأمة منه عبارة عن أشياء يستفيد منها الغرب أكثر من يستفيد منها الأمة وينهبها الغرب. وإلا فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل للمسلمين في أرضهم في بلادهم من الثروات ما يكفي البشرية كلها، وما يجعلهم مهيمنين على البشرية كلها بما لديهم من هدى، من دين، من قيم، من مبادئ، وبما لديهم من ثروات. لكن عندما تخلى المسلمون عن الدين لم يستطيعوا حتى أن يسيطروا من خلال ثرواتهم، من خلال الإمكانيات المادية التي أمدهم الله بها. سيطر الغرب على كل شيء لأن المسلمين تخلوا عن الدين. فقوة المسلمين في دينهم، في علاقتهم القوية بالله سبحانه وتعالى، ولن ينهضوا ما داموا بعيدين عن الله، عن هداه، عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله بنى جانب اقتصادي قوي جدا للأمة الإسلامية في تأسيسه للدولة الإسلامية، وكما قلنا استطاع أن ينقل المجتمع المدني خلال سنوات معدودة إلى حالة الاكتفاء الذاتي، وطرد اليهود، طرد بنو قينقاع وبنو قريظة وبنو النضير الذين كانوا أشبه ما يكونوا بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وعائلة روتشيلد وروكفيلر ومورجان وغيرها من العوائل اليهودية المسيطرة على كثير من جوانب الاقتصاد العالمي. استطاع الرسول أن يطردهم من المدينة وأن يبني المجتمع ليحصل على حالة الاكتفاء الذاتي. في الجانب التجاري أسس سوق المدينة وطرد اليهود ومنع المسلمين من التعامل مع اليهود، ثم طرد اليهود تماما من المدينة. وفي الجانب الصناعي شجع على أن يكتسب الناس ويتعلم الناس الحرف الصناعية، وفعلا طرد اليهود وبقي المسلمون هم من يصنعوا لأنفسهم، بينما كانوا قبل أن يأتي الرسول معتمد المجتمع اليثربي كله على ما يصنعه اليهود من سلاح أو من أدوات زراعة أو من أدوات منزلية أو حتى من مصوغات ومجوهرات وغيرها. إذن ما هي الأشياء الأساسية التي رسخها الرسول ليبني الجانب الاقتصادي؟ كما تحدثنا في الحلقة الماضية، قضى على الربا لأن الربا حرب من الله ورسوله عندما يتعامل به المجتمع المسلم. أيضا يستطيع اليهود أن يسيطروا على المجتمع من خلال الربا، فحرم الإسلام الربا ومنع الرسول الربا. من الأشياء المهمة التي رسخ النبي في الجانب مثلا التجاري لينهض بالجانب الاقتصادي هو الغرر في البيع، والغرر بمعنى الشك أو الخداع أو الجهالة. ولذلك نهى الرسول عن بيع الغرر بمعنى أن يكون البيع بشيء واضح، يجب أن تعرض السلعة على المشتري بشكل واضح. يعني الإسلام يقوم على التبيين في كل شيء، لا يخدع أي إنسان ولا يجوز الخداع. كم هو موجود الآن من غرر لدى المجتمع المسلم؟ مثلا يغرك، يغشك في أبسط سلعة، في أصغر سلعة، ظاهرها ينمقه يكبره، وداخلها وباطنها فيها الكثير من الخلل، فيها الكثير من الغش. وبالتالي لا يمكن للأمة الإسلامية أن تنهض ما دامت بعيدة عن المبادئ النبوية الإلهية التي رسخها الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. لأنه لا يريد الإسلام أن يقوم المعاملة الاقتصادية على الضرر، لا ضرر ولا ضرار، أن لا يكون هناك غش، أن لا يكون هناك أيضا كما قلنا بيع غرر. أيضا الغش، من غش أنا فليس منا، منع الرسول صلوات الله عليه وعلى آله الغش تماما. فعندها يستطيع الإنسان المشتري أن يشتري شيء واضح بين، ليس ظاهره منمق وباطنه مغشوش في خلل، لا، القضية واضحة. وهذا من أكثر ما جعل بعض الدول الغير مسلمة أن تنجح في تجارتها، مثل اليابانيين وغيرهم، يبنون صناعتهم مثلا على الجودة، لا يكون هناك غش، على الإتقان لا يكون هناك غش، رغم أنهم ليس لديهم هدى إلهي ولا قرآن ولا هدى نبوي، إنما يريدون أن يكون هناك ثقة لدى المستهلك في بضاعتهم، أن يكون هناك ربح مادي، أن ينافسوا في السوق، أن يتغلبوا على منافسيهم، أن تكون هناك سمعة طيبة لمنتجاتهم، وهكذا. مشكلة عندما يكون البوذي مطبق لمبادئ الإسلام، والمسلم الذي يسمي نفسه مسلم ويقول أنه متبع لمنهج الله ومتبع للرسول الله ومن أهل القرآن، ويغش في بضاعته ويغش في صناعته ويغش في تعامله مع الناس. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله أيضا من الأشياء التي رسخها في البيع أنه منع الحلف لترويج السلعة، وقال صلوات الله عليه وعلى آله الثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم المنفق سلعته بالحلف الكاذب. اليوم كم تجد من أيمان عندما يدخل الإنسان السوق في البيع والشراء، كم من أيمان، وقد منع الإسلام من الحلف الكاذب لإنفاق السلعة. منع الرسول أيضا الاتجار بالأشياء المحرمة، لأن الأشياء المحرمة تدخل الإنسان في حرب مع الله سبحانه وتعالى، وتنزع عن الإنسان البركة، البركة في النفس، البركة في المال، البركة في كل جوانب الحياة. منع الرسول مثلا بيع الخنزير والخمر، ومنع كل الأشياء التي حرمها الإسلام. هذه هي أسس الاقتصاد، أسس النهضة في المجتمع المسلم. إذا أراد المجتمع أن ينهض اقتصاديا لابد أن يعود إلى ما أسسه الرسول ووضعه الرسول. بعض من الناس قد يقول هذه أشياء بسيطة، إنما ما هي الأشياء الأخرى التي رسخها رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله؟ يجب أن نهتم بما اهتم به الرسول، ولنعرف أن ما اهتم به الرسول هو المهم، حتى لو كنا في تحليلنا وفي تفكيرنا وفي نظرتنا نرى هذا الشيء غير مهم، ما دام الرسول قد اهتم به فهو المهم. رسول الله يعلم أكثر مما نعلم، ويفهم أكثر مما نفهم، ويدرك أكثر مما ندرك، يدرك العواقب ويفهم المآلات التي تؤول عندما يكون هناك أشياء منحرفة عن منهجية الله. أيضا من الأشياء الأساسية التي رسخها الرسول صلى الله عليه وعلى آله هو الاحتكار، وهذا من أكثر ما يضرب اقتصاد الناس، الاحتكار. يلاحظ الإنسان كم هناك من احتكار، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله لا يحتكر إلا خاطئ. أيضا في عهد الإمام علي أنه أن الإمام علي يقول لمالك الأشتر فامنع من الاحتكار، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله منع منه. الاحتكار من أسوأ المعاملات التجارية، عندما يعلم الإنسان التاجر أو المستثمر أن الناس يحتاجون إلى سلعة معينة ثم يخفيها حتى يزداد عليها الطلب، ثم يخرجها للناس بمبالغ مضاعفة، بأسعار مضاعفة، هذا من أكثر ما يضرب الأمة الإسلامية، لأن هذا الإنسان يدخل في حرب مع الله سبحانه وتعالى. الرسول لم يمنع إلا شيء حرام، لا يجوز أن يكون هناك احتكار. اليوم الاحتكار توسع بشكل كبير وجاءت له مسميات أخرى، احتكار لم يعد احتكار السلعة، رغم أنه موجود احتكار السلعة، لاحظها لدى التجار عندما يسمعوا أن هناك مثلا أزمة أو طلب لمنتج معين يختفي من الأسواق تماما. أحيانا يكون هناك فقط منشور كذب افتراء في وسائل التواصل أنه لم يعد هناك مثلا النفط، وتجد المحطات في خلال نصف ساعة، إذا لم يكن هناك ضبط وإلزام من قبل الجهات الرسمية، نصف ساعة والمحطات كلها مغلقة، يقول لك لم يعد هناك بترول، لم يعد هناك غاز، لم يعد هناك. هذا هو الاحتكار بعينه. مفترض أن يكون هناك تعاون على البر والتقوى وليس استغلال. الإسلام لا يقوم على الاستغلال. بل يقوم على الإحسان، والإحسان هو الاهتمام بأمر الناس، الاهتمام بأمر الآخرين. اليوم الاحتكار توسع وأصبح تحت مسميات أخرى أو مسميات عصرية كثيرة، منها مثلا براءة الاختراع على مستوى الفكرة، احتكار أيضا هناك احتكار التصنيع، أن الشركة الفلانية أول من أنتجت المنتج الفلاني تمنع كل الشركات أن تصنعه، وتبقى هي فقط من تنتج ذلك المنتج وتصنع ذلك الجهاز. هذا هو جزء من الاحتكار، نوع من أنواع الاحتكار. أيضا حتى على مستوى ما يسمى ببراءة الاختراع، احتكار للفكرة، ويمنع أي أحد أن يكون هناك اهتمام أو تحويل لهذه الفكرة إلى واقع عملي. أيضا هناك أيضا احتكار العلامة التجارية وغيرها، لم يكن هناك لا يريد أن يورد هذه السلعة إلا هذا التاجر فقط. كثيرة أنواع الاحتكار في هذا الزمن، والرسول وضع أساس. ما هو هذا الأساس؟ أن يمنع الاحتكار بكافة طرقه، بكافة أنواعه، بكافة صوره، لأنه يسبب دمار المجتمع المسلم ولا ينهض بالجانب الاقتصادي، إنما يجمع المال في يد جماعة معينة، فئة معينة، والمجتمع العام من الناس يكون هناك ضربة قاضية لهم في الجوانب الاقتصادية. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

حي على

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هكذا إخوة الإيمان، من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير في صنعاء، رفعنا لكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. أما الآن إخوة الإيمان، فننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحداً.

وإنا لمسنا السماء فوجدناها

قاتل أسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربي نسل

0: تقول تعالى بربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. صدق الله العظيم.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
2: وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. حسان بن ثابت.
3: شاعر الرسول حسان بن ثابت، مسلسل في حلقات، أعده للإذاعة إبراهيم سعادة، إخراج عمر حامد.
4: مهلا مهلا يا أبا أمامة.
5: ماذا يا حسان؟
4: تقول بأنه أشعر الناس وهو ليس كذلك.
5: إذن فأنت، والله إنك لشاعر قبل أن تتكلم. هات ما معك.
4: لساني وسيفي صارمان كلاهما، ويبلغ ما لا يبلغ السيف مذودي، فلا المال ينسيني حيائي وعفتي، ولا واقعات الدهر يفللن مبردي، وإني ليدعوني الندى فأجيبه، وأضرب بيض العارض المتوقد. فلا تعجلا يا قيس واربع، فإنما قصاراك أن تلقى بكل مهندي، حسام وأرماح بأيدي أعزة، متى تراهم يا ابن الخطيم تبلدي. ليوث لها الأشبال تحمي عرينها، مداعيس بالخطي في كل مشهدي.
5: ما هذا يا حسان؟
4: هذا ما سمعت يا أبا أمامة.
5: لله أبوك، ما أحسن شعرك. أريد أن أسألك، ما قبيلتك؟
4: الخزرج الأزدية.
5: وهل الخزرج من الأزد؟
4: أجل، من الأزد، أزد اليمن.
5: وما جاء بها إلى يثرب؟
4: رحلت من هناك بعد خراب سد مأرب، فكان الأوس والخزرج في يثرب، والغسانيون في الشام، واللخميون في الحيرة.
5: ويحك يا حسان، هل الغسانيون واللخميون من الأزد؟
4: أجل أجل، وهم إخواننا وأبناء عمومتنا، ونحن جميعا ننسب إلى غسان.
5: هذا والله ما علمته إلا الآن.
4: اسمع يا أبا أمامة.
5: قل يا حسان.
4: إما سألت فإنا معشر نجب، الأزد نسبتنا والماء غسان، شم الأنوف لهم مجد ومكرمة، كانت لهم كجبال الطود أركان.
5: نعم والله النسب يا حسان. قل، من أي البطون أنت؟
4: من بني مالك بن النجار. أتعرفهم؟
5: كيف لا أعرف بطنا من أشهر بطون الخزرج، ويحق لك أن تفاخر بهم العلياء.
4: ما هاج حسان رسوم المقام، ومضعن الحي ومبنى الخيام، قومي بنو النجار إذ أقبلت شهباء ترمي أهلها بالقتام. لا نخذل الجار ولا نسلم المولى، ولا نخصم يوم الخصام، من الذي يحمد معروفه ويفرج اللزبة يوم الزحام.
5: صدقت يا حسان، فبنو النجار قوم ذو نجدة وبأس وكرم، نهضوا لنصرة مالك بن العجلان يوم سمير.
4: نعم، وعز بهم بعد هوان، وكان لهم بلاء في أيام الأوس والخزرج.
5: إيه، ذكرتني بذلك اليوم الذي هزم فيه الخزرج الأوس.
4: إنه يوم فخر للخزرج يا أبا أمامة.
5: وما فعل الأوس بعد ذلك؟
4: ليفعل الأوس ما يشاءون، ستظل السيادة للخزرج في يثرب.
5: ألم يستعينوا بقريش ويهود؟
4: بلى، ولكنهم لم يفعلوا شيئا.
5: وما قلت في هذا يا حسان؟
4: يطيف بكم من النجار قوم كأسد الغاب مسكنها العرين، كأنا إذ نساميكم رجالا جمال حين يجتلدون جون. ولن ترضى بهذا، فاعلموه معاشر أوس ما سمع الحنين. وقد أكرمتكم وسكنت عنكم سرات الأوس لو نفع السكون، حياء أن أشاتمكم وصونا لعرضي، إنه حسب سمين.
5: قل يا حسان، أكان هذا يوم الجسر؟
6: أجل، ذلك اليوم المشهود بين الأوس والخزرج.
5: ومن كان شاعر الأوس في تلك الوقعة؟
6: أبو قيس ابن الأسلك.
5: لعلك رددت عليه في هجائه.
6: بلى، لقد قلت: ألا أبلغ أبا قيس رسولا إذا ألقى لها سمعا تبين. نسيت الجسر يوم أبي عقيل، وعندك من وقائعنا يقين. تجود بأنفس الأبطال سجحا، وأنت بنفسك الخب الضنين.
5: لله ضرك يا حسان. قل الآن، من أمك؟
6: أم الفريعة بنت خنيس من بني ساعدة بني كعب بن الخزرج.
5: ألهذا إذن يدعونك بابن الفريعة؟
6: ألا يعجبك نسب أمي يا أبا أمامة؟
5: بل أنت والله عالي النسبين لأبيك وأمك.

0: مهلا يا حسان، مهلا يا حسان. إلى أين؟
1: أريد الدخول إلى مولاك عمرو بن الحارث.
0: عد، لا سبيل إلى الدخول الآن.
1: ويحك أيها الحاجب، ألم آتك بالأمس فرددتني؟
0: بلى، وسأردك اليوم. عد.
1: اسمع، أدخل إلى مولاك وأخبره بأني أريد الدخول إليه، وإلا
0: وإلا ماذا؟
1: وإلا هجوت اليمن كلها ثم انقلبت عنكم.
0: أتفعل يا حسان؟
1: أجل، اذهب وافعل ما أمرتك به.
0: مهلا مهلا، لأخبر مولاي.
1: ها، ماذا أيها الحاجب؟
0: أدخل، لقد أذن لك مولاي.
1: عمت مساء أيها الملك.
2: عمت مساء. عد الآن يا ابن الفريعة، فإني باعث لك بصلة سنية ولا أحتاج إلى شعرك.
1: لا تحتاج إلى شعري؟ لماذا؟
2: إني أخاف عليك هذين السبعين، أتعرفهما؟
1: أما هذا فأعرفه، إنه النابغة. أما ذاك فلا أعرفه،
2: إنه علقمة بن عبدة.
1: وماذا تخاف علي منهما أيها الملك؟
2: أخاف أن يغلباك ويفضحاك، وفضيحتك فضيحتي، وأنت والله لا تحسن أن تقول ما قال النابغة.
1: وماذا قال النابغة؟
2: أسمعه يا أبا أمامة ما أنشدتنا إياه.
3: رقاق النعال طيب حجزاتهم، يحيون بالريحان يوم السباسب، تحييهم بيض الولائد بينهم، وأكسية الأضريج فوق المشاجب، يصونون أجسادا قديما نعيبها بخالصة الأردان خضر المناكب، ولا يحسبون الخير لا شر بعده، ولا يحسبون الشر ضربة لازب. حبوت بها غسان إذ كنت لاحقا بقومي، وإذ أعيت علي مذاهبي.
2: أسمعت يا حسان؟
1: أجل، إن سمح لي مولاي أن أسمعه شعري.
2: هات يا ابن الفريعة.
1: أسألت رسم الدار أم لم تسألي؟ بين الجواب فالبضيع فحوملي. دار لقوم قد أراهم مرة، فوق الأعزة عزهم لم ينقلي. لله در عصابة نادمتهم يوما بجلق في الزمان الأول. يمشون في الحلل المضاعف نسجها، مشي الجمال إلى الجمال البزلي. أولاد جفنة حول قبر أبيهم، قبر ابن مارية الكريم المفضل. يغشون حتى ما تهر كلابهم، لا يسألون عن السواد المقبل. بيض الوجوه كريمة أحسابهم، شم الأنوف من الطراز الأول. نسبي أصيل في الكرام ومذودي، تكوي مواسمه جنوب المصطلي. ولقد تقلدنا العشيرة أمرها، ونسود يوم النائبات ونعتلي. وتزور أبواب الملوك ركابنا، ومتى نحكم في البرية نعدلي.
2: هذا وأبيك الشعر لا ما يعللاني به. منذ اليوم هذه والله البتارة التي بترت المدائح. هات له يا غلام 1000 دينار.
1: هذا كثير يا مولاي.
2: لا والله يا حسان، هذه لك، ولك علي مثلها في كل سنة.
4: هذا والله نصر ما بعده نصر يا حسان.
1: أجل يا علقمة أجل، ما كنت أظن أني سأقف أمام النابغة وابن عبدة.
4: يكفيك ثناء عمرو بن الحارث الغساني وأعطياته لك.
1: وسيثني علي جميع ملوك غسان، ولن يجرؤ فحول الشعر على الوقوف أمامي.
4: لله درك يا أبا الوليد، إنك أنت الشاعر الذي لا يدانى.
1: ولقد أريت الركب أهلهم وهديتهم بمهامه غبري، وبذلت ذا رحلي وكنت به سمحا لهم في العسر واليسر.
5: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام.

0: طابت أمسيتكم بكل الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذه نشرة أخبارنا المحلية لهذا اليوم، أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. اطلعت اللجنة المشتركة من الرئاسة والنيابة العامة اليوم على أوضاع السجناء في حجوزات نيابات الجزائية وهمدان وبني مطر وسنحان وصنعاء الجديدة وخولان بمحافظة صنعاء والإصلاحية المركزية واحتياطي علاية بأمانة العاصمة. وخلال زيارة اللجنة تم مطابقة كشوفات السجناء مع أوامر الإيداع والقرارات القضائية والإفراج عمن أمكن وفقا لتوجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى بمناسبة المولد النبوي الشريف. واستمعت اللجنة إلى إفادات السجناء بشأن المدد التي قضوها في الحبس والإجراءات المتخذة بحقهم، خاصة المتصلة بالحق العام، وكذا ممن قضوا 3/4 المدة أو نصفها في الجرائم غير الخطرة وليس عليهم سوابق، إضافة إلى القضايا رهن التحقيق بالضمانات ليتم الإفراج عن 105 من السجناء بهذه المناسبة. وقد أوضح مدير عام شؤون السجون والسجناء بالرئاسة جهاد غثاية أن الإفراج يأتي تجسيدا لتوجيهات القيادة الثورية والسياسية التي تولي ملف السجناء جل اهتمامها بما يحفظ كرامة الإنسان ويصون حقوقه، معتبرا مناسبة المولد النبوي محطة إيمانية عظيمة نستلهم منها قيم الرحمة والعدل وتجسدها القيادة في قراراتها الإنسانية تجاه السجناء، داعيا المفرج عنهم إلى اغتنام فرصة العفو من خلال العودة إلى المجتمع أفرادا صالحين. افتتح وزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي ونائبه الدكتور حاتم الدعيس اليوم في صنعاء المعرض الفني لمنتجات الوسائل التعليمية. وفي الافتتاح الذي حضره وكيلاء الوزارة لقطاعي المشاريع والتجهيزات عادل حجر والتعليم العالي الدكتور إبراهيم لقمان، طاف الوزير الصعدي ومرافقه بجنبات المعرض الذي تنظمه على مدى 20 يوما الإدارة العامة لإنتاج الوسائل والتقنيات التعليمية. وأكد وزير التربية أهمية الوسيلة التعليمية كأحد أهم أدوات مصادر التعلم باعتبارها الفارق بين أساليب التعليم القديمة القائمة على التلقين والحفظ والحديثة القائمة على التفاعلية والفهم والإدراك. نظمت إدارة أمن محافظة ذمار اليوم فعالية خطابية بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها وآله أزكى الصلاة وأتم التسليم. وخلال الفعالية أكد نائب وزير الكهرباء والطاقة والمياه عادل بادر أن الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف يجسد ارتباط اليمنيين برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مشيدا بجهود رجال الأمن في حفظ الأمن والاستقرار وتأمين الفعاليات، موضحا أن الاحتفاء بالمولد النبوي يمثل مناسبة للتعبير عن محبة الرسول الكريم والاقتداء بسيرته، مشيرا إلى أن اليمنيين كانوا من السباقين إلى نصرة الإسلام ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الاحتفال بهذه المناسبة متجذر في تاريخهم. بدوره أكد محافظ ذمار محمد البخيتي أن إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف يجسد عمق ارتباط اليمنيين برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مؤكدا أن ظروف الحصار والحرب لم ولن تحول دون الاحتفاء بهذه المناسبة الدينية. نظمت جامعة إب اليوم مهرجانا حاشدا بذكرى المولد النبوي الشريف. وخلال المهرجان أشاد محافظ إب عبد الواحد صلاح بالدور التنويري والعلمي الذي تطلع به جامعة إب وما أظهرته من تفاعل واسع في الأعداد والتنظيم والتحشيد للفعاليات الخاصة بذكرى المولد النبوي الشريف، مؤكدا أن الحضور الجماهيري يجسد مكانة المناسبة في نفوس أبناء المحافظة وحرصهم على إحياء السيرة النبوية والاقتداء بقيمها ومبادئها. تفقد محافظ البيضاء عبد الله إدريس اليوم سير العمل في ساحة مربع مديريات البيضاء المخصصة للاحتفال المركزي بالمولد النبوي الشريف، واطلع على التجهيزات في الساحة المخصصة لضيوف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القادمين من مديريات مكيراس والزاهر ومدينة البيضاء وريفها والصومعة وذي ناعم ومسورة. وأكد محافظ البيضاء أن فعالية المولد النبوي لهذا العام سوف تشهد زخما شعبيا غير مسبوق، منوها بجهود اللجان وكل العاملين في توسعة الساحة وتجهيزها بالصورة المطلوبة، وأشار إلى الأهمية الكبيرة لهذه المناسبة الدينية انطلاقا من المكانة العظيمة التي يحتلها الرسول الكريم في قلوب أبناء الشعب اليمني. أقيمت بعزلة بني ثواب مديرية عبس محافظة حجة أمسية ثقافية بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وفي الأمسية أشار محافظ حجة هلال الصوفي إلى أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف احتفاء بنعمة الله وفضله على عباده، حيث بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، فيما أكد عضو وحدة العلماء الشيخ علي الضابي أهمية الاحتفال بالمولد النبوي لتجسيد عمق ارتباط واقتداء اليمنيين بالنبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وبدوره أشار مدير المديرية علي الأكوع إلى دور الجميع في الاحتفاء بذكر المولد النبوي الشريف بصورة مشرفة للتأكيد على ارتباط الشعب اليمني بالرسول الأعظم ومنهجه القويم وما يعكس مكانته العالية المتفردة في القلوب. أكد لقاء توعوي موسع للإعلاميين والناشطين والكتاب بمحافظة عمران أهمية تكامل الجهود الإعلامية والمجتمعية في تعزيز الوعي بفريضة الزكاة وإبراز آثارها الإنسانية والاجتماعية. المشاركون في اللقاء شددوا على ضرورة التعريف بالمشاريع والبرامج التي تنفذها الهيئة العامة للزكاة لمصلحة الفئات المستحقة بما يسهم في ترسيخ قيم التكافل والتراحم والإحسان داخل المجتمع. وفي اللقاء أكد محافظ عمران دكتور فيصل جعمان أهمية الدور الذي يطلع به الإعلام في تعزيز الوعي المجتمعي بالزكاة وأهميتها وإبراز آثارها في معالجة كثير من القضايا الإنسانية والاجتماعية. نظمت المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة المحويت ومنطقة كهرباء المحافظة وفروع هيئتي مشاريع مياه وكهرباء الريف واللجنة العليا للانتخابات بالمحافظة اليوم فعالية خطابية احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وفي الفعالية التي حضرها أمين عام محلي المحافظة دكتور علي الزيكم ووكيلاء المحافظة عبد السلام الذماري وحسين أركاض، اعتبر وكيل المحافظة أحمد القطمة إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف مناسبة لاستحضار السيرة العطرة للرسول الكريم والاقتداء بهديه ومنهجه، وأشار إلى أن الاحتفاء بهذه المناسبة الدينية الجليلة يجسد مكانة الرسول الأعظم في نفوس أبناء الأمة ويعزز من الارتباط بسيرته ومبادئه وقيمه وأخلاقه. نظمت السلطة القضائية في محافظة إبا اليوم فعالية خطابية احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف بعنوان محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وفي الفعالية اعتبر الرئيس محكمة استئناف المحافظة القاضي العلامة ساري العجيلي ذكرى المولد محطة لاستحضار السيرة العطرة للنبي الكريم ولتعزيز الاقتداء بمنهجه في إرساء قيم العدل والرحمة والإنصاف، وهي القيم التي تستند إليها رسالة القضاء في صون الحقوق وتحقيق العدالة. نظمت محكمة ونيابة جبن في محافظة الضالع فعالية خطابية بذكرى المولد النبوي الشريف. أشارت كلمات الفعالية التي حضرها رئيس محكمة جبن القاضي جياب الحدي ورئيس الشعبة الجزائية بالمحكمة القاضي إبراهيم الوشلي ووكيل النيابة عقيل المهدي ومدير الأمن العقيد رزق عامر إلى أهمية إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف باعتبارها مناسبة لاستحضار السيرة العطرة للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وتجديد الارتباط بنهجه والاقتداء بأخلاقه وقيمه في مختلف جوانب الحياة. نظمت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء اليوم وقفة احتجاجية تنديدا باستمرار الإساءات الأمريكية والصهيونية للقرآن الكريم، حيث ردد المشاركون في الوقفة التي حضرها عضو اللجنة القاضي محمد العزيز والأمين العام محمد الجلال ومدراء العموم والموظفون هتافات البراءة من الأعداء وشعارات منددة بالإساءات الأمريكية الصهيونية المستمرة للمصحف الشريف الذي يعد مصدر الهداية للأمة وعزتها، واستنكروا إقدام الصهاينة والأمريكان على الإساءة من جديد لكتاب الله عز وجل في مشهد يكشف مستوى الحقد والكراهية تلك التي يحملها المشروع الأمريكي الصهيوني تجاه الإسلام والمقدسات الإسلامية. نظم القطاع التربوي بمديرية الحالي بمحافظة الحديدة اليوم فعالية احتفائية بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وفي الفعالية أشار مدير إدارة التربية بالمديرية حسين وهبان إلى أن الاحتفاء بذكرى المولد يجدد ارتباط الأجيال بسيرة الرسول الأعظم ويعرف الطلاب بما حملته رسالته من قيم الإيمان والعلم والأخلاق والمسؤولية باعتبارها ركائز أساس في بناء الإنسان والمجتمع. من جانبه تناول مسؤول قطاع الإرشاد بالمحافظة عبد الرحمن الورفي دلالات المولد النبوي في تربية الأجيال مبينا أن الرسول الأعظم أسس لبناء هذه الأمة على العلم والوعي والأخلاق، وأن معرفة سيرته تعين الطلاب على فهم معاني المسؤولية والانضباط والصبر والثبات. نظمت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار اليوم ورشة عمل بعنوان الاستثمار المسؤول وحقوق الإنسان تحت شعار نحو بيئة استثمارية مستدامة وجاذبة للاستثمار. وفي افتتاح الورشة أكد رئيس الهيئة علي تيسير أهمية وجود تكامل بين حقوق الإنسان والاستثمار وتصحيح التصورات الخاطئة بأن الاستثمار يسعى للربح بأي ثمن حتى لو كان ذلك على حساب حقوق الإنسان، وشدد على أنه لا استثمار مستدام بدون احترام لحقوق الإنسان وكرامته، كما أنه لا حقوق إنسان فاعلة بدون استثمار لأن المسألة مترابطة ومتداخلة. وأشار إلى أن المستثمر لا يمكن أن يصرف أمواله في بيئة تنتهك حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في المحاكمة العادلة. النبأ الأخير. نظم مستشفى الكويت الجامعي بأمانة العاصمة اليوم مؤتمرا صحفيا لتسليط الضوء على جرائم العدوان السعودي وحصاره وانعكاساتها على المرضى وتسييس المنظمات الدولية والجهات المانحة للعمل الإنساني في اليمن. في المؤتمر استعرض مدير المستشفى دكتور عبد اللطيف أبو طالب التأثيرات المباشرة على القطاع الصحي بشكل عام والمستشفى بشكل خاص نتيجة قلة الأدوات والمستلزمات خاصة المنقذة للحياة مثل أدوية التخدير والطوارئ والعنايات المركزة والمستلزمات الطبية والمحاليل، وتطرق إلى الصعوبات التي تواجه المستشفى في تقديم خدماته للمرضى نتيجة استمرار الحصار ومنع دخول الدواء والمستلزمات الطبية، مؤكدا أن تسييس المنظمات الدولية للعمل الإنساني ساهم في مضاعفة المأساة التي يعانيها القطاع الصحي والمرضى، محملا العدو السعودي مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الصحية في البلاد. كان ذلك سامعين الأكارم هو النبأ الأخير في نشراتنا المحلية لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام.
1: وقفة إعلانية.
2: إن امتناعك عن أداء الزكاة قد يعرضك للعقوبات القانونية، وقبل ذلك لسخط الله عليك ولعذابه يوم القيامة، فلا تخسر دنياك وآخرتك. الهيئة العامة للزكاة.
3: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية، انترنت أسرع في الرفع والتنزيل وثبات أعلى في الخدمة واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجانا. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6-0. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: أخي السائق، حاول استخدام نظام التكييف بشكل معتدل، تجنب تشغيله بأقصى قوة عندما لا يكون ذلك ضروريا، لأن تشغيل التكييف يستهلك الكثير من الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: كلما حلت ذكرى مولد الرسول الأعظم أضاء الكون وازدان وجه الزمان. وبهذه المناسبة العظيمة يسرنا في المستشفى العربي الدولي تقديم عروضنا التخفيضية، خصم 20% من كافة الخدمات والعمليات والإجراءات بالمستشفى، خصم 50% من المعاينة في جميع أقسام العيادات، 40,000 ريال فقط للولادة الطبيعية. يسر العرض ابتداء من الأول وحتى 15 من ربيع الأول 1448 هجرية. المستشفى العربي الدولي، 60 الشمالي شرق جولة عمران، جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
6: كل مساحة عامة نظيفة تعني مجتمعا أكثر.

يحل لذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم. تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مشروع وتعاونوا على البر والتقوى في المرحلة الخامسة بمبلغ 4 مليارات، ويستهدف الكثير من مصارف الخير والبر والإحسان. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ثغور العزة والكرامة، المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وبناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن. تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من سطرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار. وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: رسالته صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت ثورة حق على الباطل ودعوة حرية في وجه الطغاة. قاد المعارك وهزم الجبابرة وحرر العبيد.
1: إضاءة ثورية.
2: يحتفل شعبنا العزيز بهذه المناسبة المباركة بكل محبة وإعزاز وتوقير وتقديس وتعظيم لرسول الله وخاتم أنبياء الله والرحمة المهداة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
3: افتتاحية البرنامج.
4: أبطال قواتنا المسلحة الشجاعة، أيها المجاهدون الأحرار، يا من ترابطون على خطوط النار، أنتم في الميدان تعرفون حقيقة ما يجري أكثر من أي مراكز قيادة، لأنكم تعيشون الخريطة بكل تفاصيلها وتقرؤون تحركات العدو من غبار آلياته ومن إشارات ترصدها أعينكم التي لا تغفل، ترون تحشيداته التي يظن أنه يخفيها عليكم لكنكم ترصدونها ليل نهار، وأنتم من تعرفون أن الحصار الذي فرض علينا ليس مجرد إغلاق منافذ بل محاولة لثني عزائمكم، لكنكم كل يوم تثبتون أنه كلما اشتد الخناق زادت دقة ردودكم وأصبح استهدافكم أكثر إيلاما. أيها المجاهدون الأحرار، إن العدو يظن أنه يضيق عليكم لكنه في الحقيقة يضيق على نفسه، لأن جبهاتكم تحولت إلى شوكة في خاصرة

وكمائن متحركة لا تترك له متنفسا. وما تفعلونه اليوم في الميدان هو الرد العملي الذي يترجم كل ما يقال في البيانات، بل يسبقه ويفرض على العدو حقائق جديدة. أنتم من يثبت أن صمود الجبهات هو عنوان المرحلة، وأن كل عملية نوعية تنفذونها في ميادين الشرف والعزة هي جزء من معادلة الردع التي تبنونها بأيديكم وتصنعونها بإرادتكم المقرونة بالتوكل على الله. أيها الأبطال، ابقوا كما أنتم عيونا ساهرة وأياد على الزناد وقلوبا لا تعرف التردد، فما دمتم في مواقعكم فالعدو يتراجع غائبا والأرض تبقى لكم، فلم يبقى أمامكم إلا طريق واحد، النصر أو الشهادة، وكلاهما فوز مبين. فالله الله في ثباتكم، فإن مع العسر يسرا وإن النصر مع الصابرين.

0: عين على الأحداث.
1: أيها البواسل المجاهدون الأبطال، تكشف التطورات الميدانية عن تصاعد واضح في المواجهة مع التحشيدات التابعة للعدو السعودي المتغطرس، بعدما أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عمليات استهدفت تجمعات ومواقع عسكرية في عدد من المحاور أبرزها مأرب والمخا والوديعة. وتكتسب هذه العمليات أهميتها من اتساع نطاقها الجغرافي وتكرارها خلال فترة زمنية قصيرة، إذ لم تعد التحشيدات العسكرية في محور واحد بمنأى عن الاستهداف، بعد أن باتت تواجه ضغطا متزامنا في مناطق مختلفة، الأمر الذي يضع أي ترتيبات عسكرية جديدة أمام حسابات أكثر تعقيدا. وتظهر أهمية هذه التطورات في طبيعة الأهداف التي جرى الإعلان عن استهدافها، حيث امتدت من القوات المتجمعة إلى مخازن الأسلحة ومقار القيادة، بما يعني أن تأثير العمليات يتجاوز الضغط على الأفراد إلى التأثير في عدد من مكونات المنظومات العسكرية. فأي تحشيد عسكري يحتاج إلى منظومة متكاملة من القيادة والإمداد والتنسيق والانتشار حتى يتحول إلى قوة قادرة على تنفيذ عملية واسعة. وعندما تتعرض هذه القوات المرتزقة للضغط في الوقت نفسه، تصبح عملية الحفاظ على الجاهزية أكثر صعوبة، خصوصا في ظل اتساع المسافات بين محاور مأرب والمخا والوديعة. رجال الرجال أبطال قواتنا المسلحة الإخوة المجاهدون، بعد أيام تحل علينا مناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبها وآله أفضل الصلوات وأزكى التسليم، ونحن في بلد الإيمان في حالة من العزة والكرامة يملأ الشوق قلوبنا حبا لرسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله، فتتزين الأرض نهارا بلباسها الأخضر لما ترتويه الأرض من ماء السماء المنهمر ببركة الرسول الأعظم، وما أن يجدل الليل ستارة إلا واخضرت أخرى بأنوار المنازل الخضراء حتى لا تكاد تميز بين نهارها وليلها. وهذه الفرحة والاهتمام بها لم يكونا وليدا لحظة، بقدر ما هما إرث اليمانيين عن أسلافهم الذين كان لهم النصيب الأوفر في سبق الانتماء والحب والولاء لرسول رب العالمين. فلإحياء فعالية مولد الرسول الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أثر نفسي كبير وأهمية بالغة على نفسية أبناء الداخل الإسلامي، وله أثر بالغ وأبعاد سياسية على أبناء الإسلام في الخارج. لذلك فإن الأمة في هذه المرحلة الحرجة هي بحاجة إلى تعظيم رسول الله بالعلن والتذكير به وإحياء فعالية ذكرى مولده وإظهار تعبير الفرحة بما يليق بمقامه ومكانته.

صرخة الشعب. جئت نورا ورحمة وسلاما ونبيا للأنبياء ختاما، وحملت للحرب سيفا ورمحا، فمحوت من الوجود الظلاما، وبنيت للمسلمين جيوشا بها أرسيت دولة ونظاما، إذ فتحت بها الأرض شرقا ثم غربا حتى علوت مقاما. كم جمعت للفتح ذاك رجالا مؤمنين ومخلصين عظاما، وشققت درب الجهاد صبورا وعلى المشركين كنت حماما. كم بلاد فتحتها وأذقت ملوكها الكافرين موتا زعاما، ونشرت في الأرض دينا حنيفا به يا صاحي حررت الأنام، وجعلت كل الدنا في أمان حتى فاضت مودة ووئاما. فلتقوموا يا مسلمين جميعا لنبي المسلمين قياما، إنني يا رسول العالمين ذبت فيك محبة وهياما. فعليك الصلاة في كل حين يا نبيا فذا شجاعا هماما، وعلى الآل والصحاب سلام ما محب لله صلى وصاما. ليت يوم المولد يستمر في احتفاء يظل 20 عاما.

0: في هذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف، بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.

0: لذلك خصصنا لكم هذه المساحة الزراعية عبر البرنامج العام في إذاعة صنعاء.
1: أمسيل زخم ورد
0: الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي تقدم لكم البرنامج التوعوي الزراعة والحياة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي الإرشادي الزراعة والحياة.

أجمل تحية لزراع الخيل، لكل يد تبذر الحبة في أحضان التربة لتنبت لنا خيرا وفيرا. الأرض كريمة مع من يعطيها حقها، والبداية الصحيحة لأي موسم زراعي ناجح لا تبدأ بالسماد أو الماء فقط، بل تبدأ من أصغر عنصر في العملية الزراعية كلها، وهي البذرة الزراعية. في حلقة اليوم سنغوص في موضوع يمثل الأساس والعمود الفقري لأي محصول قوي ووفير الإنتاج، ملف غربلة البذور وتنظيفها قبل الزراعة. هل كل بذرة تجمعها أو تشتريها صالحة للغرس مباشرة؟ وكيف تؤثر الغربلة على زيادة المحصول وتقليل التكاليف؟ وما هو مفهوم غربلة البذور وأهميتها العلمية والعملية للنبات؟ وما المخاطر والأضرار الناجمة عن زراعة بذور غير مغربلة؟ وما الطرق والخطوات العملية لغربلة وتجهيز البذور محليا وصناعيا؟ كل هذه المعلومات سنتحدث عنها في حلقة اليوم، سأنقلها لكم أنا إعدادا وتقديما رشا محمد سعيد، وبسم الله نفتتح الحلقة.

0: مستمعي الكرام، مزارعين الأفاضل، كثير من أخواننا المزارعين بعد موسم الحصاد يحتفظون بجزء من المحصول، يستعملوه كبذور للموسم القادم أو يشترون بذورا غير معالجة لخفض التكاليف، وبمجرد حراثة الأرض يقومون ببذر هذه الحبوب مباشرة دون أي عملية فرز أو تنظيف. هنا نتساءل، ماذا نعني بغربلة البذور؟ ولماذا هي خطوة لا غنى عنها؟ يقول الكثير أنها خبرة متوارثة، فغربلة البذور ببساطة هي عملية فصل الحبوب السليمة والقوية عن الشوائب والبذور المكسورة والبذور الضامرة أو المصابة، إضافة إلى إبعاد بذور الأعشاب الضارة والأتربة. وعندما تقوم بغربلة بذورك فإنك تضمن أمورا جوهرية، من أهمها
1: بسم الله الرحمن الرحيم. معكم المهندس عزيز غالب عمران، مدير إدارة البرامج والأنشطة الإرشادية في مكتب الزراعة محافظة دمار، مهندس تخصص وقاية نبات. بالنسبة لموضوع غربلة البذور، هو يعتبر من المواضيع المهمة جدا، كون غربلة البذور تساعد بالدرجة الأولى على إزالة الشوائب المختلفة مثل الحجارة الصغيرة أو بقايا النباتات أو الحبوب الغريبة، أيضا التخلص من البذور المكسورة أو التالفة والصغيرة جدا، الحصول على بذور متجانسة في الحجم والجودة. تلاحظ في بعض المزارع أو في بعض الأراضي الزراعية، لما تدخل مثلا الحقل مزروع بالقمح تجد هناك عدم تجانس المحصول، تلاحظ في نباتات صغيرة، في نباتات طولها أكثر، في نباتات مبتلئة بالسنابل، في نباتات مصابة بأمراض، هذا كله نتيجة لعملية الخلط بالنسبة للبذور. مع الأسف الشديد معظم المزارعين حينما يقوم بعملية حصاد المحصول يقوم بعملية مثلا كمية كبيرة من البذور وتركها دون القيام بعملية الغربلة بشكلها الصحيح. أحيانا يقوموا بعملية غربلة لكن بشكل يدوي، وهذا لا يفي بالغرض طبعا. فتلاحظ عنده في الموسم القادم حينما يقوم بعملية زراعة البذور أو زراعة هذه البذور، تجد هناك عدم تجانس وخلط أيضا في المحصول الناتج. ولذلك تعتبر عملية غربلة البذور من العمليات المهمة جدا من أجل الحصول على بذور متجانسة، سواء كان في الحجم أو الجودة. أيضا تفيد في تحسين عملية الزراعة، أيضا رفع نسبة الإنبات والحصول على على نباتات قوية ومتجانسة، هذا من ناحية. من ناحية أخرى قلل انتقال بعض الآفات والأمراض الموجودة مع البذور أو مخلفات المحصول. قلنا أحيانا العشوائية بالنسبة لبعض المزارعين أنه يقوم بعملية، أهم شيء يقوم بعملية جمع بذور، وقد تكون هذه البذور ضمنها بذور مصابة أو بذور مكسورة، والبذور المكسورة لا تستطيع عملية الإنبات. فيلاحظ بعد ذلك أثناء عملية الزراعة في الموسم القادم، يلاحظ أو يتساءل المزارع ما هو السبب الذي أدى إلى ذلك، وهو عدم غربلة البذور بشكل ممتاز.
0: هذا يعني أن غربلة البذور تعطينا تجانس في الإنبات، فالبذور المكتملة النمو والمستوفية للحجم تنبت في وقت واحد وتنمو بمعدل متناسق، مما يجعل المزرعة بساطا أخضرا متوازنا دون فراغات أو تفاوت في أعمار النباتات. والبذرة القوية تحتوي على مخزون غذائي كامل في جنينها، مما يعطي الشتلة قدرة عالية على اختراق التربة والتغلب على الظروف المناخية الصعبة في بداية حياتها. وللمزارعين، النبات الذي ينمو من بذرة سليم يمتلك المجموع الجذري الأقوى، وبالتالي يستفيد من كل قطرة ماء وكل حبة سماد تضعها في التربة. أما البذرة الضعيفة تجلب نباتا هزيلا، والنبات الهزيل يستهلك جهدك وسمادك دون أن يعطيك إنتاجا. فالغربلة ليست كلفة إضافية، بل هي أول استثمار ناجح يضمن لك زيادة الإنتاج بنسب قد تصل إلى 20% أو أكثر. ولنعرف ماذا يحدث إذا تجاهلنا غربلة البذور وزرعنا الحبوب كما هي.
1: طبعا بالنسبة لموضوع مخاطر عدم غربلة البذور، مثل ما ذكرنا عدم غربلة البذور تؤدي إلى انخفاض جودة البذور ونسبة الإنبات. أيضا مثل ما عدم تجانس النباتات في الحقل، تلاحظ نباتات طويلة، نباتات قصيرة، سنابل ممتلئة، سنابل مصابة بالأمراض، وجود بذور مكسورة أو تالفة تؤدي إلى ضعف النمو، أيضا تؤدي إلى تكون وسط رئيسي لنمو الحشائش، وبالتالي تنافس المحصول الرئيسي في الحصول على احتياجاته من الماء والغذاء. أيضا مخاطر عدم غربة البذور تؤدي إلى انتقال بعض الآفات والأمراض، وبالتالي تعتبر عملية الغربلة إذا لم يتم إجراءها لها مخاطر كثيرة تعود بشكل سلبي على المحصول وعلى كمية الإنتاج بالنسبة للمزارع.
0: قد يعتقد البعض أن إلقاء بعض البذور المكسورة أو الحصى الصغيرة مع البذور السليمة لن يضر كثيراً، لكن الواقع الزراعي يثبت عكس ذلك تماماً. إهمال الغربلة يا أخواني المزارعين يوقع المزارع في مشاكل مكلفة، أبرزها نقل الأمراض والآفات. البذور الضامرة أو المصابة غالباً ما تكون بأخص ولبذور الحشرات أو الأبواغ الفطرية أو التفحم في القمح والشعير، زراعتها تعني إدخال المرض مباشرة إلى قلب تربتك السليمة أو انتشار الأعشاب الضارة والطفيلية. والبذور الضامرة والمكسورة أصلا لن تنبت أبدا، وهذا يعني أن نسبة كبيرة من البذار الذي اشتريته وزرعته ذهب سدى، مما يخلق مساحات فارغة في الحقل تسكنها الأعشاب الضارة، وبالتأكيد المحصول الناتج عن بذور غير مغربلة يكون غير متجانس في حجم الثمار أو الحبوب، وقد تختلط به الحبوب الغريبة، مما يقلل من قيمة التنافسية في السوق ويخفض سعر بيعه بشكل كبير. سؤالنا المهم هنا، كيف نقوم بغربلة وتجهيز البذور بطريقة صحيحة وآمنة؟
1: تتم عملية الغربلة، يمكن معروف عندنا أنه كان في القديم يستخدموا أوعية يدوية فيها شك صغير، أو يقوم بعملية التذرية اللي هي عن طريق التعريض إلى الرياح. لكن هناك تتم عملية الغربلة طبعا بصور منتظمة. أولا ممكن تنظيف أولي، مثلا إزالة الحجارة على أعواد بقايا النباتات الكبيرة، أيضا اختيار غربال مناسب اللي هو بفتحات مناسبة تناسب حجم ونوع البذور، بيتم وضع طبعا كمية مناسبة، هذا يمكن أتكلم بشكل يدوي، كمية مناسبة في الغربال وعدم تحميل كمية كبيرة على أساس أنه عند تحريكه تخرج الشوائب وتتبقى البذور السليمة. طبعا إعادة الغربلة طبعا يتم عند الحاجة بفتحات مختلفة للحصول على بذور أكثر تجانسا. بعد عملية الغربلة فحص البذور بعد الغربلة واستبعاد البذور مثلا المصابة أو المكسورة أو المتضررة، وبعد ذلك يتم حفظ البذور في مكان جاف. تم صناعة آلات يدوية تقوم بعملية أو آلات تشتغل تقوم بعملية الغربلة بشكل ممتاز جدا. هذه المكائن التي تم صناعتها بأيدي يمنية شكلت بادرة أمل قوية للمزارع بأنه يقوم بعملية الغربلة بشكل جيد، بحيث يتخلص من البذور المصابة أو البذور المكسوبة اللي فيها مثلا البذور المكسورة أو البذور اللي فيها أمراض أو ما إلى ذلك، أو البذور الصغيرة أو بذور الحشائش، والحصول على بذور نقية. وبالتالي عملية الغربلة هي تعتبر عملية مهمة جدا مثل ما ذكرت في البداية، من أجل الحصول على نسبة إنبات عالية، وبالتالي زيادة الإنتاج بشكل كبير جدا، وأيضا أضمن إلى درجة كبيرة جدا أنه أحصل على محصول خالي من الأمراض التي قد تنتشر بين البذور المصابة، هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية نضمن الحصول على محصول نقي خالي من أي بذور حشائش مختلفة، لأن الحشائش أيضا تعمل على عملية مثل ما ذكرنا منافسة النباتات الرئيسية في الحصول على الماء والغذاء، وأيضا بتؤدي إلى زيادة الجهد الذي يبذله المزارع في عملية التخلص من الحشائش هذه.

0: آخر نصيحة عن غربلة البذور، عملية التنظيف والغربلة تختلف بحسب الإمكانيات المتاحة، سواء كنت مزارعا بسيطا في مزرعة صغيرة أو تتعامل مع مساحات واسعة. المهم بعد الانتهاء من الغربلة واختيار أجود البذور، يفضل معاملتها بالمطهرات الفطرية للبذور الموصى بها من قبل المهندس الزراعي لوقايتها من أمراض التربة أثناء مرحلة الإنبات. نحن الآن سننتقل إلى تقية ورضية لنتعرف على موضوعهن لحلقة اليوم في الأسرة التنموية.
1: هذا البذور يو بسم الله لا قوة إلا بالله. هي سكسكه سكسكه إذا أنا الحمد لله هذا الكيس الأول وتيا الثانية.
2: أتشي رضية يا رضية، ليه ما باب البيت مفتوح هكذا على مصراعي؟
3: يو يو يو يو يا ستر يا عظيم، ليه ما قديش تحت سرير هكذا؟ إنا بتدوري الأسية حق خالتي حظية.
1: ناين خالتي حظية إنا قد ترابها تناوي.
2: أتشي أتشي
1: أين أدور كيس البذور؟ موسم الأمطار حل وحنت رعود الخير.
2: أها ما شاء الله عليك يا أختي، ما عاد برأي هذه المرة.
1: بذور قمح وقرع وطماطم قد جلست أجمعهن طوال الصيف لأجل أزرعهن ذا الحين.
2: بذور يا رضية تحت السرير والظلمة والغبار،
1: كان أين أخبيهن يا أختي؟ في جبدة.
2: قولي لي، ما هي تي الرائحة المذمومة داخل الغرفة؟ كأنها رائحة غفن ورطوبة قوية.
1: هذه الرائحة الأرض والخير يا تقية، أي من رائحة الذي خبيتها في الظلام وداخل أكياس بلاستيكية متينة وقوية ربطتها أمان السبع ربطات لأجل ما يدخلنش لا هواء ولا تضع مني.
2: داخل أكياس بلاستيك ووسط كتمة تحت السرير، افتحي الأكياس يا رضية، قلبي مش مرتاح لهذا الكنز حقش والبذور.
1: يا خسارة يا خسارة تعبش يا رضية. ما هو هذا يا اختي؟ البذور قدن كلن صوف ابيض ورائحة غريبة ومخيسة، حتى حبة القمح قدن لاسكت ببعضنا البعض كأن عليها عجين ما جري عليهن يا تقية.
2: طبيعي، لأنش كتمتي انفاسها بالبلاستيك والرطوبة يا رضية، والبذور كائنات حية تحتاج جفاف وبرودة لتظل نائمة حتى يحين وقت الأرض والزراعة.
1: يا وانا قلت حافظ عليهن يقعن معكمات ونظيفات.
2: شكلي شحن وضعتيها في الأكياس كان عاد فيها رطوبة خفيفة، وضعتيها في مكان دافي ومكتوم. وفرتي جو سياحي للفطريات والعفان يزداد ويرتاح لأجل عشعشو داخلها ويموت البذور.
1: خلاص يو يا غارة علي يا صدق، بذور موسمي الزراعي هذا السنة كلها سارت علي يا قهر قلبي. لكن يا تكي كيف كنتي تجتاي أحافظ عليهن؟ اسكت فاهميني، وما هن الطرق السليمة للحفاظ عليهن؟
2: خيرة الله، بس هذا الدرس والمرة الأولى نتعلم منها. وافهمي، حفظ البذور له أصول وثلاث قواعد ما تضيعيها شيختي، الجفاف والتهوية والمكان البارد.
1: وكيف أطبقها ولا الثلاث؟
2: بعد ما تجمعي البذور لازم تشمسيها وتجففيها تماما لو ما تطير منها أي رطوبة، وبعدها استبعدي البلاستيك كليا واحفظيها داخل برطمانة دجاج نظيفة أو أكياس قماش شوايل صغيرة تسمح لها تتنفس.
1: والزجاج والقماش يختي إنها ما يدخلش فيهن السواوس.
2: هذا السر، انثري وسط البرطمان أو كيس القماش قليل من رماد الحطب النظيف، أو اوضعي ورقتين من شجر النيم الجاف.
1: وللمش شجرة النيم هؤلاء؟
2: لأنه بيطرد السوس ويحمي البذور. المهم بعدها ضعيها في مكان بارد جاف ومرتفع عن الأرض، مش تحت السرير عند الغبر والكتمة.
1: أبدا أمانا، إن قديف ذني من اليوم رايح عتكون بذورنا مكرمة فوق الرفوف وسط الزجاج والرماد عيقع حارسة.
2: ولازم جميعنا نتذكر البذور هي روح المواسم الزراعية القادمة، وحفظها أمانة، لا نكتم انفاسها بالبلاستيك ولكن نجعلها جافة لتنبت لنا خيرا وفيرا ونحافظ عليها، والأفضل يكون لنا بنك البذور في كل قرية وفي كل محافظة.
0: مستمعين الكرام، نجدد الترحيب بكم وشاكرين كل من لازال متابعا للحلقة. نرجو ونأمل ونتمنى من كل من استمع للحلقة واستفاد منها أن ينقل الخبرات إلى غيره، يضاعف الأجر والفائدة. وصدقوني كل رسالة منكم هي بذرة علمية تنمو وتثمر خبرات لكم ولنا جميعا. كل ما عليكم هو مراسلتنا على رقم البرنامج 37481115. الآن ننتقل إلى البريد الواصل إلينا. أولى الرسائل، نشكركم على حلقة الإنتاج السمكي ونرجو منكم تكثيف التوعية حولها. سليمان الدبعي من الحديدة يواصل حديثه ويقول: كما ونأمل أخوة الصيادين وتركزوا على زاوية لا تقل أهمية عن حفظ جودة الأسماك، بل هي الضامن الاستراتيجي لاستمرار هذه المهنة الشريفة. إنها سلوكيات الصيد المستدام، البحر كريم لكن خيراته ليست بلا حدود إذا لم نحسن التعامل معه. الإنتاج السمكي المستقر لسنوات قادمة يتطلب منا اليوم وعيا عاليا، مثل تجنب أدوات الصيد الجائرة، استخدام المتفجرات أو المواد الكيميائية أو الشباك المجرورة القاعية التي تدمر الشعاب المرجانية، لأنها تعد جريمة في حق البحر وفي حق نفسك. الشعاب المرجانية هي بيوت الأسماك وملاذها، وإذا دمرت البيت فلن تجد حوضا تصطاد منه مستقبلا. شكرا لكم سليمان الدبعي على هذه النصيحة. رسالة أخرى وصلت إلينا بيقول فيها: حلقة الإنتاج السمكي كانت حلقة هامة والأول مرة تتطلق لمثل هذه الإرشادات، لكنها ليست آخر مرة بإذن الله، هناك العديد من الحلقات. السؤال الذي يتحدث به يقول: نرجو من الأخ معز الدين يجيب على سؤالنا ويوضح للصيادين أهمية التراجع عن الصيد في موسم التكاثر مواسم الحظر. نعلم جميعا أن هناك أوقاتا تعلن فيها الجهات المختصة حظر صيد أنواع معينة من الأسماك أو القشريات مثل الروبيان والشروخ الاستاكوزا. هذا الحظر لم يوضع للتضييق عليهم، بل لإعطاء الفرصة لهذه الكائنات لكي تضع بيوضها وتتكاثر. صيد سمكة واحدة حبلى بالبيض اليوم يحرمك ويحرم أبنائك من آلاف الأسماك في الموسم القادم. وشكرا لكم، كتب الله أجركم عزيز سالم. شكرا لك أخي عزيز، أخذنا رسالتك كما طلبت إلى الأخ معز الدين مختص الإرشاد السمكي ليجيب عليها.
4: قد جاءنا سؤال في حلقة الزراعة والحياة من الأخ عزيز سالم حول قرارات فتح وغلق مواسم الاصطياد لبعض الأنواع الاقتصادية من الأسماك والقشريات، حيث أن هذه القرارات تعتبر قرارات مسؤولة وعن جهات حكومية، لكن تنفيذ بعض هذه القرارات لا يتم على أرض الواقع بسبب غياب الرقابة البحرية من أماكن صياد الصيادين، وكذلك طمع وجسع بعض الصيادين في الصياد هذه الأنواع الاقتصادية التي تعود بالقيمة العالية جدا في مواسم حظرها، والتي قد تمتد من 3 أشهر إلى 6 أشهر في بعض الأنواع التي يطول فترة تكاثرها أو فترة النضوج الجنسي فيها. أما بخصوص الشروخ، فقشريات الشروخ لا تتواجد في منطقة البحر الأحمر بشكل كبير جدا، إنما تتواجد في المناطق من البحر العربي إلى المحيط الهندي في شواطئ وشعاب المرجانية في أرخبيل سقطرى. وبما أن بعض هذه الدراسات لم تجرى لمواسم تكاثر هذه الأسماك أو القشريات بشكل دقيق جدا بسبب الحصار المفروض على بلادنا والعدوان الغاشم عليها، أما فيما يخص وجود بعض البيوض أو الهروات في بطون الأسماك، فأخي عزيز إن الأسماك وأغلبها لا يتم التمييز بها من المظهر الخارجي للسمكة، حيث لا نستطيع التفريق بين الذكر والأنثى بالناحية النظرية، بعد عمليات الاصطياد بحيث يمكن أن نفرز الذكور عن الإناث، لكن الانضباط والأخذ بالقرارات المسؤولة والصادرة عن الجهات الرسمية يجب أن يتم تنفيذه في أرض الميدان، وذلك بتفعيل الرقابة البحرية وأيضا تفعيل الرقابة الذاتية والخوف من الله من قبل الصيادين واستشعار المسؤولية بأن هذه الثروة ليست لجيل واحد بل لأجيال متعددة ومتعاقبة، لذلك الحفاظ عليها اليوم هي حصاد غدا. ونتمنى من مراكز الأبحاث الموجودة على طول الشاطئ في البحر الأحمر وفي محافظة الحديدة بإجراء دراسات، لأن الدراسات المتواجدة معنا دراسات قديمة ولا يمكن الاعتماد عليها بسبب التغيرات المناخية التي طرأت على كرتنا الأرضية. وشكرا لك على أسئلتك، تفاعلك في برنامج الزراعة والحياة. معكم محبكم المهندس السمكي معز الدين منصور، إدارة البرامج والأنشطة السمكية، ودمتم سالمين.

0: أخي المزارع، التزم بطرق القطف السليمة مستخدماً يدك للجني بلطف أو إلى كيس التجميع، وتجنب إحداث خدوش أو رضوض في الثمرة، لأن ذلك يرفع نسبة الفاقد بعد الحصاد ويقلل من العمر الافتراضي للمحصول أثناء التسويق.
1: مستمعينا الكرام، وصل قطار حلقتنا اليوم إلى محطته الأخيرة، لكن لم نصل إلى آخر محطة من البرنامج. هناك العديد من الإرشادات الهامة في الحلقات القادمة، لكن لا ننسى البذرة هي الأساس. غربلة البذور تضمن إنباتا متجانسا ومحصولا قويا وزيادة في الإنتاجية. احذر المخاطر، البذور غير المغربلة تنقل الأمراض وتقلب الأعشاب الضارة وتكلفك أموالا في مكافحتها. اعمل بوعي واستخدم الغربال المباشر أو آلات متخصصة ومخصصة، واحرص على معاملة البذور بالمطهرات المناسبة قبل الزراعة. أتمنى لكم دائما مواسم خضراء وأرضا معطاءة ومحاصيل وفيرة تسعدنا جميعا. إلى أن نلتقي بكم في حلقة قادمة، نترككم في رعاية الله وأمنه وحفظه. حفظكم الله ورعاكم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كنتم مع
2: الثامنة مساء في صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام.

طاب سمسيتكم بكل الخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم، يقرأها على حضراتكم أسعد عبد الله الشعبي، يبدأها بالعناوين. القوات المسلحة اليمنية تستهدف مصفات أرامكو في جيزان. إصابة امرأتين في قصف للمرتزقة على مقبن بتعز. والعدو السعودي يستهدف بقصف مدفعي مناطق متفرقة من صعدة. وزارة الخارجية تؤكد وقوف اليمن إلى جانب الشعب العراقي ومقاومته الإسلامية، وإلى جانب الصومال في مواجهة مشاريع التجزئة والخطر الإسرائيلي. شهداء وجرحى في غارات للعدو الإسرائيلي على مدينة غزة. التفاصيل أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. دشن عضو المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي ونائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع الفريق الركن جلال الرويشان ووزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي ومحافظ صنعاء عبد الباسط الهادي اليوم المخيم الطبي الخيري الثاني لأمراض النساء والتوليد بجامعة 21 سبتمبر للعلوم الطبية والتطبيقية، تزامنا مع الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف. وأشاد عضو السياسي الأعلى ونائب رئيس الوزراء بالقدرات وبالكفاءة وبالكوادر الأكاديمية والتجهيزات التي تمتلكها الجامعة وما حققته من إنجازات خلال فترة قياسية منذ إنشائها، فيما أشاد وزير التربية ومحافظ صنعاء بالمخيم وإقامته كونه يلبي الاحتياج في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيق الكثير من النساء من الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية خاصة في مجال أمراض النساء والتوليد. أكد مصدر عسكري أن القوات المسلحة استهدفت مصفات أرامكو في جيزان بعدد من الطائرات المسيرة، وأوضح أن استهداف المصفى جاء ردا على اختراق الأجواء في محافظتي صعدة وحجة، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله تعالى. بمديرية مقبنة في محافظة تعز أصيبت امرأتان إثر قصف لمرتزقة العدو السعودي لقرى الحجاف، وذلك بثلاثة صواريخ من نوع كاتيوشا. وفي محافظة صعدة استهدفت مدفعية العدو السعودي قرى أهلة بالسكان في عزلة غافرة بمديرية الظاهر ومنطقة غور المشوات بمديرية غمر في المحافظة. تفقد القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح خلال زيارته لمحافظة إب ومعه وزير النقل والأشغال العامة محمد قحيم ووكيل الوزارة لقطاع الطرق المهندس نبيل الحيفي ومدير مؤسسة الطرق والجسور المهندس عبد الرحمن الحضرمي الساحة المخصصة لإقامة الفعالية المركزية للاحتفاء بذكرى المولد النبوي في المحافظة. وخلال الزيارة نوه العلامة مفتاح بمستوى الحضور الجماهيري الذي شهدته هذه الساحات خلال الأعوام الماضية احتفاء بهذه الذكرى العطرة، وأشار إلى أن حجم احتفاء شعبنا اليمني بهذه المناسبة الدينية الجليلة يتعاظم عاما إثر عام، لافتا إلى أن أبناء المحافظة يسجلون دوما حضورهم المشرف بهذه الذكرى العظيمة وفي غيرها من المناسبات الإيمانية والوطنية. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن النظام السعودي يسعى إلى إثارة الفتنة بين أبناء الشعب العراقي مستفيدا من الغطاء الأمريكي ومستغلا علاقته ببعض الأطراف. ووجهت الوزارة النصح للحكومة العراقية بالاستماع لمطالب الشعب المحقة وعدم الانجرار خلف المخطط الأمريكي السعودي، ولفتت إلى أن النظام السعودي يعمل على تحويل اختلاف وجهات النظر داخل المكونات العراقية إلى مواجهات دامية بينما الخاسر الوحيد فيها هو الشعب العراقي. وأشارت إلى أن الذاكرة العراقية ما تزال مليئة بمشاهد العمليات الانتحارية التي أدت إلى استشهاد الآلاف من أبناء الشعب العراقي وبرعاية أمريكية وتمويل سعودي. وجددت وزارة الخارجية التأكيد على وقوف اليمن إلى جانب الشعب العراقي ومقاومته الإسلامية التي حررت العراق من الجماعات التكفيرية التابعة للمخابرات الأمريكية. إلى ذلك أوضحت وزارة الخارجية والمغتربين أن الجمهورية اليمنية تابعت بحزن الأحداث الدامية في مدينة
بيدو الصومالية والتي راح ضحيتها العشرات من أبناء الشعب الصومالي، وتستنكر الأعمال الإجرامية التي رافقت تلك الأحداث، وأكدت أن مثل هذه الأحداث لا تخدم إلا المتربصين بالصومال وفي مقدمتهم الصهاينة. كما أكدت الخارجية أن العقلاء عليهم تفويت الفرصة على الأعداء. ومعالجة الخلافات السياسية، وأن تظل المصلحة العليا هي وحدة الصومال وسلامة أراضيه وصون دماء شعبه. ونصحت الوزارة الجماعات التي تحمل سلاحها لاستهداف الشعب الصومالي المسلم بأن تصوب ذلك السلاح نحو التغلغل الصهيوني في جمهورية الصومال. واختتمت وزارة الخارجية بيانها بالتأكيد على وقوف الجمهورية اليمنية إلى جانب جمهورية الصومال في مواجهة مشاريع التقسيم والتجزئة والخطر الإسرائيلي. شهدت أمانة العاصمة ومختلف المحافظات حراكا رسميا وشعبيا واسعا إحياء لذكرى المولد النبوي الشريف لهذا العام من خلال الفعاليات الخطابية والثقافية والأمسيات والوقفات الاحتجاجية التي نظمتها المكاتب التنفيذية والمؤسسات الخدمية والأكاديمية والقضائية، حيث أكد المشاركون خلال تلك الفعاليات أن إحياء هذه الذكرى يمثل محطة لاستحضار القيم والمبادئ التي أرساها النبي الأعظم، مشددين على ضرورة انعكاسها في سلوك الموظفين والالتزام بالعمل المؤسسي وحسن التعامل مع المكلفين. وأشاروا إلى دلالات الاحتفاء بمولد الهادي البشير في مواجهة التحديات ومخططات الأعداء. استشهد 6 مواطنين فلسطينيين بينهم طفل، وأصيب 10 آخرون في غارات للعدو الإسرائيلي على مقهى في ميناء مدينة غزة. إلى ذلك أعلن الدفاع المدني في القطاع عن انتشار طواقمه لرفات 7 شهداء من تحت أنقاض منزل دمره جيش العدو قبل أيام. هذا وقد استهدف قصف مدفعي المناطق الشرقية لمدينة خان يونس. وفي الأغوار، أصدرت السلطات العدو أمرا عسكريا بالاستيلاء على 10 دونمات من أراضي المواطنين الفلسطينيين. قال مركز سجل السوري إن قوات العدو الإسرائيلي نفذت توغلا واسعا في قرية عبدين بريف درعا الغربي، وقد شارك فيه نحو 100 جندي إسرائيلي وأكثر من 12 آلية وعربة عسكرية بينها ناقلات جند، بالتزامن مع تحليق للطيران المروحي والطائرات المسيرة. وفجر اليوم شنت طائرات حربية تابعة للعدو الإسرائيلي 4 غارات على مطار أبو الظهور العسكري بريف محافظة إدلب شمالي سوريا. النبأ الأخير، أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باكر قليباف أن مضيق هرمز لن يفتح حتى يتم رفع الحصار والعقوبات المفروضة على إيران. وقال ما لم تنفذ التزامات الولايات المتحدة الواردة في مذكرة التفاهم بما في ذلك رفع الحصار والإفراج عن الأموال المجمدة ورفع العقوبات النفطية وإنهاء التهديدات والعمليات العسكرية في جميع الجبهات وسائر الشروط التي تعهدت بها واشنطن، فإن مضيق هرمز لن يفتح. وأضاف يقول إن التكامل بين الساحتين العسكرية والدبلوماسية وبدعم الشعب الإيراني وتوجيهات قائد الثورة الإسلامية حول الانتصار العظيم إلى وثيقة تثبت هزيمة الولايات المتحدة قانونيا وسياسيا، وهو ما تجسد في مذكرة تفاهم إسلامباد التي أثارت ارتياح أصدقاء الجمهورية الإسلامية وغضب أعدائها. كان ذلكم سامعين الأكارم، هو النبأ الأخير في هذه النشرة. في نهايتها هذا التذكير بالعناوين: القوات المسلحة اليمنية تستهدف مصفاة أرامكو في جيزان، إصابة 2 في قصف للمرتزقة على مقبنة بتعز العدو السعودي يستهدف بقصف مدفعي مناطق متفرقة من صعدة. وزارة الخارجية تؤكد وقوف اليمن إلى جانب الشعب العراقي ومقاومة الإسلامية وإلى جانب الصومال في مواجهة مشاريع التجزئة والخطر الإسرائيلي. وشهداء وجرحى بغارات العدو الإسرائيلي على مدينة غزة.
بهذا سامعينا الكريم تنتهي نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم، قرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي من صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء إلى جولة متابعتنا الإخبارية لهذه الفترة، وفيها التحشيدات العسكرية التابعة للسعودية من مقدمة للهجوم إلى عامل ضغط واستنزاف، وإغلاق هرمز يستنزف مخزون النفط الأمريكي ويضع واشنطن أمام مأزق استراتيجي. مرحبا بكم.

منذ 6 أغسطس لم تتوقف عملية القوات المسلحة اليمنية ضد التحشيدات العسكرية التابعة للسعودية، إذ نفذت القوات المسلحة خلال هذه الفترة نحو 12 عملية استهداف توزعت على محاور الوديعة ومأرب والمخا، ولم تقتصر على التجمعات العسكرية فحسب بل شملت أيضا مخازن أسلحة ومقر قيادة وغرف عمليات وزوارق حربية. وتشير مواصلة عملية صنعاء ضد تلك التحشيدات ويشير توزعها على محاور عدة إلى وجود متابعة مستمرة لتلك التحركات العسكرية ورصد لمواقع التجمع والقيادة والإمداد، ويعزز ذلك تنوع الأهداف التي طالتها تلك الضربات التي لم تقتصر على القوات المحتشدة بل امتدت إلى مخازن الأسلحة ومقار القيادة للمرتزقة وغرف العمليات والزوارق الحربية، بما يشير إلى أن عمليات الاستهداف لا تركز فقط على إيقاع الخسائر في صفوف القوات التابعة للسعودية، وإنما تستهدف أيضا إرباك منظومة القيادة والسيطرة وتعطيل وسائل الإمداد وإضعاف القدرات القتالية. من هذه الزاوية فإن تكرار الضربات خلال فترة زمنية قصيرة وعلى أكثر من محور إنما يعكس قدرة صنعاء في التعامل مع التحشيدات باعتبارها أهدافا قابلة للرصد والاستهداف قبل تحولها إلى قوة هجومية، ويفرض في الوقت نفسه معادلة ردع مفادها أن أي تحرك عسكري واسع سيكون عرضة للمراقبة والاستهداف ميدانيا. من شأن استمرار تلك الضربات أن يفرض قيودا كبيرة على أي عملية برية قد تسعى السعودية إلى تنفيذها عبر المسلحين التابعين لها، إذ أن الاستهداف المتكرر للتحشيدات ومخازن الأسلحة ومقر القيادة وغرف العمليات يؤدي إلى إضعاف الجاهزية القتالية وإرباك القيادة والسيطرة واستنزاف وسائل الإمداد ورفع مخاطر تجمع القوات في مناطق مكشوفة. إضافة إلى ذلك فإن اتساع نطاق الاستهداف ليشمل أكثر من محور يجعل من الصعب حشد قوة كبيرة والحفاظ على تركيزها دون تعرضها للاستهداف، وهو ما قد يدفع بالقيادة العسكرية إلى إعادة حساباتها قبل الانتقال إلى مرحلة التحشيد التي بل إلى تنفيذ عملية برية واسعة. وبذلك فإن استمرار استهداف التحشيدات لا يقتصر أثره على تعطيل تحرك عسكري محدد، بل قد يحول هذه التحشيدات مع مرور الوقت من مقدمة محتملة لهجوم إلى عامل ضغط واستنزاف يضعف قدراتها على المبادرة ويحد من جاهزيتها بل ويزيد من هشاشتها أمام أي تصعيد بري واسع.

لم يعد إغلاق مضيق هرمز أزمة تضرب أسواق الطاقة العالمية فحسب، بل بدأ يتحول إلى اختبار مباشر لقدرة الولايات المتحدة في تحمل تداعيات العدوان على إيران، في وقت تتراجع فيه مخزونات النفط الأمريكية إلى مستويات تاريخية، فيما تبقى حركة الناقلات عبر المضيق عند مستويات شديدة الانخفاض. بحسب ما نقلته وكالة رويترز، فقد تراجعت مخزونات الخام في الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي إلى 294 مليون برميل، وهو أدنى مستوى لها منذ العام 1982، ما يكشف حجم الاستنزاف الذي تواجهه واشنطن بعد اللجوء إلى مخزونها الاستراتيجي لتعويض اضطرابات مسألة الإمدادات. وتزداد خطورة الوضع مع استمرار تراجع حركة الملاحة في مضيق هرمز الذي كان يمر عبره قبل الحرب نحو 20% من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية، بينما سجلت الحركة في الآونة الأخيرة مستويات محدودة للغاية مقارنة بما كانت عليه قبل العدوان على إيران. وبذلك فإن استمرار إغلاق المضيق يضع الولايات المتحدة أمام معادلة صعبة، كلما طال أمد الأزمة كلما ازدادت الحاجة إلى استخدام الاحتياطي الاستراتيجي، في وقت تتقلص فيه الكميات المتاحة لتعويض أي نقص جديد في الأسواق. المعطيات تكشف أن العالم فقد منذ اندلاع العدوان نحو 2.6 مليار برميل من النفط وفق تقديرات أرامكو، وهو حجم ترك

إلى هنا سمعنا الكريم تنتهي جولة متابعتنا الإخبارية. لكم التحية من الإعداد سميح عز الدين تقي، من الطباعة والإنترنت صيما إبراهيم، من التنفيذ مباشرة على الهواء أيمن الشرفي، وهذا أسعد عبد الله الشعبي يحييكم. دمتم في أمان الله.

0: وقفة إعلانية.
1: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
2: أخي السائق، احترس من التدخين أو استخدام أي مصدر للهب في محطة تعبئة الوقود، تجنبا لاشتعال الوقود ونشوب حريق. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: بالشوق والفرح والبهجة والسرور انتظرناها،
4: بالأضواء الساطعة والزينة الحالية وغرس الشجر ونظافة البيت والشارع والحارة، مع الأهل والجيران تعاوننا، استعدينا لها واستقبلناها
3: بالتسبيح والتهليل وذكر النبي وآله والاقتداء بهديه. بنعيش معاكم كل لحظاتها وساعاتها،
4: وبحلول ذكرى المولد النبوي الشريف نهنئكم، وبأسمى آيات التهاني والتبريكات لكم تمنيناها، وبالصلاة على النبي وآله ختمناها.
3: كلام في محله،
4: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. في كل ذكرى عطرة ومناسبة مباركة ميمونة من مناسبات المولد النبوي الشريف التي تتوالى سنويا، تتداعى الانبثاقات والمعاني والمضامين ومضخات الروح الإيمانية والجهادية لدى كل حر وشريف في هذا العالم، ومنهم أبناء أمتنا العربية والإسلامية، لا سيما الأحرار والشرفاء الذين أدركوا مكامن النور واتجهت بوصلتهم في الاتجاه الصحيح في كل مجال وعلى كل مستوى، فاستناروا وأناروا. هؤلاء هم الذين يستمدون في كل ذكرى من ذكريات المولد النبوي الشريف على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم الكثير والكثير مما يرفد الروح السامية لديهم، ومما يدلهم ويرشدهم ويضيء سبلهم ويعزز نهوجهم نحو مرابع الكرامة والحرية ووضع حد لما يبصمه طغاة العالم في حياة البشر بجرائمهم وما يسعون إليه من استعباد لعباد الله. نتذكر في أمثال هذه المناسبة أن محمداً هو المعلم الأول للبشرية، وهو الرمز الأكبر للحرية والكرامة الإنسانية التي لا تقبل عبودية لغير الله سبحانه وتعالى، وخصوصاً وأننا نرى في هذا العصر وفي هذه المرحلة التاريخية الدقيقة والحساسة قوى استمرأت أن تستعبد البشر وأن تستبيح حرماتهم وحقوقهم ومقدراتهم ومقدساتهم، وما تتعرض له أمتنا وفيها شعوب زاد منسوب الظلم الذي تتعرض له كالشعب الفلسطيني، ما تتعرض له هذه الأمة هو يأتي في قلب السياق الاستعبادي العدواني الإجرامي الذي تمارسه هذه القوى، وعلى رأسها الشيطان الأكبر أمريكا ومنظومتها الصهيونية العالمية، ومن لحقهم وتبعهم وتذيل في نهجهم ومسارهم من قوى النفاق والخيانة والتطبيع، وعلى رأسها النظام السعودي، هذا النظام المنافق الكهنوتي الذي دهرا من الزمن وهو يخدع الأمة ويضللها ويحتال عليها في عقيدتها وفي قضاياها الكبرى، ويتواطأ مع الأعداء وينخرط في صفوفهم ويتخندق في معسكرهم بكل وقاحة وبكل سفاهة وبكل جهالة، ويدعي خدمة الحرمين الشريفين ويتلطى بالعناوين المقدسة والجميلة والمضيئة، وهو يتغرغر بالظلام من رأسه حتى قدميه وبالخيانة وبكل الإجرام الذي مس الأمة في أقدس مقدساتها منذ أكثر من 80 عاما بسبب هذا النظام التوأم للنظام الصهيوني، والذين خرجا من عباءة المكر والطغيان البريطاني المبكر في حق هذه الأمة، وهو جزء من طغيان قوى الشر والاستكبار التي عربدت وما زالت وارتكبت الجرائم والإبادات. والبشرية والإنسانية تتألم منذ حين بما يتعرض له الشعب الفلسطيني، وهي الإبادة الكبرى والعظمى والجريمة الأكثر جسامة وفظاعة في هذا العصر بحق الإنسانية، تعد اليوم مثالا واضحا ناصعا سافرا عن مضامينه ودلالاته لما يرتكبه أولئك الطغاة والذين تحتاج البشرية في مواجهتهم وفي مسار مقارعتهم إلى ما يضيء لها دروبها ويعزز روحها ويثري القيم الكبرى والأساسية التي تعد عناصر في الموقف المطلوب الناجع والناجح في مواجهة هؤلاء الطغاة. ولا خلاص للبشرية إلا بروح تستقي من محمد ونهجه وسيرته، ولا يمكن أبدا أن تتخلص البشرية من ربقة هذا الطغيان والظلام إلا بنور يخرج من مشكات إلهية كنور محمد، سيرة ونهجا وقيما وجهادا، صلى الله عليه وآله وسلم.
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشد.
2: وقفة إعلانية.
3: إن المال الذي بين يديك إنما هو امتحان من الله لك، هل تؤدي شكره أو تنكر فضله؟ فكن شاكرا للجليل ولا تكن ناكرا للجميل، وبادر إلى أداء الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
4: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس في دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجانا. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
5: أخي السائق، احترس من التدخين أو استخدام أي مصدر للهب في محطة تعبئة الوقود، تجنبا لاشتعال الوقود ونشوب حريق. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
6: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم النافذة الرقمية.
7: النافذة الرقمية
6: تواكب منطق العصر المعلوماتي
7: وتحلق بكم في فضاءاته
6: لتختزل العالم المعرفي في مجال تقنية المعلومات
7: في ضغطة زر واحدة
6: عبر النافذة الرقمية. النافذة الرقمية.
7: النافذة الرقمية.
6: إعداد محمد الوشلي. النافذة الرقمية من إخراج عبد الله حسين الوشلي.
8: أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامجكم النافذة الرقمية، حيث نلتقي بكم لنكتشف كيف أصبحت التقنيات الحديثة جزءاً أساسياً من تفاصيل حياتنا اليومية، وكيف يمكن أن تتحول التكنولوجيا من مجرد أدوات وأجهزة إلى وسيلة حقيقية لتطوير المؤسسات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. تخيلوا معنا أن مواطنا يريد إنجاز معاملة في إحدى المؤسسات، فيدخل إلى المؤسسة فلا يجد نفسه مضطرا للانتقال من مكتب إلى آخر، ولا يحمل ملفا كبيرا من الأوراق، ولا يقف طويلا أمام أكثر من نافذة للاستفسار عن معاملته، بل يقدم طلبه ويحصل على رقم إلكتروني، ثم يستطيع معرفة أين وصلت معاملته، وما الذي يتم إنجازه منها، وما مطلوب منه، وربما تصله رسالة تخبره بأن معاملته أصبحت جاهزة. قد يبدو هذا المشهد بسيطا، لكنه في الحقيقة يمثل نتيجة منظومة تقنية متكاملة تقف خلفها مفاهيم مثل التحول الرقمي، الربط الشبكي، الأتمتة والتكامل بين الأنظمة والخدمات الرقمية. فكيف يمكن لهذه التقنيات أن تغير طريقة عمل المؤسسات؟ وكيف يمكن أن تساهم في اختصار الوقت والجهد؟ وهل يعني التحول الرقمي مجرد تحويل الملفات الورقية إلى ملفات إلكترونية؟ وما الدور الذي يمكن أن تلعبه الأتمتة في تسهيل معاملات المواطنين وتحسين أداء الموظفين؟ هذا ما سنتعرف عليه في حلقتنا لهذا اليوم.

مستمعينا الكرام، عندما نتحدث عن التحول الرقمي فإننا لا نتحدث فقط عن إدخال أجهزة الحاسوب إلى المؤسسات ولا عن إنشاء موقع إلكتروني أو تطبيق للهاتف، وإنما نتحدث عن تغيير أوسع وأعمق في طريقة إدارة المؤسسة لأعمالها وخدماتها وبياناتها. في النموذج التقليدي تعتمد كثير من الإجراءات على الأوراق والملفات والمراسلات اليدوية، وقد تنتقل المعاملة الواحدة بين عدد من المكاتب والأقسام قبل أن تصل إلى نهايتها. وهنا قد تظهر مشكلة بسيطة لكنها مؤثرة، فقد يتأخر ملف في مكتب أو تضيع وثيقة أو يحتاج الموظف إلى البحث في إرشيف ضخم للوصول إلى معلومة معينة، بينما ينتظر المواطن نتيجة معاملته. أما في البيئة الرقمية فيمكن تحويل جزء كبير من هذه الإجراءات إلى أنظمة إلكترونية منظمة، بحيث تصبح المعلومات قابلة للوصول إليها بسرعة من قبل الموظفين المخولين، وتصبح حركة المعاملة أكثر وضوحا. لكن هناك عنصر آخر لا يقل أهمية، وهو الربط الشبكي. تخيلوا مؤسسة لديها عدة إدارات وفروع، وكل إدارة تعمل بنظام منفصل عن الأخرى. في هذه الحالة قد تضطر كل إدارة إلى طلب المعلومات من الإدارات الأخرى، وقد يضطر المواطن إلى تقديم الوثائق والمعلومات ذاتها أكثر من مرة. أما عندما تكون الأنظمة مرتبطة بشبكة مؤسسية وتوجد آليات آمنة لتبادل البيانات، فإن المعلومات تستطيع الانتقال بين الوحدات المختلفة وفق الصلاحيات المحددة. وهذا يعني أن الموظف المختص يمكنه الوصول إلى المعلومات التي يحتاج إليها دون مطالبة المواطن بإعادة تقديمها في كل مرحلة. ومن هنا نصل إلى مفهوم جدا وهو الأتمتة. الأتمتة تعني أن تتولى الأنظمة البرمجية تنفيذ مجموعة من الإجراءات المتكررة بصورة آلية وفق قواعد محددة مسبقا. فعندما يقدم المواطن طلبا إلكترونيا يمكن للنظام تسجيل الطلب وإعطائه رقما مرجعيا ثم إرساله إلى القسم المختص، وبعد ذلك يمكن أن ينتقل إلى المرحلة التالية وفق الإجراءات المعتمدة مع تسجيل كل خطوة في النظام. وبذلك لا يعود الموظف مضطرا إلى القيام يدويا بكل التفاصيل الروتينية التي كانت تستهلك جزءا كبيرا من وقته. وهنا يجب أن نوضح أمرا مهما، الأتمتة لا تعني بالضرورة الاستغناء عن الموظف، بل يمكن أن يكون الهدف الأساسي منها هو تخفيف الأعمال الروتينية عن الموظفين حتى يتفرغوا للمهام التي تحتاج إلى الخبرة البشرية والتحليل واتخاذ القرارات والتعامل المباشر مع الحالات التي تحتاج إلى تدخل بشري. وفي الجانب الآخر يستفيد المواطن من هذه العملية بصورة مباشرة، فبدلا من مراجعة المؤسسة عدة مرات لمعرفة أين وصلت معاملته، يمكن أن يحصل على إشعار أو يدخل إلى منصة إلكترونية لمعرفة حالة الطلب. وبدلا من السؤال المتكرر من المسؤول عن معاملتي، يمكن للنظام أن يسجل مراحل المعاملة والجهة الموجودة لديها في كل مرحلة. وهذا يقودنا إلى نقطة أخرى مهمة وهي خدمة الجمهور. فالهدف من كل هذه التقنيات في النهاية ليس امتلاك شبكة متطورة أو نظام إلكتروني حديث لمجرد القول إن المؤسسة أصبحت رقمية. الهدف الحقيقي هو أن يشعر المواطن بالفرق، أن تصبح الخدمة أسرع، الإجراءات أوضح، المعلومات أكثر دقة، وعدد الزيارات المطلوبة إلى المؤسسة أقل. ولهذا فإن التحول الرقمي الناجح يجب أن يبدأ من احتياجات المواطن. فإذا كانت المؤسسة لديها إجراءات معقدة يتطلب 10 خطوات ثم قامت بتحويل الخطوات العشر نفسها إلى نموذج إلكتروني، فإنها لم تحل المشكلة فعليا، لقد نقلت الإجراءات الروتينية من الورق إلى الشاشة فقط. أما التحول الحقيقي فيبدأ بمراجعة الإجراءات نفسها ومعرفة ما يمكن إلغاؤه أو اختصاره أو دمجه، ثم استخدام التكنولوجيا لتقديم الخدمة بأبسط صورة ممكنة. وهنا تظهر أهمية تكامل الأنظمة، فقد تمتلك المؤسسة نظاما للموارد البشرية ونظاما للشؤون المالية ونظاما لخدمة الجمهور ونظاما للأرشفة ونظاما لإدارة المعاملات. لكن إذا كانت هذه الأنظمة لا تتبادل المعلومات فيما بينها، فقد تتحول الرقمنة نفسها إلى مجموعة من الجزر المنفصلة.
لذلك فإن المؤسسة الرقمية تحتاج إلى أن تكون أنظمتها قادرة على التواصل وتبادل البيانات بطريقة منظمة وآمنة مع الحفاظ على صلاحيات الوصول وخصوصية المعلومات. وهذا التكامل يمكن أن يحدث فرقا كبيرا في حياة المواطن، فالمعلومة التي يقدمها المواطن مرة واحدة يمكن أن تستفيد منها أكثر من جهة مخولة بدلا من مطالبته بتقديمها في كل معاملة. كما يمكن للإدارة الاستفادة من البيانات المتوفرة لديها في معرفة حجم الطلب على الخدمات وأوقات الذروة ومواطن التأخير والأقسام التي تحتاج إلى مزيد من الموارد، وبالتالي تصبح البيانات أداة لاتخاذ القرارات وليس مجرد معلومات مخزنة داخل أجهزة الحاسوب. لكن مستمعينا الكرام، هناك جانب آخر لا يمكن تجاهله في هذه الرحلة الرقمية، وهو أمن المعلومات. كلما زادت عملية الربط بين الأنظمة، زادت كمية البيانات التي يتم تخزينها إلكترونياً، أصبحت حماية هذه البيانات أكثر أهمية. المؤسسة الرقمية تحتاج إلى أن تعرف من يستطيع الوصول إلى البيانات، وما الذي يستطيع القيام به، وكيف يتم تسجيل عمليات الدخول والتعديل، وكيف يتم التعامل مع النسخ الاحتياطية، وكيف يمكن استمرار الخدمات في حال تعرض أحد الأنظمة لعطل أو هجوم سبراني. ولهذا فإن الأمن يجب ألا يكون مرحلة لاحقة للتحول الرقمي، وإنما جزءا أساسيا منه منذ البداية. كما أن نجاح أي مشروع رقمي يحتاج إلى تدريب الموظفين، فأفضل نظام في العالم لن يحقق النتائج المطلوبة إذا لم يكن الموظفون قادرين على استخدامه وفهم آلية عمله. والتحول الرقمي لا يعني فقط تغيير الأجهزة والبرامج، وإنما يعني أيضا تغيير الثقافة المؤسسية وتشجيع الموظف على استخدام الأدوات الرقمية وتطوير مهاراته وجعله شريكا في عملية التطوير. أما المواطن فيجب ألا يفترض أنه يمتلك دائما المستوى نفسه من المعرفة التقنية، ولهذا ينبغي أن تكون الخدمات الرقمية بسيطة والواجهات واضحة واللغة المستخدمة مفهومة والخطوات محددة، مع توفير قنوات مساعدة وخيارات بديلة لمن يواجه صعوبة في استخدام الخدمات الإلكترونية، لأن التكنولوجيا التي تصعب الخدمة بدلا من تسهيلها لم تحقق الهدف الذي أنشئت من أجله. يمكن أن نوجز ونلخص موضوع حلقتنا أيها الأعزاء ونقول أننا عندما نتحدث عن التحول الرقمي والربط الشبكي والأتمتة، فإننا في الحقيقة نتحدث عن إعادة بناء طريقة عمل المؤسسة. نحن ننتقل من مؤسسة تعتمد على الورق والملفات والتنقل بين المكاتب إلى مؤسسة تعتمد على المعلومات والأنظمة المترابطة والإجراءات الرقمية، وننتقل من يضطر إلى متابعة معاملته بنفسه في كل مرحلة إلى مواطن يستطيع معرفة حالة معاملته والحصول على الخدمة بأقل وقت وجهد ممكن. لكن الطريق إلى المؤسسة الرقمية لا يبدأ بشراء الأجهزة والبرامج فقط، وإنما يبدأ بإدارة لتبسيط الإجراءات وإعادة تنظيم العمل وتدريب الموظفين وربط الأنظمة وحماية البيانات ووضع المواطن في مركز عملية التطوير. وفي النهاية فإن نجاح التحول الرقمي لا يقاس بعدد أجهزة الحاسوب الموجودة في المؤسسة ولا بعدد التطبيقات والمنصات التي تم إطلاقها، وإنما يقاس بسؤال أكثر بساطة: هل أصبحت حياة المواطن أسهل؟ إذا أصبح إنجاز المعاملة أسرع، الوصول إلى المعلومة أسهل، متابعة الطلب أكثر وضوحا، الأخطاء أقل، الموظف أكثر قدرة على أداء عمله، فهنا يمكن القول إن التكنولوجيا أدت دورها الحقيقي. أما إذا بقي المواطن يواجه التعقيدات نفسها ولكن من خلال شاشة بدلا من ورقة، فإن التحول لم يكتمل بعد. فالرقمنة الحقيقية ليست أن نجعل الورقة إلكترونيا فقط، وإنما أن نجعل الخدمة أكثر إنسانية والمؤسسة أكثر كفاءة والمواطن أكثر قدرة على الوصول إلى حقه في الخدمة بسهولة ووضوح. النشرة التقنية وفي عناوينها لهذا الأسبوع:

المسكر ترتفع 400% منذ 2024، والأسوأ لم يأتي بعد. إلى التفاصيل. تحولت الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في الزراعة من وسيلة للحصول على معلومات سريعة إلى تجربة مكلفة لأحد المزارعين في الصين، بعدما أدت توصية خاطئة من تطبيق الذكاء الاصطناعي إلى تدمير محصول السمسم الذي يزرعه على مساحة تقارب 25 فدانا، أي نحو 101 دونم. وتكشف الواقعة حدود الاعتماد على نماذج الذكاء الاصطناعي عندما تنتقل إجاباتها من الشاشة إلى قرارات ميدانية قد تكون عواقب الخطأ فيها فورية ومكلفة. بحسب تقارير إعلامية، فإن المزارع البالغ من العمر 67 عاما ويعرف باسم وون كان، كان يستخدم تطبيقا للذكاء الاصطناعي للحصول على إشارات مرتبطة بالزراعة ومكافحة الآفات والأعشاب، ومع مرور الوقت اكتسب ثقة في الأداء بما استفاد من توصيات سابقة قبل أن يقرر الاعتماد عليها في معالجة مشكلة الأعشاب والآفات التي واجهت محصول السمسم. لكن التوصية التي بدت مناسبة على شاشة الهاتف حملت خطأ جوهريا عندما جرى تطبيقها على مساحة واسعة من الأرض من دون التحقق منها مع متخصص زراعي أو اختبارها على نطاق محدود. اقترح التطبيق خليطا من مواد كيميائية لمكافحة الأعشاب والآفات، ووفق التقارير التي تناولت الحادثة كان من بين المواد المستخدمة مركب من مبيدات الأعشاب يمكن أن يستهدف النباتات عريضة الأوراق، وهنا وقع الخطأ الأساسي. فالسمسم نفسه من النباتات عريضة الأوراق، ومن ثم فإن استخدام مبيدات يستهدف هذه الفئة من النباتات على محصول السمسم يمكن أن يؤدي إلى إتلاف المحصول بدلا من حمايته. وبعد رش الخليط بدأت الشتلات بالذبول والموت، وبحلول اليوم التالي كان المحصول قد تعرض لأضرار واسعة. وتشير التقارير إلى أن الخسارة شملت نحو 25 فدانا أو ما يعادل 250 مو في القياس الزراعي الصيني، بينما قدر أحد التقارير الخسارة المالية بنحو 150 ألف يوان، نحو 20 ألف دولار. تكمن المشكلة في أن نماذج اللغة الكبيرة مصممة أساساً لفهم اللغة وإنتاج إجابات تبدو منطقية ومترابطة، وليس لاتخاذ قرارات زراعية ميدانية بالضرورة. وقد تقدم إجابات مرويا رغم افتقارها إلى معلومة محلية أو شرط تقني مهم. أصبحت أسعار الذرية في الآونة الأخيرة عنق الزجاجة الأكبر الذي يواجه مصنعي الأجهزة الذكية، بدءا من الهواتف وحتى الحواسيب ومنصات الألعاب، وذلك عقب أن وصلت أسعار الذواكر إلى قمة تاريخية تشهد ارتفاعا بنسبة 400% منذ بداية عام 2024 وفق تقرير موقع تيكسبوت التقني. واستشهد التقرير بتحليل الباحث في علوم الحاسب وخبير أداء البرمجيات دانيال ليمير الذي أوضح أن أسعار الذواكر عادت إلى مستويات عام 2007، وبذلك تمحو عاما من التقدم في تقنيات صناعة الذواكر التي أدت إلى عقود من الانخفاض المستمر والمتسارع. ويتسق هذا الأمر مع تصريحات سابقة للرئيس التنفيذي لشركة إس كي هاينز الكورية الجنوبية لصناعة الشرائح والذواكر كواك نو غونغ، إذ أوضح أن عام 2027 سيكون الأسوأ في أزمة الذواكر، مضيفا أن الأزمة قد تمتد إلى ما بعد 2030. ولا تختلف تصريحات غونغ كثيرا عما قاله الرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك في آخر اجتماع يجريه مع مستثمري الشركة، إذ قال: نوجه فيضان القرن في أسعار الذواكر، وذلك في إشارة واضحة لحجم الأزمة وفق تقرير موقع تومز هاردوير التقني. في مقارنة واضحة بأسعار الذواكر العشوائية في العام الماضي، أوضح تقرير موقع أبل إنسايدر التقني أن سعر الذواكر بحجم 16

0: 10 جيجا بايت من فئة DDR5 ارتفع ليصل $1 بدلا من $100 في فبراير شباط 2025. وأوضح التقرير أن هذه الزيادة لا تقتصر على أسعار الذواكر العشوائية فقط، بل تمتد إلى الأقراص الصلبة التي تضاعفت أسعارها مقارنة مع فبراير شباط 2025. إلى هنا نصل مستمعينا إلى ختام حلقتنا، شكرا جزيلا لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة، نلتقي بكم في حلقة جديدة مع موضوع آخر، وإلى ذلك الحين دمتم في رعاية الله، كان معكم من التقديم أماني عامر، إلى اللقاء.
1: النافذة الرقمية.
2: النافذة الرقمية
1: تواكب منطق العصر المعلوماتي
2: وتحلق بكم في فضاءاته
1: لتختزل العالم المعرفي في مجال تقنية المعلومات
2: في ضغطة زر واحدة
1: عبر النافذة الرقمية. النافذة الرقمية.
2: النافذة الرقمية.
1: إعداد محمد الوشلي. النافذة الرقمية من إخراج عبد الله حسين الوشلي.
3: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
4: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
3: الفقه يمان. برنامج يجيب على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. يعده ويقدمه الشيخ جبري إبراهيم.

0: ينفذه جمال محمد سريع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أرسل إلينا إمام الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليه وعلى آله الطيبين

0: الله يا شيخ عبد الله. شيخ عبد الله مفتي الجامع الكبير، حياكم الله. نريد نتكلم حول الهداية، كيف كان النبي يهدي الناس وباللين وبالحكمة وما كانش يعنف أحد صلوات الله عليه وآله.
1: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. نستأذن حضرة النبي لأن احنا نتشرف
0: بذكره، نتكلم فيه
1: لأنه الشرف الثالث
0: صلى الله عليه وآله.
1: يكفيه أن الله أثنى عليه من قبل خلق آدم.
0: الله الله،
1: وإنك لعلى خلق عظيم،
0: جل
1: شرف
0: جلال الله
1: لا يماثل ولا يضاهى ولا يضاهى،
0: صلوات الله عليه.
1: ولكن من كرم الله على هذا النبي أن من ذكره أجر
0: الله،
1: ومن ذكره بالمدح عبر عن المحبة والمودة والانتماء.
0: الله الله،
1: لأن الإنسان إذا ولع بشيء،
0: نعم، من أحب أثره شيئا أكثر من ذكره،
1: نعم، أثر أكثر من ذكره،
0: نعم.
1: فلذا تبصروا بعض الأئمة أو بعض العلماء والأئمة بلا شك، لكن نعم. بعضهم عندما تبصروا عبد الرحيم البرعي وأمثاله
0: المحبين،
1: يعني يخرج كلام،
0: نعم،
1: لو صي كأنه إن هو إلا وحي، كأنه ما بنقول شو وحي، كأنه
0: نعم.
1: يعني يخرج من القلب فيصادف قلبه.
0: الله الله،
1: ويؤثر بلا شك،
0: نعم،
1: ودلالة الصدق. ولذا كعب بن عجرة،
0: نعم،
1: أحد الصحابة الكرام رضي الله عنه، قال إني أحبك، قال لها النبي القلوب شواهد،
0: نعم،
1: يعني يظهر من يعبر من هنا ومن يعبر من هنا،
0: الله يختلف،
1: نعم
0: نعم.
1: وعندما تذكر هذا الحبيب بلا شك الحبيب المصطفى هو الرحمة
0: المهداة
1: لجميع العالمين.
0: الله الله،
1: إن تكلمت لم يعنفك ولم يردك.
0: نعم،
1: قالوا إن عندما أباح النبي دماء عشرة،
0: نعم،
1: وأحدهم بقي في حيرة،
0: نعم،
1: وخوفه أخوه، أنت من المباح، قال ما هو الحل؟ قال لا توصد ولا
0: خل
1: عنده.
0: الله الله، صلوات الله على رسول الله وآله.
1: فجاء ملثم،
0: نعم،
1: يعني حياء من رسول الله،
0: يتنكر كلام الناس،
1: قال كذا كذا، قال ولو كان كذا، قال كان هو أنا يا رسول الله، قال عفونا.
0: الله الله،
1: بعد وضع تلك تسمى البردة،
0: أيوه، إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله
1: مسلول،
0: مهدا هتاك مهلا هداك الذي آتاك القرآن، فيه مواعيض وتفصيل، لا تؤاخذني بقول الوشاة وإن كثرت في الأقاويل. إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول، صلوات الله على محمد وآله.
1: يستضاء به هنا الهداية،
0: فأخرج له
1: البردة،
0: البردة ألبسه، فسميت القصيدة البردة،
1: وكان شرف ويتناوبها جيل بعد جيل.
0: والشعراء نحوها،
1: نعم نعم،
0: نعم،
1: كيف،
0: نعم،
1: فالبويصري وغير إلى الآن
0: وأحمد الشوقي والخل،
1: نعم،
0: لا إله إلا الله.
1: فالحبيب المصطفى الكلام عنه،
0: نعم،
1: هو أخذ من ساحله،
0: نعم،
1: فهو البحر الذي لا ينضب بحق،
0: نعم.
1: والقاضي عياض رحمه الله،
0: نعم،
1: عمل كتاب الشفاء،
0: الله الله،
1: حتى رأى النبي يسماها القاضي،
0: الله،
1: وقال للحبيب المصطفى ما يقارب من 4000 معجزة،
0: الله الله،
1: بعضها القرآن،
0: جمعهن،
1: ما جمع البعض، فقط،
0: وبقيت الباقي
1: هي وقعت على المحنة، وبعدها
0: نعم
1: وسئل وقتلوا، يعني قتل أنهم عرضوا عليه، وقعت فتنة بين طائفتين،
0: نعم،
1: وكان نصلح بين الطائفتين،
0: نعم،
1: فتحاملوا عليه وقتلوا وقطعوا لحمه،
0: الله الله، القاضي عياض،
1: نعم، ومنعوا الصلاة عليه،
0: نعم،
1: وقبروا في كنيسته،
0: الله،
1: ولم
0: الله
1: ينقل إلى مقابر المسلمين إلا بعد 300 سنة،
0: الله الله الله،
1: زد رزق الشهادة، نعم، رزق الشهادة،
0: لا إله إلا الله.
1: فالحبيب المصطفى هو سر الله وبابه، يكفيه أنه قرين الجلالة،
0: الله الله.
1: لماذا؟ لأن جبريل هكذا قال، أتدري يا محمد لما رفع الله ذكرك؟
0: نعم.
1: قال اطلع على قلوب الخلق جميعا فلم يجد مثل قلب محمد.
0: اللهم صل على محمد وآله،
1: كما تفضلتم،
0: نعم،
1: ولو كنت فظا
0: غليظ القلب،
1: قال الله كبلها فبما رحمة
0: من
1: لأنه وما أرسلناك إلا رحمة
0: للعالمين.
1: جاء رجل،
0: نعم،
1: سعما يجولا عندكم،
0: نعم،
1: في طلب الفتوى الفتية، فقال يا رسول الله وعهدك أني لا أخالف إلا الزنا،
0: نعم،
1: إنه لا غنى عني، ما عنفش النبي، قال أتحب بأهلك؟ قال معاذ الله، قال كذلك، ومسح على صدره، قال ما رفع كفه عن صدري حتى صار الزنا أبغض شيء إلي.
0: الله الله الله،
1: ويوم دخول مكة،
0: نعم،

0: سعد بن عباد رحمهم الله، معنا سعد، نعم. سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، نعم. ذلكم الذي اهتز له عرش الرحمن، وهذا نعم. كان القائد حق الأنصار وحق نعم. طائفة من الأنصار، لأنهم الأوس والخزرج
1: نعم.
0: وبعدها قال عندما فتح الله له مكة عنوة، قال اليوم يوم الملحمة،
1: الله.
0: أدخل يعني قاتل المباتلي الذي أساء إلى رسول الله وأخرجوه،
1: الله الله.
0: فأخذ النبي منها الرايب بهدوء،
1: بهدوء،
0: وسلمها إلى ابن كيس،
1: نعم.
0: وقال اليوم يوم المرحمة،
1: نصر
0: من قطعنا،
1: الله الله.
0: يعني النبي اللهم صل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قال في سورة يونس أفمن يهدي إلى الحق الهادي والحبيب المصطفى،
1: اللهم صل وسلم
0: على وعلى آله. قال ما من خير يقربكم من الجنة،
1: نعم،
0: إلا وقد دللتكم عليه، وما الله. من شر يقربكم من النار إلا
1: وحذرتكم منه،
0: أنا فرضكم على الحوض، سابقكم
1: صلوات الله عليه،
0: سابقكم وعليه. ألا وإن حوضي أعرض ما بين صنعاء وأيليا، أيليا فلسطين بلغة،
1: نعم.
0: هذا الأيام،
1: نعم.
0: عدد كيسانه، عدد كيسان أكثر من نجوم السماء،
1: الأكواب،
0: نعم،
1: الله.
0: الكيسان هذا الآن لو ينظر الإنسان كم بيوجدوا مجرات من النجوم،
1: الله،
0: بلا عدد،
1: الله،
0: بلا عدد،
1: نعم.
0: وماءه أحلى من العسل وأبيض من اللبن، من الله. شرب منه لا يظمأ أبدا،
1: بعدها أبدا، الله،
0: ولا
1: الله.
0: عاد يعطش، خلاص خلاص،
1: سبحان
0: خلاص.
1: الله العظيم.
0: فالحبيب المصطفى
1: صلى الكلام الله عليه وآله
0: وعز الدنيا والآخرة،
1: صلى الله عليه
0: وآله، والاقتداء به وعز الدنيا والآخرة. قل إن كنتم تحبون الله
1: فاتبعوا،
0: ترجموا هذا المحبة باتباعكم الحبيب المصطفى،
1: الله الله الله،
0: اتباعكم الحبيب، نعم. المصطفى كان، نعم. برا بأمته، فلعلك باخع مهلك، أسك. باخع مهلك، لا حزن على دنيا،
1: حريص علينا
0: ولا حريص، يعني نعم. أحرص منك بالأولى أن تكون أنت المنجي لنفسك،
1: الله.
0: قال إني آخذ بحجزكم، هذا الحجز
1: أي يعني يجعنا لا نوقع في النار،
0: وتقعون وتغلبوني وتكحمون النار كالفراش،
1: الله،
0: كالفراش،
1: صلى الله عليه.
0: الحبيب المصطفى همه الأعظم إظهار عدل الله،
1: الله،
0: وإظهار المحبة بين الأمة، نعم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بك، لأنك الحقيقة الرمز الذي لا يضاهى،
1: الله الله.
0: يعني إذا قلت كلمة فهو ترجمة عشر مرات،
1: الله الله.
0: إذا دعا إلى الخير فهو ينبوع الخير،
1: اللهم صل.
0: إذا دعا إلى الوحدة، نعم. فهو رمز الوحدة للمسلمين،
1: صلى الله عليه.
0: واعتصموا بحبل الله جميعا، القرآن،
1: نعم.
0: والحبيب المصطفى،
1: الله الله،
0: أمانا رفع أحد ما بقي الآخر،
1: نعم.
0: النبي
1: صلى
0: النبي
1: الله عليه،
0: وما
1: وعليه.
0: كان الله ليعذبهم
1: وأنت فيهم
0: وهو باقي فيهم،
1: الله الله.
0: المنحرف عن رسول الله هو الذي يعني خرج،
1: والذي يهلك نفسه،
0: خرج،
1: نعم.
0: فذكر الحبيب هو عيد الأعياد،
1: الله،
0: حقيقة،
1: نعم.
0: ما جاءت الأعياد المذكور إلا عندما بعث الحبيب،
1: بعد ما جاء هو،
0: نعم. كان لقريش،
1: نعم.
0: أيام، وكان للأوس والخزرج يوم العروبة بالفتح،
1: نعم.
0: الجمعة،
1: أيه.
0: وكان لهم آيات بعض حين فيها مساب وسباب وشتائم ومنكرات. جاء الحبيب المصطفى فجعل لهذا الأمة حضارة لم تكن لأحد الأمم، وجعل، نعم. الله هذه الأمة الأمة الوسطى،
1: نعم.
0: الفضلة ببركة الحبيب المصطفى، وجعل يعني الخير، قال الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة،
1: الله الله.
0: الحبيب المصطفى
1: صلى الله عليه وآله،
0: أيها المؤمنون،
1: نعم.
0: عندما نتذاكر هذا الحبيب المصطفى ونزداد اتصالا وقربا منه، وأن نثري سيرته سيرة من السير،
1: نعم.
0: أي أمة بتذكر زعماءها وأحداثها، نعم. ويقولوا فعلوا ست فعلوا كذا،
1: هم لا يساوون شيئا عند رسول الله،
0: وهذا متاع،
1: نعم.
0: قلت متاع، نعم. أما الحبيب جعل لك نعيم الدنيا والآخر متصل بالآخر ويدخلك الجنة،
1: الله.
0: الحبيب المصطفى، قالوا اليهود بطبعهم اللؤم، ما خلا يهودي بمسلم الله ما بقتله،
1: الله الله.
0: ولذا حاولوا قتل النبي أكثر من مرة،
1: نعم.
0: ولذا بني النظير عندما أراد منهم في القضية تيك،
1: نعم.
0: قالوا واستقرض منهم دينا، قالوا، نعم. على الرحب والسعة، وحاولوا يلقوا عليها الرحاء المطحن،
1: الله.
0: هم أهل غد،
1: نعم.
0: حينما ينبت الطفل فيما بينهم،
1: نعم.
0: يعطونه حلوى مثل ما شوكولاتة هذا الأيام،
1: نعم.
0: الموجود، فيأخذونها بأسلوب منه ويسكون يضربونه فيبكي، فيبكي ويقول له الوالد أو الوالد ما يبكيك، قال أخذ علي الحلوى وصكني ولا أدري. قالوا محمد العربي يغذون أطفالهم على بغض الحبيب وعلى التحامل على الحبيب، ونحن وللأسف الأمة الإسلامية بين تغريبين،
1: نعم،
0: طائفة يحفظون أسماء المغنين والفنانين والمسلسلات والذي يزاول لعبة الكرة ومدريم والتنس ومدريم، ولو سألته يعني عن الحبيب المصطفى أو كذا تكون ثقافة الضعيف جدا
1: جدا. لا إله
0: وطائفه الله. للأسف يحرضون على ذكر الحبيب المصطفى أو ينفرون الناس عن الحبيب المصطفى، وهذا للأسف غلط.
1: نعم،
0: ما يجوز ما يجوز. الحبيب المصطفى احتفلت به السماء قبل الأرض،
1: الله الله،
0: حين مولده
1: نعم
0: انطفأت نار فارس، الله. ولم تكن منطفئا منذ 600 عام،
1: الله الله،
0: واهتز إيوان كسرى، وغارت ماء بحيرة ساوى،
1: نعم،
0: وسقطت الأصنام، هذا ماشي معجزات كرامة. والأعياد عندما
1: هذا وقت مولده،
0: أيوة، عندما نعم تحتفل الدولة
1: وهزم الفيل وأصحابه،
0: صح، ببركته، نعم. وعندما الدولة الآن عدي نشأت،
1: نعم،
0: يذكروا للشعب ما قد فعلوا،
1: نعم،
0: من أشياء حتى يحببون أنفسهم في الشعب،
1: نعم.
0: أما هذا قد حببه رب العالمين لزوما في قلوبنا،
1: الله الله،
0: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمون،
1: الله الله،
0: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك بكاف الخطاب للتفخيم، وكأنك وقفت أمامه شخصيا عيانا،
1: نعم،
0: يسمع كلامك وتسمع كلامه وتنظر إلى شخصي وانظر إلى شخصه،
1: الله،
0: ما يحتاج إلى أحد،
1: نعم.
0: إن من اكتبس يعني في مدحي أو كذا لن يساوي شيئا أمام ما أولاه الله وأكرمه الله. سلوا من سبح الحصى في راحي، راحي،
1: الله الله،
0: من سقطت الأصنام بإشارته،
1: الله،
0: من ظللته الغماء،
1: الله الله،
0: هذا مشهور القصة حكم المؤمنين،
1: نعم،
0: خديجة،
1: نعم،
0: وحينما أخبرها الطيب ميسرة،
1: نعم،
0: ميسرة حقها الفتاة
1: الذي كان
0: يخدمها، وبعدها أخبرته، وفي كل أموره وشؤونه عناية الله
1: معه، الله الله،
0: معه، والله يعصمك من
1: الناس
0: لا يصل إليه شر أحد،
1: الله،
0: ولا. قالوا إن ابن أبي العقعس كان من الحرس الخاص، قال لا حاجة، فقد قال الله والله يعصمك من الناس،
1: الله،
0: ومشتوي تباركهم يعلمون أن الحبيب في قنيا عن هذا،
1: الله.
0: فعندما أنس بن مالك خدمه 10 سنوات،
1: الله الله،
0: ومن اليمن،
1: نعم،
0: قال والله ما قال لي لا إلا في تشهده،
1: الله الله،
0: ما قال، لا يقول تغيرت ولا شيء، النبي لا يتغير إلا إذا رأى حرمات الله تنتهك فقط،
1: نعم.
0: أما حق الدنيا فهو صاحب العفو العظيم،
1: جل جلال الله الذي
0: أرسله، فاعفو عنهم،
1: نعم،
0: وشاورهم، كان الرمز بحق
1: الأعلى، نعم،
0: ولو أنصفه كل أهل الأرض كما أنصفت السماء،
1: نعم،
0: لخضعت رقابهم إليه،
1: نعم،
0: ولا كما يعني، ولكن للأسف للأهواء السرائر والأحزاب،
1: نعم،
0: والسياسات حرفوا الأمة، والله جارح من العالمين،
1: صلى الله
0: يعني
1: عليه وآله.
0: إنا الله رب عظمته أرسلناك
1: شاهد،
0: نعم، ولا إنا أرسلناك رحمة للعالمين،
1: وما أرسلناك إلا،
0: نعم،
1: رحمة للعالمين،
0: نعم، وما أرسلناك حصرك إنا،
1: نعم،
0: أرسلناك رحمة كأنها،
1: نعم،
0: للعالمين، الجن والإنس،
1: الله الله،
0: وما وسع الجن حينما سمعوا الكلام العربي وهو القرآن إلا أن قالوا يا قومنا إنا سمعنا
1: مناديا،
0: نعم، إنا سمعنا قرآنا عجبا،
1: نعم،
0: يهدي إلى الرشد، فآمنا تلقائيا،
1: الله الله،
0: إذا أثر بهذا الكلام من في رسول الله اللهم صل وسلم
1: صلى الله
0: على
1: آله،
0: جاء إليه حتى الحيوى يشتكي، فقام غضيبا أركاءكم أركاءكم، وشكى إليه الجمل في ذات يوم يزيد الحمول ويقل طعام، فغضب النبي، يعني عدالة اجتماعي لا مثيل لها، عدالة،
1: نعم،
0: اجتماعي
1: في كل شيء،
0: نعم،
1: صلوات،
0: نعم،
1: الله عليه وآله.
0: قالوا إن امرأة حسب الرواية السوداء، لأنه يعني كلنا خلق الله، ولكن،
1: نعم،
0: إذا لم نعلم اسمها نأتي بالصفة،
1: نعم،
0: ولا يسمى غيب، لا نستطيع أن نحدد اسمها،
1: نعم،
0: تبكي، والنبي الله صلى الله عليه وسلم على أهل ماضٍ، قال رحمك الله ما يبكيك،
1: نعم،
0: قالت يا رسول الله أرسلني أهلي يعني الملك حقي،
1: نعم،
0: يعني تشتري شيء، فظل علي درهمي،
1: نعم،
0: ظل علي درهمي،
1: نعم.
0: فسلم لها النبي الدرهم.
1: الله صلوات الله عليه وعلى آله.
0: قضى حاجته ورجع وهي تبكي. قال رحمك الله. ما تقول أوضع مرة ثانية. نعم. قالت لا يا رسول الله أخشى أن يضربني أهلي.
1: إنها تأخرت عنهم.
0: تأخرت. كان قلظف في العرب. ما أتبهم إلا الحبيب المصطفى
1: صلى الله عليه.
0: وما زرعت الرحمة في قلوب العرب إلا من رحمة الحبيب المصطفى
1: صلى الله عليه.
0: وما تأدبوا إلا حينما بعث الحبيب المصطفى
1: صلى الله عليه.
0: كان العربي يتجرأ بقسوة قلبه وإذا بشر أحد بالأنثى.
1: نعم.
0: أن يحفر قبرا بيديه.
1: نعم.
0: يديه ويلقي ابنته وهي على قيد الحياة فيهيل عليها التراء. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا. أعوذ بالله منه. نعم. وإذا الموءودة سئلت
1: بأي ذنب
0: فقال قومي. وكان مع بعض الصحابة فمضى إلى أهلها فطرق الباء السلام عليكم. طرق الثاني وطرق الثالث فأجابوا. قال لهم رحمكم الله تركت الباب ولم تجيبوا. قالوا يا رسول الله أردنا أن نتبرك بتسليمك ثلاثا.
1: الله الله.
0: قال جئت متشفعا في هذه الجارية حتى سعم بلغتنا.
1: نعم.
0: لا تؤلموها لا تغثوها.
1: نعم.
0: قالوا يا رسول الله هي حرة لوجه الله ببركة مقدمك.
1: الله الله.
0: ما أسر هذه الحادثة وما أبرك هذا اليوم.
1: نعم.
0: قضيت حاجتها وعتقت من أسر العبودي ببركة الحبيب المصطفى. لا يستنكف يقوم بمهنة أهله وخصف نعله وحلب شاته ويردف خلفه. ماذا عسى الإنسان كما قال الإمام شرف الدين عندما ابتسام البرق يعني قريناها انسدحهم وكذا رائعة سير صغير في الحبيب كلها بالأبيات وبعد لقما أو كذا يعني شرحها شرع ابتسام البرق. وبعد ماذا أقول وماذا عسى أن أقول سواء في من تضمن مدحه يعني كلام عجيب. قال ما عاد يقول الشاعر ولا المحدث ولا الخطيب وقد أثنى على الرب العالمين بعلي السماء وأكرمه بتلك المعجزات التي خلدها القرآن.
1: نعم.
0: وجميع الأنبياء أخذ منهم الميثاق وآمنوا به قبل بعثته
1: صلى
0: وقبل
1: الله
0: ميلاده وقبل وجوده. لا تؤمنن به ولا تنصرنه. قال أقرأهم. قالوا الله بنفسك. قالوا أنا معكم.
1: الله أشهدوا أنا معكم من الشاهدين.
0: شيء عجيب هذا.
1: نعم عظيم.
0: الحبيب
1: مقام
0: المصطفى
1: عظيم. مقام عظيم.
0: عز الأمة بالانتماء إليه وأخذ القوة من الحبيب المصطفى والرحم من المصطفى وأن نتراحم فيما بيننا أخذا من رحمة الحبيب المصطفى. ويا حبذا في مولد النبي.
1: نعم.
0: لو الدولة والأغنياء يعني يبادروا محسن من يعني يؤسس محسنه.
1: أيوة.
0: الحبيب المصطفى عندما جاء وكادت يدي أن تعجز من سن في الإسلام سنة حسنة.
1: نعم.
0: يعملوا في مولد النبي للموظفين معاه ولا الفقراء سلة غذائية يقولوا حق المولد.
1: نعم.
0: الشعب كله ينتظر المولد من بعد ما يصير المولد
1: ويفرحون به.
0: نعم. ويكون. نعم. سبب إلى التعلق بهذا ويشب الصغار على هذا. ما يضيش الأغنياء إذا ولو حاجة يسيرة. كذا قلت لكم اليهود بيعلموا أولادهم بغض الحبيب المصطفى. وانت عينما ما بغض النظر عن السياسيات ومدريهم والأحزاب لا تقولوا النبي حق الكل.
1: الله.
0: النبي حق الكل.
1: نعم.
0: ماشو حكرا على أحد.
1: لكل
0: من
1: مؤمن.
0: حق الأمة أن تحتفل بالجميع.
1: نعم.
0: بل من حق سكان الأرض لو يقول ترامب يحتفل بأنه يستحق التقديس لا نعب على أبدا هو.
1: نعم.
0: عدو الإسلام. ما بالك وأنت منتمي إلى الإسلام وأنت بتقول أشهد أن محمد رسول الله في الأذى وفي الصلاة وأنت منتمي إليك حينما تسأل من نبيك عتقول الحبيب المصطفى.
1: الله.
0: عندما نبث في بعض الصالحين كان يقس يعني حلوى للأطفال ويقول هذا من حق كذا وكذا.
1: هذا مناسبة النبي.
0: من أيوة. ما بش عيب ولا بشي ولا نبتع ولا الله المستعان. تنفر الناس عن الحبيب المصطفى ومناسبة عظيمة. والنبي بيقول في بعض الآثار.
1: نعم.
0: سئل لما تصوم يوم الاثنين. قال ذلكم اليوم ولدت فيه.
1: ما هو الإشكال. النبي.
0: أبو لهب بالإجماع أنه من أهل النار.
1: نعم.
0: وفي آية الصريحة تبت يدا أبي لهب.
1: الله الله.
0: قالوا يخفف عنه كل اثنين من العذاب. لما؟ لأنه فرح بميلاد الحبيب المصطفى.
1: اللهم صل وسلم وبارك على محمد.
0: يعني جاءت إليه الجارية تزف البشرى قيل اعتقها وسر بهذا. فعندما مات أخبر الحبيب المصطفى أنه يخفف عنه العذاب لأنه سر بمولد الحبيب المصطفى.
1: صلى الله
0: عيب على أي مسلم من أي طائفة من أي جهة أن يشكك في الحبيب أو ينفر
1: الناس عنه.
0: هي ذكرى الحبيب.
1: صلى
0: فإن صليت عليه فالله قد صلى عليك بجلاله.
1: نعم.
0: والأملى والفائد لك إن صليت عليه صلى عليك رب العالمين والذي يصلي عليكم وملائكته. وبعد الصلاة على واحد يصلي عليك الله عشر. فعيب عندما تنفر الناس. ما هي ما تنفر الناس إلا إذا وجدت المنكرة.
1: نعم.
0: حتى ابن تيمية عندما جاء معها الرسالة قال إذا كان الاجتماع خاليا عن المنكرات فلا عيب في ذلك.
1: نعم.
0: فكان الليونة حينما تصدر انظر ما تقول، هل يرضي الله هذا الكلام ما عليك من الوالي أو كذا، يرضي الله أو لا يرضي. سئل يعني في الملل والنحل، سئل أحمد بن حنبل في الجزء الثاني عندما قالوا هذا مدري ما بيغلظوا على الناس، قال وأحب تقبيل القبر. ما بيش قالك ذاك من الجوزي في الملل والنحل قالوا حق من الجوزي التلميذ الثاني حق.
1: نعم.
0: حق ابن تيمية. فلو أخذنا الأقوال حق جميع المذاهب لوجدناها مجيزة. فلا يجوز أي أحد أن ينفر الناس أو يبتع هذه الأمة. كثير من الشباب ضحية هذا التغريب عندما نراهم منتحلين يعمل قفاه رقم اللاعب الفلاني اللاعب ويحفظ منين هو وما هي المبارك
1: ويفتخر به
0: ويفتخر به لأنه صور أمام الشخصية عظيمة وهو معذور.
1: نعم.
0: لأن متينا لش من الحبيب المصطفى.
1: نعم.
0: وجد ناس يقولوا هذا مبتدعي هذا ولا مخالف للشرع مخالف.
1: نعم.
0: الشرع ما هي المخالفة؟ المخالفة تكون بنص صريح.
1: نعم.
0: لا يحتمل التأويل.
1: نعم.
0: أما نحن نقول بدعة وندخل أنفسنا الإث ويكون خصمنا رسول الله وذا بتحتفلوا مع يعني أدوليكم.
1: نعم.
0: الحق وباطل ما نتخلش بهذا لكن.
1: نعم.
0: ولا تعيبوا وهم يصرفون المليار في بعض الأحيان فيما لا يحمد.
1: نعم.
0: فيما لا يحمد.
1: أيوة.
0: وهذا في محبة الحبيب المصطفى ومحبة الحبيب المصطفى من محبة الله.
1: الله.
0: كما قال أحب الله من أحب حسينا.
1: نعم.
0: لأجل الحبيب المصطفى
1: صلى الله عليه
0: وسلم والحسن منه من رسول الله من طريق الزهرة
1: محمد وآله.
0: يعني إذا أحبيت الحسين أحبك الله فبالأولى إذا أحبيت الحبيب المصطفى يحبك رب العالمين.
1: نعم.
0: أحبوا الله لما يقضوكم وأحبوني لحب الله
1: الله
0: الحبيب المصطفى.
1: نعم.
0: فإذا احتفلنا وأظهرنا النعم والشكر وأثرينا المساجد والمقايل والمنابر والصحف والإعلام بذكر الحبيب وسيرته حتى يكون معين للمجتمع يكتدوا به يقول هذا ما قال النبي ما نسبرش نتركه هذا قال النبي نفعل كذا ويتصدق الأغنياء ويعطف الأغنياء على الفقراء والدولة على الموظفين هذا النعم الكبيرة ومحسن الكبيرة وسينتظرها الناس كما قال من أول.
1: نعم.
0: حن كان يجي حكم عيد الثورة.
1: نعم.
0: يصرفوا للموظف معاش فوق المعاش. أيوة.
1: آه.
0: هم ينتظروا ويتمنوا يعني أن يحضر بسرعة
1: عيد المناسبة.
0: أيوة. وهذا عندما يفعلوا هكذا الشعب سينتظر هذه المناسبة على مضض وأن يتوق إليها قبل حصولها.
1: الله.
0: كما تتوق كما في دعاء زين العابدين في حق رمضان.
1: نعم.
0: تشتاق إليك قلوب المؤمنين قبل حلول أجلك.
1: الله.
0: وتحزن على فراقك يعني تفي ودع رمضان.
1: نعم.
0: فما أحرى الناس أن يعلموا أن هذه هي أعظم المناسبات بلا خلاء.
1: نعم.
0: هي ميلاد الهدى ميلاد الحبيب ميلاد النور الذي يستضاء به.
1: نعم.
0: ميلاد الخير الدائم الذي لا ينطفئ نوره إلا في قلوب الكافرين والمشركين.
1: الله.
0: يبقى النور كما هذا وهاء في قلوب المؤمنين.
1: الله.
0: يستضيء به ويستنير به الطريق. قال الصحابة والله في بعض الروايات والله ما كنا نستضيء يعني الطرق المظلمة إلا بنور وجه الحبيب
1: اللهم
0: المصطفى.
1: اللهم صل على سيدنا
0: ونور حيا وميتا
1: صلى الله عليه وآله
0: الروح الروح وهو. نعم. السر المكنون وهو الخير والمعين الذي لا ينقطع إلى يوم الدين.
1: اللهم صل وبارك عليه وعلى آله. شكرا لفضيلة شيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن حسين الراعي. بارك الله فيكم أيها الإخوة والأخوات ونبقى مع هذا الفاصل.
2: يسألونك
1: هدنة. ألو مرحبا.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: عندنا سؤال.
1: تفضلي.
2: واحدة هي مش متزوجة.
1: نعم.
2: معها حج.
1: معها حج.
2: أيوة معها يعني ورث.
1: ها.
2: أيوة. وش تفعل باقي الثلث؟ شو تفعلها ثلثين وثلث؟ كيف تقسمهن؟ تدي لبنت أخوها بس تفش تدري الورثة الباقي.
1: نعم تفضل يا شيخ عبد الله.
2: خلاص اسمعي. التاريخ شو تفعل محسنة كيف تسوي؟
1: اسمعي الإجابة.
0: قاعد الشرعي للمالك في ملكه ما يشاء طالما يقولوا للإنسان حالتها.
1: نعم.
0: حالته حياة غير مكترنة بما يعقبها المرض المخوف بما يعقبها.
1: نعم.
0: الموت.
1: نعم.
0: فله أن يتصرف في ماله كيف يشاء.
1: نعم.
0: لكن هناك ضابط شرعي.
1: نعم.
0: الإنسان يقصد بفعل رب العالمين.
1: الله الله.
0: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. لا يقصد حرمان الورثة.
1: نعم.
0: بالتصرف سيخسر ماله ولا يؤجر على ذلك.
1: الله
0: أنه
1: الله.
0: قصد التحيل.
1: نعم.
0: وأما إذا قصد أن يتصرف في حياته بجزء من ماله سواء كان الثلث أو أقل أو أكثر فيما يرضي الله لا حرج في ذلك.
1: نعم.
0: وإذا واسى أهله.
1: نعم.
0: فصلة الرحم من أفضل الأعمال.
1: الأعمال.
0: فصله وصدقه. ولا تسمى وصية لا تتعدى الثلث إلا إذا كان ذلك موصى به لبعد الموت.
1: نعم.
0: وأن لا يكون لوارث لأنه.
1: نعم.
0: جاء في بعض الآثار لا وصيل لمن يرث وزد أخذه ولا لمن يدلي بوارث.
1: نعم.
0: يعني مثل فرضا معها اب.
1: نعم.
0: وأوصت لابن ابنها.
1: نعم.
0: مع أن الابن على قيد الحياة.
1: نعم.
0: فقد أدلى ابن الابن ذي الذي أوصت له بوارث.
1: نعم.
0: فحكم حكم الوارث فلا تصح هذا الوصية إلا بإجازة الورثة.
1: نعم.
0: فإذا جاز البعض دون البعض خصم بقدر ما لو أجازها الجميع من أجاز بقدر حقه.
1: نعم.
0: وأما في حياتها فتتصرف.
1: نعم.
0: لكن عندما دخل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم زائرا لسعد بن مالك بعضهم بيقولوا سعد بن أبي وقاص غلط لأن سعد بن أبي وقاص كان معه أطفال.
1: آه.
0: كان مع أطفال عمر وغيره.
1: نعم.
0: فقال يا رسول الله إن لي مالا.
1: نعم.
0: ولا يعني ما بيش معه أولاد وكذا ويريد أن قال ما معه إلا بنات. بعد النبي قال له يعني عندما يعني
1: قالوا أعطيه نص أعطيه كذا. أيوة. قال الثلث والثلث.
0: أيوة.
1: كذي.
0: نعم.
1: قال الثلث عليه وعليه.
0: بعدها قال أن تدعى.
1: نعم.
0: ورثتك
1: أغنياء
0: خير من أن تتركهم
1: يتكففون,
0: يتكففون.
1: الله.
0: فالثلث بعد الممات قد النبي حدده بالكثرة والفضل العظيم وإن كان ببعض الماء ويبقى.
1: نعم.
0: الإنسان خاصة المكلف.
1: نعم.
0: قد يحدث لها شيء في الته تبقي.
1: نعم.
0: تحت مالها وتفعلها وصيف في الثلث وإذا كان كثير تتصدق بالبعض في حياتها وتبقي لها البعض.
1: نعم.
0: حتى تستغني بفضل الله ولا تستجدي أحد.
1: الله الله. فأفتهم لك يا أختي.
2: أيوة الله.
1: طيب الأخت للسائلة الأولى تقول توفت أختها ومعها أخت لهذه اللي بتسأل وكذلك أولاد أخ ثمن الوارث.
0: إذا كانت الموجودة لأب وأم أو لأب فلها النصف.
1: نعم.
0: فلها النصف.
1: أيوة.
0: فلها النصف.
1: وأولاد الأخ.
0: والباقي للعصبة أبناء الأخ.
1: نعم.
0: الذكور دون الإناث.
1: أيوة.
0: الذكور لأن الإناث بسروا الدرجة الأولى عصبة وبنات العصبة يصير هذا.
1: نعم.
0: رحامية.
1: أيوة.
0: رحامية. فللذكور دون الإناث الناصفة الثانية.
1: نعم.
0: ويكون بينهم بالسوية
1: الباقي تقاسموا بالسوية. نعم يا ابنتي.
2: يلا كتب الله أجركم
1: وأنتم وفقكم الله.
2: أجركم.
1: ألو مرحبا.
3: ألو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
3: السؤال الأول يا شيخ.
1: تفضلي.
3: السؤال الأول واحد اشترت شنطة من الحراج وفيها سلس ذهب.
1: اشترت من الحراج شنطة لما وصلت. أيوة. البيت وجدت فيها سلس ذهب.
3: أيوة.
1: فهل يحق لها ذلك؟
0: هذا سؤال مهم.
1: نعم.
0: ويكون كثير مثل هذا الموجود في الحقيبة المسمى بالشنطة أمان تبقى لأنها لقطة.
1: نعم.
0: لأنهم ذكروا بعد في علم الفك.
1: نعم.
0: حينما بوبوا الأبواب وأكملوا كتاب الزكاة وألحقوا بكتاب الخمس.
1: نعم.
0: فقالوا ما كان في الضرب الإسلامي فهو لقطة.
3: حكم اللقطة. نعم.
0: حكم اللقطة.
1: نكمل السؤال الأول وبعدين الثاني.
0: حكم اللقطة.
1: نعم.
0: يعني على الملتقط أن يعود إلى تلك الجهة ويسأل هل ضل شيء على أحد؟ هل تركوا شيئا في هذه الحقيبة المشترى؟ يسأل الذي اشترى منه ويسألوا
1: على المعرض اللي اشتريته
0: وبعدها عرف ويعرف وكاها وعفاصها كما جاء في الحديث. إن جاء يوما من الدهر صاحبها فسلمها إليه، وإن لم فيتصدق إذا قلب في ظن بعد مرور حو بعد مرور سنة ألا مالك لا أن يتصدق بها، يأخذ البعض إذا كان فقيرا ويتصدق بالباقي، وإن كان غنيا ففضل الله
1: الصدق أفضل له
0: ويتصدق به.
1: نعم يا ابنتي.
3: أيوة يتصدق به يعني
0: بعد سنة إذا يأس وقد عملت.
1: أول شيء يسأل صاحب المعرض من أين جئت بهذه الشنطة؟ قال من عند بيت فلان. إذا سألهم هل ضيعوا شيء؟ وبعدين سنة هذا التعريف يستمر، بعدها تبيعها وتصدق بها إذا غلب على ظنها أنه لا يوجد لها مالك.
0: أيوة.
1: وإن لم فإن كانت غنية تصدقت بالكل، وإن كانت غير ذلك تأكل ما شاءت وتصدق ما شاءت.
0: هذا الخلاصة.
3: اسمعني يا شيخ لو سمحت.
1: وإذا ظهر حتى بعد العام صاحبها تعطيه.
3: اسمعني، الحرج هو من السعودية ولا المرن من اليمن الذي اشترت الشنطة.
0: إذا يأس
1: من معرفة المالك
0: أو من العودة إلى ذلك ومن المكان فحكم حكم المتعذر ومضاعة، تفعل مثل ما قال سيدي المفتي
1: أنت
0: الشيخ جبري أنه تتصدق تأخذ البعض وتبقى البعض.
1: والله يتقبل
3: إذا تتصدق منها وتأخذ بعضها.
1: إذا وربنا كريم. عاد معك سؤال.
3: أيوة لو سمحتم يا شيخ ارفع الصوت لأن الأسائل تشتي تسمع والكل.
1: أفضى اسمعي وبعد تسمعها أيضا في الإعادة يوم الجمعة يعاد في قناة الإيمان، ويوم الثلاثاء بكرة سيذاع في إذاعة صنعاء، ويوم الجمعة أيضا يعاد، وفي يوم الأحد أظن
3: وفي الإذاعة
1: إذاعة صنعاء في الظهر بعد ظهر الثلاثاء، وأيضا في يوم الجمعة قبل الظهر
3: إلى
1: قناة الإيمان بعد العشاء.
3: يلا
1: السؤال
3: الثاني يا شيخ. الثانية لقيت سلس في شارع في صنعاء وباعت بمية وخمسة ألف.
1: وجدت في شارع في صنعاء.
3: أيوة لقيت السلس في شارع من شوارع صنعاء.
1: هذا غير حق الشنطة.
3: غير حق الشنطة.
1: هذا السؤال الثاني شابه الأول، أنها ماشية في شارع من شوارع العاصمة وجدت سلس وباعته بمية وخمسة.
0: فضل أيوة. البيع قبل حصول الظن باليأس من صاحبه قبل التعريف وقبل مرور العام إساءة.
1: نعم.
0: أنه كان اللائق لها أن تسأل قبل هذا.
1: نعم.
0: ولكن على العموم إذا سألت ولم تجد له مالكا فالجواب كما تفضلتم تأكل البعض وتصدق بالبعض، وإن جاء يوما من الدهر صاحبها لزمها أن تدفع له ذهبا لا قيمة.
1: الذهب لا القيمة.
0: لأنها باعته تعديا لأنه كان اللائق تسأل وتعمل إعلاء، وبعد مرور السنة إذا باعته باعته.
1: نعم.
3: السؤال الثاني يا شيخ.
1: أي تفضلي.
3: واحد سارة تشتري كوت وهو في جيبه 500 سعودي.
1: نعم.
3: شلت الـ500 وما اشتريت الكوت واشتريت كوت ثاني.
0: والجواب الجواب. نعم.
1: يعني هو زي اللقطة الأولى نفسها. نعم.
0: قالوا طالما والمبلغ في حرز فلا يحق لها أن تأخذه.
1: نعم.
0: لأنه عادوا على أصل بقى ملك المالك.
1: نعم.
0: الكوت باقي في ملك البايع حقه.
1: نعم.
0: فلا تأخذه، كان عليها
1: أن تعرف زي ما قلنا مرة ولا.
0: ولا ترد إلى صاحب الكوت ولا البايع. لا ما اشتريتش.
3: ولا
0: انت وحتى في كتاب البيع
3: اشتري وجد فيه
0: هل يكون له او لهذا؟ هذا لا لهذا ولا لهذا لاني عمله خارجيه.
3: يرجع.
1: ايوه تفضلي.
3: السؤال الرابع يا شيخ. لقيت ساعه في القاعه ب 100 سعودي.
1: في القاعه.
3: في القاعه وسالت صاحبه العرس والان هي ما زالت الساعه عندها.
1: وجدت ساعه في القاعه.
0: تعرف سنة وكان اللاقي يعمل إعلام بباب القاعة.
1: نعم
0: بباب القاعة على شيء. وكان اللاقي يوم الإيجاد تسأل لأنه المرجح
1: من ضع عليه شيء في الميكروفون،
0: لأن المرجح أن الساعة وقعت
1: من واحد من الحاضرات،
0: لأن العادة ما يأتي الناس ليدخلوا الصالة لو قد نظفت.
1: نعم
0: يعني ما كانش من سابق.
1: نعم
0: احتمال ضعيف، والاحتمال القوي أنها سقطت ممن حضر.
1: نعم
0: كان الله يسأل عبر الميكروفون،
1: تعلم في الميكروفون. نعم. أنه من ضع عليه حاجة يأتي إلى المكان الفلاني.
0: صح
1: تمام خلاص. أي نعم يا ابنتي مع معك.
3: هي سألت يوم العرس، سألت
1: ها سألت ما حد أجاب.
3: أيوة ما حش أجاب.
0: تبقى السنة
1: تبقى تعرفها لعام كامل.
3: يطلع
1: بعد العام مثل ما حصل في الكلام في اللقطة الأولى.
3: يلا جزاكم الله ألف خير.
1: وأنتم كذلك مرحبا.
3: جزاكم الله ألف خير.
1: وأنتم كذلك وفقكم الله.
3: يلا بارك الله فيكم.
1: ألو مرحبا.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
4: كيف أنتم؟
1: حياكم الله.
4: كيف القاضي عبد الله؟
0: الله يعافيكم.
4: يقول الله سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعوا.
0: بلا شك يقول الله: وأما بنعمة ربك فحدث. النعم من حيث: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم.
1: الله الله.
0: والحبيب المصطفى من أفضل ما امتن الله به على العباد قاضبة.
1: نعم.
0: بل على الإنس والجن، بل على الكرة الأرضية كلها. بل على السماء حينما عرج به فاخترق السبع الطباق.
1: اللهم صل عليه وآله.
0: هو فضل من الله.
1: نعم.
0: وخصيص لهذه الأمة.
1: نعم.
0: حتى تمنى موسى وهو كليم الله، وكلم الله موسى تكليما بالاتفاق، تمنى أن يكون فردا من أتباع الحبيب المصطفى. نعم. وعيسى حينما ينزل في آخر الزمن لا يكون إلا فردا تابعا للحبيب، حاكما بين الناس بالقرآن.
1: نعم.
0: وبسنة الحبيب المصطفى، فهو فضل بالإجماع بالاتفاق.
1: الله.
0: لا ولا شك حينما تظهر نعمة الله
1: يزيدك الله فضلا.
0: نعم.
1: نعم نعم.
0: يعني وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم بالحبيب المصطفى.
1: واذكروا نعمة الله عليكم.
0: وسمها الله النعمة.
1: فألف بين قلوبكم.
0: لمن ألف بين قلوبنا.
1: فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار
0: فأنقذكم بالحبيب المصطفى
1: صلى الله عليه وآله.
0: عندما تسر بلا شك هو إظهار للرضا.
1: نعم بالنعمة هذه.
0: أنت مخزن. وبلغوك إن ابنك جاء الأول من الأوائل.
1: الله.
0: يعني
1: تفرح.
0: وجناتك.
1: نعم.
0: تظهر فيها القسمة.
1: الله.
0: كان قالوا يعني يستسقى الغمام بوجهه
1: صلى الله عليه وآله.
0: وجناته يعني تظهر فيها.
1: نعم.
0: وإذا غضب تظهر آثار إذا انتهكت حرمات الله.
1: الله.
0: فعندما يذكر الحبيب المصطفى تسر أيها المؤمن.
1: نعم.
0: تسر. نعم. لأنه فضل. قل بفضل الله.
1: وبرحمته.
0: الله الله بفضل الله كأنه هذا الفضل بيدك.
1: نعم.
0: آلك الملعقة.
1: نعم.
0: وبرحمته والنبي رحمة.
1: نعم.
0: فليفرح
1: من الله رحمة.
0: نعم. أما ما جمعته فهو إما عبء عليك إذا. نعم. لم تزكه.
1: نعم.
0: أو لم تؤتي حق
1: حقه
0: حق كل ذي حق بعض. نعم. مجيد حيال على أخته ولا مدري من.
1: نعم.
0: عبء عليك يوم القيامة.
1: الله.
0: أما الحبيب المصطفى حاشا حاشا حاشا العالم يوم القيامة.
1: نعم.
0: فلا تسمعوا إلا همسا كما قال في سورة طه.
1: نعم.
0: يعني من الخوف وبرزت الجحيم.
1: نعم.
0: مثل ما بدي بصير في التلفزيون أمامك المؤمن لا يسمعون حسيسها.
1: الله.
0: أنت تعتذر من والدتك يوم يفر المرء.
1: نعم.
0: إلا الحبيب المصطفى هو الأوحد من الله. أهل الحش.
1: نعم.
0: كل واحد يقول نفسي نفسي، والحبيب يقول أمتي أمتي
1: صلى الله عليه وآله.
0: افرح بالحبيب المصطفى.
1: الله.
0: افرح. وبعد. نعم. لم تشتيد دحشر في زمرته.
1: نعم.
0: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم صلاة علي
1: صلى الله على محمد وآله.
0: يفعل لها الإنسان وير.
1: نعم.
0: تلقى الحبيب ودحشر في زمرته وترزق شفاعته
1: صلى الله عليه.
0: شفاعة العظمى للحبيب المصطفى.
1: الله الله.
0: المجال واسع في الحبيب المصطفى. يكفي هذا الآية دليل.
1: نعم.
0: كافي. لا عاد نشتي نتفلسف ولا قال فلان قال الله.
1: نعم.
0: ومن أصدق من الله قيلا.
1: الله.
0: إذا قد وجد الكلام الرباني.
1: نعم.
0: كل الأقوال تحته.
1: الله.
0: قدو كلام الله.
1: نعم.
0: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه ما بش كلام الله
1: والباصر.
0: نعم.
1: نعم. شكرا لفضيلة شيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن حسين الراعي. شكرا لكم أيها الإخوة والأخوات. حفظ الله اليمن وبارك الله في الجموع العظيمة التي تجتمع في كل حارة وفي كل بيت الذين يذكرون المصطفى ويصلون عليه، وبارك الله في المؤمنين في كل مكان الذين يفرحون بميلاد النبي العدنان. اللهم احفظنا بالإيمان والقرآن، اللهم احفظنا بهذا الكتاب المبين، واجعلنا من أهله الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. صل اللهم وبارك على إمام الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا.

الفقه يمان. برنامج يجيب على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. يعده ويقدمه الشيخ جبري إبراهيم.

0: العاشرة مساء في صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام. هذا موجز بأهم الأنباء، بسم الله الرحمن الرحيم. أكد مصدر عسكري أن القوات المسلحة اليمنية استهدفت مصفاة أرامكو في جيزان بعدد من الطائرات المسيرة. وأوضح المصدر أن استهداف المصفاة جاء ردا على اختراق الأجواء في محافظتي صعدة وحجة، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله تعالى. أوضحت وزارة الخارجية والمغتربين أن الجمهورية اليمنية تابعت بحزن الأحداث الدامية في مدينة بيداوة الصومالية التي راح ضحيتها العشرات من أبناء الشعب الصومالي، وتستنكر الأعمال الإجرامية التي رافقت تلك الأحداث، مؤكدة أن مثل هذه الأحداث لا تخدم إلا المتربصين بالصومال وفي مقدمتهم الصهاينة. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن النظام السعودي يسعى إلى إثارة الفتنة بين أبناء الشعب العراقي، مستفيدا من الغطاء الأمريكي ومستغلا علاقته ببعض الأطراف، ووجهت النصحة للحكومة العراقية بالاستماع إلى مطالب الشعب المحقة وعدم الانجرار خلف المخطط الأمريكي السعودي. أصيبت امرأتان إثر قصف مرتزقة العدو السعودي لقرى الحجاف بمديرية مقبنة في محافظة تعز، وذلك بثلاثة صواريخ كاتيوشا. واستهدف مرتزقة العدو السعودي مساء اليوم منطقة الأكمة بعدد من صواريخ الكاتيوشا بالمديرية ذاتها. وفي محافظة صعدة استهدفت مدفعية العدو السعودي قرى أهلة بالسكان في عزلة غافرة بمديرية الظاهر ومنطقة غور المشوات بمديرية غامر. أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن المجزرة الصهيونية الجديدة في منطقة الميناء غربي مدينة غزة، التي أسفرت وفق المعطيات الأولية عن استشهاد 6 مواطنين بينهم طفل وإصابة 10 آخرين، تؤكد مجددا تنصل حكومة العدو من اتفاق وقف إطلاق النار. وصل الجيش العدو الإسرائيلي مساء اليوم انتهاكاته وخروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار بتنفيذه قصفا مدفعيا وتفجيرين وتجريفا ونصب بوابة حديدية في بلدات جنوبي لبنان. النبأ الأخير. أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف أن مضيق هرمز لن يفتح ما لم تنفذ التزامات الولايات المتحدة الواردة في مذكرة التفاهم، بما في ذلك رفع الحصار والإفراج عن الأموال المجمدة ورفع العقوبات النفطية وإنهاء التهديدات والعمليات العسكرية في جميع الجبهات، بالإضافة إلى سائر الشروط التي تعهدت بها واشنطن. انتهى موجز الأنباء، قدمناه لحضراتكم من صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام.
1: وقفة إعلانية.
2: إنما تحمل لكم الهيئة العامة للزكاة مفاتيح الخير التي توصلكم إلى الجنة والقرب من الله، فلتفتحوا كل باب أغلق أمام كل فقير ومسكين، وأدوا إليهم حقهم كما أمركم الله بذلك. الهيئة العامة للزكاة.
0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
3: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة في عالم كبير
3: تتشعب أحداثه
0: وتتنوع قضاياه،
3: نجمع لكم الخبر
0: والحدث
3: والقصة،
0: نقرأها
3: ونحللها
0: في
3: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة.
4: مرحبا بكم سامعين الأفاضل إلى حلقة اليوم من برنامج 60 دقيقة. نخوض في هذه الدقائق تفاصيل عمليات قواتنا المسلحة إلى جانب اتساعها في البر وأيضا في البحر. يصحبكم فيها من الإعداد ياسين أحمد شعبان ومن الإخراج جميل الورافي.

وفي فقرات هذه الدقائق حديث الساعة: القوات المسلحة تستهدف مصفات أرامكو في جيزان. وأيضا في حديث الساعة: من البر إلى البحر، اتساع مسرح المواجهة مع كيان العدو السعودي وتحشيداته. شاهد وشواهد: سقوط تحشيدات العدوان تحت ضربات القوات المسلحة اليمنية. وفي المرصد: الصمود الفلسطيني مشروع بقاء وطني يحول المعاناة إلى طاقة للحياة والبناء والتحرير.

0: وفي حديث الساعة، القوات المسلحة تستهدف مصفاة أرامكو في جيزان.
1: يعني لو أصدروا في اليوم الواحد 1,000,000,000 بيان، واجتمعت منظمات هنا وهناك ومؤسسات دولية وغيرها لتدين موقفنا في الدفاع عن أنفسنا في مواجهة الظلم الذي علينا، لا نعبأ بها، لا نكترث لها، ليس لها قيمة تسوى شيئا أبدا. لأننا نعرف أنهم يتعاونون على الإثم والعدوان، يقفون مع الظالم، مع الطاغي، مع صاحب الثروة والمال. حساباتهم حسابات دنيئة منحطة، قائمة على أكل السحت الحرام، على المجاملات مع الطغاة والمجرمين، ولهذا لم يعملوا شيئا للشعب الفلسطيني في مظلوميته الرهيبة. نحن نتجه في موقفنا بقناعة، وكذلك نقدر كل المواقف الشريفة التي تنطلق من أصالة الموقف الإنساني الإسلامي وأخلاقي على مستوى أمتنا الإسلامية، أو الموقف الإنساني على مستوى العالم في كل الدول والبلدان في أحرارها الذين يقفون موقف الحق لتأييد الموقف المظلوم والموقف الحق.
0: نفذ سلاح الجو المسير لقواتنا المسلحة عملية استهداف لمنشأة مصفاة أرامكو في جيزان في جنوب السعودية بعدد من الطائرات المسيرة. وأكد مصدر عسكري في تصريح رسمي، هذه الضربة الجوية تأتي لتؤكد مساعي قواتنا المسلحة في ترسيخ معادلة الرد المباشر والحاسم ضد أي شكل من أشكال الانتهاكات والتصعيد الميداني بحق الأراضي اليمنية. وشدد على أن مساس السيادة الوطنية لن يمر دون كلفة عسكرية ميدانية مرتفعة، وتعيد هذه العملية إلى الأذهان سلسلة الضربات الاستراتيجية السابقة التي نفذتها قواتنا المسلحة في عمق الأراضي السعودية طالت المنشآت الحيوية والاقتصادية.

هل يتصور أنه سينجح في تصعيده من جديد ضد بلدنا؟ هو خائف، هو فاشل ولا يعرف حقيقة هذا الشعب الذي ينطلق من منطلق إيماني راسخ ثابت، الشعب الذي قال عنه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: الإيمان يمان والحكمة يمانية. الإيمان أعظم مبدأ للثبات وأعظم صلة بالله للحصول على النصر والتأييد. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين.

0: إذن هكذا ستصل كل الأسلحة إلى السعودية التي تسعى للعربدة في سماء هذا الوطن الكريم. إذن نقول أرامكو تنتقل بعد هذه الضربات التي تنالها وتصلها من قواتنا المسلحة من نموذج تصدير التقليدي يعتمد على مسارات محددة مستقرة إلى ترتيبات أكثر تعقيداً تتطلب إعادة توزيع الشحنات، إلى جانب تغيير نقاط التسليم وتحمل أعباء إضافية لضمان استمرار تدفق النفط. طبعاً الطريقة واضح ومعروف، تعترف السعودية أو كيان العدو السعودي بحق أبناء الشعب اليمني وتعيد الحق لأصحابه، وتخرج هي ومن معها من المرتزقة خارج هذا الوطن الكريم.
1: العدوان على اليمن ليس سعوديا كما قيل لك، الرياض كانت الأداة فقط. تعال لأخبرك كيف. لنبدأ من الليلة الأولى، فجر 26 من آذار مارس عام 2015، السعودية ومعها أكثر من 15 دولة عربية وإسلامية تستعد لإطلاق واحدة من أكبر حروب المنطقة، والهدف هو اليمن. منطقياً أين تتوقع أن يعلن القرار؟ من الرياض، وزارة الدفاع السعودية، الديوان الملكي؟ لا هذا ولا ذاك.
2: I wanted to meet with you to inform you that the Kingdom of Saudi Arabia launched military operations in Yemen.
1: إعلان العدوان على اليمن خرج من واشنطن. هناك أطل عادل الجبير سفير السعودية لدى الولايات المتحدة آنذاك معلنا بدء الهجوم. الآن تأمل المشهد جيدا، دولة عربية ستقصف دولة عربية أخرى، لكنها اختارت العاصمة الأمريكية لتعلن بدء الحرب منها. ثم أجبني في التعليقات من كان المستفيد الأول من كل

0: وفي حديث الساعة أيضا من البر إلى البحر، اتساع مسرح المواجهة مع كيان العدو السعودي وتحشيداته.
1: أعمدة الدخان تتصاعد من مخازن أسلحة تحشيدات العدو السعودي في الساحل الغربي وصحراء مأرب. هذه العمليات للقوات المسلحة المتنقلة بين نقاط حساسة لا تقاس فقط بنتائجها المباشرة، بل أيضا بتأثيرها التراكمي مع فرض صورة ميدان غير مستقر في إيقاع شبه يومي، يشكل مسرح ضغط ميداني متكامل يرسي معادلة إزالة التهديدات السعودية الوشيكة.
0: لم تعد المواجهة مع بلادنا تقاس فقط بما يجري على خطوط التماس البرية، إنما باتت تمتد إلى البحر والممرات الدولية وإلى عمق مناطق التحشيد العسكري. هذا ما تعكسه العمليات التي أعلنت عنها قواتنا المسلحة والتي حملت رسائل عسكرية سياسية تتجاوز أهدافها المباشرة.
2: في خمرة الحسابات التي تحسب على الورق وتتحطم على الشاطئ، تكتشف الرياض أن الجغرافيا ليست مجرد مساحة للنفوذ، بل مسيطة لمن يسيء تقديره. هناك حيث أريد لخرائط الميدان أن تتبدل لتخفيف خناق الحظر المناحي الشامل في البحر الأحمر وباب المندب. كانت الضربات الاستباقية للقوات المسلحة تسير وفق توقيت آخر، توقيت يجهض المؤامرة السعودية في البهد قبل أن تمتلك أجنحة للتحليق. قبالة سواحل المخا لم يكن البحر مرة أخرى ملاذا آمنا لخطط التحشيد. سفينة إنزال عسكرية تابعة للعدو السعودي تحوطها 4 زوارق مرافقة، ظنت أن المياه الإقليمية لليمن مجرد ممر آمن للدعم والتعزيز، لكن الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة كانت أسبق. إصابة دقيقة ومباشرة استهدفت السفينة المعادية وتركتها كتلة من اللهب مع 4 زوارق التي كانت ترافقها، في درس يقدم صورة جلية لما يؤول إليه الرهان على السيطرة البحرية. ومن جحيم البحر إلى عمق الصحراء، حيث كشف معسكر صحن الجن بمدينة مأرب عن وجه آخر للقصة. طائرات مسيرة انقضت بتوقيت محكم لتستهدف مخزن أسلحة استراتيجية يتبع تحشيدات العدو، لتشتعل فيه النيران وتحرق معه آخر أوراق التصعيد الداخلية التي غامر بها العدو السعودي في محاولة لتخفيف الضغط القاتل على بلاحته بقرار يمني. خبراء عسكريون اعتبروا أن هذه الضربات الاستباقية أحدثت زلزالا عنيفا في بنية العدو العسكرية، إذ شلت قدرته على المناورات الهجومية وفرضت حالة من الذهول والانهيار في معنويات قياداته التي باتت تدرك أن تحركاتها مرصودة بالكامل، الأمر الذي يكشف يقظة القوات المسلحة ويؤكد أن أي محاولة لتشتيت الضغط البحري عبر تحريك الجبهات البرية ستواجه بضربات أشد قسوة. بهذا الإنجاز الميداني تكرس صنعاء معادلة الحصار بالحصار كواقع غير قابل للكسر، فارضة معادلة ردع جديدة تجعل كل تحشيد للعدو برا أو بحرا هدفا زاحفا ليد القوات المسلحة الطولة، مستهدفة أي تحرك للعدو أينما وجد.
0: بحسب ما أورده بيان قواتنا المسلحة، تم استهداف سفينة إنزال عسكرية تابعة لكيان العدو السعودي مع 4 زوارق عسكرية مرافقة لها في البحر الأحمر أمام سواحل المخا. الاستهداف تم بعدد من الصواريخ البالستية وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة. العملية أدت إلى احتراق السفينة بشكل كامل مع إغراق عدد من الزوارق واحتراق البقية. قواتنا المسلحة أكدت أنها ترصد بدقة كل تحركات كيان العدو السعودي وتحشيداته، وستستهدف تلك التحركات أينما كانت، في البر أو في البحر.
3: الآسيوية استلام شحنات النفط السعودية من ميناء ينبع على البحر الأحمر. بسبب مخاطر الحظر الذي تفرضه قوات صنعاء على الملاحة السعودية. ووفقا لتقرير نشرته بلومبرغ، فإن مصافي النفط الآسيوية رفضت طلب شركة أرامكو السعودية استلام مشترياتها من النفط الخام من ميناء ينبع بسبب صعوبة العثور على سفن مستعدة لمواجهة

0: الذي تفرضه قوات صنعاء على السعودية. وأشار تقرير نشرته وكالة ستاندرد أند بورز جلوبال مؤخرا أن نقل النفط السعودي لكوريا الجنوبية عبر رأس الرجاء الصالح يضيف 11 دولارا على كل طن متري واحد مقارنة بأسعار طريق باب المندب. ومن المرجح أن تؤدي التحديات المتزايدة إلى دفع المشترين الآسيويين نحو البحث عن بدائل.
1: هنا تظهر أهمية الجغرافية اليمنية، إذا لم يعد باب المندب مجرد ممر بحري والمخا مجرد منطقة ساحلية ومارب مجرد محافظة بعيدة عن الساحل، لكن الاجتماع لهذه الجغرافية في سياق العمليات يكشف عن قدرة صنعاء في نقل الضغط إلى أكثر من ساحة ورفع كلفة أي محاولة لتوسيع الحرب. الخبير العسكري والاستراتيجي العميد ملك أيوب، ما هي القراءة العسكرية لاستهداف القوات المسلحة لسفينة إنزال عسكرية تابعة لكيان العدو السعودي وأربعة زوارق أمام سواحل المخا؟
2: قراءة عسكرية أولية لجهة استهداف سفينة إنزال عسكرية تابعة للمملكة العربية السعودية يرافقها أربع زوارق حربية. المفروض بهذه الزوارق هي تتأمن الحماية للسفينة الإنزال. إذا كانت هذه الزوارق عاجزة عن حماية نفسها، فكيف يمكنها أن تحمي سفينة إنزال عسكري؟ وعندما تحدث عن هذا النوع من السفن، هي سفينة يعني معروف شو ما هي مهامها لجهة نقل العديد والعتاد إلى ميناء المخا، خاصة وأن تم استهداف هذه القطع البحرية قبالة شواطئ ميناء المخا. هذا يعود إلى التفوق الاستخباراتي اليمني، لأن أي عمل عسكري هو مرتبط بمدى نجاح الاستعلام الاستخباراتي المسبق، سواء في البحار أم في البر. وفي الأيام السابقة تم استهداف ميناء المخا، كان هناك تحشيدات عسكرية، كان هناك عملية إنزال لمعدات وآليات عسكرية للجماعات الموالية للمملكة العربية السعودية. نتيجة الاستعلام المسبق الاستخباراتي تم استهداف هذه التحشيدات وكانت الإصابات دقيقة. نوعية السلاح التي تستخدمها القوات المسلحة اليمنية هي عبارة عن صواريخ مجنحة أرض بحر لاستهداف القطع البحرية، سواء كانت سفن تجارية أم نقلات نفط عائدة للسعودية أو إلى قطع حربية عسكرية. هناك مسيرات، إما مسيرات انقضاضية هجومية أو سيارات استطلاعية مهمتها هي جمع المعلومات. فضلا عن الصواريخ الباليستية، منها ما هو من الجيل الثالث ومنها من هو الجيل الرابع، والجيل الرابع هي الصواريخ الفرط صوتية التي باتت اليوم المنشآت التصنيعية العسكرية اليمنية تنتج وبوفرة هذا النوع من الصواريخ، لأنه يحتاج إلى نوع معين من التقنيات والتكنولوجيا، باتت بحوزة القوات العسكرية اليمنية بفضل الله سبحانه وتعالى، لأن هذا النوع من الصواريخ هو قلة من الدول التي تستطيع أن تمتلك هذا النوع من الصواريخ المخيفة صراحة. وشهدنا ما هي مفاعيل هذه الصواريخ إبان إسناد غزة لمدة سنتين، وحجم الدمار الذي لحقته بالمواقع العسكرية الإسرائيلية سواء في مطار اللب أم في حيفا أم في صحراء النقب أم في إيلات. هو الموضوع لا يقتصر فقط على استهداف التحشيدات العسكرية سواء في مديرية الخوخة أو في منطقة المسيل في مأرب أم في مناطق أخرى. يحاول السعودي اليوم استخدام أدواته في الداخل من أجل شن حرب داخلية لتحقيق مكاسب ميدانية، ويكون هو بمنأى عن التورط في هذه الحرب. لكنه لا يدرك السعودي أنه إذا ما نشبت أي مواجهة في الداخل اليمني لن تبقى مقتصرة على حدود الجغرافيا اليمنية، وهو يعرف تمام المعرفة أن اليوم المواجهة قد تمتد خارج اليمن، وبالتحديد قد تطال الأراضي المملكة العربية السعودية وربما أراضي أخرى، خاصة وإذا علمنا بأن موقع الميدليست آي البريطاني تحدث عن أن الأمريكي اليوم

0: بدأ بالعمل عسكريا في قاعدة بوصاص وفي بونتلاند في أرض الصومال، كبديل عن معسكر ليمونيه الموجود في جيبوتي، وهي أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في أفريقيا، لأن جيبوتي رفضت استخدام أراضيها لشن ضربات ضد اليمن. وبالتالي اليوم يحاول أن يعزز وجوده العسكري الأمريكي في أرض الصومال من أجل السيطرة، فرض السيطرة على خليج عدن وعلى البحر الأحمر. علما إبان الإسناد تحدثنا يعني منذ حوالي سنة ونصف أن هذه القاعدة في بوصاصو من دخل إليها أولا هو الإماراتي، ودخل خلفه الإسرائيلي، وعملوا على توسعة هذه القاعدة وأنشأوا فيها رادارات تتصل مباشرة بتل أبيب. وبالتالي من أجل مراقبة جماعة أنصار الله في البحر الأحمر، وخاصة وأن الحصار كان محكم على جميع السفن التي تطبت مباشرة أو غير مباشرة بإسرائيل. ولا ننسى أن السعودي منذ عدة أيام عمل في عجالة على إخلاء جنوده من أرخبيل قطرة خشية على حياتهم. واليوم بات اليوم السعودي يستخدم أدواته في الداخل اليمني من أجل إحداث أو خلق ليس فقط زعزعة الاستقرار، إنها حرب داخلية داخل اليمن بين أبناء البلد الواحد من أجل تفكيك اليمن، ولكنه لا يعلم أن على الباقي تدور الدوائر. هذه الأحابيل سوف ترتد عليه سلبا، وسوف يتعرض هو للدمار. سعودي كشخص الذي يسكن في بيت زجاجي ويريد أن يراشق بالحجارة بيت جاره المحصن بالإسمنت، لأن اليوم السعودية يوجد على أراضيها العديد من الأهداف بحوزة القوات المسلحة اليمنية، من أنابيب النفط ومنشآت النفط ومحطات التحلية ومحطات الطاقة الكهربائية والبنى العسكرية والبنى الاقتصادية. لذلك لا يحاول اليمن لا يحاول السعودي اليوم المزاح مع اليمن، عليه أن يجلس معه على طاولة المفاوضات، ورفع الحصار يقابله رفع حصار، وخفض الصعيد يقابله خفض الصعيد.
1: الصمود الأسطوري للشعب اليمني والموقف الشجاع للقيادة في صنعاء يمثلان محطة تاريخية فارقة في مسيرة الأمة نحو التحرر والاستقلال، حيث أثبت الأحرار في اليمن أن الإرادة الصادقة والاعتماد على الله سبحانه وتعالى قادرة على إسقاط إرهاب الطغيان الأمريكي البريطاني والصهيوني وفرض قواعد اشتباك جديدة تخدم قضايا المستضعفين، في مقدمتها القضية الفلسطينية التي تظل البوصلة الأساسية لكل الأحرار والشرفاء في العالم.
2: وكلاء إيران.
3: ويقدمون في توصيفاتهم عما يحدث، يقدمون ما يشوشون به ويلبسون به على المواقف الأصيلة ولصرف العرب عن مسؤوليتهم الإسلامية التي تعنيهم. يقدمون صورة مختلفة أن العرب غير معنيين بأي موقف ولا قضية لهم، وأن احتلال اليهود لفلسطين والبلاد العربية وحتى في إطار مخطط إقامة إسرائيل الكبرى التي يكلها على رقعة جغرافية عربية، وكذلك في قتل العدو الإسرائيلي للعرب ما يقتله من الفلسطينيين بمئات الآلاف منذ بداية احتلاله لفلسطين وإلى اليوم، ومن يقتلهم من لبنان وسوريا والأردن ومصر في كل هذه الأمة بكل شعوبها وبلدانها. يقدم المسألة حتى في مسألة الإبادة وحتى في مسألة الهتاف بالموت للعرب الذي يهتف به الصهاينة، والاستهداف للمقدسات الإسلامية في بلاد العرب، المسجد الأقصى في بلاد عربية، مكة والمدينة وهي ضمن الأهداف وضمن المخطط الصهيوني، وكل ما يفعله اليهود ضد العرب من احتلال أوطانهم، من استهداف ممتلكاتهم، من مثل الممارسات الإجرامية التي يمارسها الصهاينة اليهود ضد الشعب الفلسطيني يوميا في الضفة الغربية: ضرب، قتل، اختطاف، تعذيب في السجون، هتك للأعراض، تدمير للمنازل، تهجير قسري، قلع أشجار الزيتون، حرق للمحاصيل ونهب لبعضها، قتل لبعض الماشية ونهب لبعضها، كل أشكال الممارسات الإجرامية ضد من هم عرب. هذه كلها لا تعني العرب، لا دخل للعرب. هكذا منطقهم حتى مع الشعب الفلسطيني، حتى مع حماس وكتائب القسام وحركة الجهاد الإسلامي والفصائل المجاهدة في غزة.
1: أثبتت قواتنا المسلحة من خلال عملياتها الاستباقية والدفاعية في الجبهات الداخلية وفي البحار الثلاثة أن السيادة الوطنية والقرار السيادي هما خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وأن الرد على أي تحشيدات أو مؤامرات عدوانية سيكون حاسماً مؤلماً لقوى العدوان. الباحث السياسي الفلسطيني حنا خليل: المفاوضات بالنار هي التي سوف تجبر السعودية على انتزاع حقوق الشعب اليمني.
4: السعودية تستجيب فقط إلى هذا النوع من المفاوضات، المفاوضات بالنار. السعودية استنزف اليمن كل، يعني استنفذ اليمن صبره خلال 10 سنوات من أجل فك الحصار عبر المفاوضات وعبر الكلام الجيد بر القول. نحن شعب واحد، أمة واحدة، يجب ألا نستمر فينا مع بعضنا، وكلما أبدى شيئا من المرونة، كلما أبدى اليمن شيئا من الليونة ازداد بطش السعودية وتصلبها في مواقفها، لأنها كانت تعتقد أن الليونة هي من ضعف، هي موقف، تعرف السعودية أنها غير قادرة أن تحمي نفسها. أنا أريد أن أعلق على قضية التحالف، تحالف نظري وليس فعلي، لأن السعودية عمليا عندها التحالف مع الباكستان انفرادي بين الاثنين، ولكن الباكستان لن تأتي، رفضت أن تأتي لتقاتل اليمن، لأنها الباكستان هي من طين آخر، ليست كما هي تركيا. باكستان إلى يومنا هذا لا تعترف بإسرائيل. الباكستان هي علاقاتها الاقتصادية جيدة في مع الصين. الباكستان دولة نووية. الباكستان وقفت مع إيران في الحرب. ولكن النفوذ الأمريكي في المجتمع السياسي الباكستاني ما زال كبير، لأنهم عندما وقف رئيس وزرائهم عمرو خان أمريكا أجبر على الاستقالة، لأن النفوذ الأمريكي ما زال كبير. أدوات الأخرى يعني مشجع. أما بالنسبة لتركيا فليس عندها من شيء جديد تقدمه، لأن تركيا هي خبرتها في الحرب ضد محور المقاومة هي إرسال الدواعش، وهي تفضل باتفاق مع السعودية أو بعدم اتفاق مع السعودية، تركيا تقوم في هذا العمل. فهذا التحالف التركي الباكستاني السعودي لا يضيف شيئا على المعادلة التي نقوم فيها، ولكن يمكن أن يكون مخرجا لدول الخليج من هذه الأزمة التي وضعوا أنفسهم فيها، ليقولوا نحن لا نريد التحالف مع أمريكا، نحن نريد أن نكون فقط حلف إقليمي واحد، ويطلب من مصر أن تدخل الحلف، ويطلب من إيران أن تدخل الحلف، ليكون حلف إقليمي من كل الدول، من إيران وغير إيران ومصر وجميعهم، وبهذا يخرجوا من هذا المأزق الذي وقعوا فيه، لأن أمريكا غير قادرة أن تحمي. انتهى العصر الذي كانت أمريكا تستطيع أن تحمي الآخرين منذ بداية حرب غزة. إن حرب غزة قسمت العالم العربي والإسلامي إلى قسمين: قسم يقاوم الاستعمار رغم الإمكانيات، إذا قيست بإمكانيات المعسكر المعادي، إمكانيات محور المقاومة أقل بكثير، ولكن ثباتهم في الميدان وثبات موقفهم السياسي والالتفاف الجماهيري حولهم أعطاهم اليد الطولة في الحرب في نهاية المطاف. هذه الحرب لا تحسم بالمفاوضة، يجب أن تحسم خلال الحسم العسكري، إلا إذا أرادت الدول الخليج أن تعود وتراجع كل مواقفها وتقول أن الولايات المتحدة لا تحمي، ونحن كعرب يجب أن نساند بعضنا بعضا من أجل الدفاع عن كرامتنا وعن سيادتنا على أوطاننا. فإذا انتقل السعودي والإماراتي وغيرهم إلى موقع، إلى هذا النوع من الموقع، يمكن أن يكون هناك حل للأزمة غير الحل العسكري. أن ما قامت به إيران وما قامت به اليمن، أنهم قالوا سئمنا مفاوضات وهدن. لكل هدنة بعد كل هدنة هناك حرب أكبر، لأنهم يأخذوا نفس، يعدوا أنفسهم ليقوموا بحملة يعني لاحقة. ولكن بما أن اليمن اتخذ قرار أن هذا التصعيد مستمر إلى أن يفك الحصار عن اليمن وتنسحب السعودية من اليمن، وكذلك إيران أبقت على المضيق مغلقا إلى أن يتم خروج القوات الأمريكية من الميدان الإيراني، يعني بعيدا عن السواحل الإيرانية وبعيدا عن المواقع الإيرانية التي يسمح لأن تكون يعني تعطيها فترة لأن تقصف في الداخل الإيراني. هؤلاء القرارين مهما كانت صعوبة أخذ مثل هذا القرار، هو أفضل قرار أخذته إيران وأفضل قرار أخذته اليمن. وأنا حقيقة قلت هذا الكلام قبل أن يتخذ هذا القرار من إيران، قلت إذا بقيت الحرب يوم حرب ويوم مفاوضات واليوم اتفقنا وغدا لم نتفق، ستستمر هذه الحرب إلى ما لا نهاية لكي تستنزف أمريكا قوات إيران. والكلام أيضا للإخوة في اليمن، كمان قلنا قبل أن تقوم مبادرة الحصار مقابل الحصار، قلنا أن الحصار مقابل الحصار هو الحل الذي سيأتي بفك الحصار عن اليمن واستعادة اليمن قراها ومحافظاتها المحتلة من السعودية. هلأ السعودية تستطيع أن تنسحب من هذه المعركة بكلمة قليلة جدا، تقول نحن إخوة ولا نريد أن نقاتل بعضنا بعضا، وتنسحب بكرامتها، الأفضل لها أن تفعل ذلك. أما هم في قرارة أنفسهم، هم وقفوا إلى جانب إسرائيل في حرب غزة. كيف تقول للعالم، كيف نقول للعالم الأوروبي والعالم الغربي والعالم الإفريقي، كيف نقول لهم أننا مليارين مسلم 400 مليون عربي يقفوا ويروا وزالت إسرائيل وما زالت بعد سنتين أو ثلاثة سنوات من الحرب يحرك أبناء الإعلام في غزة، كيف يعاني أهل غزة؟ حرك سوى اليمن والحزب الله في لبنان وإيران والحشد الشعبي إذا كان هناك إمكانية. وبالتالي أين ذهبت هذه الأمة العربية؟ أين ذهبت هذه الشعوب العربية؟ أين ذهبت هذه الأنظمة العربية؟
1: ستون دقيقة شاهد وشواهد. سقوط تحشيدات العدوان تحت ضربات القوات المسلحة اليمنية. المعادلة اليمنية أثبتت خلال سنوات العدوان أن امتلاك السلاح المتطور والمطور لا يكفي وحده لحسم معركة أمام طرف يمتلك القدرة على الاستنزاف والمناورة وتغيير ساحة الضغط. فالعمليات المعلنة السابقة في باب المندبة وفي المخا وفي مارب إلى جانب استهداف مصفات شركة أرامكو في منطقة جيزان بطائرتين مسيرتين تقدم نموذجا واضحا لفرض صنعاء معادلة ردع تقوم على ربط أي تصعيد ميداني بكلفة مباشرة على كيان العدو السعودي الذي يخسر ويهزم.
5: التطور الذي وصلت إليه القوات المسلحة اليمنية وبرزت ملامحه بوضوح خلال المعارك الأخيرة مع العدو السعودي ومرتزقته لم يأتي من فراغ، بل جاء ثمرة لسنوات من العمل الجاد والمثابر والجهود المتواصلة التي بذلتها القيادتان السياسية والعسكرية، وأسهمت في تحقيق نقلة في مستوى جاهزية القوات المسلحة وقدراتها العسكرية. منذ سنوات تدرك القيادتان السياسية والعسكرية أن أفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم، وأن خوض المعركة يتطلب إعدادا عاليا وتسليحا نوعيا وجيشا يتمتع بمعنويات رفيعة ويتحلى بالعقيدة القتالية وبالعزيمة الراسخة في سبيل الدفاع عن الأرض والعرض وصون الممتلكات العامة والخاصة. ومن خلال الحروب والمعارك التي خاضتها القوات المسلحة اليمنية في مواجهة العدو السعودي ومرتزقته، يتضح جليا أن ما تخشاه السعودية بدرجة كبيرة ليس حجم التسليح لوحده، بل هو نوعية المقاتل اليمني وقدرته على خوض المعارك ببسالة وثبات رغم محدودية الإمكانات العسكرية والتسليح في مواجهة عدو يمتلك إمكانات مالية ضخمة مكنته من اقتناء أحدث منظومات التسليح التي تنتجها الصناعات العسكرية الأمريكية والأوروبية، غير أن التجربة الميدانية امتلاك أحدث الأسلحة لا يحسم المعركة بمفرده، فالعامل الأكثر حسما يظل الإنسان بما يمتلكه من إرادة وعقيدة قتالية وشجاعة وقدرة على استخدام ما يتوافر لديه من إمكانات بكل كفاءة واقتدار. وبنظرة موضوعية يتضح للمتابع وللمحل للشأن السياسي والعسكري أن السعودية تعيش منذ فترة طويلة حالة من انعدام الأمن والخوف الدائم، لذا تلجأ إلى الإنفاق على اقتناء أحدث الأسلحة والمعدات العسكرية وإبرام العديد من الاتفاقات في المجالين العسكري والأمني، إلى جانب عقد تحالفات وشراكات عسكرية وأمنية مع دول متعددة. مع ذلك فإن امتلاك أحدث منظومات التسليح وتعدد الاتفاقات والتحالفات لا يضمن أحده تحقيق التفوق في ميدان المعركة ما لم يقترن بوجود مقاتل يمتلك الكفاءة والقدرة على استخدام تلك الأسلحة، يتمتع بعقيدة قتالية واضحة وهدف محدد، حتى أن بعض المتابعين للشأن العسكري السعودي يسخرون من ذلك بالقول إن السعودية تشتري أفضل أنواع الأسلحة ليس للقتال وإنما لمجرد اقتنائها وعرضها، شتان بين جيش يمتلك أحدث الأسلحة لكنه يفتقر إلى العقيدة القتالية الراسخة وجيش يمتلك عقيدة عسكرية واضحة ويقاتل بإرادة صلبة وشجاعة وبسالة. من هنا يتجلى الفارق بين القوات المسلحة اليمنية وجيش العدو السعودي، فالقوة العسكرية لا تقاس بحجم الترسانة لوحدها وإنما بمدى كفاءة المقاتل وقدرته على توظيف ما يمتلكه من إمكانات وإيمانه بالمهمة التي يقاتل من أجلها.
1: الرسالة الأساسية تبدو واضحة، فلا تحشيد دون ثمن، لا تصعيد دون ردة، لا محاولة لفرض معادلة عسكرية من طرف واحد دون أن تتغير خارطة المخاطر. يبقى التحدي الحقيقي في قدرة هذه المعادلة على فرض مسار سياسي يوقف التصعيد ويقود إلى معالجة جذور الصراع. فاستمرار العملية العسكرية يعني استمرار دفع اليمن والمنطقة نحو جولة جديدة من الاستنزاف. في المحصلة فالخطر الذي يتكشف من خلال هذه التطورات ليس بعدد الصواريخ أو بعدد الطائرات المسيرة المستخدمة، وإنما باتساع مساحة الردع اليمني وتعدد ساحاته. المحلل السياسي عزيز القاسم، هل الاستراتيجية التي يتبعها الآن الجيش اليمني هي فعليا لحماية البلاد وقهر العدو السعودي وتحشيداته؟
6: هذا المؤكد، نحن واضح أن الجيش اليمني اتخذ الاستراتيجية العسكرية الكفيلة بحماية اليمن وبمواكبة المعادلة التي فرضت القيادة وهي التصعيد بالتصعيد. الجيش اليمني بمعنى لم يتحرك العدو في أي محافظة إلا ويكون هناك ضربات. واضح أن لدى الجيش اليمني الاستعداد والاستراتيجية، لذلك لا يمكن أن يطرحوا بأن يحرك السعودي الأدوات سواء في البيضاء أو في الجنوب أو في أي مكان آخر إلا ويكون هناك تصعيد موازي وضربات استباقية من الكلاهين. فقط الآن نحن نشهد جبهتين، فقط، لكن أعتقد ومن خلال التجربة ومن خلال الملاحظ أنه في العام 2019 و2020 كان الجيش اليمني يقود المواجهات ويقود الحرب على أكثر من 41 جبهة. أما الآن فالأمور حينة والأمور سهلة، وزمن الإسناد استطاع اليمن أن يخوض معركة مع الولايات المتحدة ومع البحرية الأمريكية ومعركة مع كيان العدو الصهيوني بعيد جدا جدا جدا. لذلك هذه الآن يعني لم تعد بذلك الصعوبة، فقد جرب اليمن ما هو أكبر منها، وقد خاض اليمن ما هو أعظم منها، ولدى اليمن سلسلة من التجارب الميدانية الكفيلة، لكن نحن هنا نلحظ بأن هناك تحرك سعودي ومحاولة سعودية لتحريك أكثر من جبهة وأكثر من ملف وأكثر من مكان، ومع ذلك لا يعني كل هذا التحرك مرصود وكل هذه الأعمال ليست حتى مرصودة فقط بل يتم استهدافها، لأنه ربما يكون هناك رصد لكن ليس هناك القدرة على الاستهداف. لكن ما يحصل في اليمن أن هناك رصد ومعرفة ثم التعامل الفوري، وهذا التعامل ليس ضربات عادية، ينتقد أن الضربات كما يتحدث نافذ الجيش اليمني بأنها ضربات منكلة، بأنها ضربات تدمر، بأنها ضربات تقضي، يعني من يحصل على معلومة بهذا الحجم أكيد فيحصل على تفاصيل المعلومة، بمعنى ماذا يوجد في هذه المخازن، كم تحتاج من الأسلحة، كم تحتاج من الصواريخ، بل حتى ما يذكره بيان الجيش اليمني بأنه يتم استخدام عشرات الصواريخ وعشرات الطائرات المسيرة، وهذا يدل على أن الضربات ضربات موجعة وضربات تنكيلية تعمل على القضاء على كل أمن لدى السعودية وأدوات السعودية في الداخل اليمني. أثبت الواقع بأن السعودية في طول التاريخ منذ الاجتماع بين عبد العزيز آل سعود وبين الرئيس الأمريكي على حاملة الطائرات في خليج السويس بمدينة السويس العام 1945 وإلى اليوم، أن السعودية تخدم الأهداف الأمريكية في المنطقة وتم المشروع الأمريكي في المنطقة. ترامب نفسه قال السعود لو لم تكن السعودية لما كانت إسرائيل. كذا اليمنية أننا قلنا الموت لأمريكا، لو لم نقل الموت لأمريكا لكنا مدعومين من السعودية كما تدعم السعودية الداعشي الجولاني في سوريا، لأنه والى أمريكا ووقف في صف أمريكا. ليس الموضوع حقوق إنسان، كالموضوع العرب والفرس، وليس الموضوع إمامة، وليس الموضوع انتخابات، وليس الموضوع شيئا ولا أم المؤمنين ولا شيء من الكلام التي من وجوهات الإعلام. الموضوع هل تعادي أمريكا وهل تعادي كان عدو صهيوني؟ لا كان نعم فأنت مغضوب عليك من قبل السعودية والإمارات والبريطاني والأمريكي والصهيوني.
1: تقف المنطقة اليوم عند نقطة تحول استراتيجية متقدمة في مسار الصراع، عند نقطة تتداخل فيها المعطيات الميدانية مع معركة فرض الإيرادات والسيطرة على الممرات الملاحية في البحر الأحمر وفي باب المندب، وفي وقت تصاعدت فيه المساعي الإقليمية والدولية لإعادة هندسة المشهد البحري تحت عناوين الأمن الجماعي. الكاتب والمحلل السياسي اللبناني الدكتور محمد هزيمة: طبيعة الأنظمة المصطنعة أنها لا تملك قراراتها وهي عبارة عن كيانات وظيفية لخدمة الأعداء.
7: علينا أن نفهم طبيعة النظام السعودي والحكومات في الكيانات المصطنعة الوظيفية، أنها لا تملك قرارها وهي ليست سوى كيانات وظيفية تعمل بخدمة المشروع الأمريكي أو بخدمة مشروع استعمار الشعوب سواء كان بريطانيا أو أمريكيا. بمعركة اليوم اختلفت تضاريسها السياسية واختلفت تغيرت ديموغرافيا التوازنات. اليوم اليمن حضور سياسي بثبات عسكري في حق القوة وقوة الحق بمواجهة عدوان سواء كان سعوديا أو غير سعودي. فما يجري الآن هو معركة يحتاجها اليمني بالوقت الذي يمكن للسعودي أن يستغني عنها، فهي ليس من باب الترف عند القوات المسلحة اليمنية، ليس من باب الترف عند اليمن، هي حاجة حتى مقيدة وفق القوانين الدولية ومدرجة أو موجبة على السعودية بموجب اتفاق خفض التصعيد. وما يجري الآن هو نوع من المكابرة، لا يشكل هذا خدمة للمشروع الأمريكي المتأثر على مستوى الحرب. اليوم لم يعد خافيا التراجع الدور الأمريكي لم يعد خافيا أن يعني مرحلة جديدة تدخل ضمن معادلة على منطقة الشرق الأوسط كانت نتيجة فشل أمريكا بالحرب على الجمهورية الإسلامية التي كانت يعني لها تبعات تغيير المعادلة الاستراتيجية. حاول السعودي أن يبلأها عبر ما سمي باتفاق مكة أو بسراب القوة، لكن المعادلة اليوم مختلفة. السعودي ليس من مصلحته أن يخوض الحرب، فالسعودية لا تتحمل، المكابرة هي نوع من الانتحار. لكن يبقى السؤال، هل السعودية تملك قرارها وتستطيع أن تتجاوز القرار الأمريكي الهادف لإرباك المنطقة؟ هل يغيب عنا أن الأمريكي دائما يسعى لإقلاق يعني الدول العالم؟ كيف إذا كانت كمنطقة الخليج وتحديدا اليمن بدورها لأول مرة على مستوى الخليج وعلى مستوى العالم يخرج الأمريكي مهزوما بمعركة حرب البحار؟ اليمن يعني قوة حاضرة بإمكانات تسليحية وقدرة على المواجهة، والأهم من ذلك أن لليمن قدرة للتكيف مع كافة أشكال القتال والتغلب عليها. واليمن أعدت نفسها لهذه المرحلة بما يتناسب مع واقع القوة والظروف في معركة لا يمكن التهاون فيها ولا تحتمل أنصاف الحلول. هذا لا ينطبق على السعودية التي هي بموقع المعتدي، التي هي بموقع المتعنت، والتي هي تصر على أن تكون جزءا من حرب تدفع فيها السعودية ثمنا اقتصاديا غير قادرة على تحمله.
8: 6 دول فقط تمتلك صواريخ فرط صوتية في العالم وأكثرها قدرة على المناورة، ومنها دولة عربية، اليمن. صاروخ فلسطين 2، السرعة تصل إلى 16 ما حوالي 19600 كيلومتر في الساعة.
1: ستون دقيقة وفي المرصد. الصمود الفلسطيني مشروع بقاء وطني يحول المعاناة إلى طاقة للحياة والبناء والتحرير. الصمود الفلسطيني هو مفهوم وطني ثقافي سياسي يعبر عن إرادة البقاء والثبات على الأرض، إلى جانب مقاومة محاولات اقتلاع الشعب الفلسطيني وتهجيره. يمثل الصمود أسلوب حياة وحالة ذهنية يومية لمواجهة كيان الاحتلال الصهيوني والسياسات المدمرة.
5: العدو حول كل قطاع غزة إلى منطقة غير صالحة للحياة تمهيدا لتهجير الشعب الفلسطيني من القطاع، هجرة قصرية جبرية ناتجة عن تدمير كل مقومات الحياة في غزة، بل وتدمير لكل أمل في المستقبل للجيل الصاعد ولما بعده من الأجيال. التفكير في الهجرة كخلاص للفرد والأسرة ونجاة من الموت واليأس وبحثا عن الحياة والأمل يسيطر على كثير من الناس، خاصة في فئة الشباب. لكن ما أن تنتهي المحنة وينقضي هذا الكرب العظيم حتى يعود للناس أملهم في الحياة وفي المستقبل، ويردد معا قولا وعملا نشيد: سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. الصمود موجود في كل بيت يبنى، ومدرسة تؤسس، ومصنع يقام، وأرض تزرع، وبئر تحفر. الصمود موجود في كل طفل يولد، وتلميذ يدرس، وفلاح يحصد، وعامل ينتج، وموظف ينجز، وعالم يبدع. إعادة تعريف الصمود على أساس وركيزة البقاء والوجود كمنطلق لمشروع التحرير بعد حرب الإبادة هو المنظومة المتكاملة الأبعاد. تبدأ بالصمود الديمغرافي، ويعني الحفاظ على الحضور السكاني الفلسطيني وأنه موجود ومتواصل في فلسطين التاريخية، بهدف حماية الهوية الفلسطينية للأرض أمام تحدي الإبادة المادية. وتمر بالصمود المجتمعي، ويعني الحفاظ على المجتمع الفلسطيني موحدا متماسكا في أماكن وجوده بهدف حماية التماسك الاجتماعي للشعب الصامد المقاوم أمام تحدي الإبادة المعنوية، وينتهي بالصمود الوطني، ويعني الحفاظ على وجود الشعب الفلسطيني كجماعة وطنية واحدة يلمها ويجمعها تاريخ ومصير مشترك بهدف حماية القضية الفلسطينية والمشروع الوطني أمام تحدي المشروع الصهيوني الإحلالي العنصري. العلاقة التكاملية والاعتمادية بين أبعاد الصمود الثلاثة توصلنا إلى نتيجة واضحة بأن الأساس وأن المنطلق فيها هو وجود الشعب الفلسطيني في وطنه فلسطين. من هنا تأتي أهمية بقاء الشعب في أرضه وعدم الهجرة منها كأقوى وثيقة تاريخية وقانونية لملكية الأرض وحفظ الهوية، وكأقوى ركيزة لمشروع المقاومة والتحرير والعودة، المشروع الذي سوف يوصل الشعب والأمة إلى بوابة النصر والتمكين بإذن الله تعالى، ليعود النهار إلى فلسطين، النهار الذي ستشرق شمسه ضوءا وأملا في قلوب الفلسطينيين وكل المستضعفين، النهار الذي ستحرق شمسه بنارها وغضبها الغزاة الصهاينة وكل المستكبرين.
9: كم هي ثقيلة وقاسية ومريرة الحقائق عندما تتكشف. لا أحد يستطيع أن يجادل أن أثقل حمل في هذا العالم هو حمل معرفة الحقيقة. كتب على هذا الجيل أن يتكشف أمام ناظريه ناصعا جليا حيا بأنفاس الخونة، من أجل إسرائيل ومن خاطر إسرائيل وعشان تبقى إسرائيل. من أجل إسرائيل سمح بإنشاء السعودية لتستطيع أن تسيطر وتحيد هذه المساحة الشاسعة لجزيرة العرب وفي القلب منها الحرمين الشريفين، تحيدهم من أنهم يكونوا ضد الصهاينة. أجل الصهاينة سمح للسعودية أن تستأسد على جيرانها وتتحصل على أجزاء من أراضيهم، اليمن على سبيل المثال، وأن تبقى دائما ممسكة بالعصا لهم. وبقيت السعودية واستمرت للحفاظ على الشرط الأساسي لإنشاء الدولة السعودية المحافظة على الدولة اليهودية، وها هو ترامب يعلنها مدوية ليسمع من به صممه. لولا السعودية ما عاشت إسرائيل، لولا خادم الحرمين الشريفين ما بقي مغتصب ثالث الحرمين وأولى قبلتين.
1: 60 دقيقة
5: 60 دقيقة

0: في هذه المرحلة نجد أن المسار في هذا الصراع ساخن. التوجهات الصهيونية اليهودية والتحركات الأمريكية الإسرائيلية التي تأتي في هذا السياق هي بأكثر مما قد مضى في عدوانيتها وفي المراحل التي تسعى إلى إنجازها من مخططاتها الخطيرة التي تستهدف بها شعوب أمتنا الإسلامية. ولذلك يتجهون في عدوانهم العسكري في المنطقة سواء ضد الجمهورية الإسلامية في إيران أو تجاه لبنان، تجاه فلسطين، ما يفعله العدو الإسرائيلي في الضفة الغربية، في القدس، تجاه غزة، وكذلك ما يستهدفون به شعوب أمتنا الأخرى، وإنما يسعون وفق أولويات معينة إلى إزاحة ما يعتبرونه عائقا من شعوب هذه المنطقة ومن توجهات أبنائها الأحرار الذين يقفون عائقا أمام تنفيذ المخطط الصهيوني. العدوانية التي نراها على مستوى التصعيد العسكري والاعتداءات الظالمة المكثفة التي لا تكاد تتوقف، ومعها كذلك ما يوازيها من الحرب الإعلامية، الحرب الاقتصادية، الحرب على كل المستويات، المسؤولية في مقابلها على أمتنا الإسلامية جميعا واضحة ومحددة في القرآن الكريم فيما تقتضيه الفطرة الإنسانية، وأيضا على مستوى حساب المصالح، الحسابات المتعلقة بهذه الأمة فيما يتعلق بها، فيما يعنيها في واقعها أن تكون أمة حرة عزيزة مستقلة كريمة تدفع عن نفسها المخاطر، تواجه الأعداء الذين هم صريحون في عدائهم لها وواضحون في مخططاتهم العدوانية التي تستهدفها. العدو الأمريكي واضح في أنه عدو طامع أتى إلى منطقتنا من آخر الدنيا ليحتل، ليقتل، لينهب، ليسيطر، ليتغلب على هذه الشعوب، ليصادر حريتها وكرامتها واستقلالها، ليتحكم بهذه الأمة، وأتى كعدو لهذه الأمة.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام، وساعتنا تشير إلى تمام 11 ليلا، موعد نشرة الأخبار.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، تحية لكم أينما كنتم، ونوافي حضراتكم بخامس نشرتنا الإخبارية والأخيرة لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. القوات المسلحة تواصل استهداف مصفاة جيزان التابعة للعدو السعودي في إطار معركة كسر الحصار المفروض على بلادنا منذ أكثر من 12 عاماً. مرتزقة العدو السعودي يستهدفون منطقة الأكمة في مقبنة بمحافظة تعز. وزارة الخارجية تؤكد وقوف اليمن إلى جانب الشعبين العراقي والصومالي في مواجهة مشاريع التجزئة والخطر الإسرائيلي. حماس تؤكد أن مجزرة ميناء غزة تصعيد دموي يكشف إصرار المجرم نتنياهو على تقويض جهود تثبيت الهدنة. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها يقرأها على حضراتكم سند عبد الكميم، أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. دشن عضو المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي ونائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع الفريق الركن جلال الرويشان ووزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي ومحافظ صنعاء عبد الباسط الهادي اليوم المخيم الطبي الخيري الثاني لأمراض النساء والتوليد بجامعة الحادي والعشرين من سبتمبر للعلوم الطبية والتطبيقية تزامنا مع الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف. وأشاد عضو السياسي الأعلى ونائب رئيس الوزراء بالقدرات والكفاءات والكوادر الأكاديمية والتجهيزات التي تمتلكها الجامعة وما حققته من إنجازات خلال فترة قياسية منذ إنشائها، فيما أشاد وزير التربية ومحافظ صنعاء بإقامة المخيم الذي يلبي الاحتياج في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيق الكثير من النساء عن الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية خاصة في أمراض النساء والتوليد. أكد مصدر عسكري أن القوات المسلحة استهدفت مصفاة أرامكو في جيزان بعدد من الطائرات المسيرة، وأوضح أن استهداف المصفاة جاء ردا على اختراق الأجواء في محافظتي صعدة وحجة، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. وتواصل القوات المسلحة منذ أسابيع استهداف مصفاة جيزان التابعة للعدو السعودي في إطار معركة كسر الحصار المفروض على بلادنا منذ أكثر من 12 عاما، ويعد اختيار هذا الهدف باعتبار المصفاة أحد أهم المشاريع الاقتصادية العملاقة في المملكة. فمصفاة جيزان هي مشروع نفطي ضخم تم بناؤه من أجل أرامكو السعودية في منطقة جيزان الاقتصادية الواقعة على البحر الأحمر على الساحل الغربي للسعودية، وتعد المصفاة من المشاريع العملاقة وركيزة أساسية لدعم الاقتصاد السعودي، وهي بمثابة محرك مستقبلي رئيس للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة. أصيبت امرأتان إثر قصف مرتزقة العدو السعودي قرية الحجاب بمدية مقبنة بمحافظة تعز، وذلك بثلاثة صواريخ كاتيوشا. واستهدف مرتزقة العدو السعودي مساء اليوم منطقة الأكمة في مدية مقبنة بعدد من صواريخ الكاتيوشا. وفي محافظة صعدة استهدفت مدفعية العدو السعودي قرى أهلة بالسكان في عزلة غافرة بمدية الظاهر بمدية غمر. شهدت أمانة العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات حراكا رسميا وشعبيا واسعا أحياء لذكرى المولد النبوي الشريف للعام 1448 للهجرة من خلال الفعاليات الخطابية والثقافية والأمسيات والوقفات الاحتجاجية التي نظمتها المكاتب التنفيذية والمؤسسات الخدمية والأكاديمية والقضائية. وقد أكد المشاركون خلال هذه الفعاليات أن إحياء هذه الذكرى يمثل محطة لاستحضار القيم والمبادئ التي أرساها الرسول الأعظم صلوات الله عليه وعلى آله، مشددين على ضرورة انعكاسها في سلوك الموظفين والالتزام بالعمل المؤسسي وحسن التعامل مع المكلفين، مشيرين إلى دلالة الاحتفاء بمولد الهادي البشير في مواجهة التحديات ومخططات الأعداء. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن النظام السعودي يسعى لإثارة الفتنة بين أبناء الشعب العراقي مستفيدا من القطاع الأمريكي ومستغلا علاقته ببعض الأطراف. ووجهت النصح للحكومة العراقية بالاستماع لمطالب الشعب المحقة وعدم الانجرار خلف المخطط الأمريكي السعودي. ولفتت إلى أن النظام السعودي يعمل على تحويل اختلاف وجهات النظر داخل المكونات العراقية إلى مواجهات دامية الخاسر الوحيد فيها هو الشعب العراقي. وأشارت إلى أن الذاكرة العراقية ما تزال مليئة بمشاهد العمليات الانتحارية التي أدت إلى استشهاد الآلاف من أبناء الشعب العراقي وبرعاية أمريكية وتمويل سعودي. وجددت وزارة الخارجية التأكيد على وقوف اليمن إلى جانب الشعب العراقي ومقاومته الإسلامية التي حررت العراق من الجماعات التكفيرية التابعة للمخابرات الأمريكية. أوضحت وزارة الخارجية والمغتربين أن الجمهورية اليمنية تابعت بحزن الأحداث الدامية في مدينة بيدوى الصومالية والتي راح ضحيتها العشرات من أبناء الشعب الصومالي، وتستنكر الأعمال الإجرامية التي رافقت تلك الأحداث، وأكدت أن مثل هذه الأحداث لا تخدم سوى المتربصين بالصومال وفي مقدمتهم الصهاينة. كما أكدت أن على العقلاء تفويت الفرصة على الأعداء ومعالجة الخلافات السياسية، وأن تظل المصلحة العليا هي وحدة الصومال وسلامة أراضيه وصون دماء شعبه. ونصحت الوزارة الجماعات التي تحمل سلاحها لاستهداف الشعب الصومالي المسلم بأن تصوب ذلك السلاح نحو التغلغل الصهيوني في جمهورية الصومال. واختتمت وزارة الخارجية بيانها بالتأكيد على وقوف الجمهورية اليمنية إلى جانب جمهورية الصومال في مواجهة مشاريع التقسيم والتجزئة والخطر الإسرائيلي. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن مجزرة شاطئ غزة تضاف إلى سجل جرائم العدو الإسرائيلي. وأشارت الوزارة في بيان صادر عنها إلى أن هذه الجرائم ما كانت لتستمر لولا تخاذل البعض وتواطؤ البعض الآخر من أنظمة المنطقة. وأوضحت أن الاكتفاء بالإدانة الخجولة لن توقف جرائم العدو الصهيوني، لافتة إلى أن الأمريكي يوفر لشريكه الإسرائيلي الغطاء لمواصلة القتل اليومي في فلسطين المحتلة، وأن هذه الجريمة وقعت بعد لقاء جمع الصهيوني كوشنر بالمجرم نتنياهو. كما أكد البيان أن الجميع كان ينتظر من الوسطاء والدول الضامنة إلزام الكيان الصهيوني تنفيذ بنود الاتفاق. واختتمت وزارة الخارجية بيانها بالتأكيد على أن من يراهن على الأمريكي ليوقف جرائم العدو الإسرائيلي فهو كالمستجير من الرمضاء بالنار. إلى ذلك أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن المجزرة الجديدة التي ارتكبها جيش العدو الإرهابي بحق المدنيين الأبرياء باستهدافه مقهى في ميناء غزة غرب المدينة وذلك بغارة جوية أسفرت عن ارتقاء 6 شهداء بينهم طفل وإصابة عدد من المواطنين تمثل إمعانا في العدوان وتصعيدا دمويا متعمدا. ورأت في تصريح صحفي اليوم أن هذا التصعيد يكشف إصرار حكومة مجرم الحرب نتنياهو على مواصلة جرائمها وتفويض كل الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار والمضي في تنفيذ الاتفاق. وأوضحت أن توقيت هذه الجريمة الذي يأتي في أعقاب لقاءات القاهرة الأخيرة والجهود التي يبذلها الوسطاء يؤكد بما لا يدع مجالا للشك تعمد نتنياهو إفشال جهود التفاوض ونسف المساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى دفع تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واتفاق شرم الشيخ إلى الأمام، وذلك في تحد صارخ لهذه الجهود والضرب عرض الحائط بكل المساعي الهادفة إلى وقف التصعيد وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. رحب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران اللواء محسن رضائي بنظام ما بعد الهيمنة الأمريكية في الخليج، وأكد رضائي أن الفجوة بين عجز الولايات المتحدة عن إعادة فتح مضيق هرمز وادعائها امتلاكه تعد أكبر من المسافة الفاصلة بين واشنطن والمضيق نفسه. إلى ذلك أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراغجي في تصريحات للتلفزيون الإيراني رفض بلاده لأي أنصاف حلول قائلاً: أبلغنا الوسطاء بأننا لا نقبل بوقف إطلاق النار، بل يجب أن تنتهي الحرب وبطريقة لا تتكرر مرة أخرى. الخبر الأخير: أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم استهداف سفينة شحن محملة بالأسلحة والمعدات العسكرية المخصصة للقوات الأوكرانية باستخدام طائرة مسيرة في مياه البحر الأسود جنوب شرق أوديسا. وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية تواصل استهداف السفن البحرية الأوكرانية والبنية التحتية للموانئ المنتشرة لدعم القوات المسلحة الأوكرانية. ختام النشر، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. القوات المسلحة تواصل استهداف مصفاة جيزان التابعة للعدو السعودي في إطار معركة كسر الحصار المفروض على بلادنا منذ أكثر من 12 عاما. مرتزقة العدو السعودي يستهدفون منطقة الأكمة في مقبنة بمحافظة تعز. وزارة الخارجية تؤكد وقوف اليمن إلى جانب الشعبين العراقي والصومالي في مواجهة مشاريع التجزئة والخطر الإسرائيلي. حماس تؤكد أن مجزرة ميناء غزة تصعيد دموي يكشف إصرار المجرم نتنياهو على تقويض جهود تثبيت الهدنة. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وفينكم المستمعين الكرام بخامس نشراتنا الإخبارية والأخيرة لهذا اليوم. نشكركم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية.
2: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

0: بتوكلي على الله والثقة بوعد الله الحق وبمعنويات عالية فوق السحاب نمضي جميعا في دروب العز.
1: يا دروب العز ما غير الدروب
2: يا دروب العز.

0: نشامة في دروب العز مع ربي توكلنا ندى الواجب ينادينا أمانة شلني يا شاص مجاهد في سبيل الله متعبد بمتراسة
1: يا من بكت عفش وبكراسي.

مباشرة وعلى الهواء نحن معكم في مواكبة مستمرة لكل الأحداث والمستجدات وكل الأخبار وبالنبأ اليقين، معكم بالمقالات والتحليلات والقراءات، معكم بالبشارات والإنجازات، بالتغريدات والمنشورات، بكل جديد. بصمود وثبات ووعي نستمر نحن وأنتم بإذن الله حتى فجر النصر.

بسم الله نبدأ والبداية قبل التحايا وبفضل الله وتسديد من الله سبحانه وتعالى تستمر الضربات الحيدرية ومصل عسكري قواتنا المسلحة استهدفت مصفات أرامكو في جيزان بعدد من الطائرات المسيرة ردا على اختراق الأجواء في صعدة وحجة وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله.

قبل التحايا. بالأمس أيضا قواتنا المسلحة استهداف سفينة إنزال عسكرية تابعة لتحشيدات العدو السعودي مع 4 زوارق حربية في البحر الأحمر أمام سواحل المخا. والاستهداف تم بعدد من الصواريخ البالستية، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة، والعملية أدت إلى احتراق السفينة وإغراق وإحراق الزوارق الحربية. القوات المسلحة اليمنية نرصد بدقة كل تحركات العدو السعودي وتحشيداته، وسنستهدف تلك التحركات والتحشيدات سواء في البر أو البحر، ومستمرون في تثبيت معادلة الحصار بالحصار واستهداف كافة التحشيدات السعودية أينما كانت. القوات المسلحة اليمنية استهدفنا مخزن أسلحة تابع لتحشيدات العدو السعودي في معسكر صحن الجن بمحافظة مأرب بعدد من المسيرات، ما أدى إلى اشتعال النيران فيه. يا ربي لك الحمد يا

قبل التحايا. وكالة رويترز عن مصادر في سوق التأمين البحري: شركات التأمين تمتنع عن تقديم أسعار لتغطية جديدة للسفن المرتبطة بالسعودية في البحر الأحمر. وكالة رويترز عن مصدر في الوساطة البحرية: تقييمات استخباراتية تضع السفن السعودية عند أعلى مستوى للمخاطر في ظل إعلان اليمنيين حصارا على الملاحة السعودية.

0: قبل التحايا. وكالة رويترز عن مصادر: شركة أرامكو السعودية تعرض شحنات نفط خام خارج مضيق هرمز على بعض شركات التكرير الآسيوية. رويترز عن مصادر: أرامكو السعودية تجري محادثات مع المشترين لبيع الخام العربي المتوسط والخام العربي الثقيل في الفجيرة بالنقل من سفينة إلى أخرى. وكالة رويترز: انقطاع الإمدادات من مضيق هرمز والبحر الأحمر يقلص حصة أرامكو في أسواق استهلاكية رئيسية. قبل التحايا: بيانات شركة كيبلر لتتبع السفن أو لتتبع السفن لم ترصد أي شحنات نفطية سعودية عبر مضيق باب المندب مطلع الأسبوع. أما وكالة بلومبرغ فتقول: مصافي أسيوية تعارض طلب أرامكو السعودية استلام شحنات النفط من ينبع على البحر الأحمر بسبب صعوبة العثور على سفن مستعدة للإبحار في ظل المخاطر. وكالة بلومبرغ عن المتعاملين: مصفاتان أسيويتان على الأقل طلبتا من أرامكو السماح لهما باستلام شحنات سبتمبر من ميناء سيدي كرير على البحر المتوسط بدلا من ينبع. بلومبرغ عن المتعاملين: أحد المصفاتين قد تتخلى عن مخصصاتها الشهرية بسبب ارتفاع تكاليف شحن الخام حول أفريقيا إلى آسيا.
1: حلقات أمانة حلقات أرامكو السعودية
0: عاد حل الله في البداية.
2: بحر اليمن بحر ما يرحم ولا يشفق وياما كنت فوق سطح البحر معدودة ممنوع يعني.
0: قبل التحايا: مجلة لويت زليس البحرية استبعاد شامل للسفن المرتبطة بالسعودية من تغطية إعادة الشراء الجديدة للمستأجرين في البحر الأحمر بعد تغييرات في تغطية وإعادة تأمين مخاطر الحرب.
2: ولا بد من أن نخوض الغمار.
0: أما صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية فتقول: ارتفاع أسعار الشحن عبر قناة بنما ونهر الراين والبحر الأحمر والبحر الأسود إلى مستويات قياسية الشهر الماضي. صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية: التأثير المزدوج للصراعات وفترات الجفاف الطويلة في أوروبا وأمريكا اللاتينية السبب في الارتفاع الحاد لأسعار الشحن. وفاينانشال تايمز عن الرئيس التنفيذي لشركة الشحن البلجيكية سي ام بي تك: العالم يشهد طفرة في أسعار الشحن وهذا أمر غير مسبوق. فاينانشال تايمز عن الرئيس التنفيذي لشركة الشحن البلجيكية سي ام بي تك: ليس أمام المصانع إلا الإغلاق أو تأمين السلع من مناطق أكثر تكلفة في العالم. قبل التحايا: فاينانشال تايمز عن وكالة أراغوس ميديا: وصول أسعار شحن الناقلات من البحر الأسود إلى المتوسط لأعلى مستوياتها على الإطلاق هذا الأسبوع منذ العام 2005 للميلاد.

0: للتحايا. مسؤول إيراني كبير لوكالة رويترز: طهران قررت تحويل سياستها من دفاعية إلى هجومية بالكامل. مسؤول إيراني كبير لوكالة رويترز: الضغط على الولايات المتحدة أو الاعتماد على الوسطاء للتوصل إلى اتفاق دائم ليس أمرا واقعيا، وطهران حددت مهلة بضعة أسابيع لتنفذ أمريكا مذكرة التفاهم بالكامل، وسيتم إبلاغ الولايات المتحدة ودول المنطقة بالإطار الزمني الذي حددته إيران عبر الوسطاء، ولن ننتظر أن تواصل أمريكا الحصار البحري إلى أجل غير مسمى. هو هو هو الآن سياسة هجومية ضد العدو الأمريكي والإسرائيلي ومن دار في فلكهم.
1: الحر يغلق ساحله، الله أكبر، تم تثبيت القيود.
0: قبل التحايا، وسائل إعلام إسرائيلية عبر صحيفة معاريف العبرية: إيران تخلط الأوراق وتنتقل إلى سياسة هجومية بالكامل. أما عبر وكالة رويترز: تراجع مخزونات الخام في الاحتياط الاستراتيجي الأمريكي إلى 294 مليون برميل الأسبوع الماضي، في أدنى مستوى لها منذ عام 1982. قبل التحايا، استطلاع لوكالة رويترز: تراجع نسبة تأييد المجرم ترامب أو أداء المجرم ترامب إلى 33% مقابل 66% أبدوا عدم موافقتهم على أداء المجرم ترامب. قبل التحايا، وزير خارجية إيران عباس عراقجي: نحن من رفضنا وقف النار وواصلنا الحرب حتى وصلنا إلى نقطة قبلوا فيها وقف إطلاق النار والتفاوض بشروط إيران. عراقجي: حاربنا بقوة وتفاوضنا بقوة وانتصرنا في الحرب والدبلوماسية. عباس عراقجي يقول أيضا: أولئك الذين سعوا إلى فرض الاستسلام غير المشروط على إيران توسلوا للتفاوض بعد وقت قصير من بدء الحرب.

قبل التحايا. اسمع اسمع اسمع. فورين أفيرز، انتهى دور الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. فورين أفيرز، النظام الإقليمي الذي ساد منذ عام 1991 كان أحد ضحايا الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران. فورين أفيرز، أثبت فشل الولايات المتحدة وإسرائيل في إزاحة النظام في طهران إفلاس عقود من العقوبات والعنف. فورين أفيرز، عز أمريكا عن حماية حلفائها الخليجيين، قوض الاتفاق الذي برر شبكة قواعدها العسكرية في المنطقة. فورين أفيرز، الموقف الإسرائيلي أنهى مهمة واشنطن في الجمع بين حلفائها العرب وإسرائيل في شراكة أمنية دائمة.

قبل التحايا، نائب القائد العام لحرس الثورة في إيران اللواء مصطفى إيزدي يقول: العدو فشل في تدمير القدرات الدفاعية الإيرانية وصناعاتنا النووية، والأعداء لم يدخروا أي جهد لتدمير إيران وإسقاطها وتفكيكها والسيطرة على مواردها النفطية ومضيق هرمز، وإيران اجتازت كل المراحل الصعبة بثبات. اللواء إيزدي يقول: إيران حققت قوة ردع استثنائية بفضل سيطرتها الكاملة على مضيق هرمز والقفزة النوعية في قدراتها الصاروخية والدفاعية.

المجرم والمدنوز ترامب بيعلن اليوم أنه مضيق هرمز مفتوح، وقد تم إنهاء حالة الاستيلام من قبل إيران وتفجير كل الألغام البحرية، وأنه الآن بيد أمريكا. تخيلوا كل يوم بيعلن هذا الخبر. مصادر مطلعة تعلن أن المضيق على حالة وهو مغلق، وتشاهد يتم مشاهدة يوميا بأم العين كيف تنتظر السفن الإذن الإيراني. والواقع الميداني هنا في مضيق هرمز ينفي كل ما تسوقه الولايات المتحدة عن مسارات أخرى غير المسار الإيراني.

طبعاً تصريحات المجرم ترامب بيعتبرها هو بيسجلها عند النقطة لصالحه انتصار. يعني الأهم في الموضوع كله بس أنه يصرح. صرح معناه أنه انتصر. أوقف حروب الحروب في كل العالم وسجل له نقطة. أوقف الحرب الأوكرانية الروسية ما عبش حرب. يطلع يصرح ويقول انتصار. حل المسألة أو على ما بيسميها الخلافات والذا في الشرق الأوسط وسجل له نقطة. وطالبهم أنهم يدوا له حق السلام. نوبل السلام. تصريح ويقول لك خلاص أنا صرحت. يعني لا صرح خلاص.

قبل التحايا، وزارة الدفاع الإيرانية: قطعنا شوطا هاما في مسيرة تقدم الصناعات الدفاعية للبلاد والقدرات العلمية والتكنولوجية والصناعية، وسنواصل المسيرة التي رسمها الشهيد القائد لبناء قوة دفاعية متينة للبلاد بما يتماشى مع التهديدات الجديدة.

قبل التحايا رئيس مجلس الشورى محمد باقر قليبافة: انتصار الشعب الإيراني تحول إلى وثيقة أو إلى وثيقة هزيمة للولايات المتحدة تحت مسمى مذكرة تفاهم إسلام أباد. قليبافة: لن نتساهل أبدا بدماء القائد الشهيد وشهداء بلادنا، وسنعاقب المعتدين، وإيران ستخرج منتصرة من هذا الاختبار التاريخي. والعدو أخطأ في التقدير باعتدائه على إيران، لكن الشعب كان متكاتفا وأحبط المؤامرة، وقواتنا المسلحة ضربت العدو ضربا مبرحا حتى أقر العالم أجمع بانتصار إيران. قليبافة: لن يفتح مضيق هرمز حتى يرفع الحصار وحظر النفط. قليبافة: إيران مستعدة لإلحاق هزيمة أشد بالعدو من السابق بما يتناسب مع اعتداءاته وتهديداته.

0: التحايا.
1: رئيس مجلس الشورى محمد باقر جاليباف أيضا يقول وزيرا الحرب والخزانة الأمريكيان يفتقران تماما إلى الكفاءة اللازمة وتسببا بفوضى، والأمريكيون يعتقدون أنهم بزيادة الضغط على إيران سينتزعون تنازلات لم تكن يوما جزءا من الاتفاق. وزير خارجية إيران عباس عراقجي في تصريحات للتلفزيون الإيراني يقول أبلغنا الوسطاء بأننا لا نقبل بوقف إطلاق النار، بل يجب أن تنتهي الحرب. وقلنا للوسطاء إننا لا نقبل وقف إطلاق النار، بل إن الحرب يجب أن تنتهي بطريقة لا تتكرر مرة أخرى. والحرب الأخيرة أثبتت أن أمريكا لا تستطيع الدفاع حتى عن قواعدها. لتصريحات عراقجي أيضا حرب الأربعين يوما غيرت نظرة دول المنطقة إلى الهيكل الأمني الإقليمي. والحرب بيقول عباس عراقجي الحرب أظهرت أن القوات والقواعد الأجنبية تحولت من عامل لتوفير الأمن إلى عامل مخل به، والقواعد الأمريكية دعمت الكيان الصهيوني ولم تستطع الدفاع عن الدول التي تستضيفها، والأمريكيون كانوا يسعون إلى استسلام إيران لكنهم فشلوا، وإيران صمدت خلال الحرب ولم يترك أي مسؤول موقعة أو مسؤولية، وصورة إيران الضعيفة زالت بالكامل بعد حرب الأربعين يوما. ويقول عباس عراقجي لم يترك أي من الدبلوماسيين الإيرانيين في الخارج موقعة رغم الضغوط والدعايات.

قبل التحايا. في تصريح هو الأهم والأقوى لأمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي، يقول: الفجوة بين عجز أمريكا عن إعادة فتح مضيق هرمز وادعائها لامتلاكه أكبر من المسافة بين واشنطن والمضيق نفسه. وبيقول أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي: مرحبا بكم في نظام ما بعد الهيمنة الأمريكية في الخليج. بح خلاص، ما عبش هيمنة أمريكية ولا نظام أمريكي في الشرق الأوسط بإذن الله. قبل التحايا عبر واشنطن بوست: تباين في المواقف بين الرئيس المجرم ترامب ونائبه جيدي فانس بشأن الأولويات الأمريكية تجاه إيران. النائب ديجي فانس يعتبر انخفاض أسعار الوقود هو الذي يمثل أولوية قصوى، بينما المجرم ترامب يعتبر الهدف الأساس هو منع طهران من امتلاك سلاح نووي. وتقول واشنطن بوست: هذه التباينات تعكس غياب رؤية موحدة بين ترامب ونائبه حول جوهر السياسة الأمريكية تجاه إيران. قبل التحايا، وزارة الخارجية الإيرانية تعلن موظفين اثنين دبلوماسيين في السفارة الفرنسية في طهران شخصين غير مرغوب بهما، وسيحظر دخول العاملين في السفارة الفرنسية إلى الأراضي الإيرانية لمخالفتهم اتفاق العلاقات الدبلوماسية. قبل التحايا،

0: المعتادي ما فر وادبر والإيراني عزمي ماني عز ونخوة وجود.
1: مستشار قائد الثورة والجمهورية محمد مخبر لوكالة تسنيم الإيرانية. مضيق هرمز بوصفه جزءا من الجمهورية الإسلامية كان إيرانيا وسيبقى إيرانيا. مخبر يقول لا يمكن الاستفادة من مضيق هرمز إلا وفق تدابير الجمهورية الإسلامية وبرامجها. قبل التحايا، ومن إيران تجمعات شعبية في العاصمة الإيرانية طهران تحيي مرور 40 يوما على تشييع القائد الشهيد السيد علي خامنئي.

قبل التحايا، واشنطن بوست: البنتاغون يفكر في تقليل الوجود العسكري الأمريكي في منطقة الخليج بعد الحرب مع إيران، حيث كشفت الهجمات الإيرانية عن نقاط ضعف في القواعد الأمريكية الرئيسية. واشنطن بوست: تشمل الخيارات من أجل تقليل الوجود العسكري الأمريكي، تشمل الخيارات تحريك القوات غربا نحو الأردن أو إسرائيل أو السعودية بدلا من إعادة بناء المنشآت المتضررة. ما قد تم تدميره بح، ولا عاد بقي معاهم شوية جنود يحركوهم سوى الأردن وإسرائيل ولا السعودية. أنهم هدف وصيد ثمين.

قبل التحايا، عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إسماعيل كوثري يقول: تمت الموافقة على الخطوط العريضة لمشروع إدارة مضيق هرمز الجديدة، وتستمر المتابعات من أجل استكمال هذا المشروع واعتماده نهائيا. وبيقول كوثري: الرئيس الأمريكي عديم الشخصية يدلي بتصريحات لا تستند إلى أي أساس، ويبدو أن الضربات التي تلقاها قد دفعته إلى قول مثل هذه التصريحات. ولو تم إحصاء عدد أكاذيب ترامب لكان العدد مرتفعا جدا، وقد أدرك الشعب الأمريكي ذلك أيضا. قبل التحايا، وكالة بلومبرغ الأمريكية، مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق يقول: ترامب قد يجد نفسه مضطرا في نهاية المطاف إلى ابتلاع الأمر وإبرام صفقة سيئة مع إيران في ظل تزايد نفوذ طهران وقدرتها على فرض شروط أكثر قوة في المفاوضات مع واشنطن. دروب العز عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.

السلام الله عليكم أيها اليمنيون، أهلا ومرحبا بكل الصامدين وكل الصامدات إلى حلقة جديدة وفترة جديدة من فترة دروب العز عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام. وألف ألف سلام إلى رجال الله، إلى المجاهدين الأولياء في كل الجبهات، إلى كل المرابطين، إلى كل الأبطال في كل وحدات الجيش والأمن. سلام الله عليكم، حفظكم الله، هنيئا لكم ما أنتم فيه من جهاد في سبيل الله وأنتم تنكرون بهذا العدو أشد التنكيل. حفظكم الله وثبت الله أقدامكم ونصركم الله وأعانكم الله وسدد الله رمياتكم.

بس كالتحايا أيضا هي من طاقم هذه الليلة ياسين شعبان، محمد صنهوب، حماد البيلي، عبد الدحوس، مجيد المشامي.

قرار دائم بإغلاق مصفات أرامكو في جيزان تفرضه القوات المسلحة اليمنية بالحديد والنار طالما تواصلت الانتهاكات السعودية لأجواء اليمن، بالتزامن مع نتائج جديدة لمعادلة الحصار بالحصار، استبعاد السفن السعودية من وثائق شركات التأمين على المخاطر في البحر الأحمر، ولم يكن ذلك نتيجة تقييم خاطئ أو متسرع، بل نتاج عمليات فاعلة لحظر الملاحة السعودية، وأكثر فاعلية بحظر ملاحة الكيان الصهيوني لقرابة عامين مع تهاوي مجمل التحالفات الغربية. وهذه التحالفات لم تغب عن منطقتنا، وإن فشلت في جبهة حضرت في أخرى، كما حصل اليوم في مجزرة الميناء بمدينة غزة التي أتت ترجمة للتفاهمات الأمريكية الصهيونية الأخيرة، لتنسحب هذه التفاهمات على استمرار الاستباحة لسوريا بعد قصف صهيوني طال مطار أبو الظهور العسكري في أدلب، ولا نجاة لأحد من نيران إسرائيل الكبرى التي تحاول تأسيسها على أشلاء ودماء أبناء أمتنا، سواء قاتلوا كأحرار في الميدان كما يفعل المجاهدون في غزة ولبنان واليمن والعراق وإيران، أو رضخوا ورفعوا الراية البيضاء وسارعوا لاسترضاء أعدائهم كحال أغلب الأنظمة العربية والإسلامية ومنها نظام الجماعات المسلحة في سوريا. وحتى لا تقع أمتنا فريسة المطامع الصهيونية، عليها أن تحمل روح المبادرة بدلا من انتظار المجهول وهو معلوم بطبيعة الحال، بين إبادة وإخضاع وإدلال وامتهان للكرامة ونهب للثروات ومصادرة للحرية والقرارات. ولم يعد أمام أمتنا من متسع للهروب إلى الأعذار والتبريرات في ظل انكشاف الحقائق، وعليها أن تعود إلى قرآنها ونبيها. ونحن في ذكرى مولده الشريف أحوج إلى استلهام الدروس من سيرته وجهاده لنصبح من حزب الله، ألا إن حزب الله هم الغالبون. صدق الله العظيم.

أننا قوم توكلنا على الله ووثقنا به والتجأنا إليه واعتمدنا عليه ووثقنا بوعده

أخبار الربيع المحمدي. تأهل 12 متنافسا في مسابقتي الإنشاد والشعر الفصيح بمهرجان الرسول الأعظم، حيث أعلنت لجنة المسابقات في مهرجان الرسول الأعظم للإبداع الفني الذي تنظمه مؤسسة الإمام الهادي يوم الثلاثاء أمس أسماء المتأهلين للمرحلة الثانية النصف النهائي في مسابقتي الإنشاد الكبار والشعر الفصيح. وأوضحت لجنة المسابقات في بيان أن المتأهلين للمرحلة الثانية في مسابقة الإنشاد الكبار هم المنشدين عبد الله الروحاني، يوسف الأغبري، محمد المرتضى، محمد الخاشب، أحمد كرم، محمد هريش، ووسام منور. كما أشارت إلى أن المتأهلين إلى المرحلة الثانية في مسابقة الشعر الفصيح هم الشعراء حسن المرتضى، عبد العزيز عجلان، كمال السموعلي، علي أفندي، وجهاد جحزر. وتخللت فعالية اليوم الثالث كليب إنشادي للمنشد زكريا إسماعيل من إنتاج مهرجان الرسول الأعظم بدورته 13، كذلك عرض فلاشات محمد رسول الله ودروس من السيرة النبوية تناولت جميعها محطات خالدة من حياة الرسول الأعظم وجهاده ومواقفه البطولية في محاربة الظلم والطغيان. واختتمت الفعالية بعرض مسرحي بعنوان جاوع أمام الكاميرا لمجموعة من نجوم الدراما والمسرح اليمنيه.

أخبار الربيع المحمدي. إدارة أمن محافظة دمار تحيي ذكرى المولد النبوي الشريف، حيث نظمت إدارة أمن محافظة دمار يوم الثلاثاء فعالية خطابية بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها وآله أزكى الصلاة وأتم التسليم. وخلال الفعالية أكد نائب وزير الكهرباء والطاقة والمياه عادل بادر أن الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف يجسد ارتباط اليمنيين برسول الله، مشيدا بجهود رجال الأمن في حفظ الأمن والاستقرار وتأمين الفعاليات. وقال اليمن أصبح رقما صعبا ولاعبا إقليميا مؤثرا، مشيرا إلى الانتصارات التي حققها اليمن في مواجهة أمريكا وإسرائيل في البحر الأحمر والبحر العربي، ودعا أبناء المحافظة إلى الحشد والمشاركة الفاعلة في الفعالية المركزية بذكرى المولد النبوي الشريف المقرر إقامتها في 12 من ربيع الأول. بدوره أكد محافظ دمار محمد البخيتي أن إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف يجسد عمق ارتباط اليمنيين برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مؤكدا أن ظروف الحرب والحصار لم ولن تحول دون الاحتفاء بهذه المناسبة الدينية. وأشار محافظ دمار البخيتي إلى أن التطورات المرتبطة بالحرب على اليمن باتت واضحة، منتقدا محاولات التركيز على نتائج الحرب من قتل وتشريد واعتقال وأسرى دون التطرق إلى أسباب اندلاعها، مؤكدا أن ما يسمى عاصفة الحزم شكلت بداية الحرب على اليمن وأن الهدف منها كان فرض الوصاية والتدخل الخارجي في شؤون البلاد. دعا محافظ دمار المقاتلين في صفوف العدو إلى العودة إلى صف الوطن وعدم الارتهان لقيادتهم المقيمة خارج البلاد، مؤكدا أن المبادرة المطروحة تتيح لمن يرغب في العودة تسليم المواقع والأسلحة والمركبات للجيش اليمني وتسجيل الأسماء ضمن كشوفات وزارة الدفاع مع منح الضباط والقيادات المتعاونين التقدير والتكريم.

أخبار الربيع المحمدي. هيئة الزكاة بالحديدة تدشن مشاريع تمكين اقتصادي ل 175 أسرة فقيرة بتكلفة 255 مليون ريال، تزامنا مع إحياء المولد النبوي الشريف. حيث دشنت الهيئة العامة للزكاة بمحافظة الحديدة يوم الثلاثاء مشاريع التمكين الاقتصادي في مجالات الإنتاج الحيواني والسمكي وتربية النحل لمصلحة 175 أسرة من الفقراء والأشد احتياجا في 5 مديريات. تستهدف المشاريع البالغ تكلفتها 255 مليون ريال، وبالتزامن مع إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف للعام 1448 للهجرة، الأسر المستحقة في مديريات القناوص والزيدية والحجيلة واللحية والزهرة ضمن مشاريع الإحسان التي تنفذها الهيئة.

أخبار الربيع المحمدي. فعالية خطابية بمحافظة ريمة إحياء لذكرى المولد النبوي الشريف، حيث نظم فرع البنك المركزي ومكتب المالية وفرع هيئة الأراضي بمحافظة ريمة يوم الثلاثاء فعالية خطابية بذكرى المولد النبوي الشريف. وفي الفعالية التي حضرها وكيل المحافظة محمد مراد، أشار الوكيل حافظ الواحد إلى أن الشعب اليمني يحتفل هذا العام بهذه المناسبة وهو يخوض معركة إنهاء العدوان والحصار والدفاع عن حقوقه المشروعة اقتداء بالرسول الأعظم والتأسي به في مواجهة قوى الكفر والطغيان، وحث على الاستمرار في إقامة الفعاليات والأنشطة المصاحبة لهذه المناسبة والحضور المشرف في الفعالية المركزية في 12 من ربيع الأول التي ستقام بمركز المحافظة.

أخبار الربيع المحمدية. العلامة مفتاح يتفقد صيانة طريق صنعاء تعز وتجهيزات ساحة المولد النبوي بمحافظة أب. تفقد القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح خلال زيارته لمحافظة أب، ومعه وزير النقل والأشغال العامة محمد قحيم ووكيل الوزارة لقطاع الطرق المهندس نبيل الحيفي ومدير مؤسسة الطرق والجسور المهندس عبد الرحمن الحضرمي الساحة المخصصة لإقامة الفعالية المركزية للاحتفاء بذكرى المولد النبوي بالمحافظة. وخلال الزيارة التي استقبلهم فيها محافظ أب عبد الواحد صلاح وأمين عام المجلس المحلي بالمحافظة أمين الورافي، استمع العلامة مفتاح إلى شرح من المحافظ والقائمين على الساحة عن سير أعمال التجهيزات وغيرها من الأعمال الجاري تنفيذها لتهيئة الساحة من كافة الجوانب لاستقبال ضيوف الرسول الأعظم من أبناء المحافظة والوافدين إليها، مؤكدين أن الأعمال تمضي على قدم وساق لتهيئة الساحات في كافة الجوانب وتزويدها بكافة الاحتياجات الفنية اللازمة.

وفي حضرة الربيع المحمدي أضعكم في بعض المقالات. من ذكرى المولد النبوي يتعلم أبنائي معنى الولاء والمحبة، عنوان مقال للكاتب عبد القوي السباعي، ويقول فيه: حين تحل ذكرى المولد النبوي الشريف، لا أريد لأبنائي أن يروها مجرد مناسبة تتكرر في التقويم الهجري كل عام، ولا أن تكون في وجدانهم مظاهر احتفالية وطقوس احتفائية وفرحا عابرا ينتهي بانتهاء أيام الذكرى فحسب، وإنما أريدها أن تكون نافذة مشرعة على سير أعظم أو على سيرة أعظم قائد عرفته البشرية. أريد أن أقول لأبنائي إن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم كان رسولا إلى القلوب يلج فيها بالكلمات، بعد أن كان رسولا إليها بأخلاقه وقيمه ورحمته وعفوه وصدقه وشجاعته ونخوته، فكان يرحم الضعيف ويحن على الصغير ويكرم الكبير ويصل من قطع ويعفو عمن أساء إليه ويجعل الخير لغة لا تحتاج إلى ترجمان، فكان خلقه القرآن وكان قرآنا يمشي على الأرض. في هذه الذكرى يجب أن يتعلم أبنائي من مولد النبي الشريف أن الولاء والمحبة لرسول الله ليست كلمات نرددها، وإنما خلق نعيشه ويعيشوه. أن تحبوا رسول الله وتتولوه، يعني أن تكون الرحمة في أيديكم حين تستطيعون الثأر والانتقام، وأن يكون العفو في قلوبكم عندما تقدرون، وأن يكون الصدق على ألسنتكم ولو كان ثمنه غاليا، وأن تمدوا أيديكم لمن يحتاجها من المستضعفين، وأن تحفظوا للناس كرامتهم، وأن لا تجعلوا اختلافكم مع أحد سببا لظلمه أو كراهيته. أريدكم يا أبنائي أن تعرفوا أن أجمل ما نقدمه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن نحتفي بذكرى مولده أن نري الناس شيئا من أخلاقه في سلوكنا. فإذا رأكم الناس رحماء عظماء أعزاء قالوا هكذا علمهم محمد، وإذا رأوكم صادقين وأمناء أبطالا وشجعان قالوا ما أجمل أثر هذه السيرة والمسيرة في أصحابها. يا أبنائي، إن الولاء الحقيقي والمحبة الحقيقية لا تسكن في الكلمات والمظاهر وحدها، إنما تظهر حين يهان مقامه الشريف فلا نسكت، حين يتطاول الحاقدون عليه فلا نتوارى خلف الخوف، حين يستهدف شخصه فلا نقف على الحياد، وتظهر أيضا حين نغضب فلا نظلم، وحين نختلف فلا نشتم، وحين نملك القدرة فلا نتكبر ونتجبر، وحين نرى محتاجا فلا نتجاهله. أبنائي، هذه هي الهدية التي أتمنى أن تحملوها من ذكرى المولد النبوي الشريف هذا العام، جسدا يتوهج ولاء وروحا تفيض انتصارا واندفاعا نحو سيرته ومسيرته، وقلبا يعرف كيف يحب، ونفسا تعرف كيف ترحم، ويدا تعطي، ولسانا ذاكرا شاكرا لا يقول إلا خيرا وصدقا. فإذا كبرتم لا أريد أن تقولوا فقط نحن نتولى ونحب رسول الله، أريد أن يرى الناس في أخلاقكم شيئا من أثر هذا الولاء وهذه المحبة. يا أبنائي، أريد أن يرى الناس في تصرفاتكم وفي أخلاقكم، وأن يجدها الضعيف في إحسانكم، والمحتاج في عطائكم، والمخطئ في عفوكم، والصديق في وفائكم، والعدو في عنفوانكم وبأسكم. فالولاء والمحبة التي لا تغير أخلاقنا لم تبلغ بعد أجمل معانيها، وتلك في نظري أجمل ذكرى للمولد، أن يولد فينا كل عام خلق جديد، وأن يزداد في بيوتنا نور الرحمة، وفي قلوبنا معنى الولاء والمحبة، وفي حياتنا أثر رجل أرسله الله رحمة للعالمين. ودمتم سالمين، والعاقبة للمتقين.

في حضرة الربيع المحمدي نختم أيضا بهذا المقال. الكاتب يحيى الربيعي كتب مقالا تحت عنوان الاحتفاء بالمولد النبوي الشريف الذاكرة اليمنية، أصالة متجذرة وتاريخ حافل بتجديد الولاء والنصرة والجهاد. المولد النبوي الشريف في اليمن هو قصة إيمانية متجددة تتشابك فيها الذاكرة التاريخية مع الواقع الراهن، وتترجم في مشاهد من الفرح الجماعي والتكافل الاجتماعي والمقاومة الروحية. إنها مناسبة تؤكد أن اليمنيين بأفئدتهم الرقيقة وقلوبهم اللينة ما زالوا أوفياء للعهد الذي قطعوه منذ أن دخلوا الإسلام، ماضين في طريق الإيمان والحكمة مهما اشتدت التحديات. ومع اقتراب ليلة 12 من ربيع الأول تتحول المدن اليمنية إلى مسرح حي للفرح الجماعي. في صنعاء القديمة تتدلى الأضواء الخضراء من نوافذ البيوت الطينية، وتغدو الأزقة الضيقة كأنها أنهار من نور. أصوات المدائح النبوية تتعالى من المساجد، وتختلط الخطب والدروس والأهازيج والأناشيد بالوقفات والمسيرات الراجلة والضوئية ومجالس الذكر في سيمفونية احتفائية تروي قصة شعب يحيي ذكرى مولد النبي الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقلوبهم الأرق والألين تماما كما وصفهم الرسول الكريم.

وهنا نسلط الضوء على جذور هذا الاحتفاء المتأصل وتنوع مظاهره في مختلف المحافظات ودوره في تعزيز التكافل الاجتماعي وصولا إلى استعراض السياق السياسي والإقليمي الذي يحيط بهذه المناسبة في ظل الراهن اليمني. الاستدعاء الجهادي للسيرة ومواجهة قوى الاستكبار.

0: والسياسية والتعبوية. ففي هذا المرجع الذي يقترن اسمه بالإيمان والحكمة بمرسوم نبوي خالد منذ فجر الدعوة المحمدية، تكتسب الذكرى دلالاتها التحررية الخاصة مجسدة هوية إيمانية أصيلة صلبة تتصدر الوجدان الجمعي للشعب اليمني وتحدد مسارات مواقفه التاريخية. ويمتلك اليمنيون سفرا تاريخيا حافلا ببصمات النصرة والجهاد في سبيل الله اقتفاء للأثر النبوي الحاطر، إذ يطل هذا البعد الجهادي ويظل هذا البعد الجهادي حيا وفاعلا في وعيهم التحرري، ولسيما في محطة المولد النبوي التي تستحضر فيه السيرة العطرة بوصفها منهجية حسم ومواجهة ضد قوى الشرك والاستكبار والعدوان. وفي محيى السيرة النبوية يستلهم اليمنيون أرقى معالم الجهاد والصبر والثبات والتضحية، معيدين إسقاطها على واقعهم الميداني المعاصر لرفض جبهة العزة ومواجهة التحديات المصيرية.
1: يا سيد السادات، أنت المبتدا وأنت الخبر وأنت الجمل وأنت الحروف الناطقة والشاهدة.
0: ويكتسب الاحتفاء بالمولد النبوي في ظل معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس دلالات استراتيجية بالغة الصرامة، حيث تتطابق سياقات المظلومية والمواجهة الراهنة مع ما شهدته السيرة النبوية الأولى في التصدي لأحفاد قريش الذين حشدوا طاقاتهم واستكبارهم لإجهاض الدعوة المحمدية. ويتجلى هذا التماثل التاريخي في قراءة اليمنيين الواعية لطبيعة الصراع، إذ تنكشف التحركات والممارسات الإقليمية وتحديدا ما يقوم به النظام السعودي بوصفها امتدادا وظيفيا لتلك الجاهلية الأولى، وهو ما يضاعف الاندفاع الجماهيري لإحياء المناسبة كإعلان عنفوان وثبات على النهج المحمدي القويم. وفي هذه المحطة الفارقة يستحضر اليمنيون أمجاد أجدادهم الأنصار الذين يمموا وجوههم شطر الرسالة المحمدية وتقدموا صفوف الفتوحات ونشر الدين الحنيف، ليعلنوا للعالم أجمع أن الاحتفاء بذكرى المولد ليس مجرد احتفالية عابرة، بل هو تجديد لميثاق الدم والولاء واستدعاء لبطولات الأسلاف الذين حملوا رايات الحق. وتتحول هذه الذكرى إلى رسالة باليستية وميدانية شديدة الوضوح، موجهة لقوى الاستكبار الصهيوني الأمريكي وللنظام السعودي وأدواته الوظيفية. فكما صرع الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أعداء قريش وعداء قريش ومخططاتها، يواصل الشعب اليمني دك أدوات العدوان والعداء الناعم والمادي التي تديرها التحالفات المشبوهة لمنع قيام دولة يمنية حرة ومستقلة متمسكة بمنهج الرسول الأعظم في مقارعة الكفر والنفاق وجرف أدواتهما من المنطقة. الخارطة الجماهيرية والتلاحم في المحافظة الحرة. يمتد احتفاء اليمنيين بالذكرى العاطرة للمولد النبوي الشريف إلى أعماق التاريخ في موروث إيماني أصيل يشكل ركيزة صلبة للهوية الثقافية والدينية للبلاد. ولا يعد هذا الاحتفاء ممارسة وافدة أو طارئة، بل يتجلى كامتداد طبيعي للاستجابة الإيمانية المبكرة أو اليمنية المبكرة للرسالة المحمدية، حيث أضحت هذه المناسبة محطة سنوية لتجديد ميثاق الولاء والارتباط بالرسول الأعظم صلوات الله عليه وعلى آله. وتتكرس هذه الخصوصية اليمنية باستحضار الأوساط الشعبية والرسمية المأثور النبوي القاطع: أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوبا، وقوله صلى الله عليه وعلى آله: الإيمان يمان والحكمة يمنية. وهي نصوص تتجاوز حدود الثناء لتشكل توصيفا نبويا لحقيقة المنهج الإيماني اليمني، ودافعا استراتيجيا لترسيخ مركزية الرسالة في مواجهة التحديات. وتتكامل مظاهر الابتهاج في المحافظات اليمنية لتصوغ لوحة إيمانية شاملة تتنوع أدواتها وتتوحد غاياتها. ففي العاصمة صنعاء يظل الجامع الكبير منطلقا تاريخيا للطقوس الروحية التي تتوارثها الأجيال منذ فجر الإسلام من خلال جلسات الذكر وقراءة السيرة النبوية وتبخير أروقة الجامع وتعزيز أواصر التكافل المجتمعي. وتصدرت محافظة صعدة مشهد الصمود والإحياء الممتد عبر العقود، إذ يتحول شهر ربيع الأول كاملا إلى حراك مجتمعي واسع تشهده المديريات والقرى، تتخلله الوقفات والأمسيات والولائم الجامعة تمهيدا للزخم الجماهيري الأكبر. وعلى المسار ذاته تشهد محافظات تعز والحديدة بخصوصيتها الساحلية وأهازيجها البحرية، كذلك أب ودمار وعمران والمحويت وحجة ومأرب والجوف والبيضاء وريمة، استنفارا رسميا وشعبيا مكثفا يكسو المؤسسات في مراكز المحافظات والمديريات والمنازل في القرى والعزل باللون الأخضر، تحضيرا للنفير الجماهيري المليوني في ميدان السبعين والساحات المركزية في عموم مراكز المديريات والمحافظات الحرة. رمزية التزيين والزخم التثقيفي التحرري. وتتعدد الملامح المشتركة للابتهاج لتشمل تزيين الشوارع والمنازل والسيارات بالإضاءات والرايات الخضراء وتسيير المواكب الليلية وإقامة مجالس الذكر والمديح والمرشحات الدينية. ويترافق هذا الزخم الجماهيري مع مسار تثقيفي وتربوي مكثف عبر تنظيم مجالس الاستماع لدروس من هدي القرآن للشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه، والمحاضرات الرمضانية والتوجيهات الاستراتيجية للقائد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، وبما يعزز الوعي الإيماني ويربط الأمة بمصادر قوتها لمواجهة المخاطر المستهدفة أو المستهدفة لهويتها. التكافل الميداني والمصاديق العملية للرسالة النبوية. لم يقف الاحتفاء عند حدود المظاهر التعبيرية، بل تحول عمليا إلى مشروع مجتمعي واسع للعدالة الاجتماعية والتكافل. ففي ظل الحصار والعدوان يترجم الشعب اليمني قيم الرحمة المحمدية إلى مبادرات ميدانية شاملة تتصدرها الهيئة العامة للزكاة والهيئة العامة للأوقاف والإرشاد والمؤسسات التنموية وفي مقدمتها بنيان. وتتجسد هذه المبادرات في تقديم المساعدات الغذائية والنقدية لأسر الشهداء والجرحى والأشد فقرا، وتسيير القوافل والمخيمات الطبية إلى العزل والمديريات ورعاية الأيتام وتنفيذ حملات الخدمات التطوعية وإصلاح المنازل. تؤكد هذه التطبيقات الميدانية أن المولد النبوي في اليمن يمثل محطة تربوية وإنسانية واستراتيجية فارقة تترجم فيها أهداف الرسالة المحمدية وفي مقدمتها الرحمة والتكافل والعدالة إلى واقع حي يرسخ الصمود ويهزم خيارات التجهيل والحصار. فشل الوهابية في تجريف الهوية والوعي التاريخي. على الرغم من وطأة الخضوع لسلطة الأدوات التابعة للعدوان في المحافظات المحتلة، تبدي الحواضر اليمنية هناك تمسكا صلبا بطابعها الروحي الأصيل. ففي حضرموت وتحديدا مدينة تريم التاريخية تتواصل المجالس الصوفية ومدائح السيرة النبوية بحضور شعبي واسع، مجسدة مناعة فكرية أسقطت مساعي التشويه التي قادها اللوبي الوهابي المهيمن على مفاصل القرار في مهاجر وفنادق حكومة المرتزقة. وفي مدينة عدن تحافظ المساجد على طقوس المولد الأسبوعية فرضا لروحانية الذكرى ومشاركة للأمة الإسلامية في أفراحها، ما يؤكد فشل مخططات الاستلاب الفكري في فصل تلك المحافظات عن عمقها الإيماني والجامع. وفي مقابل هذا التجسيد العملي للمضامين المحمدية في الواقع اليمني، تقف المؤسسة الدينية الرسمية في السعودية ممثلة بما يسمى هيئة كبار العلماء في موقف مناهض يبتعد عن جوهر الرسالة، حيث تبنت خطاب التجريم للاحتفال بالمولد النبوي واعتبرته بدعة ضالة، وحشد عدد من منتحلي منصب الإفتاء ومفتي المملكة المتعاقبين ذرائع إفتائية ترقيعية ومضللة لتفريغ الذكرى من أبعادها الجامعة، متسترين بذرائع شكلية تدعي أن الرسول صلى الله عليه وآله لم يحتفل بيوم ميلاده ولا الخلفاء الأربعة ولا غيرهم من الصحابة أو التابعين، فضلا عن التوظيف المجتزأ والمضلل لحديثي من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وكل محدثة بدعة. هذا الموقف المأزوم قوبل برفض واسع عبر الأقطار الإسلامية المتمسكة بمنهج النبوة، حيث أفرزت المرجعية الدينية الإيمانية تفنيدا علميا حاسما، إذ أكد مفتي الديار اليمني العلامة شمس الدين شرف الدين أن إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف يشكل محطة إيمانية استراتيجية لاستلهام الدروس والعبر من سيرة الرسول الأعظم صلوات الله عليه وعلى آله، وكذلك التزود من هديه لترسيخ قيم الجهاد والصمود بوجه أعداء الأمة. وأوضح العلامة شرف الدين خلال الفعالية التي نظمتها مؤسسة أكاديمية بنيان أن البعثة المحمدية هي أعظم النعم الإلهية التي انتشرت البشرية من ظلمات الجاهلية والضلال إلى نور الإسلام والعدل، مشددا على أن الفرح بهذه النعمة يندرج في صلب التعظيم والنصرة والإجلال لله ورسوله، وفي تفكيك حاسم للاستدلالات المضللة بحديثي من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وكل محدث بدعة. أكد مفتي الديار اليمنية بأن البدعة المردودة شرعا هي ما خالف بموقف صريح الكتاب والسنة وأصول الشريعة كفتاوى طاعة الأمير وإباحة حفلات المجون وإهداء كسوة الكعبة للماجن أبستين والاحتفاء بأيام العروش والامتناع عن نصرة إخواننا في غزة. أما إحياء المولد فإنه يمثل بحثا للفضائل والشمائل وتذكيرا بأيام الله. ونوه العلامة شرف الدين إلى سقوط الدرائع والتدليسات التي تحاول أصوات التبديع إشاعتها لتجهيل الأمة وفصلها عن مركز قوتها ورمز هدايتها، مؤكدا الحقيقة الأصولية القاطعة بأن مجرد ترك النبي لأمر ما لا يعني تحريمه بوجه من الوجوه. إذ تتنوع الأحكام الشرعية بين الوجوب والندب والإباحة والحرمة والكراهة. ودحضا لذريعة عدم احتفال النبي بميلاده، كشف مفتي الديار اليمنية أن النبي ترك الاحتفال المباشر ببعض المظاهر تواضعا لله، لكنه أرسى أصل الاحتفاء بذكرى ولادته حين سئل عن صيام يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه، وهو إقرار صريح بالخصوصية والنعمة. وبناء عليه يقدم الشعب اليمني بتمسكه بهذه المناسبة الجامعة أنموذجا يمنيا أصيلا في الولاء والارتباط بالرسول الكريم بما يسقط مخططات الاختراق الفكري والتضليل. وعلى الرغم من المحاولات الوهابية المتواصلة لطمس هذه المناسبة الجامعة واستهداف الإرث الثقافي والفني والتاريخي الضارب في أعماق اليمن، تؤكد الحقائق التاريخية أن تحريم الاحتفال بالمولد ليس سلوكا إسلاميا أصيلا بل منتج طارئ اقترن حصرا بظهور الدعوة الوهابية وتمدد النفوذ السعودي. ورغم توظيف أدوات التشويه المحسوبة على الخطاب الوهابي لإثناء اليمنيين عن إحياء المناسبة، إلا أن تلك المحاولات باءت بالفشل أمام الصمود الشعبي العارم والتمسك بالمناسبة كمكسب هوية وموروث إيماني راسخ. ويتجلى هذا الفشل في أبشع صور التناقض البنيوي للخطاب الوهابي في تحريمه لإحياء ذكرى الرسول الأعظم مقابل شرعنته التنظيمية والفقهية لأسبوع محمد بن عبد الوهاب والإجازة الشرعية للاحتفال باليوم الوطني وأيام تتويج ملوك آل سعود على عرش المملكة باعتبارها واجبات وطنية. ولا يقف هذا التناقض عند حدود الانفصام الشرعي بل يتعدى ليعكس حقيقة الموقف الوهابي بوصفه أداة سياسية ومذهبية مسخرة لخدمة النظام السعودي ودوره الوظيفي في حماية الكيان الإسرائيلي الغاصب لأرض فلسطين وأولى القبلتين، وهو الدعم الذي أقر به صراحة المجرم ترامب بتأكيده أن بقاء الكيان الإسرائيلي مرهون بحماية نظام آل سعود، ليتعارض هذا المنهج كليا مع المبادئ الإسلامية وقيم الرسول الأعظم صلوات الله عليه وعلى آله الذي كرس حياته لمواجهة قوى الكفر والظلم. في الختام، يمثل الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في اليمن ظاهرة فريدة تجمع بين الأصالة التاريخية والتنوع الثقافي والتكافل الاجتماعي والصمود السياسي. ففي الوقت الذي تحاول فيه بعض القوى طمس هذه المناسبة أو تشويهها، يصر اليمنيون على إحيائها بأشكال متنوعة تعكس عمق ارتباطهم برسولهم ونبيهم. وتكتسي هذه المناسبة في ظل الظروف الراهنة أبعادا إضافية، حيث تتحول إلى محطة لتجديد الولاء لله ولرسوله وإعلاء قيم الجهاد والصبر والمقاومة في مواجهة ما يرونه تحديات وجودية تهدد هويتهم ودينهم ومقدساتهم. ويبقى المولد النبوي في اليمن شاهدا على أن الإيمان والحكمة اليمنية واقع معاش يتجدد كل عام في قلوب وعقول اليمنيين الذين يواصلون رغم كل الصعاب الاحتفاء بنبيهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، متمسكين بسنته، مقتدين بهديه، ثابتين على نهجه، حتى يرث الله الأرض ومن عليها.
2: يقول: تؤمن بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. من ضمن علاقتنا بالرسول أن نعظم رسول الله، نعرف أنه ليس إنسانا عاديا، لا نتصور أنه مجرد إنسان عادي وصل رسالة وانتهى الموضوع، بل ننظر إليه في مستوى مكانته العظيمة عند الله، نستوعب بقدر ما نستطيع مكانته ومنزلته العظيمة عند الله سبحانه وتعالى. هو عبد الله ووليه وخيرة خلقه. الله سبحانه وتعالى في علاقته بعبده ونبيه ورسوله محمد صلوات الله عليه وعلى آله يبين لنا في القرآن الكريم المنزلة العظيمة جدا لرسوله من خلال أشياء كثيرة، منها أن يأمرنا بأن نعظم رسوله. الله يأمرنا أن نعظم رسوله، وجهنا بذلك، وأنه يقترن بالإيمان به، لتؤمن بالله ورسوله يقترن مع هذا الإيمان التعظيم والنصرة والتوقير. يقول: لتؤمن بالله ورسوله، يقرن الإيمان برسوله، يقرنه بالإيمان به، لتؤمن بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، فيأمرنا بالتعظيم لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله.
3: عندما لا تتوب نفسك إلى العدالة، عندما لا تتوب نفسك إلى الفردية والإباء، عندما لا تحمل في غرائزك السخاء والرحمة والعطف والمحبة والكرامة، عندما لا تكون بهذا الشكل، فإن محمدا ليس له دينة في نفسه. يجب علينا أن نعرف أولا، نعرف الله معرفة جيدة، ثم نعرف مدى عظمة القيم التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لنعرف بعد ذلك مدى النعمة التي أنعم الله بها علينا باتباعه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
2: كان في حكمة الله تعالى وفي رحمته أن يمن على البشرية بأعظم وأسمى وأزكى وأهدى قائد ومعلم على مر التاريخ. من أهم ما نقدمه من رسائل في الاحتفال الكبير جدا هذا العام إن شاء الله بهذه المناسبة المباركة والعظيمة، في يوم المناسبة وما يسبقها من أنشطة وما كان ضمن ذلك من مظاهر الفرح والابتهاج، الرسالة إلى الأعداء الذين أساءوا إلى القرآن، إلى أولئك الأعداء الذين أحرقوا المصاحف، إلى اللوب اليهودي الصهيوني الذي هو وراء ذلك ومن معه من أذرعته، كل أذرعة أخطبوط الشر والإجرام الظلاميين في هذا العالم، رسالتنا لهم في مستوى إحيائنا لهذه المناسبة بما قبلها من فعاليات ومن مظاهر الابتهاج والفرح، هي رسالة تحدي لهم. وأننا متمسكون أكثر من أي وقت مضى بتوفيق الله سبحانه وتعالى إن شاء الله بهذه الرسالة وبتعظيمنا لرسول الله وبتقديسنا لكتاب الله ورسول الله، وبالتالي إن شاء الله وبتوفيق الله في تمسكنا بهذه الرسالة الإلهية.

0: دروب العز
1: يا حي
0: الدروب يا دروب العز
1: يا حي الدروب
0: يا دروب العز
1: يا حي الدروب
2: وعد بلا حنا ما حالينا
3: أضعكم في آخر الأخبار وكل الأخبار. في آخر الأخبار، حركة حماسة، التقينا بوفد حركة الجهاد الإسلامي في القاهرة لبحث مجمل التطورات السياسية والميدانية المتعلقة بالقضية الفلسطينية. وأكدنا في لقاء القاهرة مع حركة الجهاد على تكثيف الجهود لوضع حد لانتهاكات العدو الإسرائيلي وإلزامه بالوقف التام لها. حركة حماسة: نحذر القادة العدو الإسرائيلي من استمرار الانتهاكات المتصاعدة في الضفة وتوظيف العدوان على شعبنا في الضفة والقطاع في معاركهم الانتخابية. في آخر الأخبار، وفدا حركتي حماس والجهاد: نعمل في إطار استراتيجية جامعة لمختلف القوى والقطاعات لتحقيق تطلعات شعبنا بالحرية وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة. في آخر الأخبار، مصادر لبنانية: غارتان للعدو الإسرائيلي على جنوبي البلاد، الغارتان على منطقتي علي الطاهر ودوحة كفرومان، وغارة ثالثة استهدف بها العدو الإسرائيلي أطراف القنطرة دير سريان جنوبي البلاد. في آخر الأخبار، متحدث وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: ادعاء الإمارات إطلاق إيران صاروخاً باتجاهها يخالف مبدأ حسن الجوار ويقوض الجهود الجارية لتعزيز الثقة بين دول المنطقة. وبيقول إسماعيل بقائي: نطلب من جميع الأطراف الإقليمية الامتناع عن توجيه اتهامات لإيران لا أساس لها من الصحة.

0: تشتاق.
1: في آخر الأخبار، كوريا الشمالية، وكالة أنباء كوريا الشمالية، بيونغ يانغ ستواصل ممارسة حقها في الدفاع عن النفس للقضاء بشكل كامل على التهديد العسكري لأعدائها.

0: كل الأخبار. واشنطن بوست عن الأسطول الأمريكي السابع. انقطاع الطاقة لأربعة أيام بمدمرة أمريكية ببحر جنوب الصين في يوليو الماضي. واشنطن بوست عن الأسطول الأمريكي السابع. عطل فني في المولدات تسبب في انقطاع كامل للطاقة بالمدمرة في يوليو. يخرجين الفضائح. في كل الأخبار، رئيس كولومبيا أبيلاردو دي لاسبيريا، عدد القتلى نتيجة الزلزال الذي بلغت قوته 7.4 درجة في البلاد بلغ 289، فيما أصيب 4187 شخص آخرين بجروح، ولا يزال 143 في عداد المفقودين في كولومبيا.
1: رب رحمك أنت مولاي أرحم.
0: سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية روديون ميرونشينيك يقول مقتل 69 مدني وإصابة 406 بجروح على الأراضي الروسية نتيجة قصف القوات المسلحة الأوكرانية خلال أسبوع.

0: وعبر وسائل إعلام العدو الصهيوني، إصابة 6 أشخاص جراء انفجار جسم مجهول محيط مستوطنة المطلة قرب الحدود مع لبنان. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، من بين 350 عامل إنساني قتلوا في العام أو في العالم العام الماضي، قتل 186 عاملا في قطاع غزة. في كل الأخبار، مركز الزلزال المكسيكي، حدوث زلزال بلغت قوته 5.8 على درجة مقياس ريختر قبالة سواحل المكسيك. إذاعة جيش الاحتلال الصهيوني، غارات جوية في عمق الأراضي السورية استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في منطقة إدلب شمال سوريا، ويقع هذا المطار العسكري على بعد 300 كيلومتر من الحدود وعلى بعد 60 كيلومتر فقط من الحدود السورية التركية.
1: مرة جديدة تتعرض سوريا لاستباحة عسكرية من قبل العدو الإسرائيلي، ولكن هذه المرة في الشمال. فجر اليوم استهدف العدو مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب الشرقي بغارات عدة. مصادر سورية أفادت بأن القصف طال مدرج المطار وأوقع أضرارا مادية من دون إصابات، وتضاربت المعلومات بشأن عدد الغارات. اللافت أن المطار كان يخضع لأعمال إعادة تأهيل بمعدات عسكرية تركية، ما يضيف بعدا آخر للغارات في ظل تنافس متزايد على النفوذ داخل الأراضي السورية. لكن السؤال الأهم ليس كيف وصلت طائرات العدو الإسرائيلي إلى أبو الظهور، بل لماذا لا تريد سلطة الجولاني أصلا الذهاب إلى المواجهة مع العدو. الجماعات التي تسيطر على سوريا أعلنت مرارا رغبتها في خفض التصعيد، وذهبت إلى مسار التفاوض والبحث عن اتفاق أمني مع الكيان. المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم براكي يؤكد تعليقا على الاعتداءات الصهيونية أن حكومة الجولانية لم تتبنى موقفا عدائيا تجاه العدو وأنها اختارت خفض التصعيد. براك قال أيضا: استضفنا سابقا وسنواصل مناقشات لتشجيع المسار الدبلوماسي بدل الخيار العسكري. وهنا تتضح المفارقة، سوريا الجولانية انتقلت من خندق المواجهة مع العدو إلى خندق طلب التفاهم، بينما يواصل الاحتلال فرض وقائعه بالقوة في الجنوب الذي يشهد وبشكل متكرر أعمال التجريف والتوغل وإقامة القواعد، إلى الشمال الذي بات هدفا أيضا لغارات العدو.
0: في كل الأخبار، وزارة الدفاع الروسية، دفاعاتنا الجوية دمرت 791 مسيرة أوكرانية في أجواء عدة في مناطق روسية خلال الليلة الماضية. أما عمدة موسكو فيقول منظومات الدفاع الجوي صدت 620 مسيرة متوجهة نحو موسكو وضواحيها منذ مساء يوم أمس. في كل الأخبار، زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب جزيرة سومطرة غربي أندونيسيا. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تقول تقرير عن وقوع حادثة في مضيق هرمز إثر إصابة سفينة بمقذوف مجهول أثناء مرورها خارج المضيق. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، تسبب هذا الحادث في تلف غرفة المحركات وأدى إلى إصابة أحد أفراد الطاقم. في كل الأخبار، وكالة رويترز، المحكمة العليا في باكستان تأمر بنقل رئيس الوزراء السابق عمران خان من السجن إلى المستشفى. وسائل إعلام تقول انفجار بالمحطة الحرارية في مدينة بانياس بمحافظة طرطوس في سوريا. في كل الأخبار، متحدثة الخارجية الروسية زاخاروفا تقول طلب من السفير الياباني الذي استدعي إلى وزارة الخارجية التفكير في حقيقة أن طوكيو تدعم بشكل منهجي إرهاب كييف ضد المدنيين الروس. وكالة سانا تعلن عن 3 قتلى جراء الانفجار في المحطة الحرارية في بنياس غرب سوريا. ومن سوريا وسلطات الأمر أو سلطات سوريا الحالية ندين بأشد العبارات الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب. اللي يدين والثاني مش وانت أنت ما تدينش. سوريا: نحمل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية هذا التصعيد وندعو المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى الإدانة. يلا بادين عدم بادين عيلك مجلس الأمن والأمم المتحدة والمجتمع الدولي. المبعوث الأمريكي إلى سوريا باراك أو توم باراك: الغارات الإسرائيلية على قاعدة أبو الظهور تصعيد غير ضروري لا يعزز الاستقرار الإقليمي. الخارجية القطرية بالدين الغارات الجوية الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري في سوريا.

الناطق باسم حركة حماس عازم قاسم: نستنكر العدوان الإسرائيلي على سوريا فجر اليوم، والذي يمثل امتدادا لسياسة الاحتلال العدوانية على كل المنطقة، ونؤكد ضرورة تحرك قوى المنطقة جماعيا لوقف السلوك التوسعي للاحتلال الذي يهدد أمن دول المنطقة. وفي كل الأخبار اسمع: المستشار الأعلى للقائد العام لحرس الثورة الإسلامية العميد نقدي: الرئيس الأمريكي غير طائرته ثم صعد إلى شاحنة لنقل الطعام، وبعد ذلك استقل سرا طائرة أخرى وغادر تركيا. بالنسبة إلى قوة عظمى فإن هذا السلوك بحد ذاته فضيحة، ولكن لماذا حدث ذلك؟ أرسلت أجهزة الاستخبارات التركية رسالة تفيد بأن شخصا أبلغ عن احتمال استهداف طائرة الرئيس الأمريكي. بيقول العميد نقدي: أظهرت التحقيقات أن هذا الشخص مواطن عادي، قال: كنت أريد فقط إخافة الرئيس الأمريكي، وهذه الرسالة البسيطة تسببت في أكبر فضيحة في حياة ترامب. بيقول العميد نقدي: تصريحات الرئيس الأمريكي تعكس صورة مدمرة لقوة الولايات المتحدة، وكلامه يفتقر إلى الأساس والمنطق. والأجيال الجديدة في إيران التي تنتمي إلى مواليد عقدي الثمانينيات والتسعينيات لم تكن في السابق قادرة على إدراك حقيقة الهيمنة الأمريكية بصورة واضحة. أما الأجيال السابقة فقد لمست ذلك خلال الحرب المفروضة والمواجهات مع السفن الحربية الأمريكية، لكن الجيل الجديد لم يعش تلك التجربة. وفي هذه الحرب أصبح إجرام الولايات المتحدة وطبيعتها العدوانية ملموسين بوضوح للأجيال الجديدة، وهو ما عزز استمرار الثورة الإسلامية لدى جيلينا. وعلينا أن نصل إلى الردع، ويجب الحفاظ على الأمن سواء عبر الدبلوماسية أو الحرب، فالدبلوماسية والحرب أداتان، أما الأساس فهو استعادة إيران لقدرتها

الأمريكية فقد حرم الطاقم من خدمات المطبخ ودورات المياه والتكييف وتأثرت مياه الشرب، فيما زوده الطراد روبرت سمولز بالوجبات ولم تستعد الكهرباء إلا بعد 6 أيام. ووسط تكتم أمريكي عن الحادثة، إلا أنها الثانية من نوعها في نطاق القيادة الهندية الهادئة بعد المدمرة هيغنز في مايو. الحادثة تتزامن مع أزمة أوسع تعاني منها البحرية الأمريكية، فحاملة الطائرات أبراهام لينكولن تدخل شهرها 9 في المنطقة، فيما تتحدث عائلات البحارة وصحف عسكرية عن انهيار في المعنويات ومحاولات انتحار بالقفز من السفينة. وفيما تنفي البحرية التقارير، أكد مسؤولون لشبكة CNN سقوط بحار في المياه مطلع الشهر قبل إنقاذه. ومع اتساع الجدل في واشنطن، تعيد الحادثة التذكير بثغرات كشفتها المعارك البحرية في المنطقة. ففي مارس اضطرت جيرالد فورد، أكبر حاملة في العالم وركن رئيس في العدوان على إيران، للتوجه إلى الإصلاح بعد حريق استغرق إخماده أكثر من 30 ساعة. وخلال العدوان على اليمن، أسقطت مقاتلة FA-18 الأمريكية في البحر الأحمر عام 2024 بنيران قيل أنها صديقة. والعام الماضي اصطدمت حاملة هاري ترومان بسفينة تجارية قرب بورسعيد، كما سقطت مقاتلتا سوبر هورنت في البحر، إحداهما انزلقت أثناء مناورة هروب حادة جراء عملية يمنية. وخلف ذلك كله معادلة استنزاف مؤلمة تهشم ما تبقى من صورة القوات الأمريكية.

ما حد قال على الصراحة الأمريكي والطائرات الأمريكية بلسيك أمريكا للمجاهدين في اليمن قوة والله بلسيك أمريكا بلسيك في كل الأخبار. وكالة رويترز ارتفاع سعر النفط خام برنت فوق 92 دولار للبرميل لأول مرة منذ 31 يوليو. هيئة بحرية بريطانية تلقينا بلاغا عن حادث على بعد 40 ميل بحري جنوب شرقي المخا في اليمن. يا الله يا رب يا الله. وزير الخارجية الروسي: لدى روسيا الحق في اعتبار مشاركة القوات الصاروخية البريطانية في الضربات عليها مشاركة في الحرب. والرئيس بوتين حذر: من حقنا في التحرك من في أي منطقة من المحيط العالمي إذا ما تعرضت مصالحنا للاعتداء. رئيس منظمة التعبئة الشعبية في إيران البسيج حسين طائب: كل إيراني حصن من حصون القوة الوطنية.

0: في آخر الأخبار. وكالة سانا السورية: سوريا تدين العدوان الإسرائيلي على مطار أبو الظهور في رسالتين متطابقتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجلس الأمن. وبتقول وكالة سانا السورية: استمرار الاعتداءات الإسرائيلية منذ الثامن من كانون الأول 2024 من ديسمبر، يعني 2024، رغم ضبط النفس يعرقل جهود الاستقرار ويهدد المنطقة بمزيد من التوتر. لهم من 24 هم ضابطين النفس على إسرائيل، دمرت، قتلت، دخلت، احتلت، توغلت، فتشت، خلصت، فعلت، تركت، وهم ماسكين نفوسهم. الحين اتحركوا اي حين متى عابش حدا تحركوا نحو حزب الله، صح؟
1: عند احتدام الظلم تسمو راية الكتاب. عند
0: اسمع اسمع، وسائل اعلام اسرائيليه، مكتب نتنياهو بيقول سوريا كانت على وشك خرق الوضع الراهن في المسائل الامنيه والسماح للقوات التركيه بالانتشار في قاعده جويه قرب حلب. وبيقول جيش الاحتلال الهجوم على إدلب لعب

إسرائيل أبلغت سوريا بهذا بهذا الاستهداف بأنه خط أحمر، طيران في سوريا أو في لبنان ممنوع. الوضع الأمني على ما اتفقوا عليه بعد صعود بشار مباشرة. دمرت إسرائيل كل السلاح السوري للجيش السوري العربي، سواء سلاح جوي أو بري أو بحري. يعني ما مع أبو محمد الجولاني إلا الأوالي بس، يمتلك سلاح أكبر منه الله شاء الله الله حطه. تركيا تشتي تدخل تعمل كذا ممنوع، هذا الخط الأحمر. ورسالة أيضا أخرى أنه هي مالك مر عندك تدخل لا لبنان، مالك متردد، أنت لا خادم، وظيفتك معروفة، وصولك إلى سدة الحكم كان بشروط نفذها ولا القادم أشد أنك. هذه رسالة إسرائيل محمد الجولاني.

الإمارات، وما أدراك ما الإمارات. اليوم أعلنت وزارة الدفاع أنها رصدت صاروخين من إيران، وإيران قالت مشوا إحنا ولا إحنا خايفين منكم، وإذا كنا إحنا بنعلن. أما الاتهامات هذا فهذا خرق لحسن الجوار فيما بيننا. على العموم بعدها الإمارات أعلنت، وزارة الخارجية الإماراتية، تعليق جميع عمليات التبادل التجاري والمعاملات المالية مع إيران حتى إشعار آخر. أنتوا قدها، وبعدين رسلوا من تحت الطاولة مندوب استجدي إيران. يلا القناة 13 الإسرائيلية. إسرائيل قررت فرض حظر كامل وشامل على جميع الصادرات الأمنية من الصناعات الدفاعية الإسرائيلية إلى قطر. جيش الاحتلال يعلن بعد نحو 24 ساعة تبنى مكتب نتنياهو رسميا مسؤولية الهجوم في سوريا. في كل الأخبار، الشركة السورية للبترول انفجار خط تصدير الغاز من معمل غاز الجبسة فجر اليوم ناجم عن عمل تخريبي متعمد وفقا للتحقيقات الأولية.

في كل الأخبار وآخر الأخبار وعواجل الأخبار عاجل، مصادر إعلامية، دوي انفجارات مجهولة في مدينة طرطوس السورية.

وزارة العدل الأمريكية توجه اتهامات إلى 17 إيرانيا بشن هجمات إلكترونية على جامعات وشركات القطاع الخاص في أمريكا.

قومي الأمريكية تجاوز 39 تريليون دولار. إنجازات المدلوز ترامب: الدين القومي الأمريكي تجاوز 39 تريليون دولار.

محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي يقول: أهم قوة هي قوة الشعب، ولا يمكن تحقيق قوة الشعب دون وحدته. وأدركوا أن أهم ركيزة لمقاومتنا واستقرارنا أو أدركوا أن أهم ركيزة لمقاومتنا واستقرارنا هي الشعب. إنما حدث خلال الأشهر الستة الماضية كان بفضل حضور الشعب ومقاومته، إلى جانب إجراءات الحكومة ودعمها وأنشطتها، هذا مجتمعة هي سر انتصارنا واستقرارنا. ويجب أن نوجه جميع جهودنا لضمان أن يزيح الشعب كل من يريد تقويض هذه الوحدة، ويجب ألا يسمحوا بإلحاق أي ضرر به.

مصادر مطلعة، مزاعم شن إيران هجمات صاروخية على الإمارات غير صحيحة. وأظهر سلوك إيران خلال الحرب أنها كلما أقدمت على عمل ما فإنها تتحمل مسؤوليته بإصدار بيان. دولة الإمارات بتشكل زحمة على الفاضي، ما حد في تو هذه الأيام، خلاص دبي أصبحت مدينة في أشباح. الإمارات قديم تشحات، بدول لها قروض وتستدين، عبش يا رحمتها.

وفي عواجل الأخبار قبل قليل، نائب وزير الخارجية الإيراني لأمريكا وبريطانيا، نائب وزير الخارجية الإيراني في تصريح لأمريكا وبريطانيا: التدخل الأجنبي أيا كان اسمه هو استعمار واعتداء على حق الشعب في السيادة. نائب وزير الخارجية الإيراني: إيران اليوم تحدد مصيرها بنفسها، أما من يسلم زمام مصيره للأجنبي سيدفع ثمنا باهظا.

وفي كل الأخبار، اندلاع حريق في منشأة للنفايات بمنطقة ديفنفورد شرق لندن، بينما وجهت السلطات السكان لإبقاء الأبواب والنوافذ مغلقة نظرا لكثافة الدخان.

في كل الأخبار. بيانات الجمارك الصينية تبين عودة صادرات الوقود تدريجيا لمستويات ما قبل الحرب في الشرق الأوسط.

في كل الأخبار. ناشط ياباني يتظاهر في طوكيو رفضا لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. الناشط أفضل من السيسي ومن تميم ومن رجب طيب أردو الضامنين هؤلاء الوسطاء، نسأل الله عليهم.

0: في شاشة.
1: في كل الأخبار: حريق في محطة وقود بمحافظة السليمانية شمال شرق العراق، وفرق الدفاع المدني تتمكن من السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية. ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة بليبيا هاتا ليتي تقول ليبيا تدخل مرحلة حاسمة من خريطة الطريق الأممية، وانقطاع الكهرباء يكشف الانقسام وسوء الإدارة.

الحريق المندلع داخل مستودع المحروقات في السليمانية شمالي العراق، احتراق عشرات الصهاريج للبنزين والتي وصلت كميات الوقود المحترقة إلى ملايين اللترات.

وخلق أسرار الثالوث النووي الصيني بكين تكسر الصمت وتكشف عن ترسانة رياح الشرق. عرض الصواريخ الصينية يمثل رسالة سياسية لأمريكا والإقليم.

الحكومة الفنزويلية تفرج عن 131 معتقلا سياسيا. دروب العز عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. معكم بكل جديد وبكل الأخبار وبمواكبة مستجدة لكل الأحداث والمستجدات.

وفي جنوب العز نضعكم مستمعينا الكرام في أخبار ولكن بتفاصيلها. صنعاء توجه رسالة إلى تركيا وباكستان. دعت حكومة صنعاء تركيا وباكستان إلى تدخل عاجل لإنقاذ السعودية وإخراجها من مستنقع اليمن، حيث قال عضو وفد صنعاء المفاوض الأستاذ عبد الملك العجري في تدوينة على منصة إكس: التحالفات الدفاعية التي تتزعمها السعودية بصرف النظر عن قيمتها من عدمه هي غير معنية باليمن، لأن السعودية هي من تعتدي على اليمن منذ 2015 للميلاد وتحاصره برا وبحرا وجوا. وأضاف الأستاذ عبد الملك العجري: أكبر مساعدة يمكن أن تقدمها دول مثل تركيا وباكستان أن تحث السعودية على الخروج من المستنقع اليمني الذي استنزف البلدين.

0: أخبار بتفاصيلها. توقع أمريكي بمرحلة تصعيد يمنية جديدة مع استكمال تطويق البحر الأحمر. كشفت الولايات المتحدة يوم أمس الثلاثاء ترتيبات يمنية لمرحلة جديدة من التصعيد ضد السعودية، يتزامن ذلك مع دخول الأسبوع الخامس من عمليات اليمن الهادفة لكسر الحصار السعودي. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادرها قولها إن اليمن استكمل نشط صواريخ وأسلحة بحرية ومنصات إطلاق طائرات مسيرة في مواقع مطلة على البحر الأحمر، متوقعة أن تشمل الأهداف القادمة موانئ ومنشآت طاقة سعودية. ولم تخفي الصحيفة أن يشمل التصعيد الجديد خطوات في البحر الأحمر، وجاء الحديث الأمريكي عن تصعيد جديد مع دخول العمليات اليمنية ضد السعودية أسبوعها الخامس فعليا. ولم يتضح بعد ما إذا كان التسويق الأمريكي الذي سبقه نشر مخاوف من إغلاق المندب ضمن محاولات جر المنطقة لمواجهات واسعة في ضوء ترقب ما بعد انتهاء مهلة 60 يوما مع إيران، أم أن اليمن تستعد بالفعل لمرحلة جديدة من التصعيد الذي بدأته في 20 يوليو الماضي واتخذ سيناريوهات عدة متصاعدة.
1: كيف استطاع اليمن أن يفرض حصاراً على أحد أهم وأخطر الممرات البحرية في العالم وبدون أن يملك أسطولاً بحرياً؟ صحيفة واشنطن بوست كشفت أبعاد هذه المعادلة في تقرير تحليلي لافت. القصة وفقاً للصحيفة لا تبدأ من باب المندب فحسب، بل تمتد لتطال ميناء ينبع على البحر الأحمر، الميناء الذي ظنت الرياض أنه ملاذها الأخير لتصدير 80% من نفطها بعيداً عن جحيم هرمز بعدما أعلنت صنعاء حظراً بحرياً على الملاحة السعودية. معادلة جديدة، العين بالعين والحصار بالحصار. باب المندب ليس ممراً هامشياً، ولطالما افترضت واشنطن أن استخدامه كسلاح سيكون من قبل القوى الكبرى، لكن اليمن سبق الجميع إلى ذلك وفقاً للصحيفة. أما أرقام التقرير فترسم لوحة مرعبة لحركة الملاحة البحرية، فقد هوت الحركة في مضيق هرمز من 140 سفينة يومياً إلى 8 سفن فقط. أما في باب المندب فالصدمة أشد قسوة، حيث تراجعت الحركة من 20 سفينة إلى سفينة واحدة. حتى طريق الهروب عبر رأس الرجاء الصالح لم يكن مخرجاً بلا ثمن، أكثر من أسبوع إضافي لكل رحلة، ما يقتطع ما بين 15 و20% من طاقة الشحن العالمية للحاويات. وكل هذا أحدثته قوة لا تملك حتى أسطولاً بحرياً لتتحول الجغرافيا إلى سلاح حاسم لا يقل أهمية عن القوة العسكرية في قياس حجم النفوذ.
2: حقق أنصار الله الحوثيون خلال سنوات الحرب اكتفاء ذاتيا في إنتاج الأسلحة وهياكل القيادة والعلاقات السياسية، ما مكنهم من التفاوض مباشرة مع السعودية وواشنطن وفق مصالحهم.
1: وفي ختام التقرير تضع واشنطن بوست الرياض أمام مفارقة ثقيلة عنوانها الفشل الذريع في تحقيق أهدافها، فالخصم الذي حاربته لسنوات خرج من الحرب بقدرات أوسع وأوراق نفوذ أكبر.

أخبار بتفاصيلها. السعودية وأمريكا تقران السير بتصعيد اليمن وعينهما على إغراق الجنوب. أقرت الولايات المتحدة والسعودية يوم أمس الثلاثاء توسيع التصعيد في اليمن، يأتي ذلك وسط مخاوف من مرحلة تصعيد يمنية جديدة. وأمرت السعودية وأمريكا ما يعرف بمجلس الدفاع الوطني الذي يضم قوى يمنية موالية لهما بتوسيع المواجهات ضد صنعاء. جاء ذلك خلال اجتماع في الرياض أعقبه لقاءات أمريكية وسعودية مكثفة. وجاء قرار توسيع التصعيد عسكريا في اليمن رغم أن المواجهات محتدمة بالفعل على أكثر من جبهة باستثناء المحافظات الجنوبية. وكان القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى اليمن بيل هوب عقد في وقت سابق لقاء بعضو المجلس الرئاسي المرتزق عن الجنوب أبو زرع المحرمي، وأبدى في تغريدة للسفارة الأمريكية تعويله على دخول هذه الفصائل على خط المواجهة. والتحركات الجديدة تهدف لجر مناطق جنوب اليمن للمواجهة في ضوء حالة الهدوء على جبهاتها، والتي باتت تقلق الأمريكي والسعودي في ضوء التسريبات عن اتفاق مع صنعاء. وتوسيع رقعة المواجهات جنوبا مؤشر على محاولة السعودية وأمريكا تخفيف الضغوط العسكرية المتصاعدة ضد معاقلهما شرقا وغربا، حيث تواصل قوات صنعاء عملياتها ضد تحشيدات سعودية في مأرب والمخا، كما تعكس محاولة أمريكية لإشعال اليمن بحرب داخلية مع تصاعد المخاوف من تصعيد اليمن عملياتها في البحر الأحمر سواء ضد السعودية أو أمريكا ذاتها.

أنا من الزمل. أخبار بتفاصيلها. الزندانية توقع سيناريو خطير في عدن مع ضغوط لتحريك جبهتها ويوجه بالطوارئ. أبدى رئيس حكومة الفنادق حكومة عدن شائع الزنداني يوم أمس الثلاثاء مخاوف من تداعيات خطيرة في عدن، يتزامن ذلك مع ضغوط أمريكية سعودية لتحريك الجبهة أو الجبهات الجنوبية. وطالب الزنداني وفق وسائل إعلام رسمية وزير النقل في حكومته برفع الجاهزية والاستعداد لأي طارئ، مع تلميحه لإمكانية تكرار سيناريو المخا في عدن. وأفادت مصادر بنقل عدن بأن توجيهات الزنداني شملت تدابير احتمال خروج ميناء عدن ومطارها الدولي ومرافقها الحيوية عن الخدمة في حال تم التصعيد عبر الفصائل الجنوبية شمالا. وجاءت توجيهات الزنداني عقب لقاء جمع المحرمي قائد الفصائل السلفية الموالية للسعودية جنوبا بالقائم بأعمال السفير الأمريكي لدى اليمن نيل هوب، كرس لمناقشة دور الفصائل فيما وصفه هوب بمواجهة الحوثيين والحفاظ على الوحدة اليمنية. الأمريكي حريص حريص. وتسعى أمريكا والسعودية لزج الفصائل الجنوبية للانخراط بالتصعيد الجديد في اليمن، مع ترقبهما تصعيد العمليات اليمنية في البحر الأحمر والبر السعودي. ومع أن الفصائل الجنوبية لا تملك أفضلية في أي تصعيد، لكن الهدف السعودي الأمريكي إشغال صنعاء بحروب داخلية لتجاوز أزمة العمليات ضدهما بحرا وجوا. هيا نائب السفير الأمريكي التقى بالمحرمي قائد الفصائل السلفية الموالية للسعودية، حثهم على محاربة أنصار الله وصنعاء حفظا ومن أجل الصحابة. مالك أو لا ما شو علشان الصحابة؟ علشان أم المؤمنين؟ علشان الإسلام؟ علشان وحدة اليمن؟ علشان عزة وكرامة اليمنيين؟ كان ما هو علشان أعيش علشان أصحابه ولا علشان الصحابة؟

أخبار بتفاصيلها. تطويق حقول النفط بمأرب مع وقف الإنتاج والإصلاح يتهم الحوثيين. شهدت حقول النفط بمأرب يوم أمس الثلاثاء تطورات مفاجئة مع إطباق مسلحي القبائل الحصار عليها. وأفادت وسائل إعلام تابعة للإصلاح بأن مجاميع مسلحة قطعت خط صافر بالتزامن مع ما وصفتها بتحركات عسكرية بالقرب من منشأة صافر، ونصب المسلحون نقطة تفتيش على الخط لمنع تصدير النفط. واتهمت تلك المصادر التابعة للإصلاح من وصفتهم بالحوثيين بمحاصرة الشركة الأهم. وتأتي هذه التطورات وسط أزمة غاز ونفط في مناطق التحالف جنوب وشرق اليمن، وسط مطالبات بإقالة قيادات حزبية أبرزها مدير شركة الغاز والنفط وأيضا سلطان العرادة. ولم يتضح ما إذا كان مسلحو القبائل قد أقروا تحييد حقول النفط مع ترقب معركة حاسمة في المدينة، أم أن الحزب يحاول تبرير افتعال الأزمة بادعاء محاصرة الشركة لتجنيب قيادات تداعي ذلك.

أخبار بتفاصيلها. تخل سعودي عن المخا ومأرب. كشف قيادي في سلطة صنعاء عن تخلي السعودية عن الفصائل الموالية لها في كل من مديرية المخا بمحافظة تعز ومدينة مأرب في اليمن. وقال عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله عبدالله النعمي في تدوينة على منصة إكس، قال باختصار السعودية لن تستطيع تحمل الحصار المفروض عليها، وأضاف لن تستطيع تحمل الصواريخ التي تدك شركة أرامكو في جيزان، وأكد أن السعودية ستتخلى عن المخا ومأرب كإثبات على حسن النوايا وكمخرج لها من الورطة التي دخلت فيها، وشدد على أنها لن تضحي بنفطها من أجل سواد عيون شوية مرتزقة لم يستطيعوا أن يحققوا لها شيئا حسب تعبيره.

وفي رجع صدى الأخبار، الاقتصاد السعودي يسجل انكماشا قياسيا هو الأكبر منذ بداية جمع البيانات الرسمية. في مؤشر يعكس عمق التداعيات الاقتصادية في السعودية، كشفت بيانات صحيفة الاقتصادية السعودية الصادرة يوم أمس الثلاثاء عن انكماش حاد في الاقتصاد السعودي خلال الربع الثاني من عام 2026 الميلاد، مسجلا تراجعا بنسبة حوالي 5% على أساس سنوي. وتعد هذه النسبة هي الانكماش الأسرع والأقصى الذي يشهده الاقتصاد الوطني منذ بدء عمليات جمع البيانات الرسمية عام 2011 للميلاد. التقارير الاقتصادية أرجعت هذا التراجع الاستثنائي إلى حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي المتصاعد في مضيق هرمز والبحر الأحمر، حيث سجلت المملكة انخفاضا حادا في مستويات إنتاجها النفطي بنسبة بلغت 26%، كما شهد هذا القطاع المحوري انكماشا مباشرا بنسبة حوالي 25%، وهو ما ألقى بظلاله الثقيلة على النتائج أو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. ويأتي هذا الانهيار الاقتصادي ليتوج سلسلة من الضربات الميدانية التي تعرضت لها البنية التحتية السعودية خلال الأسابيع الماضية، بما في ذلك استهداف منشآت شركة أرامكو في جيزان، والحصار على الملاحة السعودية في البحر الأحمر، وتعطل حركة الملاحة الجوية في مطارات الجنوب أبها ونجران وجيزان. ويرى مراقبون أن الأرقام الاقتصادية الصادمة تعكس الوجه الآخر للضربات الاستراتيجية التي تتلقاها الرياض، حيث أدى توقف حركة السفن النفطية وفرض الحظر البحري إلى تحويل التحدي العسكري إلى أزمة اقتصادية هيكلية، وهو ما يضع صناع القرار في المملكة أمام مأزق مزدوج بين ضغوط الميدان وتدهور المؤشرات المالية.

0: وفي رجعي صدى الأخبار، رفض مصافي تكرير آسيوية استلام شحنات النفط السعودية من ميناء ينبع على البحر الأحمر.
1: استلام شحنات النفط السعودية رفضت مصافي تكرير آسيوية استلام شحنات النفط السعودية من ميناء ينبع على البحر الأحمر بسبب مخاطر الحظر الذي تفرضه قوات صنعاء على الملاحة السعودية. ووفقا لتقرير نشرته بلومبرج، فإن مصافي النفط الآسيوية رفضت طلب شركة أرامكو السعودية استلام مشترياتها من النفط الخام من ميناء ينبع بسبب صعوبة العثور على سفن مستعدة لمواجهة المخاطر المرتبطة بحظر قوات صنعاء. وكشفت وكالة رويترز أن شركة أرامكو بدأت بتطبيق نظام جديد لتوزيع حصص العملاء الآسيويين، وذلك وفقا لكل حالة على حدة، حيث يتم تحديد الحصص وفقا لمناقشات فردية مع العملاء، وأن المشترين الذين حصلوا على حصصهم لا زالوا غير متأكدين بشأن إمكانية إخراج الشحنات واستلامها. جاء ذلك بعد أن أظهرت بيانات تتبع تدفقات النفط الأسبوع الماضي انخفاضا حادا في صادرات ميناء ينبع، حيث تم تسجيل هبوط بأكثر من 52% منذ بدء الحظر البحري الذي تفرضه قوات صنعاء على السعودية. وأشار تقرير نشرته وكالة ستاندرد أند بورز جلوبال مؤخرا أن نقل النفط السعودي لكوريا الجنوبية عبر رأس الرجاء الصالح يضيف 11 دولارا على كل طن متري واحد مقارنة بأسعار طريق باب المندب. ومن المرجح أن تؤدي التحديات المتزايدة إلى دفع المشترين الآسيويين نحو البحث عن بدائل.
0: بورات أمانة بورات دحين حول كلهم بيقولوا النظام السعودي لشركة أرامكو وصلوا لنا النفط وإحنا نجره، أما ندخلها عندكم والله أني مخاطر. نعم مش وراء سفينة زد قبلت أنها تدخل إلى ميناء ينبع، مخاطر. قال لك بهانك ناس ما يصافضوش، والله لو نرفع علم الواق الواق عيدلون نحنا تبع السعودية عيتم استهداف السفينة. وإن جريناها ولفينا بها حول الرجاء الصالح وحول أفريقيا فخسارة. أقول لهم نمسل لنا موقع ثاني، مصدر ثاني، السعودية ما عبش منها مشاكل.
2: يا شعبنا تسليم للسيد وطاعه مطلقة ويدبر الباري شؤون الحرب ومآلاتها. يا شعبنا والوعد حامي والمخاطر محدقة، استنفر القوات وابدأ نشر تشكيلاتها. التعب يا الله تحشد كل حامل بندق وهلام المواقع ترتعد من كثر تعزيزاتها. والبحر يا تسرح على باب المضيق تغلقه لا يعبر أحد منه إلا حسب تعليماتها. والجو يا ما شافته تقفل عليه وتلحقه، واليوم واليوم فرصتها تعوض كل ما قد فاتها. والبر يا تزحف على الحد السعودي تحرقه من كل جانب، والمسير بانتحارياتها والقوة الصاروخية دي في المخازن تطلقه على مدارات السعودية وخزاناتها. وقفل الجوال يا عبد السلام وعلقه، واليوم يومك يا مداني رتب إجراءاتها. ما عاد بان القى من الهدنة سلام نحققه، ما عاد بان القى من الهدنة سلام نحققه. لا خير في الهدنة ولا شيء غير سلبياتها، جولة قفا جولة وجلسة بعد جلسة مغلقة، ولا نزال بنفس تلك المشكلة وذاتها. تعاملت صنعاء بنية صادقة ومصدقة، لكنهم ما عاملوا صنعاء على نياتها. صنعاء تصون العهد لكن والرياض تمزقه، صنعاء تصالح والرياض تواصل معاداتها. وكل ما نسعى لتفكيك الخلاف تعمقه، وكل ما قلنا تهدي زادت معاداتها. ونصل معاها كل مرة لاتفاق وتخربه، ما ودها تنهي قضايا الحرب وشكالاتها. تعهدت تترك بلدنا واستمرت ترهقه، تريد هذا الشعب يبقى عبد لسياساتها. تعهدت تنهي حصاره واستمرت تخنقه، تريد هذا الشعب يشحت عند بواباتها. تعهدت تدفع حقوقه واستمرت تسرقه، تريد هذا الشعب كادح تابع ملاءاتها. تقتله وتجوعه وتدمره وتفرقه، وتريد تجريده حقوقه وارضه وثرواتها. خانت بنود الصلح والهدنة خيانة موبقة، وخيبت ظن الوساطة وابدلت كلماتها. يا حضرة المبعوث، يا حضرة المبعوث، ما عاد الوعود مصدقة. الله يكثر خير بعثتكم ومقترحاتها. غلق تويتر شكلها متوترة ومحلقة، ما عاد معنا وقت لأفكارك ولنقاشاتها. ما بيظل الشعب صابر والسعودي يسحقه، ولا من المعقول ترضى الناس بمعاناتها. خلاص تقرح كيف ما قرحت وبالله الثقة، تقرح للباري عواقبها وترتيباتها. تقرح وما عاد النتائج حين تقرح مقلقة، تقرح ويحصل ما حصل ما همنا ويلاتها. أشرف لنا وعز مدها فروسنا للمحرقة ولا توطى للسعودية ولا لطواتها. وبعيد هذا عنها بعد الشموس المشرقة، وعاد باقي جهد في رجال لملاقاتها. وعهد ربي لا نخليها عليهم مطبقة ولا نخليها تراسى من جميع جهاتها. وبيننا في البحر الأحمر واشهدي المنطقة، لا ما عطفناها اسمحنا ندها وكفاتها، لا ما عطفناها اسمحنا ندها وكفاتها. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.

0: وفي فضيحة جديدة لحكومة الفنادق التابعة للعدو السعودي. اسمع.
1: أجمل صلاة الله وبركاته
0: منهم،
1: وأسعد الله صباحكم بالخير والبركات. أمس هكذا وأنا متصفح، وبعدين لقيت كشف من ضمنه ذا الرديني. عندكم معروف الرديني، ما محتاجين احنا نعرفه. هذا الرديني معه يعني مبلغ شهري 15,000 دولار. ايش عمله؟ ايش منصبه في الدولة؟ لما الدولة هذا اللا شرعية هذا تميزه ب15,000 دولار، ولما تكون هذا اللا شرعية تبخل على الجريح المرتزق بعلاجات الناتة عالية، وقد طحها بنفسه كبش فداء رخيص، طحها بنفسه رخيص كبش فداء تحت مسمى الوطنية. لما تجي تشوف الرديني هذا يسلم 15,000 دولار، ولما تلقى الإرياني هذا الذي يسمى وزير الإعلام ينفق للرقاصات والعاهرات في مصر شقق وشاليهات هدايا، كيف تشتي يعني الناس يوثقوا بهذه اللاشرعية؟ أنا أخاطب المرتزقة ذول الرخيصين الذي بيبيع دمه بالبلاش، هل به واحد من المسؤولين أصحاب الخطب الرنانة؟ ضحينا بالشهداء وبادمون يا صنعاء ولن نرضى باللضاء. أين هو؟ أين هو؟ أين أولاده؟ أين أسرته؟ أين عايشين؟ ايش ياكلوا؟ ايش يشربوا؟ بمن بيضحوا؟ بيضحوا بك انت؟ ايش مستفيد انت؟ معاكم العرادة؟ لا لا، عادوا موجود داخل مارب، ومارب هي كلها مع الانصار، معاكم المديرية المجمع. لو يوجه القائد الحين السيد القائد يوجه انهم بيدخلوها المجاهدين في ايام. لكن سؤالي أنا نقول ما به داعي للسب، والسب حقكم في التعليقات لا يعني ولا بيأثر فينا شعره، لكن أنا أشتي تسمع كلام وتوعي. حميد الأحمر أينه؟ وين عياله؟ الصعتر أينه؟ وين عياله؟ الإرياني هذا وينه؟ وين عياله؟ العليمي وينه؟ وين عياله؟ الرديني وينه؟ وين عايش؟ وليش بيصرفوا له هذه المبالغ المالية بكلها؟ تمام، وهؤلاء المسؤولين شوفوا كشف الصرف اللي تصرفها اللاشرعية للصعاليك الذين سمين على الحكومة، وقولوا ليش هؤلاء بيستلموا وإحنا داخل الميدان ومنضحي ومنقاتل ومعانا الألف السعودي هذا الذي بيهين كرامتك ويهين ما أجي تخرج. تمام، وبين التراب والصحاري والوديان راجل الألف السعودي هذا، ولا جرحت مثلك مثل الكلب، ولا معك شيء، ولا معك حقوق. طارق عفاش أمس أو قبل أمس يزور الجرحى الباكستانيين والإندونيسيين ويوضعهم في أحلى المستشفيات. يعني لهذه الدرجة يعني الأجنبي أغلى منك؟ أعقل وفهم. وهذا ما عندي، وأتمنى أنكم توعوا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وفي رجع صدى الأخبار أيضا مع استمرار أزمة الغاز، هذا هو حال المواطنين في محافظة عدن المحتلة.
1: كم مطبل مطبل من يومين ثلاثة أيام بس تخارج الحمد لله يرب الغاز بتوع خارج بعدين تخارج بيومه مطبل من أسبوع من أربع أيام بالمحطات كامل داخل الوهد الدبة من 15-16 ألف متوفر داخل مدينة السلام بمحطة النخيل من 15-500 أبواز جنبه هذا مليان
2: رحم الشعب رحم الحريم نخرج نطبر يعني أنا زوجي معه باص غيري معه باصات زوجي مشتغل إلا عرب الله لما فيش غاز جلس يوم بلا شغل يقصوا أطفاله جواع والمساحل مرتاحين بيدهم جاهزين كل واحد مرتاح لكن حسبي الله ونعم الوكيل كل ظالم علينا
1: ما عرفنا شيء القصة يعني لحد لا رجعت لي السم كرر أجنة وراء أجنة شركة بعد شركة خبارة وبعد خبارة يلا مد ليط وميط على ذا الحال لم يتا لا طايلين سماء ولا طايلين
3: بالحق كان احنا نعيش في وضع اختلاق أزمات وضع هذا يحتاج إلى حلول لمشاكل هذه الأزمات الحلول معدومة نوجه رسالة للحكومة تكشف هذه الأزمات من أين تأتي
4: تفرنا الأزمة هذه معاناة الشعب من الغاز هذا والبيوت ماش معهم غاز ولا معهم
5: الأزمات المتكررة في مناطق سيطرة الاحتلال السعودي ليست صدفة بل مشروع سعودي ممنهج لإغراق اليمن في الجوع والفقر والحاجة وإسقاط البلاد وسلب قراره السيادي
6: هذا هو المسار السعودي شوفوا المسار السعودي اللي بنمشي عليه لنا 7 شهور عذبوا الناس بهدلوا بالناس تعبوا العالم هذا المسار السعودي شوفوا
5: أزمة الغاز والخدمات تخنق عدن وتخنق كل محافظة خاضعة لقرار الكفيل طوابير تمتد لساعات وأيام ومواطنون يعودون بلا غاز وبلا أمل محطات مغلقة وكميات تنهب عمدا أزمات مفتعلة لا لبس فيها هدفها واحد إبقاء اليمني فقيرا ضعيفا أينما كان
7: تحمل المملكة العربية السعودية كل المسؤولية أصبحنا شحاتين أرض غنية وشعبها شحات على أبواب المنظمات
8: أعاني من نقص الكهرباء

0: وفي رجع صدى الأخبار أيضا عبد الأستاذ عبد الباري عطوان يتحدث ويتساءل لماذا يكثف سماسرة العقار بقيادة ترامب وكوشنر ضغوطهم على نزع سلاح أذرع المقاومة في لبنان وفي غزة والعراق واليمن، وما صحة انتقال إيران من الدفاع إلى الهجوم وتوجيه ضربات ساحقة لأمريكا وإسرائيل؟ لماذا نقف في خندق سلطنة عمان في وجه تهديد ترامب؟ وكيف يستعد أبناء السنوار لمواصلة المسيرة؟ يتحدث ويجيب عن هذه التساؤلات الأستاذ عبد الباري عطوان في فيديو له
1: العمل
0: الجديد.
1: العسكري فشلوا فشلا جدا أن سماسرة العقار الأمريكيين وربما أيضا كمان الشرق أوسطيين أصبحوا هم يعني الفئة الغالبة في منطقة الشرق الأوسط. يعني الآن ترامب والجيش من السماسرة أصبح ينظر إلى المنطقة باعتبارها فرصة عقارية، وكيف يعمل من وراها تريليونات الدولارات، هذا هو واضح جدا. والدليل أنه يعني الآن لا يركزون إلا على مسألة رئيسية وهي نزع أسلحة أذرع المقاومة. ليش بدهم ينزعوا أذرع أسلحة المقاومة؟ لأنه بدهم يعملوا مقايضة، الإعمار مقابل نزع السلاح، وهم يعملوا المليارات وربما تريليونات. هذه القصة حاولوا يعني يسيطروا على المنطقة من خلال التهديدات والعمل العسكري، فشلوا فشلا ذريعا، وأصبحوا الآن يبحثون عن مخارج من الشرق الأوسط وتقليص الخسائر العقارية. هذه يعني لما بيجي كوشنر اللي هو يعني سهر الرئيس الأمريكي ويضطر مكرها على الجلوس مع يعني خليل الحية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وفي القاهرة ومعه وفد كبير من ما كانت تنظر إليهم الأمريكا على أنهم إرهابيين، هذا التغير الأساسي. كيف جاء هذا التغير الأساسي؟ جاء بسبب صمود إيران، جاء بسبب هزيمة الولايات المتحدة الأمريكية وحالة الرعب التي تعيشها دولة الاحتلال الإسرائيلي. طبعا إسرائيل الآن في حالة ارتباك ويعني ترتكب مجازر وحرب إبادة في قطاع غزة بالتقسيط، وأيضا في جنوب لبنان وفي لبنان وفي البقاع وفي مناطق عديدة. هم الآن في حالة ارتباك لأنه كل خططهم فشلت. يعني كانوا بيعتقدوا أنه في خلال يعني هجمة واحدة على إيران ستستسلم إيران، ستستسلم وترفع الرايات البيضاء. الآن تغيرت الصورة كليا. لاحظوا أنه ترامب رفض تجديد اللي هي الهدنة اللي 60 يوما، وبعدين كمان رفض أيضا اللي هو إحياء اللي هي والاعتراف بمذكرة التفاهم التي وقعها مع إيران. وشفتوا التوقيع الطويل هالقد هيك عامل يعني زي أولاد صغار، خربشة أولاد صغار. هذه الحقيقة، هم لأنه في موقف ضعف الآن مش عارف إيش يعمل. جرب الحرب 6 أشهر، بالعكس كان هو الخاسر الأكبر فيها. مضيق هرمز للمرة المليون بقول ما زال يخضع للسيادة الإيرانية المطلقة.

ما بيقدروا الآن يمرروا، حتى الآن يمرروا ناقلة نفط واحدة من مضيق هرمز إلا بموافقة من إيران. وجربوا يعني الإمارات جربت، السعودية جربت، الدول الأخرى جربت، ولم يسمح لأي ناقلة أن تمر، واللي حاول يمر تحت الحماية الأمريكية تعرض للقصف بالصواريخ. هذا الانتصار الكبير الذي تجسد في الصمود. الصمود انتصار، الصمود انتصار، وعدم تحقيق أمريكا لأي من أهدافها هزيمة كبرى. الجديد الآن هو المعلومات التي باتت شبه مؤكدة بأن إيران تنتقل من الدفاع إلى الهجوم. إيران لم تعد تستمر بأي تهديدات، ولا توجد أي مفاوضات ولا أي وسطاء. طردت الوسطاء، أنتم كذابين ولا تستطيعوا فرض أي شيء على أمريكا، وأمريكا لا تلتزم بكل وعودها وكل عهودها. فالآن ما فيش مفاوضات. الآن نحن السيناريوهات القادمة تتمثل في انتقال إيران من استراتيجية الدفاع إلى استراتيجية الهجوم، واللي هو يعني مضع خطة محكمة لتوسيع دائرة الحرب، دائرة الحرب وضرب أو الجهاز على ما تبقى من القواعد الأمريكية في المنطقة. وأيضا حتى أنه أي دولة تقف مع الولايات المتحدة ستواجه برد قاسي جدا عليها. الحرس الثوري الإيراني ومعلومات مؤكدة أيضا أعاد بناء البنية التحتية الصاروخية في الشهرين الماضيين، وكمان أنه جهز القوات الإيرانية لتوسيع نطاق الصراع ضد أمريكا وحلفائها. أمريكا هي يعني إيران هي التي تطالب أمريكا بالاستسلام، وليس ترامب الذي يطالب إيران بالاستسلام، لأنه ترامب فشل الكلية، والولايات المتحدة الأمريكية فشلت كمان. يعني أنا أؤكد لكم بأن كل هذه الضغوط الأمريكية لنزع السلاح، نزع سلاح حماس أو حزب الله أو فصائل المقاومة العراقية، لن يفلحوا بنزع بندقية واحدة. هذه كلها مناورات، ومن حق إيران أن تناور، ومن حق الفصائل العراقية أن تناور، ومن حق أيضا حزب الله أن يتحرك في الوقت المناسب، وأن يكون تحركه أيضا بضوء أخطر وتنسيق كامل مع أذرع المقاومة في المنطقة بأسرع، وهي أذرع جاهزة وتتمتع بكفاءة عالية، وقد تنطلق في وحدة الساحات في أي لحظة. الآن هذه المرحلة القادمة دقيقة جدا وحساسة جدا، إما أن تنتقب أمريكا أو إما أن يعني أمريكا تستسلم وترفع الرايات البيضاء وتخضع وتسحب قواتها وتفكفك اللي هي قواعدها التي هزمت، يعني وإلا فإن سيكون الثمن غالي جدا الذي ستدفعه. وأعتقد الهزيمة الكبرى في الانتخابات النصفية، نزع السلاح لن يمكن أن يمر على الإطلاق. صمود مثل ما قلت، الآن محور المقاومة ينتصر وبالإرادة وبالقوة وبالدهاء وبالذكاء وبإعادة يعني بناء الصفوف بشكل جيد، واتباع استراتيجية أو الانتقال من استراتيجية الدفاع إلى استراتيجية الهجوم. طيب الأمر الآخر اللي بدي أتحدث عنه، يعني أنه هو ليش بقول أنا يعني إسرائيل مرعوبة، ليش بقول نزع السلاح، ليش بصروا على نزع السلاح؟ إسرائيل مرعوبة وتعرف جيدا بأن الأجيال القادمة ستكون أكثر شراسة في الانتقام والثأر للشهداء من حتى ربما الجيل القديم. يعني أبناء وأحفاد من نفذوا هذه المعجزة الكبرى في 7 أكتوبر يتهيئون لحمل الراية ومواصلة المقاومة في قطاع غزة. من بنى 500 كيلومتر
كيلومتر من الصواريخ، سيبني كمان أيضا 500 كيلومتر من الأنفاق، سيبني أيضا أنفاق جديدة ربما أكثر ذكاء وأكثر وأحدث وأكثر تطورا من الأنفاق الباقية. هذه مسألة مهمة، هذه حرب طويلة، وهذه الحرب الطويلة دائما كل الحروب الطويلة فيها خسائر وفيها مكاسب، لكن الانتصار دائما بيكون للمقاومة. يعني الأمر الآخر بدخل فيه إنه في ظل هذه التهديدات الأمريكية لسلطنة عمان، هذه الدولة التي يعني تملك إرثا تاريخيا عظيما في العدالة والمساواة والإنسانية، هذا ترامب اللي بيهدد سلطنة عمان ويهددها بإذن والله سنضربكم ضربات قاتلة جدا، مين أنت حتى تهدد؟ ولمين بتهدد؟ وليش بتهدد؟ أنت فشلت في هذه الحرب، هذا أنت مين حتى يعني توجه التهديدات لسلطنة عمان؟ أنت بتعرف مين عمان؟ أنت بتعرف الإمبراطورية العمانية؟ هذه اللي قامت على العدالة وعلى الإنسانية ونشر الهداية في كل آسيا، واللي هي أندونيسيا كمان، في أندونيسيا وفي ماليزيا وغيرها اللي هي أكبر الدول في العالم، أكبر الدول الإسلامية في العالم. من الذي دخل الهداية والدعوة المحمدية إلى هذه الدول؟ هي سلطنة عمان بأمانتها وبإنسانيتها وبتعاملها مع هؤلاء الذين كانوا يعني غير مسلمين. طيب انت دولتك كلها عمرها 250 سنة، هذه سلطنة عمان عمرها آلاف السنين، وطب وهي الدولة كانت وسيط، وكانت وسيط أمين، انت بدك إياها تكون وسيط عميل، رفضت سلطنة عمان أن تكون وسيطا عميلا، وأصرت على أن يعني أن يكون دورها يعني في قمة الاحترافية والمهنية والصدق والأمان. يعني هاي الخير قصة، فأنت بتهددها، أنت بتهدد هذا اللي كانت يعني أنت ذهبت واستجديت سلطنة عمان على أن يعني تستضيف المفاوضات مع إيران. هذه بعدين كمان نقطة أخرى، أنت مهزوم وستهرب من المنطقة مثلما هربت من العراق، مثلما هربت من أفغانستان، مثلما هربت من اللي هو فيتنام، ستهرب وبدأت علامات الهروب. لكن الإيران موجودة وباقية من آلاف السنين، وسلطنة عمان باقية أيضا من آلاف السنين، فيعني من سيراهن عليك أصلا وأنت المهزوم ولم تستطع حماية قواعدك ولا حماية الدول التي وقعت اتفاقات معك وسمحت ببناء هذه القواعد على أمل أن تحميها، ولم تحميها ولن تحميها على الإطلاق. شكرا لكم وإلى اللقاء في الفيديو القادم.

0: وفي نشأة صدى أيضا مواطن سعودي يوجه رسالة إلى السيد القائد يحفظه الله.
1: الجميع ثابت ولا حركة، تعظيم سلام. هذا الرجل البطل، عز الله يعزك يا عبد الملك الحوثي، الله ينصرك قدام عليها. ما وصيك، ما وصيك على السعودية، ها؟ الله الله فيهم. هذا الرجل صدق، هذا البطل، هذا اللي إذا قال فعل وإذا تقدم ما تأخر. يا نصر يا شهادة، مو محمد بن سلمان اللي ما عنده إلا الكلام، اللي من 6 سنين يقول سننقل المعركة من بطن ظهران، من بطن إيران، يقولها محمد بن سلمان. ولكن غدت قوته على الشعب السعودي المساكين، يتفنن فيهم، يذبح ويصلح ويخصم، بس هذه قوته. وذا الحين قد عبد الملك الحوثي ينقل المعركة من بطن الرياض، راجد بالصواريخ. سلموا لي عليه عبد الملك الحوثي، وحبوه لي على خشمه وعلى راسه. ولا تعبتوا يا شعب السعودي، ولا تخدجتوا البارحة ولا تروعتوا.

0: وفي رجع الصدى نختم بهذا. مواطن جنوبي يمني من الجنوب من عدن يتحدث عن أهمية تحرير الجنوب بدل الحديث عن إسقاط صنعاء أو تحرير صنعاء، وعمل مقارنات لنسمع ماذا قال هذا المواطن مع أنه ضد الحوثيين حسب قوله.
1: وأسألتك بالله أنت قال إلى الشعب اليمني، وأسألتك بالله أنت جاوبني بكل مصداقية، وأنت شير المقطع يوصل إلى كل يمني جنوبي شمالي، وأنت جاوبني بمصداقية. إلى الأفضل اللي يقول لك الآن تحرير صنعاء، هو مفروض تحرير الجنوب أو صنعاء، أنت أحكم. طيب نشوف أول شيء المعيشة، عند الحوثي أفضل من الجنوب بألف مرة من أسعار، بس أبسط حاجة الدقيق عند الحوثي بعشرة عندنا بخمسين، الدقيق بألفين هنا بعشرة، يعني الحوثي عنده الأفضل بمية درجة الأسعار. نرجع إلى الكهرباء، عند الحوثي 24 ساعة ومناطق جبلية ومناطق جو بارد، عندنا تشتغل ساعة، عندنا تحالف سعودي عظمى ومأراكة وعاصفة الحاز ومدري إيش مسميات كثيرة، وتجيب فلوس من منظمات خيرية ومن دول إلى الشرعية، والشرعية تنهب الأموال وتنهب أموال الجنوب وتروح فيها تبني مستقبلها في الخارج، بينما الحوثي محاصر 10 سنين يا جماعة الخير، 12 سنة، ويصرف عليهم من جيبه. أنا أحسب ما أفكر، وأنا لا أنتمي للحوثي وأنا أكره الحوثيين، وش نقارن لكم ديره؟ الأمن والأمان، أنت الحوثي أفضل من عندنا 100 مرة، عندنا انفجارات اغتيالات أشياء لا ما أقول لكم. قارنوا وين تقارنوا وين يا جماعة الخير؟ من الأفضل؟ أنا أشوف أن الجنوب يتحرر وش من السعودية الذي جوعتنا وأفقرتنا، أنا متحملينهم، نحن لنا 6 شهور معناها غادي نحمل بأن نموت بالشارع، شفتهم خرجوا الناس إلى داخل الشوارع ينومون، بينما الحوثي عادوا ليخرج بالسنة واحد يقول أنا جاوب، بينما الجنوب خرج عن بكرة أبيه. ين الأفضل يا شرعية؟ أنكم تحرروا الشمال ولا تحرروا الجنوب؟ أنا أفضل لي أن تحرروا الجنوب، الشمال عدم بيقدروا يعيشون 10 سنين 20 سنة، لكن الجنوبيين باقي معهم يمكن 6 شهرين وبيموتوا.

سنفتح نافذة التواصل مع الصامدين والصامدات ورجال الله في كل الجبهات على رقم البرنامج 01-282-005. صح؟ مانيش مركز والله. جبت الرقم صح؟ 01-282-005. لا سابر 01-282-005. لنستقبل مكالماتكم بدون مضيع. ها؟ بدون مضيع. ما هو؟ ما بنسمعك والله.

0: المخرج أمني ما تكلمش خلاص. على العموم بدون مذيع عشان نستقبل أكبر عدد ممكن طبعا من الإصالات والمشاركات. بتكون المشاركة الأولى الفيديو اللي فتحته الآن. مواطن يمني بسيط بتكلم بتلقائية عفوية اللي في قلبه على لسانه. نبدأ بهذا المواطن أول مشاركة. اسمع ما بيقول.
1: السعودية مليانة مراقص وملاهي ورقاصات وعماريط وعفاريت ودخل اليمن تحافظ على الإسلام. ما شاء الله عليك أنت طالق يا السعودية بالثلاث ريح لك مننا وخلينا ننزل ملح حتى نرجع نعبد البقر ما لش دخل.
2: تالله عليها.

0: السلام عليكم. الصوت متأخر.
1: اطلع اطلع انت على الهواء خلاص، اول ما يطلع معك الخط اطلع بمشاركتك.
0: من الفيديو هذا الذي فتحته، يعني هذا الفيديو فيديو كافي، يعني قال يعبد بقر ولا يتولى امريكا والسعوديه.

0: فقرة التواصل، منافذة التواصل معكم الليلة بدون مذيع. تمام، بدون مذيع، يعني مجرد ما يفتح معك الخط تطلع على طول، اسمك من فين اتصالك، يعني الأمر مش صعب على طول. ألو، السلام عليكم، معكم فلان بن فلان بن فلان من مديرية كذا أو محافظة كذا، ودخل في مشاركتك على طول بدون مذيع، بنسمعكم بس ما بنرش عشان نستقبل أكبر عدد ممكن من الاتصالات.
1: لا لا خلاص، واضح واضح يا أخ سناد، الأمور واضحة يا أخ سناد. الشاعر محمود البنيدي، محافظة عجل، قال: يا طارق يومك قرب، يا طارق يومك قرب، جاك الموتين الهربة، رأسك داخل في محنب، عشق الصهيوني حنبة، تتحنى أو تتخضب أو تدخل داخل علبة، رأسك يقرح كالحبحب في موزع أو في التربة، مو بك تخضيل يا مرحب، قرب رأسك للضربة، يا حارس خلف الملعب مثلك ما هو في الحسبة، رغم إنك تشتي تلعب با تخسر هذه اللعبة، يا من فلت قولك مصعب، لن يدخلها بالقعبة، لن يدخلها بالقعبة، وسلامتكم.
0: صح الله لسانك محمود الجنيد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو صالح من عمرة. أولاً حيي الجيش والقوة التاريخية التي تخفي قلوبنا. الله يحفظهم، الله يكون في عونهم، الله يبارك فيهم، اللي يفردوا قلوبنا بحول المركز الأحفاد، حول الذي ما هم يمني. الله يحفظكم. أنا أسالح. ألو. الله يكون في حولكم يا قواتنا المسلحة ويا جيشنا ويا صواريخنا. الله يحفظكم في هذا الساعة. أنا أسالح ويثبت أقدامكم وينصركم نصرا معذرا.

0: الو، السلام عليكم. انا اسد غرباني من جبهه الساحل الغربي، وانما نقول للسعوديه التي تريد ان تستحل اليمن بمزاعمها التي تطلقها في التلفاز وغير التلفاز بانها سوف تقوم بغزو اليمن لكي تتم تحرير بلاد اليمن من الحوثيين او من المجاهدين المرابطين، وانما يريدون على ذلك لتنفيذ مخططات اجنده الصهاينه والامريكان، وانما هما دماء يتم تحريكهم بهذا القبيل. ونحن هنا في ميادين العزه والكرامه نوجه رساله لاولئك الطغيان الامريكا واسرائيل والمرتزقتهم احذيه في امريكا واسرائيل والسعوديه، انا لكم بالمرصاد. مهما تفاوضت علينا الدول العظمى والدول العالم بأننا صامدون وثابتون في هذه الميادين المقدسة، ونسأل من الله تعالى بأن يحفظ السيد القائد سيدي مولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يثبت خطاه، وكذلك بأن ينصر القوة الصاروخية بما تقوم به من ضرب المرتزقة وأولئك السواعدة الذين يريدون تنفيذ هذه المخططات. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله.
1: حيا من معنا؟
0: ألو، معك أسد الغرباني.
1: أسد الغرباني، حياك، سلام يا أسد.
0: يا من قال؟
1: في أمان الله.

0: ايوه
1: الو
0: ايوه معك.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: اللهم صل على محمد وعلى محمد. انا داري اذا حول الله نبدا عليه مبلغ.
0: كيف يعني
1: خفيف؟
0: حياك
1: الله. هذا الحساء هذا قد تلفون الله يحق اللي يجي شهر وانا احاول.
0: حياك لاول مره تصور عندنا لاول مره.
1: وصلت قبل عدد وصلي قبل يمكن 7 سنين 8 سنين.
0: ما شاء الله حياك. ما المعنى؟
1: ابو يوسف.
0: ابو يوسف. طيب لحظه المخرج انت فاتح لي هذا ولا هذا؟ يلا ابو يوسف.
1: ايوه
0: من محافظه عمران.
1: ايوه
0: حياك تفضل.
1: قبل اسبوع انا كل يوم معنا دقزت معنا داري برض هذا الرقم صح ولا غلط؟
0: 2820005. حياك.
1: ايوه فهم فهم ما بين قد الله تلفون رقمي ورجع قبل اسبوع او اسبوع فتح الخط.
0: ايوه واحد ثاني.
1: وانا طلع اتحافه.
0: ايوه
1: وانا قلنا الاذاعه وصدرت بدون مذيع ولو بتجاوب علي المدبر ابو ما اعرف تجنان تجنان بدك ما مجنون الا معهم على بالهم من الاذاعه.
0: حياك اهلا وسهلا بك انت الان على الهواء يا ابو يوسف.
1: المهم اللهم صل على محمد وعلى محمد.
0: اللهم صل وسلم وعلى
1: انا واحد من الشعب اليمني الذي عانى من الحصار والاعدام في خلال 40 يوم فقدت 2 من اولادي الحمد لله والان فقدت نظري قبل اكثر من سنه ونص.
0: والسبب؟
1: سبب اتصال شبكي عملت عمليه وما تم ولا شيء.
0: الاصابه كانت يعني مثلا بغاره ولا كيف؟
1: لا لا هو كان فيه ضربة من أول كان حصل لي في شبكي وعملوا عملية كبيرة في 2015 والحمد لله اشتغل قبل سنة وشوية ورجع لمفصل الشبكي وعملوا عملية من عملية في مستشفى خاصية صنعاء ما تم ولا شيء عندي أكثر من سنة وأنا خفيف.
0: الحمد لله على كل حال. الحمد لله على كل حال.
1: نحمد الله ونشكره.
0: تفضل يا أبو يوسف.
1: على العموم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. نهنا الشعب اليمني ونهنئكم. نهنا السيد القائد مولانا السيد عبد الملك بمناسبة مولد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونقول أن السعودية السعودية ما ينصفنا منها إلا جوال آل سعود إنها فقدنا يعني شهداء يعني بالآلاف جرحى بالآلاف ودماء وخراب الشعب اليمني. نشتي نتحرر من السعودية الشعوب يعني نشتي نتحرر من السعودية ما يتم مهم من السعودية نتحرر أثناء إن شاء الله أن هذه فترة إن شاء الله هي التحرير واستقلال للشعب اليمني بإذن الله تعالى.
0: يا الله
1: وأن يجعل الشعب اليمني شعب حر عبيد شامخ بإذن الله. هذا لآل سعود هم دمروا هم أساس دمار الإسلام وأساس دمار العرب والمسلمين بشكل عام. لا راعوا جورة ولا يعني غراب ولا راعوا إسلام ولا راعوا أي شيء. لكن نسأل الله أن يرينا فيهم ما يشفي صدورنا بإذن الله. وتحياتي واحترامي وحبي لهم جميعا.
0: لك التحية. سلام الله عليك أبو يوسف. حياك
1: والسلام عليكم.

من الرسائل التي وصلتني في بداية الحلقة رسالة من أبو عادل جوين، بيقول في رسالته: يصادف بعد غد الخميس 20 أغسطس حفل زفاف الولد الغالي المجاهد رشاد محمد جوين، وبالتأكيد سيكون يوما استثنائيا، يوما مفعما بالفرح والسرور والابتهاج، فله منا أطيب التهاني وأحر التبريكات، وألف ألف مليون مبروك، وبالرفاء والبنين المهنئون والدك أبو عادل جوين وإخوانك عادل وأحمد ويحيى وحميد، كذلك أعمامك منصور ويحيى وجميع أولاد أعمامك وكافة الأهل والأصدقاء في عزلة بني سالم مخلب بني أسعد جبل الشرق. ألف ألف مليون تريليون مبروك للعريس رشاد محمد جوين.

0: يا صباح النور العافية. أهلا وسهلا.
1: أبو عبد الرحمن العروسي وخبر العالي.
0: أبو عبد الرحمن
1: العروسي.
0: العروسي حياك من وصاب العالي.
1: حياك وأبقاك فوق معافاك.
0: تفضل يا أبو عبد الرحمن.
1: نقول السعودي لا بسكيني بن سلمان يعني قد هو مصبوح أمام العالم اللي عايز يثبت إعلامهم اللي زيفهم اللي دعايتهم هذا عدو سخيف عق. بعيد صنعاء واليمن بعيد علو أبعد من عين الشمس يعني هذا قرب زوال زواله يعني نهاية إن شاء الله بإذن الله على أيدي المجاهدين ذنوبه وطغيانه وفساده من قبل آلاف السنين أجدوا عبوه أجدوا يعني بيسوقهم إلى الهلاك يعني بإذن الله. هذه المعركة نهاية عرش آل سعود ما عاد في لهم قائمة بإذن الله حتى قد هم معنين من الحق اللي يصدق زيفهم ولا كلامهم هذا سخيف حق هذا قد هو يعني أعمل الطرف والله ما تهز شعر بروسنا يعني بروس المجاهدين بشكل عام بالذات في المرحلة هذه يعني على إن احنا نشوف النص في أيدينا قيادة ربانية سيرة قرآنية مجاهدين ثابتين شعب واعي استوعب من الإعلام اليمني الذي هو